0: من الكويت
1: والحاضر المتجدد.
2: إذاعة دولة الكويت.
1: ثقافة، فن، معرفة على تردد واحد. إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.
3: الثالثة صباحا في إذاعة دولة الكويت.

جولة إخبارية، برنامج يومي نتناول فيه أهم الأحداث الإقليمية والعربية والدولية من خلال استضافة نخبة من الكتاب والصحفيين والمحللين السياسيين والمراسلين في العواصم العربية والعالمية، كما نتناول الأخبار المتوقعة والأحداث التاريخية وأقوال الصحف. برنامج جولة إخبارية يأتيكم يوميا من الساعة 3 حتى 3:30 صباحا.

0: تتجه الأنظار إلى المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران بواسطة سلطنة عمان، وسط مؤشرات على قرب التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة تنظيم الملاحة في مضيق هرمز. في الوقت نفسه، واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيه تحذيرات لطهران من التراجع عن الاتفاق، مؤكدا استعداد واشنطن لاتخاذ إجراءات حازمة إذا فشلت المفاوضات. حول هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد البغيلي. مرحبا بك أستاذ محمد. بداية، ما أبرز ملامح الاتفاق المؤقت المطروح بشأن مضيق هرمز وما أهدافه؟
1: هو طبعا الكثير من المؤشرات يعني ليست بثابتة حتى الآن، ولكن الكثير من المؤشرات تنص على أن الاتفاق يعني فيه نوع من التنسيق المشترك بين سلطنة عمان والجمهورية الإيرانية، ولكن هذا التنسيق والإدارة، إدارة المضيق، لا تشمل فرض الرسوم في اللحظة، يعني في الوقت الراهن. يعني هذا معنى أن أولا هذا الاتفاق مؤقت لستين يوم، يعني ممكن يعني يتم فيه تعديلات عليه بعد الستين يوم، قد يمدد بتعديلات، قد يمدد بدون تعديلات، أو يعني قد يتغير باتفاق نهائي. يعني هذا معنى أنها ليست هناك أرضية ثابتة لهذا الاتفاق.
0: اثنين،
1: في مقترحات أو في كلام أنه يكون هناك من قبل الجمهورية الإيرانية أن تكون هناك هيئة مشتركة بين سلطنة عمان والجمهورية الإيرانية. هذا الأمر، يعني الاقتراح الإيراني، يقابله يعني الكثير من الآراء، أو بعض يعني مراقبين، يعني بعض المراقبين قالوا بأن الأمر يجب أن يشمل دول الخليج الأخرى والعراق أيضا.
0: نعم، وكيف يمكن فهم تصريحات الرئيس الأمريكي التي جمعت بين التفاؤل بالمفاوضات والتهديد لإيران؟
1: والله الرئيس الأمريكي هذا رابع مرة يعني تم وقف إطلاق النار أو تبادل الضربات، ثم بعد ذلك يعودون للحوار، يعني هذه المرة الرابعة. الرئيس الأمريكي يصرح تصريحات دائما عنيفة ويهدد، وهو يعني يقول ما يفعل، يعني يفعل ما يقوله يعني. ولكن هذه تباينات في وقف الضربات واستراحة المحاربين والتبادل الوسطاء، يعني تغيرت كثير من الوسطاء، تغيروا، قطر تمارس الوساطة، باكستان تمارس الوساطة، هناك أنباء يعني عن

0: زيارات يعني كبار المسؤولين بين هذه الدول. إذا نحن أمام يعني تهديدات هي يعني حقيقية، ليست في تهديدات يعني فقط إعلامية، ولكن ما هي حدودها وما هي مداها وإلى أين يعني النقاط النهائية في يعني هذه المقاصد التي يسعى إليها الرئيس الأمريكي؟ لا يعرف أحد حقيقة، حتى إلى درجة أن الداخل الأمريكي يتكلمون عن مضاربات من أسرة الرئيس الأمريكي، يتكلمون عن اختلافات أو يعني خلافات داخل الصقور والحمائم في الإدارة الأمريكية. هناك يعني الكثير من الإشاعات والتكهنات والرؤى غير الواضحة يعني التي تحاول فهم تصريحات الرئيس الأمريكي. طبعا المحللين السياسيين والمراقبين هم ليسوا كهان، ولكنهم يعني ينظرون إلى حسب السلوك السياسي للرئيس. السلوك السياسي للرئيس الأمريكي دائما ينم عن شخصية طاغية متهورة، يحاول أن يعني يعكس شخصية الرئيس المجنون، يعني كان يقول يعني يهددهم بأنه يعني لا حدود لردة الفعل بالنسبة إليه. وقد نجحت معه، يعني نجحت معه هذا السلوك وهذه الطريقة اللي هي يعني تسمى الآن يعني في كثير من وسائل الإعلام والأكاديميين يسمونها ظاهرة ترامبية مثلا، نجحت حتى في الضغط على الجانب الإيراني في كثير من المواقف. وأولها يعني أن الجمهورية الإيرانية منذ اندلاع الثورة الإسلامية فيها وتولي خميني كمرشد أعلى في الثورة، لم يجلس أي مسؤول مع الولايات المتحدة الأمريكية إلا بالسر. ومع هذا يعني اليوم أصبحت جلوس ومناقشات علنية لأول مرة بفعل هذه التهديدات للرئيس الأمريكي.
1: نعم، وهل هناك معلومات عن أبرز النقاط المطروحة للتفاوض بين الجانبين؟ وهل مضيق هرمز في المقدمة أم أن الملفين أم هما الملفين النووي والصاروخي؟
0: يعني يبدو أن منذ إعلان الكيان الإسرائيلي ضربات على جنوب لبنان، يبدو أن الإيرانيين يعني تنازلوا أو تركوا وتجاهلوا الملف اللبناني الذي كان يعني يصرون أنه من ضمن المحادثات. أيضا الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية الأمريكي وكذلك أيضا وزير الخارجية الإيراني يعني صرحوا أكثر من مرة أن الملف النووي مختلف عن مضيق هرمز. الحديث في المفاوضات عن مضيق هرمز وفتح مضيق هرمز لمدة 60 يوم هو لا يشمل الملف النووي الإيراني، ولا نعلم حتى الآن هل هناك فعلا مفاوضات بناء على الاتفاق الذي كان في جنيف أم لا حول الملف النووي الإيراني. لا أحد يعلم حقيقة. وأكثر شيء يعني سمعناه أو رأيناه وقرأناه بالتصريحات أن الرئيس الأمريكي يقول بأن نعلم ما يدور في مثلا بعض المواقع النووية أو المفاعلات النووية، وإنها تحت عيوننا وإنها معرضة للضربات فقط. هذا اللي يعني سمعنا ورأينا من تهديد حول المفاعل النووي، بينما المعلومات الأخرى تدور دائما عن مضيق هرمز بفعل الضغط الدولي، بفعل ضغط الحلفاء من كلا الجانبين. يعني أثبت مضيق هرمز بأنه هو يعني شريان العالم للطاقة، وبنفس الوقت أثبت ذكاء الجمهورية الإيرانية كما أثبت يعني عنفها وإرهابيتها ويعني استخدامها لمصالح العالم من أجل مقاصد ليست بنبيلة وليست لصالح الشعوب.
1: نعم، وما دلالات حديث الإدارة الأمريكية عن زيادة إنتاج الذخائر في هذا التوقيت رغم الأجواء الإيجابية والحديث عن مفاوضات تجري بين الطرفين؟
0: هو يعني طبعا الأجواء إيجابية مؤقتة، يعني مثل ما هو هذه المباحثات تتكلم عن اتفاق مؤقت، لذلك فليس بغريب الإعلان عن زيادة الإنتاج العسكري، وأيضا كانت من قبلها زيادة رأس أو زيادة الإنفاق الدفاعي في الميزانية يعني الأمريكية لأعلى مستوياتها يعني التاريخية. وهذا يعني دائما قد استخدمها الأمريكان بطريقة جيدة ونافعة في الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي في السابق، عندما زادوا ميزانية التسلح وحرب النجوم ولم تستطع الاتحاد السوفيتي يعني مواكبة هذه الزيادة، وبالتالي سقط الاقتصاد السوفيتي قبل أن تسقط الدولة. هل هذه المراهنة ستشمل يعني ستنجح مع الجمهورية الإيرانية؟ الولايات المتحدة الأمريكية تزيد من الإنتاج، بل إنه زاد الإنتاج إنتاج الذخائر في الوقت نفسه. صرح الرئيس الأمريكي بأن نحن لدينا ذخائر فائضة عن الحاجة.
1: نعم،
0: وهذا يعني تناقض يعني، ولكن هي أكيد إشارات سياسية وعسكرية يعني.
1: نعم، إذا تم الاتفاق أو الإعلان عن اتفاق، هل سيكون أو ستكون خطوة نحو تهدئة طويلة الأمد أم مجرد ترتيبات مؤقتة قابلة للانهيار كما حدث في مذكرة التفاهم السابقة؟
0: أنا ما زلت يعني

0: يعني ينتمي إلى اتجاه المتشائم في الحرب منذ بدايتها وقبل حتى بدايتها، لأن هذا الاتفاق إن كان مؤقتا بستين يوم فأصلا احنا كانت لدينا تجربة بالاتفاقات السابقة تم انتهاكها. هذا واحد. اثنين، إذا لم تشمل دول مجلس التعاون ولم تشمل العراق حتى، فنحن أمام يعني ممكن يعني إحراجات سياسية أو دبلوماسية أو حتى يعني إخلال في كثير من البنود أو الاتفاقات. ثلاثة، الاتفاق يعني إذا كان فيه رسوم فعلا أعتقد أنه سيفشل من بدايته. يعني إذا التزموا بعدم أخذ رسوم، وأنا أقصد بالرسوم هنا ليس رسوم مرور، يعني هو قد يكون تحويرها لتكون رسوم على الشحن، رسوم على الحماية، رسوم على يعني تحوير لغوي لا أكثر، يعني من أجل أن يوافق وينسجم مع القانون الدولي للبحار. لذلك يعني أعتقد أنا من وجهة نظري إن كان هذا الاتفاق لم يشمل دول مجلس التعاون والعراق ولم يشمل يعني مدة طويلة، على الأقل مدة طويلة ليس بستين يوم على الأقل، ولم يعني حتى يراعي القوانين الدولية، أعتقد أنه يعني من مهده سيفشل.
1: نعم، وما أبرز السيناريوهات إذا انهارت الجهود الدبلوماسية بالكامل؟
0: عودة الصراع، عودة التبادل الصاروخي، قد ندخل إلى المرحلة البرية بإنزالات عسكرية إلى السواحل الإيرانية، قد تحدث حرب إقليمية يعني مفتوحة ومناوشات عسكرية مفتوحة من الأردن وسوريا، هناك حشد عسكري سوري على الحدود مع العراق، وهناك تنبيه من الأردن للعراق بأن لحكومة بغداد بأن إذا لم تحسم أمر السلاح في الميليشيات أو تعرضت للاعتداءات مرة أخرى سيتم ضرب الميليشيات بالعمق العراقي مباشرة يعني، وهذا تحذير يعني رسمي بالإعلام وعبر القنوات الدبلوماسية. إذا نحن أمام ضربات سعودية لميليشيات الحوثي وللعمق العراقي، نحن يعني عودة الضربات الجوية في جنوب لبنان، يعني حاليا تضرب بعض القرى في جنوب لبنان من قبل الطيران الإسرائيلي دون تجاوب من قبل حزب الله مع الحكومة المركزية في لبنان، والتي تخوض هي الأخرى مفاوضات مباشرة مع الكيان الإسرائيلي تحت مظلة أمريكية. إذا نحن أمام يعني سيناريوهات حقيقة عنيفة ومرعبة ومؤلمة، وقد يعني تكون طويلة مع الأسف الشديد.
1: نعم، في سؤالنا الأخير أستاذ محمد، هل يستطيع الوسطاء الإقليميون والدوليون منع اندلاع مواجهات جديدة؟
0: الوسطاء، تغير الوسطاء من مسقط إلى أنقرة إلى جنيف إلى الدوحة يعني ينبئ بأن هناك عمليات فشل، لكن لا يوجد هناك يأس، يعني الأجواء متفائلة، يعني هناك عزم دولي حقيقي من أجل انتشال منطقة الشرق الأوسط من الحروب وحالة الاستقرار. يعني الكل يشهد، حتى الجمهورية الإيرانية أيضا، حتى الولايات المتحدة الأمريكية، هناك إرادة صادقة نوعا ما في تحقيق الاستقرار، ولكن يعني مشكلتنا الحقيقية هي أن الجمهورية الإيرانية لا تستطيع أن تنتصر في المعركة أو في الحرب عموما، والولايات المتحدة الأمريكية لن تقبل على نفسها بالهزيمة، وهذا هو ما يحدث مع أوكرانيا وروسيا، ولذلك طال أمد الحرب، ونحن نخشى أن يكون هذا الأمر يعني في منطقتنا. لذلك لابد أن نصل إلى تسوية منطقية عقلانية مقبولة من كل الأطراف، ليست الإرادة الصادقة فقط وحدها تكفي، ليست مصالح الناس الدول والشعوب تكفي، لابد من قيادات تسعى بإرادة حقيقية صادقة، مثل ما هناك أجواء تفاؤل يجب أن يكون هناك صدق وعزم لإقرار اتفاق مقبول وتسويات منطقية لكل الأطراف.
1: الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد البغيري، شكرا لك.

0: تحليلات استراتيجية. يتزامن التحرك العربي لحماية القدس مع تصعيد ميداني من الاحتلال الإسرائيلي، تمثل ببدء عملية عسكرية واسعة في مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة، وسط تحذيرات من محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة. حول هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد إبراهيم. ينضم إلينا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم. مرحبا بك أستاذ محمد. بداية، كيف تابعت العدوان الإسرائيلي على مخيم قلنديا والذي استمر أكثر من 20 ساعة؟
1: طبعا هذا المخيم ليس حدثا معزولا، وإنما يأتي في إطار سياسة تنتهجها إسرائيل فيما يتعلق بالمخيمات، تحديدا الواقعة في محيط

0: حيث القدس والقريبة من الضفة الغربية. وهذا المخيم بالتحديد تعرض لعشرات الاقتحامات، ولكن بتصعيد كبير جدا منذ أكتوبر من العام 2023 تقريبا، يوميا هناك مداهمات في هذا المخيم، ولكن الآن ما جرى مختلف تماما عما جرى في السابق. هناك بعض التقديرات الفلسطينية التي تشير إلى أن هذه الاقتحامات تعود إلى الأهمية الاستراتيجية لهذا المخيم. هذا المخيم يقع فقط على بعد حوالي 11 كيلومترا شمال القدس المحتلة، وهو يشكل مركز لكثافة سكانية وحركة تجارية عالية جدا، وهو شريان رئيسي بين مدينتي القدس ورام الله. الهدف الأساسي للاحتلال هو تفكيك هذا المخيم. كل التجمعات السكانية التي هي في محيط مدينة القدس المحتلة تسعى قوات الاحتلال بطريقة منهجية وبأوامر وتعليمات تحديدا من الوزير بن غفير، الوزير المطرف في هذه الحكومة، من أجل تفكيك كل هذه التجمعات التي هي في محيط القدس في إطار ما هو معروف خطة القدس الكبرى، والهدف من ذلك هو تهجير الفلسطينيين، منع عودتهم، التذرع بالضرورات الأمنية، لأن هذه الاقتحامات هي أسبابها أمنية. وما جرى الآن باعتقادي يستوجب على المجتمع الدولي أن يضع حدا لهذه الانتهاكات، أنه إذا كان المجتمع الدولي جادا في مسار السلام لا يمكن الحديث عن مسار السلام في ظل استمرار هذه الممارسات من قبل الاحتلال.
1: نعم، وهل يعكس اقتحام مخيم قلنديا بهذا التوقيت محاولة إسرائيلية لفرض واقع أمني جديد يعزل القدس عن محيطها تماما؟
0: نعم بالتأكيد، هذه الضغوط الأمنية المتواصلة على هذا المخيم وغيره من المخيمات تأتي في إطار تنفيذ مشروع القدس الكبرى. هذا المشروع بالنسبة للاحتلال وتحديدا للمتطرفين في الحكومة يهدف إلى تعزيز التواصل بين المستوطنات المحيطة بالقدس ودمجها ضمن نطاق جغرافي واحد، وهذا لا يتم إلا إذا تم في المقابل تقليص الوجود الفلسطيني في المناطق الواقعة شمال القدس المحتلة، إضافة إلى عزل التجمعات السكنية الفلسطينية خلف الجدار الفاصل. إذن بالتالي ما يجري الآن هو ضمن مخطط وسياق عام، لذلك يجب التنبه لهذا الأمر، لأن الذرائع التي تسوقها إسرائيل الآن تصطدم مع الواقع، تصطدم إذا كان بالفعل هناك مخطط للتهجير، وبهذه الطريقة لا يمكن الحديث عن دولة فلسطينية. مخطط التهويد ومخطط التهجير يجريان بوتيرة متصاعدة جدا تحديدا منذ 7 أكتوبر. الأعين دائما في الإعلام وبطبيعة الحال بسبب المأساة الإنسانية هي على غزة بسبب حرب الإبادة التي تعرض لها القطاع، لكن بعض الآراء تذهب إلى أن ما جرى في الضفة والقدس المحتلة وما يجري منذ 7 أكتوبر وحتى الآن يمكن أن يكون أخطر مما يجري في قطاع غزة، لأن ما يجري الآن ينهي أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية ويكرس واقع عملي على الأرض بأنه لا يوجد ترابط بين الأراضي الفلسطينية، في مقابل ما جرى الآن يندرج في إطار حماية المستوطنين، وهذا الأمر خطير جدا. وهذه الحكومة الموجودة الآن لم تسبقها أي حكومة في تاريخ الكيان الاحتلال حمت المستوطنين المضطرفين إلى هذه الدرجة، بدليل العقوبات التي فرضت عليهم من قبل المجتمع الدولي من قبل الدول الأوروبية، لكن هم الآن يحمون المستوطنين، وهؤلاء المستوطنين بالمناسبة هم عصابات، لا نتحدث هنا أفراد، نتحدث عن مجموعات مسلحة تدخل إلى مناطق الفلسطينيين تنهب تحرق الأشجار البساتين الممتلكات، وكل ذلك بهدف تهجير الفلسطينيين ونشر المستوطنين مكانهم، وبالتالي إنهاء الوجود الفلسطيني في محيط القدس في إطار ما يسمونه القدس الكبرى.
1: نعم، وما هي برأيك فعالية التحرك العربي العاجل الذي دعت إليه الجامعة العربية في ظل فرض الاحتلال لسياسة الأمر الواقع بالقدس؟
0: طبعا بالتأكيد أي تحرك عربي، أي تحرك على أي إطار هو أمر إيجابي ويساند أبناء الشعب الفلسطيني، لكن هذا التحرك لا يكفي أن يكون في الإطار العربي، يجب أن يكون هناك أدوات ضغط لدى الجامعة العربية. أدوات الضغط تتمثل بالتوجه إلى المجتمع الدولي، إحياء الدور الأوروبي الذي دفنته إسرائيل منذ سنوات طويلة، التوجه إلى الولايات المتحدة باعتبارها الراعية لعملية السلام التي تجري في غزة أو في جنوب لبنان ووضعها أمام مسؤولياتها، الذهاب إلى المنظمات الدولية ومحاسبة إسرائيل كما كان يجري قبل سنوات وتوقف

هذا المسار يجب تصعيد الضغوط المستوى الدولي. التحرك العربي لوحده لا يكفي، الموقف العربي ثابت، والموقف الذي صدر الآن من الاجتماع مهم جدا، يؤكد على الثوابت العربية في رفض أي تغيير واقع، أي تغيير للواقع الديموغرافي في القدس، والتأكيد على مركزية القدس المحتلة، مركزية القضية الفلسطينية، التمسك بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية. إذا يوجد ثوابت عربية، لكن هذا الاجتماع

0: الفلسطينية مثل تركيا مثل باكستان، يجب أن يتوسع هذا الدور، يتحول إلى تحرك عربي إقليمي ضاغط، ويذهب باتجاه الأمم المتحدة لإجبار الاحتلال على وقف هذه الممارسات. وإلا من الناحية الواقعية، هذه الحكومة وأي حكومة أخرى يفرضون أمرا واقعا، ومن ثم يتعاملون مع النتائج. يأتي الجانب الفلسطيني ليتعامل مع النتائج. قبل كل شيء يجب وقف هذه الانتهاكات، وإلا لن يمكن الحديث عن أي عملية سلام مع مثل هكذا حكومة متطرفة.
1: نعم، وكيف برأيك أن تؤثر التطورات في القدس على الأوضاع في الضفة الغربية؟
0: طبعا بالتأكيد هناك انعكاسات مباشرة، لأن الهدف واحد، الهدف هو التهجير، القتل، جعل الحياة صعبة على السكان، تجديد الإجراءات الأمنية تحت هذا العنوان تجري عملية التهجير، طرد الفلسطينيين من مناطقهم. هذا كله مخطط واحد، لأنه كما يجري في القدس قطع التواصل بين المناطق التي توجد فيها تجمعات سكنية فلسطينية. أصلا الأمر قبله جرى في الضفة الغربية، ويجري الآن في الضفة الغربية. العديد من المخيمات جنين وغيره تعرضت لمثل هذه الاقتحامات. إذن الانعكاسات مباشرة، لأن الهدف واحد، الهدف هو إنهاء الوجود الفلسطيني، أو جعل هذه الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قابلة للعيش من خلال إطلاق يد المستوطنين، تجديد إجراءات الاحتلال. ولا يوجد أي صوت للسلطة الفلسطينية، لا تستطيع السلطة أن تفعل شيء أمام هذا الواقع. هذا لا يوجد سوى طريق المقاومة الشعبية والصمود الشعبي، التمسك بالأرض، التمسك بالثوابت، عدم التهجير. لكن الفلسطينيين مع الأسف ينكل بهم يوميا من قبل عصابات المستوطنين، الذين بمناسبة باتوا قسم كبير منهم بات مصنف إرهابي في بعض دول العالم، دول الاتحاد الأوروبي. إذن الواقع ما تفعله إسرائيل الآن متذرعة بالضرورات الأمنية بين قوسين، سيغير الواقع برمته فيما يتعلق بالضفة والقدس، ويجعل أي أوراق على الطاولة في أي عملية سلام تسعى إليها الولايات المتحدة تحديدا في إدارة ترامب ستجعلها خاوية، لا تمتلك أي أوراق، سيجلسون على الطاولة، لا يوجد إمكانية لمثل هكذا عملية سلام.
1: نعم، بالنسبة لغزة، لماذا تستمر قوات الاحتلال في خرق اتفاق وقف اطلاق النار في غزة، وما هو الهدف من هذه الاستفزازات؟
0: طبعا الأمر بات واضحا، الكيان الإسرائيلي لا يوافق على اتفاق غزة. نتنياهو الآن قالها صراحة، قال نحن نختلف مع إدارة ترامب فيما يتعلق بهذا الاتفاق، إذا لدينا مشكلة هنا. هذا الاتفاق لا تلتزم به إسرائيل، القتل اليومي ما زال كما هو. إسرائيل تطالب بالانتقال إلى المرحلة الثانية، لا بل تريد تحريف المرحلة الثانية، تتحدث عن نزع السلاح قبل الانسحاب، وهذا الأمر لم ينص عليه لا في خطة ملادينوف القائمة الآن ولا في الخطة الأساسية. هذه الغارات والقتل اليومي هي جزء أساسي من المرحلة الأولى، وقف إطلاق النار الشامل قبل تسليم الأسرى. بالمناسبة هذا لم يتم، تم تسليم الأسرى وتم تنفيذ المرحلة الأولى من قبل الجانب الفلسطيني، في حين أن إسرائيل أولا القتل اليومي مازال كما هو، غارات يومية بذرائع واهية يسقط فيها شهداء من المدنيين. في المقابل ترفض أيضا إسرائيل الذهاب إلى الخط الأصفر أو العودة إلى الخط الأصفر، تتمسك بوقائع الاحتلال. ومن الواضح أن الآن باعتقاد الولايات المتحدة في موقف حرج، لأن مجلس السلام الذي دخل إلى غزة عندما ذهب رئيسه السيد ملادينوف إلى كيان الاحتلال وقابل نتنياهو، خرج البيان مختلف تماما عما تم الاتفاق عليه، ومن ثم أبلغ الوسطاء بطريقة غير مباشرة أنه لم يتم تغيير أي بند في اتفاق القاهرة. بمعنى هو كان يتحدث عن عملية نزع السلاح، لكن بيانه الذي أصدره بعد لقاء نتنياهو أثار قلقا لدى الجانب الفلسطيني، لأنه تحدث عن عملية نزع السلاح. هل هي كانت فقط محاولة لإرضاء نتنياهو الحكومة الإسرائيلية، أم أن بالفعل هذا ما يعتقده ملادينوف؟ أنا أعتقد أن مجلس السلام الآن أمام تحدي كبير. هذه الخطة لا يمكن أن تسير بهذه الطريقة، والخطة الأمريكية التي تحمل اسم ترامب أنا أعتقد أنها في مأزق خطير الآن، لأن نتنياهو اللي عارفون بكيفية تفكيره والأوساط الإسرائيلية المقربة منه تقول إنه لن ينفذ هذا الاتفاق. وبالفعل إذا نظرنا منذ أكتوبر 2025 وحتى الآن هو لم ينفذ المرحلة الأولى، إذا لا يوجد ضمانات، وهذا القتل اليومي والغارات واستمرار الانتهاكات يندرج في هذا الإطار.
1: نعم، حماس أعلنت تمسكها بخارطة الطريق، هل نعتبر أن الكرة الآن في ملعب الإدارة الأمريكية للضغط على إسرائيل أكثر لتنفيذ بنود هذه الخارطة؟
0: نعم بالتأكيد.

0: الكرة الآن في الملعب الأمريكي، تحديدا في الملعب الإسرائيلي، ولكن الراعي الأمريكي عليه مسؤولية، لأنه عندما أراد أن ينتزع تنازلات من حماس كما جرى في الأسبوعين الماضيين، وكانت تنازلات كبيرة جدا بالمناسبة، لأن دخلت أمور جديدة في الاتفاق مثل البنية التحتية، أي نتحدث هنا عن الأنفاق ومخازن السلاح، ورغم ذلك وهذه الضغوط وافقت حماس تحت ضغط الشركاء الإقليميين والوسطاء تركيا وقطر وغيرها، لأنهم يريدون حشر نتنياهو والذهاب إلى التجاوب مع الإدارة الأمريكية التي تقول أنها هي التي تضمن التنفيذ. إذن الكرة الآن في الملعب الأمريكي هي التي ضمنت وهي التي أعطت ضمانات لحماس مباشرة أو غير مباشرة، وعليها الآن ذهاب إلى الطرف الآخر. الحديث عن انسحاب إسرائيلي بعد تسليم السلاح بشكل كامل لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع. أولا لم يوافق عليه الجانب الفلسطيني، وهذا الأمر لا يمكن أن يتم. الإدارة الأمريكية الآن مطالبة بإجبار الاحتلال على تنفيذ المرحلة الأولى قبل الحديث عن المرحلة الثانية، لأنه في المرحلة الأولى القتل يجب أن يتوقف بشكل كامل، الغارات يجب أن تتوقف، ويجب أن تبدأ عملية الانسحاب من الخط الأصفر. الآن ما سيتم التفاوض عليه أو تنفيذه هو الانسحاب مما بعد الخط الأصفر. إذن الخطة تغيرت بفعل تعنت الاحتلال، حماس نفذت كل ما هو مطلوب منها، الجانب الفلسطيني أبدى مرونة، اللجنة الوطنية الفلسطينية أيضا أوجدت حلولا مهمة جدا بالتعاون مع دول شقيقة ودول في المنطقة من أجل حل مشكلة الموظفين الذين كانوا يتبعون حكومة حماس، تم إيجاد مخرج لهم. كل العقد التي كانت في الجانب الفلسطيني كلها حلت تقريبا، بقي الآن الجانب الآخر. بالتالي نعم يمكن القول أن الكرة الآن في الملعب الأمريكي الذي يتوجب عليه الضغط على نتنياهو، وإن كان هذا أمر مستبعد لأن نتنياهو دخل في مرحلة العمل الانتخابي والحملة الانتخابية، لأن الانتخابات في الكيان الاحتلالي على بعد أشهر قليلة.
1: نعم، في سؤالنا الأخير أستاذ محمد، كيف تقرأ دور مجلس السلام والممثل السامي في مراقبة وتنفيذ بنود اتفاق التهدئة؟
0: طبعا يجب أن يكون لديهم أدوات ويجب أن يكون لديهم موقف واضح. عندما يقول شيئا في القاهرة أو في المفاوضات مع الجانب الفلسطيني وعندما يذهب إلى تل أبيب يقول كلاما آخر، هذا أمر مقلق للجانب الفلسطيني. التأثير الإسرائيلي على مجلس السلام خطير جدا إذا كان منذ البداية الآن هو يرضخ لمطالب إسرائيل. هناك اتفاق تم طرح بالمناسبة قبل 3 أشهر تقريبا، ملادينوف هو الذي اقترح خطة من 14 بندا. هذه الخطة الآن تغلبيتها مع تعديلات طفيفة. بالتالي مجلس السلام حصل على ما يريدهم من الجانب الفلسطيني تحديدا، وبالحد كما هو معلن أن الجانب الإسرائيلي أيضا وافق. إذن عليه الانتقال إلى التنفيذ. مجلس السلام دوره أساسي، هو الذي سيشرف على هذه العملية، هو الذي سيشرف أيضا على عملية جمع السلاح، على انتشار القوات الدولية، قوة السلام التي وصل منها على ما أذكر تقريبا 200 جندي ولكن عددها أكبر بكثير، 5000 يجب أن تكون في البداية. إذا دور مجلس السلام مهم، لكن يجب أن لا يكون منحازا للاحتلال. الجميع يعلم العلاقات التي تربط بعض أفراد مجلس السلام بإسرائيل وباللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، لذلك مجلس السلام يجب أن يعمل بمعزل عن هذا التأثير، وإلا لا يمكنه أن يقوم بدوره وبالتالي لا يمكنه تنفيذ هذه الخطة.
1: نعم، من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم، شكرا لك.

0: وصلنا معكم إلى الختام، تقبلوا تحيات محدثكم فاجر حسيني والمخرج خالد فريح الحنسي.
1: نسلط الضوء على العديد من المواضيع في شتى مجالات الحياة، أخبار العالم، برامج طبية، نناقش من خلالها الدراسات الطبية، قضايا اجتماعية، رياضة وفن، كل ذلك وأكثر يأتيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت. إذاعة دولة الكويت تقدم
2: يا مسجد الحي الصغير، يا روضة تنسي الهجير.
1: مساجد من بلادي، برنامج يومي نستعرض من خلاله نبذة عن مساجد الكويت القديمة

0: وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بهذه المساجد.
1: السلطة والجلال فاض ظلالك بالهدى كم شاقنا.
0: مساجد من بلادي. إعداد أمل عبدالله الشطي. تقديم إبراهيم السالم. مساجد من بلادي. إخراج مشاري الرباح.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من برنامجكم اليومي مساجد من بلادي. في برنامجكم نستعرض معكم نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بها. نتعرف معكم على مسجد الملا صالح. يقع هذا المسجد في منطقة الصالحية في شارع فهد السالم، حيث أسسه الشيخ سالم مبارك الصباح رحمه الله من ماله الخاص في عام 1338 للهجرة الموافق لعام 1919، وقد أنفق على بنائه 20,000 روبية ووضع أول حجر في أساسه الشمالي، وكان الوكيل والمشرف على بناء هذا المسجد الملا صالح من قبل الشيخ سالم الصباح، وهو صالح بن الملا محمد بن صالح بن عبد الله العبد الرحمن، وينتمي إلى قبيلة عنز العريقة. ولد الملا صالح في عام 1296 للهجرة الموافق لعام 1878 في فريج للشيوخ بمدينة الكويت، ولقد ذاق مرارة اليتم وهو في 8 من عمره، وأدخل الكتاتيب فتعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم. وكان والده قبل أن يتوفاه الله قد أوكل أمر رعايته إلى صديقه الحميم الشيخ عبد الله بن صباح الثاني، وكان قد تولى حكم الكويت آنذاك، فرعاه رعاية طيبة حتى توفاه الله. ووفاء لصديقه الملا محمد، أوصى الشيخ عبد الله أخاه الشيخ محمد بن صباح الثاني وهو الحاكم السادس لدولة الكويت بالاستمرار في رعاية صالح. وعندما تولى الشيخ مبارك بن صباح الحكم في ذي القعدة في عام 1313 وعلى خطى أخويه، استمر في رعاية الملا صالح، وكان قد بلغ 31 من عمره، فضمه إلى مكتبه للاستفادة من مهاراته وخبراته. لا نزال معكم مستمعينا الكرام نتواصل في برنامجكم مساجد من بلادي. مساجد بلادي. الكويت صغيرة بمساحتها، كبيرة بحب الله وطاعة الله وبنائها لبيوت الله. يسارعون للخير ويتنافسون بالمعروف، كانوا ولا يزالون. ظل الملا صالح بالعمل في مكتب الشيخ مبارك حتى أصبح السكرتير الأول لحكومة الكويت، أو رئيس الكتاب كما كان يسمى، منذ عام 1906 حتى عام 1941. قبل وفاته بسنتين أصيب بمرض ضيق التنفس، فنهاه الأطباء عن الصيام فأبى الانصياع لنصائحهم، وقال عصينا أوامر الأطباء وأطعنا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال لنا صوموا تصحوا. وكان عند حسن ظنه بربه فصام رمضانين ولم يفطر، وتوفي في عام 1958 قبيل أذان المغرب عن عمر جاوز 82 سنة هجرية تقريبا. إلى هنا مستمعينا الكرام نودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة في أمان الله.

قدمت لكم إذاعة دولة الكويت مساجد من بلادي، إعداد أمل عبد الله الشطي، تقديم إبراهيم السالم، مساجد من بلادي، إخراج مشاري الرباح.

إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون

0: الوراقون ملخص لكتاب 101 حيلة نفسية لترويض العقل وتغيير الحياة. أن تكون سعيدا، السعادة اختيار ينبع من ممارسة واعية وليست رهينة الظروف أو التخلي عن الطموحات. الإحصاءات تظهر أن السعادة تتجلى حتى في الفقر، ترتبط بالشعور بالهدف والانتماء والحب، وهي أمور يمكن تحقيقها بغض النظر عن الظروف. علماء النفس حددوا خط الأساس للسعادة، وهو المستوى الطبيعي الذي نعود إليه بعد الحزن. إريك غريترنس قسم السعادة إلى 3 أنواع: سعادة المتعة المرتبطة باللذة الحسية، سعادة النعمة التي تكمن في الامتنان، وسعادة التفوق التي تأتي من السعي لتحقيق هدف عظيم رغم جهدها الطويل وعائدها البطيء. الذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي ليس في تجاهل المشاعر، بل في فهمها وإدارتها بوعي. الأشخاص ذو الذكاء العاطفي يتميزون بعدم افتراض أن مشاعرهم تمثل حقيقة المواقف، بل يدركون أنها ردود فعل شخصية، يتحملون مسؤولية مشاعرهم بدلا من لوم الآخرين، ويقبلون على تجارب الحياة كما هي، كما أنهم واعون بأن الأفكار والمعتقدات قابلة للتغيير، فيراجعون أصولها ليقرروا مدى مناسبتها لهم. لا يعممون المشاعر السلبية على حياتهم بأكملها، بل يعتبرونها لحظات عابرة. أخيرا، يدركون أن الذكاء العاطفي لا يعني كبت المشاعر، بل التعبير عنها بطريقة مناسبة واختيار الوقت والبيئة الملائمة لذلك. أيضا الحديث في هذا الكتاب عن التفكير السلبي والإيجابي. التفكير الإيجابي لا يعني تجاهل المشاعر السلبية، بل فهمها والتعامل معها بوعي. المعتقدات التي تجعلنا نربط الإيجابية بالسذاجة والسلبية بالعمق تعيقنا عن استيعاب أهمية الإيجابية.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: الرواقيون يقدمون نهجاً متوازناً من خلال ممارسة التصور السلبي، حيث يتخيلون أسوأ النتائج ويستعدون لها، مما يمنحهم مرونة نفسية وقدرة على تحويل المشاعر السلبية إلى قوة للنمو. هذا التوازن يجعلهم يميزون بين القلق المعوق والخوف المحفز، مما يمكنهم من رؤية التحديات كفرص للتطور. لذا التجارب السلبية مثل تحطم القلب قد تكون بوابة للنضج، إذا تعاملنا معها كدروس تدفعنا نحو التغيير الإيجابي. أيضا الحديث عن قوة الروتين، فهو ليس عدو للسعادة كما يظن البعض، بل هو أداة لتحقيقها بوعي. الاعتياد على نظام يومي يساعد على تقليل التردد الناتج عن القرارات اللحظية التي غالبا ما تكون مدفوعة برغبات مؤقتة. الروتين يمنحنا السيطرة على حياتنا، إذ يقلل من تأثير العقل اللاواعي والذي يقودنا أحيانا إلى خيارات غير مفيدة، كما يساعد على مواجهة الخوف من المجهول المرتبط بغريزة الكر والفر، مما يعزز الشعور بالأمان والثبات. عندما يصبح الروتين جزءا من حياتنا، فإنه يوفر بيئة نفسية مناسبة للنمو الشخصي والاستمتاع بما نفعله، تماما كما كنا نشعر بالأمان في الطفولة بسبب النظام المستمر. خامسا الحديث عن ديتوكس العقول. يعد هذا العمل عمل ديتوكس للعقل وسيلة فعالة للتخلص من الفوضى الذهنية وبدء صفحة جديدة مليئة بالإيجابية والوضوح. يمكن تحقيق ذلك بعدة طرق، منها كتابة الأفكار المتناثرة والمشاعر السلبية لتحرير العقل من ثقلها، التأمل فيما نكره في الآخرين لاكتشاف الجوانب التي نحتاج لتحسينها في أنفسنا، كما ينصح بإعادة تنظيم حياتنا الرقمية بإلغاء متابعة الحسابات السلبية، استبدالها بمصادر إلهام وإيجابية، تحديد العادات التي ندمنها يساعد على إدراك أنها مجرد أنماط يمكن تغييرها، بينما قراءة الكتب والانخراط في نشاطات جديدة توسع أفاقنا وتثري تفكيرنا، مما يعيد للعقل حيويته وقدرته على الإبداع. كان هذا ملخص لكتاب 101 حيلة نفسية لترويض العقل وتغيير الحياة، ترجمة دينا المهدي لبرايان وايستر.

ليس كل ما يغلق في وجهك نهاية، فرب باب أوصد ليفتح أمامك أفق أوسع. وها نحن نواصل رحلتنا، فثمة ضوء ينتظر من يحسن النظر. الأفكار هي التي تقود الإنسان، فإذا صلحت استقامت الخطوات، وإذا استقامت الخطوات اقترب الوصول. وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها. قد تكون العقبة التي تؤلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى، فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه.

الورقون. ملخص لكتاب عقلية الكشاف، لماذا يرى بعض الناس الأمور بوضوح، لجوليا غايلف. عقليتان من التفكير. هناك نوعان من أنماط التفكير. الأول هو الاستدلال القائم على الدوافع، حيث تؤثر الدوافع اللاواعية في طريقة استنتاجنا، فنبحث عن مبررات لتصديق ما نريد أو لرفض ما لا نريد، وهو ما يعرف بعقلية المحارب أو الجندي، التي تدفعك عن المعتقدات القائمة وترفض ما يعارضها ويصعب ملاحظتها في أنفسنا رغم وضوحها عند الآخرين. أما النمط الثاني فهو الاستدلال المدفوع بالدقة أو عقلية الكشاف، التي تبحث بموضوعية عن الحقيقة وتتقبل تعديل المواقف عند ظهور معلومات جديدة. تفحص الافتراضات، تفكر في تفسيرات بديلة. كلا، نمطين موجودين لدى البشر بالفطرة، ولا أحد يستخدم أحدهما بشكل كامل، بل نتقلب بينهما مع وجود أشخاص يميلون أكثر إلى عقلية الكشاف، مما يجعل فهم عقلية المحارب خطوة أساسية قبل محاولة تبني عقلية الكشاف. إذن أسباب اعتمادنا على عقلية المحارب. تلجأ عقولنا إلى عقلية المحارب لست أسباب رئيسية، ثلاث منها عاطفية وثلاثة اجتماعية. الأسباب العاطفية تبدأ بالرغبة في الراحة وتجنب المشاعر السلبية مثل الخوف والندم والتوتر، مما يدفعنا لتصديق ما يمنحنا شعورا أفضل. يلي ذلك حماية احترام الذات عبر الدفاع عن معتقداتنا للحفاظ على صورتنا الداخلية، ثم رفع الروح المعنوية من خلال التركيز على الإيجابيات وتجاهل السلبيات لتحفيز أنفسنا على مواجهة المواقف الصعبة، وهو في جوهره خداع للذات. أما الأسباب الاجتماعية فتهدف إلى التأثير على الآخرين، وأولها الإقناع، إذ نقتنع بشيء ما كي نستطيع إقناع الآخرين به، وثانيهما تحسين صورتنا أمام الناس باختيار المعتقدات التي تجعلنا نبدو بمظهر جيد، وثالثا الرغبة في الانتماء للجماعة وتجنب إبداء آراء مخالفة، مما يجعلنا نتمسك بمواقفنا حماية لقيمنا وصورتنا الاجتماعية. لكن هذه العقلية كثيرا ما تأتي بنتائج عكسية. في هذا الكتاب أيضا يذكر الفرق بين الكشاف والمحارب. لكل من عقلية المحارب وعقلية الكشاف دور مختلف. فعقلية المحارب نستخدمها للاعتناق المعتقدات التي تمنحنا المكاسب العاطفية والاجتماعية السريعة، بينما عقلية الكشاف تمكننا من رؤية الأمور بوضوح لاتخاذ قرارات مدروسة ومعالجة المشكلات والمخاطرة بحساب وتحقيق الأهداف وفهم العالم بعمق. غير أن دماغتنا اللاواعية هي التي تحدد أي عقلية نعتمدها تبعا للهدف والأولوية، ومع وجود تحيزات قوية في صنع القرار نبالغ في تقدير عقلية المحارب التي تمنحنا مكافآت فورية، ونهمل عقلية الكشاف التي تحتاج التزاما مستمرا بفوائد تراكمية في المستقبل. المانع الأكبر من تبني عقلية الكشاف هو ظننا أننا نستخدمها فعلا، إذ يقود هذا الاعتقاد إلى زيادة الثقة بالحدس والآراء دون فحصها. كما أن المعرفة والذكاء ليس ضمانا للموضوعية، فقد يستخدمها البعض لترسيخ قناعاتهم بدل البحث عن الحقيقة، فهما مجرد أدوات. وما يجعل الشخص كشافا حقا هو طريقة التفكير القائمة على البحث النزيه عن الواقع ثم التصرف وفق ما تكشفه الحقائق.

0: أيضا في هذا الكتاب الحديث عن لا لخداع النفس. نخدع أنفسنا غالبا في حالتين أساسيتين، الأولى لطمأنة النفس أثناء الطوارئ، والثانية لتحفيز الذات. في حالة الطوارئ يدفعنا احتياجنا للشعور بالأمان والاعتقاد بأن العالم ليس مكانا مخيفا إلى استخدام الاستدلال القائم على الدوافع، رغم أن الموقف يتطلب واقعية دقيقة لاتخاذ قرارة صائبة. الاعتماد على عقلية المحارب في هذه اللحظات يقلل من قدرتنا على التصرف بفاعلية. لذا من المهم تبني استراتيجيات تقلل خداع الذات، مثل وضع خطة واضحة حتى لو كانت بسيطة، والبحث عن الجانب المشرق في أي موقف، ومع الممارسة تصبح هذه المهارات أكثر فعالية. أما في التحفيز، فانتشار فكرة أن الثقة وحدها هي مفتاح النجاح يدفع البعض لتجاهل دراسة فرص النجاح ومخاطر الفشل، مما يؤدي لنتائج سلبية لاحقة. توقع النجاح الدام أمر غير واقعي ويجلب خيبات أمل، بينما تقبل احتمالية الفشل مسبقا يمنح المرونة والشجاعة للمخاطرة ويجعل الرضا عن النتيجة أسهل، وهو جوهر ما تقوم عليه عقلية الكشاف. لا بأس أن تكون مخطئاً. نجاحاً في التمييز بين الصواب والخطأ لا يكفي أن تكون على حق، بل يجب أن تتقن التصرف عند الخطأ أيضاً. البداية تكون بتغيير رأيك تدريجياً بدلاً من إبداله دفعة واحدة، فالتغيير التدريجي أقل إجهاداً ويعزز القدرة على تقبل الواقع المعقد الذي يحتمل الصواب والخطأ معاً. الاعتراف بخطئك يجعلك أكثر قوة عندما تكون على حق، لأنه يمنحك فرصة لإعادة تقييم المواقف واستخلاص الدروس. كما أن متابعة الأخطاء في مجالات مختلفة تعلمك دروسا عامة حول كيفية عمل العالم وعقلك والميول التحملية في حكمك. عقلية الكشاف تتميز بمراجعة الآراء وتعديلها تدريجيا، مما يسهل تقبل الأدلة المناقضة ويحول الأخطاء إلى فرص لصقل المهارات. ومن المهم أن تدرك أن الوقوع في الخطأ لا يعني دائما ارتكاب خطأ فعلي، بل هو فرصة للتطوير والنمو بدلا من شعور بالذنب أو الحاجة للاعتذار. إذن كيفية الاستفادة من الخلافات؟ الاستماع لآراء الآخرين قد يبدو نصيحة قيمة، لكن غالبا بلا جدوى إذا لم تنتبه لكيفية اختيار المصادر. الاستماع العشوائي لمن يثيرون الجدل يضاعف تمسكنا بآرائنا بدل تغييرها. لذا يجب التركيز على من نحبهم ونحترمهم ومن نشاركهم الأهداف والأرضية الفكرية نفسها، فهؤلاء فقط يمكن أن ننهل منهم دروسا حقيقية من الخلافات. أكبر سبب لفشل التعلم من النقاشات هو توقع سهولة التغيير. حتى إذا كان الطرفان عقلانيين ومنفتحين، فإن التعلم صعب لأننا نسيء فهم وجهات نظر الآخرين ومعتقداتنا مترابطة، فتغيير معتقد واحد يحتاج إلى تعديل آخر، وهو ما نقاومه طبيعيا. كان هذا ملخص سريع لكتاب عقلية الكشاف لجوليا غايل. إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة، إلى الملتقى، دمتم بود.
1: ختاما تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

الرابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكدون أهمية التكاتف لضمان سلامة الممرات في

0: هرمز وباب المندب واستقرار سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة. أنباء عن اقتراب الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز. وزراء الخارجية الأمريكي والبريطاني يؤكدان الالتزام المشترك لبلديهما بضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز. القيادة المركزية الأمريكية تقول أنها حولت مسار 48 سفينة تجارية وأعطبت سفينتين وفتشت أخريين في إطار الحصار المفروض على إيران. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن تلقيها بلاغا عن واقعة على بعد 95 ميلا بحريا جنوب شرقي مدينة عدن اليمنية. الجامعة العربية تدعو لتحرك عاجل لمواجهة مخططات تغيير وضع القدس المحتلة. بولندا تعلن إجراء محادثات مع واشنطن لإنشاء قاعدة أمريكية دائمة على أراضيها. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: بالتمويل الجماعي، لكننا سنسميه بلساننا العربي الفزعة الاستثمارية المنظمة. تخيلتم أن مساهمة بسيطة من 1000 شخص بمبلغ بسيط لا يذكر ممكن يخلق شركة عالمية، وكيف أن الإسلام بارك في الشركة وجعل الله سبحانه وتعالى يده وتأييده مع الشريكين ما لم تقع منهما خيانة. اليوم راح نعرف كيف نبدأ مشاريعنا من دون ديون ربوية، وكيف نطبق قول الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان في ميدان البزنس والريادة. استعدوا لنعرف كيف تتحول الفزعة من مجرد فزعة أدبية إلى محرك اقتصادي جبار يغير واقع الشباب. التمويل الجماعي في حقيقته يقوم على تفتيت المخاطر وتجميع المقدرات، وهذا أصل أصيل في القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والبر هنا اسم جامع لكل خير، ومن أعظم البر إعانة الشباب المكافح على كسب رزقه بالحلال وبناء مشروع ينفع الأمة في هذا المجال. ويقول سبحانه في سورة صاد مصورا واقع الشراكة، قال وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. الخلطاء في هذه الآية هم الشركاء الذين اختلطت أموالهم في مشروع واحد، والقرآن هنا يقر بوجود هذا النوع من النشاط التجاري الجماعي، ويحث على أن يكون قائما على الإيمان والعمل الصالح، وهذا يكون لضمان عدم البغي والظلم. وفي قصة ذي القرنين نجد أوضح نموذج للتمويل الجماعي بالمجهود والمواد، عندما قال له القوم اجعل لنا سدا، فماذا رد عليهم؟ قال فأعينوني بقوة. هو لم يطلب منهم المال فقط، بل طلب المشاركة الجماعية لبناء مشروع قومي يحمي المجتمع. التمويل الجماعي هو إعانة بالقوة المالية لتشييد صروح اقتصادية شبابية. النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا المحفز الأكبر للعمل الجماعي، وفي هذا في الحديث القدسي العظيم عندما قال صلى الله عليه وسلم إن الله يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما. خلينا نشوف هذا الضمان الإلهي. يقول الله أنا ثالث الشريكين، أي معهما بالمعونة والتوفيق والبركة والحفظ. تخيل عندما يساهم 100 شخص مثلا في تمويل مشروع شاب، فإن المعية الإلهية تظلل هذا المال الجماعي ما دام قائما على الصدق والأمانة. وهناك حديث آخر، حديث الأشعريين الذي هو أصل التمويل الجماعي في الأزمات والرخاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، يعني إذا افتقروا أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد

ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. أرملوا أي نفد زادهم وقل مالهم. وقوله صلى الله عليه وسلم فهم مني وأنا منهم، هذا أعظم وسام نبوي لعملية تجميع الموارد لتجاوز العقبات المالية. التمويل الجماعي اليوم هو ثوب الأشعريين التقني، حيث يضع كل شخص ما عنده لتبدأ السفينة بالإبحار. لكن هل التمويل الجماعي هو تبرع أم استثمار؟ وما هو الفرق بين أن نأخذ مالا من الناس كقرض حسن وبين أن نعطيهم حصصا في هذا المشروع؟ وكيف نحمي أموال هذه الفزعة من المبتزين أو الفاشلين؟ وهل صحيح أن الشركات التي تبدأ بتمويل جماعي تكون أكثر صمودا في السوق من التي تبدأ بقرض بنكي؟ السر يكمن في المخاطرة المشتركة وفي الرقابة الجماعية، وهذا ما راح أوضحه بإذن الله بعد فاصل قصير.

حياكم الله من جديد، وهذا تواصل بعد فاصل. في عالم الريادة اليوم التمويل الجماعي له صور والشرع يضبطها بذكاء. النوع الأول التمويل القائم على المساهمة أو الملكية، حيث يساهم الناس بالمال مقابل ملكية حصص في الشركة، وهذا هو عقد الشركة الفقهي الصحيح، حيث يشترك الجميع في الغنم والغرم، في الربح والخسارة. يعني مو بس الشاب صاحب المشروع يربح، الكل يربح معه، والكل يتحمل معه لو صارت خسارة لا قدر الله، وهذه هي العدالة. النوع الثاني من التمويل الجماعي هو التمويل مقابل مكافأة، كأن تدفع مبلغاً ليدشن الشاب منتجه وتكون أنت أول من يحصل عليه، وهذا يدخل في باب بيع السلم أو حتى الاستصناع، وهو أن تقدم الثمن ثم تستلم السلعة بعد حين موصوفة بمواصفات منضبطة. كذلك الاستصناع أن تدفع على أن تستلم سلعة مستصنعة في المستقبل، وهو تقديم الثمن أيضاً للحصول على سلعة ستصنع مستقبلاً. وقد أجازه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هذا النوع يوفر سيولة تشغيلية للشباب دون أن يغرق في ديون الفوائد الربوية. بما أن المال جمع من الناس فإن الأمانة هنا مضاعفة أكثر. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الشاب الذي يطرح مشروعه للتمويل الجماعي يجب أن يكون في قمة الشفافية، لا يجوز له الغرر أو إخفاء المخاطر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلمون على شروطهم. إذا اشترط الممولون الجماعيون خطة معينة أو تقارير دورية وجب الالتزام بها. يا شباب، اللي يفتح باب التمويل الجماعي تراه شايل أمانة برقبته لناس كثيرة، مو شطارة أنك تجمع

الفلوس وبعدين تضيعها بسوء الإدارة أو الإهمال. تذكر أن يد الله مع الشريكين ما لم يخونا. الضبط المحاسبي والرقابة هما سياج الفزعة لكي لا تتحول إلى خيبة أمل. لماذا نفضل التمويل الجماعي على تمويل البنوك؟ اقتصادياً، القروض البنكية ترفع تكلفة الإنتاج بسبب الفوائد الربوية، وهذا يؤدي إلى غلاء السلع. أما التمويل الجماعي فهو رأس مال مخاطر، لا يحمل المشروع أعباء فوائد ثابتة، وهذا يعطي الشاب نفساً طويلاً للإبداع. كما أن الممولين الجماعيين وهم غالباً مئات أو آلاف يتحولون تلقائياً إلى مسوقين للمشروع لأنهم شركاء فيه، وهذا يخلق قاعدة عملاء كبيرة وفية حتى قبل أن يبدأ المشروع. الدراسات تظهر أن المشاريع الممولة جماعياً لديها ذكاء جمعي، لأن الممولين يقدمون نصائح وخبرات لهذا الشاب، وهذا تطبيقاً لمبدأ الشورى الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: وأمرهم شورى بينهم. نحن هنا أمام اقتصاد تشاركي حقيقي يفتت احتكار الكبار ويفتح الباب لكل ذي فكرة وموهبة. أعزائي المشاهدين، التمويل الجماعي هو الترجمة العصرية للفزعة والتعاون المحبب شرعا. التعاون على البر يشمل دعم مشاريع الشباب الجماعية لتوفير فرص العمل والاستغلال الأمثل للموارد. التمويل الجماعي بديل شرعي نظيف للتمويل الربوي، ويقوم على قاعدة الغنم بالغرم، يعني الربح بمقابل تحمل الخسارة، ويقوم أيضا على الصدق والشفافية، وهما شرط لبقاء معية الله سبحانه وتعالى وبركته في الشركات الجماعية. هذه الفزعة المنظمة تخلق مجتمعا متكافئا اقتصاديا، حيث يسند القوي الضعيف والخبير المبتدئ. يا شبابنا، لا تتحطم طموحاتكم على صخرة ما عندي مادة. ابحثوا عن شركاء الفكرة واطرحوا مشاريعكم بصدق، فالناس فيهم خير والفزعة في عروقنا. ويا كل من يملك فضل مال، ساهم في بناء قصة نجاح شاب، فربما تكون مساهمتك البسيطة هي الفسيلة أو الغرس التي تغرسها ويأكل منها الناس ويجري لك أجرها. تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. شوفكم على خير، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صناعة المنتجات الجلدية إحدى المهن التي عرفتها الكويت قديماً، حيث أطلق على العاملين فيها مسمى الخراريز، وتتمثل تلك المنتجات الجلدية في الأحذية والقرب بأنواعها ومنتجات أخرى تستخدم لأغراض يومية. يشتري الخراز الجلود الجاهزة بمختلف أنواعها وأحجامها من المدابغ المحلية المنتشرة في المرقاب آنذاك، والتي يقوم أصحابها بدورهم بشرائها من القصابين أو الدلالين لتنظيفها ودبغها وشدها وتجهيزها للاستخدام، حيث يستخدم كل منها لصنف محدد من المنتجات. ويستخدم الخراز عدة بسيطة هي عبارة عن مقص كبير وسكين طرفها مدبب ومخراز، وهي إبرة كبيرة لها مسكة خشبية مستديرة ومسلة، وهي إبرة كبيرة بالإضافة إلى مدقة لضرب الجلود، وقطعة خشب مستطيلة طولها حوالي 15 سنتيمترا مدببة من جهة، وتزداد سمكتها بالتدريج تسمى سمبة، وقطعة من الحجر الخشن تسمى محكة.

هناك نوعان رئيسيان من النعل كانا يصنعان في الكويت، هما النعال النجدي والنعال الكويتي، وتشتهر بعض مناطق المملكة العربية السعودية بصناعة النوع الأول الذي يصنعه الخرازون الكويتيون أيضا. وهذا النوع ذو ألوان زاهية يغلب عليه اللون الأصفر أو الأحمر، كما يزين جزءه العلوي بزخارف من الخيوط الجلدية بالإضافة إلى خيوط الزر الفضية والذهبية للأنواع غالية الثمن. وتبدأ صناعة النعال النجدي من قاعدته، حيث يتم خرزها من عدة طبقات من الجلد، ثم يتم تركيب الإصبع الأمامي الذي يسمى الخاتم، والحلقتين الخلفيتين اللتين تسميان الأذنين، والتي يتم شبك الجزء العلوي من النعال فيهما. أما النعال الكويتي فهو قريب الشكل من النعال النجدي، لكنه يختلف عنه باللون، حيث لا يستخدم الجلد الملون في صناعة النعال الكويتي، بالرغم من أنه يزين في بعض الأحيان بخيوط جلدية ملونة تكون عادة خضراء. وقد تميزت النعل الكويتية القديمة أيضا بمتانة الصنع والقدرة على تحمل الاستعمال الثقيل وعدم التأثر بالماء أو حرارة الشمس.

ويقوم الخراز بصناعة منتجات أخرى عديدة كان المجتمع يحتاج إليها في حياته اليومية، منها مثلا الأحزمة والسيور المستخدمة في ربط الدواب وسروج الخيل والفراشيات، ومفردها فراشية، وهي عبارة عن دلو على شكل قربة مفتوحة تستخدم لاستخراج المياه من الآبار. كما يقوم الخراز بإصلاح النعل المقطوعة والقرب المثقوبة وبقية المنتجات الجلدية، ويبيع الخراز أيضا النعل الجاهزة المستوردة من نجد أو غيرها من المدن السعودية والزبير.

عطلية بالكروم. وقد عمل بهذه المهنة عدد كبير من الكويتيين في سوق خاص بهذه المنتجات أطلق عليه سوق التناكة، وقد تم تحويل ذلك السوق في أوائل الخمسينيات إلى سوق لبيع الجت أو البرسيم بعد أن ترك كثير من التناكة محلاتهم وتوجهوا إلى أعمال أخرى، بينما تقاعد الآخرون عن العمل بعد أن انخفض الطلب على منتجاتهم التي تم الاستغناء عن معظمها منذ فترة مبكرة من الزمن. ومن المنتجات التي يصنعها التناك علب التنك بأحجامها المختلفة، أقواط الحلوى التي تستخدم لتعبئتها وأخذها كذهاب للسفر والغوص. كما يصنع التناك عددا كبيرا من الأدوات المنزلية الصغيرة، ومنها المحقان أو القمع وسراج الكنديري، كما يصنع الدوة أو المنقلة والمنقاش والبومبو، وهو عبارة عن أنبوب صغير مفتوح من جهته العلوية حاد الطرف، يستخدمه التجار والمشترون لمعرفة جودة البضاعة المعبأة في الخياش، حيث يتم غرسه في الخيشة لإخراج كمية بسيطة من الحبوب أو السكر منها لفحصها. ومن الأدوات التي يستخدمها التناك في عمله المطرقة والسندانة والمقص والمقراض، الذي يوضع على قطعة الصفيح ويضرب بالمطرقة لقطع الصفيح، وكذلك البريمز أو الشولة.

0: هلا بسعودة ولدي.
1: يبا أنا خايف.
0: عفا يبا الريال ما يخاف. لا تهاب الليل صح النور يخليك تشوف بعينك، بس الليل يخليك تشوف بعقلك. الليل سترك وغطاك. اسمع يبا، عمك خميس تتنقص لك الرهشة، اليوم كنا بالسوق. يبا خلك معاي، انا ما ادري وين تروح بعقلك. اكل انت من الصبح ما اكلت شيء.
1: يبا
0: متى شنو يبا؟
1: متى صرت انت؟ ليش انا مريض؟
0: يبا الريال مثل المحمل، كل شيء ضده، الموي ضده، الشمس ضده، حتى الهواء لا سكن ضده. مع هذا البحارة كل سنة يدشون البحر، تعرف ليش؟
1: مجبورين؟
0: لا لا لا يبا، ما حد مجبور، بس لأن الدنيا مرة ضدك، مرتين ثلاث، بس مردها بتزين الرابعة بتصير معاك. خلنا أعلمك أغناية، بس مو تعلم أحد إني غنيت. هلا يا أهل الهوى راح زداني، هلا يا أهل الهوى راح زداني.
2: بطل عينك.

0: شاهين
1: ليش سكتي؟
0: هذا أنا قاعدة أحاكيك؟
1: لا لا أقصد ليش وقفتي غنى بسمع؟
0: وين سعود؟ ليش عاد بروحه؟
1: هلا هلا أبو شاهين.

Сеун! Сеун! سعود يبا وينك؟ والله ما خانقك، ما راح اخانقك يبا. سعود

0: تأخر الوقت وما باليد حيلة، لسنين تثقل الجتوف والروح للهم ذليلة. دنيا مالها أمان يضيع بنادم ما غير ربه دليلة. تحسسك بالأمان ومن تقلب تصفق يدياتك من قلة الحيلة. تاخذ الحبيب من قربك وقلبك يتشاغل ويصير حلمك بس تحط عينك بعينه.
1: صباحكم الله بالخير. صباحك الله بالخير جار.
2: اصبحنا واصبح المن كله.
1: لا اله الا الله. بالخير عبيد. عبيد عبيد تعال عمك صراحة ناديك ما ترد.
3: أنا لي اسم بحرف النون غالي.
1: يلا صباح خير.
3: واخذ منه حضابة التوابة
4: وهي ولا تدري عنها ودارك يا غالي. انت تحبها وهي ما تبالي.
3: اقلب وجهك يا خوي يا غالي لا اقطع على ظهرك عقالي.
1: كنت اصحى
3: انا يا اهل الهوى عزتاني. عادل الروح ما
1: اقول بس قناوي وشوف رزقك.

0: هلا هلا وغلب سارونة. هلا حبيبتي، تعالي حذائي، تعالي.
1: خالتي ليلى اشترات اني انا.
0: هاو شلون ما اعرفك؟ اعرفك من ريحتك الخنينة.
1: امي تقول درعاتها مفتوكة.
0: يا غالية والطلب همبة. قولي لامك خالتي ليلى تقول ان شاء الله باكر تلقينها زاهبة وبتلقينها كنها البخت.
1: امي تقول عيب انشدش عن شيء.
0: لا مو عيب، انتي سارونة حبيبة قلبي، تنشدين على اللي تبينا.
1: شلون تخيطين بدون ما تشوفين؟
0: انا اقول لك شلون. انا يوم كنت صغيره مثلك حلوه كذي، كنت اشوف كل شيء وتعلمت من امي الخياطه.
1: شنو صار؟
0: انا اقول لك اللي صار. انا يا يمه اسم الله عليك الرحمن الرحيم، طابني مرض وانا صغيره، ومن يومها وانا ما اشوف شيء، بس الحمد لله. الحمد لله على كل حال. واللي أبيك تعرفينه يا يمه، إن بنادم ما لازم بس يشوف بعيونه، لازم يشوف بقلبه. وأنا أبيك تشوفين بقلبك الصغيرون والحلو هذا قبل عيونك. هو شو هالصوت تسمعينه؟
1: لا.
0: شلون لا؟ هذا صوت بطنك يتلوى. على بالك ما عرف؟ شكلك ما أكلتي صح؟ يعاني يمه؟
2: عنب ودارك، انت تقعدين مع لدياتها؟
0: هذه سارونة الحلوة، تي الحزة اللي تبيها، وبعدين انا مسويت لها كليتشة، ابيها تاكل معاي. وانت بعد سويت لك نقصة، خذيها معاك حق معزبتك النسرة.
3: سمعي، قولي لامك تراها للحين ما دفعت بيزات عباتها ولا دراعتها.
2: لا وبعد لها وهي جايبت لي دراعة ثانية.

0: هي جلت الحيل اللي ما تستحين. وبعدين ما عاش ترى قص لسانك، عندك كلمه سنعه بديها، ما عندك توكلي بدربك.
1: والله يا اخيتي الكلمه السنعه ما توكل خبز.
0: اقول اخذي نقصتك وتوكلي، روحي روحي دام النفس طيبه عليك، روحي.
1: بروح بروح.
0: سارونه حبيبتي مو تزعلين منها، خالتش نوريه ترى قلبها ابيض قلب طير، بس لسان طويل على الفاضي. تعالي قعدي قعدي قعدي. ها ها ها يلا ذوقيها.

0: Hey.
1: السلام عليكم.
2: ولا عليك السلام.
1: افا هذا وانا قايل جاي بقند راسي بشاي عندك؟
2: عبيد هي تساعدني يا تطس وبعدين هي تشرب شاي بتدفع ولا مال مفت؟
1: لا مال مفت طبعا. انت كريم وانا استاهل.
2: انت ما تستاهل ولا شيء. عيب يا اخوي عيب شواربك ترس ويهك بخيل ترى الريال يعيب البخل.
1: البخل نعمة نعمة ايش فيك؟ صار الضحى ولا بعد؟
2: صار الضحى العود وين تعرف نايم خامد.
1: الزبيل وينه؟
2: هذا هو عندك هني.
1: طليت فيه ولا لا؟
2: يا اخوي انت مو موصيني. هاك اخلص.
1: أدني.
2: اشرب.
1: يا ريت كل الناس مثلك. يا ريت الشاي حار.
2: سم عمي.
3: علامك بطيت علي.
2: السموحة عمي بس يخدر الشاي. أول ما يخدر بجيب لك أحسن بيالة عندي.
3: زين قول لي شلون ولدك؟
2: خير. خير عمي الحمد لله بفضل من الله بس أبي دعواتك.
3: يا رب الله يشفيه ويعافيه. بس قول لي ناقصك شيء وأنا أعمك؟
2: لا عمي أبد سلامتك خيرك سابج ومغرقني.
3: زين قرب قرب شوي يبيك.
2: سمع.
3: قرب قرب.
2: عمي دفعت حسابك.
3: ما يخالف ما يخالف.
2: عمي ما أخذ عطية.
3: أدري فيك ما تأخذ عطية يا ولدي بس هذه مو حقك هذه حق ولدك.

0: طبعا مايك فيها دي يا ليبر، مايك فيها، مايك فيها دي
1: صالح.
0: هاي طال عمرك،
1: هذا الريال طيب زبوننا من زمان، عطى عطى اللي يبي.
0: خلاص اوكي هذا
1: روح، خلنا بروحنا.
0: ابشر طال عمرك.
1: هلا هلا بهالشوفة اللي ترد الروح.
2: واللي يبي الشوفة عينه ما تشتاق؟
1: بلا شلون ما اشتاق، انا اصلا كل يوم انطر الفير يوصل عشان الشمس تطلع واشوفك.
2: يما العيارة اللي يبي القرب يطق الباب.
1: ليده مربوطة مسكين، بعدين تدرين بالحالة، البومة عندي بالبيت والمشكلة امي تحبها.
2: مصيبة تطيح وهي واقفة.
1: ها شفيش ترى؟
2: لا تقول زوجتي.
1: اهدي اهدي،
2: كافي اخدمها هي وامك.
1: زين زين لحظة، تدرين عاد انا لو يخيروني اشوف الدنيا كلها بس ما اشوفك، اعمي هالعين واعيش على حسك.
2: قلت اشوفك قبل اروح اشوف البومه. سويتها بيدين.
1: تسلم يدينك. ها وين
2: امك تذبحني اذا بطيت عليها.

0: سعود، سعود، سعود يبا، هلا هلا ابو شاهين، هلا ولدي، اقعد اقعد. اليوم الحمد لله حصلت بيزات النعمة كريم، عاد قلت اجيب لك شيء انت تحبه. شوف انا شلي بهالسالفه يبا. هذا شنو يبا؟
1: يبا ماني بزر، زلابيا.
0: بتم بزر بعيني لين يشيب شعر راسك. اقول لك شيء يبا، بس ما تعلم احد. اول يوم انا صغير اتشهى شيء حالي، وما عندي بيزات، اروح الدكان اخذ زلابيا.
1: يعني شموك؟
0: هي الهيس الاربد. ابوك ابوك لا، اخذ زلابيا وتالي من يصير عندي بيزات اردهم له.
1: رايح الدكان يدري؟
0: يبا علامك تسأل سلام ما لها رد، لا ما يدري.
1: يعني شموك؟
0: اكل اكل اكل زلابيا سعود، اكل يبا، اكل زلابيا، قلت لك اردهم.
1: يبا احنا فقارة.
0: ليش تسأل يبا؟
1: اليهال بالفريد كل مرة يقولوا لي الفقير.
0: يبا الفقير مو اللي ما عنده بيزات، الفقير اللي ما فيه بحياته أحد، وطول ما أنا وانت مع بعض محنا فقارة.
1: عمتي ليلى.
0: علامة عمتك ليلى؟
1: هي بحياتنا بعد صح؟
0: اي يبا عشان كذي محنا فقارة.
1: يبا متى تعرس على عمتي ليلى؟ كل مرة أشوفك تبتسم لما نهيتي، ترى أشوف كل شيء.
0: مثل أمك، مثل أمك الله يرحمها، تشوف كل شيء، ماكو شيء يفوتها. أنا مريض ما تشوف شيء ثاني، عينها مبطلة. أمك ويدتك أمها كذي عيونهم مبطلة على كل شيء. أكل أكل أكل زلابيا لا أرده، وأخذ بيزاتها مرة ثانية. مثل أمك يعني ولا شيء يفرق، حتى بنحاستها.
2: نورية،
3: خميس؟
2: اي خميس، علامة شايفيني؟
3: لا والله، شايفة الضيم. ايش بغيت؟
2: بخالد هو اللي مطرشني.
3: توني جاية من بخالد. خير؟
2: خير ببيج. ايجار البيت؟
3: ليش وليد مو قايلك ما تاخذ منه بيزات؟
2: لا يروح بالك بعيد، اللي مطرشني عمتي موليد.
3: ايه عمتي موليد؟ لا عمتي موليد بس تبي تطمن تشوف البيزات، تالي تعطيها وليد وتالي وهو يعطيني اياهم. بعد عندك حجوة ثانية؟
2: زين في موضوع ثاني بكلمك فيه.
3: يتحجى.
2: انا بكلم ولد عمكم عبد الله، بطلب منه.
3: اذا بتي بطاري موضوع
2: يبا ليلى.
3: لا دام ليلى خلاص كلمها هي على طول، ما لها داعي عبد الله.
2: يعني انت شايفه كذي؟
3: اي والله.

0: هلا ببنيتي.
1: هلا خالتي.
0: ليش مو ماكله يمه؟ ما يصير حق البزر اللي ببطنك.
1: ما عبر يا خالتي، النسات ما عبر عليها، بعدين بطني بس تلوه.
0: اي هذا من النسات يمه، ولا في وحده تنسى على خريط؟ نوريه
1: هلا خالتي.
0: شيلي الصينيه وسوي لنا شويها، وحطي فيه دواء من هذا اللي اعطانا اياه الحواي. علامك تخوزرين، شيلي الصينيه.

0: Sinatra. أنا لو ماني حامل كان قمت دبختها.
1: يا يمه هذه مسيكينه فغيره تشتغل بالبيوت، وشلون ما تبينها تخوزرج اذا انتي ملبسه ذهب من راسك لريولك؟
0: خالتي انت الفقيره المسكينه ما عندها شغل غير تخوزر فيني وبريلي.
1: اعطيني اعطيني المهفه.
0: الله يصبرني.

0: السلام عليكم.
1: وي بسم الله الرحمن الرحيم.
0: علامكم اليوم كل ما كلمت احد فز واخترع مني.
1: ايه مو الناس التنحنح مو تقبل عليك انك يني بسم الله.
0: السموحه منك، شلونك ليلى؟
1: من هو؟
0: خميس.
1: ايه هلا خميس، الله يابك. قول حق وليد باكر ان شاء الله نسلم الاجار، خلي يصبر علينا شوي.
0: تامرين امر ان شاء الله، بس انا جاي عشان شايه ثانيه.
1: مطول وراي شغل انا.
0: علامه شبريت الله يهداك.
1: شبريت اللي شب فيك ان شاء الله. اخلص تحتش.
0: والله يا اخت ليلى، يعني الواحد يعني ما يعرف شلون يعبر.
1: خوى ينبك خوى ينبك، انا ماني اختك، وشكلك تبي تبربر. تحتش اخلص.
0: لا يبا بقول بتحكي وبقول، بس انت يهدي انا جاي وطالب القرب.
1: كثره وخطاطيب نوريه.
0: لا طال عمرك مو نوريه.
1: ويا علي يقرب منك يني ما يفتش عنك، قول امين. لا يا جليل الحيه اللي ما تستحي على وجهك يا اهل الفريج، تعالوا شوفوا من اللي جاي طالب القرب. خميسو اصوم اصوم وافطر على بصله، هذا اللي ناقص. وي حر.
0: هذه صج مكسوره وتبرد. هذه عمية وكذي لو انفتحت ايش سوت؟ انا بصله؟ شو سكت لها انا؟ انا خميس بصله؟
2: انت علامك هذا شغل البيت وقاعده تاكلين؟ كم مره قالت لك لا تاكلين لين تخلصين شغل البيت؟
3: سموحة عمتي ما مداني اترهيق بالبيت.
2: انا باخذ هاجر وبروح بيت ام حسن شاي الضحى، وانتي نظف السطح وغسل الثياب.
3: ايه عشان نظف غرفة وليد ام خالد وابو خالد.
2: مو كل شيء تشوفه العين ياخذ القلب. اظن فهمتي.
0: السلام عليكم.
4: سلام ورحمة الله.
0: صبحكم الله بالخير. شاهين عطني شاي. شاهين وين الشاي؟ شاهين
5: ياك ياك. الله يعطيك.
0: جايب معاك؟ شاهين دينك كثر وصاحبنا مو ناطر.
5: يا اخوي انت شايف الحال، والله اليد قصيره. ما عندي، قول لمعزبك ينطر علي شوي يصبر.
0: معزبي ما يدري انك متسلف مني البيزات. بعدين وليد خوش ولد، بس يمشي بشور امه ويخاف منها.
5: والله ما عندي، والله ما عندي ولا أرضي، والله ما عندي.
0: هير شنو الله يابك؟ ايش بغيت؟
5: انت مدت ايدك.
0: لا لا صعبه صعبه شاهين، هير صعبه. اقول لك دينك كثر تقول لي انت مدت ايدك، ما اقدر.
5: الله يخليك الله يخليك
0: شاهين. انا بيزات ما عندي، تبي شغل عندي شغل.
5: على ايدك على يدك. انا احب الشغل يبانا حمار مكده. سعود تعبين مو بعافيه، والبيزات كلها رايحه على دوا ومتعومس. والله العظيم اني متعومس.
0: عيال تزهب الليله بمرك.

0: وين اللي وين وين وين
1: وين شعلك وين تذهب أمرك تي معاي وأعطيك بيزات
0: أنا الخشب نبو قزاز مو بلعوم حلو حلو
1: يا حل الدنيا زين
0: شارب مره واحده شوي شوي الناس ينظرونك
1: انطرني الليله بمرك مو تعلم احد عفي عين
0: شفته مره واحده ما في هني

0: غدا شر كيبة بطيب بتصير أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. سعود سعود سعود يبا
1: شاهين
0: يبا
1: يا شاهين
0: يا بك الله
1: ايش فيك؟
0: ولدي سعود بيروح مني.
1: وي
0: هي بك
1: وينه يبا
0: بسم الله
1: الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: ولدي سعود بيروح مني.
1: لا ما هو رايح إن شاء الله. سعود يمه سعود بس الحمد لله ما في شيء. ها ما في إلا العافية إن شاء الله. اقرب روح ودى الغرفة يرتاح وامش معاي. يقولون في وحدة اسمها أم عناد البركة بيدها إن شاء الله يمكن نلقى عندها العلاج. ودى أخذ بسم الله عليك بسم الله عليك. قوم يما قوم الله يحفظك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
2: حياكم أحلى الخامات عندنا خامات جديدة. حياك أختي حياك. هذا الخام توه تازة جاي من بومبي. شوفي خامته شلون. ها ما عجبتك؟ ايش دعوة؟ حياك كيفك؟ جت اللي تسوى طوايفك جت.
3: قلتي وقفي لي ورفعي البوشية يا هلا ومسهلا.
4: لا هلا بك.
2: أفا ليش يا بنت عمي ايش صاير؟
4: مش عندك جديد ولا للحين على بضاعتك البايتة؟
2: للحين على بضاعه البايته. اضحك معاك طول عمرك. عندي كل جديد وكل غالي يرخص لك.
4: اسمع وزعها ببلاش ونيالك من وراها بيستين تصدق فيهم.
2: زين عندي لك هديه. ما يحلون الا عليك.
4: هذا مله
2: حقك. انا بنت عمي فعلك
4: يا الهيس المضعد. مله اللي بايقها منه ما تدور عليه باكر تاليني المركز.
2: عفاني
3: يا حد.
4: ادري اكبر حرامي.
2: وش فيك فيك وطي حسك. ها هات مسكي اخذيهم اخذي. بعدين بنت عمي متى هي حق اختك؟
4: ايش تبي باختي؟
2: شلون تبي باختك؟ هي تقدم لك اخطبك القلوب شواهد. انت تبيني وانا ابيك.
4: اوه شدوا عليك اربع ظلام ويعت يدي.
2: أحبها الدودهت ما تدري تلبس تشيل ما تدري.
0: با
1: لا تنطق انت خلني انا احكي. ها
0: زين ونعيت
1: ما بتعي ان شاء الله ربك بيسهلها.
0: ليلى اذا ما قدرت بيروح مني.
1: بسم الله عليه الرحمن الرحيم. لا تجزع يا ابن الحلال ربك رحوم.

0: منها يا اشوف ام عناد يلي تنشد عني حياك.
1: شاهين انت تدل دربي، ليش ما جيت مبكر؟ علامك ساكت، انا ناطره جيتك هالبيت بابا مبطل لك، اي وقت تقدر تي.
2: شاهين ولده فقير تعبيني شويه، ولد اختر عارف شنه علته ولا حتى شنه دواه.
1: شاهين شو اللي تشوفه؟

0: معناه انا قلبي مضاير وهالمكان
1: البيوت مثل بنادم لسنين تثقل شتوفه كل ضحكه وصرخه ودمعه تلزق بهالطوف شو اللي شفته
0: مومه انا ولدي صار له فتره بهالحال لا ياكل ولا يشرب تعرفين يما ناد يعني شنو ابو يشوف ولده بهالحال ويحس ايده مربطه انا لو بيدي اخذ علته اخذته
1: دام ضاقت فيك الوسيعة ليش ما دقيت بابي من زمان؟
2: كان دقينا الباب الله يهديك يا أم عناد علامك ولده تعبان عندك دواء ولا لا؟ شو هالصوت؟ من هي اللي تبكي؟
1: مسكينة ضناها مثلها مثلك قلب الأم يا شاهين مثل قطعة القماش لين فتك ما يرفيه لا خيط ولا إبرة
0: دام قلتي عن مسكينة يعني تعرفين اللي بقلبي أم عناد
1: قول
2: يا أم عناد بس خلاص الريال اللي فيه مكفيه ما سكت تعاتبينه أقولك ولده تعبان عندك دواء ولا لا
1: وإن ما قدرت أعالجه
2: يا أم عناد بغيناك عون
0: ليش اللي تطلبينه
1: أبي أشوف الولد

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، ملء سمائي وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل على محمد في الأولين وصلي وسلم عليه في الآخرين وصلي وسلم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فابتداء فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحرم هذه الوجوه الطيبة من النار، وأن يحرم هذه الأجساد من شوي النار، وأسأله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا أو بيننا شقيا أو محروما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تدوم علينا نعمة الأمن والأمان. اللهم يا ربنا اجعلنا لك شاكرين، اجعلنا لك ذاكرين، إنك يا ربنا قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. حياكم الله أخوان الكرام، أخواتي الكريمات، في برنامجكم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نطوف ونجول برجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن المتأمل في حالهم وفعالهم ما يظهر له إلا قول شاعر: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشك المقعد. فهم النجباء الأطهار والمتقين الأبرار بما صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فمن مثل أبي بكر في عدله ونجابته، وعمر في جرأته وعدله، وعثمان في سماحته وحيائه، وعلي في جرأته وشجاعته، وابن عباس في فقهه ودرايته، وابن عمر في زهده وعبادته. هؤلاء هم الجيل الرباني والرعيل الإيماني. موقف من مواقف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب الإنسان إليه، في سورة سماها الله عز وجل سورة التحريم. وحتى نعرف سبب نزول هذه الآيات، وحتى نعرف ما في عجب القرآن، القرآن عجيب إخوان الكرام، القرآن أعجب ما فيه سطوته على القلوب بلا استئذان، تجده ينير قلبك ويضيء قلبك ويجعلك على صراط مستقيم. كيف لا؟ والله عز وجل سماه نور، كيف لا؟ ويقول الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كيف لا؟ وربنا يقول عز وجل: أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. عجبا للقرآن، قرآن عجيب، قرآن لو تأملت في كل آية لوقفت عندها دهرا، ولوقفت عندها عمرا للتدبر وللاعتبار ولمدارسة كل كلمة من كلمات القرآن، ففيها من العبر والدروس، كما قال الله جل وعلا: فاقصص القصص. وذكر الله عز وجل في آية: إن في ذلك لعبرة، عبرة لي ولك أخي الكريم وأختي الكريمة. اعتبر، افتح القرآن واقرأ، وانظر إلى حال الأمم، قوم هود وعاد ومن كان قبلهم، انظر إلى ثمود، كما قال الله عز وجل: أرسلنا إليهم، أرسلنا، قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. إذن العذاب إخوان الكرام إذا جاء، نسأل الله جل وعلا ألا يرينا عذابه يا رب العالمين. إذا جاء عم وطم وله أمارات وله علامات ذكرت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هناك إشارات وعلامات إذا ظهرت في المجتمعات دليل على سحق هذا المجتمع، وأنه سيعاقب بعقوبة من الله عز وجل.

حياكم الله اخوان الكرام، اخواتي الكريمات، في برنامجكم الذي يشرف بعيونكم ويتهدى الى مسامعكم عبر تلفزيون دولة الكويت. نتكلم اخوان الكرام في امر مهم للحقيقة، وهو تدبر القرآن في كل آية. لا يكون تدبرك للقرآن مجرد أنك تهذ القرآن هذا، لا والله، بل أعظم سبب محبة الله عز وجل هو تدبر القرآن. يعني مع الإنسان دخوله في الحياة الدنيا وانغماسه ينسى لماذا خلق، لماذا خلقنا. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب، في سؤال أول كنا نسيناه وحنا صغار، نقول أبي الله يحبني. طيب، تبي الله يحبك؟ اعرف أسباب محبة الله. ذكر ابن القيم رحمه الله جل وعلا 10 أسباب لمحبة الله، 10 أسباب من أسباب محبة الله لعبده. أول هذه الأسباب ذكرها تدبر القرآن وليس تلاوة القرآن، وفرق بينهم سأشرحه بإذن الله. تلاوة القرآن بعض الناس يقرأ يمر كالآية، تدبر القرآن يقف عند آية في صلاح قلبه وفيه هدايته وفيه نوره. يقول الله جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ يعني يا الناس الصالحة، يا من يفتخر بعبادته، أم حسبت أنك تدخل الجنة؟ ولما يعلم الله الذين آمنوا منكم، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. لا يمكن، لازم شيء هناك تعب. لذلك ذكر الله عز وجل في آية أخرى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، هذه الجنة عروة السماوات والأرض، بشيء من صدقة، بشيء من صلاة، بشيء من حج، بشيء من عمل بسيط، تظنك ستأخذ هذه الجائزة الكبيرة؟ لن يكون ذلك إلا بالجد والاجتهاد والمصابرة. ولنعلم أن لن يدخل الجنة أحد بعمله، ما في أحد سيدخل الجنة إلا برحمة الله عز وجل، لأن الحياة الدنيا إخوان الكرام مؤقتة. عبادتك هذه 60 سنة 100 سنة مؤقتة، المفروض الجائزة تأخذ عليها تعيش في الجنة 100 سنة 200 سنة. أما أن تأخذ عليها جائزة سرمدية أبدية تعيش، هذا لا يكون إلا برحمة الله، وهذا لا يكون إلا بفضل المنان جل وعلا. لذلك كما جاء في الأثر أن رجل كان عابدا ما عصى الله عز وجل، وجاء به يوم القيامة فقيل: أدخلي الجنة برحمة الله. قال: لا، أريد بعملي. فوزن عمله وصلاحه في كفة، ووزنت نعمة البصر، فقط نعمة البصر، هاتان العينان التي ينظر الإنسان بها، والذي رب بعض الناس ما يستشعرها ولا يعرف نعمة البصر. ستعرف نعمة البصر عندما يقل النظر وتبتلى بلبس شيء من النظارات أو العدسات، ستعرف قيمة البصر. فضلا على من ابتلي بإحدى عينيه، فضلا على من أصاب بالعمى تماما، نسأل الله العافية والسلام. هنا ستعرف، لأن هي بوابة العالم، بوابة الرؤية إلى العالم كله بعينيك. هذه النعمة العظيمة التي لا توزن بشيء، لا توزن حقيقة بأموال الدنيا كلها، لا توزن. فلما وزنت نعمة البصر رجحت على عمله الصالح كله، فأخذ به، نسأل الله السلامة والعافية. فهنا تعلم، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل: يا رسول الله، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحد بعمله، قال: ولا أنت يا رسول الله، سيد ولد آدم، النبي صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين، قال: ولا أنا إلا أن يتداركني الله برحمته. رحمة الله جل وعلا لعبيده لابد أن تكون في يوم

السلام عليكم، معكم أخوكم أستاذ فهد البناي أبو محمد، أستاذ في علم النبات ومقدم برنامج إعجاز العلمي. اليوم نبي نتكلم عن موضوع جميل وشوية غريب، لكن نتكلم عن موضوع الراحة النفسية. إحنا ندري أن عندنا كلنا هموم، ما في بيت خالي، ولكن مثل هجوم وما في دفاع. يعني أنت مثل واحد قاعد يطقك وأنت ساكت، طيب شنو غد شنو أسوي يا أبو محمد؟ البلاء موجود، زين المؤمن المبتلى، ولكن لازم ترفع هرمون السعادة. يا أخي خذ تلبينة، يا أخي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن. أخذ شوفها كاي اللافندر، شايات هذه حلوة، البنفسج، لاحظ السان جونز. أنا بقول لكم قصة حلوة عن السان جونز. أثناء إقامتي برا خارج الكويت كان في قسيس، هذا القسيس كل ما يلقى أحد من النساء خاصة اللي يحوشهم اكتئاب وحزن تطلع بعدين مستانسة ويروح منها الاكتئاب، فكان يعطيها هذه العشبة اللي يسمونها عشبة السعادة، زين؟ فكان يستغربون، يحسبون أنه هو يعني عنده شيء سر مو طبيعي اللي يدش عندك بعدين يطلع سعيد ويوزع ابتسامات يمكن، زين؟ فإذا كان هو يعطيهم شنو هذه العشبة؟ هذه العشبة لقوا أن ترفع شنو؟ الدوبامين. الدوبامين شنو هذا؟ هذا هرمون السعادة. فلقوا أن هذه العشبة شاي تشربها ترفع لك إيش؟ هرمون السعادة، يسمونها الملاك أو سان جونز. فإذا أنت لما تغليها وتشربها يا سلام عجيبة. أيضا عشبة البنفسج، لكن في طريقة ثانية إحنا سويناها في أحد المرات في أحد الصفوف، بأن خلينا أول ما تدخل البيت أو أول ما تدخل الصف حطينا مبخرة وحطينا شوية زيت البنفسج حطيناها ونشوف ردة الناس وفعل الناس. أو بخاخ بنفسج، نحط ماي، سهلة. شلون تسوي؟ تجيب ماي وتحط شوية زيت بالبنفسج وترشه وترش. أول ما دشينا لاحظنا أن الطلبة كلهم قاعد الله يا حلوة، بدأ يبتسم. لاحظ اللي جاي كان تعبان، في شيء حلو بس ما أدري شنو هو. لاحظ دمنا مسجل، الله اليوم غيب ومحمد في ريحة حلوة. فإذا التأثير الدماغ أنت كذلك بالبنفسج. زين شلون نرجع شوية؟ الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا عليه كان يضع المسك، لذلك عندما كان يمر في مكان وبعد ما يمشي يعرفون هني مر الرسول صلى الله عليه وسلم بوضع المسك. زين كيف؟ أطيب الطيب المسك، أطيب الطيب المسك. فإذا المسك لقوا أنه يرفع هرمون السعادة. كنا قبل أن زيت اللافندر زيت البنفسج نحسب أنه هو أكثر واحد يرفع هرمون السعادة، لقينا أن التوب توب الجبل المسك. فإذا أنت طيب بالمسك، المسك بس هذا يرفع لك هرمون السعادة، يساعدك على الاسترخاء. لذلك اللي عنده مشاكل في النوم ادهن جسمك يا أخي بالمسك، ادهن بالبنفسج. البنفسج هذا يا أخي عجيب، تأثير عجيب في رفع الاكتئاب. فإذا أنت هني ما يصير بس تنطق بالهموم والعياذ بالله بدون ما أنت في هجوم معاكس. هجوم معاكس شنو؟ ربي يشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فالدعاء الاستغفار، ضع المسك، اشرب شغلاته اللي ترفع هرمون السعادة. والله أبو محمد أنا بشرب قهوة بشرب شاي، اشرب، ما قلنا لك لا تشرب شاي وقهوة، ولكن خليك شوية بعد شغلات حلوة، مو كله يعني شاي وقهوة، لابد أنت تشرب شغلات حلوة. يعني مثلا أهل الشام يحبون يشربون ماليسيا، ها الزعتر.

0: يحبون يشربون البنفسج. هذه الدول أم العائلة عندنا لما عشت مع عائلة سبحان الله كل مثلا كان عندها مشاكل ولدها وحادث وكذا وكذا كل يوم تسوي فايد يوانا كممول. شنو هذا كممول؟ أنا أقول شنو هذا قاعد تشرب هذا شنو كممول؟ خذيته وشربته ولا شنو بابونج؟ ها بابونج؟ تشربون بابونج؟ كاتي هذا زين حق التوتر والاكتئاب. طيب منو فينا يشرب البابونج؟ أنت تعرف البابونج يشيل نفخة المعدة يرفع هرمون السعادة. متى آخر مرة شربته؟ فإذا أنت لما تخلي عندك صيدلية صغيرة خلينا نسميها صيدلية النباتات، ها كنز النباتات كنز الزهور، عندما تدخل في مكان تأخذ من كل بستان زهرة. تخيل أنت قاعد في مكان بارد وحلو، ها وكل بستان فيه زهرة معينة، زهرة حمراء زهرة خضراء زهرة صفراء خلقة الله، تقول الله يا زينة زينة والبحر قدامك استرخاء. فإذا أنت أول شيء تبتعد عن أي حدث محزن لأن ما تخلص زين، ما تقعد طالع لي أخبار وتقول لي والله أنا هرمون السعادة عندي مو مرتفع. أنت قاعد طالع شيء محزن، أنا ما أقول لك ما تشوف أخبار، لكن شيء له حد. فإذا أنك تخلق جو سعادة في يقولك واحد ما شاء الله هذا عايش مع جوه، تسمعها أنت وايد هذا عايش مع جوه، حاط له قلاص زهورات ويشربها ويله باب بإذن الله السعادة. ندعو لكم بالسعادة وأن الله يجعل لكم السعادة. كان معاكم أخوكم أستاذ فهد البناي وإلى حلقات جميلة، مع السلامة.
1: السلام عليكم، معكم عائشة الكندري فنانة تشكيلية. راح أتكلم معكم اليوم عن شلون الفنان يطور من نفسه. تطوير الفنان لنفسه يعتمد على 4 أمور أساسية. أول هذه الأمور التعلم المستمر، الممارسة اليومية، والتجربة والاستمرارية. كل لوحة جديدة تعتبر درس جديد، وكل ممارسة يومية تعتبر من أهم الأشياء اللي لازم يلتزم فيها الفنان، كون إن هي تقدر تخلي الفنان يكتسب مهارات أكبر، والتجربة تقدر تخلي الفنان يكتسب أساليب أكبر وأفكار جديدة ممكن إنه هو يبدع من خلالها، ممكن إنه هو يتم على هذا النمط فترة طويلة بدون توقف. أما من أهم هذه الأمور اللي هي الاستمرارية، كون كل فنان لابد إنه هو يلتزم في هذه النقطة. الاستمرارية تعتبر من أهم الأمور اللي لازم نمشي عليها، لأن العمل أو التطور الحقيقي لا يستمر إلا إذا كان العمل مستمر دون توقف حتى لا يتم فقدان الشغف للفنان. كون إن الاستمرارية من أهم الأمور اللي لازم يلتزم فيها الفنان، لابد إنه هو يحافظ على هذا الشغف باستمراره لاستكماله للوحات، واستمراره في إبداعه لهذه اللوحات ورسمه بطريقة يومية أو شبه يومية، حتى يحافظ على هذا الشغف ويحافظ على هذا الإبداع باستخدام خامات جديدة، أساليب جديدة، وابتكار أفكار ممكن إنه هو يبدع من خلالها بشكل كبير. حابة أبين لكم من أهم الصعوبات اللي يواجهها الفنان، وهي ما تسمى بالجمود الفني. في بعض الحالات الفنان يواجه صعوبة بأنه هو شلون يستكمل هذا الشغف، أو بعض الأحيان يواجه صعوبة بأنه هو شلون يستمر في هذا المجال، كون أنه هو يفقد شغفه في التفكير أو البحث عن أفكار جديدة أو أساليب مختلفة، أو أنه هو يفقد الشغف أنه شلون يستخدم الألوان أو شلون يستخدم القلم الحبر في رسمه للوحات. فهو يحتاج إلى فترة معينة علشان يستمد إلهامه في البحث عن الأفكار، في البحث عن أساليب مختلفة يقدر أنه يتطور فيها، ويقدر أنه هو يطبقها على لوحاته بدون ما يفقد هذا الشغف، كون أنه هو قاعد يستمر في هذا المجال من خلال الصعوبات اللي أنا واجهتها، ومن خلال استمراري في هذا الشغف قدرت أن أنا أبدع أكثر في لوحاتي، قدرت أن أنا أبدع في أساليب كثيرة، وقدرت أن أنا أوصل للمكان اللي أنا أبي، كون أن لوحاتي طلعت بشكل جدا مميز. ومن خلال التشجيع قدرت ان انا استمر، قدرت ان انا انجز، قدرت ان انا اوصل للمكان اللي ابي، كوني استخدمت افكار

جديدة مثل ما ذكرت وأساليب جديدة. هذه كانت من أهم الأشياء اللي خلتني أستمر، كوني حتى قاعد أقرأ التعليقات الإيجابية اللي تخليني أستمر أكثر في هذا المجال وأوصل للمكان اللي أنا إن شاء الله مفكرة أني أوصل له. استمراري إن شاء الله يكون دائم، وأنا على هذا النجاح وهذا التطور إن شاء الله راح أستمر. إن شاء الله استفدتم من هذه الحلقة ونشوفكم على

حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج إرث. لما نسمع اسم صلاح الدين الأيوبي أول شيء يخطر في بالنا هو القدس أو معركة حطين أو الانتصارات اللي غيرت مجرى التاريخ، لكن الحقيقة أن هذه الصورة ما تكونت بين يوم وليلة. قبل كل هالإنجازات كانت في سنوات طويلة من التربية والتعليم والتجارب وصناعة الشخصية، وقبل لا يصبح سلطاناً وقائداً كان طفلاً ولد في زمن مضطرب، والمنطقة كلها كانت تعيش صراعاً سياسياً وعسكرياً كبير. ولد يوسف بن أيوب اللي عرف التاريخ لاحقاً باسم صلاح الدين الأيوبي سنة 1137 أو 1138 ميلادية في مدينة تكريت على ضفاف نهر دجلة في العراق الحالي، وكانت أسرته من أسرة أيوبية كردية خدمت في الجيش والإدارة، وكان والده نجم الدين أيوب من الرجال المعروفين بالحكمة والإدارة، بينما كان عمه أسد الدين شيركوه فارساً وقائداً عسكرياً اشتهر بالشجاعة والحنكة. وتذكر المصادر أن ولادة صلاح الدين تزامنت مع حدث غير حياة الأسرة بالكامل، إذ غادرت منطقة أو مدينة تكريت في تلك الفترة متجهة إلى الموصل بعد ظروف سياسية شهدتها المدينة. ومنذ أيام الأولى بدأ تنقله مع عائلته بين مدن مختلفة، بدء أن هذا الطفل سيصبح بعد عقود من أبرز الشخصيات في التاريخ الإسلامي. في الموصل انضم والده وعمه إلى خدمة القائد الكبير عماد الدين زنكي الذي كان يعمل على توحيد الجبهة الإسلامية في مواجهة الإمارات الصليبية التي قامت في بلاد الشام بعد الحملة الصليبية الأولى. وكان زنكي من أوائل القادة الذين وضعوا هدف استعادة المدن الإسلامية في مقدمة أولوياتهم، وأصبح مشروع السياسي والعسكري نقطة تحول في تاريخ المنطقة. وبعد وفاة عماد الدين الزنكي تولى ابنه نور الدين محمود قيادة الدولة واستمر في المشروع نفسه، بل وسع أكثر وجعل دمشق مركزاً لحكمه، وهناك انتقلت أسرة صلاح الدين، وهناك أيضاً بدأت ملامح شخصيته تتشكل. كانت دمشق في القرن الثاني عشر واحدة من أهم مدن العالم الإسلامي، مدينة عامرة بالعلم، فيها المدارس وحلقات الفقه والحديث والأسواق والمكتبات، ويقصدها العلماء من مختلف المناطق. وفي هذا الجو نشأ صلاح الدين، فجمع بين التربية العسكرية بحكم أسرته وبين البيئة العلمية اللي كانت تحيط فيه من كل جانب. وتشير المصادر إلى أن صلاح الدين في شبابه لم يكن معروفا بحب الظهور أو البحث عن القيادة، بل كان هادئ الطبع، يميل إلى التعلم ويهتم بالفقه والحديث واللغة العربية، ويستمتع بسماع العلماء أكثر من اهتمامه بإظهار مهاراته العسكرية. وما كان من أولئك الذين يسعون إلى الشهرة منذ صغرهم، بل كان يفضل مراقبة من حوله والتعلم من تجاربهم. في الوقت نفسه كانت الحياة داخل دولة نور الدين محمود تمثل مدرسة عملية لكل شاب يعيش فيها، فالدولة كانت تبني جيشاً منظماً وتقوي مؤسساتها وتستعد باستمرار لمواجهة الحملات الصليبية. وكان صلاح الدين يرى هذه الأحداث بعينه ويشاهد كيف تدار الجيوش وكيف تتخذ القرارات وكيف يجمع القائد بين القوة

والعدل والإدارة، وهي دروس بقى أثرها معاه طول حياته. كان نور الدين محمود يؤمن بأن مواجهة الصليبيين ما تعتمد على الشجاعة بروحها، وإنما تحتاج إلى دولة قوية واقتصاد مستقر وجيش منظم وقادة يتحملون المسؤولية. ولهذا كان دائما يختار رجالة بعناية ويمنحهم الفرصة لإثبات قدراتهم سواء في الإدارة أو في ميادين القتال. وكل هذه البيئة أثرت في صلاح الدين وهو لا يزال في مقتبل العمر. أما عمه أسد الدين شيركو فكان مختلفا بطبيعته، كان قائدا ميدانيا يقود الجيش بنفسه ويخوض المعارك من الصفوف الأولى، وكان صلاح الدين قريب منه يرافقه ويتابع طريقة تفكيره وإدارته للمعارك ويتعلم منه ما لا يمكن ألا يتعلمه داخل الكتب أو المجالس العلمية. ورغم أنه نشأ في بيت عسكري فإن المصادر لا تصف صلاح الدين بأنه كان متحمساً للحرب منذ صغره، بل على العكس كان معروف بهدوءه واتزانه، حتى أن بعض من عرفوه في شبابه لم يتوقعوا أن يصبح يوماً من الأيام قائداً يقود أكبر الجيوش في زمانه. لكن كثير من القادة الكبار لا تظهر قدراتهم إلا عندما تضعهم الظروف أمام مسؤوليات لم يكونوا يتوقعونها. وفي تلك الفترة كانت أوضاع العالم الإسلامي معقدة، فبلاد الشام كانت منقسمة بين عدد من الإمارات، بينما كانت الإمارات الصليبية تسيطر على أجزاء واسعة من الساحل. وفي الجنوب كانت مصر تحت حكم الدولة الفاطمية اللي بدأت تعاني من ضعف سياسي وصراعات داخلية، وهذا الضعف جعلها هدفاً تتنافس عليه القوة المحيطة، لأن من يسيطر على مصر يمتلك قوة اقتصادية وعسكرية كبيرة جداً. وأدرك نور الدين محمود أهمية مصر، لكن لم يكن يريد أن تقع بيد الصليبيين، لأن ذلك كان سيضع الشام بين قوتين معاديتين من الجنوب ومن الغرب. لذلك بدأ يرسل الحملات العسكرية لمساندة حلفائه داخل مصر، وكان القائد اللي يعتمد عليه في هذه المهمة هو أسد الدين شيركو. ومع كل حملة كان شيركو يصطحب معاه ولد أخوه صلاح الدين، ولم يكن صلاح الدين وقتها هو قائد الحملة ولا الشخصية الأبرز فيها، بل كان يتعلم ويراقب ويشوف اللي حوالينه ويشارك فيما يطلب منه فقط، لكنها كانت فرصة نادرة لرؤية الأحداث الكبرى عن قرب، وأكيد الاحتكاك بقادة الجيش ومعرفة طبيعة العمل العسكري خارج بلاد الشام. وهكذا خرج صلاح الدين لأول مرة من دمشق متجها إلى مصر في رحلة لم يكن يدرك أنها ستغير حياته بالكامل، لأن هذه الحملات لن تمنح الخبرة العسكرية فقط، بل ستفتح أمام الطريق اللي سيقوده بعد سنوات قليلة إلى قيادة مصر، ثم إلى تأسيس الدولة الأيوبية، وهي المرحلة التي بدأت فيها شخصية صلاح الدين تظهر أمام الجميع بصورة مختلفة تماما. وصلت حملات أسد الدين شيركو إلى مصر في وقت كانت في البلاد تمر بمرحلة دقيقة، فالخلافات داخل البلاط الفاطمي كانت تزداد والوزراء يتنافسون على النفوذ، وفي المقابل كانت مملكة القدس الصليبية تحاول استغلال هذا الموضوع والضعف للتدخل في شؤون مصر الداخلية والعسكرية والسيطرة عليها. ولهذا أصبحت مصر ساحة صراع بين عدة قوى، وكل طرف يدرك أن من ينجح في السيطرة عليها سيحصل على موقع استراتيجي بالغ الأهمية. شارك صلاح الدين في هذه الحملات وهو لا يزال في شبابه، ولم يكن اسمه يتصدر المشهد، بل كان يعمل تحت قيادة عمه وينفذ المهام اللي توكل إليه والمطلوبة منه، ويراقب ويلاحظ ويتعلم من كل موقف يمر فيه. وكانت هذه التجربة تقريبا مختلفة تماما عن حياته في دمشق. وكانت هذه التجربة مختلفة تماما عن حياته في دمشق، لأنها وضعته لأول مرة

أمام واقع الحروب الطويلة والمفاوضات وإدارة الجيوش والتعامل مع أوضاع سياسية معقدة تتغير من يوم إلى آخر. وخلال تلك الحملات أثبت أسد الدين شيركو كفاءته العسكرية حتى تمكن من فرض وجوده داخل مصر وأصبح الشخصية الأقوى فيها. وبعد فترة قصيرة تولى منصب الوزارة، لكن القدر لم يمهله طويلا إذ توفي بعد أشهر قليلة فقط من توليه المنصب. وهنا واجهت الدولة الفاطمية قرارا لم يكن سهلا، فمن الذي سيتولى الوزارة بعد شيركو؟ كان هناك قادة أكبر سنا وأكثر شهرة، لكن الاختيار وقع على صلاح الدين الذي لم يكن قد تجاوز أوائل الثلاثينيات من عمره. وفي هذه الأثناء ظن بعض من حوله أن اختياره سيكون مؤقتا أو أن لن يستطيع إدارة دولة بحجم مصر، إلا أن الأيام أثبتت العكس، فقد بدأ صلاح الدين يتعامل مع المسؤولية بكل هدوء وابتعد عن التسرع وركز أولا على إعادة الاستقرار إلى البلاد وتقوية مؤسسات الدولة وتنظيم الجيش ومعالجة المشكلات الداخلية قبل التفكير في أي توسيع أو مواجهة خارجية. وكان صلاح الدين وقتها يدرك أن القوة العسكرية وحدها لا تكفي لبناء دولة مستقرة، لذلك اهتم بالإدارة والمالية وحرص على اختيار أصحاب الكفاءة، كما عمل على تعزيز الأمن داخل المدن وإعادة الثقة بين الدولة والناس. ومع مرور الوقت بدت مكانته تكبر، ولم يعد مجرد وزير شاب، بل أصبح الرجل الذي تدور حوله أهم القرارات في مصر. وفي تلك المرحلة لم يكن هدفه البحث عن المجد الشخصي، وإنما تثبيت الاستقرار في بلد كان يعيش لسنوات طويلة من الاضطراب. وكان نجاحه في هذه المهمة هو الأساس الذي مهد لكل الإنجازات فيما بعد اللي عرفها التاريخ بعد ذلك. وبعد أن رسخت أقدامه في مصر بدأت مرحلة جديدة أكثر أهمية، اللي هي مرحلة لم يكتفي فيها بإدارة دولة قائمة، بل شرع في بناء دولة جديدة سيكون لها أثر كبير في تاريخ المنطقة، وهي الدولة الأيوبية اللي انطلقت منها رحلة توحيد مصر والشام وصولا إلى المواجهة الكبرى مع الصليبيين، وهي الأحداث اللي راح نتكلم عنها في حلقتنا القادمة. إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيها الأحبة، من الأخلاق العظيمة

التي تدل على مروءة الإنسان وعلى معدنه الأصيل، أن يكون هذا الإنسان متغاضيا عن الهفوات، متغاضيا عن الزلات، كريما في نفسه، كريما مع غيره، كريما في تعامله. قيل للإمام أحمد أن هناك من يقول أن 9 أعشار العافية في التغافل، فقال بل العافية كلها في التغافل، تغافل عن الناس، تغافل عن زلاتهم، عن أخطائهم، عن عيوبهم، عما هم فيه، عن تتبع عوراتهم. هذا كله من أسباب السلامة والعافية للنفس، ودليل على عظم خلق هذا الإنسان. انظر في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى ماذا يقول في يوسف: فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، عندما جاء إخوته فتكلموا فيه ولم يعرفوا أنه يوسف، لأنهم تركوه صغير وجاءوا بعد سنين، فسكت يوسف وما رد عليهم، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، ما أظهر لهم هذا الشيء. وبعد سنوات عندما أو بعد ما كبر وبعدما يعني أصبح عزيز مصر، وفي نفس القصة هذه جاء إخوة يوسف وعرفوا أنه يوسف بعد هذه القصة، بعد هذا الحادث مباشرة، فقالوا له: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. قال: من أثرب وما راح أعاتب؟ وبعدما جاءوا تائبين نادمين على ما فعلوه، ومن ماذا أرادوا قتله، وفرقوا بينه وبين أبيه، والقوف البئر، وفتنة عظيمة وكبيرة. فهذا من التغافل المحمود، الذي إذا جاءك الشخص تائبا نادما مقرا بما عنده أنك تتسامح وأنك تعفو معه. ولذلك في قصة الإفك، عندما كان مصطح بن مثاثة وغيره نقلوا قصة الإفك، وكان مصطح ينفق عليه أبو بكر رضي الله عنه، فالله عز وجل قال في كتابه الكريم: وليعفوا وليصفحوا. غضب أبو بكر، كيف يتكلم هذا عن بنتي ويتناقل قصة الإفك، وحلف ألا ينفق عليه، وكان أبو بكر ينفق على مصطح رضي الله عنه، وكان من السابقين من الصحابة الكبار رضي الله عنه، لكن نقل قصة الإفك وهذا خطأ، فنزل القرآن: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فتسامح وتغاضى عنه رضي الله عنه، فالله عز وجل قال: ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فكانت هذه من أسباب المغفرة والرحمة، أن هذا الصحابي الجليل تسامح مع هذا القريب له الذي تناقل قصة الإفك حول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، التي برأها الله عز وجل في سورة النور. لذلك إخواني، التغافل عن عيوب الناس وعدم نقلها وعدم الحديث عنها أمر مهم جدا. الإمام مالك يقول: أدركت في هذه المدينة، أدركت أقواما في هذه المدينة ليس لهم عيوب، فعابوا الناس وتكلموا فيهم، فأحدث الله عز وجل لهم عيوب وتكلم الناس فيهم. قال: وأعرف أناس لهم عيوب فلم يتكلموا في الناس ولم يعيبوهم، فستر الله عز وجل لهم هذا العيوب. قال صلى الله عليه وسلم: من تتبع عورة امرئ تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف داره. تتبع عورات الناس والحديث عن الناس والكلام والقيل والقال، هذا أمر لا ينبغي، لا ينبغي أبدا. وأعظم الناس الذي ينبغي أن الإنسان يتغافل عن الزلات والهفوات هم الوالدان، يعني الوالدين، لا تؤخذهم على كل كلمة، على كل فعل، على كل شيء، لأنك ما راح تنتهي. بين الزوج وزوجته لو كل كلمة تقال

ويقف عند كل كلمة، وهذه تقف عند كل كلمة، وماذا قلت، وأنت في اليوم الفلاني قلت كذا. لذلك قال بعض السلف: ما استقصى كريم قط، استقصي ويبحث وينقب ويفتش ويريد الشرح، وهي تريد الشرح، وتعرف أن هذا الزوج يعني يودها ويحبها، وهي تعرف وهو يعرف منها أنها توده. فأتي الشيطان بكلمة يثيرها أو يغرها في قلبه أو في صدره، وهي كذلك يأتي الشيطان إليها فيهدم 10 سنين بهذه الكلمة. كذلك بين الأصدقاء، يأتي واش أو حاسد أو حاقد بكلمة يقول لك ترى فلان قال فيك كذا وكذا وكذا، وهذه الكلمة قد يقول الإنسان أحيانا يعني على وجه الدعابة، أو لا يقصد المعنى يعني القريب، يقصد أمر آخر، أو تطعت من وسط الحديث وسط الكلام، فتحصل مفسدة وتحصل مشاكل بسبب هذه الكلمة. ذلك الإنسان يعني لابد أن يكون سخي النفس، يتغافل ويبتعد ويحذر من الوشاة ومن أهل النميمة الذين ينقلون النميمة. قال بعض السلف: من نم لك فقد نم عليك، يعني اللي قاعد يجيب لك ها كلام ترى باكر بينقل كلامك هذا، فلا تفرح. ولذلك يقال في الأمثال العامية: يا حافر الحفرة وسع مرقدك فيها، تحافر حفرة وسع، أنت اللي راح تقع فيها، كما قيل: من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. وقال الله عز وجل: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ليس الكريم بسيد في قومه ولكن سيد قومه المتغابي. اللبيب العاقل من هو؟ قال العرب: هو الفطن المتغافل الذي يتغافل. وقال سفيان: ما زال التغافل من فعل الكرام. وقال عمرو بن عثمان المكي رحمه الله: المروءة في التغافل. يعني أنت لما تكون عندك مروءة وأخلاق كريمة تغافل، لأن هذه يعني من الأشياء التي تبعدك عن التدني والانجرار وراء السفاسف والقيل والقال. صلى الله عز وجل وفقنا وياكم لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يوفق لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. نحتاج إخواني دائما أن نلهج بالدعاء أن يصلح الله عز وجل أخلاقنا وسلوكنا، وأن نبتعد عن مجالس الشر وأهل الشر، وأن نحذر من مجالسة أهل الشر، مجالسة أهل الفساد، أهل النميمة، أهل الأخلاق السيئة، لأن هذه الأشياء لا شك أنها تدمر وتفسد المجتمعات وتدمر العلاقات والروابط الأصيلة التي جبل أهل الكويت عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حياكم الله مشاهدينا. من هذه الحلقة راح نبدي معاكم بوايد تفاصيل، وراح نذكركم بالماضي ونشوقكم للحنين.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير. من إذاعة دولة الكويت نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار السادسة صباحا، يقرأها على حضراتكم محمد الخشمان. بسم الله الرحمن الرحيم. موجز النشرة. وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكدون أهمية التكاتف لضمان سلامة الممرات في هرمز وباب المندب واستقرار سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة. تطورات متسارعة في الملف الإيراني بين المسار التفاوضي والتصعيد العسكري. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن تلقيها بلاغا عن واقعة على بعد 95 ميلا بحريا جنوب شرقي مدينة عدن اليمنية. تصعيد إسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

الفلسطينية المحتلة وتحرك عربي لمواجهة مخططات تغيير وضع القدس. التصعيد الميداني في جنوب لبنان يلقي بظلاله على مسار المفاوضات في روما. العراق يجدد رفض استخدام أراضي للاعتداء على دول الجوار ويؤكد حصر السلاح بيد الدولة. موسكو توسع عملياتها العسكرية في أوكرانيا، وكييف تؤكد الحاجة إلى تعزيز دفاعاتها الجوية. الرئيس الفرنسي يندد بهجمات روسيا على كييف ويرجح فرض مزيد من العقوبات على روسيا. الصين تعلن عن إجراءات مضادة ردا على عقوبات تجارية فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. وفي مستهل هذه النشرة تتجه الأنظار إلى عمان، حيث أكد وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا وباكستان بأهمية التكاتف لضمان سلامة الممرات في هرمز وباب المندب واستقرار سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة. وقالت وكالة الأنباء السعودية أن الوزراء الأربعة ناقشوا خلال الاجتماع الخامس للأطراف الإقليمية الأربعة في العاصمة الأردنية عمان مستجدات الأوضاع الإقليمية وسبل خفض التصعيد في المنطقة، وجددوا دعم الحلول الدبلوماسية وجهود الوساطة الباكستانية القطرية. وفي ملف التصعيد العسكري بالمنطقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن باب التفاوض مع إيران لا يزال مفتوحا، مشيرا إلى أن المحادثات الأخيرة حملت مؤشرات إيجابية، لكنه لوح في المقابل باستخدام القوة العسكرية إذا أخفقت الجهود الرعمية إلى التوصل لاتفاق. وفي السياق ذاته أفاد موقع إكسيوس بأن واشنطن وطهران بوساطة عماني تقتربان من اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز تمهيدا للإعلان عنه خلال الفترة المقبلة. وعلى الصعيد الميداني أفادت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بمواصلة تنفيذ إجراءاتها البحرية ضد حركة الملاحة المرتبطة بالموانئ الإيرانية، مؤكدة تحويل مسار 48 سفينة تجارية إلى جانب تعطيل سفينتين واعتلاء سفينتين أخريين حتى 5 أغسطس الجاري. وأوضحت أن هذه العملية تأتي ضمن الحصار البحري الذي عادت الولايات المتحدة الأمريكية فرضه منذ 14 يوليو الماضي، ردا على الهجمات التي استهدفت سفنا تجارية وأثرت في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. أكد وزيرا الخارجية الأمريكي مارك روبي والبريطاني إد ميلاند الليلة الالتزام المشترك لبلديهما بضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز، وجدد الوزيران التأكيد على ضمان عدم قيام إيران بتطوير أو حيازة أي سلاح نووي على الإطلاق، وعلى أهمية أن تطلع أوروبا بدور أكبر في أمنها الذاتي. وفي ملف البحر الأحمر، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الليل أنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 95 ميلا بحريا جنوب شرقي مدينة عدن اليمنية. وأفادت الهيئة بأن ربان ناقلة نفط أبلغ عن سماع دوي انفجار قوي بالقرب منها، مؤكدة سلامة جميع أفراد الطاقم. وفي الشان الفلسطيني، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في الضفة الغربية المحتلة باجتياح مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة وسط انتشار مكثف لقواته داخل المخيم ومحيطه، وذلك ضمن مخطط يستهدف عددا من مخيمات الضفة الغربية المحتلة في إطار توسيع العمليات العسكرية وتصعيد الاقتحامات. سياسيا، دعت جامعة الدول العربية إلى تحرك عربي عاجل لمواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس المحتلة. وفي ملف غزة، أكدت حماس تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام، وذلك بعد

وموافقتها مع الفصائل الفلسطينية على خريطة الطريق لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. ودعا المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، دعا الإدارة الأمريكية ونيكولاي مالدينوف الممثلة السامية لغزة في مجلس السلام إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بالاتفاق وبدء تنفيذ بنود خارطة الطريق. وإلى الجنوب اللبناني، حيث شهد الجنوب تصعيدا هو الأول منذ وقف إطلاق النار بعدما شن الاحتلال غارات على عدد من البلدات الجنوبية أسفرت عن سقوط قتيل وإصابة 18 آخرين وفق وزارة الصحة اللبنانية. وجاء ذلك عقب انفجار استهدف قوة للاحتلال، فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقتل جنديين وإصابة 7 آخرين، بالتزامن مع تأكيد تل أبيب أن عملياتها العسكرية قد تتواصل. سياسيا، اختتمت في روما أعمال اليوم الثاني من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية من دون تحقيق أي اختراق بعد تمسك كل طرف بمواقفه. وأفادت التقارير بأن الوفد الأمريكي طرح إجراء مشاورات ميدانية موازية للمفاوضات، فيما تقرر استكمال المحادثات اليوم الخميس ما لم تؤثر التطورات الميدانية على مسارها. بغداد، أكد ائتلاف إدارة الدولة العراقية الذي يضم القوى السياسية المشاركة في الحكومة بتجريد استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار، مع التشديد على أن ذلك يمثل تهديدا لأمن العراق وسيادتها. وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الائتلاف أمس الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وبحضور رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى، حيث جرى التأكيد على مواصلة جهود حصر السلاح بيد الدولة ودعم مؤسساتها الأمنية وفق الأطر الدستورية والقانونية. في جديد الملف الليبي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أونسوميل الليلة بتوصل المشاركين في الاجتماع المصغر المعني برسم خريطة الطريق الأممية لحل الأزمة الليبية إلى اتفاق بشأن آلية تعيين رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. في جمهورية الكونغو الديمقراطية، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم كيبيروس إلى تكثيف جهود احتواء تفشي فيروس إيبولا، مشددا على ضرورة حماية الكوادر الصحية في ظل تسارع انتشار المرض. وفي الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية بتنفيذ هجوم واسع استهدف العاصمة الأوكرانية كييف ومحيطها، شمل مراكز لوجستية وورشا لتصنيع وتخزين الطائرات المسيرة، إلى جانب استهداف 8 سفن شحن في مينائي أوديسا ونيكولوف. وفي موسكو، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعديلات على قيادة تشكيلات وزارة الدفاع المشاركة في العمليات العسكرية، مؤكدا أن إعادة هيكلة الوزارة جاءت استنادا إلى الخبرة التي اكتسبتها القوات الروسية خلال الحرب في أوكرانيا. ومن الجانب الأوكراني، أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن الحلفاء وفروا لبلاده ثلث احتياجاتها من صواريخ الدفاع الجوي المخصصة لعام 2026 في ظل استمرار التصعيد الروسي. وفي باريس، ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأحدث الهجمات الروسية على العاصمة الأوكرانية كييف، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي وشركاء سيكثفون الضغوط على موسكو عبر فرض عقوبات جديدة. وارسو، أعلنت وارسو الليلة أنها تجري محادثات مع واشنطن في شأن إنشاء قاعدة أمريكية دائمة على أراضي بولندا التي تشارك حدودا مع كل من أوكرانيا وروسيا. وقال نائب وزير الدفاع البولندي بافيل زالفنسكي إن بلاده أنجزت حتى الآن المرحلة الأولى من عملية إنشاء القاعدة الأمريكية.

الأمريكية، مشيرا إلى أن واشنطن أبلغت وارسو بتشكيل فريق أمريكي سيكون شريكا لبولندا في المحادثات. بكين، أعلنت الصين فرض قيود على صادرات الطائرات المسيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإدراج 6 شركات على قائمتها السوداء ردا على عمليات وعقوبات تجارية فرضتها واشنطن بدعوى مخاوف تتعلق بالعمل القسري والأمن القومي. سيداتي وسادتي، في ختام هذه النشرة إليكم إعادة لموجزها. وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكدون أهمية التكاتف لضمان سلامة الممرات في هرمز وباب المندب واستقرار سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة. تطورات متسارعة في الملف الإيراني بين المسار التفاوضي والتصعيد العسكري. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن تلقيها بلاغا عن واقعة على بعد 95 ميلا بحريا جنوب شرقي مدينة عدن اليمنية. تصعيد إسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحرك عربي لمواجهة مخططات تغيير وضع القدس. التصعيد الميداني في جنوب لبنان يلقي بظلاله على مسارات المفاوضات في روما. العراق يجدد رفض استخدام أراضي للاعتداء على دول الجوار ويؤكد حصر السلاح بيد الدولة. موسكو توسع عملياتها العسكرية في أوكرانيا وكييف تؤكد الحاجة إلى تعزيز دفاعاتها الجوية. الرئيس الفرنسي يندد بهجمات روسيا على كييف ويرجح فرض مزيد من العقوبات على روسيا. والصين تعلن عن إجراء مضاد ردا على عقوبات تجارية فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية عليها. سيداتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار 6 صباحا. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية، خليجية، عربية ودولية.
1: هنا الكويت،
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت.
2: أخبار جهينة،
3: نافذة على التاريخ.
0: هنا الكويت.
4: مرحب.
5: برنامج على المكشوف.
4: برنامج الثاني على الخط.
6: نسايم.
7: إضاءات ثقافية.
8: استراحة طهيرة.
9: أبي منه الخبر.
0: صباح الخير.
10: مساء الخير يا كويت.
0: إذاعة دولة الكويت.
1: هنا الكويت. إذاعة دولة الكويت.
0: مسيرة إعلامية
1: لها بداية وليست لها نهاية.
0: هنا الكويت.
1: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
0: هنا الكويت.
1: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
11: إذاعة دولة الكويت تقدم

القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادية نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات، من إعداد وتقديم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أيها الأخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامجكم شذرات، البرنامج الذي نتأمل من خلاله معاني الإيمان ونقتبس منهجا يعيننا على تزكية النفوس وإصلاح القلوب والارتقاء بالأخلاق. وفي هذه الحلقة نقف مع خلق عظيم وعبادة قلبية جليلة تعد من أهم أسباب صلاح الإنسان واستقامته، ألا وهي محاسبة النفس، ذلك الميزان الذي يراجع به المسلم أعماله ويقوم به أقواله وأفعاله، فيقف مع نفسه وقفة صادقة فيشكرها على الطاعة ويعاتبها على التقصير ويسارع إلى التوبة والإنابة قبل أن يأتي يوم الحساب. ونستمع في هذا الموضوع إلى توجيهات نافعة يقدمها فضيلة الشيخ يوسف بن أحمد مهراس، يبين فيها أهمية محاسبة النفس وآثارها في تزكية القلوب والاستقامة على طاعة الله والفوز بخير الدنيا والآخرة.
1: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد،
2: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا. هذه المقدمة الموجزة بين يدي الحديث عن أنواع محاسبة النفس، وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن أنواع محاسبة النفس في الجملة تنقسم إلى قسمين: محاسبة النفس قبل العمل، والقسم الثاني محاسبة النفس بعد العمل. محاسبة النفس قبل العمل، قال ابن القيم أن يسأل نفسه أربعة أسئلة، السؤال الأول أن يقول لنفسه: هل هذا العمل الذي أنا أريد أن أعمله، أو الكلام أو النظر أو أي شيء، هل فعله خير من تركه ولا تركه خير من فعله؟ وهذا ثمرة العلم يا إخوة، صاحب العلم يعرف الخطأ من الصواب والحق من الباطل والتوحيد من الشرك والسنة من البدعة، ويعرف حتى تفاضل الأعمال أيهما أكثر مصلحة وأدنى، وأيهما أشد مفسدة وأدنى مفسدة. فالعلم يعين حتى على صلاح العبد ومحاسبته لنفسه، فالذي فيه الخير يقدم عليه، وإن كان تركه هو الخير فإنه يتركه. السؤال الثاني، يسأل نفسه: ما الباعث لي على هذا العمل؟ هل هو إرادة وجه الله جل وعلا والدار الآخرة ورجاء ثواب الله جل وعلا عند لقائه، ولا حظ من حظوظ النفس أو الرياء أو السمعة أو إرادة ثناء الناس، أو من أجل أن يعظمني الناس في قلوبهم، أو لأي مصلحة دنيوية جامعها إرادة غير الله؟ فيدقق، وهذا أعظم ما يكون وأهم ما يكون هنا في محاسبة النفس قبل العمل، حينها يقدم على طريق صحيح. ومما قد يحتاج إليه أن يسأل نفسه أيضا قبل العمل: هل هذا العمل الذي سأقدم عليه مقدور عليه، مستطاع أم لا؟ وإن كان العمل يحتاج إلى أعوان ومساعدة، فيسأل نفسه: هل لي على هذا الطريق وهذا العمل أعوان أم لا؟ لكن كما ذكرت لكم، السؤالين الأولين أهم ما يعتني بها المسلم، ولا يفوت الإنسان خير إلا بفوات واحد من هذه الأربعة. لذلك يقول الإمام الكبير الحسن البصري رحمه الله، وكلامه عليه نور رحمه الله، يقول: رحم الله عبدا وقف عند هم الله، مضى كمل وأقدم، وإن كان لغير الله توقف وأحجم وترك. هكذا كان السلف رحمهم الله، لا يتكلم إلا وقد راقب نيته هل هي لله أم لا، ولا يعمل إلا وقد راقب نيته، ولا يصلي إلا وقد راقب نيته، ولا يصوم ولا يحدث ولا يدعو ولا غير ذلك. نسأل الله أن يصلح الحال، نسأل الله أن يصلح قلوبنا. القسم الثاني محاسبة النفس بعد العمل، وهذا أنواع. النوع الأول منه أن يحاسب نفسه على الطاعات، هل قصر فيها؟ هل أدى حق الله جل وعلا في هذه الطاعات بعد أن

أكملها وأداها، فإن وجد فيها خلل يتدارك ذلك ويصلح. قال ابن القيم رحمه الله: وحق الله جل وعلا في العمل ستة أشياء، ستة أمور، لاحظوها واعتنوا بها، فهي والله عظيمة، ويعرف بها الإنسان يعني قدر نفسه، وتمنعه من كثير من الآفات كالرياء والعجب والغرور والمنة بالعمل وغير ذلك. الأول الإخلاص.

0: إحسان الله جل وعلا إليه في هذا العمل. الخامس شهود منة الله جل وعلا عليه في هذا العمل. السادس بعد هذا، بعد أن يحقق هذه الخمسة، يرجع إلى نفسه بعين إيش؟ النقص واللوم والتقصير. من يعمل بمثل هذا يا إخوة ويلحظ هذه المشاهد كلها بعد كل عمل يعمله؟ نسأل الله أن يصلح الحال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير.
1: إلى هنا نصل وإياكم إلى خاتمة هذه الحلقة من برنامج شذرة، والتي استمعنا فيها إلى جانب من التوجيهات الإيمانية والتربوية التي قدمها فضيلة الشيخ يوسف بن أحمد مهراس حول محاسبة النفس وأثرها في إصلاح القلب وتقويم السلوك والاستعداد للقاء الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يراجعون أنفسهم في أقوالهم وأعمالهم، ويغتنموا أعمارهم في طاعته، ويسارعون إلى التوبة والإنابة، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والثبات على الحق حتى نلقاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري، والمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: أهلا بكم مستمعينا، ساعتنا في إذاعة دولة الكويت تشير إلى 6:25.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

0: صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
0: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة عبر أثير إذاعة دولة الكويت، حيث يلتقي نبض الوطن بإشراقة صباح جديد يحمل معه الأمل والبشائر، وتشرق ساعة الصبح ابتساما لتمحو عن فؤادك ما شجنه. يوم الخميس دائما فيه تعلن بشائر عطلة نهاية الأسبوع، لحظات تهدينا استراحة مطلوبة كي نعيد ترتيب أرواحنا بين أقربائنا ومن نحب، ونستنشق فيها عبير الراحة والسكينة. لكن ما زال لديكم

كثير مستمعينا الكرام لتنجزونه في أعمالكم. نتمنى لكم التوفيق أينما كنتم. هذه تحيات محمد القحطاني ثامر الدحاني من الإعداد.

صباح يجمعنا دائما على الخير والبركة. تحية لكم من زينب القلاف، عبد الرحمن العنزي وفيحاء السعيد.

مع صفاء هذا الصباح نسأل الله أن يجعل يومكم مفعما بالنشاط مغمورا بالسعادة، وأن يحفظ كويتنا الحبيبة وأهلها من كل مكروه. أهلا بكم في برنامجكم صباح الخير، ولنبدأ معا رحلتنا الصباحية لهذا اليوم بابتسامة جميلة. استقبلوا هذا اليوم وبعزيمة لا تنهزم. لكم أحلى وأجمل تحية من في الجيران من التنسيق والمتابعة.

0: بسم الله نبدأ معا هذا اليوم بأمل بتفاؤل بثقة بالله عز وجل أن اليوم سيكون أفضل من الأمس. هذه تحيات مخرجنا بدر المروان.
1: إنها الكويت، هذا الوطن الذي ندعو دائما أن يحفظه الله ويديم علينا به نعمة الأمن والأمان.

بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أصبحنا وأصبح الملك لله، الواحد الأحد الفرد الصمد، لا إله إلا الله. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

إنها الكويت، شريان يبث الحياة في أرواحنا، وسقف من الكرامة يظلنا حيثما كنا. إن رفعة الأوطان لا تقاس بما تحمله الأرض من خيرات فحسب، بل بما تحمله العقول من فكرة، وما تبنيه الأيادي من أمل، بالإخلاص في العمل والسعي الدؤوب نحو العلا. نشيد صرح الحضارة لبنة فلبنة، فلنكن لهذا الوطن حراسا بعلمنا، وبناة بعرقنا، وحماة بولائنا، ليبقى دائما شامخا في عنان السماء منارة للعز والرخاء.

0: صباح الخير.
1: للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام، نستقبل يومنا لهذا اليوم مع أجواء صيفية شديدة الحرارة نهارا، إذ تصل درجة الحرارة العظمى إلى 50 درجة مئوية لتصبح حارة إلى مائلة للحرارة خلال ساعات الليل، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح نهارا بين 15 و45 كيلومتر في الساعة، مع فرصة كذلك للغبار على المناطق المكشوفة أثناء نشاطها، ثم تهدأ ليلا لتكون سرعتها بين 12 و35 كيلومتر في الساعة، كما تزين السماء بعض السحب العالية المميزة نهارا وليلا. نتمنى لكم يوما طيبا ممتعا، مع ضرورة أخذ الاحتياطات أثناء التنقل وشرب كمية كافية من المياه للحفاظ على نشاطكم وحيويتكم.
1: أهلا بكم، ماذا لدينا لكم؟
2: في منوعاتنا، سباح بولندي يحقق إنجازا تاريخيا في بحر البلطيق.
0: ورحلة تسوق فوق السحاب.
1: إنها الأمومة، أنثى الدولفين تحمل صغيرها الميت أياما. هذا السلوك يحير العلماء.
2: التغير المناخي يعيد رسم خريطة انتشار الفراشات عالميا.
0: وظاهرة فلكية نادرة تزين السماء.
1: وعندما يلعب الروبوت دوره يكون هنا الجديد.
2: في محطتنا الصحية هناك علاج يكشف قدره على خفض الملوثات البيئية، فما هو؟

0: وأشعة الشمس الصباحية سر الطاقة والمناعة.
1: وفي الثقافة والفن نتعرف على تعزيز الأنشطة بين الوطن للثقافة ورابطة الأدباء. كثيرة هي المحطات التي سنتوقف فيها معك عزيزنا المستمع في صباح الخير.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
1: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. النوافذ والأبواب الخارجية، تقليل المساحات الزجاجية إلى 10% خاصة في الواجهات الجنوبية والغربية. استخدام النوافذ والأبواب الميكانيكية لأنها محكمة الإغلاق، وذلك بفضل احتوائها على أكثر من طبقة عازلة مما يقلل من تسرب الهواء. تظليل النوافذ الداخلية للحد من دخول الحرارة وأشعة الشمس. استخدام الزجاج المزدوج أو الثلاثي يساعد على تحسين الراحة داخل المبنى وتقليل استهلاك الطاقة من خلال تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، تخفيف الضغط على أجهزة التكييف، تقليل الضوضاء الخارجية، رفع كفاءة الطاقة، تعزيز الراحة داخل المنزل، استخدام ستائر خارجية الشترات، حماية النوافذ من أشعة الشمس القوية، تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، زيادة كفاءة التكييف، توفير خصوصية إضافية للمنازل، استخدام الألمنيوم المعزول حراريا حول النوافذ. تستخدم مواد عازلة داخل قطاعات الألمنيوم لمنع انتقال الحرارة عبر الإطارات المعدنية، مما يساهم في رفع كفاءة العزل الحراري للنوافذ، تقليل تسرب الحرارة، خفض استهلاك الطاقة الخاصة بالتبريد والتكييف، منع تكون الرطوبة والتكثف. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.
0: في صباح الخير،
2: متابعة لكل جديد،
0: أخبار العالم لا تنضب،
2: كن معنا
0: في صباح الخير
2: والمنوعات.

تعالوا معنا لنأخذكم في رحلة تسوق فوق السحاب. في مشهد غير مألوف يعكس حب الابتكار والابتعاد عن الروتين، قام مواطن مسن في الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة طائرته المروحية الخاصة ليتوجه بها مباشرة إلى إحدى المتاجر الكبرى لشراء احتياجاته اليومية، متجاوزا بذلك كل الازدحامات المرورية الخانقة على الطرقات. وقد هبط بسلام في الموقف المخصص ليتسوق بكل أريحية، ثم يعود محلقا إلى منزله، مما أثار دهشة وإعجاب المرة والمتسوقين الذين وثقوا اللحظة بهواتفهم. فسبحان من علم الإنسان ما لم يعلم ومكنه من تسخير الوسائل لتسهيل حياته حتى في أكثر المهام البسيطة.

0: قطع 160 كيلومترا سباح بولندي يحقق إنجازا تاريخيا في بحر البلطيق. حقق السباح البولندي بارتلوميج إنجازا استثنائيا بعدما أصبح أول شخص ينجح في عبور بحر البلطيق سباحة بين السويد وبولندا. قطع أكثر من 160 كيلومترا في رحلة استغرقت نحو 56 ساعة متواصلة دون نوم أو لمس قارب الدعم. وانهار كوبكوفسكي البالغ من العمر 31 عاما فور وصوله إلى شاطئ بلدة ديز فانوف شمالي بولندا بعد رحلة شاقة انطلقت من بلدة كاسي بيرغا جنوبي السويد وسط استقبال حافل من الجماهير في التي احتفت بإنجازه التاريخي. خلال هذا التحدي التزم السباح البولندي بقواعد السباحة في المياه المفتوحة فلم ينم طوال الرحلة، كما لم يلبس قارب الدعم الذي رفض حصول على الطعام والشراب أثناء السباحة. ويعد هذا الإنجاز الأول من نوعه، إذ لم يسبق لأي شخص أن أكمل هذا المسار سباحة بين السويد وبولندا. ولم يكن هذا الإنجاز وليد المحاولة الأولى، إذ سبق أن حاول عبور بحر البلطيق 4 مرات.
1: لماذا يخاف البعض من ركوب الطائرات؟ وما هي أسباب هذا الخوف؟ الأمر يختلف من حالة إلى أخرى لهذا الخوف، ولكن المشاعر التي تزيد خاصة عندما تضطرب الطائرة. أصيب 17 شخصا بينهم 4 من أفراد طاقم الضيافة إثر تعرض طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية لاضطرابات جوية عنيفة خلال رحلة كانت متجهة من جزيرة فوكيت التايلندية إلى العاصمة الهندية نيودلهي. قالت شركة الخطوط الجوية الهندية أن الرحلة A1379 التي كانت تقل 137 راكبا و8 من أفراد الطاقم تعرضت لمطبات هوائية شديدة أدت إلى انخفاض مفاجئ ومؤقت في ارتفاع الطائرة قبل أن تهبط بسلام في مطار اندراغاندي الدولي. أظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها عدد من الركاب المصابين أثناء نقلهم إلى سيارات الإسعاف لتلقي العلاجات الضرورية. أوضحت الشركة أن المصابين نقلوا إلى المركز الطبي في المطار لإجراء الفحوصات اللازمة، مؤكدة أن جميع الإصابات كانت طفيفة ولم تسجل أي حالات حرجة.
2: وظاهرة فلكية تزين السماء. في حدث كوني

0: عالمي باهر يترقبه العالم بشغف. توثق المراصد الفلكية استعدادات واسعة في إسبانيا ومناطق القطب الشمالي لرصد كسوف كلي نادر للشمس، حيث يتقطع مسار القمر ليحجب نور الشمس كليا، وتتحول وضحة النهار إلى ظلام دامس للحظات ساحرة. وقد جاء آلاف العلماء وعشاق الفلك لمتابعة هذه اللحظات التي لا تتكرر كثيرا، حيث تطلق بالونات أبحاث خاصة وتلسكوبات فضائية لدراسة الهالة الشمسية. فسبحان من أتقن كل شيء خلقه وجعل في التناسق الكوني العجيب آية تدعو إلى التأمل والتفكر في عظمة الخالق.
1: التغير المناخي يعيد رسم خريطة انتشار الفراشات عالمياً. أظهرت دراسة حديثة أن التغير المناخي يعيد التوزيع الجغرافي العالمي للفراشات، ففي حين تتوسع مناطق انتشار غالبية الأنواع، تشهد أنواع أخرى تقلصاً في نطاق توزيعها، ما يهدد بقاؤها مستقبلاً. وتعد هذه الدراسة التي نشرت أمس الأربعاء في إحدى المجلات العالمية، وجمع فيها الباحثون بيانات عن 1758 نوعاً من الفراشات في 105 بلدان وأقاليم، من أكثر الدراسات شمولاً حتى الآن بشأن تغير مناطق انتشار الفراشات. وبينت أن 79% من التغيرات الموثوقة في نطاق الانتشار مرتبطة بالاحترار المناخي والظواهر الجوية المتطرفة. ومن العوامل الأخرى التي دفع إلى إعادة توزيع الفراشات تغيرات استخدام الأراضي والزراعة المكثفة والتوسع العمراني وتجزئة الموائل الطبيعية وإدخال الأنواع الغازية.

لحظات أيها السادة، وننضم بكم إلى استوديو الأخبار لننقل لكم من هناك موجز أنباء السابعة صباحاً.

0: السابعة صباحا بإذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأخبار. وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكدون أهمية التكاتف لضمان سلامة الممرات في هرمز وباب المندب واستقرار سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة. تطورات متسارعة في الملف الإيراني بين المسار التفاوضي والتصعيد العسكري. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن تلقيها بلاغاً عن واقعة على بعد 95 ميلاً بحرياً جنوب شرقي مدينة عدن اليمنية. تصعيد إسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحرك عربي لمواجهة مخططات تغيير وضع القدس. التصعيد الميداني في جنوب لبنان يلقي بظلاله على مسار المفاوضات في روما. العراق يجدد رفض استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار ويؤكد حصر السلاح بيد الدولة. موسكو توسع عملياتها العسكرية في أوكرانيا وكييف تؤكد الحاجة إلى تعزيز دفاعاتها الجوية. الرئيس الفرنسي يندد بهجمات روسيا على كييف ويرجح فرض مزيد من العقوبات على روسيا. الصين تعلن عن إجراءات مضادة ردا على عقوبات تجارية فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية. إلى اللقاء.
1: أهلا بكم أيها الأحبة، وشكرا للزملاء في استديو الأخبار. نتواصل معكم مع فقراتنا في صباح الخير حتى التاسعة صباحا. كونوا معنا.

دائما عزيزي المستمع لا تعجب حتى وأن ردد الفنان راحل غريد الشاطئ أغنية عجيبة، نحن نقول لا تأمنن من الزمان تقلبا، إن الزمان بأهله يتقلب، وإذا أتت أعجوبة فاصبر لها، فالدهر يأتي بالذي هو أعجب.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير. مؤشرات الأسواق بين ارتفاع الأسهم وانخفاضها وبين التوقعات والتحليلات. بورصة الكويت في صباح الخير.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير. اهلا ومرحبا بكم مع انطلاقه يوم جديد لتداولات سوق الكويت الاوراق الماليه عن الجلسه السابقه، الجلسه التي يعني ارتفعت فيها مؤشرات السوق، وارتفع مؤشر السوق العام عند مستويات 8176 نقطه خضراء، بينما الكميه التداول كانت 294 مليون سهم، وعدد الصفقات كان 20,000 صفقة، يعني عدد الصفقات كان إيجابي، وكذلك أيضا الكميات. أيضا السيولة ارتفعت إلى 82 مليون دينار ونصف. هذه التداولات الإيجابية انعكست بشكل واضح على مؤشرات السوق، وارتفع مؤشر السوق العام كذلك. أيضا هناك 69 شركة تقريبا بارتفاع، وأكثر وأقل من 50 شركة، يعني 49 شركة على تراجع، و17 شركة من شركات السوق كانت، مستمعينا الكرام، على استقرار. أما بالنسبة للشركات التي ارتفعت وحققت مكاسب، فالأنظمة على رأس هذه الشركات ارتفاعا بكميات كانت 2 مليون سهم و 549 ألف، يعني كميات قليلة مقارنة بكميات اللي كانت متداولة في يوم الأمس. الأنظمة وصلت إلى مستويات 970 فلس امتيازات، 378 فلس مراكز، 192 فلس ومراكز أيضا على كميات عالية، 7 مليون سهم و 875 ألف ديجس دينار، 760 فلس في ارتفاعاتها منتزهات، 121 فلس وربا كابيتال، 752 فلس وإسمنت، 409 فلوس أسيكو، 61 فلس، وطبعا أسيكو كانت 610 فلوس بكميات 2 مليون و 467 ألف سهم. أما بالنسبة للشركات المتراجعة، فثريا على رأس الشركات التي كانت عليها ضغوطات بيعية في يوم الأمس وتراجعت حتى وصلت إلى 212 فلس، تجارة أيضا 158 فلس بكميات عالية، تجارة وصلت إلى في كمياتها إلى 20 مليون وفوق ال 20 مليون سهم، أولى تداول أولى تكافل عفوا 201، الإماراتية 142 فلس تحت وطأة الضغوطات البيعية بكميات عالية، 5 مليون سهم و 776 ألف، يوباك 200 فلس وسفن 635 فلس وفنادق 189 فلس، وطنية منبا 260 فلس، وأهلية وطبعا للماء 124 فلس. هذه بالنسبة لأكثر 10 شركات تراجعا في جلسة الأمس، الجلسة التي كانت يعني على إيجابية أغلاقها، وأيضا رأينا لون أخضر. هذه هي يعني حقيقة حال التداولات في مثل هذه الفترة، تارة يرتفع فيها مؤشر السوق العام وتارة يتراجع، فالتباين هو سمة بارزة في بداية هذا الشهر. أيضا مستمعينا الكرام، هناك شركات أيضا حققت مكاسب من حيث ارتفاع الكميات، جي أف اتش على رأس هذه

0: الشركات. لا زالت عند المستويات السعريه كانت مرتفعه 176 فلس، لكن الكميات كانت عاليه 35 مليون سهم و526 الف، وطنيه دال قاف 24 مليون سهم، تجاره 20 مليون سهم، كويتيه 12 مليون سهم و900 الف، مشاريع 9 مليون سهم و986 الف، بنك الخليج 9 مليون سهم و508، تنظيف 8 مليون سهم و11 الف، مراكز 7 مليون سهم و875 الف، ومراكز كانت على ارتفاع عند 192 فلس. سهم الصناعات ايضا كان على ارتفاع عند 233 فلس بكميات بلغت 7 مليون سهم و513 الف. بيتك المتراجع عند مستويات 787 فلس، كانت الكميات عليه ضعيفة، 7 مليون سهم و449 ألف. وطبعا هذه أقل الكميات من حيث أكثر 10 شركات ارتفاعا في الكميات. يأتي في ذيل هذه الكميات هو سهم بيتك في هذه التراجعات لمستوى الكميات. بالنسبة للسيولة، السيولة هي الأعلى عند جي اف اتش 6 مليون دينار و267 ألف، باعتبار أنها أيضا كانت مرتفعة في الكميات فترتفع بالسيولة. وطني 5 مليون دينار و873 ألف، التداولات على وطني، وطني محافظ عنده مستويات جديدة أيضا 870 فلس. بيتك أيضا 5 مليون و8، يعني وطني سبحان الله كان قبل فترة بسيطة كان عنده مستويات وكان في مخاوف أنه يكسر يعني مستوى مهم جدا وهو مستوى 800 فلس، يعني كان يتداول على 806، اليوم يتداول على 870 فلس. فهكذا دائما الشركات القيادية دائما تعوض من خسائرها ومن تراجعاتها سريعا لمتانتها ولقوتها ولقوة طبيعة القطاع التي هي فيه، قطاع المصارف. كذلك أيضا وطنية دال قاف 4 مليون دينار و400 ألف، بنك الخليج 3 مليون و439 ألف، والتجارة 3 مليون و257 ألف، كويتية 2 مليون دينار و409 ألاف، الأنظمة 2 مليون و353 ألف دينار، والتنظيم تنظيف 2 مليون و337 ألف دينار، المباني 2 مليون و229 ألف دينار. هكذا كانت تداولاتنا. الصفقات عالية حقيقة على بيتك 1269 صفقة، جي اف اتش 1258 صفقة، والتجارة 1144 صفقة، والأنظمة 1122 صفقة، وباقي شركات السوق في تداولاتها كانت دون 1000 صفقة. هكذا كانت تداولاتنا في يوم الأمس. نأمل إن شاء الله في هذا اليوم الجديد أن نرى بإذن الله، وهو طبعا ختام جلسات هذا الأسبوع، نرى إن شاء الله تداولات إيجابية ونرى سيولة أيضا ونعزز أيضا من الارتفاعات في الشركات القيادية وانعكاسها على مؤشرات السوق. هذا ما نتمناه لأخواننا متداولين سوق الكويت الأوراق المالية، ويسعد صباحكم.
1: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
2: صباح الخير
1: من إذاعة دولة الكويت.
3: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. دورات المياه، المرشد المائي، أداة تساهم في تقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 80% من خلال تقنية مزج الماء بالهواء دون التأثير على قوة تدفق المياه أو كفاءة الاستخدام، ويركب بسهولة على حنفيات المياه. خفض استهلاك المياه والحد من الهدر اليومي، تعزيز ثقافة الترشيد والمساهمة في تحقيق الاستدامة والحفاظ على الثروة المائية. المراوح، المراوح بقياس 6 إنش تطرد ما يقارب ثلث طن من الهواء البارد عند التشغيل. إغلاق المراوح عند عدم استخدام دورة المياه. تركيب مراوح ذات بوابة أوتوماتيكية. المراحيض ثنائية التدفق، نظام يوفر خيارين للتدفق حسب الحاجة، 6 لتر أو 3 لتر. تقليل كمية المياه المستخدمة يومياً، رفع كفاءة استخدام المياه داخل المنزل. سخانات المياه، اختيار سخان عالي الكفاءة، ضبط السخان على درجة حرارة مناسبة، عزل السخان والأنابيب، استبدال الشمعة كل 5 سنوات، إطفاء السخان عند عدم الحاجة إليه. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.

0: صباح الخير. تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
1: في صباح الخير، صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيمانا بأن التوعية وقاية والوقاية خير من العلاج.
2: دعنا نقدم لك عزيزي المستمع سر الطاقة والمناعة. في دراسة طبية حديثة صادرة عن مراكز الأبحاث في أستراليا، كشف العلماء عن فوائد عديدة للتعرض لأشعة الشمس الصباحية خلال الساعات الأولى من النهار. أوضحت الدراسة أن الاستمتاع بأشعة الشمس اللطيفة لمدة 10 إلى 15 دقيقة يساهم بشكل مباشر في ضبط الساعة البيولوجية للجسم، مما يحسن جودة النوم ليلا ويحفز إنتاج فيتامين دل الذي يعمل على تقوية المناعة وتعزيز صحة العظام وتحسين المزاج العام. فلنبدأ يومنا بطاقة جديدة وصحة وفيرة مع نور الصباح.

المشي اليومي المنتظم يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب ويحسن الصحة العامة. أكدت دراسة حديثة أن الانتظام في المشي يومياً

0: النوع الثانية. كما أوضح الباحثون أن المشي المنتظم يساعد على تحسين الدورة الدموية وتعزيز اللياقة البدنية وتقليل مستويات التوتر والقلق، إلى جانب دوره في المساعدة على الحفاظ على وزن صحي. أشار مختصون إلى أن ممارسة النشاط البدني بشكل معتدل مثل المشي تعد من أبسط الوسائل للحفاظ على الصحة، مع التأكد على أهمية اتباع نظام غذاء متوازن والحصول على قسط كاف من النوم وإجراء الفحوصات الدورية للوقاية من الأمراض والكشف المبكر عنها.
1: الإدراك عزيزنا المستمع، وجوده وعدمه، هل هو مقتصر على البشر أم أن الحيوانات أيضا تتمتع بحس عاطفي يتعلق بالصحة النفسية ورغباتها؟ لم يكن المشهد مجرد لقطة مؤثرة وثقها باحثون في غرب أستراليا، بل سلوك طالما استوقف علماء الأحياء البحرية. فقد رصدت أنثى دلفين وهي تواصل حمل صغيرها النافق أياما، رافضة التخلي عنه، في مشهد أعاد إلى الواجهة النقاش العلمي حول كيفية تفسير هذا السلوك، وما إذا كان يعكس شكلا من الارتباط العاطفي أم امتدادا لغريزة الرعاية الأمومية. حيث وثق باحثون من منظمة جيوغراف للأبحاث البحرية غير الربحية هذا السلوك في مصب ليشينيو بولاية أستراليا الغربية، حيث شهدت أنثى الدلفين المعروفة لدى فريق البحث باسم فراغل، وهي تدفع صغيرها الميت مرارا إلى سطح الماء وتواصل التنقل به لعدة أيام. أوضح الباحثون الأستراليون أن الأنثى سبق أن فقدت صغارا في مرات سابقة، وأنها بقيت هذه المرة ملازمة لجثة صغيرها في مشهد تابعه الفريق خلال مراقبته الميدانية لقطيع الدلافين في المنطقة. لا تعد هذه الواقعة استثناء في عالم الحيتانيات، إذ وثقت دراسات علمية حالات متعددة لدى الدلافين والحيتان تستمر فيها الأمهات أو أفراد من القطيع في مرافقة فرد نافق أو حمله بعد موته.
2: إعادة السمع لمريض فقده كلياً. نجح فريق جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمدينة الملك عبدالله الطبية عضو تجمع مكة المكرمة الصحية في إعادة السمع لمريض يبلغ من العمر 56 عاماً بعد فقدانه السمع كلياً، وذلك من خلال إجراء عملية زراعة قوقعة إلكترونية في الأذنين باستخدام الروبوت الجراحي في خطوة تعكس توظيف أحدث التقنيات الطبية في جراحات الأذن الدقيقة. كان المريض قد أحيل إلى المدينة الطبية بعد معاناته من فقدان سمع شديد في كلتا الأذنين استمر قرابة عامين مصحوبا بطنين مستمر. أظهرت فحوصات تخطيط السمع وجود فقدان سمع شديد مع انعدام استيعاب الكلام بنسبة 0%، ما استدعى تقييم الحالة من قبل فريق طبي متعدد التخصصات أوصى بإجراء زراعة قوقعة بالأذنين باستخدام التقنية الروبوتية. وخلال العملية استخدم الروبوت الجراحي لإدخال أقطاب القوقعة إلى الأذنين بدقة عالية، الأمر الذي أسهم في الحفاظ على التراكيب الداخلية للقوقعة وخلاياها الحسية والنهايات العصبية لعصب السمع، تقليل احتمالية حدوث تلف قد ينجم عن الطرق التقليدية، بما يعزز جودة السمع ويحسن النتائج طويلة المدى. فكانت النتيجة إعادة السمع لهذا المريض.
3: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
4: صباح الخير
3: من إذاعة دولة الكويت.
5: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. المطبخ، غلاية المياه، غلي الكمية

0: المطلوبة فقط. تنظيف الغلاية من الترسبات بشكل دوري. فصل الغلاية بعد الاستخدام. استخدام غلاية عالية الكفاءة. الثلاجة، اختيار الحجم المناسب للاستخدام. ضبط درجة الحرارة على 5 درجات مئوية للثلاجة. ضبط درجة الحرارة على -18 للفريزر. التأكد من إغلاق الباب بإحكام. عدم فتح الباب بشكل متكرر. عدم وضع الأطعمة الساخنة داخل الثلاجة. ترك مساحة تهوية خلف الثلاجة. اختيار ثلاجة ذات كفاءة طاقة عالية. غسالة الصحون، تشغيل الغسالة عند الامتلاء فقط. استخدام برامج التوفير الاقتصادية. تنظيف الفلاتر بشكل دوري. المدخنة، إغلاق مدخنة المطبخ عند الانتهاء من الطبخ. تنظيف فلاتر المدخنة بشكل دوري. الغسالة، تشغيل الغسالة بحمولة مناسبة كاملة. اختيار أجهزة ذات كفاءة طاقة عالية. تنظيف الفلاتر بشكل دوري. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.
1: من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، ولازلنا مستمرين معكم في برنامج صباح الخير حتى 9 صباحا. وللحديث عن أهمية التوقيع الإلكتروني ينضم إلينا عبر الطرف الآخر من الهاتف رئيس قسم التوثيق والتصديق بوزارة العدل، الأستاذة حنين محمد الفودري. أستاذة حنين، صبحك الله بالخير.
3: صباح نوري، هلا.
2: حياك الله أستاذة حنين في برنامج صباح الخير. في البداية نود أن نعرف أهمية التوقيع الإلكتروني في دعم خدمات منصة توثيق، وكيف يسهم في تسهيل إجراءات التوثيق وتعزيز التحول الرقمي في وزارة العدل.
3: أول شيء بالبداية حاب أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة.
2: حياكم
3: والحين الله يحييك. أول شيء، يعتبر التوقيع الإلكتروني هو ركيزة أساسية لمنصة التوثيق اللي اطلقتها وزارة العدل ضمن مشروعها للتحول الرقمي لتسهيل إجراءات التوثيق وتقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة للمستفيدين. ومن أبرز مزايا هذه الخدمة أنها تمكن الأفراد من إصدار الوكالات إما من خلال التوثيق الإلكتروني أو الاتصال المرئي أو الانتقال الخارجي وإلقائها إلكترونيا دون ما يكون في حاجة إلى الحضور الشخصي إلى إدارة التوثيق أو فروعها. والتوقيع الإلكتروني له نفس الحجية القانونية للتوقيع الشكلي أمام الموثق. واعتماد التوقيع الإلكتروني يمثل نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي بدولة الكويت، سواء على مستوى خدمات وزارة الخدمات الحكومية بشكل عام أو الخدمات التي تقدمها وزارة العدل. وفي هذا السياق نتقدم بالشكر إلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية على تعاونها في تسهيل تفعيل التوقيع الإلكتروني من خلال إتاحته عبر أجهزة الخدمة الذاتية للمواطنين والمقيمين، وعن طريق تطبيق هويتي للمواطنين بخطوات سهلة وسريعة.
2: نعم، أيضا أستاذة حنين، ما أبرز الخدمات التي ستطلق باستخدام التوقيع الإلكتروني في المرحلة الأولى، وما منهجية وزارة العدل في التوسع التدريجي لتقديم هذه الخدمات؟
3: فيما يتعلق بالخدمات التي ستتاح باستخدام التوقيع الإلكتروني، سيتم إطلاقها بشكل مرحلي. تبدأ بخدمات منصة التوثيق وفي مقدمتها إصدار الوكالات وإلقائها، سواء هذه الوكالات تكون عن النفس أو بالصفة، ثم الإقرارات على أن تستكمل بقية خدمات الإدارة تباعا. ويهدف هذا التدرج إلى ضمان جودة تطبيقها واستقرار الخدمة واستكمال الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. وبإذن الله راح تتوسع الوزارة تدريجيا في تطبيق التوقيع الإلكتروني على خدمات الإدارات الأخرى من خلال استفادة من منظومة التوقيع الإلكتروني الحكومية ومن التقنيات اللي توفرها الشركات العالمية الرائدة مثل مايكروسوفت وجوجل، بما يعزز موثوقية هذه الخدمات وكفاءتها وفقا لخطة التحول الرقمي لوزارة العدل التي تحظى بإشراف مباشر ومتابعة من معالي وزير العدل المستشار ناصر الصمت.
2: جميل. ما الإجراءات التي اعتمدتها وزارة العدل لضمان أمن وسلامة المعاملات المنجزة عبر التوقيع الإلكتروني، وما أهمية المحافظة

0: على سرية بيانات تطبيق هويتي.
1: حرصت وزارة العدل على توفير أعلى معايير الأمان الموثوقية في جميع مراحل إنجاز المعاملة الإلكترونية، بدءا من التحقق من هوية المستخدم عبر تطبيق هويتي، مرورا بالتوقيع الإلكتروني، وانتهاءا بعملية الدفع الإلكتروني، مع تطبيق ضوابط تقنية وإجرائية تكفل حماية هذه البيانات والمحافظة على سريتها. ولضمان سلامة استخدام هذه الخدمة، نؤكد أهمية المحافظة على سرية بيانات الدخول عبر تطبيق هويتي، وعدم مشاركة الرقم السري أو تمكين أي شخص آخر من استخدام التطبيق نيابة عن صاحبه.
0: نعم أستاذة حنين محمد الفودري، كونك رئيس قسم التوثيق والتصديق بوزارة العدل، كيف يعكس اعتماد التوقيع الإلكتروني توجه وزارة العدل نحو التحول الرقمي، وما الأثر المتوقع لهذه الخطوة في تطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءة إنجاز المعاملات؟
1: يأتي اعتماد التوقيع الإلكتروني ضمن جهود وزارة العدل في تنفيذ توجه الدولة نحو التحول الرقمي، من خلال تبسيط الإجراءات، تسريع إنجاز المعاملات، وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية. وسيسهم بإذن الله هذا التحول في الارتقاء بخدمات وزارة العدل وتمكين المستفيدين من إنجازها إلكترونيا بكل سهولة.
0: نعم، أيضا تمثل منصة توثيق أحد أبرز مشاريع وزارة العدل في التحول الرقمي، ما الذي يميز هذا المشروع؟
1: تعد منصة توثيق مشروع نوعي في مسيرة التحول الرقمي لوزارة العدل، وتهدف إلى تقديم خدمات التوثيق إلكترونيا وفق أعلى معايير الجودة والأمن. والكوادر الوطنية في إدارة التوثيق لها دور رئيسي في تطوير هذه المنصة وإطلاقها. وفي الختام، تأكد وزارة العدل أن نجاح التحول الرقمي لا يقتصر على توفير الخدمات الإلكترونية، وإنما بنشر الوعي بأهمية استخدامها بالشكل الصحيح. ومن هذا المنطلق، ستطلق الوزارة بإذن الله حملة توعوية للتعريف بمنصة التوثيق والخدمات اللي راح تقدمها من خلال هذه المنصة، إلى جانب توعية المواطنين والمقيمين بأهمية التوقيع الإلكتروني وآلية تفعيله واستخدامه، بهدف تعزيز الاستفادة من الخدمات الرقمية ورفع مستوى الوعي بها والثقة كذلك بها.
0: نعم، رئيس قسم التوثيق والتصديق بوزارة العدل الأستاذة حنين محمد الفودري، بارك الله فيك وشكرا لك.
1: العفو.
2: صباح الخير. صباح الخير. كلام في الحب. طقسنا اليوم. الصحة. البورصة. أخبار ديرتنا. المجلس البلدي في فقرتنا المرورية. ثقافة وفنون. حدث في مثل هذا اليوم. صباح الخير. في متابعتك لنا كل ما هو مفيد لدينا الكثير، فقط ابقوا معنا. الصحافة. صحافتنا اليوم، أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية، وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية، أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
3: ونبدأ صحافتنا بأبرز العناوين المحلية. سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا لمناقشة آخر تطورات إنجاز خطط حصر وتصنيف الأراضي المملوكة للدولة. وزير الصحة يبحث مع وفد مستشفى مايو كلينيك الأمريكي سبل تعزيز التعاون المشترك. وزير التربية يستقبل رئيسة جمعية المرشدات الكويتية وعددا من مسؤوليها. وزير شؤون منصة رقمية موحدة لقطاع التعاون لتعزيز الحوكمة والتحول الرقمي. جامعة الكويت انطلاق الدورة 20 لجائزة خليفة التربوية 2026-2027 وبدء استقبال طلبات الترشح لها. الداخلية ضبط 56 مخالف في حملة أمنية مشتركة بالتعاون مع القوى العاملة. الخدمة المدنية اعتماد 70 مدرب وطني من الجهات الحكومية لتأهيل كوادر وطنية بمجال الحوكمة. معهد الأبحاث ينضم لمشروع أداء للسلوك الوظيفي لتعزيز منظومة النزاهة والشفافية.

0: ونقرأ معكم في أبرز العناوين العربية والدولية.
1: الرئيس الأمريكي سيعاد فتح مضيق هرمز قريبا، وإلا ستتعرض إيران لضربة قوية. الهند تدين استهداف سفينة شحن ترفع علمها في البحر الأحمر وتدعو إلى وقف الهجمات. لجنة الشراكة العربية الإفريقية تبحث في القاهرة تعزيز التعاون والتحضير للقمة بين الجانبين. الصين تدرج 7 شركات أمريكية في قائمة العقوبات ردا على إجراءات تقييدية ضد شراكاتها ومنتجاتها. الاشتباه بمسيرة مفخخة قرب طائرة أوكرانية يوقف مؤقتا حركة الطيران في مطار لايزبيتش الألمانية. سنتكوم المسار الجنوبي عبر مضيق هرمز مفتوح أمام السفن التجارية. السعودية والعراق تؤكدان ضرورة عدم تحول أراضي العراق أداة للعدوان ضد جيرانه. كوريا الشمالية تهدد بخيارات عسكرية ردا على إعادة تسلح اليابان.

وإلى أبرز العناوين الاقتصادية، اختيار الشيخ نواف صباح أعلى رئيس تنفيذي تصنيفا بالكويت والرابع بالشرق الأوسط ضمن فوربس لعام 2026. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 29.67 نقطة. الدولار الأمريكي يستقر عند 307 فلس واليورو يرتفع إلى 354 فلسا. سعر برميل النفط الكويتي يرتفع إلى 4.97 دولار ليبلغ 78.21 دولار. هيئة الأسواق تستقبل وفد البرنامج الصيفي أثر التابع لاتحاد الشركات. كامكو للاستثمار تحقق 3,600,000 دينار أرباحا في الربع الثاني من 2026. أندونيسيا تسجل 5.29% نموا اقتصاديا في الربع الثاني من العام الحالي. فاو العالم سيواجه موجة ارتفاع جديدة في أسعار المواد الغذائية.

0: ونقرأ في أبرز المواضيع التي طلعتنا بها صحفنا الصادرة هذا الصباح. أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال حويلة أمس الأربعاء أهمية إنشاء منصة رقمية موحدة لقطاع التعاون في إطار تنفيذ لائحة تنظيم العمل التعاوني الجديدة ودعم جهود الوزارة في التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل. قالت الوزير الحويلة في تصريح صحفي عقب اجتماعها مع مسؤولي جامعة الخليج لبحث التصور الأولي للمنصة إن الاجتماع ناقش مشروع بروتوكول تعاون بين الوزارة والجامعة بما يعزز الشراكة بين الجانبين ويوظف الخبرة الأكاديمية والتقنية للجامعة لخدمة المجتمع. وأضافت أنه تم استعراض المراحل الأولية لتصميم المنصة التي ستعمل على توحيد الخدمات والإجراءات الخاصة بقطاع التعاون وربط الإدارات المختصة بمتابعة الجمعيات التعاونية ضمن منظومة إلكترونية متكاملة بما يسهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة الأداء وتعزيز الحوكمة والرقابة. وأوضحت أن الخدمات التي ستتضمنها المنصة تشمل إدارة التعاقدات والممارسات والمناقصات وطلبات عروض الأسعار إلكترونيا، إضافة إلى خدمات الشؤون الإدارية والمالية وإدارة المخازن وطلبات التوظيف والترشيح لتطوير أعمال الجمعيات وميكنة إجراءاتها. بهذا أيها الأخوة تنتهي جولتنا مع صحافتنا هذا الصباح.
1: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
0: صباح الخير
1: من إذاعة

0: ضمن بطولة كأس الأمير موسم 1964، المباراة اللي جمعت بين القادسية والتضامن، سجل الهدف الأول لصالح نادي القادسية سعود أبو حمد.
1: لعبة الكورنر، كرة ملعوبة. طالما من حضر الجول حضر الجول حضر الجول حضر الجول حضر الجول في حطة جاهو يا جاهو في حضر الجول جول جول جول جول جول حلوة من حارس المرمى المدافع طلع برا تكسر شوط مرة ثانية بتروح سعود أبو حمد في حطة بالجول سعود أبو حمد بعد ما ردت منه صار شوط راح لجاسم راح لجوتشي وحط الجول القاسية سعود أبو حمد حط الجول حط الجول
0: بعدها يضيف الهدف التعادل لنادي تضامن فتحي كميل.
1: رويح تروح منه تروح الكرة لا 16 متعب بشوت انما شوته وين تضرب في الغارد جاب مريخ بعد من الجول بعد من الجول جول جول جول جول حتى من الجول جول جول ضربها له محمد متعب عبد المحسن وضربت في القائم وطلع لها حارس المرمى وضربت في القائم وردت في القائم الجوتشي ما مدى رجله حطها فتح براسه داخل الجول محرز هدف التعادل في الدقيقة 35
0: ويسجل الهدف الثاني لصالح نادي القادسية جاسم يعقوب.
1: فاروق ابراهيم فاروق طويلة قدام طالع محمد عبد الجبار عبد الجبار جول جول جول جول جول جول جول حلوة طويلة من فاروق جاسم يعقوب بحطها شماله
0: ويختم المباراة بالهدف الثالث لنادي القادسية نصار.
1: لعب نصار محمد عبد الله جول جول جول جول جول الله الله الله الله نصار حط كرة محمد عبد الله يطلع عشان ياخذها ما يقدر ياخذها الا داخل الجول يا سلام يا نصار للكفاتات يا نصار.
0: وانتهت المباراة فوز نادي القادسية على نادي التضامن بنتيجة 3-1. صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، كما عودناكم مع الأخبار الرياضية نبتدي مع الصحافة الرياضية. أزرق الشباب يرفع وتيرة الاستعدادات، أرسنال يقترب من ضم البرازيلي جيمرايش من نيوكاسل، محمد صلاح إلى طرابزون التركي، نادي روما يتوصل لاتفاق للتعاقد مع مولينا لاعب أتلتيكو مدريد مقابل 18 مليون يورو، روميلو لوكاكو سيغادر نادي نابولي هذا الصيف بسبب المشاكل مع المدرب كونتي، أتلتيكو مدريد يذهبون بكل قوة للتوقيع مع المدافع كريستيان روميرو، ما استنتونوا على وشك الانضمام إلى فيورنتينا على سبيل الإعارة قادمة من ريال مدريد، أندريك أبلغ نادي ريال مدريد برغبته في الرحيل عن ريال مدريد، مانشستر سيتي يخطط للتعاقد مع بيدرو نيتو في حال رحيل سافينيو إلى توتنهام، سيخضع فيليب كوستيتش للفحوصات الطبية كلاعب جديد في نادي أيندهوفن الهولندي. وننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. أعلن نادي طرابزون سبورت التركي رسميا تعاقده مع النجم المصري محمد صلاح كلاعب حر بعد انتهاء عقده مع نادي ليفربول الإنجليزي، وكان صلاح اتفق مع ليفربول على الرحيل بشكل مجاني بنهاية الموسم الماضي، وسوف يرتدي الرقم 61 مع النادي التركي، وسيحصل صلاح على راتب صافي قدره 17 مليون يورو لكل موسم، ويصبح اللاعب الأعلى أجر في تاريخ الكرة القدم التركية، متجاوزا صفقة فيكتور أوسيمين الحالية ب 15 مليون، وسيحصل على نسبة 25% من الإيرادات الناتجة عن بيع البضائع المرتبطة مباشرة بصورة محمد صلاح. كان معكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.
2: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح

المزارع الكويتي يعتبر شريكاً أساسياً في الحفاظ على زراعة النخيل التي تعد من أقدم الزراعات في المنطقة وذات قيمة غذائية واقتصادية. ورغم طبيعة المناخ الصحراوي، نجح المزارع الكويتي في التوسع بزراعة أصناف مختلفة من النخيل، مستفيدين من التقنيات الزراعية الحديثة وأنظمة الري الموفرة للمياه. الزميل ناصر المطيري أعد هذا التقرير عن زراعة النخيل بدولة الكويت مع المزارع الكويتي مبارك العوين المتخصص بزراعة أنواع مختلفة من النخيل.

معكم أخوكم مبارك العوين. نعم الكويت ظروف الطقس والمناخ مناسب جدا للنخيل وتربتها الرملية تجود فيها زراعة وفرة، كل هذا اللي تحتاجه من النخلة. الأصناف الناجحة بالكويت عندنا كثيرة، منها البرحي والخنيزي والمجهول المغربي والخلاص وغيرهم كثير وينافس الخارج. أما بالنسبة للتمور عندنا الخلاص، منها الخلاص والفرسي والمجهول والسكري والنانة وفي غيرهم كثير. يعني أنا بالنسبة لي أشوف تقبل النخيل بالكويت بإذن الله ناجح وفي توسع وتطور سريع، ودور التكنولوجيا يكون باستخدام المعدات والآليات الحديثة وطرق التسميد الحديثة وطرق الري بالشبكات وغيرها، يساعد كثير في نجاح الزراعة عندنا وخصوصا في زراعة النخيل. ونتمنى إن شاء الله أن نقدر نسوي شيء يعني للبلد ولأهل الكويت. وحاب أن أقول تساهم زراعة النخيل في تعزيز الأمن الغذائي في التمور ذات القيمة الغذائية العالية، والنخيل ناجح بالكويت وبقوة. نسأل الله إن شاء الله التوفيق للكل، وعندنا أخواننا رابطة النخيل مهتمين بهذا الشغلة وهذا الجانب على أساس نزرع أكثر عدد، ومهتمين أن نشوف يعني نخل كويتي خاص بالكويت. وأخونا أبو عبد العزيز المعلمي هم ما قصر، يعني العام تقريبا جمع بحدود يمكن 150 صنف كويتي خاص بالكويت، ومنها طبعا اللي هي نبتة مساعد ونبتة دعيج وعسل ونبتة جود، لكن إن شاء الله بإذن الله إنها من أفضل إلى أفضل. وقاعدين نسوي مهرجانات لتعريف الكويت، وأبو عبد العزيز ما شاء الله ألف الكتاب عن النخل، والكتاب كان ما شاء الله شامل يعني الكويت والنخيل. مجتهدين والله، يوفق والتوفيق من الله سبحانه.

0: أهلا بكم، وهذه الجولة مع أخبار الدار. ترأس سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اجتماعا أمس لمناقشة آخر تطورات إنجاز خطط حصر وتصنيف الأراضي المملوكة للدولة، بما يعزز كفاءة إدارة الأصول الحكومية واستقرار الأمن الغذائي ويواكب أهداف الدولة التنموية. حضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبد اللطيف حامد المشاري ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح عبد العزيز المخيزيم ووزير التجارة والصناعة أسامة خالد بودي ووزير الدولة لشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد العزيز ناصر المرزوق ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم عبد العزيز الصباح ومدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف شملان حمود الجهيدلي ورئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للتخزين حازم عيسى العيسى.
1: أعلنت وزارة الداخلية ضبط 56 مخالفا في حملة أمنية مشتركة نفذتها الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارة حماية الأحداث بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة، شملت مناطق الجهراء الصناعية والشويخ الصناعية والفحيحيل الصناعية والفروانية. وقالت الوزارة في بيان صحفي أمس الأربعاء إنه تم خلال الحملة التفتيش والتدقيق على المحلات التجارية في إطار متابعة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل. أوضحت أن الحملة أسفرت عن ضبط 56 مخالفاً هم 10 أحداث وثلاثة مخالفين للمادة 22 التحاق بعائل و17 مخالفاً للمادة 18 و24 مخالفاً للمادة 20 وضبط حالة تغيب واحدة وفق المادة 20 وضبط حالة واحدة مخالفة لسمة الدخول.

0: أعلن ديوان الخدمة المدنية اعتماد 70 مدربا وطنيا من مختلف الجهات الحكومية تنفيذا للبرنامج الوطني للحوكمة المؤسسية بهدف بناء وتأهيل كوادر وطنية متخصصة في مجال الحوكمة. وقال الديوان في بيان صحفي أمس الأربعاء إنه تم اعتماد المتدربين الوطنيين بعد اجتيازهم متطلبات التأهيل والتقييم وفق معايير الاعتماد المعتمدة، وذلك ضمن البرنامج الوطني للحوكمة المؤسسية الذي ينفذه الديوان. وأوضح البيان أن إجمالي المشاركين في البرنامج بلغ 109 متدربين من الجهات الحكومية، فيما تتواصل حاليا إجراءات استكمال متطلبات الاعتماد لبقية المشاركين تمهيدا لاعتمادهم بعد استيفاء جميع الاشتراطات والمعايير المقررة. وأضاف أن هذا الإنجاز يأتي في إطار جهود الديوان لتعزيز القدرات المؤسسية وإعداد مدربين وطنيين مؤهلين لنشر ثقافة الحوكمة المؤسسية، بما يسهم في توحيد المفاهيم وتطبيق أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والاستدامة في الجهات الحكومية.
1: أعلنت مؤسسة البترول اختيار نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمؤسسة الشيخ نواف سعود الناصر الصباح أعلى رئيس تنفيذي تصنيفا في دولة الكويت والرابع على مستوى الشرق الأوسط ضمن قائمة فوربس للشرق الأوسط لأقوى الرؤساء التنفيذيين لعام 2026. وأكدت المؤسسة في بيان صحفي أمس الأربعاء أن الشيخ نواف الصباح يواصل حضوره ضمن نخبة القيادات التنفيذية في المنطقة للعام الرابع على التوالي، محافظا على مكانه بين أفضل 10 رؤساء تنفيذيين بالشرق الأوسط في إنجاز يعكس استمرارية التميز القيادي والأثر المؤسسي الذي حققته مؤسسة البترول الكويتية على المستويين الإقليمي والدولي. وذكرت أن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى الرؤساء التنفيذيين لعام 2026 تضم نخبة من 102 قائد أعمال من 21 دولة يقودون أكبر الشركات وأكثرها تأثيرا في المنطقة.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية الصباحية، يقدمها لحضراتكم اليوم محمد الخشمان، ومن والإخراج عبد الهادي خير الله.

0: في جولتنا هذا الصباح، وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكدون أهمية التكاتف لضمان سلامة الممرات في هرمز وباب المندب واستقرار سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة. تطورات متسارعة في الملف الإيراني بين المسار التفاوضي والتصعيد العسكري. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن تلقيها بلاغا عن واقعة على بعد 95 ميلا بحريا جنوب شرقي مدينة عدن اليمنية. تصعيد إسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحرك عربي لمواجهة مخططات تغيير وضع القدس. التصعيد الميداني في جنوب لبنان يلقي بظلاله على مسار المفاوضات في روما. العراق يجدد رفض استخدام أراضي للاعتداء على دول الجوار ويؤكد حصر السلاح بيد الدولة. موسكو توسع عملياتها العسكرية في أوكرانيا، وكييف تؤكد الحاجة إلى تعزيز دفاعاتها الجوية. الرئيس الفرنسي يندد بهجمات روسيا على كييف ويرجح فرض مزيد من العقوبات على روسيا. الصين تعلن عن إجراءات مضادة ردا على عقوبات تجارية فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية. نستهل جولتنا هذا الصباح من عمان، حيث أكد وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا وباكستان بأهمية التكاتف لضمان سلامة الممرات في هرمز وباب المندب واستقرار سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة. وقالت وكالة الأنباء السعودية أن الوزراء الأربعة ناقشوا خلال اجتماعهم الخامس في العاصمة الأردنية عمان مستجدات الأوضاع الإقليمية وسبل خفض التصعيد، مجددين دعم الحلول الدبلوماسية وجهود الوساطة الباكستانية القطرية. ومن التحركات الدبلوماسية إلى مسار التصعيد العسكري في المنطقة، أعلنت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يوم أمس الأربعاء أنهما بصدد المرحلة النهائية لصياغة اتفاق بشأن مضيق هرمز. وقال الرئيس دونالد ترامب أنه قد يتم الإعلان خلال هذا الأسبوع عن اتفاق من شأنه أن يفتح الممر المائي الحيوي مجددا ويخفف الضغط عن الاقتصاد العالمي ويساعد في إنهاء الحرب. التفاصيل مع الزميل عباس متولي.
1: ذكرت وكالة أسوشيتد بريس يوم الأربعاء أن المفاوضين الإيرانيين والعمانيين قد وضعوا اللمسات الأخيرة على مسودة اتفاق لإعادة فتح المضيق، وهم بانتظار الموافقة النهائية من المرشد الأعلى الإيراني. وذكر أن الاتفاق ينص على أن تسلك جميع السفن الداخلة عبر المضيق المسار الشمالي الذي يمر عبر المياه الإيرانية، بينما تسلك جميع السفن الخارجة عبر المضيق إلى بحر العرب المسار الجنوبي المارة عبر المياه العمانية. ولم تفرض أي رسوم عبور أو رسوم أخرى خلال فترة 60 يوما، وسيعمل الطرفان على إزالة الألغام البحرية من الممر الأوسط في المضيق خلال 30 يوما. وبعد تطهير الممر الأوسط سيستخدم لحركة السفن الداخلة والخارجة بموجب ترتيب دائم يتم التفاوض عليه بين سلطنة عمان وإيران. ونقلت الوكالة عن مسؤولين إقليميين ومسؤول أمريكي قولهم إن الاتفاق المحتمل هو بمثابة حل مؤقت للنزاع حول المضيق. كما ذكر أولئك المسؤولون أن الاتفاق المحتمل سيمهد الطريق أمام الولايات المتحدة وإيران لاستئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي لطهران. وحذر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يوم الأربعاء من أن مفاوضات الاتفاق مع إيران ستكون معقدة وشائكة وستستغرق وقتا، مشيرا إلى أن الإيرانيين أناس يصعب التعامل معهم للغاية وأن لديهم نظاما متصدعا. وقال مصدر إيراني رفيع إن إحدى نقاط الخلاف الرئيسية تتعلق بالدور الذي ستمارسه إيران أيضا تجاه السفن المبحرة في الاتجاه المعاكس، غير أنه لم يصدر تعليق فوري من الجانب الأمريكي على هذا المقترح. وفي حين صرح الرئيس دونالد ترامب بأن التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح المضيق بات وشيكا، فقد أصر المسؤولون الأمريكيون مرارا على أنهم لن يوافقوا أبدا على سيطرة إيران على حركة المرور عبر أهم ممر تجاري في العالم لإمدادات الطاقة. وخلال حديثه أمام أنصاره في تجمع حاشد بمدينة لاس فيغاس بولاية كاليفورنيا يوم الأربعاء، أعرب ترامب عن تفضيله للحل الدبلوماسي، وقال: إنني أفضل التوصل إلى اتفاق لأنني لا أريد قتل الناس، لكننا قد نضطر لذلك في مرحلة ما. عباس متولي، إذاعة الكويت، واشنطن.
0: وعلى الخط التحركات الميدانية، أفادت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بمواصلة تنفيذ إجراءاتها البحرية ضد حركة الملاحة المرتبطة بالموانئ الإيرانية، مؤكدة تحويل مسار 48 سفينة تجاري إلى جانب تعطيل سفينتين واعتلاء سفينتين أخريين حتى 5 أغسطس الجاري ضمن الحصار البحري الذي عادت الولايات المتحدة الأمريكية فرضه منتصف يوليو. وفي واشنطن، أكد وزيرا الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والبريطاني إيد ميلاند التزام بلديهما بضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مع التشديد على أهمية اطلاع أوروبا بدور أكبر في أمنها الذاتي. أما في البحر الأحمر، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطاني تلقي بلاغ عن انفجار قرب ناقلة نفط جنوب شرقي مدينة عدن، مؤكدة سلامة الطاقم فيما تتواصل المتابعة لمعرفة ملابسات الحادث. وإلى الأراضي الفلسطينية، وصل الاحتلال عملياته العسكرية في الضفة الغربية المحتلة باجتياح مخيم قلندية شمال القدس المحتلة وسط انتشار مكثف لقواته في إطار توسيع عملياته وتصعيد الاقتحامات. التفاصيل مع الزميل حسن جعفر.

0: شرع جيش الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ مخططاته التي كشف عنها بشن عمليات عسكرية مكثفة على 3 مخيمات فلسطينية بالضفة الغربية، وهي قلنديا من محافظة مدينة القدس المحتلة، وبلاطة وسط مدينة نابلس، والجلزون من محافظة مدينة رام الله، حيث بدأ جيش الاحتلال بشن عملية عسكرية واسعة النطاق في مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمالي مدينة القدس، وذلك من خلال دفع جيش الاحتلال لتعزيزات عسكرية بالمدرعات والآليات المصفحة والجند، وفرض قيودا على حركة المواطنين، الأمر الذي أدى إلى شلل تام في حركة المواطنين ومنع الدخول أو الخروج من المخيم، وأخضع عشرات العائلات إلى التحقيق الميداني ومنعهم من الوصول إلى المساجد، وسط انتشار مكثف لقناصة الاحتلال الذين اعتلوا أسطح البنايات السكنية. كما دهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في بلدة كفر عقب ومخيم قلنديا، واعتقلت عشرات المواطنين، وأخضعت العديد من العائلات إلى تحقيقات مدنية قاسية. هذا وامتد العدوان الإسرائيلي إلى اقتحام جيش الاحتلال والمستوطنين المتطرفين عديد المدن والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية، وترافق ذلك مع اعتقالات طالت العشرات من الفلسطينيين. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
1: وعلى المسار السياسي، دعا جامعة الدول العربية إلى تحرك عربي عاجل لمواجهة سياسات الاحتلال الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس المحتلة، فيما أعلنت اللجنة الوزارية العربية بإطلاق تحرك عربي ودولي لحشد موقف داعم لحماية المقدسات. وبالانتقال لقطاع غزة، أكدت حركة حماس تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بعد موافقتها مع الفصائل الفلسطينية على خارطة الطريق لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، داعية الإدارة الأمريكية والوسطاء إلى الضغط على الاحتلال للالتزام بالاتفاق. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا عبد الرحيم أبو كويك.
2: لا يزال قطاع غزة يعيش على وقع خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، في وقت تتعمق فيه الأزمة الإنسانية وتتواصل الجهود السياسية لدفع المرحلة الثانية من الاتفاق إلى حيز التنفيذ. وأفادت وزارة الصحة في غزة بوصول 4 شهداء إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الماضية، من بينهم شهيدان متأثران بجراحهما وشهيدان جرى انتشالهما من تحت الأنقاض، إلى جانب تسجيل إصابة واحدة. وأكدت الوزارة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. وواصلت قوات الاحتلال إطلاق النار نحو خيام النازحين في مواصي رفح جنوبي القطاع. أما إنسانيا، فتتعاظم التحديات في ظل استمرار أزمة النزوح وتداعيات الدمار الواسع. وأعلنت وزارة الأشغال العامة مواصلة إنشاء مراكز جديدة للإيواء واستبدال الخيام المتهالكة مع توسيع الخدمات المقدمة للأسر النازحة، رغم ما وصفته بالصعوبات الميدانية وشح المساحات المتاحة. وفي السياق ذاته، تواصلت عمليات الإجلاء الطبي للمرضى لتلقي العلاج خارج القطاع، فيما تتزايد الدعوات الدولية لتعزيز الحماية الإنسانية وتسهيل الوصول إلى المتضررين. أما سياسيا، فلا تزال المشاورات مستمرة بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وأكدت الفصائل الفلسطينية أنها تنتظر ردا رسميا على خارطة الطريق المقترحة، في حين يواصل رئيس وزراء كيان الاحتلال التمسك بربط أي انسحاب من قطاع غزة بملف نزع السلاح. وفي المقابل، تتواصل الجهود التي يقودها الوسطاء لتقليص هبوة الخلافات ودفع الاتفاق نحو مرحلته التالية. وبين خروقات ميدانية مستمرة وتحديات إنسانية متفاقمة ومسار سياسي لا يزال يواجه عقبات، يبقى مصير المرحلة المقبلة من الاتفاق رهن ما ستفضي إليه جهود الوسطاء ومدى الالتزام بتثبيت وقف إطلاق النار على الأرض. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت.

0: قطاع غزة.
1: ومن هناك إلى الجنوب اللبناني، حيث عاد التوتر إلى الواجهة، حيث شهد الجنوب أول تصعيد منذ وقف إطلاق النار بعدما شن الاحتلال غارات على عدد من البلدات الجنوبية أسفرت عن سقوط قتيل وإصابة 18 آخرين، فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقتل جنديين وإصابة 7 آخرين عقب انفجار استهدف قوة للاحتلال. سحر بشارة والتفاصيل.
2: تصعيد خطير شهدته الحدود الجنوبية مع توجيه جيش الاحتلال الإسرائيلي للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار انذارا بالإخلاء لسكان بلدة المنصوري التي تعرضت ليلا لغارات ولقصف مدفعي مركز مترافق مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة المتوسطة، كما طاول القصف المدفعي وادي العزي وأطراف بلدات الحني وزبقين ومجدلزون، ما أدى إلى اشتعال الحرائق. وكان الطيران المسير قد استهدف في وقت سابق مصلى في بلدة تبنين، ما أدى إلى سقوط قتيل و12 جريحا بحسب ما أعلنت وزارة الصحة، كما سجلت غارة بين بلدتي زبقين ومجدلزون. التصعيد الإسرائيلي جاء بعد انفجار عبوة ناسفة داخل مبنى مفخخ في منطقة مجدلزون، حيث تحدث الإعلام الإسرائيلي عن مقتل جنديين وإصابة 7 آخرين، ليعلن بعدها جيش الاحتلال بدء شن هجمات مركزة في جنوب لبنان ردا على ما وصفه بخرق حزب الله لوقف إطلاق النار. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إن الرد على خروقات حزب الله لم تنتهي، وأن المؤسسة الأمنية تدرس خيارات إضافية وصفتها بالحساسة تمهيدا لعرضها على المستوى السياسي للمصادقة عليها. التصعيد الإسرائيلي أرخى بظلاله على اليوم الثاني من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما، حيث أفادت شبكة CNN نقلا عن مصدر دبلوماسي لبناني بأن الوفد الأمريكي طلب تعليق المفاوضات الثلاثية لإجراء مشاوراته الخاصة، وأضاف أن التطورات على الأرض قد تحول دون استئناف المفاوضات الفنية، مشيرا إلى وجود مساعٍ للتهدئة. وكانت أعمال اليوم الثاني قد انتهت من دون تحقيق أي اختراق بعدما رفض الجانب الإسرائيلي الموافقة على المقترح اللبناني بشأن اعتماد منطقة تجريبية جديدة في مدينة بنت جبيل أو في بلدة الخيام، فيما كشفت مصادر رئاسة الجمهورية عن تحقيق تقدم في ملف ترسيم الحدود وكذلك الاتفاق على الفريق الثالث الذي سيتولى مهمة التحقق من خلو المناطق التجريبية من السلاح. وأشارت المعلومات إلى أن المحادثات ستستكمل اليوم الخميس إلا إذا حدثت تطورات ميدانية كبيرة تحول دون ذلك. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: وفي موازاة التطورات الميدانية، اختتمت في روما أعمال اليوم الثاني من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية دون تحقيق أي اختراق، مع الاتفاق على استكمال المحادثات اليوم الخميس ما لم تؤثر التطورات الميدانية على مسارها. ومن بيروت إلى بغداد، أكد ائتلاف إدارة الدولة العراقية تجريم استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار، مجددا التمسك بحصر السلاح بيد الدولة ومواصلة دعم المؤسسات العون في أمن الحدود ومكافحة الإرهاب. وفي السياق العراقي أيضا، شدد الائتلاف على استكمال إجراءات حصر السلاح واعتماد الحوار لمعالجة القضايا الداخلية بما يخدم أمن العراق واستقرار المنطقة. أما في ليبيا فتتواصل الجهود الأممية، حيث أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا توصل المشاركين في اجتماعات تونس إلى اتفاق بشأن آلية تعيين رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع استكمال المشاورات الأسبوع المقبل. وفي تطور صحي دولي، من جمهورية الكونغو الديمقراطية، دعت منظمة الصحة العالمية إلى تكثيف جهود احتواء تفشي فيروس إيبولا، فيما تجاوزت الإصابات المؤكدة 3800 حالة، مع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم دعم إضافي لمكافحة الوباء. وعلى الساحة الأوروبية، تتواصل تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية بتنفيذ هجوم واسع استهدف العاصمة الأوكرانية كييف ومحيطها، إلى جانب استهداف منشآت لوجستية وموانئ وبنى تحتية للطاقة، مؤكدة سيطرتها على بلدتين.

0: جديدتين. وفي موسكو أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعديلات على قيادة تشكيلات وزارة الدفاع المشاركة في العمليات العسكرية، مؤكدا أن إعادة الهيكلة جاءت استنادا إلى الخبرة الميدانية المكتسبة خلال الحرب. أشرف الصباغ والتفاصيل.
1: أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سلسلة تغييرات في قيادة تشكيلات وزارة الدفاع في منطقة العمليات العسكرية في أوكرانيا. وشدد بوتين خلال اجتماع مع قيادة الوزارة على أن تحسين هيكل وزارة الدفاع جاء بناء على تجربة العمليات العسكرية في أوكرانيا، موضحا وجود اقتراح لوزارة الدفاع وخطة لتوحيد قطاعات الدعم اللوجستي العسكري تحت قيادة مركزية. وطلب الرئيس بوتين من القادة العسكريين الروس تقديم تقييماتهم للوضع الراهن على خط التماس القتالي في أوكرانيا. وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها شنت هجوما واسع النطاق على العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها، واستهدفت مراكز لوجستية وورشا لتصنيع المسيرات وأماكن تخزينها، واستهدفت 3 سفن شحن جنوب أوديسا و5 سفن أخرى في ميناء نيكولايف في البحر الأسود. وفي بيان منفصل أعلنت الوزارة أن الدفاعات الجوية الروسية تصدت لهجمات شنها الجيش الأوكراني وأسقطت 470 مسيرة فوق عدة مقاطعات روسية وإقليم كراسنودار وجمهورية تتارستان، إضافة إلى البحر الأسود وبحر آزوف. وفي الوضع الميداني العام أعلنت الوزارة أن قواتها استولت على 2 بلدة في سومي وزاباروجيا شمال وجنوب أوكرانيا وتواصل التقدم على كافة محاور القتال، واستهدفت قوات وبلدات أخرى في دانيتسك، ووجهت ضربات جماعية لمرافق الطاقة والوقود والنقل والمراكز اللوجستية ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات وقوات ومعدات في 153 منطقة، وقضت على 1380 جنديا أوكرانيا وأسقطت 1100 مسيرة خلال اليوم الأخير. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
0: وعلى الجانب الأوكراني، أكد الرئيس فولودومير زيلينسكي أن الحلفاء وفروا لبلاد 3 احتياجاتها من صواريخ الدفاع الجوي لعام 2026، فيما أعلن سلاح الجو الأوكراني بعدم اعتراض الصواريخ البالستية التي استهدفت البلاد خلال الهجوم الأخير. أما في باريس، ندد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بالهجمات الروسية على كييف، مؤكدا أن أوروبا ستواصل تشديد العقوبات على موسكو إلى جانب تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا. ومن أوروبا الشرقية إلى وارسو، حيث أعلنت بولندا أنها تجري محادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية لإنشاء قاعدة عسكرية أمريكية دائمة على أراضيها في إطار تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين. ونختتم جولتنا من بكين، حيث أعلنت الصين فرض قيود على صادرات الطائرات المسيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإدراج 6 شركات على قائمتها السوداء ردا على العقوبات التجارية الأمريكية، مؤكدة أن الإجراءات تأتي لحماية مصالحها والرد على ما وصفته بالإجراءات الأحادية. ومن الأخبار الاقتصادية في هذه الجولة، ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الرابعة على التوالي مسجلة على مستوى لها في 7 أسابيع بدعم من تراجع الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد سندات الخزانة وسط تنامي الآمال بإعادة فتح مضيق هرمز وتهدئة التوترات الإقليمية. كما يترقب المستثمرون صدور بيانات الوظائف الأمريكية غدا في وقت أظهرت فيه بيانات القطاع الخاص تباطؤا في نمو التضييف، بينما واصلت الفضة والبلاتين والبلاديوم مكاسبها في الأسواق العالمية. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة.
2: الطقس المتوقع اليوم بمشيئة الله طقس شديد الحرارة مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا تتراوح سرعة الرياح من 15 إلى 45 كيلومتر في الساعة. يكون الطقس في المساء طقس مائل الحرارة إلى حار مع استمرار رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعة الرياح من 12 إلى 32.

كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم بمشيئة الله في مدينة الكويت 46، مدينة الجهرة 50، شمالا في العبري 48، غرب البلاد منطقتي شقاوي السالمي 47، جنوبا

سيداتي وسادتي، في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بهم ما جاء بها من أنباء. وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكدون أهمية التكاتف لضمان سلامة الممرات في هرمز وباب المندب واستقرار سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة. تطورات متسارعة في الملف الإيراني بين المسار التفاوضي والتصعيد العسكري. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن تلقيها بلاغا عن واقعة على بعد 95 ميلا بحريا جنوب شرقي مدينة عدن اليمنية. تصعيد إسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحرك عربي لمواجهة مخططات تغيير وضع القدس. التصعيد الميداني في جنوب لبنان يلقي بظلاله على مسار المفاوضات في روما. العراق يجدد رفض استخدام أراضي للاعتداء على دول الجوار ويؤكد حصر سلاح بيد الدولة. موسكو توسع عملياتها العسكرية في أوكرانيا، وكييف تؤكد الحاجة إلى تعزيز دفاعاتها الجوية. الرئيس الفرنسي يندد بهجمات روسيا على كييف ويرجح فرض مزيد من العقوبات على روسيا. والصين تعلن عن إجراءات مضادة ردا على عقوبات تجارية فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية. سيداتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لكم الجولة الإخبارية الصباحية. لكم تحيات محمد الخشمان من التقديم، ومن الإخراج عبد الهادي خير الله. إلى اللقاء.

شكرا للزملاء في استديو الأخبار والبرامج السياسية. هنا الكويت والساعة فيها الآن 8:25 صباحا. لنزال معكم في صباح الخير، تابعونا.

0: دائما نتمنى لكم أيها الأحبة الصحة والعافية. ضيفتنا على الطرف الآخر دكتورة فرح عبدالله المطيري، اختصاصي أول بطنية وأمراض معدية لدى الكبار في مستشفى الفروانية. أهلا بك دكتورة.
1: السلام عليكم.
0: أسعد الله صباحك. أسعد الله صباحك، ويا هلا وسهلا فيك في برنامج صباح الخير. دكتورة، نسمع في الآونة الأخيرة عن برنامج العلاج الوريدي بالمضادات الحيوية. هذا العلاج تم افتتاحه في مستشفى الفروانية لمرضى العيادات الخارجية. نحب نسأل أساسا عن شنو هذا العلاج والفئات اللي راح تستفيد منه.
1: هو برنامج يعني يستقطب الحالات اللي تحتاج العلاجات الوريدية للمضادات الحيوية، بحيث أن تكون الحالة مستقرة، ما تحتاج دخول للمستشفى ولا تحتاج أي تدخل سواء جراحي أو تدخل طبي داخل المستشفى، بس يحتاج بس المضاد الحيوي لالتهابات قد تكون تحتاج علاج لمدة طويلة، مثل التهابات العظم، التهابات المفاصل، التهابات القلبية، التهابات البولية. ويكون هذا البرنامج يخدم الحالات اللي تستطيع الخروج من المستشفى.
0: نعم.
1: وتتابع معانا بمواعيد ومواعيد ومتابعات دورية. بحيث أن المريض يستفيد من العلاج. لحالته الصحية، وبنفس الوقت يكون تحت رقابة طبية من الفريق الطبي اللي متكون من تعدد التخصصات. فعندنا دكاترة متخصصين بالأمراض المعدية، ودكاترة متخصصين بالميكروبات، ودكاترة صيادلة كلينيكيين. وكذلك التمريض يكون على وعي تام كيفية التعامل مع هذه الحالات بإعطاء الأدوية بانتظام، وكذلك متابعتهم بالتحاليل.
0: نعم.
1: لمعرفة مدى نجاح أو التخلص من الالتهاب عن طريق هذا البرنامج.
0: نعم، احنا اللي عرفنا دكتورة ان يعني هذا البرنامج يساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية، ويقلل ايضا من الحاجة الى ان المريض ينام في المستشفى. شلون تقدرون تستمرون في علاج هذا المريض وهو خارج المستشفى، وما هي آلية اعداد الخطة اللي تتابعون فيها علاج هذا المريض؟
1: طبعا هو يساعد ان يقلل الحمل على المستشفيات في دخول الحالات المستقرة جدا تحتاج بس المضادات الحيوية. مبدئيا يعني يصير ان الحالة تتواصل معنا وتكون تتابعوا يعني مثل رعاية نهارية، بحيث نعطيهم الأدوية والعلاجات المضادات هذه بأوقات معينة. يعني ممكن مريضين خلال اليوم مرة أو مرتين أو ثلاث مرات، بس يأخذ المضاد تقريبا نص ساعة ويرد البيت مرتاح بين هلا مستقر، ويرد مرة ثانية يأخذ الأدوية في توقيت معين.
0: نعم.
1: بحيث أن نشمل نجاح القضاء على هذه الالتهابات.
0: نعم.
1: فهذا يعني يساعد المريض أن يكون في أريحية، ويساعد همّاً المستشفى في إنقاص الحمل الدخول في الحالات الغير حرجة.
0: نعم.
1: مبدئياً يعني يصير عن طريق التواصل وأن المريض يجي ويروح، لكن في المستقبل إن شاء الله راح يكون الخدمة منزلية إن شاء الله بإذن الله.
0: يعني هذا هذا البرنامج دكتورة يدل على أن جهود وزارة الصحة
1: أكيد
0: دائما أنها في تطوير، فهذا تطوير للخدمات العلاجية وأنها توسع بالفعل نطاق الرعاية اللي تقدمها لمرضى العيادات الخارجية. مثل ما ذكرتي أن الآن تتواصلون معهم بمرورهم للمستشفى بدل تنويمهم، وبعدين إن شاء الله راح يكون في منازلهم. شلون تشوفين هذا؟

0: التطوير.
1: طبعا نشكر وزارة الصحة على هذا القرار، وهذا يعتبر من مجال التطوير في الرعاية الصحية، ومبادرات في تقليل من استخدام المضادات والتقليل من المقاومات البكتيرية لهذه المضادات، متماشية مع منظمة الصحة العالمية طبعا. فهذا راح يساعد وايد في تقليل من استخدام الأفضل للمضادات الحيوية.
0: نعم، الفئات اللي تشوفونها مستفيدة من هذا البرنامج، قد يفكر البعض أنه يعني هو بحاجة أكثر إلى أنه هو ينام في المستشفى بدل أخذ هذا البرنامج كعلاج. شلون تحاولون تطمنونهم؟ وشحاول توصلون لهم هذه الفكرة الجديدة من تطوير الخدمات اللي تقدمها وزارة الصحة؟
1: أول شيء طبعاً أغلب المرضى لما يكون حالتهم جداً مستقرة ما ودهم يقعدون يتنومون في المستشفى، يكون في بيته أفضل.
0: صحيح.
1: شيء ثاني، سرعة خروج المريض في الحالة المستقرة يكون أفضل حقه لسلامته، وكذلك إن البرنامج محكم بطريقة إن المتابعة الدورية لسلامة المريض، وكذلك ان نطمن انه ياخذ جرعاته بالطريقه الصحيحه بالوقت الصحيح للاستفاده القصوى من هذه العلاجات.
0: نعم،
1: فهذا راح يساعده انه يكون مرتاح نفسيا، يعني يرد بيته، نفس الوقت احنا على متابعه مع المريض في
0: نعم.
1: هذه الحاله.
0: نعم، اذا احنا نتمنى دكتوره فرح عبد الله المطيري، اختصاصي اول باطنيه امراض معديه لدى الكبار في مستشفى الفروانية، نتمنى بالفعل أن يكون تطوير الخدمات هو الهدف اللي تسعى له وزارة الصحة أن يتحقق من خلال هذه العلاجات والإجراءات الجديدة. حياك الله، شكرا لك،
1: حبينا
0: وبالتوفيق
1: نشكر
0: إن شاء الله.
1: قبل
0: تفضلي.
1: الله نشكر وزارة الصحة على هذا القرار اللي اعتمدته الحمد لله، ونشكر إدارة مستشفى الفروانية بكل أقسامها على تطبيق هذا القرار بطريقة سريعة وجدية، وشكرا على مقابلتكم.
0: شكرا لك، حياك الله،
1: ما تقصرين.
2: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
0: صباح الخير
2: من إذاعة دولة الكويت.
3: ماذا تفعل عندما يندلع حريق داخل المنزل؟ عند اكتشاف الحريق يجب إخلاء المنزل من جميع الأشخاص فورا. اغلق الباب خلفك لتأخير امتداد الحريق إلى الغرف المجاورة. الاتصال على هاتف الطوارئ 112، اتخاذ بعض الإجراءات في حال القدرة عليها، وعدم المجازفة حتى وصول الإطفاء. فصل التيار الكهربائي من القاطع الرئيسي. إغلاق مصدر الغاز. استخدم مطفأة الحريق إذا كان الحريق محدود. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام، دائما وفي نهاية كل أسبوع تكون لنا وقفة مع قوة الأطفاء العام والرائد أحمد منصور بوشيري، نتعرف معه على أبرز البلاغات الأخيرة.
5: صباح الخير، يعطيك الصحة والعافية.
4: صباح النور، الله يسلمك.
5: نتكلم بخصوص الحوادث الأخيرة تعمل معها أخوانكم رجال الأطفاء، خاصة خلال 48 ساعة الماضية. تعتبر بشكل عام اعتيادية جدا، ولكن راح نسلط الضوء شوية أكثر يعني بخصوص الحريق المحدود تعامل معه فرق الإطفاء، وهو يعتبر مصنع للمياه بمنطقة العبدلي فترة الصباح كان تحديدا. يعتبر يعني هذا غير اعتيادي جدا، لأن قليل جدا احنا نتعامل مع حوادث بالفعل، نتكلم عن المصانع تحديدا. فرسالتنا اليوم ايضا مو بس حق يعني اصحاب المنازل، العمارات الاستثماريه، المحلات التجاريه ايضا.
4: نعم.
5: بالنسبه للمصانع لابد ان اليوم العماله

0: اللي تشتغل في هذه الأماكن تكون لها يعني مهارات كيفية استخدام مطفأة الحريق، أيضا مهارات كيفية اليوم إن شلون نبحث عن منفذ الخروج، منفذ الخروج الآمن، عدم استخدام المصاعد الكهربائية إن كانت. نفس الشيء الاطلاع، إذا كان هذا الحريق فعلا محدود المفترض أن نستخدم مطفأة الحريق بالشكل المناسب. احنا بنقول بالشكل المناسب، في البعض ما يدري مطفأة الحريق لها أسس بكيفية استخدامها أستاذة. يعني لو وقع مثلا افترض حريق بغرفة بأحد الغرف أو بأحد الصالات، قبل أتخذ قرار أن استخدم مطفأة الحريق يجب النظر أو الاطلاع وين بوابة الخروج. أخلي جسم الإنسان يعني مغارب جدا من بوابة الخروج. ليش تحديدا؟ لأن لا قدر الله إذا انتشر الحريق بقوة أنا متأكد أن عندي منفذ للخروج. هذه المواد كلها تعوض، ولكن الأرواح لا تعوض بثمن. هذا أمر في غاية الأهمية، أن دائما نعلم العمالة دائما يشكمون هذه الأماكن المهمة. ولكن بخصوص نتكلم تحديدا خاصة يعني في الأيام خلال 48 ساعة الماضية تعاملنا مع أكثر من 8 حرائق بالنسبة للمنازل. بالنسبة للمنازل يعني يوم أمس تحديدا فرق الأطفاء تعاملت مع حريق منزل منطقة صباح الناصر. هذا يعتبر بشكل عام، احنا دائما نقول فترة الليل، نهاية الليل وفترة الصباح يعتبر بشكل عام يعني حريق خطر، لأن الناس هنا تكون نايمة نوم عميق ما في إحساس. فلا قدر الله إذا هذا الحريق انتشر والأدخنة انتشرت بكثافة، طبيعي جدا الإنسان ما راح يكون في إحساس نهائيا، فتتمكن من جهاز التنفسي فيما يؤدي لا قدر الله إلى حالة وفاة، أو ممكن يدخل الإنسان هنا في مرحلة غيبوبة. هذا تحديدا يعني حريق صباح الناصر شهد بعد الساعة 11 مساء. نقول لله الحمد أنه يعني حصل أنه بشكل محدود جدا، وأخوانكم رجال الإطفاء تمكنوا من يعني إنقاذ الأرواح والممتلكات لله الحمد.
1: نتمنى السلام إن شاء الله للجميع الرائد أحمد، ودائما نقول أن الالتزام بقواعد السلامة أكيد راح يقينا من التعرض لهذه الحوادث. وانت طالع تستانس فما يحتاج أنك أنت تخرب عليك طلعتك في حوادث أنت في غنى عنها. حاب توجه كلمة أخيرة رائد أحمد لمستمعين صباح الخير.
0: بكل تأكيد احنا اليوم يعني يوم الخميس نتمنى عطلة سعيدة ان شاء الله تكون خالية من الحوادث. الأهم من هذا كله اليوم احنا خارجين من المنزل تأكد من اغلاق المصادر الكهربائية، التأكد ايضا من اغلاق يعني صمام الغاز 100%، لان ترى كثير من العوائل وقت عودتهم من الشاليه او من السفر يكون في احساس لانتشار يعني مادة الغاز نفسه. فيتم استخدام بشكل خاطئ مصادر الكهربائية أو العبث مصادر اللهب فينتج هني حريق لا قدر الله. نتأكد من هذه الأمور ونقضي الأوقات سواء بالشالية أو بالسفر بأمن وأمان، وإن شاء الله يبعدنا من الحوادث.
1: اللهم آمين. كل الشكر لك الرائد أحمد منصور من قوة الإطفاء العام. نتمنى لكم السلامة أنتم أيضا كأفراد، ودائما نقول بأن التبليغ قبل لا تطلع خصوصا في طلعات البحر هو أمر مهم جدا، بحيث أن أنت تبلغ عن مكانك في حال لا سمح الله أن أنت احتجت للمساعدة.
0: بكل تأكيد الموضوع اللي تفضلت فيه في غاية الأهمية، لأن ترى بكل أمانة الأيام الأخيرة الماضية كثير أخوانكم إدارة الإطفاء البحري قاعد تعملون ما تعطل سواء الجيتسكي وكذلك صحيح. أيضا بالنسبة للطراريد بشكل كثير جدا. نأخذ كامل احتياطاتنا، نبلغ الجهات المعنية من خلال رقم الهاتف الأمان 112 حتى إن شاء الله نبتعد من الحوادث وما شابه ذلك.
1: كل الشكر لك الرائد أحمد،
0: حياكم الله، مع السلامة.
2: بالمناسبة أصدقاء المستمعين، أعلنت قوة الإطفاء العام بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فتح باب التسجيل للفصل التدريب الأول 2026-2027 لبرنامج ضابط بكالوريوس تكنولوجيا هندسة إطفاء لمن يجتاز اختبارات القبول الخاصة بقوة الإطفاء العام خلال فترة من 5 وحتى 14 من أغسطس الحالي. وذكرت القوة في بيان صحفي أمس الأربعاء أن التسجيل يتم عن طريق الدخول وتعبئة البيانات من خلال موقع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو من خلال

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
1: صباح الخير
0: من إذاعة دولة الكويت. ثقافة وفنون. الثقافة والفن عالم ممتع، عالم مليء بالإبداع، ففي الثقافة حضارات رسمتها الفنون.
2: من أخبارنا الثقافية الفنية بهدف تفعيل وتعزيز الأنشطة الثقافية المشتركة بين الجانبين، استقبل الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب دكتور محمد جسار في مكتبه مجلس إدارة رابطة الأدباء الكويتيين برئاسة أمين عام الرابطة عبدالله البصيص، وبحضور القياديين في المجلس الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة عيش المحمود ومدير إدارة الثقافة دلال فضلي، إلى جانب أعضاء الرابطة وهم جميلة سيد علي، أفراح الهندال، لوجين النشوان وسعد الأحمد. أتى اللقاء بهدف إثراء المشهد الثقافي الكويتي، حيث قدمت رابطة الأدباء عددا من المشروعات الثقافية المتنوعة والمميزة والهادفة للارتقاء بالخدمة المقدمة للأدباء والمثقفين في جميع المجالات. كما تم خلال اللقاء مناقشة الأفكار المطروحة وبحث سبل تطبيقها بما يتماشى مع سياسة المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب التي أعلنها الدكتور الجسار، وهي أن النهوض بالثقافة مسؤولية جماعية تتطلب توفر الطاقات وتكامل الأدوار من أجل ترسيخ مكانة الكويت الثقافية وريادتها الإقليمية.
3: اختتم مهرجان عمان السينمائي الدولي أول فيلم دورته السابعة التي أقيمت تحت شعار ما وراء الإطار بحفل كبير أقيم في جبل القلعة بعمان، واستقبل المهرجان على مدى 9 أيام صناع أفلام ومهنيي الصناعة السينمائية جمهورا من العالم العربي وخارجه، وسجلت هذه الدورة أعلى نسبة حضور منذ انطلاق المهرجان وفقا لوكالة وفازت الفيلم اللبناني نجوم الأمل والألم للمخرج سيريل عريس بجائزة السوسنة السوداء لأفضل فيلم روائي عربي طويل، كما حصد جائزة الجمهور، بينما منحت لجنة التحكيم جائزتها للفيلم العراقي مملكة القصب للمخرج حسن هادي، فيما ذهبت جائزة أفضل سيناريو أول إلى محمد رشاد عن فيلمه المصري المستعمرة. وفاز بطل نجوم الأمل والألم حسين عقيل بجائزة أفضل ممثل رئيسي لأول مرة، بينما نالت التونسية آية بلاغة جائزة أفضل ممثلة رئيسية لأول مرة عن دورها في وين ياخدنا الريح للمخرجة آمال قلاتي.
2: شباك التذاكر الأمريكي ينتعش بإيرادات

0: قياسية رغم تراجع عدد مرتدي دور السينما. أن شباك التذاكر الأمريكية يسير نحو تحقيق أفضل أداء سنوي منذ جائحة كورونا، فإن الأرقام تكشف أن التعافي الحالي لا يستند إلى عودة الجمهور بأعداد ما قبل الجائحة بقدر ما يعتمد على إنفاق أكبر من عدد أقل من المشاهدين، مدفوعا بارتفاع أسعار التذاكر والإقبال على تجارب العرض الفاخرة، إلى جانب نجاح عدد محدود من الأفلام الضخمة. وجاء تسجيل أعلى إيرادات في تاريخ عطلة نهاية الأسبوع واحدة في الولايات المتحدة بفضل النجاح المتزامن للأفلام المعروضة، ليؤكد أن السوق ما زالت قادرة على تحقيق أرقام قياسية عندما تتوفر أفلام تتحول إلى أحداث سينمائية تجذب الجمهور. وتشير بيانات رينتراك إلى أن إيرادات شباك التذاكر المحلي بلغت 6 مليار و2 مليون دولار حتى الثاني من أغسطس، بزيادة 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
1: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. الإنارة يمكن تقليل استهلاك الإضاءة الداخلية للمبنى عن طريق استخدام أنظمة التحكم بالإضاءة. مستشعر الحركة هو جهاز يعمل على تشغيل الإضاءة تلقائياً عند استشعار الحركة وإطفائها عند عدم وجود نشاط. تعزيز ثقافة الترشيد والحفاظ على الموارد، تقليل الهدر الناتج عن نسيان إطفاء الإضاءة، توفير الراحة عبر التحكم التلقائي بالإضاءة، رفع كفاءة استخدام الكهرباء بطريقة ذكية ومستدامة. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.
2: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
3: صباح الخير
2: من إذاعة دولة الكويت. حدث في مثل هذا اليوم.
4: التاريخ
5: أحداث وأرقام حفظ أبعادها الزمن.
4: التاريخ
5: دائما ما يحفظ بين دفتي أحداثا قد تكون سادت ثم بادت على مر العصور.
0: السادس من أغسطس آب تاريخ اليوم.
6: حدث في مثل هذا اليوم من عام 1825 بوليفيا تعلن استقلالها عن بيرو. في عام 1896 فرنسا تضم مدقشقر إلى سيادتها. الولايات المتحدة تلقي قنبلة ذرية سميت الولد الصغير على مدينة هيروشيما اليابانية، أدت إلى مقتل 80,000 نسمة. كان ذلك في عام 1945. في عام 1962 في مثل هذا اليوم تم استقلال جامايكا. وفي عام 1990 الأمم المتحدة تفرض حصارا اقتصاديا على العراق نتيجة غزوه للكويت.
0: التاريخ لا ينسى أحداثه.
7: أهلا بكم مستمعين الكرام في جولتنا الإخبارية. أعلنت الأستاذ المشارك في كلية التربية بجامعة الكويت ومنسقة جائزة خليفة التربوية في دولة الكويت الدكتورة ليلى العازمي انطلاق الدورة 20 للجائزة لعام 2026-2027 وبدء استقبال طلبات الترشح لها من الدول المشاركة وفي مختلف مجالات الجائزة خلال الفترة من 14 يوليو حتى 31 ديسمبر 2026. وأكدت العازمي في تصريح صحفي حرص جامعة الكويت بصفة

0: استضافتها الجهة المنسقة للجائزة في دولة الكويت على مواصلة التعاون والتنسيق مع الأمانة العامة للجائزة، بما يعزز الشراكة المؤسسية في دعم التميز والابتكار في التعليم، ويترجم الركيزة الأساسية للجامعة المتمثلة في التواجد المتميز إقليمياً ودولياً. وأشارت إلى أن الجامعة تعمل على التعريف بمجالات الجائزة وفئاتها وتشجيع الأفراد والمؤسسات على المشاركة بإنجازاتهم ومبادراتهم التعليمية، بما يسهم في إبراز التجارب الوطنية المتميزة وتبادل الخبرات وترسيخ ثقافة التميز في قطاع التعليم. وأوضحت أن الدورة 20 تضم 10 مجالات و18 فئة على المستويات المحلية والعربية والدولية، كما تشهد استحداث فئة الابتكار والذكاء الاصطناعي في التعليم ضمن مجال المشروعات والبرامج التعليمية المبتكرة، لتكريم المبادرات التي توظف الابتكار والذكاء الاصطناعي في الارتقاء بجودة التعليم وإحداث أثر تعليمي مستدام. ودعت الأفراد والمؤسسات إلى الترشح والمشاركة بإنجازاتهم ومبادراتهم التعليمية خلال فترة استقبال طلبات الترشح.
1: أعلن مركز الكويت للوقاية من الأمراض ومكافحتها التابع لوزارة الصحة أمس الأربعاء بدء التسجيل في البرنامج الوطني للتدريب الميداني في علم الوبائيات المستوى الأساسي، والذي يعد الأول من نوعه في البلاد، وذلك تمهيدا لبدء التدريب خلال الفترة من سبتمبر حتى ديسمبر 2026. ذكرت الوزارة في بيان صحفي أن البرنامج يستهدف في مرحلته الأولى المفتشين الصحيين في وزارة الصحة العاملين في المجالات ذات العلاقة، وذلك بهدف تطوير معارفهم ومهاراتهم العملية وتمكينهم من تطبيقها مباشرة في مواقع عملهم، ما يسهم في رفع كفاءة منظومة الترصد والاستجابة للأحداث الصحية.

0: عندي تساوي الكون حبة حصاها.
1: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا معكم إلى ختام جولتنا الصباحية في برنامج صباح الخير في هذا اليوم الخميس. نتمنى لكم

0: لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة مليئة بالإنجازات وبالأخبار السارة. لكم أحلى وأجمل تحية من محمد القحطاني، ثامر الديحاني من الإعداد.
1: تحية لكم من زينب القلاف، عبد الرحمن العنزي وفيحاء السعيد.
0: هذه تحيات عبد العزيز الصقعبي من الهندسة الإذاعية.
1: وأحلى الأمنيات من في الجيران من التنسيق والمتابعة.
0: تحيات عنود الرجيب من التنفيذ.
1: ودائما يدعوكم لفعل الخيرات اليوم الخميس، تمتعوا بأوقاتكم، يجود علينا الخيرون بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود. تحية لكم من المخرج بدر المروان.

0: 9 صباحا بتوقيت إذاعة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد أن المفاوضات مع طهران تسير بشكل جيد، مهدداً بشن هجوم إذا استدعت الضرورة. وزيرا خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا يؤكدان التزام بلديهما بضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز. هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية تعلن تلقيها بلاغاً عن واقعة على بعد 95 ميلاً بحرياً جنوب شرق مدينة عدن اليمنية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده الميداني في جنوب لبنان، ما أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخرين. موسكو توسع عملياتها العسكرية وتستهدف سفينتي شحن قبلة سواحل مدينة أوديسا الأوكرانية. رئيسة الوزراء اليابانية تشدد على أهمية الحفاظ على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتعزيزها. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: قنوات اسماعيل،
2: قنوات الهلال،
3: قنوات الركوب، رجاء،
4: كوكب الشرق،
1: قنوات طهفون، المطرب عبد العزيز البصري،
5: عبد الله ابو شيخ.
6: إذاعة دولة الكويت تقدم غوانات.

يسلط الضوء على تاريخ الأغنية العربية والأسطوانات القديمة المسجلة على الجرامافون، ويرصد رحلة توثيق التراث الغنائي من المشرق إلى المغرب، ويبرز جهود الباحثين والمهتمين اللي حفظوا وأرشفوا الأغنية الخليجية والعربية وروائع كبار المطربين للأجيال القادمة.

0: غوانات. إعداد وتقديم الدكتور يوسف سريع. غوانات للمخرج محمد مطبقي.
1: أعزائي المستمعين، يا هلا ويا مرحبا فيكم وحياكم الله وحلقة جديدة وبرنامج غوانات. اليوم حقيقة كثير من الأسطوانات اللي قاعد نبحث فيها والمطربين كثر وثقوا الأغنية العربية والخليجية، ولكن دائما يسألون عن الفونوغراف اللي تم اختراعه في عام 1877، وبدايته كان يسجلونه على أسطوانات الشمع، وتم استخدامه في العالم العربي في أواخر القرن 19 بشكل محدود جدا. وفيما بعد أصبح الفونوغراف الجرامافون، وهناك شركات عريقة في توثيق كثير من الفنانين، وبدأ يأخذ صدى في الشركات، وأصبح هناك كثير من الشركات تتنافس على التسجيلات، وبدأت مع الدول العربية تقريبا في مصر في عام 1903 مع أوائل التسجيلات، ويمكن سمعنا في حلقات مجموعة من هذه التسجيلات، وفي بلاد الشام تقريبا في عام 1904 مع كثير من المطربين الشاميين، سواء لبنان، سوريا، الأردن، فلسطين، مجموعة من الفنانين اللي وثقوا وسجلوا. بنرجع إلى الخليج ومع فنان من فنانين يمكن تكلمنا في حلقة من الحلقات، الفنان البحريني ضاحي بن وليد، عنده العديد من الرحلات في التوثيق. في عام 1932 في بغداد شركة بيضافون من أهم الشركات، وسولفنا عن شركة مهمة كانت توثق لهؤلاء الفنانين في بغداد اللي هي شركة هز ماستر فويس، وأصبحت هذه الأسطوانات تباع من 100 دينار تقريبا كويتي إلى آلاف، يعني تقريبا وصلت بعض الأسطوانات إلى 1000، 2000، 3000، 4000 لندرة هذه الأسطوانات. وسمعنا أول أسطوانة سجلت للفنان الكبير عبد اللطيف الكويتي في عام 1927، وبيعت هذه الأسطوانات بما يقارب 2000 دينار كويتي، وهي أسطوانة عوالي الذات الخال صوت سجل عبد اللطيف الكويتي، وسمعنا في حلقة. اليوم ضاحي بن وليد مجموعة من الأصوات اللي سجلها في شركة بيضافون هز ماستر فويس، ومنها لحن عاشوري جميل سالم يا سالم يا سلمان، من أجمل الأسطوانات اللي سجلها الفنان الكبير ضاحي بن وليد، نسمعها في عام 1933.

0: لا نزال برنامج غوانات مع الدكتور يوسف السريع. نوثق تاريخ الأغنية العربية من المشرق إلى المغرب. غوانات.
1: سمعنا الفنان ضاحي بن وليد وأيضاً من الشركات اللي وثقت حق الفنان أيضاً البحريني محمد بن فارس. محمد بن فارس سجل لشركة وسمعنا في أسطوانة سابقة في نفس الشركة اللي هي سودوة عام 1936 سجل مجموعة من الأصوات. بسمعكم صوت سجله لنفس هذه الشركة في سوريا في حلب مدينة حلب, صوت بعنوان خيال سرى الفنان محمد بن فارس, من أجمل الأصوات اللي سجل هذا الفنان البحريني الكبير ومجموعة من الأسطوانات. وإن شاء الله مع حلقاتنا المستمرة راح نسمع أكثر وأكثر مع هذا الصوت خيال سرى والفنان محمد بن فارس. كل التحية مني, محدثكم الدكتور يوسف سريع ومخرجنا محمد المطبقي. فما الله
2: أسطوانات صوت الوطني الأستاذ محمد فارس.

0: سقف واحد. تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: صراحة يا يمه، يوم شفت يوسف واقف قدام اللجنة وهو ساكت ومو راضي يفتح حلجه، وأنا مو قادر أنام وارتاح دقيقة.
2: لأن ضميرك قاعد يحاكيك يا وليدي، والإنسان مهما هرب من الحقيقة ترد تحاصر بكل مكان. وأصعب شعور أنك تشوف شخص يدفع ثمن شيء ما له ذنب فيه وانت تعرف هالشيء.
1: المشكلة مو أني خايف على نفسي وبس، المشكلة أني خيب ظن إنسان وقف معاي في أصعب وقت كنت محتاج فيه ومحتاج أي أحد يساعدني.
2: سوي الشيء اللي صلح الغلط قبل الله يطوف الوقت المناسب، لأن بعض الفرص إذا راحت ما ترد، وبعض الاعتذارات إذا تأخرت تفقد قيمتها، وقتها ما راح تقدر حتى تواجه روحك.

0: تلا بالله، اوف اوف، احس الناس كلهم قاعد يراقبوني، حتى الناس اللي ما اعرفهم صار عندي قناعه انهم حاطين عني فكره غلط، كأنهم قاعدين يحطون براسهم فكره يعرفونها عني وهي مو صحيحه.
1: هذا طبع الناس يا يوسف الله يهداك، دائما يتابعون اول حلقات المسلسل ويخمنون الباجي قبل لا ينطرون الحلقه الاخيره.
2: لكن اكو شيء ايجابي ترى، وايد طلبه بدوا يشكون ان القضيه اكبر من مجرد غش عادي.
3: حتى انا لاحظت ان كلام الطلبه تغير عن اول اسبوع، بدوا يطرحون الاسئله وينطرون اجابات ما ادري شلون،
4: لان كل يوم يطوف يترك وراه سؤال جديد، وكل سؤال يثبت ان القصه فيها فجوه كبيره.
0: اتمنى اليوم قبل باكر ان تنكشف الحقيقه كامله، لان التعب هذا خلاص قام يتملكني، تعبت من كثر الانتظار.

0: أول يوم وأنا مو مقتنع أن يوسف ممكن يسوي هالشي بالطريقة اللي انقالت.
1: وأنا بعد، بس كنا محتاجين دليل لأن القناعة الشخصية مو كافية بتحقيق أكاديمية دكتور.
2: هل وصلتكم أي معلومات جديدة بعد موضوع الدفتر المفقود؟
0: للأسف في دليل طلع بالكاميرات قبل الاختبار بيوم، وهالدليل يفسر ليش يوسف طلب أن القضية تظل مفتوحة حق يومين إضافيين.
3: تقصد أن يوسف كان مصمم يترك الفرصة حق الشخص المتورط إنه يعيد حساباته،
1: وهذا نفس السبب اللي خلانا نحصر العقوبة على يوسف بروحه. بس السؤال المهم، متى يقرر هذا الشخص إنه يتكلم ويحط حد حق هالفوضى؟
4: بعض الناس ما يتكلمون إلا إذا تم توجيه التهم المباشرة لهم، وبعضهم يكون عندهم صحوة الضمير تكون أسرع من توجيه التهم.

0: يوسف بسألك سؤال وجاوبني بصراحة.
1: قول عبد الله قول.
0: لو رجع فينا الوقت قبل الاختبار بأسبوع، شنو أكثر شيء كان راح تغيره؟
1: لو رجع فينا الوقت كنت راح أحرص أكثر على دفتر ملاحظات، لأنه واضح إنه صار جزء كبير من المشكلة هذه كلها.
0: إنزين، لو اكتشفت إن شخص قريب منك تسبب هالموضوع من غير قصد، شو تسوي؟
1: أنا أقول لك شو أسوي، أساعده يصلح غلطه، لأن الغلط مو نهاية الإنسان إذا كان مستعد يعترف فيه ويتعلم منه.
2: أحياناً أحس إن كلامكم يحمل معاني أكثر من اللي قاعدين تقولونه قدامنا.
3: وأنا بعد، كنا في شيء كبير أنتوا الاثنين قاعد تخشون عنه.

0: إلى الدكتور خالد، أنقل لكم شهادتي أمام الله وأمام لجنة التحقيق الموقرة، وأبرئ صديقي وزميلي طيب الذكر والأخلاق الطالب يوسف وأعضاء هيئة التدريس من أي شبهة غش أو تسريب للأسئلة والأجوبة، وإنما حدث كان بسبب اعتمادي على الحفظ الأعمى والأجوبة اللي اجتهد زميلي المذكور أعلاه في تلخيصها بدفتره طوال الفصل الدراسي، والذي وجد بحقيبتي بالخطأ قبل الاختبار بيوم، ويمكنكم مراجعة الكاميرات كدليل موثق لشهادتي، والله على ما أقوله شهيد.
1: توكل على الله يا وليدي، الكلمة الصادقة عمرها ما كانت سبب خسارة الإنسان، يمكن تخسر أشياء اليوم لكن راح تربح راحة ضميرك طول عمرك.
0: يا يمه، أدري أني تأخرت وايد، وأدري أن يوسف تحمل فوق طاقته بسببي خلال الفترة اللي طافت.
1: المهم أنك قررت تتكلم قبل لا يضيع حق إنسان وقف معاك بصدق وخلاص.
0: والله لو ما كان يوسف بهالطيبة كان القضية انتهت من أول يوم، وبدل ما كنت أواجه ضغوطات الحياة كنت راح أواجه فضيحة ما راح أقدر أتعافى منها للأبد.

0: أبدا بخصوص قضية يوسف.
1: الرسالة كانت من عبد الله وفيها تفاصيل ما ذكرها بأي تحقيق أو اجتماع سابق.
0: يعني أخيرا وصلنا للخيط اللي كنا ندور عليه من بداية القضية، ومو خيط واحد، الرسالة فيها اعتراف كامل يغير فهمنا لكل الأحداث اللي صارت. رسالة واحدة تهدم كل تهم الغش والتسريب، وتبرئ يوسف وتبرئ كل أعضاء هيئة التدريس، وتفسر كل الفجوات اللي بالقصة،
1: ويمكن تبرئ عبد الله بعد. عشان كذي يوسف كان مصمم ان عبد الله هو اللي يشرح من وين يتطابق في الإجابات بدون تسريب أسئلة أو توزيع إجابات.
2: كلامك صحيح يا دكتور، ترى الحفظ الأعمى اللي اعترف فيه عبد الله ما يندرج ضمن لائحة المخالفات دام إن ما تم من خلال تسريب أسئلة أو أجوبة محددة. أعتقد أنها مسألة تخص تقييم الإجابات وعملية التصحيح، وهذا طبعا تخصصكم أنتم.

0: اليوم السلام
1: طلبتوني اليوم ان شاء الله يا رب من الاخير دكتور. صراحه يعني قمت اتوقع اشياء ممكن تصير بهالفتره هذه كلها ضدي.
2: يوسف
1: نعم،
2: انا عندي سؤال واحد بس.
1: تفضل دكتور.
2: وابي منك جواب صريح مثل ما تعودت منك.
1: اكيد اكيد دكتور، عفا عليك، بس انا ما عندي شيء اخشى عليكم ولا اخاف منه، عفا عليك، بس مهما صار او اي شيء راح يصير انا تحت امرك دكتور. قول.
2: ليش سكت؟ ليش تحملت كل هالضغط وانت تدري انك تقدر تدافع عن نفسك بسهوله؟ لا، وطلبت مهله بعد بالقضيه عشان تعطيه فرصه، ليش؟
1: دكتور انت واللي منحتوه الفرصه الاولى يوم اصدرته القرار بدون ما يتم حرمانه معي. شلون وانا ادري ان الظروف اللي هو يمر فيها اخاف تزيد عليه الضغط؟
3: يعني كنت مستعد تخسر الماده وسمعتك عشان تعطيه فرصه ثانيه يرجع عن غلطه بنفسه؟

0: عبد الله وين كنت الله يهداك مختفي من الصبح؟ الكل يدورك من اول الدوام بالكليه. يوسف داخل مجتمعين فيه اللجنه.
1: كنت اسوي الشيء اللي كان المفروض اسويه من اول يوم بعد ظهور المشكله من بدايتها.
2: لا تقول انك اخيرا تبي تتكلم عن الاشياء اللي كنت خاشها طول الفتره اللي طافت.
1: ما ابي اتكلم، انا قلت كل شيء خلاص وما عاد عندي شيء اخاف منه او اخشه مهما صار او راح يصير.
3: يعني خلاص القضيه انتهت ولا للحين باقي قرارات واجراءات ثانيه بعد الاعتراف؟
1: القرارات بيد الاداره، لكن الحقيقه خلاص طلعت والكل راح يعرفها.

0: يوسف، الصراحة ما أدري شلون أعتذر لك عقب كل اللي صار لك خلال الفترة السابقة.
1: الاعتذار الحقيقي مو كلمة، الاعتذار الحقيقي كان شجاعتك إنك تقول الحقيقة مهما كان ثمنها. عبد الله أنا مسامحك لأني أنا كنت أدري إنك شجاع وتتحمل الضغوطات مهما كانت.
0: أدري إني خيب ظنك من قبل، ووعدك إن اللي صار راح يبقى درس بحياتي ما أنساه أبد.
2: صراحة مو أي شخص يقدر يسامح بهالطريقة، خصوصا بعد اللي تعرض له يوسف. مو أي أحد يملك الشجاعة اللي تخليه يواجه رغم كل اللي واجهه بحياته.
3: وعشان كذي يوسف كبر بعيون الناس أكثر من أي وقت مر بالحياة الجامعية كلها.

0: بعد مراجعة الرسالة والاعتراف والأدلة الجديدة، تقرر رسميا إلغاء جميع الإجراءات السابقة بحق يوسف.
1: ألف الحمد لله، ألف الحمد لله على كل حال، والحمد لله أن الحقيقة ظهرت بالنهاية مهما تأخرت.
2: وأنا أتحمل كامل مسؤوليتي عن كل اللي صار، وأقبل أي قرار يصدر بحقي.
3: شجاعتك واعترافك يا عبد الله كانت هي السبب في تجنب العقوبة الإدارية لك، لكن هذا مو معناته أن درجات الطالب اللي بس يحفظ تكون نفس درجات الطالب اللي يفهم القاعدة ويجاوب بتحليل عميق، حتى لو أنت إجاباتك معاه نفس الشيء. لكن عندنا إحنا أمور ثانية راح نعلن عنها إن شاء الله الأسبوع الجاي قدام كل الطلبة.
1: أمور مثل شنو دكتور عفوا؟
0: أحيانا الطالب يتفوق بدرجة.

0: واحد كنتم مع سقف واحد، تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: التاسعة ونصف صباحا من دولة الكويت.
2: هلا والله الصباح الحلو
3: والصيف
2: الحلو.
3: ألو، السلام عليكم.
4: سلامكم تسن والجبال.
5: ما صار وهي ما تبي تتكلم عنه.
6: تقدر تاخذ وتعطي مع الناس.
7: احنا نقول العذر حق اللي ما تكرر.
8: ما بيحرجها زيادة.
1: سنين طويلة والذكريات تنبض.

مستمعينا الكرام، مسعدتم صباحا وطابت أوقاتكم بكل خير. أجمل تحية صباحية تأتيكم دوما عبر أثير المحبة والسلام، أثير إذاعة دولة الكويت. واليوم إن شاء الله نتواجد معكم في هذه الحلقة الخاصة والنقل الخارجي من المركز العلمي على شواطئ الخليج العربي. نقول لكم على الرحب والسعة وحياكم الله، والقريب حياه الله أيضا. احنا موجودين بمنطقة السالمية ونقول لكم دوما مراحب، ما يعلو إلا بوجودكم بحضوركم بمشاركاتكم. واليوم عندنا باقة من ضيوفنا الكرام وأيضا مستمعي برنامج مراحب. في بداية حلقة اليوم تقبلوا أجمل تحية من فريق العمل من الإعداد هاني المخيال ومحمد شافي السبيعي، التقديم منال العمران ويوسف جوهر، التنسيق والمتابعة سوسن بوشهري، الهندسة الإذاعية مشعل القحطاني، التنفيذ على الهواء أنفال العياف.

تحية مليئة بالتقدير أيضا لزملائنا في النقل الخارجي اللي يتواجدون من الساعات الأولى من هذا الصباح ودائما يكونون يعني على رأس عملهم يعدون ويجهزون هذا النقل، فلهم التحية والتقدير. رائد هادي عبد العزيز العجيل، عيسى العباسي، بينة الهاجري، ريم الجعفر ومريم بارون، ومن الوصلات الإذاعية شيماء الخميس، صفاء البلوشي، فاطمة الموسوي وهالة أحمد.

0: دائما نجدد لكم التحية ونقول لكم حياكم الله في المركز العلمي. احنا متواجدين من الآن حتى الساعة 11 صباحا في هذا النقل الخارجي على شواطئ الخليج العربي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا الوطن وكل أوطاننا الخليجية من كل شر ومكروه. ونقول لكم القريب حياه الله معنا باقة وكوكبة من المختصين والضيوف الكرام معنا، راح نتبادل معاهم أطراف الحديث في العديد من المواضيع. نقول لكم مرحب وياكم إلى الساعة 11، وهذه دعوة مقدمة لكم من المخرج عبد الوهاب الصلاحات.
1: الخميس وكل خميس نبيكم معنا بالمسا.

0: إذن نجدد لكم التحية من هنا من المركز العلمي منال. صبحك الله بالخير.
1: صباح الخير أبو يعقوب، صباح الورد، صباح السعادة، صباح النشاط والطاقة الإيجابية والتفاؤل. بدايات يوم جديد كل ضحكة وابتسامة وتفاؤل، شيء جميل يثلج الصدر، ولا ايش رايكم مستمعينا؟ أكيد صباح الورد.
2: شهر ثمانية حتى لو كانت في ذكريات مؤلمة احنا دائما ندعو للتفاؤل.
1: أكيد طبعا، حتى لو الرطوبة أذيتنا
2: هم نخالف، سعيدين بالكويت.
1: حياة الله شيخة أنيسة، يا هلا ومرحبا. صالح شونج؟
3: الحمد لله بخير.
1: ان شاء الله طيبه، شلون صحتك؟ ان شاء الله منورتنا اليوم بالمركز العلمي.
3: ما اسمعش
1: منورتنا اليوم.
3: والله انت اللي منورتنا اليوم
1: حبيبتي.
3: انا خبري فيك بالشاهد.
1: لا وي
3: سنين سنين قديمه
1: سنين قديمه
3: الحين. حياك الله يا بعد روحي، حياك الله يا قلبي.
0: يا هلا صالح. الشيخه انيسه ايضا هبه نقول لك صبحك الله بالخير وحياك الله معنا.
4: صباح الانوار، صباح البركات، صباحكم مراحب. الكويت حتى برطوبتها وحرها وبردها جنة.
1: أكيد
4: الله يحفظنا إن شاء الله.
0: يخليك ويحفظك إن شاء الله. أيضا هناك مستمعين آخرين موجودين على الطرف الآخر، أخونا فيصل أبو شهري. أبو أحمد حياك الله يا أبو أحمد.
5: هلا فيك،
0: شونك؟ طيب اليوم يقول أول واحد واصل.
5: لازم طال عمرك أنا عد نفسي واحد منكم فيكم
0: حبيب. أكيد. الله يعزك ويحفظك.
5: لازمكم ياكم ونساعد إذا في شيء ونسلم.
0: احنا
5: كنا اخوان وخوات،
0: يقولون جايب ماي بارد اليوم.
5: لا سقي الماء من الاسلام.
0: عساك على القوه ان شاء الله. نصبح بالخير على اخونا ايضا فهيد الدوسري. اليوم نورتنا ما بغيت غصب، يا بك طلال ونحاش.
6: طلال جاء حضر
1: اذا حضر الماء
0: حضر الماء بطل التيمم. حلو، يعني انت الماي وطلال التيمم الحين.
1: ماما حصه صباح الخير، ما يحلى الصباح اللي فيك. شلون صحتك؟ ان شاء الله بخير.
0: ماما حصه ما تسولف،
1: ما تسولف،
0: بس تحضر وتقعد ويانا، بس ما تحب تطلع الا نادرا ما تطلع.
1: خير وبركه.
0: اخونا العزيز ابو مبارك ايضا صبحك الله بالخير.
7: صباح الخير، سعيد جدا بالتواجد اليوم معاكم وبوجود يمكن اختنا منال عمران اليوم اضافه حق البرنامج.
1: حياك الله،
7: اصبح عليك بالخير وعلى اخواتنا والاخوات والاخوان. فان شاء الله يعني حتى اليوم اللمه غير، يعني ما شاء الله قريبه عند بعض، فان شاء الله برنامجكم دائما حاضر، دائما ألف القلوب، دائما يعني خلينا عندنا شغف ان نتكلم ونشارك في كل الأسئلة اللي تطرحونها والمواضيع المهمة جدا اللي تفيد المجتمع.
0: عسى الله يديم المحبة إن شاء الله، وعساكم دوم دخر لبرنامج مراحب. مراحب منكم ولكم طبيعة الحال، لولاكم لما حصل على هالنجومية والوصول إلى قلوب الناس أمانة. فكل الشكر والتقدير لكل من حضر من مستمعينا الكرام. وننتقل الآن للترحيب بضيوفنا الأعزاء، الشيخ أنيسة طبعا، سالم الحمود الصباح حياك الله معنا، وأيضا عندنا أخوة كرام كان لهم باع كبير لخدمة هذا الوطن، نقول لهم عساكم على القوة. والآن أيضا يمارسون العمل ضمن الجمعيات الخاصة اللي دائما ترفع اسم الكويت، ومنها الجمعية الكويتية للحماية من أخطار الحريق. نرحب أيضا بأخونا العزيز أستاذنا الفاضل فريق متقاعد يوسف الأنصاري، رئيس قوة الإطفاء العام سابقا ومستشار مجلس إدارة الجمعية الكويتية للحماية من أخطار الحريق. حيا الله أخونا العزيز، يعني ما شاء الله سبق أنه كان معنا وياك لقاءات إذاعية كثيرة، ما كنت مقصر معنا أمانة، واليوم كذلك تواجد ويانا.
8: والله إذا فيك الفضل، الفضل لكم وحق أجهزة الإعلام الكويتية بشتى أنواع. الصراحة يعني اليوم ذكرتونا، رجعتونا 30 سنة قبل، أيام ما كنت أجيب الأهال يومهم صغار والأحفاد بعدين
0: ما تجيبهم.
8: لا أنا الحين فطلت.
0: لازم أحد يجيبك العين.
8: تفرغت حق نفسي العين.
1: لك طولة العمر إن شاء الله. أيضا نرحب بالمهندس جاسم محمد العبيدان، عضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية للحماية من أخطار الحريق. صباحك الله بالخير، حياك الله مهندس.
9: صباحك الله بالنور، يا هلا هلا، نرحب بالجميع وسعيد في وجودي وياكم هنا.
0: إن شاء الله تكونوا يعني ضمن المحاور الرئيسية في حلقة اليوم، قدرين طبعا عملكم والتزاماتكم. فقط ننتقل لضيوفنا الآخرين، عندنا بطل أبطال الكويت للمبارزة، نقول له حياك الله معنا أخونا العزيز اللي دائما يرفع راية وعلم دولة الكويت في المحافل الدولية، طارق القلاف. صبحك الله بالخير.
10: صباحكم الله بالخير، صبح عليك وعلى أخواني وخواتي متواجدين اليوم في هذا المكان، وأتمنى لكم إن شاء الله يوم سعيد، واتمنى ان شاء الله ان يكون يعني تواجدنا وعبر هذا البرنامج برنامج مراحب والسادة المستمعين، اتمنى ان شاء الله يكون يوم جميل باذن الله.
0: كل الشكر والتقدير على حضورك الطيب امانه، يعني يستاهل اخونا
1: طارق. اكيد طارق القلاف قبل يكون لاعب وبطل العالم صديق عزيز واخ غالي، حياك الله معانا وين ما كنت. ايضا ما نقدر نستغني عن الادب والنقد الادبي والكلمات الجميله الدكتور محمد اسد الناقد الادبي، حياك الله معانا دكتور، اهلا وسهلا.
11: يا هلا ويا صباح الخير. تدرون احلى ما في مراحب شنو؟
1: شنو؟
11: بدايتي كانت مراحب، وبدايتي كانت باحتضان الشيخه انيسه لي، ولي مبادرة شملت 74 دولة
1: ما شاء الله.
11: واليوم أنا جدا سعيد أني قاعد والشيخة موجودة، وإن شاء الله راح نعطيكم آخر التطورات بهذا الاحتضان اللي كان قبل 7 سنوات. الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لك دكتور محمد أسد. وأيضا عندنا فريق رفد التطوعي نقول لهم حياكم الله وعلى الرحب وسع، الأستاذة أمال عمير حياك الله معنا.
12: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أشكركم على هذه الاستضافة. معكم أختكم أمال العمير رئيس فريق رفد التطوعي. أقول لكم صباح الورد وانتو أجمل من الورد.
0: الله يحفظك.
1: الله يجمل أيامك.
12: الله يحفظكم إن شاء الله.
1: حياك الله، أهلا وسهلا. أيضا من فريق رفد التطوعي الأستاذة سارة العبد الهادي، صباح الورد.
13: صباح الفل والياسمين والورد والجور
1: والنوير
0: كل أنواع الورد.
1: حياكم الله، حياكم الله. أنا ما راح أعتبر هذا اللقاء يوسف جلسة عائلية.
0: نعم،
1: يعني نحتضن احنا كلنا مع بعض،
0: مثل
1: وكلنا
0: ما سميها جمعة او مثل ما يقال زوار، لقاء خارجي يجمعنا بالأحبة أصدقاء. أكيد. ديوانية مراحب، يعني البيت العود نسميه أمانة، والإذاعة كلها تسمي هذا البرنامج البيت العود، لأنه يجمع كل أفراد المجتمع الكويتي، وأيضا يجمع الكثير والكثير آلاف مؤلفة من مستمعينا خارج الكويت، من دول مجلس التعاون الخليجي، من الدول العربية، من قارات العالم المترامية الأطراف. الآن بفضل منصة 51 يعني بدينا نعرف ونقيس اللي من ألمانيا، اللي من فرنسا، اللي من البارغواي، اللي من مدري وين، دائما يتواصلون معنا. أنتوا شعرفكم بإذاعة الكويت، شعرفكم مراحب، يقول من منصة 51، فهي فرصة أيضا لكل من يرغب في المتابعة عبر هذه المنصة. نقول لك حياك الله معنا، وسعداء بهذا التواصل وبهذه اللمة العائلية الجميلة. إيش رأيك مريم؟ يعني إخواننا مستعيلين في الجمعية الكويتية للحماية من أخطار الحريق، ودنا أن تعرف على الجمعية أكثر وأكثر وعن قرب، وناخذ نبذة تعريفية عن هذه الجمعية بوجودك فريقنا المتقاعد يوسف الأنصاري رئيس قوة الإطفاء العام سابقا.
1: شغال شغال.
14: الظروف يمكن عندنا ظروف شوية مستعيلين،
0: أدري والله التزامات عندكم
14: مواعيد، يحس أن احنا نبي ننحاش.
0: لا بالعكس، انتوا الاهم، حق كذي احنا بلشنا معاكم.
14: الحقيقه لي الشرف اني اجتمع مع الاخوان والاخوات، مع اخوي جاسم. احنا طبعا الجمعيه اسست تقريبا صار لها حوالي 14 سنه،
0: ما شاء الله،
14: وكنا قبلها يمكن 10 سنوات قاعدين نحاول من يبدا فيها، لان اثناء الوظيفه ما قدرت انا عن الحرج وهذا، فالاخوان حاولوا أن يجمعوا نفسهم، وإحنا ساعدناهم الحقيقة على الاعتراف بها فيها.
0: يعني الفكرة وطرعها من 24 سنة تقريبا.
14: تقريبا. وهذه عرضناها يمكن على خارج، بالخارج، لأنها هي شبيهة بأكبر منظمة أمريكية لما يتعلق بالسلام، الإصدار التشريعات والتدريب والمحاضرات. الحقيقة الهدف الرئيسي الاستراتيجي للجمعية أن توعي وتعلم المجتمع فيما يخص بسلامتهم وسلامة أملاكهم، حتى ومن ضمنهم سياراتهم، الدراجات الكهربائية، وهذه اللي اعتمدت عليها الندوة اللي عملناها قبل يومين، وبذلنا جهد أن نكسب حضور المجتمع. حقيقة كان في تخوف أن الناس يقول تو السيارات الكهربائية نازلة وبذا وخولنا وماكو شيء وهذا، بس احنا دائما نحاول نكون سباقين ونحاول نحل الأخطار أي شيء قبل لا يحدث، لأن الاحتياط أو الحذر مثل ما يقولون درهم وغاية خير من قنطار
0: علاج.
14: احنا نقول الحذر اختيار، لكن هو مو أسلوب السلامة الكامل. أسلوب السلامة أنك تحتذر، تتعلم شلون تبعد المخاطر عنك، ولو صارت، وهذا يصير يعني ما حد يقدر يمنع أي شيء بالحياة، ولو صارت على الأقل عندك إمكانية تنقذ نفسك وتحمي نفسك وتنقذ اللي حواليك، على ما تجي الأجهزة الرسمية مثل قوة الأطفاء، وزارة الداخلية، النجدة، الطوارئ الطبية، لأن العملية هي عبارة عن سلسلة ومجموعة من الجهات تتعاون لخدمة المواطن.
0: يعني عجبني مفهوم الحذر، لأن الخطر أمره ما يطق الباب واستأذن وقال لك أنا بدخل، يعني فجأة أو بلحظة يتغير كيان الإنسان ووضعه من إلى بفعل شيء يعني مو متوقع نهائيا. لذلك يعني هذا الحذر مطلوب، وهذا دوركم أيضا فيما يخص تنمية المجتمع وتوجيهه ورعايته، وأيضا الأخذ بإيد الناس إلى جادة الصواب أنه لا يقع في هذا المحظور لا سمح الله.
1: بالضبط. عشان كذي أهمية التوعية للمواطنين بمعايير الأمن والسلامة تفادي لأي حرائق لا قدر الله.
14: أكيد.
1: أبرز ما جاء بهذه التوعية، شلون طريقتكم بتوعية؟ هل رسائل نصية، ندوات تثقيفية، برامج تنزل على السوشيال ميديا أو الإذاعة أو التلفزيون؟
0: دورات في دورات تدريبية.
14: شوفي على ما قالوا إيد واحدة ما
1: أكيد.
14: فإحنا البركة بالشباب اللي ويانا. أنا يمكن متقاعد بعد خدمة طويلة وتجارب طويلة، بس لولا هالشباب هذيلة اللي يجون بروح طيبة واللي ممكن أعطي المجال.
1: أكيد.
0: نعم.
1: مهندس. أكيد. مهندس جاسم، أبرز معايير التوعية اللي تقدمها الجمعية للمواطنين والمقيمين لتفادي أي مشاكل أو حرائق.
9: نعم. والله أخذنا إحنا أكثر من نهج بهالطريقة، اللي هو عن طريق الندوات والمؤتمرات. إحنا قمنا مؤتمرين كبار، المؤتمر الحماية المدنية الأول والثاني، وكان نقيم في فندق جميرة. وكان في الحضور من جميع الأطياف، من الكويت، من الخليج، وفي عندنا محاضرين من أوروبا، يعني كان مؤتمر كبير. فهذا جانب اللي هو المؤتمرات. الدورات تكون في جهات العمل، مثلا سوينا دورات في المدارس.
1: حلو.
9: عن طريق كيفية إخلاء المدارس إذا صار في حريق، ونعلم المدرسين شلون يتصرف، شلون يجمع الطلبة. وفي رسائل توعوية عن طريق السوشيال ميديا، وفي بروشورات تطلع، وفي تعاون بيننا وبين جهات أخرى، نتعاون في أن نطلع منشور أو رسالة.
1: حلو.
9: سواء تكون عن طريق السوشيال ميديا أو عن طريق الإعلام.
1: نعم. القوة العامة للإطفاء بين فترة وفترة دائما يقومون بعمل حرائق وهمية لمنشآت.
9: نعم.
1: وزارات الدولة، شركات، مدارس. هل يكون في تعاون ما بين الجمعية وما بين قوة الإطفاء؟
9: نعم. المجال يعني هو كبير، مثل مدارس الكويت عددها.
1: نعم.
9: كبير، والجامعات. فالقوة العامة للإطفاء ما تقدر تغطي كل الأماكن، فيطلبون منا يعني يكون تعاون وياهم، نروح مدارس ونسوي إخلاء وهمي، ونحسب لهم الوقت ونعرف التوقيت، ونبلغهم بال يعني اللي صار والأرقام، ومنهم هم يقيسون وعي الناس والمجتمع بالنسبة للجار.
1: هل يكون في تعاون أيضا مع إدارة الطوارئ الطبية، الإسعاف، إنه وقت الحريق شلون يكون في إسعافات أولية حق اللي يختنق المصاب؟
9: نعم. المؤتمر الأخير كان تواجدهم كبير، وسووا عمليات التنفس الصناعي.
1: نعم.
9: وعمليات النعاش، ومع مشاركة المجتمع نفسه.
0: نعم أكيد، يعني مثل ما قال أخونا يوسف الأنصاري، إيد واحدة ما تصفق بالنهاية، الجميع يجب أن يتشارك. يعني مهندس جاسم العبيدان عضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية للحماية من أخطار الحريق، كان بودي أتطرق قبل لا نختم هذا اللقاء طيب معاكم على موضوع الندوة التي أقيمت مؤخرا وهي تواكب التقدم أمانة، السيارات الكهربائية، والبعض يقول لك السيارة توقف على الطريق، البعض يقول لك التحكم ينفقد في بعض الأحيان، فهل هذه الأمور حقيقية يعني حصلت؟ وين وصلتوا فيها الندوة هذه اللي كانت يوم الثلاثاء؟
15: طبعا الندوة هو كانت تركز على السيارات الكهربائية ومخاطرها. السيارات الكهربائية انتشرت في الكويت يعني انتشار سريع يعتبر. صحيح. نبي التوعية على المخاطر الموجودة، نفس السيارات العادية فيها مخاطر لكن ذيك من تراكمات الخبرات، فالكل يعرف شلون يتعامل وياها.
0: نعم.
15: يعني يعرف انه في بنزين ما يقرب يم مثلا اي شيء، اي اشتعال ولاعه، لكن هنا عندنا بطاريه، البطاريه موجوده تحت السياره، فنبي نوعي الناس شلون تصرف، يعني اذا صار سمح الله حريق في البطاريه هل تستخدم الماء ترش عليها ماء، هل في طفايه معينه؟ اعتقد هذا الجانب مو يعني
1: مو الكل يعرفه بالضبط.
15: اي نعم
1: تفضل.
0: والمهتمين بس يمكن يعرفونه، ولا بقية الناس كثقافة عامة مو واصلة المعلومة؟ تفضل فريق متقاعد يوسف منصاري.
14: تفضلت انت شلون بديته؟ الصراحة انا صار لي سنة ادرس الوضع وابحث محليا وعالميا، واحنا مرتبطين بمؤتمرات سنوية، واخر مؤتمر العام في دولة الامارات العربية الشقيقة مدينة دبي، وشفنا العروض مال أجهزة إطفاء السيارات الكهربائية. طبعاً من البحوث إلى الآن يعني ذاك الوقت ما كنا مقتنعين، لأن لازم نشوف أشياء علمية، إحنا ما نعتمد على الدعايات،
1: على بحث مكتوب
14: على
1: صحيح،
14: البحوث العلمية ومن جهة منظمات معتمدة. ففكرنا بالموضوع وعرضنا على إحدى السيارات الكبرى.
0: نعم.
14: ما كانوا واثقين، يعني شبه ما كانوا واثقين، فأطلبوا من جهات خارجية أعدوا. رحت قلت لهم كل اللي قاعد تقولونه هذا موجود عندي، لا تحاتوا أنت رعيال الكويت مثلكم شرواكم،
1: شرواك طيب.
14: أهل الاختصاص يبحثون، ما يبحثون قدام العالم بالطائرات، يبحثون يا أما ببيوتهم أو بمكاتبهم أو بمراكز العلمية، فاللي ما يدري ما يدري يعني. ف قدرت أقنعهم أن الجهة اللي بتي جهة علمية عادية، حتى لو كانت جامعة بس مو أهل الاختصاص.
0: نعم.
14: وعرضت، اقتنعوا لله الحمد. ظروف طبعا ظروف السياسية وهذه عطلتنا كذا شهر، بالأخير قلنا يعني احنا متعودين، ويمكن اللي يكره شهر أغسطس ما يدري من الجانب الآخر كان درس كبير لنا.
1: صحيح.
0: أحسنت.
14: كان الحقيقة. نعم. مثل ما تقول مصدر دخل الثقة بنفس الكويتية.
0: أكيد. أكيد.
14: وحسسهم أن هم مو هم أنزل من غيرهم ولا يعني أضعف من غيرهم، بل بالعكس واجهوا الخطر وهو ببيوت
0: مجموعة أخطار يعني. ويا ريت
14: أقول لك أنا أتكلم عن الخطر بشكل
0: يعني
14: عام، حتى ببيوتهم.
0: نعم.
14: ما وخروا عنه.
0: نعم أكيد.
1: دروس
0: أكيد.
14: الندوة هذه الحقيقة استراتيجيتها حطينا الأهداف الرئيسية، وحطينا منهجية العمل، وبعدين وين تقع المخاطر. طبعا الأهداف اللي هي تقييم الأخطار، التوعية المجتمعية، وهذا هدفنا الأساسي، مثلكم شرواكم سواء ربات البيوت، أهل التعليم، رعاة الجمعيات، المواطن العادي الطالب. عندنا بعدين معدات الإطفاء، يعني الإطفاء أوقات يلهون بعملهم أو مشغولين أو ما عندهم فرص يطلعون كثرنا، فإحنا حتى حاولنا نجيب الأجهزة والنظريات الجديدة للتعامل، وحللنا أخطار السيارة الكهربائية، لأن السيارة الكهربائية آمنة، المشكلة اللي فيها البطارية.
1: نعم.
14: والبطارية إذا انخرقت خطرة، إذا انصدمت خطرة، إذا صار فيها شيء لا سمح الله
0: نعم
14: إطفاءها مو سهل.
0: نعم يعني ما شاء الله جهود طيبة، وإحنا في مراحب نقول لكم فريق متقاعد يوسف الأنصاري كل الشكر والتقدير لكم.
14: الله يزيك.
0: واللي تبونه أي نشاط عندكم إحنا على استعداد لبثة، أي ندوة قادمة، أي ورشة على الرحب والسعة نسولف عنها في الأيام المقبلة من عمر حلقات برنامج مراحب. فكل الشكر والتقدير لحضوركم الكريم.
14: تفضل. أنا عندي بس رجاء واحد.
1: تفضل.
14: أنتوا مو مقصرين عرفت، بس أنا بالإخوان اللي هني بالجمعيات الأخرى يعني ودنا نزيد العلاقة وياهم، لأنهم الصراحة لهم باع طويل بأمور كثيرة خصوصا التطوعية.
0: نعم.
14: والدعم، لأن إحنا كل شباب حاولنا يعني
0: حاليا عندك محمد أسد وعندك خطنا مال العمير إن
14: شاء الله كلها إن شاء الله،
0: وهذا
14: إن
0: شاء الله
14: هذا أملنا وهذا خدمة الكويت يعني.
0: والشيخ أنيسة هم موجودة ما تقصر، والشباب كلهم فيهم الخير.
14: لا والله البركة فيكم
0: بإذن الواحد الأحد. كل الشكر والتقدير للفريق متقاعد يوسف الأنصاري رئيس قوة الأطفاء العام سابقا ومستشار مجلس إدارة الجمعية الكويتية للحماية من أخطار الحريق، والمهندس جاسم محمد العبيدان عضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية للحماية من أخطار الحريق. شكرا جزيلا لكم.
16: العاشرة صباحا بتوقيت إذاعة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد أن المفاوضات مع طهران تسير بشكل جيد، مهدداً بشن هجوم إذا استدعت الضرورة. وزير خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا يؤكدان التزام بلديهما بضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز. هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية تعلن تلقيها بلاغاً عن واقعة على بعد 95 ميلاً بحرياً جنوب شرق مدينة عدن اليمنية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده الميداني في جنوب لبنان، ما أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخرين. موسكو توسع عملياتها العسكرية وتستهدف سفينتي شحن قبالة سواحل مدينة أوديسا الأوكرانية. رئيسة الوزراء اليابانية تشدد على أهمية الحفاظ على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتعزيزها. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة وتظهر بعض السحب العالية. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في الساعة 5 مساء و12 دقيقة، أدنى مستوى للجزر في الساعة 11 صباحاً و25 دقيقة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مدينة الكويت 48، مطار الكويت والوفرة 50، لنويصيب 46، أم المرادم وجزيرة جارو 41. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مدينة الكويت 38، مطار الكويت 35، لنويصيب 32، أم المرادم وجزيرة جارو والوفرة 33 درجة. موعد غروب الشمس في الساعة 6:37 دقيقة. انتهى الموجز وإلى اللقاء.
17: صوتكم نسمعها من الأحد للأربعاء ويوم الخميس تنورونا بالمركز العلمي.

0: نرجع لكم ومرحب بعد موجز أنباء العاشرة صباحا، وإحنا موجودين معاكم في المركز العلمي في هذا النقل الحي والمباشر مع ضيوفنا الكرام مستمعينا الأعزاء اللي يتواجدون معنا، ومنال بودنا نطرح يعني باقة من الأسئلة اللي تطرقنا لها في مساحات الحوار خلال أيام الأسبوع. يعني إحنا كل يوم نتعامل مع أسرتنا، مع زملائنا في العمل، مع الأمور الخاصة بالبيع والشراء، يعني دشينا هذا المحل ونسولف وناخذ ونعطي مع صاحب المحل، عقب ما نطلع احنا كنا يعني سبب لمضايقتهم ولا سبب لإسعادهم؟
1: يعتمد على نوع التعامل.
0: هذا السؤال يعني مثلا داشان على بايع يترزق الله لا وانتو غالي.

0: واسعاركم وكذا. طيب هل اقدر مشاعره؟ يعني هل اكاسر وياه؟ هل اذي؟ هل لما اطلع هو يكون راضي علي ولا ياخذ انطباع سيء عني؟
1: هو شوف يعتمد على نوع التعامل اللي راح يكون. لما الشخص يدخل محل معين بابتسامه وروح حلوه وتطلب حاجتك من هذا البائع وانت تضحك ترسم الابتسامة وتصنع يومه. بس لما أنت داش مشحون من مشاكل أو تعب أو إرهاق والزحمة وما حصلت موقف ودشيت حطيت حرتك بهذا اللي قدامك قاعد يبيع رح يتأكسد ورح يتضايق ورح يتعب يومه. خلينا نوجه هذا السؤال لضيوفنا اللي منورينا اليوم في مراحب. هل تعاملنا مع الناس، مع بيتنا، مع أسرتنا، مع زملائنا في العمل، مع بائعين بالشراء بالبيع، هل إحنا نصنع يومهم ونصنع فيهم ابتسامة ولا العكس؟ شيخ انتصار.
2: نعم أنيسة.
1: شيخ أنيسة عفوا.
2: أكيد هو التعامل مع الناس ينبع من أخلاق الإنسان نفسه.
1: بالضبط.
2: ومتى ما كان عنده حب يعني نشر الابتسامة ونشر السعادة أكيد هذا شيء حلو. لكن في بعض الناس حتى بالوزارات تصير معاملتهم مو طيبة، هذا يكون ظلم للشخص الآخر.
0: مرات الشيخ أنيسة الواحد ينتقص يعني من الناس، وشنو هذا بايع بالنهاية، ولا هذا من الجنسية الفلانية، ولا هذا حاطينه عشان يخدمني. هل المفاهيم هذه مقبولة في عرفنا الاجتماعي الأخلاقي؟
2: والله احنا بديننا الإسلامي التواضع، من تواضع لله رفعه.
0: أحسن.
2: والتعامل مع كل الناس يكون بشفافية وحب، يعني هذا الشيء الصح.
1: أكيد أكيد طبعا. نعم. ذكرتي نقطة وايد مهمة اللي هي الموظفين.
2: نعم.
1: بعض الموظفين في بعض وزارات أو قطاعات الدولة تلاقينا صعب التعامل معاه.
2: صح.
1: أنا كمراجعة لما أي أراجع مستوصف أو وزارة معينة أو بنك معين ألاقي الموظف قاعد يتعامل معاي بعصبية بنزرة كأنه أنا جاي أخذ مكانه بوظيفي. هذا التعامل هل أنا أقدر أكسر الحاجز بيني وبين الموظف وامتص غضبه بابتسامتي بطريقتي بأسلوبي ولا أتعامل معاه بالمثل؟
2: لا أكيد أتعامل معاه بالشيء اللي هو يستحقه، فالمراجع جاي يعني يخلص معاملة، فحلو إني أساعده مو أصعب الأمور عليه.
1: هذا الموظف، المراجع.
2: المراجع أكيد مفروض الأدب والذوق والاحترام، أكيد شيء طبيعي.
1: أكيد أكيد. نعم. نسمع رأي ثاني.
0: نعم خل نسمع من أخونا طارق القلاف ونرجع بعدين عن شبابنا. يا حي الله كابتننا بطل أبطال المبارزة العالمية، أمانة نقول لك صبحك الله بالخير وسعداء جدا بإطلالتك الصباحية الجميلة.
3: الله يسلمك ساعة مباركة. طبعا
0: يعني أكيد طارق أنت أيضا تعامل مع الكثير من الناس وأنت ما شاء الله روحك طيبة، هل واجهت يوم من الأيام شخص مثلا يبيع ما له خلق صار العكس معك؟
3: هذا ما صار يبيع، طبعا شيء طبيعي أن احنا طبعا كل تعطي واحترام حق مقيمينا الكرام.
0: أكيد.
3: من كل فئاتهم من كل جنسياتهم، ناس قاعد تعين بلدنا الكويت والحمد لله أرض الكويت يعني تحتضن كل دول العالم، دول الصديقة المحبين للسلام، وبنفس الوقت مواقف طيبة الحقيقة من الجميع أمانة. يعني أنا قبل فترة لما كان بيستضيفني تلفزيون الكويت بلغوني قال بنسوي معاك لغاء ونبي تجيب معاك الكؤوس والميداليات، فجبت الميداليات وياي، شافني اللي قاعد يشتغل هناك قال لي بابا انا بصور فيهم عشان اخذهم، لبستهم وياه كلهم
0: الله.
3: كل الميداليات وصور فيهم، حتى الصوره انا الحين محتفظ فيها. انا يعني بشعر انه هو يعني اذا في شيء في باله في بخاطره انه ما تجاهله، لا اعطي اللي يبي. وبنفس الوقت في موقف وايد حلو.
0: طيب هذا الانطباع هل حسيت انه راح يكون له اثر على حياة هذا الشخص؟
3: اي طبعا شيء طبيعي انه يكون هو يعني مو يعني ما قاعد نهمشه. انت موجود في شنو كان عملك، شنو كانت وظيفتك، احنا ما نهمشك سواء كبير ولا صغير، انت مثلنا ويانا يعني.
0: ممتاز.
3: طالما ان انت متواجد ويانا احنا نكون دائما بصف واحد. حلو. يعني حتى احنا اللي عندنا مثلا السواق والأحد ياكلون من اكلنا،
0: قعدتهم
3: ويانا وشوف يعني بكل مكان يعني.
0: طبعا.
1: اكيد
3: تسمح لي في موقف وايد حلو ايضا. نعم. يتطرق حق نفس الموضوع هذا يعني سويته ساعه الشيخه انيسه. شيخة أنيسة مواقفها طيبة وايد باستقبالاتها بالمطار لما كنت جاي من بطولات العالم، خصوصا البطولة الأخيرة اللي جيت فيها قبل يوم كانت موجودة في المطار، يعني أطلع من البوابة أشوف الشيخة أنيسة موجودة جاية واصلة عند البوابة تستقبلني ومعاها حلو، أتذكر هذا الموقف ما أنساه مالته، وكانت توزع حق الكبير والصغير والعمال الجميع فرحانة في هذا الإنجاز اللي تحقق باسم دولة الكويت، فهذا شيء يعني أفتخر فيه. هذا
0: تستاهل أمانة وما هي غريبة على الشيخة أنيسة، يعني دائما هي الحلو معاها على طول، وهي بروحها ما شاء الله يعني من أجمل ما يكون.
1: هي الحلا، هي الحلا.

0: الأكلة، دائما نزرع الابتسامة لو شيء بسيط. أيضا العمل التطوعي يوسف، العمل التطوعي وين ما كان وشنو ما سويت يزرع ابتسامة ويزرع أمل. خلنا نروحك فريق رفد التطوعي والأستاذة أمال العمير والأستاذة سارة عبد الهادي، حياكم الله معنا من الجديد. شاركتوا في معرض بصمة في مركز رعاية المعاقين، كلمونا عن مشاركتكم هذه.
1: العفو، قبل لا ابتدي على المشاركة بعطيش نبذة بسيطة جدا عن الفريق.
0: أكيد
1: الفريق تبارك الرحمن كان في اجتماعات بيناتنا، حبينا أن ندخل رسمي، دخلنا من وزارة الشؤون للجنة بادر أساس أن ناخذ التشخيص. إحنا هدفنا أن نقوم بمحاضرات أو ورش تطوعية أو ندوات لخدمة المجتمع، وهذا حقنا، حق الوطن علينا، وبجهة رسمية تبارك الرحمن، وعندنا مشاركات كثيرة. ومن ضمن المشاركات اللي النشاط اللي سويناه إن شاء الله
0: اللي معرض بصمة،
1: معرض بصمة أمل تبارك الرحمن، وأختي إن شاء الله سارة بتكلمكم عن المشاركة.
0: أستاذة سارة، بصمة أمل في مركز رعاية المعاقين، كلمينا عن هذه المشاركة أنتم كفريق رفد التطوعي.
2: إحنا كفريق رفد التطوعي لنا أمل من زمان أنه نشارك مع أخواننا المحتاجين، فأمس رسمنا لهم البسمة بالألعاب والألوان والهدايا أعطيناهم إياها، وبالعكس هم مستانسين وإحنا نونسهم، بالعكس سلامتهم يعني قالية علينا.
0: أكيد أكيد أهمية العمل التطوعي لما إحنا نروح وننضم لفرق تطوعية ونوصل رسالة غير مباشرة لأبنائنا لأعيالنا للأحفاد، إن العمل التطوعي يعكس شخصيتك، يبني قوة شخصيتك، يخليك تساعد الناس بدون ما أنت ناطر منهم مقابل. أهمية العمل التطوعي وانعكاسه على الفرد نفسه، على الشخص نفسه.
2: بالعكس هذا وايد حلو لنا، إحنا طاقة سلبية مقبوتة
3: وتطلع
2: حق الأطفال قدام. إيه بالعكس
3: يعني حلو إن أخذت العكس، يعني قالت الإنسان من خلال الأعمال التطوعية يخرج الأمور السلبية اللي داخله ويحولها إلى إيجابية. يعني هذه نقطة مهمة جدا، إن الواحد يحرص دائما على التغيير من الداخل.
2: من بالعكس إحنا لنا طاقة قوية، الاحتياجات خاصة وأهميتنا لهم، لأنهم طاقم ما نبي ننساهم، لا يفكرون إحنا ناسينهم، بالعكس إحنا نبي نونسهم نرفعهم، ونتمنى إن الدولة تهتم فيهم أكثر.
3: يستاهلون أمانة، ونقول هنيالة أمانة منال اللي يواجه محمد أسد، يعني إذا دش مكان ولا كذا وتعامل وياه، يعني ما شاء الله إنسان حلو، طريقة سهالة. اتفضلي.
2: في مشاركة ثانية لنا؟
3: نعم.
1: عفواً، مو بس عفواً اللي يحتاجون مساعدة. إحنا الفريق حق جميع الفئات، المجتمع، الشرايح، ما نخص عفواً يعني فئات معينة أو جنسيات معينة.
3: صحيح.
1: هو التطوع.
3: وهذا الأهم، يعني أمانة راح نرجع إن شاء الله نسولف ونكمل. نعم. هذا الصوت الأطفال ما شاء الله وهم جايين، راح نطلع فاصل ونرجع نواصل.

0: مرحب معكم من المركز العلمي على الهواء مباشرة في هذا النقل الخارجي في حلقة اليوم. نقول لكم حياكم الله القريب، حياه الله. موجودين احنا في ممرات المركز العلمي على الجهة الخلفية من المبنى. نرجع مرة ثانية لأخونا العزيز محمد أسد دكتورنا الفاضل، أقول هنياله اللي ادش عليه وتسلم عليه وتسولف وياه.
1: خادمكم
0: مميز، ما شوف
1: خادم
0: ما نقدر
1: القوم عليه. سيدهم مو لله، خادم القوم سيدهم.
0: وبعد كل مرة تطلع بلوك جديد يعني دكتور محمد، فهذا أيضا يساعد ولا ما يساعد؟
1: طالما أنت قاعد تلبي حاجة الإنسان اللي أمامك فأنت زرعت قيمة وجودك في حياته، وهذا اللي احنا قاعدين نحاول ان احنا نسعى لتحقيقه من خلال مبادراتنا، من خلال أعمالنا التطوعية، وخصوصا من خلال الأدب، جانب الأدب، جانب القراءة، جانب الكتابة، جانب كل من يعمل في هذا المجال في تصنيع الكتاب. هذا يمكن غايب عن الجمهور، يدش المكتبة أو يدخل إلى معرض الكتاب، يقتني الكتاب ويطلع، ما يدري شنو قصة المؤلف ومعاناته لما وصل، ولا الدار ولا المطبعة ولا اللي رسم الغلاف أو اللي سجل الكتاب صوتي. احنا في مؤتمر بستان قلم جمعنا هذيلة كلهم وأضفنا لهم عامل النقد الأدبي قبل نشر الكتاب. عندنا مجموعة من النقاد يقعدون يقرون الكتاب ونقعد في ندوة يتابعون مع المؤلف ويحاورون المؤلف فيحسن من مستوى المؤلف ماله، الكتاب ماله قبل نشره.
0: وهذا كله طبعا عبارة عن تعامل،
1: هو تعاون. نعم. ونسبة التطوع فيه وصلت إلى 80%. أي إيراد يدخل لنا نوزعه على إنتاج، يعني الحمد لله اليوم وصلنا إلى احتضان 16 مؤلف
2: ما شاء الله،
1: 16 كتاب عنوان جديد، ما بين طبع في الكويت وما بين طبع في جمهورية مصر وما بين طبع في المملكة الهاشمية الأردنية.
2: ممتاز دكتور. دكتور محمد عفوا على المقاطعة، لما تيجي تقول الكتاب وأهمية الكتاب، احنا قبل لما كانوا يطلعونا بالمدارس رحلات لمعرض الكتاب كنا نتشفق ونجمع من مصروفنا عشان نروح نشتري كتاب.
1: نعم.
2: وكبرنا على هذا المنوال، حتى الحين لما نروح نشتري كتاب دائما القلم الرصاص يكون موجود معانا، لان فيه حوامش انت تقدر تكتب وتحافظ على هالكتاب.
1: صح.
2: وتحط بالبدايه تاريخ اللي قريت في الكتاب، لان بترد بعد 10-20-30 سنة بتقول الله ذيك السنه انا قريت هذا الكتاب. الحين التطور والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاجهزه الذكيه، هل كانت او هل اصبحت بديل للكتاب الورقي؟
1: في جزء منها حقق هذا او هذه المعادله، فعلا اصبح بديل، لان تلقي المعرفه لم يعد محصور فقط على الكتاب. اليوم عامل المرئي وخصوصا السمه السلوكيه الجديده عند الابناء ما عنده القدره على الصبر بسبب الريلز، يتلقى المعلومه في 10 ثواني، فما عندي القدره اني انا اقعد 200 صفحه عشان استوعب الرساله. لذلك حتى دور النشر الواعيه اليوم في الخليج صارت تكثف المعلومه في اقل مساحه كتابيه. احنا في كتبنا الان الخاصه بالتنميه البشريه استخدمنا اسلوب السرد الروائي، احداث، شخصيات، صراع، ونستعرض نتائج عباره عن نقاط.
2: نعم.
1: فادمج ما بين المعرفه والمعلومه وسياق التشويق في اقل مساحه كتابيه ممكنه، لان ادري ان السمه السلوكيه عند الجمهور اصبح ملول.
2: يبقى الكتاب الورقي له قيمته.
1: اقول لك اكثر من هذا، جيل لغايه 92 ما زال يحتضن الكتاب وبشكل جميل، ونشوفه في معارض الكتاب ونشوفه حتى في المبادرات. ما بعد 92 الجيل هذا لا، أصبح الموبايل رقم واحد، أصبح الجهاز اللوحي الذكي رقم واحد، أصبح حتى متابعة المعلومة خلاص أنا أستسهل أدش أسأل الذكاء الاصطناعي أعطاني المعلومة وأبني عليها استنتاج من غير ما أي يكون عندي الوعي لمصداقية هذه الخوارزميات.
0: نعم. نعم دكتور محمد راح نتوقف مرة ثانية أيضا على جانب مهم جدا وهو المحتوى في المحور القادم إن شاء الله، ونشوف تغير واختلاف المحتوى. اليوم كتب تطبع من غير أي محتوى أو غير أي هدف موجود فيها، أكيد هذا الأمر أيضا تعاونوا منه. لكن خلينا نسمع أخونا أبو مبارك. صبحك الله بالخير.
3: صبحك الله بالخير.
0: قاعد بعيد اليوم ومغير اللوك بعد، انتوا ايش سالفتكم اليوم؟ كل واحد مغير لبك اليوم.
3: طارق القلاف، فسعيد جدا بهالتواجد، يعني يمكن فرصه اني اتعرف على اخوي الدكتور محمد اسد. انا يمكن لي اصدار جديد كتاب اول مره يمكن زين ادخل عالم الكتابه الروائيه، وفرصه جميله جدا اني اخذ واستانس براي اخوي
0: الدكتور. نقول لكم تعال وتعال وما تيون.
3: لا لا صيد ثمين اليوم،
0: اسبوع وعشرة لا
3: صيد ثمين اليوم. لا دكتور محمد فكلمته اني بعرض عليه النسخه البروف اللي اصدرتها طبعتها طبعا، وان شاء الله في صدد المشاركه في معرض الكتاب القادم ان شاء الله.
0: ما يقصر ان شاء الله
3: باذن الله ان شاء الله، ويطلع عليه ويعطيني راي يعني. وفي الفضل لله سبحانه وتعالى، ثم الاخونا عبد المحسن الشمري هو اللي حفزني وهو اللي عطاني الدافع وهو اللي مسكني سكة الكتاب. يمكن أنا كاتب صحفي، لكن الكتابة الصحفية والمقالات تختلف جدا عن الرواية وعن الكتابة. سعيد جدا أيضا بوجود أخوي اللاعب العالمي طارق القلاف اللي نسمع فيه إحنا من قبل الغزو، إحنا نسمع باسمه أول مرة ألتقي فيه.
2: كذي كبرته كذي كبرته وايد.
3: لا احنا كبار، المهم كبير قدر ان شاء الله
0: ويلعب وهو صغير.
3: فلكن يعني هذا طارق القلاف رفع اسم الكويت كثير من المحافل الدوليه والبطولات، وهذا يعني يعطي ان اصحاب الهمم يعني جزء كبير من المجتمع، جزء مهم في مجتمعنا يعني، ولهم دور كبير في تعزيز الثقافه التحدي، ثقافة إن الإصرار والعزيمة، وإن ما في عائق أمام الإبداع المبدعين يعني، سواء في الرياضة سواء في الكتابة سواء في أي جانب ثاني. فسعيد نعم. جدا اليوم بوجودي بين هالقامتين.
0: نعم أساك على القوة إن شاء الله مبارك، وإن شاء الله تكمل سعادتنا لما نشوف إصدارك بين أيادينا إن شاء الله، نتصفحه ونقرأ ونستمتع فيه
2: إن شاء الله.
0: عندنا أخونا فيصل بوشهري يقول أنا كان عندي نشاط طيب مع سحابة أمل، يا ريت نتكلم عن سحابة أمل يا أخوي أبو أحمد.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قاعد أصوركم على أساس أن أحط
0: الجمهور قاعد يشوفك، متابعينك يطالعون. لف التليفون مالك شغل فينا.
4: لا أساس هذا راح يتوثق.
0: تمام وثق.
4: حق كل الكويت وخارج الكويت.
0: اتفضل.
4: صفحتي الحمد لله كبيرة
2: ما شاء الله. الله يزيد. الله يزيد.
4: أولاً أختي منال شلونك؟ الله يعطيك الصحة والعافية.
2: أول
4: يوم تكونين معانا، وإن شاء الله نقول حق أخونا طلال ترجع بالسلامة
2: إن شاء الله يا رب
0: بإذن الواحد الأحد.
4: بالنسبة للعمل التطوعي، كل اللي قالوه الإخوان على عيني وعلى راسي، والله العظيم لذة لذة. أنا من وأنا صغير أساعد، بس ما كنت أفهم شنو الشيء هذا. كبرنا، بنتي الدكتورة فاطمة أبو شهري قالت يبا انا ابي اشتغل بالعمل التطوعي. قلت لها يبا انت دكتوره ليش بتشغل التطوعيه وهذا؟ قالت لا يبا هذا عمل وهذا عمل يكمل الثاني.
2: صحيح.
4: ما شاء الله عليها اشتركت معهم في اندونيسيا، كانت عندي ظروف انا ما رحت، لكن لما رجعوا شهر رمضان قمت اشارك وياهم في كل عمل يشتغلونه، نشيل الاكل ونجمع الفضلات، بس نبي ننظف الديره عشان لا يصير هذا وباء، وغير المساعدات اللي نسويها. الواحد ما يبي يقول هالشيء، هذا
2: صحيح.
4: هذا الشيء لله. زين كل شيء سويناه حق الوطن شويه

0: تفاؤل وبكل سعادة وبدون منه.
1: أكيد.
0: ما أقول إن أنا والله صايمة ولا هو بحر وما أقدر أطلع أروح أساعد. لا, لا, لا. لا أطلع أساعد.
1: هذا لله اللي يسوي لله وللوطن يشوفه قدامه. أكيد. عياله يشوف الخير يرجع له. هذا شيء ينمي صحتك. يبارك لك في أولادك.
2: طيب
1: في
2: أبو أحمد خلنا نشوف الطرف الآخر اللي أنت قدمت له المساعدة. نعم. شنو كنت تشوف بعينه؟ شنو انطباعه عنك وعن ديرتنا ووطننا الكويت؟
1: والله الأجانب يعني منهم العمال منهم الناس الفقراء يعني ودهم ما يعرفون عربي ساعات لكن يقول ثانك يو متعجبين إحنا ليش نسوي شيء نبي منهم شيء نقول لهم ما نبي شيء ونعطيهم كل شيء يعني ناخذ من لقمتنا احنا نعطيهم يعني انفقوا مما لديكم من احسن ما لديكم
0: جزاكم
1: الله خير والله يحفظ الكويت ان شاء الله.
2: في عندنا ايضا مستمعين ما سمعنا اصواتهم ومصالح اليوم كلش ما سمعنا صوتها قاعده هاديه ام علي مو موجوده وهي مالها
0: ام صالح سمعينا صوتك
2: في بعض المستمعين يكملون بعضهم البعض. حي الله مصالح.
3: هلا والله.
2: هلا من الغاليه.
3: هلا يعز غاليك صباح الورد صباح الفل صباح الياسمين
0: صباح الجميل
3: حبايبي بعد قلبي كلكم غاليين على قلبي
0: حبيبتي حبيبتي أم صالح. العمل التطوعي أهل الكويت من عمر وهم إيدهم خيرة وبيوتهم مفتوحة للقاصي والداني للقريب والبعيد. العمل التطوعي إحنا ربينا على هذا الموضوع من يداننا من أبهاتنا أمهاتنا وتعلمنا بالمدارس ومشينا وعلمنا عيالنا وأحفادنا أيضا. كلمنا عن العمل التطوعي.
3: شوفي العمل التطوعي يعني مو بس اللي الحين يعني طلعوا الشباب وحتى أبهات أمهاتهم يساعدونهم بس إحنا في عمل تطوعي لما كنا صغار كنا نشوف هالنش قاعد يسوون.
0: صح.
3: يعني مثلاً النقصة مثلاً واحد صار عنده موجب يساعدونه يوقفون معاه يعني تروالي هذا مثل العمل التطوعي.
2: نعم ولا أكيد. عيادة صح. المريض يزور المريض
3: عيادة المريض
2: العزة لا سمح الله
3: مثل بعيد الشر العزة أحد جاي مثلاً من الحج هذا كله يعني ما شاء الله يعني تلاقينهم إيد واحدة الفريج كله يفزع يعني هذا الشيء احنا تربينا عليه واهلنا تربوا عليه.
0: أكيد.
3: والحمد لله حتى الاجيال اللي طلعت الحين ما شاء الله مو مقصرين يعني قايمين بالواجب واكثر بعد.
0: اكيد عسى
3: الله يعطيهم ان شاء الله الصحه ويحفظ كويتنا يا ربي من
2: آمين.
3: كل شر
2: آمين. امين يا رب العالمين. خلنا ننتقل لاختنا هبه المؤمن. هبه شلونك مع التعامل البشري اليومي؟ شلون تشوفين الناس والناس شلون تشوفك؟
4: والله انا احس يعني العمل التطوعي شيء باسم دولة الكويت. الحمد لله الله حافظ الكويت بسبب هذه الأمور والحمد لله تربينا على هذا الشيء من وإحنا صغار يعني تعلمنا هذا الشيء مثل ما قالت أختي أم صالح يعني ما عندي أي إضافة عليها وبارك الله فيكم جميعا.
2: الله يحفظك يحفظ. إن شاء الله, الله يحفظ. وعندنا شاء الله. أيضا يعني اليوم أم عادل ما أدري أنا أول مرة صراحة أشوف
0: بعدين تقول لك بعدين
2: بعدين ما تبين تطلعين معنا. أشوف قاعدة مع ماما حصة ما تبي تطلع ويانا. على العموم نورتينا وشرفتينا وحياك الله أخت كريمة وأم غالية وعزيزة على قلوبنا. عندنا فهيد الدوسري هذا رفيج طلال لازم ندلع اليوم. طلال مو موجود فربعنا يصيرون
0: أكيد طبعا.
5: يا مرحبا بك أخوي يوسف.
2: يا هلا ومرحبا.
5: أنا شرف لي أني شفتك
2: التليفون مبدع بس اليوم ساكت.
5: لا لو كوب اللقاء فتكون في رهبة
2: لا وين الرهبة؟
0: لا وين
2: وراك هني خلاص انسى.
5: لا هذا عزيز وغالي
2: الله يخليك ويحفظك. كلمنا على التعامل الإنساني التعامل مع الناس مع الأسرة حتى الواحد مع عياله مع أم عياله يعني شلون يكون هذا التعامل؟
5: فلازم واحد يكون شخص يعني متفتح فلا يكون رسمية بين كبير أو صغير فلازم يكون التواضع أو يكون في شخص يكون محتاج شغلة فلازم تكون تعاون معه فلا تكون في رسمية أو حزازية بين الشخص اللي قدامك سواء كان من أي فئة فلازم تكون متفتح معه.
2: هذا بالنسبة للي برا. طيب اللي بالبيت عندي مثلا أولادي بناتي وعيالي شلون تعامل معهم؟
5: أنا والله فاتح مع الأهل والعيال فاتح معهم
2: يعني في حدود معينة ولا لا ألغي كل الحدود معهم؟
5: لا أفتح كل الحلول ما أخلي بينهم شغلة رسمية أو عصبية أو نرفزية فجيل القديم قبل ما تقدر تتكلم معه أو تتصرف معه
2: أحسنت قبل يعني صعبين قبل صعبين حيل
5: حتى تقول السلام عليك تخاف منه يجيك
2: من يطالعك تخاف ما تدري.

0: نظره تخاف.
1: والجيل الجديد جيل واعي ومتفتح وفاهم وعارف والتكنولوجيا
0: لا الجيل الجديد متفتح بس لازم نكون متحكم فيه بعض الامور.
1: اكيد اكيد طبعا
0: بعضهم يقول تفتح فينحرف افكاره او يقول لا مجتمع فلان مجتمع كذا. احنا مجتمع دين الاسلام الحمد لله مجتمع احنا مجتمع الكويت والخليج متفتح ومرتبط مع بعض العادات والتقاليد.
2: طيب فهيد اخوي في مشكله امانه يواجهونها الرجال من صوب والنساء من صوب، الازواج والزوجات. الريال يقول ما اعرف اتعامل مع زوجتي، والمراه نفس الشيء تقول ما اعرف اتعامل مع هالريال.
0: فهذا هو ما ادري شنو موقف التفكير في مخه. فلازم يكون يعني يستقبل اول شيء عشان يعرف شنو النتيجه. يعني لازم ياخذ السؤال بعدين يعطي الاجابه.
2: والسر بالانصات ان الواحد يسمع على الاقل. يعني هذا الاساس. خلها تتكلم، خلي الريال يتكلم وتالي الواحد ياخذ.
0: انا مو شلون اعرف اللي في بالها، لازم هي تسال عشان اقدر
2: اجاوب. اول ما تقول شغله تقول لها ادري. زين خذ كمل.
1: اي بالضبط.
2: ما يعطيها مجال.
1: ما تعطونا المجال نسولف.
2: كلش سمعت.
1: ما تعطونا مجال نسولف بالمره.
0: هذا نعيد محبة الشاحن.
1: اشوف بومبارك وعنده راي بهذا الموضوع. بومبارك شنو رايك؟
3: والله شوف العلاقات الزوجيه تحديدا والاسره يعني هي المنبع حق يعني هي المكتسبات اللي فعلا توصل المعلومات، توصل تعزز ثقافه التعامل في الخارج مع اللي يبيعون مثلا، مع الباعه، مع اي مكان. فانت اليوم انعكاسات العلاقه الزوجيه سواء سلبيه او ايجابيه راح تنعكس على الابناء.
1: اكيد.
3: مساله عدم فهم يمكن الحين اذا تكلمين عن الفتره الحاليه يمكن الدراما انا اقول والتلفزيون والمسلسلات لها اثرت تاثير كبير على النساء.
2: تاثير سلبي ولا ايجابي؟
3: سلبي والله، سلبي سلبي جدا. في المسلسلات قاعد تشوف رومانسيات، قاعد تشوف عالم ثاني خيالي، قاعد تشوف اهتمام، قاعد تشوف. وفي البيت مثلا الزوج مثلا عنده ظروفه، عنده عمله، عنده جاي معصب واحد هو
2: حتى بالمسلسل عنده ظروف بس تجاوزها.
3: لا, لا لا لا المسلسل نوع من الخيال.
1: انزين. لا لا مو خيال. ليش ما نشوف احنا الرومانسيه بالبيت؟
3: انا عندي انا عندي
2: عمر ريال ما يبون
3: يوسف يعني. انا عندي اتراك ربع قلت لهم مسلسلاتكم رومانسيه حتى الحريم الكبار يتابعون. قال مو صحيح، ترى حياتنا عاديه جدا بس ان الدراما التركيه شوي زادت حبتين ويعني في الرومانسيه.
2: يعني على قولة اخواننا المصريين
3: عموما احنا نقول لا يا سرايين يا ظلم. العلاقه الزوجيه لازم تكون على الاقل في المنتصف، على الاقل ان فاهمين بعض. هي إيه تاسيس اليوم احنا المشكلات وين تصير؟ احنا قاعد ندز عيالنا وبناتنا حق الزواج بدون ما نعلمهم ولا شيء عن الزواج، بس نعلمهم عن الحفله وين تكون، عن التصوير وين يكون، عن الحلا من وين يكون، لكن ما نعلم الام تعلم البنت والله ترى الزوج ترى لا احترامه ولا تقديره ولا مكانته، والابو يعلم.
1: لا في بومبارك لو خليت خربت.
3: لا لا لا لا ما في. طالع نسبه الطلاق منال نسبه مرتفعه جدا
1: يعني نسبه هو كل شيء قسمه ونصيب. انا ودي ارجع حق الدكتور محمد اسد ناقد الادبي. الحين احنا في فترة الإجازة الصيفية ومو الكل قادر انه يسافر بحكم هذه الظروف، مو الكل قادر انه يروح شاليه. وين اودي اليهال؟ وين اطلعهم؟ في اماكن سياحية، في اماكن جميلة جدا عندنا بالكويت، لكن لما نكون قاعدين في البيت شلون انا احبب عيالي بالقراءة؟ شلون احببهم بالكتاب؟ هل طريقتي انا بطريقة قراءتي للكتاب ام اختار قصص معينة؟ أكيد أنا راح أختار شيء يناسب عمر 6 سنين والسبع سنين والعشر سنين. شون رغبة أخليه يقضب هذا الكتاب ويقرأ ويهد السوشيال ميديا من إيده؟
4: في 3 نقاط جوهرية.
1: نعم.
4: النقطة الأولى هو شافني أقرأ. إذا شافني أقرأ أنا بالنسبة له قيمة عالية فيبي يقلدني علشان يشد انتباهي، فهذا أساس أولي. ثانيا الكتاب هذا اللي بين إيده هل في ألوان وايد؟ هل يصدر أصوات؟ اليوم في كتب تفاعلية حتى الملمس تعطيك رائحة.
1: صحيح.
4: هذه تلبي الاحتياج البديل اللي يخليه مجابل الشاشة، ألوان براقة، تدفق سريع من المعلومات، أكشن، مؤثرات صوتية. أنا وأنا أقرأ هل أنا قاعد أمثل له؟ أوه وطلع الذيب وأعطيه الحركة وأقرص وأتفاعل معاه جسديا. إذا لبيت عنده هذا الاحتياج استخدمت حواسي الخمس معه يتفاعل يرتبط عاطفيا مع اللحظة.

0: فتنمو مع هذه العلاقة مع الكتاب.
1: نعم.
0: أنما أعطي الكتاب وأروح أمشي عنه
1: ما رح يقرأ.
0: أيضا هناك مبادرات اليوم للقراءة.
1: صحيح.
0: في مبادرات شفتها عربية وخليجية. مسابقة أنت تقرأ تجيب على الأسئلة، التارجت مالك يصعد معك، توصل إلى وسام، توصل إلى جائزة، حفلات تكريم على مستوى الدولة للي يجتاز مثلا عدد قراءات معينة. هذه إشراك الأبناء فيها والمتابعة ووجودي معاهم. احنا يعني سلوكنا نقط عليه الجهاز الذكي، بس تكفى أبي أفتك منه، خليه يلهب شيء عشان أنجز أنا مكان ثاني.
1: اسمح لي بس أضيف نقطة، يعني هم أنا أحط مبدأ المشاركة.
0: المشاركة
1: أنا كولية أمر لما أعطي ولدي كتاب يقرأ أقول له ترى يوم الخميس عقب ما نتعشى نبي نقعد كلنا نسمع
0: عليك.
1: أنت شنو قريت، شنو الكتاب اللي قريته، شنو الاستفادة من الكتاب، واشرح لنا الكتاب.
0: هذه في أحد البرامج التطوعية اللي كنا مسوينها حق الأطفال، جبت لهم تلفزيون من الفلين سويته وركبته، فأصبح كل واحد من الأطفال يقعد قدام الميكروفون ويتكلم عن القصة اللي قراها ونقعد نسولف. الانتقال إلى بيئة التعلم وايد مهم. يعني أنا لما أخذهم وأقعد أقرأ في المكتبة، هذه بحد ذاتها بيئة التعلم، وايد كتب، آلاف الكتب. مو مهم إنه يقرأ، بس راح يبدأ يثير عنده فضول، يسأل ليش في وايد كتب، طيب هذيلة ملوت شنو. جانب التقليد هنا لازم ننتبه له، إنه هو يطالعني أنا قاعد أقرأ كتاب مال بالغين مال كبار مفاهيم كبيرة، فيبي يقلدني، يتجه إلى الكتاب مالي، يرفض كتاب الطفل ترى.
1: نعم
2: نعم، يعني أكيد راح نوقف عند عدة محاور أخرى. عندنا أبو مبارك عندك تعقيب، تفضل.
3: أنا بالنسبة لحق القراءة عند الأطفال الصغار، احنا يعني من الصعب جدا ومن الخطأ جدا ان نقول حق عيالنا روح نوديهم معرض الكتاب ونشتري لهم كتب ما يقرونها. احنا تعزيز القراءة في المدارس، قبل احنا دور المكتبة المدرسية كبير جدا، نقرأ القصص ونختصر ونطلع نطلع الفوائد.
1: صح.
3: المكتبة العامة في المناطق قبل البحث العلمي احنا نروح ونكتبها بالايفون
2: ونكتب.
3: اليوم انا واحدة شايفها ام ولية امر يتحق خدمة الطالب، قالت له عطني بحث كيمياء وفيزياء حق بنتي بعاشر. طيب وين الفشل؟
2: هذه مشكلتها بالنهايه. لا هي
3: لا
2: تبي شيء
3: مو مشكلتها. لا لا مو مشكلتها،
2: بس بس الانترنت اليوم في مكتبات وفي كتب وفي مصادر، وانت
3: لكن
2: تقدر تطلع
3: مثل ما قالت اختي منال، الكتاب الورقي لما تعود الطفل عليه من هو صغر في المدرسه من اولى ابتدائي توديه المكتبه وتعلم القراءه وقيمه الكتاب واهميه الكتاب واهميه القراءه في المجتمع، ذيك الساعة توديه معرض الكتاب وتشتري له. أما توديه هناك ويشتري ذرة وما ذرة وش السوالف هذه.
1: لا لا في في في شيء. أبو أحمد
4: دكتور أنا سويت شيء ثاني أبيكم تستفيدون منه، زين أوكي. جبت كتيب، مو كتاب، كتيب صغير عشان أحط صورة ولدي عليه. سويت طبعت صورة ولدي عليه، قلت له شفت الاسم اللي داخل الكتاب، ما حطيت اسمك علشان الناس وربعك لا يقعدوا يتنمرون عليك ويعايرونك، فأنت البطل ترى، بس حطيت واحد ثاني اسم ثاني. قلت الكتاب والكتيب هذا قاعد يتكلم عنك. قال شلون يبا؟ قلت له كل الصفات الحلوة أنا حطيتها في الكتيب. طبعا هذا شيء وهمي عشان أحببه بالقراءة وأحببه بال...
0: أنت زرعت قيمة حلوة عنده.
4: هذا أبي تضيفونه إلى سجل ملاحظاتكم.
2: ممتاز ابو احمد. خلنا ننتقل فقط حق كابتننا العزيز ونغير شوي موضوع الكتب وندش على الذهب. الذهب كنا ارتفع،
1: الذهب عالي وغالي لكن ما يغلى على طاق
2: مره ثانيه. وما شاء الله عندنا حاصد الذهب، بطلنا العالمي، بطل ابطال العالم في المبارزه لذوي الاعاقه، وقلنا طارق القلاف. كابتن كلمنا عن الذهب 2026، في شيء جديد في ذهبيات، فضيات، كؤوس، ما شاء الله انت ما تخلى.
5: والله الحمد لله. طبعا اكيد فبراير عدت من الكويت يوم 18 فبراير، رجعت حصلت على ذهبيتين وفضيه، وكنت ان شاء الله يعني بعدها راح احتفل عشان تزامن مع عيد ميلادي.
2: أي ما شاء الله
5: شهر 2 فبراير والافراح وكذا. فبنفس الوقت بعدين ما صار لنا بحكم الاحداث اللي حصلت.
1: نعم.
5: وبنفس الوقت ان شاء الله
2: يعني عاده احنا خابرين تجيب اكثر من

0: هذه، ولكن يبدو أن النشاط شوية متوقف والعالم كله متضرر سبت هالأحداث هذه اللي قاعد تصير.
1: أي نعم، طبعا رجعت الكويت يوم 18 طبعا أول يوم رمضان تقريبا.
0: صحيح.
1: تمام، وبعدين بدأت الأحداث فما تمكنت أني أنا أحتفل بالنتائج وكذا. نعم.
0: وحتى على نطاق المشاركات، هل قلت المشاركات؟
1: لا لا أبد أبد،
0: الظروف
1: موجودة
0: اللي إحنا نعيشها اليوم.
1: لا أبد، إن شاء الله في مشاركة في إن شاء الله آخر شهر 8 وبعدين في شهر اكتوبر وبعدين في شهر يناير السنه الجايه
2: ان شاء الله.
1: كلها قاعد تجهز لها ان شاء الله حق الجاي
2: ان شاء الله. اصلي يوفقك يا رب. مهم لعبنا طارق القلاف لعبه مبارزه، لعبه جميله جدا ومو الكل يقدر يتقنها. اهميه هذه اللعبه شو اللي يميزها عن غيرها من الالعاب الرياضيه؟
1: طبعا اكيد لعبه المبارزه لعبه مواجهه بين خصم لاعب ثاني، وبنفس الوقت لها ثلاث اسلحه، سلاح البيل والفليري والسابر يختلفون عن بعض، وملابسها تختلف طبعا بالنسبه للزدير وكذا. وبنفس الوقت انها بالنسبه اذا تقصدين لعبات الثانيه الرياضيه طبعا شيء طبيعي، كل لعبه لها قوانينها يعني. مثل لعبه المبارزه اللي ذوي الاعاقه يكون في على فريم والشيرين متقابلين على جنب، يصير في يمين وشمال إذا كان لاعب يمين وشمال. أو بالنسبة للأسوياء لا، لا ملعب مواجهة وقوف ملعب تقريبا 12 متر أو 17 متر.
2: أنا قاعد أشوف زوار يقولك المركز اسم الله عليهم أصحاء، فيجرب ويقعد على الكرسي والولتشير ويحاول أنه يتبارز معك أو يعني اثنين مع بعض، هذا التحدي.
1: أي نعم، أنا توني خالص من بطولة معهم، دربتهم اعطيتهم دوره مده اسبوع.
2: حلو.
1: وبعدها كلهم يدد، بنات صغار، في من ذوي اعاقه واسوياء بسياسه الدمج، خليتهم يلعبون يدربون، دربتهم خلال اسبوع، ويوم الاخير سويت بطوله بينهم.
2: حلو.
1: شفت نتائجهم، شفت ادائهم، شفت كل شيء، والحمد لله يعني في كان تتويج اول ثاني ثالث، والحمد لله نجحت الدوره. نعم. ومستمرين فيها ان شاء الله.
0: ان شاء الله دوم كابتن طارق القلاف. يعني
3: انا فخورين فيك بطل الكويت، فخورين فيك.
0: نعم كابتن طارق، يعني انا شوي باخذك على جزئيه اخرى. يعني علاقتك مع البرامج الاذاعيه، يعني قبل فتره امانه كلمتني وقلت لي يوسف انا ابي أدعوكم كفريق مراحب عندي، أنا لكم معزة خاصة وأبيكم تحضرون عندي، مسوي لكم شيء خاص فيما يخص الجوائز العالمية الأمور هذه. قلنا لك حاضر وإن شاء الله تبشر وما قصرت على هالدعوة الكريمة. فنبي نعرف شنو سرك مع مراحب، شنو سرك مع البرامج الإذاعية تحديدا؟
1: طبعا أول شيء أنا بتكلم بصفة عامة عن وزارة الإعلام سواء التلفزيون أو الإذاعة، أتكلم عن الإذاعة. الإذاعة يعني أمانة متواجدة معي في بطولاتي سواء تقارير أو نتائج، بنفس الوقت برنامج مراحب طبعا معي أول بأول، خصوصا وجودك والاختلال والتواجده من إخوان المذيعين، أمانة كانوا يأخذون النتائج أول بأول مني بالملعب، بس أخلص على طول بالليل بسبب فرق الوقت إذا كنت في الولايات المتحدة، طبعا يكون في اتصال يعني مباشر حتى نتكلم عن النتائج، فيكون سر يعني حق البرنامج مراحل. وبنفس الوقت يعني تقديرا لما قدمته لذوي الإعاقة أو لطارق القلاف، أمانة بدعمكم الإعلامي اللي أبرز إنجازاتنا على في بين المجتمع والمستمعين، فيعني أتشرف أنكم تتواجدون في المركز الخاص في ذوي الإعاقة للإنجازات العالمية، أنكم تشوفون هذه الإنجازات في وقت يكون هناك في تكريم لهذا البرنامج الحقيقة، أنه ما قصر في مواقف الطيبة اللي يعني قام فيها من خلال الفترة السابقة، وأنا اليوم متشرف أن أكون موجود معاكم هنا في هذا البرنامج مباشرة من المركز العلمي.
0: نقول لك على الرحب والسعة، وأمانة يعني أنا تعمدت أني أذكر هذا الموضوع تحديدا، لأن الواحد وهو يتكلم على التعامل يمكن إحنا ما نتكلم وايد، ولكن حلو أن تشوف الطرف الآخر شلون يعاملك وتشيد بهذه المعاملة. شكرا على تقديرك، على محبتك، على غلاتك لنا، وإحنا كذلك نغليك ونعزك ونحبك، وواجبنا أن نغطي دورك الوطني اللي قاعد تسويه في مجال المبارزة لذوي الإعاقة. شكرا لك طارق القلاف، وإحنا معاكم في مراحل.

0: ما زلنا معاكم مستمعينا الأحباء من برنامج مراحب على الهواء مباشرة من مركز الكويت للتقدم العلمي، المركز العلمي، بتغطية مباشرة مع ضيوف كرام، مع مستمعين البرنامج، مع الجميع ويانا، ونريد نسولف وندردش. نروح حق شيخة أنيسة سالم الحمود. صباح حياك الله معانا من جديد. التعاون اللي احنا نبذله في مدارسنا، في بيوتنا، مع عيالنا، مع زملائنا، زميلاتنا بالعمل، هذا ينعكس ويوصل رسالة وصورة للجيل الجديد ان العمل التطوعي والتعاون جميل جدا ما بين الجميع. اكيد مرت عليك مواقف وايد.
1: نعم،
0: كلميني، اعطيني موقف من هالمواقف، ذكرى حلوه مرت عليك.
1: نعم، هو اكيد التطوع هو عمل الخير في مساعده الغير.
0: نعم،
1: والانسان يكون سعيد لما احد يطلب منه، فهو يصير مثل نوع من التشجيع لك في عمل الخير، فانت محتاج عمل الخير مو الشخص الثاني. ولما تشوفين نجاحات الاعمال مثل الاخ البطل طارق القلاف والاخ دكتور محمد اسد، فتشوفين نجاح عيالنا وبناتنا، انت تحسين بالسعاده.
0: اكيد اكيد طبعا،
1: وهذا الشيء يشجعك ان تسوين اعمال ثانيه. واكيد كل عيالنا وبناتنا محتاجين للتشجيع والتقدير.
0: هم ما شاء الله كلهم خير وبركه.
1: نعم،
0: الكويت ولاده طاقات. نعم، شبابيه مبهره وجميله.
1: نعم،
0: جدا في مختلف التخصصات والمجالات، لكن تبي من يبرزها ومن يطلعها ومن يشجعها. نرجع شويه على موضوع القراءه ومع بينك وما الدكتور محمد.
1: نعم،
0: قبل احنا درسنا بمدارسنا عندنا حصه قراءه حره.
1: صح،
0: ويودونا المكتبه.
1: صح،
0: ونقرا، وعقب تجي الحصه اللي وراها مدرسه العربيه تقول كتبي تقرير او كتبي تعبير عن الكتاب اللي قريتي.
1: نعم،
0: بذيك الحصه.
1: نعم،
0: ولينا نسوي بحوث نروح المكتبه العامه، وازعل اذا لقيت اختي ولا زميلتي او اي احد ثاني مستعير هذا الكتاب قبلي.
1: نعم،
0: صح. الحين بكبسه زر اقرا الكتاب اللي ابيه، انزل الكتاب اللي ابيه، برنامج الذكاء الاصطناعي سهل على طلبه وامور كثير، وناس وايد انه يسوي بحوثه ويسوي معلوماته ويسوي اي موضوع هو يبيه. كتاب الورقي وقيمه هذا الكتاب واهميته. دكتور محمد ذكر نقطه وايد مهمه، الكاتب يتعب على ما يكتب، والمؤلف يتعب على ما يالف، ودور النشر وقيمة الورق والغلاف والأمور هذه كلها، أهمية الكتاب بالوقت الحالي في ظل هذا التطور والذكاء الاصطناعي والبرمجة الرقمية والسوشيال ميديا اللي احنا عايشين فيها.
1: فقد صفة الصبر، فإحنا أيام أول لما كنا نقرأ الكتاب ونستعيره من المكتبة ونقعد ونكتب وننسخ كان فينا صبر، الحين مع التواصل بالكمبيوتر وهذا فقدوا صفة الصبر. وايضا الصبر والكتابه يفيد العقل. فالحين تشوفين في صفات وايد للناس كلها من حيث التحليل، ففي مثل انجليزي يقول لك imagination is more important than knowledge. فالخيال اهم من المعرفه، فمتى ما كان عندك خيال تقدرين تكتبي الروايه، تقدرين تحللين علمي، تقدرين. فالصبر في صفه الكتاب الورقي افضل من التواصل الاجتماعي بالكمبيوترات.
2: شيخ أنيس، أنت أيضا لك يعني تجارب مع الكتابة، وعندك ما شاء الله مطبوعات وكتب يعني دائما تزودينا فيها. الحلو في الكتب أو الإصدارات الخاصة فيك أنه ما ينمل منها.
1: صح.
2: يعني فشنو اللي تستخدمينه؟ يعني ما شاء الله نشوف كلام بخط كبير، نشوف صور، نشوف شغلات، بحيث ان الواحد لا يمل من القراءة، فقط يستمتع بالقراءة وبالصور المصحوبة وبالمعلومات اللي حطتها، يعني ما شاء الله امور دقيقة جدا. فهل تنصحين بهذا النمط اثناء الكتابة؟
1: نعم، هو الخيال العلمي، هو الفن، هو الادب، كله يعني يساعد في مجال واحد. فمتى ما كان الإنسان عنده صفة الصبر والخيال والمعرفة يقدر يكتب. فبستان قلم أنا كنت معاهم ببداياتهم، وصراحة طلعوا أطفال من دول العالم وصراحة نشكر الدكتور محمد أسد.
2: دكتور محمد أمانة احنا شهادتنا فيه مجروحة يعني، لذلك
1: نتعلم منه الكثير صراحة، نتعلم منه الكثير
2: يعني، ما أثني عليه لأن ما شاء الله عليه وين ما كان موجود يترك بصمة جميلة أكيد. ورائعة نعم. وكان له تجربة مع 70 دولة ما سمعناها، الحين راح نسمعها منه إن شاء الله، بعد قليل. شكرا نعم. للشيخ أنيسة.
0: انتقل أنا حق فريق رفد التطوعي أستاذة أمال العمير. شيخة أنيسة قالت الجيل الجديد فقد الصبر، يبون كل شيء بسرعة، يبون كل شيء بسرعة، مكة ما انبنت بيوم على قولة الكويتيين. هل العمل التطوعي يرد يزرع الصبر وقيمة الصبر في نفوس أبنائنا؟
3: بالنسبة حق العمل التطوعي هو مو بس الصبر سبحان الله والإبداع،
0: نعم
3: يعني يعزز الصبر، قيمة الصبر، يعزز فيهم الإبداع. لما تعطينا مثلا شغلة وتقولي لا أنت سو، يعني تكلفينا بالمهام تبارك الرحمن يسويها يعني، وبالعكس وينجز فيها وبعدين يبدع، خاصة في مجال الذكاء الصناعي. يعني ما بحاجة أن الواحد سبحان الله بزر، يعني أنتوا تقولون عفوا أن هذا الجهاز خطر، بالعكس هذا الجهاز خطر حق اللي يستعمله، خطر
0: صحيح،
3: أما اللي يستعمله في مجال التطوع، في مجال البحث العلمي، في وايد أشياء حلوة.
2: أستاذة أمال ذكرتي نقطة خلينا نوقف عندها نعم. أمانة عشان نوجه يعني عناية السادة المستمعين، البعض يعطي الفرصة ويقول له سو، بس يوقف على راسه ويقول لا هذا غلط، لا عدل هني، لا سو هني، فهل هذا منه فائدة ولا أخليه وهو يتعلم ويطيح بالخطأ ويتعلم الخطأ اللي طاح فيه واترك له الحرية كاملة بدل ما أتدخل وأوجه كل دقيقة؟
3: العفو أستاذي، لازم هو أول شيء يطلع اللي عنده.
2: أحسنت.
3: وبعد ما يطلع من عنده أنت يعني تختار المناسب
2: نعم.
3: وتوجهه.
2: وما أقول له غلط. لا يعني لا البعض للأسف اللي يقول له غلط اللي سويته.
3: حتى لو خطأ. لو
2: يعني
3: حتى
2: ألقى خطأ. أقول له لا هذا حلو بس كان يصير أحلى بالطريقة هذه، هذا طيب بس كان يصير أطيب.
0: طريقة العتب.
3: تعطيه مثلا كمثال يعني المثال لما تقول له مثلا لون معين، رسمة معينة، شعار معين، أعطيته الفكرة.
2: نعم.
3: بغض النظر لا يعتمد اعتماد كلي حق الذكاء الصناعي،
2: نعم.
3: خلي هو يبدع، تبارك الرحمن في لوحات وايد حلوة وتحصل إنه ما شاء الله عنده حصيلة، يعني الصغير قبل الكبير ما شاء الله، يعني لأن ليش عنده ما شاء الله سعة الخيال، ما عنده حدود بالضبط. يعني أنا عندي تجربة صغيرة، أنا حفيدتي عمرها 4 سنين، كنت أعطيها الصورة وأقول لها شنو يعني الصورة، شرحي لي الصورة، شنو تشوفين الصورة، أشوف مدى مستوى تفكيرها.
0: نعم
3: أي نعم، يعني حتى لو صورة خطأ يعني هي حسب ما تتعلم.
0: الحين الحين البعض 4 سنين يعطي الجهاز عشان يهدى ويسكت وما يزعجنا.
3: لا هذا أكبر
2: هذا الخطأ والخطر اللي تكلم
0: فيه البعض.
3: نعم. ولازم عفوا حق الأطفال لسعة معينة، أنا ما أعطي الليمت مفتوح
0: أكيد،
3: وبعدين تعال أنت استعملت الجهاز شنو اللي شفت الجهاز،
2: نعم
3: شنو اللي عجبك، أي برنامج تشوف الطفل سبحان الله يزوم على برنامج معين، يعني الطفل سبحان الله عنده إدراك ما شاء الله،
2: نعم وباله فاضي، يعني مو نفس الكبير، الكبير مليون شغله وشغله براسه،
3: ما في التزام،
2: طفل يعني يبدا يلتزم مع نفسه مع حياته مع عمره،
3: نعم
2: فحرام ان امنعه يعني من هالفرصه هذه اللي هو عايشها. نعم.
0: شوفي والدليل ان احنا قاعدين نسمع لويه اليهال حوالينا
3: بالنعمه، هذا نغم الحياه انه يعبر إن ما في كبت.
2: نعم أستاذة أمال إحنا شاعر. الوقت بدأ يدركنا، خلنا نسمع منك كلمة ختامية تفضلي.
3: أنا أدعي إخواني المستمعين وحضرتكم، اليوم عندنا ورشة طفل للأشغال الفنية.
0: يا سلام.
3: في
2: يصير إحنا ني نرسم.
3: حياكم الله. حلو. حلو. حياكم الله. تمام.
2: وين مكانها؟ وين؟
3: بالقادسية.
2: الساعة كم وتحديدا؟
3: الساعة 5 للساعة 7.
2: حلو. أي مكان بالقادسية؟
3: القادسية صالة التنمية. الطفل والإمومة.
2: ممتاز.
0: صارت تنمية شكرا.
2: مقدمة من إخواننا فريق رفد التطوعي للحضور إلى منطقة القادسية صالة التنمية الساعة 5 العصر، عندهم ورشة تدريبية، أخذوا عيالكم وروحوا وخلي يرسمون ويطلعون الكبت اللي فيهم. تفضل أخوي أبو أحمد.
4: صراحة احنا في بالنهاية بقول شكرا للشيخ أنيسة. العمل التطوعي صراحة أنا بقوله تعلمتها من شيوخنا، من شيوخنا الكرام. هذه الشيخة موجودة والله مو مجاملة، كرماء طيبين أهل خير. إذا هم هالشكل احنا شنو نسوي؟ لازم نصير نفسهم، تعلمنا منهم، هم الأساس. والله يعطيهم الصحة والعافية، والله يحمي الكويت ويحفظهم،
2: والله يديم علينا.
4: مثل ما قالت الشيخة، عمل الخير يفيد الغير. حلوة. خوش
2: أخوي أبو أحمد، وننتقل للدكتور محمد أسد، كلمة ختامية.
1: مساعدة الغير،
4: مساعدة الغير، ما شاء الله عليك. هذا الشعار أنا راح أحطه لكل أعمال الخير.
2: ننتقل حق أخونا الدكتور محمد.
5: عندي رسالة اليوم للسادة المستمعين. المجلس الوطني للثقافة والفنون، البرنامج التنموي الثقافي اللي ماسكه من نص 7 إلى نهاية شهر 8 جبار.
0: صيفي ثقافي
5: جبار. نعم. أنا كل يوم أقول بروح ويصادف أني أطلع من دوام متأخر، أرجع أكسر أطلع. جميع المستويات الفنية الأدبية الثقافية يلبي احتياجات الفرد، من الطفل برياض الأطفال إلى الشيخ الكبير.
0: نعم.
5: للأمانة مكتبة القادسية أيضا عندهم برنامج ثقافي رائع جدا، ومحتضنين برامج القيادة والخطاب للشباب. عيالنا عيال الكويت مو قاعدين يقصرون في خدمة عيال الكويت. كل اللي نبي انتم تشاركونا.
2: نعم. إذن هي دعوة منك دكتور محمد أسد ان الواحد يطلع الأجندة الخاصة بالفعاليات بصيفي ثقافي ويتواصل معاهم بالأماكن والساعات المحددة. شكرا لك على تذكيرنا بهذا الأمر.
0: ناخذ كلمة أخيرة من كابتن طارق بطل العالم للمبارزة. كلمة أخيرة.
6: والله أشكركم وايد على هذه الجلسة الجميلة الحلوة، واليوم يوم الخميس، واتمنى ان شاء الله لكم التوفيق في الجاي القادم ان شاء الله من مبدعين اخرين، واتمنى ان شاء الله انه يكون ان شاء الله الله يحفظ الكويت من كل مكروه بتواجد وسواعد اهلها ان شاء الله وقيادتنا السياسيه. الله يشكرك.
2: اسال الله يحفظك ان شاء الله.
0: يعطيك العافيه.
2: ما قصرت بجيتك الكريمه اليوم. شكرا لكل من تواصل معنا من مستمعين من ضيوف اكارم، نقول لكم على الرحب والسعه، واستمتعنا جدا بوجودنا بيناتكم اليوم في هذه الجلسه والجمعه المرحبيه.

الحادية عشرة صباحاً بتوقيت إذاعة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد أن المفاوضات مع طهران تسير بشكل جيد، مهدداً بشن هجوم إذا استدعت الضرورة. الخارجية الباكستانية تؤكد استمرار الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل شامل ومستدام لأزمة مضيق هرمز. وزير خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا يؤكدان التزام بلديهما بضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز. قوة الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده الميداني في جنوب لبنان، ما أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخرين. العراق يجدد ربط استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار ويؤكد حصر السلاح بيد الدولة. موسكو توسع عملياتها العسكرية وتستهدف سفينتي شحن قبالة سواحل مدينة أوديسا الأوكرانية. رئيسة الوزراء اليابانية تشدد على أهمية الحفاظ على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتعزيزها. انتهى الموجز وإلى اللقاء.

0: وصلنا وصلنا معاكم الى الختام. قولي ناطرك
1: يا يعني ما تعلى
0: ما شاء الله مستمعينا يعني بداوا الحين يعني خلاص سلام ختام ويبون يمشون فلويا الوضع يعني نتمنى والله من كل مستمعينا يكونوا موجودين معنا في الايام المقبله. هذه دعوه نجددها كل اسبوع من المركز العلمي. مشكورين وما قصروا على حسن الاستضافه لنا في برنامج مراحب وبرامج اذاعه دوله الكويت.
1: اكيد طبعا والشكر موصول للنقل الخارجي رائد هادي عبد العزيز العجيل علي العباسي بينا الهاجي ريم الجعفر ومريم بارون الوصلات الاذاعيه شيماء الخميس صفاء بلوشي فاطمه الموسوي وهاله احمد.
0: انت يا بنت جائزه ان قريتي هذا الخط. وايضا تحيه من فريق العمل هاني المخيال محمد شافي السبيعي منال العمران يوسف جوهر سوسن بوشهري مشعل القحطاني انفال العياف. والتحيه الاجمل تاتيكم من القلب النابض بمحبتكم وعطله نهايه اسبوع يتمناها لكم المخرج عبد الوهاب الصلاحات.
1: مع السلامة.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم رشة عطر.

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولن.

0: يوم الوفاة، يوم الوفاة له في مشاعر كينة، يوم الوفاة له في مشاعر كينة، وأنا معك وفي ورا ما هقيت. يوم الوفاة له في مشاعر كينة، وأنا معك وفي ورا ما هقيت. انسكت معشوق الخفوق وحنينة، ما قلت كم خذتي ولا كم عطيتي. أعطيك نون العين لو تطلبينه، وأخلق لك الأعذار مهما قسيتي. ويوم أعترف إنك لقلبي وزينة، طاح القناع اللي وراه اختفيتي. وين الحنان، وين الحنان اللي معي تدعينه؟ وين الحنان، وين الحنان اللي معي تدعينه؟ وين الوفا اللي في ثيابه بديتي؟ صرتي الدهر في عذابي عوينا، هدمتي اللي بالاماني بنيتي. تاكدي كل البشر تخدعينا، الا خفوق من حنانه رويتي. ما عادنا الطفل اللي تخبرينا، ازعل ويرضى متى ما بغيتي. شوقي غدا كتلة رماد بطينة، وهو أمس نار من وجهها دفيتي. وش عقب موت الشوق لك ترتجينا، يلي براي ما نفعك اكتديتي. غلاك في قلبي هدمتي حصينة، وعليه قدام التعالي وطيتي. لا دمع هل ألا مشاعر حزينة، سراب بنيتي، سراب انتهيتي. يوم الوفا، يوم الوفا له في مشاعر كينة، وأنا معك وفي ورا ما هقيتي. انسكت معشوق الخفوق وحنينة، ما قلت لك كم خذتي ولا كم عطيتي. أعطيك نور العين لو تطلبينه، واخلق لك الاعذار مهما قسيتي. ويوم اعترفت انك لقلبي وزينه، طاح القناع اللي وراه اختفيتي. اين الحنان، اين الحنان اللي معي تدعينه؟ وين الوفا اللي في ثيابه بديتي؟ صرتي لدهري في عذابي عوينه، هدمتي اللي بالاماني بنيتي. تأكدي كل البشر تخدعينه، إلا خفوق من حنانه رويتي. ما عادنا الطفل اللي تخبرينه، يزعل وترضينه متى ما بغيتي. شوقي غدا، شوقي غدا كتلة رماد بطينة، وهو أمس نار من وهجها دفيتي. وشعب اشعب موت الشوق اللي ترتجينا، اللي برايك ما نفعك اكتديتي. اغراك في قلبي هدمتي حصينة، وعليه بقدام التعالي وطيتي. لا دمع هل ولا مشاعر حزينة، سراب بنيتي، سراب انتهيتي.
1: قدمت إذاعة دولة الكويت رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
1: في فجر الحكاية، الكلمة

بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح، نبتت بساتين تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي. من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن، وعلى جدران الحمراء لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال، نغرسها في تربة الروح علها تثمر دهشة أو تزهر وعيا أو تورق سؤالا. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

وأظنها نسيت عهودا بالحما ومنازلا بفراقها لم تقنعي، حتى إذا اتصلت بهاء هبوطها عن ميم مركزها بذات الأجرعي، علقت بها ثاء الثقيل فأصبحت بين المعالم والطلول الخضعي، تبكي إذا ذكرت عهودا بالحما بمدامع تهمي ولما تقلعي، وتظل ساجعة على الدمن التي درست بتكرار الرياح الأربعي، إذ عاقها الشرك الكثيف وصدها قفص عن الأوج الفسيح البربعي، وغدت مفارقة لكل مخلف عنها حليف الترب غير مشيعي، سجعت وقد كشف الغطاء فأبصرت ما ليس يدرك بالعيون الهجعي. يحدثنا عندها ابن سينا عندئذ يزول عنها حجاب البدن فينكشف الغطاء فتدرك ما كان يستحيل عليها إدراكه أيام اتصالها به، ذاك لأن الأرواح المتلبسة بالأجساد إنما تكون رقودا هجعا أو كالرقود الهجعي، لأنها إذ تكون عالقة بالأبدان تكون محجوبة عن الإدراك الذي تحصله النفوس المجردة، كما يحتجب النائم عن إدراك ما يدركه اليقظان، فالروح عندما تلتقي بالجسد فتطرحه تكون كأنما تكشف عن بصيرتها غطاء طالما

ما حال بينهما وبين مطالعة الرفيق الأعلى بما يغمسها فيه من عرض مادي زائل باطل مصيره إلى فناء. أما إذا فارقت البدن فقد خلصت من أغلالها، وانحسر عن بصرها الغشاء فأبصرت أسرار الحق صافية خالصة. فبصرك اليوم حديد، وانكشف لها الغيب، وأيقنت أنها كانت أثناء حياتها مع الجسد غافلة راقدة، فقد تنبهت الآن واستيقظت وغدت تغرد فوق ذروة شاهق. والعلم يرفع كل من لم يرفع، فلأي شيء أهبطت من شامخ عال إلى قعر الحضيض الأوضعي. إذا كانت قد نفضت عن نفسها ما كان لحقها من غفلة ورقاد، فقد تجردت من قيود المادة وأصفادها، وغدت عنصرا عقليا صرفا لا تشوبه شائبة من كدورة أو نقص، مبرأة عن حاجات البدن التي تجذبها إلى أسفل، واتصلت بالعالم الروحاني المجرد، فأحست بالنشوة والسعادة، وغردت سرورا لما ظفرت به من ذاك الاتصال. لعلك هنا على ما يعرضه ابن سينا تعترض حديثه، فما لهذه الأرواح قد صعدت إلى العالم الأقدس ولم تلبث حول أجسادها محومة باكية راثية إلفها الحبيب؟ فهو يجيبك: إنما ترتفع إلى هذه الذروة الشاهقة السامية تلكم الأرواح التي كسبت من العلم قدرا محمودا وحظا موفورا، وإن العلم لجد كفيل أن يرفع إلى حالق ما من شأنه أن يكون في الحضيض المتدني الأخس، فضلا عما يكون له بطبيعته اتصال وقربى بالعالم الأشرف الرفيع.

وغدت تغرد فوق ذروة شاهق، والعلم يرفع كل من لم يرفعي، فلأي شيء أهبطت من شامخ عال إلى قعر الحضيض الأوضعي. ابن سينا يستوقفنا قف، أنت محدثنا يا صاحي، فيما هذا العناء كله؟ إن كان مصير الروح في نهاية أمرها أن تعود إلى حيث بدأت السير، فقد زعم أنها هبطت من علٍ فحلت بالبدن حينا من الدهر، ثم أخذت سبيلها آخر الشوط إلى مستقرها الذي صدرت عنه وفاضت منه، فما هي الحكمة الباعثة للنفس أن تهبط من ذراها هاوية إلى الدرك الأسفل؟ إن كان أهبطها الإله لحكمة طويت عن الفذ اللبيب الأروعي، فهبوطها لا شك ضربة لازب لتكون سامعة لما لم تسمعي. هكذا هكذا في دهشة وعجب قال: إن كان الله جل وعلا قد أهبطها لحكمة خفيت عن بصائرنا واستعصت على إدراكنا، بل طويت عمن بلغ منا من الحكمة أروعها وأبعدها غورا، فلا ريب في أن الله تعالى إنما ضرب الهبوط على النفس ضربا وألزمها به إلزاما، لعلها في هذا العالم الأرضي توفق إلى اكتساب المعرفة وإلى استيفاء أسباب الكمال، إذ كانت في أول أمرها جاهلة ساذجة غافلة، فأهبطها لتسمع ما لم تكن قد سمعت به من العلوم والأخلاق، وسبيلها إلى ذلك هي الحواس والعقل. فلأي شيء أهبطت من شامخ عال إلى قعر الحضيض الأوضعي؟ إن كان أهبطها الإله لحكمة طويت عن الفطن اللبيب الأروعي، وتعود عالمة بكل حقيقة في العالمين فخرقها لم يرقعي. حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور، بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراث البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين. بساتين، جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. بساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ عمق التاريخ حكايات صامتة
1: حضارات
0: جذور
1: تاريخ
0: منهكة
1: منسية
0: تحت التراب
1: غبار القرون
0: صوتها الأول عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفض عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها ليس في الجدران فقط بل في عمق التاريخ
1: عمق التاريخ
0: عمق التاريخ إعداد عيسى الكندري تقديم صالح أكبر عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح

0: عمق التاريخ. لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سرا وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة.

الإنسان ولم يستطع تغييرها، لكنه استطاع أن يغير علاقته بها. وبينما رأت بعض الحضارات الموت نهاية صامتة، رأى المصري القديم أن الموت ليس اختفاء بل انتقالا إلى مرحلة أخرى من الوجود. ومن هنا بدأ أحد أعظم المشاريع الفكرية والطبية في التاريخ، محاولة الحفاظ على الجسد بعد الموت. لكن السؤال الأعمق ليس كيف صنع المصريون المومياوات، بل لماذا بذلوا آلاف الساعات والموارد للحفاظ على جسد لم يعد حيا؟ لماذا أراد الإنسان أن يحمي شيئا فقد وظيفته البيولوجية؟ هل كان الجسد بالنسبة له مجرد بقايا إنسان، أم أنه كان مفتاحا لهوية تستمر بعد الرحيل؟ لم يكن المصري القديم يرى الإنسان جسدا فقط، بل كيانا معقدا يجمع بين الجسد والروح والقوة الحيوية والاسم والذكرى. وكان يعتقد أن بقاء أجزاء الإنسان مترابطة ضروري لاستمرار وجودي في العالم الآخر. لذلك لم يكن تحلل الجسد مجرد تغير طبيعي، بل كان يمثل خطرا على هوية الإنسان نفسها. هنا تظهر فكرة فلسفية عميقة: الإنسان لا يبحث عن الخلود لأنه يكره الموت فقط، بل لأنه يرفض أن يتحول وجوده إلى شيء لم يكن. فالجسد بالنسبة له لم يكن مجرد مادة، بل كان سجلا لحياته. الوجه الذي عرفه الناس، واليد التي عملت، والعين التي رأت العالم. وكأن المصري القديم كان يقول: إن الإنسان لا يعيش بالجسد وحده ولا بالروح وحدها، بل بالعلاقة بينهما. في العصر الحديث عبر الفيلسوف الفرنسي موريس ميرلوبونتي عن فكرة قريبة، حين رأى أن الجسد ليس شيئا نملكه فقط، بل هو الطريقة التي نحضر بها في العالم. فالإنسان يعرف نفسه من خلال جسده، والآخرون يعرفونه من خلاله. وربما لهذا السبب خاف المصري القديم من فقدان الجسد، لأنه كان يخاف فقدان صورة الإنسان التي عاش بها.

0: عمق التاريخ.
1: بدا التحنيط في مصر بصورة بسيطة عندما لاحظ المصريون أن الرمال الجافة في الصحراء قادرة على حفظ الأجساد الطبيعية المدفونة فيها. كانت الصحراء نفسها أول محنط في التاريخ، ومع مرور الزمن حاول الإنسان تقليد هذه العملية الطبيعية، فتحولت الممارسة إلى علم معقد يجمع بين المعرفة الطبية والفن والرمزية. في البداية اعتمد المصريون على التجفيف الطبيعي، ثم تطورت التقنيات فأصبحوا يستخدمون مادة النترون لتجفيف الجسد ويزيلون بعض الأعضاء الداخلية، ثم يلفون الجسد بطبقات من الكتان. ولم تكن المومياء مجرد جسد محفوظ، بل مشروعا يجمع بين الطب والفكر، فقد كان المحنطون يمتلكون معرفة دقيقة بتشريح الإنسان، واستطاعوا من خلال خبرتهم أن يحافظوا على أجساد بقيت آلاف السنين. اليوم أصبحت المومياوات كتبا مفتوحة عن الماضي، فالعلماء لا يدرسونها باعتبارها آثارا صامتة، بل باعتبارها أجسادا تحمل معلومات عن حياة أصحابها.

تكشف العظام طبيعة العمل الذي قاموا به، وتكشف الأسنان نوع الطعام الذي تناولوه، وتكشف التحاليل أمراضا عانى منها الإنسان القديم. من المدهش أن بعض الأمراض التي نظن أنها مرتبطة بالعصر الحديث قد ظهرت أيضا في بعض المومياوات المصرية. فقد كشفت الدراسات وجود علامات لتصلب الشرايين والتهابات المفاصل ومشكلات صحية أخرى، مما يثبت أن الإنسان القديم رغم اختلاف زمنه كان يواجه تحديات جسدية تشبه تحدياتنا اليوم. لعل أكثر القصص إثارة ما كشفه العلم عن مومياوات الملوك، فمومياء الفرعون رمسيس الثاني التي خضعت للفحص بالأشعة والتحاليل أظهرت أن الملك العظيم الذي حكم مصر وبنى المعابد لم يكن مختلفا عن بقية البشر أمام الزمن، فقد ظهرت عليه علامات الشيخوخة وتغيرات مرتبطة بتقدم العمر، وكأن الجسد نفسه يذكرنا بأن السلطة لا تستطيع إيقاف مرور الزمن. أما مومياء توت عنخ آمون فقد تحولت من رمز للذهب والكنوز إلى دراسة علمية تكشف تفاصيل حياة ملك شاب عاش قبل أكثر من 3000 عام. فقد سمحت الأشعة المقطعية والتحاليل الحديثة بدراسة حالة الصحية وعائلته، وأظهرت أن الحياة الملكية لم تمنح صاحبها جسدا لا يمرض، فالملك الذي امتلك الذهب كان يحمل ضعف الإنسان نفسه. من أغرب ما قدمه العلم الحديث أن العلماء استطاعوا دراسة بعض المومياوات دون فك لفائف أو إتلافها باستخدام التصوير بالأشعة وتقنيات ثلاثية الأبعاد، وكأنهم يفتحون كتابا مغلقا منذ آلاف السنين دون تمزيق صفحاته. لكن المومياء لا تكشف لنا أسرار الجسد فقط، بل تكشف أسرار العقل المصري نفسه. فقد كان الحفاظ على الجسد مرتبطا بفكرة أكبر، مقاومة النسيان. ولهذا لم يحفظ المصريون أجسادهم فقط، بل حفظوا أسماءهم أيضا على الجدران والمعابد، لأن اختفاء الاسم كان يعني موتا آخر، موت الذاكرة.

0: إن سر المومياء الحقيقي ليس في الزيوت أو الأملاح أو طبقات الكتان، بل في السؤال الذي يقف خلفها: لماذا يريد الإنسان أن يبقى؟ لقد عرف المصري القديم أن الموت لا يمكن هزيمته، لكنه حاول أن يمنحه معنى. لم ينتصر على الزمن، لكنه ترك وراءه رسالة وصلت إلينا بعد آلاف السنين. كان هنا إنسان عاش وفكر وخاف من النسيان، وحاول أن يترك أثرا يتجاوز عمره.
1: عمق التاريخ.
0: ربما لم يكن أعظم إنجاز للمصريين القدماء أنهم حفظوا الجسد، بل أنهم اكتشفوا حقيقة إنسانية عميقة، أن الإنسان لا يبحث عن الخلود لأنه يريد أن يعيش إلى الأبد فقط، بل لأنه يريد أن تكون لحياته قيمة تبقى بعد رحيله في عمق التاريخ.

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع، هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء. كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ، أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: عمق التاريخ
1: إذاعة دولة الكويت. تقدم ثلاثة رايحين.

أسامة الشطي. إخراج أوس الشطي.

0: دخل مسيو آدم كابينة الأغاب الثلاثة وهدة الضجة وطلع من عندهم واتجه إلى غرفة الكنتيسة وخفتت أصوات الموسيقى الآلية وعم الهدوء والسكون في المقطوغة. الصراحة فاجأني مسيو آدم بقدرته على التفاهم والإقناع، ومضى الوقت بسلام إلى حزة الغداء.
1: علي، تيان غوتاك، تأخرتي. أنا ناطرتك على الغداء. نو نو نو نو نو نو، تأخرتي. أنا أنشأتك على احترام القواعد. لا تطولين الكلام، أنا منتظرتك. جو فوز أتون.
2: أنواع يا العبود. إيه؟ نوع يعرف مقامه، حلو، يوجب الناس علشان يوجبونه،
3: ممتاز.
2: ونوع مو مصدق روحه وما يحشم نفسه، وهذه من النوع الثاني.
4: صاج مو صاج يدك. نعم
3: ايه صاج.
2: ايه تعلمني بعد، انا مخالط هالنوع وعرف اطباعه.
3: شنو؟ يدي انت من وين مخالط هالاشكال؟
2: هذا الحكي قبل لا اشوف يدتك.
3: ها؟
2: كنت متعبث بلندن.
4: راد هو الله يهداك يا امور، الديره هذه ديره. مبتعث
3: مبتعث
2: يعني مبتعث ومتعبث نفس الشيء. كانت لي صولات وجولات هناك. اي اتذكر
4: بدأنا بسوالف ومقامرات بوعيمات. اقول ايش رايكم انا نطلب ناكل لنا استاكوزا؟
2: يا كاثري.
3: ها شنو؟ منو كاثرين يدي؟
2: هذه
3: أي؟
2: أول قصة حب لي.
3: يا سلام،
2: هذه كانت من لورد كاثرين.
3: أي؟
2: من اللوردات.
3: يا سلام.
2: أي؟ أي؟ كنت يومها ذيك الساعة في إكسفورد.
3: حلو.
2: وكنت طالع من
4: ألو هلا يمه. أقول سامع الكلام، سامع الحكي يا يمه. ها طلعت لك شريكة اسمها كاثرين، يعني لو كان متزوجها كان انا اسمي مايكل. ايه ما كان اسمي عماد. ايه كاهو الحجي قدامي، تبين تكلمينه؟
2: سويتها يا النذل.
4: حاكم يبا تبي تحاكيك يا دون جوان، قصدي يا ابو عماد. لا تبي تعال تحاكيك امي.
5: بونسوار جدتي.
1: بونسوار. اخيرا شرفتي انفان.
5: ما تأخرت 5 دقائق.
1: بالكاد أشوفك في هذه الرحلة. أنت وين تغيبين كل هذه الفترة؟
5: قلت لسيادتك في الاستراحة مع مادلين وجورج.
1: عصافير الحب. أنا ما أشوفهم في غيستوران.
5: جتام يأكلون وجباتهم في الكابينة.
1: الواضح أن أصدقائك

0: محبين للعزلة؟
1: نو عرايس يدات يحبون يقضون أوقاتهم الخاصة بعيد عن الناس.
0: ما قلتي لي أصحابك يحبون يلعبون البراج؟
1: راح أسألهم إذا خاطرك تلعبين سيادتك.
0: إكسيلون. خل نتفقد المينيو.
2: كانت عيني تتابع كل شيء كالعادة بحكم وظيفتي للإطمئنان على الأمور وانسيابية الخدمة في المطعم والجناح بشكل عام، وبوصفي المسؤول عن هذا الجناح. وفي هذه اللحظة شفت مسيو آدم يدخل المطعم، انتظخته يجلس على طاولته وتوجهت إليه.
3: كنتم معه. ثلاثة رايحين. تأليف أسامة الشطي، إخراج أوس الشطي.
4: على أثير إذاعة دولة الكويت، الدراما الإذاعية حاضرة لتروي قصصا تحاكي واقعا.
5: خميس يا غنيمة خميس.
6: أنت الحين مأخرني ومعطلني.
7: الله يصبرك. أنا أصلا منو معطيني أمل بهالحياة غيرك.
6: اركض لاحق على رزقك.
4: إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي.
1: عندي 772 سفينة، بين كبيرة وصغيرة، وبين بتيل وبقارة وبانوش وشوعي وسنبوك وبو سنبوك.
2: أنا أبي شيء من الإذاعة، أحب الإذاعة، فجابني الإذاعة. هذا كان الحكي في أواخر 59، فدخلت الإذاعة، كان يبون شباب، فدخلت الإذاعة ودربنا مع مجموعة من الشباب.
3: أول كتاب طبع في مطبعة كويتية لخالد الفرج في الهند سنة 1920. كتب نادرة.
0: شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم، بتجاربهم وعطاءاتهم نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. فلكل وطن رجال، وللكويت رجال وطن. شخصيات من بلادي.

في حضرة الشعر، حين ينطق الوجدان قبل اللسان ويخط الشعور حروفه على بساط الذائقة، يسطع نجم من نجوم القوافي. إنه حمد العزب، إعلامي وشاعر اختار للكلمة موطنا في القلب وللحرف سبيلا إلى الروح، فتجلت أعماله مرآة صافية لأحد

0: أحوال الناس وهمومهم ومرايا تعكس نبض الأرض ونفس الصحراء. حمد العزب أحد أبرز أعلام الشعر النبطي والإعلام الشعبي في الكويت والخليج العربي، شكل اسمه علامة فارقة في توثيق التراث الشعبي الكويتي وتقديمه للأجيال بطريقة إعلامية مبدعة من خلال برامجه التلفزيونية وأعماله الشعرية. استطاع أن يخلد ذاكرة البادية ويكون صوتها في زمن التحول والتحديث، وقد ظل لأكثر من 4 عقود من الزمن مرجعاً مهماً في الثقافة الشعبية ومصدر إلهام للشعراء والإعلاميين على حد سواء. ولد حمد العزب في دولة الكويت ونشأ في بيئة بدوية أصيلة أثرت بشكل مباشر على تكوينه الثقافي واللغوي. نهل من موروث الشعر النبطي والحكايات الشعبية منذ نعومة أظفاره. بدأت مسيرته الإعلامية عام 1972 من خلال برنامج لوحات شعبية الذي شارك فيه إلى جانب الشاعر الراحل سليمان الهويدي رحمة الله عليهم جميعاً. سرعان ما أثبت حضوره اللافت وموهبته الفذة في الربط بين الموروث الشعبي والتقديم التلفزيوني بأسلوب مؤثر وسلس جعل الجمهور يلتف حوله. في عام 1977 أطلق حمد العزب برنامج ديوانية شعراء النبط على تلفزيون الكويت، الذي أصبح مع مرور السنوات منصة رسمية للشعراء الشعبيين في الكويت والخليج. تميز البرنامج بكونه منبراً حقيقياً لعرض القصائد وتوثيقها، إضافة إلى إبراز المواهب الشابة في الساحة الشعرية. وقد أدار العزب حلقاته بأسلوب يجمع بين الرصانة والبساطة، مما ساهم في انتشار البرنامج وشعبيته الواسعة داخل وخارج الكويت. حقق بذلك نقلة نوعية في الإعلام الثقافي الكويتي. لم يكن حمد العزب مجرد مقدم تلفزيوني، بل كان موسوعة شعبية متنقلة، حيث عمل على توثيق الموروث الشفهي من قصص وأمثال وقصائد بدوية نادرة. وقد أصدر عدة دواوين شعرية أبرزها تحفة الجزيرة عام 1980، خيار الأشعار عام 1982، كما تميز في برنامجه لوحات شعبية بتقديم مشاهد تمثيلية وقصص حقيقية من بيئة البادية، ما جعل تراث الكويت يجد طريقه إلى بيوت الناس بشكل ممتع ومؤثر. وكان هذا الدور سبباً في اعتباره أحد أبرز حماة الذاكرة الشعبية.
1: أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. السلام اسم من أسماء الله الحسنى، ويعني لفظ الجلالة السلام أن الله سبحانه وتعالى هو السالم من كل نقص وعيب لكماله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وقد ورد في حديث النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وقد ازدان ديننا الحنيف بتحية الإسلام، لذلك ندعو لبعضنا البعض في بداية حلقتنا اليوم من أزاهير العرب قائلين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أخطاء لغوية شائعة. يعد اللحن في الكلام آفة تفسد جمال البيان، وهي لم تنتشر إلا بسبب الابتعاد عن منابع الضاد الأصيلة. والأخطاء الشائعة ليست مجرد زلات لسان، بل هي غبار يتراكم على مرآة البيان. فمن رام سلامة الفهم فعليه بسلامة اللفظ. من الأخطاء الشائعة التي تتردد على الألسن والأقلام قول البعض رحلات جوية بفتح الراء عند الاستفهام والإعلام، بينما الصواب رحلات جوية بكسر الراء لتستقيم مباني الكلام، ذلك أن مفردها رحلة على وزن فعلة بكسر الفاء. والقاعدة تقضي بأن الاسم إذا جمع جمع مؤنث سالم وكان على وزن فعلة فإن حركة فائه المكسورة لا تتبدل ولا تروم الانكفاء، فتبقى الكسرة راسخة في جميع الأنحاء. وبالمثل فإن كلمة خدمة لا تجمع إلا على خدمات بكسر الخاء، وكذلك كسرة تجمع على كسرات، وجلسة تصير جلسات، ووجهة تنتهي إلى وجهات، بل حتى فكرة التي تسكن العقول جمعها فكرات.
1: أزاهير العرب.
0: اغتنام مواسم العمر. نقتبس من مشكات البيان دررا تنير درب العقلاء، فالمغبون من غفل عن شبابه حتى هرم، والمحروم من لم يرعى صحته حتى سقم. فبادر بفراغك قبل الانشغال، وعمر لياليك بجميل الخصال، فكل امرئ قادم على ما سلف من كسبه. في هذا المقام ننثر عبر الأجواء ما ذكره محمود الوراق في أبياته الشعرية، حيث قال: بادر شبابك أن تهرما، وصحة جسمك أن تسقما، وأيام عيشك قبل الممات فما قصر من عاش أن يسلما، ووقت فراغك بادر به، ليالي شغلك في بعض ما فقدر، فكل امرئ قادم على علم ما كان قد قدما.

0: نقص الفضيلة إلى الأبد، ولا الشر المستطير يمنع انبثاق نور الصدق في لحظة نادرة. وفي ذلك تقول العرب بأمثالها: إن الكذوب قد يصدق. نقلت العرب أن هذا القول والمثل إن الكذوب قد يصدق يصيب معناه من غلبت على طبعه الإساءة واستحكم فيه الزيف، ثم بدرت منه فعلة يسيرة من الإحسان أو قول الحق. لذا صار هذا المثل مضربا لكل من ألف الباطل طول عمره ثم جرى الصدق على لسانه في فلتة لم تعهدها منه الناس، حينها يقال إن الكذوب قد يصدق.
1: أزاهير العرب.
0: أسرار الصافنات الجياد. يتجلى جمال النظم في سيرة الأنبياء عليهم السلام حين تمتزج بهاء المادة بسمو الروح، فنرى نبي الله سليمان عليه السلام في مشهد تتباهى فيه الجياد لتبين مدى التعلق بطاعة الله سبحانه وتعالى وقدر الهيبة من فوات ذكره. يقص علينا الذكر الحكيم لحظات العرض المهيب كما أوردها الباري عز وجل في الآيات الكريمة من سورة صاد: بسم الله الرحمن الرحيم. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. والصافنات هنا هي الخيل الأصيلة التي تقف على ثلاث قوائم وترفع رابعتها في شموخ، بينما تعني الجياد الخيار السراع التي تسبق الريح. قيل إنها كانت خيلا بحرية لها أجنحة، فلما شغلته عن صلاة العصر عقرها تقربا لله جل وعلا وزهدا فيها ضمن مقام الإنابة الذي وصفه الله به، فأبدله خيرا منها وأسرع، وهي الريح تجري بأمره حيث شاء. فالصافنات جمع صافن، وهي الخيل التي تقف على ثلاثة قوائم وتتكئ على حافر القدم الرابعة في بهاء، والجياد هي الخيل الأصيلة السريعة التي تسابق الريح في السير فلا يسبقها أحد، ليبقى ذكرها آية في رصانة اللفظ وبرهانا على صفاء المعنى وصدق الإنابة.

نسيم الطرائف في أدب المواقف. تسخر لغتنا العربية بقصص تجمع بين الظرف والعبرة، وترسم بحروفها صورا نقية، حيث نرتاد بديع أخبار الأقدمين لنقتبس ما يبهج النفس ويطفي على الأثير أنسا وسعة، فهي رياض الأدب وموطن العجائب.

0: يروى أن رجلاً نزل ضيفاً على بخيل، فلما أبصره صاحب الدار يقترب من عرينه ولا هارباً يسابق الريح خشية أن يبذل من طعامه المكنون، فأخذ الضيف يجوب أرجاء المنزل بحثاً عنه فلم يقع له على أثر، فما كان منه إلا أن قصد السوق واشترى زاداً، ثم علق على الباب لافتة سطر فيها بقلم الفصاحة أبياتاً تفيض سخرية وبياناً، حيث قال في أبياته: يا أيها الخارج من بيته وهارباً من شدة الخوف، ضيفك قد جاء بزاد له، فارجع وكن ضيفاً على الضيف.
1: أزاهير العرب.
0: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا، وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.

إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير في الكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة، برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادية مال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم رقة الكلمة. نتواصل معكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت ومن خلال هذه الدقائق الجميلة التي إن شاء الله سوف تستمتعون بها ومعها.

0: تشير الدراسات النفسية المعاصرة إلى أن المرونة الأسرية من أهم مكونات القوة النفسية والصحة العاطفية، وتعرف المرونة بأن القدرة على التكيف مع ضغوط الحياة دون أن تنهار العلاقة أو ينهار الفرد. لتحقيق هذه المرونة هناك عناصر أساسية نحتاج أن نحييها في بيوتنا. أولاً التغافل، القدرة على تجاوز الزلات الصغيرة دون تضخيم، لأن السلام أحياناً أثمن من الانتصار. ثانياً الرحمة، أن نضع أنفسنا مكان من نحب، نمد لهم يد اللين لا سيف المحاسبة. ثالثاً الانسجام، الاتفاق على القيم العامة وتقدير الاختلاف لنلتقي بنقاط تفاهم حقيقية. رابعاً التفاهم، الاستماع بصدق لا لإثبات الخطأ بل لفهم الاحتياج الكامن خلف السلوك. خامساً الحلم، ضبط النفس عند الانفعال وتأجيل الرد حتى لا تقال كلمة تجرح ولا تنسى. سادساً الآن، الصبر في بناء العلاقة والتفاهم بأن التغيير العميق لا يحدث بين ليلة وضحاها. هذه العناصر حين تمارس يومياً تعيد الدفء إلى البيوت وتصلح ما فسد من العلاقات. في كل مرة نختار أن نغفر، أن نصبر، أن نقدر، نحن لا نربي فقط أبناءنا بل نربي علاقاتنا، نبني بيتاً يسكنه السلام لا الصراع. فالعائلة لا تبنى بالكلمات الكبيرة بل بالقلوب التي تحمل وتحتضن.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة،
0: تتغذى علاقة الأحفاد بأجدادهم من خبرات الحياة وتجاربها، وتتسم هذه العلاقة بالحنان الذي لا يشوبه الرياء والحب الذي لا يعلوه أي شرط. هذه العلاقة ليست مجرد صلة عائلية تقليدية بل هي مساحة من الانفتاح العاطفي والتواصل الوجداني والفهم العميق الذي يتجاوز الكلمات. عندما يقف الحفيد أمام جدته أو جدة تحمل عينيه دهشة طفولية مع حب لا يعرف حدوداً، فيشعر الإنسان بأن الزمن قد عاد إلى الوراء وأن براءة الطفولة تمتزج بحكمة العمر. أن العلاقة الفريدة بين الأجداد والأحفاد هي علاقة تتجاوز الزمن، فهي تربط الماضي بالحاضر وتزرع في القلب دروس الحب والعطاء الحقيقي. وبين هذين الجيلين ينمو الإنسان بكل أبعاده العاطفية والاجتماعية. إن البراءة التي يحملها الأطفال تجعل كل لحظة مع الجد أو الجدة لحظة فريدة. الطفل يركض نحو جده أو جدته لا يبحث عن سبب بل عن دفء حضن يذكره بالأمان والطمأنينة. ولقد لاحظنا في الكثير من البيوت كيف يقف الحفيد أمام والدته يحمل رغبة طفولية في الحصول على شيء من جدته، قد تكون قطعة من الطعام أو قصة أو مجرد لحظة من التفاعل. إنها رغبة صافية تنبع من شعور عميق بالارتباط العاطفي وليس من الفضول وحده. وفي تلك اللحظة يتحول الجد أو الجدة إلى مركز الكون بالنسبة للطفل، فتتجلى قيمة العمر والخبرة في أعينه الصغيرة، ويشعر الإنسان بأن الحب ليس في الكلام وحده بل في حضور الآخر وفي القدرة على العطاء بلا انتظار مقابل.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوماً باهراً، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه. وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. حلقة الكلمة.
0: ترى الجد يسارع إلى الضحك مع حفيدة عندما يصدر أصواتا مضحكة، وترى الجدة تشارك الحفيدة في لعبة لا معنى لها سوى إدخال السرور إلى القلب. هذه المشاركة تعلم الطفل بأن الحب لا يقاس بالمال أو بالهدايا، بل بالوقت والاهتمام والإنصات. ولعل هذا ما يجعل العلاقة بين الأجداد والأحفاد أكثر عمقاً من أي علاقة تربوية أخرى، لأنها علاقة قائمة على الفهم العميق والاحتضان العاطفي المتبادل. في كل بيت هناك لحظات يتركها الأطفال محفورة في الذاكرة، عندما تنضج الطفولة على وقع أصوات الأجداد، وعندما تتحول أبسط الأمور اليومية إلى مناسبات من الفرح. الأطفال يتعلمون من الأجداد مهارات حياتية وعاطفية لا يمكن للمدرسة أو الأهل وحدهم أن يغرسوها. الحفيد الذي يرى جدته تعتني به بلا شرط أو يستمع لجد يتحدث عن خبراته وأخطائه، فيتعلم معنى الصبر والرحمة.

0: القدرة على التواصل بصدق.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: ولعل وجود الأحفاد أمام الأجداد يجدد طاقتهم ويعيد لهم شعور الشباب والحيوية. الأصوات المزعجة أحياناً والفوضى الطفولية تصبح موسيقى الحياة بالنسبة لهم، وتذكيراً بأن الحب لا يعرف كبر السن أو حدود الطاقة الجسدية. هكذا يتحول البيت إلى مساحة مقدسة، حيث تتداخل الخبرة بالبراءة وتتقاطع الحياة مع الزمن. إن العلاقة بين الأجداد والأحفاد تحمل أبعاداً فلسفية عميقة، فهي تجسد الحب الخالص الذي لا يفرض نفسه بالقوة ولا يتطلب المقابل. والحب هنا ليس مجرد شعور، بل هو فعل مستمر يظهر في كل تفاصيل الحياة اليومية، في مشاركة الألعاب والاستماع للقصص والسماح للفوضى بالوجود من أجل فرح الطفل. ويمكن القول بأن هذا الحب يمثل جسراً بين الماضي والحاضر، بين التجربة والبراءة، بين الحكمة والفضول. التأمل في هذه العلاقة يجعلنا نعيد التفكير في معنى التربية والحياة. فالأجداد بخبرتهم الطويلة يعلمون الأطفال بأن العالم الواسع، وأن الصبر مفتاح الفهم، وأن الحب الحقيقي يتطلب العطاء بلا انتظار.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه. وأن المرأة منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: والأحفاد ببراءتهم ونشاطهم يعلمون الأجداد بأن الحب لا يعرف عمراً، وأن السعادة تتجلى في أصغر التفاصيل، وأن هذا التبادل الذي يبدو بسيطاً أحياناً يحمل دروساً حياتية عميقة تجعل كل طرف ينمو في الآخر. الحفيد يكتسب الحكمة، والجد والجدة يتعلمان من الحفيد الصبر والفرح من جديد. يمكن اعتبار العلاقة بين الأجداد والأحفاد نموذجاً متقدماً لفهم التواصل الإنساني العميق. الطفل الذي يعيش هذه العلاقة يشعر بالثقة، ويكتسب القدرة في التعبير عن مشاعره بحرية، يتعلم كيف يكون عطوفاً ومتفهماً تجاه الآخرين. والأجداد بدورهم يجدون في الأحفاد فرصة للحياة مجدداً، وتجربة جديدة للحب غير المشروط، وتجسيداً حياً لإرثهم القيمي والمعرفي. إن الفوضى التي يصنعها الأطفال والأصوات التي يطلقونها والضحكات المتكررة كلها جزء من بناء شخصية متوازنة وعاطفية، تجعل الطفل مستعداً لمواجهة تحديات الحياة بتوازن داخلي. كما أن هذه العلاقة تزرع في الأجداد شعوراً بالمسؤولية والحاجة للاستمرار في العطاء والتفاعل مع جيل جديد يحمل معه آمالاً وطموحات لا تعرف حدوداً. وبالتالي تصبح العلاقة بين الأجيال محركاً أساسياً للنمو النفسي والاجتماعي، ومصدراً لا ينبض من الحب والفهم المتبادل الذي يربط بين الماضي والحاضر ويغذي المستقبل بأمل وحكمة.
1: رقة الكلمة.
0: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
1: مستمع الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة

شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.

0: المذيعة الكويتية الرائدة أمينة الشراح. كان للمرأة دور بارز في النهضة الكويتية خلال فترة الستينيات من القرن الماضي، والتي شملت مختلف الميادين ومناحي الحياة، متمردة بذلك على العادات القبلية والتقاليد التي كانت سائدة قبل ذلك، تلك التي كانت تعزل المرأة عن العالم الخارجي وتمنعها من المشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية. فكسرت المرأة الكويتية القيود المفروضة عليها والتي كانت تحرمها من حقها في العمل عموماً والعمل الإعلامي بصورة خاصة، مقتحمة تلك المجالات لتشارك مع الرجل يداً بيد في تحقيق نهضة الكويت. من بين السيدات اللواتي كان لهن دور بارز في نهضة الإعلام الكويتي وحمل مشعله عالياً، تتميز وتبرز الإعلامية الكويتية المتألقة أمينة الشراح. قدمت أمينة الشراح العديد من البرامج، منها ما يطلبه الجمهور الذي مثل أولى إطلالتها في التلفزيون الكويتي، والذي كان يبث كل يوم خميس، فقد كان بمثابة نافذة لها على الجمهور، الشيء الذي زاد من ترسيخ صلتها المباشرة مع متابعيها. كما قامت بتقديم العديد من الأمسيات الفنية والمقابلات مع نجوم وفنانين ورياضيين وغيرهم. يعتبر برنامج لقاء الخميس أهم خطوة في مسار الإعلامية أمينة الشراح الإعلامي، فقد ذاع صيته في مختلف بلدان الخليج العربي، وكان بمثابة طفرة كبرى لها، أضحى بعدها حضورها دائم على الشاشة وارتفع عدد متابعيها. إلى جانب تقديمها لهذه البرامج، قدمت أمينة الشراح العديد من البرامج والحلقات الخاصة والسهرات بأنواعها، وكانت سيدة الشاشة الكويتية.
1: الثانية عشر والنصف في إذاعة دولة الكويت.
2: مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

مجددا في حلقة جديدة وجولة متجددة من برنامجكم الاقتصادي اليومي مؤشرات وأسواق، أقرأه وأقدمه لحضراتكم. أنا اليوم محدثتكم سعاد الموسى، وتنفذ الحلقة على الهواء مباشرة حنين البدر، ويخرج الحلقة حبيب الشعلان. مستمعينا، نبدأ معكم بسم الله ومن أبرز الأخبار الاقتصادية المحلية لهذا اليوم. تواصل دولة الكويت المضي قدما نحو تحويل الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية الصين الشعبية التي دشنتها الاتفاقيات السبعة الموقعة في 22 من سبتمبر العام 2023 إلى واقع تنفيذي ملموس مكرسة مرحلة جديدة من التعاون التنموي الثنائي الشامل لتنفيذ مشروعات حيوية في البلاد. تأتي هذه التطورات استكمالاً لمسار تنموي بدأ ينعكس ميدانياً في قطاعات استراتيجية متعددة شملتها مذكرات التفاهم التي وقعها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه حين كان ولياً للعهد خلال زيارة سموه إلى الصين في سبتمبر عام 2023 مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وفي مقدمتها الطاقة والإسكان والبيئة والمناطق الحرة إلى جانب مشروع ميناء مبارك الكبير الاستراتيجي. أما بالنسبة مستمعينا إلى تداولات سوق بورصة الكويت لهذا اليوم، فقد استهلت المؤشرات الرئيسية الثلاث التعاملات على ارتفاع بدعم صعود لأحد عشر قطاعا. فقد زاد مؤشر السوق الأول والعام بنسبتي 0.17% و0.15% على التوالي، كما نما المؤشر الرئيسي ب0.4%، وكذلك الرئيسي 50 ب56.2%. وسجلت البورصة تداولات في تلك الأثناء بقيمة 5,420,000 دينار وزعت على 20,130,000 سهم وبتنفيذ 1,051 صفقة. وارتفع 11 قطاعا يتقدمها التكنولوجيا بنسبة 1% و86.2%، فيما تذيل القائمة قطاع المواد الأساسية ب13% مع استقرار قطاعين. وارتفع خلال جلسة اليوم سعر 67 سهما في مقدمتها إعادة التأمين بنسبة 5% و26.2%، تزامنا مع ارتفاع صافي ربح الشركة خلال الربع الثاني من عام 2026 بنسبة بلغت 9% على أساس سنوي، بينما انخفض سعر 22 سهما على رأسها التمدين العقارية ب 2.9%، واستقر سعر 23 سهما. وفي ظل الهدوء النسبي مستمعين بالمنطقة، يراقب المستثمرون عن كثب الوضع في كل من مضيقي هرمز وباب المندب وسط قلق بالغ مع تجدد بعض الهجمات على الناقلات عبر بعض المقذوفات، في حين يواصل المفاوضون مناقشة فتح مضيق هرمز بشكل كامل.

أما الآن فنستعرض معكم أهم إعلانات السوق. أعلنت شركة بورصة الكويت أن القوائم المالية أظهرت ارتفاع صافي ربح شركة إعادة التأمين الكويتية خلال الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 9% على أساس سنوي، تزامناً مع التوصية بتوزيع أرباح نقدية نصف سنوية على المساهمين. وبحسب بيان البورصة، سجلت إعادة التأمين ربحاً ب4,620,000 دينار في الثلاثة أشهر المنتهية بالثلاثين من يونيو السابق، مقابل 4,240,000 دينار في الربع الثاني من عام 2025. وفي ذات السياق، أعلنت شركة البورصة أن شركة إعادة التأمين الكويتية أعلنت الجدول الزمني الخاص باستحقاقات الأسهم للتوزيع النقدي المقترح عن النصف الأول من عام 2026. وأشارت إعادة التأمين في بيانها للبورصة أن التوزيعات ستكون للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بنهاية يوم الاستحقاق المحدد له في 20 أغسطس الحالي، على أن يتم التوزيع يوم 24 من الشهر ذاته.

كما أعلنت البورصة أن أرباح شركة مجموعة سنام القابضة قفزت في الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 95% و93 عشي المئة بالمئة سنوياً. ووفق بيان المجموعة للبورصة، سجلت سنام ربحاً بقيمة 535,200 دينار في الثلاثة أشهر المنتهي بالثلاثين من يونيو الفائت، مقارنة ب 273,000 دينار في الربع الثاني من عام 2025. جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه البورصة أن شركة الديرة القابضة كشفت الأثر المالي لاعتماد البيانات المالية المرحلية المجمعة لشركة سنام القابضة الزميلة. وأوضحت الديرة في بيانها للبورصة أن الأثر المالي سيظهر في بيانات الربع الثالث لعام 2026 من خلال زيادة استثمار في شركات زميلة بقيمة 14,720,000 دينار.

0: ومع الإعلان الأخير حيث أعلنت شركة البورصة أن خسائر شركة العربية العقارية ارتفعت خلال الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 14% و62% على أساس سنوي. ووفق بيان الشركة للبورصة، منيت العربية بخسائر قيمتها 260 ألف دينار و390 دينار في الثلاثة أشهر المنتهية بالثلاثين من يونيو الماضي، مقابل 227,170 دينار في الربع الثاني من عام 2025. وننتقل معكم الآن مستمعينا إلى تداولات الأسواق الخليجية، وتحديدا إلى تداولات السوق القطرية لهذا اليوم، حيث ينضم إلينا من الطرف الآخر الزميل علي أحمد من الدوحة. زميلنا علي، مساء الخير ومرحبا بك.
1: مساء الخير لك أختي سعاد ولجميع السادة المستمعين أيضا.
0: أهلا فيك زميلنا علي. نرى اليوم انتعاش في المؤشر العام لسوق قطر بفعل ارتفاع أكبر القطاعات كالمصارف والتأمين وغيرها، ما هي المحفزات التي شهدها السوق اليوم وما هي أبرز القطاعات أيضا؟
1: نعم، الحقيقة الجلسات السابقة كان هناك نوع من نزع الإيجابية على اعتبار أن هناك بعض الأخبار المتعلقة بإمكانية إعادة استئناف نشاط الملح عبر مضيق هرمز. وجدنا على مدار اليومين الماضيين هنالك إقبال على أسهم شركات تصدير وتحديدا تلك المتعلقة بقطاع الطاقة. اليوم هنالك نوع من عملية بيع لجني الأرباح بهدف يعني الاستفادة من الصعود الذي حصلت في الجلسات الأخيرة. المؤشر عنده 17,132 نقطة. الملاحظ اليوم بأن قطاع التأمين لديه حضور جيد. الدوحة للتأمين، وإن كنا نتحدث عن شركات أخرى في قطاع التأمين، على اعتبار أن دوحة التأمين اليوم أعلنت عن نتائج أعمالها بالنصف الأول من هذا العام، والتي كشفت النقاب عن نمو الأرباح بواقع 29%. هذا الأمر ساهم في رفع أيضا أسهم شركة العمل للتأمين وبعض الشركات المتداخلة مع قطاع التأمين. لازلنا ننتظر أي مستجدات تطرأ في المنطقة، معنا لغاية منتصف هذا الشهر حتى تتضح معالم جميع الشركات التي ينبغي أن تعلن نتائج أعمالها النصف السنوية، وبالتالي يمكن الحديث عن إعادة تسعير للأسهم تبعا لهذه النتائج المقدمة.
0: نعم، كما تفضلت زميلنا علي، هذا وقت يعني جني الأرباح مع ظهور كافة هذه النتائج وهي مستمرة لمنتصف هذا الشهر، يعني ما هي توقعاتك أو ما هو المنتظر من النتائج لحين انتهائها في النصف من الشهر؟ هل توجد نتائج أخرى هامة كالاتصالات مثلا أو قطاعات حيوية أخرى؟
1: نعم، الحقيقة البنوك تقريبا أعلنت عن نتائج أعمالها في مجملها كانت إيجابية، وهذا أمر جيد على اعتبار أنها تعطي مؤشر عن سلامة الواقع المالي لهذه البنوك التي خبرت عدة أزمات واستفادت من هذه التجارب. نراقب عن كثب نتائج أعمال شركة صناعات قطر، وهي الشركة الأكبر في قطاع الطاقة المدرجة بالسوق، وهي حرمت من التصدير في الربع الثاني من هذا العام. نراقب أيضا ناقدات، نراقب مساعدة بتكلمويات بالإضافة الخليج الدولي للخدمات التي تعمل في قطاع الطاقة لكن من خلال أدوار مساندة خدمية. على قطاع الاتصالات نكون نتحدث عن أوريدو أو فودافون. ثبت بالتجربة أنه خلال ربع الأول العام هناك نوع من الأداء القوي، فودافون مستفيد من قوة السوق المحلية. في حالة أوريدو استفادت من السوق المحلية بالإضافة إلى توسعات الخارجية المتواجدة في أكثر من سوق. هذا القطاع لا يخشى منه على اعتبار أنه قطاع يعني هناك اعتماد عليه بشكل كبير من قبل الأفراد وحتى قطاع الأعمال والمؤسسات الحكومية في البنية التحتية والاتصالات والإنترنت، وبالتالي ثبت بطيلة الأزمات التي شاهدناها على صعيد العالم بأن هذا القطاع مهم جدا أن يكون متواجدا ضمن محافظ المستثمرين، لأنه يخلق نوع من التوازن في هذه المحافظ، وبالتالي حينما تتبلور نتائج أوريدو قد يكون هذا ذهما إضافيا ل السوق التي هي حقيقة بحاجة إلى مزيد من الأخبار الإيجابية.
0: نعم، ما هي يعني النتائج المقبلة أستاذ علي يعني لحين منتصف هذا الشهر؟ ما هي أيضا أبرز الشركات التي ينتظرها المستثمر كنتائج؟
1: نعم، كما أسفنا يعني هذا ما تحدثنا عن شركة ملاحة على سبيل المثال. شركة ملاحة هي تعمل بشكل رئيسي في يعني هي يعول عليه في تصدير واستيراد السلع من خلال أسطولها الكبير على صعيد نقل بالكونتينر. في ربع الثاني من هذا العام كما يعرف الجميع نتيجة إغلاق مضيق هرمز كانت أعمالها متوقفة. شركة ناقلات التي تصدر الغاز الطبيعي المسال أيضا تراقب نتائجها على نطاق واسع، وبالتالي هذا القطاع هو قطاع حساس للغاية. الجميع يعرف بأن الأسهم المرتبطة بقطاع يعني النفط والغاز بشكل مباشر التي تقوم بإنتاج هذه المواد هي متأثرة، لكن نريد أن نعرف مقدار التأثر الذي حصل عليها، أو هل لديها قنوات لتحقيق عوائد خارج إطار الجغرافيا القطرية أو خارج إطار المنطقة، لأن هناك بعض الشركات لديها أذرع واستثمارات في الخارج. نريد أن نرى مقدار إدارتها وتحوطها للمخاطر الناجمة عن الأحداث الجارية في المنطقة.
0: نعم، بالحديث عن ذلك أستاذ علي، ما هي مستجدات وبالأخص الوضع يعني في مضيق هرمز وكل هذه المحادثات والمحاولات والجهود لفتحه بالكامل؟ كيف تبدو صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال حتى هذه اللحظة؟
1: نعم، في الأيام القليلة الماضية كان هنالك عبور لثلاثة ناقلات حسب ما نشرته رويترز. قطر للطاقة لم تعلن بشكل رسمي عن ذلك، لكن هناك نوع من العبور التدريجي، بعض الناقلات تذهب إلى باكستان، بعض الآخر إلى الصين، وبالتالي هنالك نوع من التحسن الطفيف في نشاط الشحن. أيضا بلومبرج يوم أمس نشرت أن بعض الناقلات القطرية في ميناء رأس سفان تقوم بتحميل الغاز تمهيدا للتصدير. هناك نوع من الأفق لحلحلة سياسية، لكن شركات الشحن أصدرت اليوم تحذيرا، وتحدثنا عن شركات الشحن العالمية بأنها تخشى من أن يكون هناك فرض لرسوم على العبور عبر مضيق هرمز، وبالتالي تحدثت بشكل كبير بأن من شأن ذلك أن يضر بجاذبية هذه المنطقة التي تعتبر الرئة التي يتنفس منها قطاع الطاقة في العالم، وبالتالي لا ندري ما هو السيناريو الذي سنصل إليه في حالة المفاوضات بشأن الشكل الذي يبدو عليه المضيق في المرحلة المقبلة.
0: نعم، وهذا حال جميع دول المنطقة. نتمنى الأمن والسلامة لنا ولكم. كان معنا الأستاذ علي أحمد مراسلنا من السوق القطرية. ومع فقرة العقار الكويتي مستمعينا، ونسلط معكم الضوء على مستجدات سوق العقار في دولة الكويت مع الخبير العقاري الأستاذ سليمان الدليجان. أستاذ سليمان، مساء الخير.
2: مساء النور يا أهلا، حياك الله.
0: أهلا أستاذ سليمان، يعني ما هي أبرز البيانات التي لديك لأسعار العقارات السكني سواء بالمناطق الداخلية أو الخارجية لهذا اليوم؟
2: نعم، أول شيء الأرقام بينت خلال الأسبوع الماضي أو الأسبوع الماضي أن هناك ارتفاع في التداول في العقار السكني، وليس هذا معناه أن هناك ارتفاع، إنما هناك ارتفاع التداول لأن بدأت تكون الأسعار مقاربة لأسعار ما قبل تقريبا 3 أو 4 سنوات. كانت نسبة السكن الخاص بالتداول خلال الأسبوع الماضي تقريبا حدود 60%، وبالتحديد 56%، بينما الاستثمار القطاع الاستثماري خذ تقريبا 26%، والتجاري لاحظنا أن في ارتفاع بالتداول بلغ 27%، ولعل في سبب في ذلك أن أسعار الاستثمار ارتفعت، بدأت تقارب أسعار القطاع التجاري في بعض المناطق وليس في المناطق. الملاحظ أن مدينة المطلع أخذت الحيز الأكبر من التداول، كان هناك تداول تقريبا حدود 93 بيعة، 12 بيعة كانت موجودة ومسجلة في وزارة العدل، تعطي إشارة تقريبا أن مدينة المطلع أخذت تقريبا 12 إلى 13% تقريبا من التداول خلال الأسبوعين الماضيين. أيضا ملاحظ أن خلال الفترة السابقة هناك كما ذكرت في بداية اللقاء أن هناك ارتفاع في التداول في القطاع السكني، لعل في سبب في ذلك أن هناك ارتفاع في العروض في مدينة المطلع وبالتالي أثرت على نسبة التداول، كما هناك عروض عدد لا بأس فيه من مدينة الخيران البحرية ولذلك أيضا

0: شفنا في هناك تداول خصوصا بالنسبة حق الأراضي بعد انخفاضها، يعني انخفاضها كان مدينة الخيران بلغت بعد كورونا مباشرة 190 ألف يوم الأيام، وصلت 330 ألف للقسيمة اللي 450 متر، الآن قاعد تداول بين 230 إلى 250 ألف. أيضا هناك صفقات كبيرة تمت في السوق عشان يعني تم اللقاء في القطاع التجاري داخل مدينة الكويت، صفقات تمت بعقارات أو بعقار دخل شعلاشار رئيسي دخل حدود تقريبا 20 ألف، تم بيعه ب 4 ملايين 450 ألف، ما يقارب أقل من 6% كعائد سنوي، ومثله أو نظيره أيضا تم كذا بيعه في هذه الأسهم.
1: نعم أستاذ سليمان، يعني توجد أو يعقد مجلس الوزراء يعني برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد صباح رئيس مجلس الوزراء عدد من الاجتماعات هذا الأسبوع، كانت اجتماعات مكثفة لمناقشة عدة إجراءات، يعني منها تطوير خدمات المشاريع الإسكانية، وأيضا إنجاز خطط حصر وتصنيف الأراضي المملوكة للدولة لتعزيز كفاءة إدارة الأصول الحكومية. كيف ترى كل ذلك يعني، وهذه التغييرات إلى أي مدى تؤثر على قطاع العقار في الكويت، سواء من ناحية الحكومي أو الخاص، أو يعني مع كل هذه الإجراءات التي يعكف
0: صحيح.
1: عليها مجلس
0: طبعا
1: الوزراء؟
0: الحكومة قامت مشكورة في هذا
1: نعم.
0: الأمر، ولعل الأمر يعنيني هو حصر وتصنيف الأراضي المملوكة للدولة.
1: نعم.
0: اليوم احنا كمثال انعكاسه على السوق، يعاني السوق العقاري المحلي من قلة العرض في القطاع الاستثماري بعيدا عن موضوع حل المشكلة الإسكانية. فهذا الحصر وهذا السعي في تحديد حصر وتصنيف الأملاك الدولة كلها قاعد تعطي تفاعل خير إن شاء الله في الفترة القادمة، أن يكون هناك إن شاء الله عرض لقطاع استثمار وأيضا للتخزين. أيضا الحكومة تكلمت على موضوع التخزين اللي يعانون من نقص شديد في السوق عندنا. فبالتالي يعني كل هذه الخطوات اللي قاعد تسوي الحكومة نتوقع أن يكون هناك إن شاء الله وقعها سيكون إيجابي.
1: نعم.
0: على القطاع العقاري في الكويت بإذن الله.
1: نعم إن شاء الله. أستاذ سليمان، أيضا بالنسبة لسوق البورصة، يعني نرى اليوم بالأخص انخفاض في أداء القطاع العقاري ولبعض الشركات في البورصة، أيضا نتائجها لم تكن يعني بهذا الارتفاع المرجو منه، كيف تقرأ نشاط العقار يعني نشاط القطاع
0: يعني
1: العقاري؟ نعم
0: طبعا القطاع العقاري تأثر في الأزمة الإقليمية الحالية اليوم
1: أكيد.
0: بين إيران أمريكا.
1: نعم.
0: وإحنا نتفق إن شاء الله خير الأيام القادمة بنهايتها، أكيد ألقى بظلال خصوصا فترة الربع الثاني من عام 2026، من الحرب بدأت تقريبا نهاية فبراير، بدأت شهر
1: نعم.
0: 3 و4 و5
1: خمس أشهر
0: هذه
1: الآن
0: كلها
1: يعني.
0: نعم
1: نعم
0: تقريبا 4 و5 شهور هذه ألقت
1: نعم.
0: بظلالها، لأن بدأت القطاع الاستثماري بالذات اللي يشتغلون في الشركات العقارية والقطاع التجاري تأثر لبطء كان في دورة الاقتصادية، بالإضافة إلى قلة الطلب نسبيا على القطاع الاستثماري بالنسبة حق الوافدين، مما أثر على مداخيل الشركات وبالتبعية أثر على أرباح. لذلك إن شاء الله هذا يكون وضع مؤقت، ونتفائل بالأيام القادمة يكون الوضع إن شاء الله أفضل وأحسن
1: إن شاء الله. نتمنى ذلك طبعا بالأمن والأمان لدولة الكويت ولكافة الدول إن شاء الله. نشكرك أستاذ سليمان دليجان الخبير العقاري. ومستمعينا، مع هذه المجموعة من الأخبار الاقتصادية المتفرقة، حيث بحث وزير التجارة والصناعة أسامة بودي مع سفير جمهورية كازاخستان لدى البلاد يريجان إليكلييف اليوم سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات التجارية والاقتصادية والأمن الغذائي بما يحقق المصالح والمنافع المشتركة. ونتوجه الآن معكم مستمعينا إلى أداء سوق بورصة الكويت لهذا اليوم، ومعنا من الطرف الآخر المحلل المالي الأستاذ علي العنزي. أستاذ علي، مساء الخير ومرحبا بك في حلقة اليوم.
2: حياك الله سعاد، رحب فيك أستاذ المستمعين الكرام، أهلا ومرحبا.
1: الله يحييك أستاذ علي. يعني تتوالى نتائج الشركات عن النصف الأول من العام وسط ارتفاعات جيدة للمؤشرات تسيدتها اليوم أو تسيدها قطاع التأمين، كيف تقرأ أداء السوق في آخر جلسات الأسبوع؟
2: حقيقة اليوم هدوء حد ما، أقل من الجلسات السابقة من حيث الزخم، من حيث السيولة أيضا. هناك شراء يكون شراء كالعادة يعني انتقائي جدا، اللون الأحمر أكثر سيطرة على الأسهم، تكلم عن الأسهم ذات السيولة وليست عن كل أسهم السوق. لا شك أن تأثر أيضا اليوم

0: مرة يعني العاشرة يعني بسهم مجموعة الخليج التأمين اليوم أثر على مؤشر السوق الرئيسي، أكسب هذا اللون الأخضر بقوة نصف نقطة مئوية مستوى 9000. الأسهم القيادية اليوم بين الحقيقة الحيادية وبين جني الأرباح، خصوصا على الوطن اليوم هناك جني أرباح. طبعا اليوم احنا نتكلم، أيضا تكلمت عن نتائج، إلى الآن يعني لدينا 43 شركة أعلنت عن نتائجها المالية لهذا العام، ولله الحمد بنمو 2%. إجمالي النتائج كانت بنمو 2%، كثير من الشركات حققت يعني نمو، 25 شركة حققت نمو، 13 شركة تراجعت أرباحها، 5 شركات خاسرة.
1: كيف تقيم يعني بالأخص اليوم قطاع التأمين أستاذ علي؟ يعني حققت إعادة للتأمين اليوم نتائج ممتازة، كيف تقيم ذلك أمام أيضا خسائر للقطاع العقاري؟ يعني أليس هذا بشأن يعني يرفع من مكانة النتائج اليوم؟
0: حقيقة قطاع التأمين بدأ أصلا هناك حراك على شركات التأمين بالنسبة للتداولات، كذلك الأرباح. لدينا الآن 3 شركات تأمين أعلنوا عن الأرباح، الكويت التأمين تراجع 28%، ولكن وربا للتأمين تكافلي ارتفاع كبير 96% الأرباح، وأيضا الإعادة أعلنت أيضا بارتفاع للأرباح. هناك إجمالي إذا ما يعني استطعنا، هو الإجمالي القطاع محايد، بينما القطاع العقاري نجد أن هناك تراجع في الإجمالي للقطاع العقاري.
1: لما ذلك أستاذ علي؟ هل بسبب الأوضاع، الظروف الضبابية؟ يعني لما القطاع العقاري بالذات في هذه الفترة؟
0: لا حقيقة هو تأثر بعض الأسهم بسبب التراجع، قد يكون التقييمات العقارية. يعني ما أثر بالقطاع العقاري هو مزايا تراجعات سهم مزايا، يعني انتقل من الربحية إلى الخسارة. لدينا أيضا بشكل كبير يعني السبب الرئيسي في هذه 12% هو سهم المباني. وبسبب أن المباني كان خلال العام الماضي كان مسجل أرباح غير مكررة خلال، لأنها ناتجة عن بيع لمباني، وعندما يعني لم تتكرر هذه الأرباح تراجعت الأرباح. أما الأرباح التشغيلية لمباني لا زالت في نمو، أي أن ما نراه من إجمالي تراجع القطاع أرباح القطاع العقاري هو نتيجة هذه البيعة للمباني. إذا لم تخن الذاكرة كانت بحوالي 43 مليون دينار، أعتقد رفعت نمو المباني خلال العام الماضي بشكل كبير، بالتالي هي لا شك غير مكررة، وبالتالي أثرت بشكل كبير أيضا على الأرباح، لذلك تراجعت أرباح المباني أيضا بنسبة يسيرة مقابل يعني خفض هذا المبلغ، والقطاع انخفض ب 12% كأرباح.
1: نعم أستاذ علي، يعني إلى أي مدى يترقب المتعاملون بقية نتائج الشركات؟ وأعتقد أنها ستنتهي في منتصف هذا الشهر، كيف يترقبها وكيف تتوقعها؟ يعني
0: حقيقة يعني نعم، آخر فترة لإعلانات الأرباح الفصلية هو 15 أغسطس يعني من هذا الشهر. حقيقة دائما لدينا قد يكون يعني عادة أن الشركات ذات الأداء الجيد هي من تتقدم وتعلن أرباحها مبكرا، أي أن الشركات التي لم تعلن إلى الآن لا نعول كثيرا على أن تحقق أرباح بنمو أو بنمو استثنائي. قد يكون أرباح بمغاربة لأرباح الفترة السابقة من العام الماضي، وإن قدمت هذا النموذج أيضا تعتبر جيدة نظرا للأوضاع في هذا الربع. كل هذا الربع دخل في خلال فترة الحرب الدائرة الآن، فأعتقد أنه يعني لا نتوقع الإيجابية الكبيرة أو الاستثنائية، ولكن أيضا لا أعتقد أن هناك سلبية، لأن أداء الأسهم يدل على أن حراك الأرباح قد يكون محايدا. نعم
1: تسعى بعض الشركات أستاذ علي لتأخير نتائجها، يعني لا أعلم هل هي لأسباب فنية أم شؤون يعني شأن داخلي للشركة، لكن العديد من الشركات لم تعلن وأتوقع يعني هي كأنها تنتظر للحظات الأخيرة. يعني ما تأثير ذلك، أو ما رأيك؟ يعني هل هي سياسة معينة في كتحليل فني هي تتعمد يعني تأخير هذه النتائج، مثلا تنتظر عوامل معينة؟
0: لا أعتقد أن هذه الشركات من تتعمد تأخير النتائج هي لديها بعض السلبية في النتائج ولا تريد أن تتأثر أسعارها بهذه، فبالتالي تنتظر حتى اللحظة الأخيرة فتكون الإعلانات كبيرة حتى أن هذه الشركات لا تسقط عليها التداولات أو لا يكون هناك تركيز على نتائج هذه الشركات إذا ما أعلنت خلال هذه الفترات التي يقل فيها عدد الشركات المعلنة اليوم مثلا 3 أو 4 شركات، بالتالي يتحقق المستثمرون بشكل كبير. أما في الفترات الأخيرة تندفع مجموعة كبيرة من الشركات، وأعتقد أن معظم الشركات التي تتأخر بأرباحها هذه الأرباح لن تساعدها في سعريا في السوق فتؤخرها إلى آخر الفترة. بعض الشركات توجد لديها مشاكل قد تكون تقنية في عملية تجهيز البيانات، تكون في دول أخرى تنتظر أيضا بيانات من أماكن أخرى، قد يكون الطاقم المالي لهذه الشركات غير جاهز أن يقدم كما هو في الشركات الكبرى كالبنوك، لديها طبعا يعني إمكانات كبيرة جدا وآلية يعني متقدمة جدا لإعلانات خلال أوقات محددة.
1: طبعا أستاذ علي، على الصعيد العالمي تترقب الأسواق العالمية حزمة من التقارير الأمريكية الهامة خلال هذه الأيام، وأتوقع اليوم أيضا مثل أسعار المستهلكين والمنتجين والمبيعات بالتجزئة. هذا الأمر سيحدد السياسة أيضا النقدية القادمة لمجلس الاحتياط الفيدرالي في اجتماعها المقبل في سبتمبر. ما هي توقعاتك لنتائج هذه التقارير وفقا للمعطيات الموجودة على الأرض؟
0: والله تعالى الآن التقارير الاقتصادية الدورية الشهرية تعتمد بشكل كبير على أسعار النفط، تعتمد بشكل كبير على المنح السياسي الجيوسياسي في المنطقة على مضيق هرمز. عندما يفتح مضيق هرمز تتراجع أسعار النفط، تتراجع بالتالي يتراجع التضخم، تتراجع يعني أسعار الشحن، أسعار التأمين، بالتالي ينخفض التضخم، بالتالي ينظر إلى أنه من الممكن خفض السعر الفائدة.
1: نعم. نأسف للأستاذ علي العنزي، كان معنا محللنا الاقتصادي من سوق بورصة الكويت، نلتقي به بإذن الله في حلقة جديدة الأسبوع المقبل. وصلنا وإياكم مستمعينا إلى ختام مؤشرات وأسواق، نلقاكم في حلقة جديدة يوم الأحد المقبل. أتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة، ودمتم في أمان الله ورعايته.

أهلا بكم في نشرة الواحدة ظهرا تقدمها لحضراتكم اليوم زينب خان، ونستهلها بالعناوين. حضرة صاحب السمو أمير البلاد يبعث ببرقيتي تهنئة إلى حاكم عام جامايكا ورئيس دولة بوليفيا متعددة القوميات الصديقتين. الرئيس الأمريكي يؤكد أن المفاوضات مع طهران تسير بشكل جيد، مهددا بشن هجوم إذا استدعت الضرورة. الخارجية الباكستانية تؤكد استمرار الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل شامل ومستدام لأزمة مضيق هرمز. حركة حماس تدعو مجلس السلام إلى ممارسة ضغوط حقيقية على حكومة الاحتلال لإلزامها بوقف التصعيد والالتزام ببنود الاتفاق. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده الميداني في جنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين. العراق يجدد رفض استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار ويؤكد حصر السلاح بيد الدولة. موسكو توسع عملياتها العسكرية وتستهدف سفينتي شحن قبالة سواحل مدينة أوديسا الأوكرانية. في المقابل كييف تقصف مصفاتين للنفط في عمق الأراضي الروسية. رئيس الوزراء اليابانية تشدد على أهمية الحفاظ على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتعزيزها. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة السير باتريك لينتون آلين حاكم عام جامايكا الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجامايكا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة السير باتريك لينتون آلين حاكم عام جامايكا الصديقة. ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة السير باتريك لينتون آلين حاكم عام جامايكا الصديقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رودريغو باز رئيس دولة بوليفيا متعددة القوميات الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولدولة بوليفيا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رودريغو باز رئيس دولة بوليفيا متعددة القوميات الصديقة. ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده ورجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رودريغو باز رئيس دولة بوليفيا متعددة القوميات الصديقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده. تسلم وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح نسخة من أوراق اعتماد سفيرة أستراليا لدى دولة الكويت أماندا جين ريثمولر، وذلك خلال اللقاء الذي تم اليوم في ديوان عام وزارة الخارجية. وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي إن الشيخ جراح الجابر أعرب عن تمنياته للسفيرة الجديدة التوفيق في مهام عملها وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار. في ملف التصعيد العسكري في المنطقة، أكد رئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة مستعدة لشن هجوم على إيران إذا استدعت الضرورة، مشيرا إلى أن المحادثات الجارية مع طهران تسير بشكل جيد حتى الآن، مع إقراره بإمكانية نجاحها أو فشلها. وأوضح ترامب أن إيران هي من بادرت بطلب إجراء المفاوضات، مؤكدا أنه يفضل التوصل إلى اتفاق بدلا من اللجوء إلى الخيار العسكري.
وأنه لا يسعى إلى القتل أو تدمير كل شيء. من جهته أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق مع طهران ستكون معقدة وستحتاج إلى وقت، معتبرا أن التعامل مع الإيرانيين ليس سهلا في ظل ما وصفه بانقسام داخل نظامهم السياسي. في إسلام أباد قال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي إن بلاده لا تزال منخرطة مع مختلف الدول بشأن الأزمة في الشرق الأوسط، مؤكدا استمرار الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل شامل ومستدام لأزمة مضيق هرمز. وأشادت الخارجية الباكستانية بالدور

الذي تقوم به سلطنة عمان في جهود الوساطة الرامية إلى معالجة قضية المضيق، مشددة على أهمية المسار الدبلوماسي في الوصول إلى تفاهمات تخدم أمن المنطقة واستقرارها. ومن المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف اليوم إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية تأتي في ظل تحولات إقليمية متسارعة وتحديات أمنية متصاعدة في منطقة الخليج. ويترأس شريف وفدا رفيع المستوى يضم مسؤولين حكوميين وعسكريين، حيث يبحث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آفاق تطوير الشراكة بين البلدين وتعزيز التنسيق في الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على أمن المنطقة. في الرياض، أعلنت وزارة الدفاع السعودية تعيين اللواء البحري الركن عبد الله بن سالم الشهري قائدا للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات في خطوة تهدف إلى استكمال الهيكل القيادي ورفع الجاهزية التشغيلية للتحالف. وأوضحت الوزارة أن القائد الجديد سيتولى مهام القيادة البحرية الدفاعية المشتركة والإشراف على التخطيط والتنسيق بين الدول الأعضاء والتحالفات البحرية الأخرى وتنفيذ المهام المشتركة لدعم الأمن البحري وحماية حرية الملاحة وتأمين الممرات والمضائق البحرية. وأكدت أن إجراءات تأسيس التحالف تتواصل مع انضمام دول جديدة واستكمال إجراءات التوقيع على البيان المشترك وميثاق التحالف، مشيرة إلى عقد اجتماع للمخططين في 12 و13 من أغسطس لاستكمال متطلبات البناء المؤسسي. ويأتي تعيين قائد التحالف كمرحلة مفصلية في تأسيس إطار دفاعي بحري متعدد الجنسيات يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات وبناء القدرات ومواجهة التحديات البحرية المشتركة. إلى مضيق هرمز، حيث أفادت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بمواصلة تنفيذ إجراءاتها البحرية ضد حركة الملاحة المرتبطة بالموانئ الإيرانية، مؤكدة تحويل مسار 48 سفينة تجارية إلى جانب تعطيل سفينتين واعتلاء سفينتين أخريين حتى 5 أغسطس الجاري. وأوضحت أن هذه العمليات تأتي ضمن الحصار البحري الذي أعادت الولايات المتحدة فرضه منذ 14 يوليو الماضي، ردا على الهجمات التي استهدفت سفنا تجارية وأثرت على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. من جهتها، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم أن ناقلة نفط أبلغت عن سماع دوي انفجارات أثناء عبورها مضيق هرمز قرب سواحل سلطنة عمان بالتزامن مع محادثات بين طهران ومسقط بشأن الإدارة المشتركة لهذا الممر المائي الحيوي. وذكرت الهيئة في بيان أن حادثة وقعت على مسافة نحو 16 كيلومترا جنوب شرق منطقة كمزار في سلطنة عمان. فيما يتعلق بالمخزون العسكري، أكد الرئيس الأمريكي أن بلاده تمتلك كميات هائلة من الذخائر لا سيما من الأنواع المتطورة، مشيرا إلى أن مصانع وشركات الصناعات الدفاعية تعمل على توسيع قدراتها الإنتاجية وإنشاء أكبر عدد من المنشآت العسكرية في تاريخ الولايات المتحدة، مهددا ملاحقة من وصفهم بمسربي المعلومات السرية والسعي إلى فرض عقوبات مشددة بحقهم. نتحول إلى الأوضاع في قطاع غزة. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف مناطق متفرقة في قطاع غزة، ما أسفر خلال الساعات 24 الماضية عن استشهاد شخص متأثرا بجراحه وإصابة آخرين، فيما تواصل تحليق طائرات الاستطلاع في أجواء القطاع. وفجرت قوات الاحتلال عددا من منازل في حي التفاح، فيما طال القصف المدفعي حي الشجاعية، واستهدفت الطائرات المسيرة وآليات الاحتلال مناطق شرق غزة وشمال شرقي مخيم البريج وسط القطاع. كما يواصل الاحتلال اعتداءاته بإطلاق النار على خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس. إلى ذلك، دعا المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم اليوم الإدارة الأمريكية ومجلس السلام

إلى ممارسة ضغوط حقيقية على حكومة الاحتلال لإلزامها بوقف التصعيد والالتزام ببنود الاتفاق. وشدد قاسم على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وجادة لتنفيذ ما تضمنته خارطة الطريق التي وافقت عليها حماس والفصائل الفلسطينية المشاركة في محادثات القاهرة. وأكد المتحدث الرسمي للحركة أن على الإدارة الأمريكية والممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف ممارسة ضغوط كافية على الجانب الإسرائيلي لوقف المماطلة والبدء بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما في ذلك الانتقال إلى بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وإلى الضفة الغربية، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في الضفة الغربية المحتلة باجتياح مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة وسط انتشار مكثف لقواته داخل المخيم ومحيطه، وذلك ضمن مخطط يستهدف عددا من مخيمات الضفة الغربية المحتلة في إطار توسيع العمليات العسكرية وتصعيد الاقتحامات. وفي الشأن اللبناني، شن الاحتلال الإسرائيلي غاراته على عدد من البلدات الجنوبية ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 18 آخرين بحسب وزارة الصحة اللبنانية. وجاء ذلك عقب انفجار استهدف قوة للاحتلال، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جنديين وإصابة 7 آخرين، في وقت أكدت فيه تل أبيب أن عملياتها العسكرية في الجنوب اللبناني قد تستمر. ويأتي ذلك في وقت يعقد لبنان وإسرائيل جولة سابعة من المفاوضات المباشرة بينهما في العاصمة الإيطالية روما برعاية أمريكية. في بغداد، أعلن ائتلاف إدارة الدولة في العراق تجريم أي عمليات تستخدم الأراضي العراقية لشن اعتداءات على دول الجوار، مؤكدا أن مثل هذه الأفعال تمثل تهديدا لأمن البلاد واستقرارها. وجاء القرار خلال اجتماع عقده الائتلاف برئاسة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وبحضور الرؤساء الثلاثة ورئيس إقليم كردستان وقادة القوى السياسية، حيث شدد المجتمعون على دعم جهود حصر السلاح بيد الدولة ومنع زج العراق في صراعات لا تخدم مصالح شعبه. وأكد الائتلاف أن أي جهة تستخدم السلاح خارج إطار الدولة ستعامل باعتبارها خارجة عن القانون استنادا إلى أحكام الدستور التي تحظر تشكيل جماعات مسلحة خارج القوات الرسمية. في جديد الحرب الأوكرانية الروسية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت سفينتي شحن تحملان إمدادات عسكرية قبالة سواحل مدينة أوديسا الأوكرانية، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقمها وإصابة آخرين حسب السلطات الأوكرانية. وأضافت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت أكثر من 600 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل الماضية فوق مناطق روسية عدة. في كييف، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن قوات بلاده استهدفت مصافي نفط في منطقتي باشكور توستان وياروسلافل داخل الأراضي الروسية. كما أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 9 أشخاص وإصابة آخرين جراء قصف روسي استهدف مدينة بالاكيليا في منطقة خاركييف، إضافة إلى مناطق في مقاطعة سومي شمال شرقي البلاد. من جانبها، أعلنت قيادة الأركان الأوكرانية إسقاط 66 مسيرة روسية من أصل 100 طائرة مسيرة وصاروخ من طراز أونكس استهدفت مناطق عدة في البلاد. وفي باريس، ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأحدث الهجمات الروسية على العاصمة الأوكرانية كييف، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي وشركائه سيكثفون الضغوط على موسكو عبر فرض عقوبات جديدة. وأضاف ماكرون أن الدول الأوروبية ستواصل تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا بما يمكنها من الدفاع عن نفسها وحماية سكانها في مواجهة الهجمات الروسية. إلى دكة، حيث انتقدت حكومة بنغلاديش اليوم سماح جمهورية الهند لرئيسة الوزراء بنغلاديش السابقة الشيخة حسينة بعقد مؤتمر صحفي مباشر من العاصمة نيودلهي، معتبرة أن الخطوة تقوض جهود إعادة ضبط العلاقات بين البلدين. وقالت وزارة الخارجية

في بيان إنها تشعر بغضب شديد إزاء منح حسينة التي أطيحت من السلطة وأدينت في بنغلاديش على خلفية اتهامات بانتهاكات لحقوق الإنسان، منصة لتوجيه انتقادات واتهامات للشعب والدولة. من جانبها أكدت الحكومة الهندية أنها لم تشارك في تنظيم المؤتمر الصحفي، مشددة على أنها لا تتبنى التصريحات التي أدلت بها حسينة، فيما لم يصدر تعليق إضافي من وزارة الخارجية الهندية. في طوكيو، أعلنت وزارة الدفاع اليابانية اليوم أن كوريا الشمالية أطلقت ما يرجح أنه صاروخ باليستي، مشيرة إلى أن الصاروخ سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان. وأكدت وكالة كيودو اليابانية عدم تسجيل أي أضرار جراء تحطم الصاروخ، فيما أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن بيونغيانغ أطلقت جسماً طائراً غير محدد باتجاه البحر الشرقي المعروف أيضاً ببحر اليابان. نبقى في طوكيو، حيث أكدت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكيتشي اليوم التزام بلادها بالمبادئ الثلاثة غير النووية، مؤكدة خلال مراسم إحياء الذكرى 81 للقصف الذري لهيروشيما أن اليابان ستقود جهود المجتمع الدولي من أجل عالم خال من الأسلحة النووية، مع التشديد على أهمية الحفاظ على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتعزيزها. ويحيي اليابانيون سنويا ذكرى القصف الذري لهيروشيما وناكازاكي عام 1945 الذي أودى بحياة أكثر من 200,000 شخص معظمهم من المدنيين. وفي خبرنا الأخير، أعلنت السلطات مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين جراء حادث إطلاق نار وقع في منطقة بروسبكت هيل بمقاطعة كاسويل في ولاية نورث كارولينا، مشيرة إلى أن الحادث يبدو منفردا. ويأتي الحادث في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة مواجهة ظاهرة إطلاق النار الجماعي التي تعد من أبرز التحديات الأمنية والاجتماعية، مع تكرار وقوعها في مواقع مختلفة تشمل المدارس والجامعات وأماكن العمل والمرافق العامة. وفي نهاية نشرتنا إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء بها من أنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد يبعث ببرقيتي تهنئة إلى حاكم عام جامايكا ورئيس دولة بوليفيا متعددة القوميات صديقتين. الرئيس الأمريكي يؤكد أن المفاوضات مع طهران تسير بشكل جيد، مهددا بشن هجوم إذا استدعت الضرورة. الخارجية الباكستانية تؤكد استمرار الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل شامل ومستدام لأزمة مضيق هرمز. حركة حماس تدعو مجلس السلام إلى ممارسة ضغوط حقيقية على حكومة الاحتلال لإلزامها بوقف التصعيد والالتزام ببنود الاتفاق. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده الميداني في جنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين. العراق يجدد رفض استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار ويؤكد حصر السلاح بيد الدولة. موسكو توسع عملياتها العسكرية وتستهدف سفينتي شحن قبالة سواحل مدينة أوديسا الأوكرانية، وفي المقابل كييف تقصف مصفاتين للنفط في عمق الأراضي الروسية. رئيسة الوزراء اليابانية تشدد على أهمية الحفاظ على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتعزيزها. بهذا نصل إلى ختام نشرتنا الإخبارية. خاب وهلك وخسر من أراد بها سوءا، الكويت هي الباقية. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: 20 دقيقة بعد الواحدة ظهرا في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولى الأمم المتحدة
3: الدروس التي أخذتها الدورات الأخيرة.
1: حدث وتعليق. متابعات يوميه.

لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حدث وتعليق. في حلقتنا لهذا اليوم: تفاهمات تحت الضغط بين واشنطن وطهران، تصعيد إسرائيلي في الجنوب اللبناني بالتزامن مع اجتماعات روما، قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية، جبهة تيغراي والجيش الإثيوبي تصعيد لليوم الرابع. بين رسائل التهديد وخيارات التصعيد من جهة وإشارات الانفتاح على التفاوض من جهة أخرى، تتحرك واشنطن في مسار معقد لإدارة الأزمة مع طهران، وسط حديث أمريكي عن تقدم في المحادثات واحتمالات التوصل إلى تفاهمات بشأن ملف مضيق هرمز، مقابل استمرار التأكيد بإبقاء خيار القوة مطروحاً.
1: يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيه رسائل مزدوجة تجمع بين التشدد العسكري والانفتاح على التفاوض، مؤكدا أن بلاده تملك خيارات القوة لكنها تفضل الوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة مع طهران. أكد الرئيس الأمريكي أن المحادثات مع طهران تسير على ما يرام، معربا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى تفاهم ينهي المواجهة دون الكشف عن تفاصيل المفاوضات الجارية، كما أشار إلى أن اتفاقاً لإعادة فتح مضيق هرمز بات قريباً في خطوة قد تخفف من حدة التوتر في أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة العالمية. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة كانت مستعدة لتنفيذ أكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية، لكنه شدد على أنه يفضل الحلول السياسية، قائلاً إنه لا يسعى إلى قتل الناس ومحو كل شيء، وأن الإيرانيين أبدوا رغبتهم في التفاوض رغم نفي طهران ذلك، مجدداً تأكيده أن إيران لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي. وفي السياق ذاته، أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس انسجامه الكامل مع نهج الرئيس ترامب تجاه إيران، معتبراً أن موقف واشنطن أصبح أكثر قوة وأن النظام الإيراني يواجه انقسامات داخلية بين تيار يدفع نحو التصعيد وآخر يسعى إلى إنهاء الأزمة عبر التفاوض. ورغم الأجواء الإيجابية التي تتحدث عنها واشنطن، أشار فانس إلى أن المفاوضات مع إيران ستحتاج إلى بعض الوقت، في إشارة إلى أن الطريق نحو اتفاق نهائي لا يزال يتطلب مزيدا من الجولات والتفاهمات، وسط ترقب دولي لما ستفسر عنه المحادثات وانعكاساتها على أمن المنطقة وحرية الملاحة في مضيق هرمز. من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي أن بلاده لا تزال منخرطة مع مختلف الدول بشأن الأزمة في الشرق الأوسط، مؤكدا استمرار الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل شامل ومستدام لأزمة مضيق هرمز. وأشادت الخارجية الباكستانية بالدور الذي تقوم به سلطنة عمان في جهود الوساطة الرامية إلى معالجة قضية المضيق، مشددة على أهمية المسار الدبلوماسي في الوصول إلى تفاهمات تخدم أمن المنطقة واستقرارها. وفيما يتعلق بالمخزون العسكري، أكد ترامب أن بلاده تمتلك كميات هائلة من الذخائر لا سيما من الأنواع المتطورة، مشيرا إلى أن مصانع وشركات الصناعات الدفاعية تعمل على توسيع قدراتها الإنتاجية وإنشاء أكبر عدد من المنشآت العسكرية في تاريخ البلاد، بالتوازي مع ملاحقة من وصفهم بمسربي المعلومات السرية والسعي لفرض عقوبات مشددة بحقهم.
0: للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من هنا من الكويت الدكتور ناصر المطيري المحلل السياسي. أهلا بكم سيدي الكريم، ويبدو بأننا يجب أن نبدأ من يعني التفاهمات الإيرانية العمانية بشأن مضيق هرمز كونها حديث الساعة الآن، وربما ستؤثر أيضا على سير

المفاوضات في مستوى أعلى، المفاوضات الأمريكية الإيرانية. الأخبار الجديدة تقول بأن هنالك نية لإنشاء مركز مشترك لإدارة الملاحة في هرمز، وبأن التفاهمات بالشأن

0: الساده المستمعين. طبعا يعني موضوع الاتفاق المتوقع لمده 60 يوم بين ايران وسلطنه عمان لفتح مضيق هرمز لا شك هو يهيئ ارضيه جيده على الاقل لعوده الجانبين الايراني والامريكي لمذكره التفاهم التي توقفت خلال الفترة الماضية وعادة التصعيد العسكري مجددا. لذلك يبدو لي أنه حسب ما تسرب من الاتفاق بأنه هذا الاتفاق سيسمح للسفن الداخلة إلى مضيق هرمز لاستخدام الممر الملاحي الأقرب لإيران، والسفن المغادرة من المضيق تستخدم الممر الأقرب لعمان. هذا أيضا مشروط الاتفاق بأن لا يكون أو هذا المرور للسفن والملاحة عبرها لا يكون بفرض رسوم، أن يكون يعني بلا رسوم للسفن المغادرة والسفن الداخلة. إن تم هذا الأمر والحديث عن أن هناك يعني قرب وشيك لإعلان هذا الاتفاق بشكل رسمي لا شك يتمثل خطوة متقدمة تمهد إلى إلى إلى الدخول إلى التسوية السياسية بشكل إيجابي في المرحلة القادمة، بالاعتبار أنه مضيق هرمز أصبح هو الواجهة اليوم للأزمة، هو مفتاح الأزمة الحالية ومفتاح يعني التصعيد العسكري والسياسي في المنطقة. لذلك إيجاد حل أو توافق أو حتى على الأقل مؤقت في هذه الفترة هو لا شك بادرة جيدة وإيجابية تمهد الأرض نحو تحقيق تسوية متوقعة.
1: نعم، إذن هي خطوة متقدمة وأرضية ممهدة بشأن كما قلنا المستوى الأعلى المفاوضات الأمريكية الإيرانية. الولايات المتحدة ويعني العاصمة واشنطن أيضا تراقب عن كثب التحركات الإيرانية وأيضا التفاعل الإيراني في ملف هرمز. الرئيس الأمريكي يقول بأن إيران تسير بشكل جيد وبأنه يفضل التوصل إلى اتفاق رغما عن وجود أيضا الخيار العسكري ما زال مطروحا على الطاولة. ماذا يعكس ذلك؟ هل يعكس قرب الجنوح مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات وبدء الترتيبات لها على ضوء الأرضية الممهدة التي حدثتنا عنها؟
0: نعم، لا شك عندما يعني نتابع تصريحات الأمريكي من جانب الرئيس الأمريكي من جانب نائب الرئيس الأمريكي أيضا بأن هناك قد يجد فيها المتابع بعض الرسائل المتناقضة بين التهديد بالقوة والحديث عن يعني اتفاق قريب. هذا التناقض دلال ليس عفويا، هو جوهر يعني استراتيجية التفاوض تحت القوة إن صح التعبير. لذلك واشنطن تهدف من خلال يعني التهديد أو التصعيد باللغة التهديد العسكري إلى رفع يعني التكلفة على طهران ودفعها يعني دخول التفاوض والمساومة، بينما يعني يهدف الحديث عن قرب الاتفاق عندما يصرح ترامب أنه نحن على وشك اتفاق قريب يهدف إلى بناء ربما انطباع إيجابي على الأقل للأسواق الدولية والعالمية وفتح نافذة للحلول الدبلوماسية وتجنب حرب مفتوحة. لذلك تصريحات ترامب تندرج تحت سياسة الضغط الأقصى والتفاوض ما يسمى التفاوض المزدوج ربما، وهذا يعتمد على رفع سقف الخيارات من تهديد عسكري إلى عقوبات للحصول على أكبر قدر ممكن من التنازلات الإيرانية قبل الوصول للاتفاق النهائي. وبالتالي التصريحات تعكس لا شك يعني تكتيك تفاوضي أكثر مما تعكس بالضرورة حسم النقاط التفاوضية المعقدة بين الجانبين.
1: نعم، ما دمنا نتحدث عن الخيار العسكري الذي هو مطروح منذ البداية وما زال مستمرا على طاولة المفاوضات، وكما أشرتم بأن نائب الرئيس الأمريكي يؤكد هذا الأمر بأنهم يملكون خيارات عسكرية واقتصادية ودبلوماسية لحث إيران للتوجه إلى المفاوضات، لكن يعني برز هنالك خبر صحفي يقول بأن الولايات المتحدة تراجعت عن الخيار العسكري الأخير، الضربة الأخيرة التي كانت توصف بأنها كبيرة ومؤثرة بسبب نقص الذخائر. اليوم تم نفي ذلك رسميا من خلال يعني الرئاسة. كيف من الممكن التعامل مع الجانب مع الخيار العسكري في ظل تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تملك مخزونات هائلة وبأنها توجه المصانع إلى إمكانية توسيع الإنتاج، وبأن ما ورد كخبر صحفي ليس صحيحا وربما سيقومون بمحاسبة هذه الأخبار؟
0: طبعا بالتأكيد يعني نحن في أجواء أزمة وتصعيد عسكري وحرب قائمة، يعني الخطابات الإعلامية والتصعيدات الإعلامية من جهة من الجانبين قد يكون فيها بعض المبالغات وبعض ربما يعني الوقائع غير الحقيقية. لذلك أعتقد تصريحات الأمريكية أكدت اليوم بأن واشنطن تملك بالفعل قدرة عسكرية تفوقية للقيام بضربات استراتيجية، وهذا لا شك معروف. ميزان القوى اليوم بين إيران والولايات المتحدة غير متكافئ. الولايات المتحدة لديها قوة وقدرة ضاربة وكبيرة وقدرة تسليحية وجوية وأرضية وبحرية.

0: هي كذلك في مواجهة إيران التي لا تستخدم من قوتها سوى أوراق الضغط مضيق هرمز وأمن الخليج. لذلك أعتقد اليوم يعني التكلفة السياسية العسكرية هي عالية جدا، لا شك تعمل كرادع رئيسي، يعني يخشى الصانع الأمريكي اليوم من الانزلاق إلى حرب إقليمية واسعة واستهداف قواعد أمريكية في المنطقة واضطراب أسعار الطاقة. هذا ما يجعل أن هناك الخيار العسكري أمر مقيد وشديد التعقيد. الولايات المتحدة لا تلجأ للخيار العسكري وبالتالي ترتب عليه تداعيات أخرى، هي تنظر إلى أمن المنطقة، تنظر إلى أمن الطاقة، إلى تنظر إلى إلى يعني استهداف القواعد الأمريكية. لا شك هناك حسابات كثيرة أمام ذلك، لكن هذا لا ينفي أن القدرات الأمريكية العسكرية كبيرة وتتجاوز كثيرا القدرات الإيرانية على الأرض.
1: نعم، دعنا نتوجه إلى الجانب الدبلوماسي، لا نستطيع أن نغفل عنه في ظل هذه التقدم وهذه الأرضية الممهدة التي يبدو بأنها يعني ممتدة الآن. باكستان دعت وزير الخارجية الإيراني ورئيس البرلمان الإيراني لزيارتها حتى يكون هنالك تنسيق وحديث حول مذكرة التفاهم، حول أي مسار تفاوضي ممكن، وأنت تعرف دور باكستان منذ أشهر في الوساطة، باكستان ومعها قطر أيضا، فكيف نقرأ هذا الدور؟ نعم، الدخول الآن في المسار التفاوضي مجددا، ما هي فرص نجاحه؟
0: طبعا اليوم المسار التفاوضي لا شك هو خط موازي أو مسار موازي للتصعيد العسكري، وهناك جهود سياسية ودبلوماسية مبذولة من الأطراف سواء الإقليمية في المنطقة أو الوسيط الباكستاني. يعني النظرة إلى الدور الباكستاني في هذه التحركات نجد أن باكستان تمتلك يعني علاقات حقيقة متوازنة مع أطراف المنطقة وحسن جوار مع إيران، ولديهم مصلحة استراتيجية مباشرة في أمن الملاحة واستقرار منطقة الخليج. ويأتي طبعا الدور الباكستاني هنا كقناة تواصل إضافية لدعم الاستقرار الإقليمي ومنع انهيار التهدئة، خاصة في ظل يعني تخويف إسلام أباد من الآثار الاقتصادية والأمنية لأي تصعيد مجاور. كذلك الحديث عن يعني الوساطة القطرية أو الدور العماني وما تمتلكه دول الخليج كوسيط يعني فاعل في هذه الأزمة ومعني أيضا فيها لا شك له أمر مهم، يعني لا سيما الدور العماني والحديث عن اتفاق في مضيق هرمز، هذا سيدفع بشكل جيد كما ذكرنا يعني المسار السياسي والدبلوماسي إلى الأمام في المرحلة القادمة إن تم هذا الاتفاق بشكل نهائي. لذلك أعتقد الدور الدبلوماسي يعني لا شك هو يواجه عقبات كأداء كبيرة جدا نظرا لتباعد المواقف والهوة الكبيرة من الجانبين وجدار عدم الثقة بين الطرفين الأمريكي والإيراني. هذا لا شك يصعب الدور الدبلوماسي، لكن هي جهود جارية وهناك يعني تحركات ومبادرات ومحاولة لاستخدام التكتيكات السياسية والحصول على تنازلات معينة خلال يعني مراحل التفاوض.
1: شكرا جزيلا لكم الدكتور ناصر المطيري المحلل السياسي.

0: شنت إسرائيل سلسلة غارات ليلاً على بلدتين في جنوب لبنان في وقت أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مقتل جنديين في تصاعد يتزامن مع عقد البلدين جولة مفاوضات في روما.
1: في وقت تتواصل فيه جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الإيطالية روما برعاية أمريكية، عاد التصعيد العسكري ليفرض نفسه على المشهد الميداني في جنوب لبنان في تطور يثير تساؤلات حول مستقبل المسار التفاوضي وإمكان صموده أمام المواجهات المتجددة. وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية وقصفا مدفعيا استهدف بلدات عدة في جنوب لبنان، من بينها البرج الشمالي والمنصوري الذي كانت قد تلقت إنذارا مسبقا بالإخلاء. وأسفرت الضربات عن سقوط عدد من الجرحى فيما تواصلت العمليات العسكرية في مناطق متفرقة من الجنوب بعد يوم من غارة استهدفت مصلا داخل جبانة في بلدة تبنين وأوقعت قتلى وجرحى. ويقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إن عملياته تأتي ردا على ما وصفه بانتهاكات لوقف إطلاق النار من جانب حزب الله، في حين أعلن مقتل جنديين إسرائيليين خلال العمليات في جنوب لبنان في أول خسائر يعلن عنها منذ أكثر من شهر، ما يعكس استمرار التوتر الميداني رغم المساعي السياسية الجارية. ويتزامن هذا التصعيد مع

0: انعقاد الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين الجانبين في روما، حيث يسعى لبنان إلى التوصل إلى انسحابات إسرائيلية متدرجة من جنوب البلاد ضمن الاتفاق الإطاري الذي ينص على انتشار الجيش اللبناني في المناطق الحدودية مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي إلى جانب معالجة ملف سلاح حزب الله. إلا أن استمرار الضربات العسكرية يضع هذه المفاوضات أمام اختبار حقيقي، خصوصا مع تمسك حزب الله برفض الاتفاق ورفض التخلي عن سلاحه. ويرى مراقبون أن استمرار العمليات العسكرية بالتوازي مع الحوار السياسي يعكس اتساع فجوة الثقة بين الطرفين، ويجعل نجاح المفاوضات مرهونا بقدرة الوسطاء على احتواء التصعيد الميداني ومنع تحوله إلى مواجهة أوسع قد تعيد المنطقة إلى دائرة الحرب المفتوحة في وقت تتطلع فيه الأطراف الدولية إلى تثبيت الاستقرار وتهيئة الظروف أمام أي تسوية سياسية مستدامة.
1: للمزيد من المتابعة ينضم إلينا السيد محمد إبراهيم الكاتب المحلل السياسي. سيد الكريم، يبدو بأن هنالك تصعيد في الجنوب اللبناني رغم محادثات روما التي تجري في جولة سابعة كانت بهدف الدفع قدما في الملف اللبناني الإسرائيلي. هذا التصعيد الإسرائيلي ماذا يعكس؟ هل هو تحد لإرادة لبنان في استعادة قرى الجنوب أم ماذا؟
2: هناك محاولة إسرائيلية لإظهار أن الجيش اللبناني لا يستطيع أن يفرض سيطرته على ما يسمى بالمناطق التجريبية، وبالتالي لابد من أن يبقى جيش الاحتلال في هذه المناطق. هذه السردية الإسرائيلية اللافت أنها جاءت في مع بداية هذه الجولة أو في خضم هذه الجولة من المفاوضات، والهدف من ذلك طبعا منع الضغوط الأمريكية على الجانب الإسرائيلي، لأن هناك اتفاق إطار يحكم كل ما يجري الآن في جنوب لبنان. الجانب اللبناني نفذ التزاماته وإسرائيل تتنصل. الجانب اللبناني عندما ذهب إلى هذه الجولة لديه أوراق القوة كاملة، لأنه ينفذ كما هو مطلوب انتشار الجيش في المناطق التجريبية، التأكد من عدم وجود سلاح للميليشيات أو خارج سلطة الدولة، وعودة الأهالي إلى المناطق. الجانب الإسرائيلي لا ينفذ، لذلك افتعل هذه الغارات الآن وهذا الوضع الأمني بهدف التأثير على سير هذه المفاوضات والحقول دون ممارسة ضغوط أمريكية عليها.
1: نعم، تتذرع إسرائيل بأنها تقوم بعمليات البحث عن الأنثاق وتفجيرها، وبأن هذه العملية مستمرة وهي تحد أمني كبير بوجه إسرائيل. هذه السردية التي هي أساسا منقولة ومستنسخة من سردية إسرائيل في غزة، تتذكر معي ذلك، كانت إسرائيل دائما تتذرع بأنها تريد القضاء على شبكة الأنثاق قبل أي تراجع أو أي انسحاب إلى الخط الأصفر. نقل هذه السردية الإسرائيلية إلى لبنان وجعلها أيضا ذريعة وتخول لنفسها إسرائيل أن تقوم بعمليات تفجير ويعني ربما إفساد وتخريب للقرى. عمليات التفجير بطبيعة الحال سوف تؤدي إلى تدمير، فكيف تقرؤون ذلك؟
2: طبعا بالتأكيد هي تعتمد نفس الاستراتيجية، والهدف من ذلك باعتقادي هو كسب الوقت. إسرائيل أن تحت وضع الضغط أمريكي للتحرك في ملفي غزة ولبنان وأيضا سوريا إلى حد ما، لكن في المقابل هناك رفض إسرائيلي لهذه الضغوط ورفض التوصل إلى حلول، وتريد أن تبقى في المناطق التي احتلتها وهي تسميها مناطق أمنية. الآن نتنياهو يحاول كسب الوقت، لماذا؟ لأن لديه انتخابات بعد أشهر. هو يعتبر أن أي خطوة من هذا القبيل، أن يكون هناك انسحاب من لبنان، هذا سيؤثر على حظوظه، لأن اليمين المتطرف والأكثر تطرفا المتحالف معه يرفض بشكل قاطع التنازل عن أي مناطق دخل إليها جيش الاحتلال، حتى في قطاع غزة نفس الأمر. إذن الهدف من ذلك هو كسب الوقت، استنساخ تجربة غزة، وهذه الذرائع واهية لسبب بسيط. على سبيل المثال الأنفاق في غزة، هل استطاعت إسرائيل أن تدمرها؟ لو استطاعت لما كانت وردت في هذا الاتفاق الأخير. اتفاق غزة الأخير ينص على هذا الأمر، إذن هي ذرائع فقط لكسب الوقت.
1: نعم، الجيش الإسرائيلي حاليا يسيطر على مساحة تتراوح بين 600 و700 كيلومتر مربع داخل الأراضي اللبنانية، تمتد في بعض المناطق إلى نحو 12 كيلومترا شمال الحدود الدولية، مع إنشائه لسبع قواعد عسكرية جديدة إلى جانب شق أكثر من 32 كيلومترا من الطرق العسكرية واللوجستية. أنا سردت ذلك حتى نبين للمستمع بأن إسرائيل ربما يعني توسع وجودها العسكري بشكل غير مسبوق داخل الجنوب اللبناني، كيف يؤثر ذلك على المحادثات التي تقضي أساسا بفكرة المناطق التجريبية، وحتى الآن لم تنسحب إسرائيل سوى من منطقة واحدة من أصل أول 3 مناطق تجريبية؟
2: هذا يؤكد أن ما يخطط له جيش الاحتلال هو وجود طويل الأمد في جنوب لبنان، كما هو وجود طويل الأمد في جنوب سوريا، وكما هو في قطاع غزة. هذا يؤكد أن إسرائيل تذهب إلى المحادثات وليس لديها قرار سياسي بتنفيذ هذا الانسحاب. حتى بعض الإسرائيليين الذين يتحدثون المسؤولين يقولون أن الانسحاب قد يستغرق سنوات، ويتذرعون بمسألة التحقق، أي أن ينتشر الجيش اللبناني في مناطق ويتحققون من عدم وجود ميليشيات فيها وما إلى ذلك. لكن الواقع الذي تفضلت بالإشارة إليه واضح، لا يحتاج إلى تحليل. عندما تنشئ 7 قواعد عسكرية وتشق هذه الطرق وتقوم بأعمال التجريف والتدمير، هذا كله هو يتحول هذه المناطق إلى مناطق عسكرية وترسخ وجودها فيها. إذن هذه المحادثات التي تجري الآن هناك علامات استفهام كبيرة حولها، وما إذا كان يمكن تؤدي إلى نتائج في ظل هذه المتغيرات وفرض الوقائع على الأرض.
1: نعم، بما أن يعني محادثات روما تحت رعاية أمريكية، دعنا نقف قليلا عند الموقف الأمريكي. مسؤول في الخارجية الأمريكية صرح بأن هنالك يعني تقدما جيدا ومحادثات مثمرة كما يقول نصا حول يعني أداء وتفاهمات الفرق الفنية لتفاصيل رئيسية متعلقة بآلية تنفيذ الإطار الثلاثي. إذن ما هو مستوى المحادثات المثمرة، أو حول ماذا بالضبط تستطيع إسرائيل أن تنجز في محادثات روما، ما دام كل ما قلناه هو أساسا متعارض مع محادثات روما؟
2: نعم، هم يغرقون المفاوضات بتفاصيل فنية وبخرائط وما إلى ذلك، والوفد اللبناني جاهز لهذا الأمر، لديه وفد واسع جدا وكبير، تقني، عسكري، أمني، سياسي، دبلوماسي، وهو يرد على كل هذه الذرائع. لكن الولايات المتحدة تحاول من خلال هذه المواقف أو أن توحي بأن هذه المحادثات ليست فاشلة، في حين أن الواقع هذه المحادثات فاشلة، لم تؤدي إلى نتيجة. 7 جولات وهم الآن في روما، الغارات موجودة في جنوب لبنان تشن غارات قوات الاحتلال. في ملف إيران أثبتت التجربة أن ترامب يستطيع أن يجبر نتنياهو، لكن في ملفات لبنان وغزة وسوريا حتى هذه اللحظة لا يوجد دليل على أن نتنياهو يرضخ للرغبة الأمريكية أو يستجيب لها، وإنما فقط هو يراور كما فعل قبل أن يذهب إلى ترامب.
1: نعم.
2: سمح لمجلس السلام بالدخول، الآن يفعل نفس الشيء في،
1: نعم،
2: في هذه الملفات. أعتقد أن الإسرائيلي لا يستجيب للرغبة الأمريكية.
1: شكرا جزيلا للسيد محمد إبراهيم.
2: شكرا لكم.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: إنهاء الحرب مرة أخرى، دكتور عبد المنعم سعيد. الأمن البحري واستقرار الأسواق، دكتور عاطف عبد الله. فرصة ترامب لتحقيق السلام في أوكرانيا، توماس جراهام. وقفة مع الصحافة اللبنانية، سحر بشارة. نبدأ جولتنا من صحيفة الشرق الأوسط السعودية، والذي تحدث فيها الكاتب الدكتور عبد المنعم سعيد عن تطورات الأحداث التي زحفت على الشرق الأوسط طوال الأيام الماضية، ما بين استئناف الحرب أو الدخول في المفاوضات التي تبحث في داخل بنود الهدنة المغدورة عن مخرج لمضيق هرمز، وتحت عنوان إنهاء الحرب مرة أخرى. قال:
2: أصبحت الحرب إقليمية بما يصيب دولاً عربية تربط ما بين الخليج العربي شرقاً والبحر الأحمر غرباً والبحر المتوسط شمالاً والمحيط الهندي جنوباً، وأصبحت الحرب ممتدة بتأثير من إيران وأذرعها وما فرضته على إقليم الشرق الأوسط من أيديولوجيات راديكالية كونت ما سمي بجبهة المقاومة والممانعة تارة أو جبهة المساندة تارة أخرى.
1: وخلص الكاتب أن جوهر الجبهتين واضح، وهو تدمير الدولة الوطنية العربية ومنعها من السير على طريق التقدم والرفعة. وهكذا فإن قوات ميليشيات عراقية أضافت قصفاً آخر لدول المنطقة بالمسيرات والصواريخ، بينما تضع المعادلة الكبرى بين رفض تسليم السلاح أو قيام

0: قيام حرب أهلية في العراق. لم يكن قيام فصائل أخرى بتسليم السلاح كافياً، واستمرت الحافة التي تغرم بها الميليشيات والتي يهددون بذلك السلطة القائمة، وأضاف:
1: إن المطلوب أولاً هو إيجاد طريقة تمنع العدوان الإيراني والميليشيات من تحقيق أهدافهما في إسقاط الدولة الوطنية، وثانياً تقديم كل الدعم الكامل للحكومات الشرعية التي أعلنت بوضوح عن وحدة سلاح والسياسة وقرارات الحرب والسلام في يد السلطة الشرعية الوطنية، وثالثاً نزع الشرعية عن تحالف الشر الجاري بالمخاطبة المباشرة لقواعدها السياسية والاجتماعية.
0: وفي صحيفة الإهرام وتحت عنوان الأمن البحري واستقرار الأسواق، قال الكاتب الدكتور عاطف عبد الله: البحار لم تكن يوماً مجرد فواصل جغرافية بين القارات، بل كانت على الدوام الشرايين التي تدفقت عبرها التجارة وانتقلت فوق أمواجها الثروة وتحدد على ضفافها ميزان القوة والنفوذ بين الأمم، وأضاف:
1: من يضمن أمن البحر يملك مفتاح التجارة، ومن يهدد الممرات البحرية لا يستهدف سفينة بعينها، بل يضع الاقتصاد العالمي كله أمام اختبار بالغ الصعوبة. ولهذا فإن ما يشهده العالم اليوم من جهود لتأمين المضائق والممرات البحرية لا ينبغي النظر إليه باعتباره استجابة أمنية لتهديدات عابرة، وإنما باعتباره تعبيرا عن تحول أعمق في طبيعة الصراع الدولي.
0: وخلص الكاتب أن هشاشة النظام التجاري العالمي أمام ما يعرف بالتهديدات غير المتناظرة، فطائرات مسيرة منخفضة الكلفة وصواريخ دقيقة وزوارق سريعة، استطاعت أن تفرض معادلة جديدة على واحدة من أكثر الصناعات تعقيدا في العالم، وهي صناعة النقل البحري. ولم تكن المشكلة في حجم الخسائر العسكرية بقدر ما كانت في حجم الأثر الاقتصادي الذي أحدثته تلك التهديدات، وأكد الكاتب:
1: العالم دخل مرحلة أصبحت فيها الجغرافيا البحرية عنصرا حاسما في معادلة الاقتصاد الدولي، ولم تعد قيمة الممرات المائية تقاس بعدد السفن التي تعبرها، وإنما بحجم الاستقرار الذي توفره للاقتصاد العالمي. وعندما تصبح التجارة رهينة للاضطرابات الأمنية، يصبح الأمن البحري أحد أهم مكونات الأمن الاقتصادي العالمي. وهكذا لم تعد الأساطيل تحرس المياه وحدها، بل تحرس النظام الاقتصادي الدولي بأسره. فالاقتصاد العالمي مهما بلغت قوته لا يزال يبدأ رحلته من البحر، وقد يتوقف عنده أيضا.
0: وفي صحيفة الاتحاد الإماراتية والتي قال فيها الكاتب توماس جراهام: ثمة الآن فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا قبل أن تسوء الأمور، وأوضحت كل من روسيا وأوكرانيا رغبتهما في أن تنخرط الولايات المتحدة مجددا في المفاوضات وفي أن تبدأ مفاوضات مكثفة لإنهاء القتال. وتحت عنوان فرصة ترامب لتحقيق السلام في أوكرانيا، قال الكاتب:
1: بينما لا يزال الكرملين يشيد بترامب، يشكك بعض كبار المسؤولين الروس والمعلقين البارزين في قدرة الرئيس الأمريكي على لعب دور الوسيط الفعال والموثوق به في ظل استمرار الدعم الأمريكي لأوكرانيا. وتواصل كييف التعاون مع الأوروبيين بشأن تكتيكات التفاوض، في حين يرغب بعض المسؤولين الأوكرانيين في انخراط أوروبي مباشر أكبر، مما قد يعمق الفجوة مع موسكو ويقلل فرص السلام.
0: وخلص الكاتب أن الحجة المؤيدة لعادة التدخل الأمريكي الفوري هو دخول الصراع في دوامة تصعيد خطرة، مع تصعيد أوكرانيا ضرباتها على أهداف في عمق الأراضي الروسية والبنية التحتية للطاقة والأهداف العسكرية، مع تصريحات روسية متوعدة برد أشد قسوة على ما يصفه بالهجمات الإرهابية. وفي المقابل صعدت روسيا هجماتها الجوية على المدن الأوكرانية والبنية التحتية الحيوية، مستغلة تراجع مخزون أوكرانيا من صواريخ الدفاع الجوي، بينما تستعد كييف لشتاء جديد تخشى أن يكون بالغ القسوة، وأضاف:
1: ينبغي أن يوفد ترامب مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى كييف أولاً ثم إلى موسكو لإجراء محادثات مع الكرملين، ولا ينبغي توقع انفراجة سريعة، إذ يكمن الهدف في تهيئة الأجواء لجولة مكثفة، ولا يوجد ما يضمن نجاح هذه الجهود أو تحقيق نتائج سريعة. لكن فرصة التواصل

التوصل إلى تسوية لا تزال قائمة. وإذا أرادت واشنطن اختبار إمكانية إنهاء تلك الحرب، فعليها التحرك الآن قبل أن يغلق التصعيد الباب الذي بدأ الإرهاق الذي أصاب الطرفين يفتحه أمام الحل الدبلوماسي.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، والزميلة سحر بشارة.
1: التصعيد الإسرائيلي في الجنوب بالتزامن مع المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما هو العنوان الذي استأثر باهتمام الصحف الصادرة في بيروت، إضافة إلى عدد من العناوين الإقليمية والدولية. صحيفة اللواء عنونت: تدخل أمريكي ينقذ المفاوضات بعد الإنذار الإسرائيلي للمنصوري، اتصالات تساهم في لجم التصعيد المعادي بعد مقتل جنديين وإصابة 7 بانفجار في مجد الزون. أيضا في اللواء: الاجتماع الرباعي في الأردن يؤكد على حرية الملاحة في هرمز. صحيفة النهار عنونت: شراكة تصعيد في الجنوب تحاصر المفاوضات. صحيفة الجمهورية عنونت: لبنان ملتزم بالإطار وإسرائيل تعرقل، تصعيد الجنوب يطوق مفاوضات روما، انذارات وغارات. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.

0: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
1: في تطور يثير القلق بشأن مستقبل الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، تتواصل الاشتباكات بين الجيش الإثيوبي وقوات إقليم تيغراي في مناطق قريبة من الحدود السودانية، وسط مخاوف من انهيار اتفاق بريتوريا للسلام الذي أنهى الحرب بين الطرفين عام 2022. ويأتي هذا التصعيد في ظل تعقيدات سياسية وأمنية وإنسانية قد تنعكس على استقرار المنطقة بأسرها، خصوصا مع ترقب أي موجات نزوح جديدة نحو السودان. إذن نتحدث عن اتفاق أقر في 2 نوفمبر لعام 2022 يسمى باتفاق بريتوريا. هذا الاتفاق كان قد أقر ونص على وقف نهائي للأعمال العدائية بين الطرفين، الحكومة الفيدرالية وأيضا يعني حركة تيغراي، لكن لم يحدث أن يعني التزمت جبهة تيغراي بذلك، وتمت التوترات قائمة خلال 4 سنوات حتى وصلنا ربما إلى انفجار في الوضع الميداني. الآن للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القاهرة الدكتور سعيد عكاشة، الخبير في الشؤون الإفريقية. أهلا بكم سيدي الكريم. لماذا الآن تفجرت الأوضاع بين الحكومة الفيدرالية وتيغراي بعد اتفاق ربما كان يسير بهشاشة طوال 4 سنوات مضت؟
2: ألو.
1: نعم.
2: الصوت كان في تقطيع.
1: سأعيد السؤال مرة أخرى. نحن نعلم بوجود اتفاق منذ 4 سنوات تقريبا، لكن لماذا تفجرت الأوضاع الآن، خاصة مع يعني مع فترة طويلة من التوترات الشديدة وقدرة جبهة تيغراي خلال أشهر أخيرة وقصيرة على السيطرة على المنطقة مجددا؟
2: في الواقع انه الازمه التجاريه يعني لا يحل يعني اتفاق مرحلي كالذي حدث في بريتوريا في عام 2022. مشكله التجاريه اعمق من انها تحل بمجرد اتفاق، لا يمكن هناك وجود ضمانات لتطبيقه. المشكله الرئيسيه انه هذا الاتفاق كان ينص على ادماج جبهه تحرير التجاريه وقوتها في الجيش، كان ينص على استعادة الأمن في المناطق، كان ينص على معالجة القضايا الخاصة بالملكيات وبالحقوق الاجتماعية للسكان. كل هذا لم تتم معالجته خلال الفترة من 22 وحتى الآن، وبالتالي كان من المتوقع أن ينفجر الصراع مجددا.
1: نعم سيدي الكريم، نحن نتحدث الآن عن اتفاق، أنت تقول لا يمكن ضبط تيغراي ويعني التصعيد من خلالها باتفاق، لكن هذا الاتفاق تم برعاية وبدفع الاتحاد الإفريقي، إذن هو واسع المستوى وعلى مستوى القارة تقريبا، وطلعت به أيضا دول إفريقية كبيرة كضامنة، لكن ما الذي حدث، لماذا انهار؟
2: هذا صحيح، لكن الخبرات في القارة الإفريقية تبين أنه كل اتفاق يحمل فيه طيات ومشكلة كبيرة فيما يتعلق بتطبيقه. هناك دائما مراوغات من جانب الطرفين، سواء جبهة التحرير التجاري أو من جانب الحكومة الإثيوبية، كلاهم يراوغ حتى لا يلتزم بما تم الاتفاق عليه. دائما ما يقال أن الشيطان في التفاصيل، وبالفعل كانت الشيطان في التفاصيل في اتفاق بريتوريا. كان يتحدث عن إعادة إدماج للجيش لم يحدث، كان يتحدث عن المصير المحتمل لأنه الفيدرالية الإثيوبية ترجح أنه من حق أي عرقية أن تطالب بالاستقلال. كل هذا لم يتحقق، وما زالت الأزمة الاقتصادية الاجتماعية في الداخل كبيرة للغاية، وبالتالي الاتحاد الأفريقي ليس لديه الأوراق الكافية للضغط على الطرفين.
1: نعم، الخطير بالموضوع هو اتهام تيغراي للحكومة الفيدرالية بالاستعانة بقوات الدعم السريع السودانية، والتي يعني نعرف بأنها تحت قيادة حميدتي، وأيضا هنالك إشكاليات كبيرة في السودان بسبب الدعم السريع أيضا ومحاولتها السيطرة على المناطق كبيرة ومحافظات كبيرة في السودان مع عمليات تنكيل وعمليات إجرامية. إذا صح هذا الشيء مع وجود الدعم السريع السوداني والذي قد يدخل على خط المشاركة في إثيوبيا، فلماذا، ما هي دواعي دخوله وما هي تأثيرات ذلك؟
2: بطبيعة الحال هذه الأزمات الموجودة في إثيوبيا هي أزمات لا تقع على بلد في الداخل وحده، حتى لو كانت صراعا داخليا هو يمتد، لأنه هناك تركيبة عرقية وقبليه تؤدي الى توزع للقبائل ما بين الدول، وهي ميراث من العهد الاستعماري ولم تحل حتى الان. فيما يتعلق بانه احتمالات ان يقوم الدعم السريع بالدخول في المواجهه، اعتقد حتى الان انه مشغول بمشكلاته في الداخل السوداني. هناك تراجع لقواته امام قوات الجيش السوداني في بعض المناطق، خاصه في اقليم دارفور وكردفان، وبالتالي لا اعتقد انه سيشتبك مع القوات الشبيه او قوات تجري في هذا المرحله. والجانب الاخر انه معظم اللاجئين من التجرية يذهبون إلى السودان، وبالتالي الحكومة الأثيوبية لا تريد أن تصاعد حتى لا تتسع الجبهات وتواجه مشكلة يعني نوع من الاستنزاف على المزيد من الجبهات.
1: نشكركم جدا الدكتور سعيد عكاشة الخبير بالشؤون الإفريقية من القاهرة. الثانية ظهرا في إذاعة دولة الكويت، وهذا موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد أن المفاوضات مع طهران تسير بشكل جيد، مهددا بشن هجوم إذا استدعت الضرورة. الخارجية الباكستانية تؤكد استمرار الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل شامل ومستدام لأزمة مضيق هرمز. حركة حماس تدعو مجلس السلام إلى ممارسة ضغوط حقيقية على حكومة الاحتلال لإلزامها بوقف التصعيد والالتزام ببنود الاتفاق. بيان دول خليجية وعربية وإسلامية تؤكد رفض محاولات تهجير بحق الفلسطينيين وضم الأراضي الفلسطينية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده الميدانية في جنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين. العراق يجدد رفض استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار، ويؤكد حصر السلاح بيد الدولة. وزير الخارجية السوري يؤكد العمل لترسيخ الاستقرار في الجنوب السوري ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. موسكو توسع عملياتها العسكرية وتستهدف سفينتي شحن قبالة سواحل مدينة أوديسا الأوكرانية. في المقابل كييف تقصف مصفاتين للنفط في عمق الأراضي الروسية. رئيس الوزراء الياباني يشدد على أهمية الحفاظ على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتعزيزها. انتهت هذه الحلقة من حدث وتعليق. تقبلوا تحياتي من التقديم دلال إبراهيم، من مساعد المخرج حبيب الشعلان، والمخرج محمد السلطان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: حدث وتعليق.

0: كلمة ممكن تبني وكلمة ممكن تهدم، وفي زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة خلونا نكون مسؤولين في كلامنا مشاركاتنا، نختار الكلمة اللي تجمع مو اللي تفرق، لأن الكويت تستاهل منا كل حرص ومحبة.
1: موعدكم يتجدد
2: مع استراحة الظهيرة
1: من الأحد للخميس من الساعة الثانية ظهرا على أثير إذاعة دولة الكويت.

يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي برنامج استراحة الظهيرة. نرحب فيكم في حلقة اليوم الخميس، بنكون معاكم دائما وفي كل خميس من المركز العلمي في إذاعة خارجية ونقل خارجي من المركز العلمي بالتعاون مع وزارة الإعلام وتمثلة في إذاعة دولة الكويت، ويشرفنا ويسعدنا دائما وأبدا أن نكون في هذا التعاون المستمر معاكم مستمعين الكرام ومع المركز العلمي. وراح نكون معاكم بفقرات ومواضيع وحوارات متنوعة وللأمانة لها طعم غير ولها جو غير لما تكون في المركز العلمي، هذا الصرح العلمي، هذه اليوم المكانة التاريخية، هذه المكانة الثقافية والعلمية للمركز العلمي الكويتي، خاصة بأنه يستعرض جزء من تاريخنا، يستعرض ما يتعلق في هويتنا، يستعرض ما يتعلق في البيئة البحرية بشكل خاص والبيئة البرية والحياة الفطرية في دولة الكويت، بالإضافة إلى هذه البرامج التدريبية الكبيرة والمهمة المقدمة لأبنائنا كذلك من فئات متنوعة، من فئة الأطفال سواء للبنين أو البنات، كذلك بالنسبة للمتطوعين اللي دائما يشرفونا ويسعدونا في هذا الترحيب الجميل في المركز العلمي الكويتي، برحابة صدرهم بابتسامتهم الجميلة، يرحبون فينا وسعداء أن نكون إحنا جزء من هذه الأسرة ونكون معاهم دائما في كل خميس من المركز العلمي. لذلك مستمعين الكرام نوجه لكم هذه الدعوة، ما هي بس للمتابعة لهذه الحلقة، بل نقول لكم حياكم الله في المركز العلمي، شرفونا وتسعدونا، احنا راح نكون معاكم بإذن الله من الحين للساعة 3 فقراتنا ومواضيعنا وحواراتنا المتنوعة. حياكم الله في المركز العلمي القريب، وأيضا بإمكانكم تمرونا وتزورونا وتشرفونا وتسمعونا وتسمعون الحوارات اللي راح تكون مع ضيوفنا الكرام. وكذلك نوجه لكم الدعوة لمتابعة هذه الحلقة على 89.5 FM وأيضا من خلال أبليكيشن 51 كويت. شلون بتشوفونا وشلون بتسمعونا من خلال أبليكيشن 51 كويت، سواء بالنسبة أو للبرامج الإذاعية البرامج التلفزيونية، بإمكانكم متابعة البث المباشر بمجرد دخولك للأبليكيشن، تختار البث المباشر، راح تضغط على تلفزيون أو تضغط على إذاعة. على سبيل المثال خلينا نقول برنامجنا استراحة الظهيرة، تختار البث المباشر، راح تشوف صورة راديو صغير، تضغط عليه، تختار إذاعة دولة الكويت وتسمعنا. هذا لبرنامج استراحة الظهيرة، ونفس الشيء لجميع برامجنا المقدمة لكم على أبليكيشن 51 كويت، اللي ندري خلال فترة الويكند يكون له جو خاص ويكون له وقته، خاصة مع الزوارات، خاصة مع الجمعات، تقدرون تشوفون الأعمال القديمة، تقدرون تشوفون المسلسلات، تقدرون تشوفون الأعمال المسرحية الدرامية وغيرها من الأعمال الأخرى. حلقة اليوم بتكون بإذن الله تعالى في المركز العلمي لها طابع خاص، خاصة مع هذه المكانة اللي طل على البحر، وإحنا بكل تأكيد يعني يسعدنا أن نسلط الضوء على الجانب البيئي في دولة الكويت، ونسلط الضوء على كل ما يتعلق في هذه الإطلالة على بحر الكويت، اللي ما هو مجرد بس موقع للتصوير، هو أيضا يذكرنا بقصة وطن، يذكرنا بقصص جميلة، يذكرنا بقصص لاباء، يذكرنا بقصص البحر الكويتي اللي له مكانة خاصة وهو يعتبر جزء من

هذه الهوية. يمكن البحر كان مصدر رزق، البحر أيضا يعتبر اليوم مصدر ترفيه، يعتبر كذلك واجهة سياحية خاصة مع تحويل السياحة إلى صناعة في دولة الكويت، وهذا هو الوقت المناسب. لذلك نقول عندنا هذه المرافق، عندنا هذه المراكز، عندنا هذه المواقع اللي تستحق أن تكون جزء من تحويل السياحة إلى صناعة في دولة الكويت، وعلى رأسها المركز العلمي. كل من يزور الكويت نقول لهم حياكم الله في المركز العلمي في دولة الكويت، وخاصة مع هذه الإطلالة الجميلة في هذا الموقع على البحر ومن خلال هذا المكان تحديدا. يمكن طلقت السفن الشراعية، يمكن عادوا النواخذة ورجعوا على سواحلة محملين بالخيرات، محملين فيما يملأ الأسواق، ويمكن الكويت كتبت تاريخها من خلال هذا البحر مثل ما كتبت تاريخها من خلال هذا البر. ضيفنا اليوم راح يكلمنا عن البحر، وراح يكلمنا عن البر، وراح يكلمنا عن تاريخنا، وراح يكلمنا عن تراثنا، وراح يكلمنا عن كل ما هو يتعلق في التاريخ الكويتي بإذن الله تعالى. كل هذا وأكثر راح يكون معنا في برنامج استراحة الظهيرة. لذلك نسعد أن نوجه لكم هذه الدعوة للوجود معنا ومتابعتنا في برنامج استراحة الظهيرة، وراح نقدم لكم أجمل التحايا من فريق العمل في هذا البرنامج، برنامج استراحة الظهيرة.

استراحة الظهيرة مستمعينا الكرام، راح ننطلق معاكم مع فقراتنا وحواراتنا في هذا البرنامج، ونقدم لكم أجمل التحايا وهذه الدعوة لمتابعتنا في برنامج استراحة الظهيرة في هذا النقل الحي والمباشر والإذاعة الخارجية من المركز العلمي الكويتي اليوم، وبالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. لكم هذه الدعوة للمتابعة بداية مع فريق الإعداد من حوراء درويش وبشاير العيد، ويسعدني أكون معاكم من خلال التقديم خلال هذه الساعة من الحين للثلاث، وحاور ضيوفنا الكرام، وأيضا راح نسولف معاكم من القلب للقلب، ونتكلم عن المركز العلمي، ونتكلم عن تاريخنا وهويتنا وتراثنا، وأيضا حول هذه المكانة الخاصة للمركز العلمي في دولة الكويت. معكم سعود الفياض من التقديم على الهواء، أقدم لكم أجمل التحايا، وأيضا من التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان، الهندسة الإذاعية نورة العيسى، ومن التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري. لكم أيضا مستمعينا الكرام هذه التحايا من أسرة النقل الخارجي، سلمان مسافر، جعفر الفيلي، خالد اليعقوب، مريم بارون، ريم الجعفر، بين الهاجري، ومنيرة العتيبي. ومن الوصلات الإذاعية شيماء الخميس، صفاء البلوشي، فاطمة الموسوي، وهالة أحمد. راح نكون معاكم بإذن الله خلال هذه الساعة بفقراتنا ومواضيعنا، ونقول لكم دائما وأبدا حياكم الله في المركز العلمي. احنا نكون معاكم كل خميس في هذا المكان، بقية حلقاتنا تبث لكم من استديوهات إذاعة دولة الكويت من الأحد ليلة الأربعاء، لكن يوم الخميس الجو غير والأجواء أجمل معاكم في المركز العلمي. كل خميس تتابعونا في استراحة الظهيرة، لذلك لكم هذه الدعوة للمتابعة، ولكم أجمل التحايا من قائد هذا العمل من الإخراج سعود الحربي.

مواتكم يتجدد مع استراحة الظهيرة من الأحد للخميس من الساعة الثانية ظهرا على أثير إذاعة دولة الكويت.

0: مستمرين معاكم مستمعينا الكرام في هذه الإذاعة الخارجية وبرنامج استراحة الظهيرة اللي يبث عبر أثير إذاعة دولة الكويت، لكن اليوم نكون معاكم في هذه الإذاعة الخارجية من المركز العلمي بالتعاون مع المركز العلمي، وسعداء جدا في هذا التعاون اللي يستمر سواء برنامجنا أو بقية البرامج من خلال وجودها في المركز العلمي. وللأمانة نشكر الإدارة دائما وأبدا على هذا الدعم، نشكرهم على هذه الاستضافة، نشكرهم على أن شرفونا أيضا كضيوف كرام، وهو تعاون جدا جميل يترجم أهمية الشراكة ما بين مؤسسات الدولة في بلدنا الحبيب الكويت. اليوم حلقتنا راح تكون غير، راح تكون عن التراث وراح تكون عن البحر وراح تكون عن الماضي وذكريات الماضي الجميل. لكن ليش احنا قاعد نحاول ان نسلط الضوء على التراث، وليش البعض يقول احنا اذا نبي ننهض بالسياحة لازم نترك التراث ونتخلى عن الماضي، لكن البعض يقول لا بالعكس هو يعتبر حجر الاساس اللي احنا ننطلق منه وخط البداية ننطلق منه وحجر الاساس اللي بناء عليه نحول السياحة الى صناعة ونكون باذن الله تعالى نعتز في تراثنا كما نعتز في تحويل السياحة الداخلية إلى صناعة. ضيفنا اليوم دائما يشرفنا ويسعدنا في وجوده، يشرفنا في الحديث عن البحر، يشرفنا في الحديث عن ذكريات الماضي والتجارة وكذلك التراث الكويتي وكل ما يتعلق في الهوية الكويتية. هو عضو فريق إكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية للمبدعين الكويتيين، وكذلك أيضا ما يتعلق في جهوده الكبيرة من خلال وجوده في المعارض، من خلال وجوده في مختلف المناسبات. شرفنا وسعدنا في مناسبات متنوعة مثل فترة شهر رمضان المبارك، الأعياد الوطنية، الأعياد كذلك اللي تحل علينا، ودائما معروف بكشخته ومعروف ببشته ومعروف باعتزازه باللبس ومعروف باعتزازه في كل ما يتعلق في لبسنا وهويتنا، لأن يعتبر حتى لبسنا هو جزء أساسي من هويتنا، لذلك ينقل هذه الرسالة ويعتز فيها وين ما كان، معروف بكشخته. واحنا نقول حياك الله ضيفنا الكريم الباحث في التراث الكويتي الأستاذ فهد معيوف الشمالي، عضو فريق إكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين. واحنا نقول دائما نأخذ أبو معيوف، أهلا وسهلا يا أبو معيوف. اي نعم،
1: كل يعني هالضيافة وتكون إن شاء الله يعني لحظات ودقائق يعني إن شاء الله تكون جميلة يا رب العالمين، ومفيد المستمعين خاصة في هذه الأجواء اللي نتمنى والله تكون الكويت يعني وجهة سياحية، خاصة أن الكويت ما شاء الله يعني هالمكان هذا يعتبر من الأماكن اللي بفضل الله عز وجل يعني مكان جميل ومكان يعني في سبحان الله يعني مثل ما تقول البيئة البحرية. وهذا المركز العلمي يعني نتمنى يعني دائما يعني تكون فيه هذه يعني توجهات، ونشوف اليوم نشاط ونشاط يعني تطوعي، نشاط طلابي وورش عمل وهكذا، يعني حتى أطفالنا الحلوين قاعدين يشوفهم.
0: اي نعم،
1: ونتمنى إن شاء الله يا رب العالمين تكون وجهة سياحية حتى الكويتيين إيش حقت تروحون برا، تعالوا هنا يحصل لكم.
0: احنا ما شاء الله نقول ديرتنا يعني حلوة ومليئة في مثل هذه الأماكن هذه المرافق. وبمعيوف ترى اللي قاعدين يزورونا من أهل الخليج، إخواننا العرب اللي يزورونا من برا لابد أن يزورون المركز العلمي، يعني هو يعتبر واحد من أهم الوجهات في دولة الكويت. صحيح. وخاصة مع التجديد. ومعيوف إيش رأيك في هذا التجديد اللي قاعد تشوفه في المركز العلمي؟ يمكن لنا ذكريات مع الماضي، خاصة يمكن بعض الأجيال تذكره وهو يعني في بداياته. اليوم ما شاء الله في توسعة، في تحديث، في اليوم الكثير من الفعاليات. فأول ما دخلت شنو رأيك في هالتوسعة الجديدة وهذا المبنى الجميل؟
1: والله توسعة جميلة وحلوة وإطلالة جميلة على البحر، وخاصة يعني نشوف يعني رأس الأرض يعني مثل الهلال. وأذكرك شلون كانت النقع الكويتية يعني في السابق، شلون كانت يعني مثل الهلال يعني من رأس عجوزة اللي هي الأبراج إلى تقريبا الوطية كانت في مثل الهلال، وكان بالنص نقعة الغنيم، وكان في مثل ما تقول اللي هو الشيب اللي هو الإضاءة، الإضاءة الليلية، فكانت السفن تجي على الإضاءة هذه، خاصة السفن اللي يعني مثل ما تقول جاية من شط العرب جالبة وياها المياه. ترى كان في سوق اسمه سوق المياه، سوق الماي، وبين سوق التجار وبين سوق الداخلي.
0: أي.
1: كان في سوق ماي، كان في سوق ماي يعني.
0: اي نعم.
1: ما يجيبونه يجلبونه من شط.
0: اي نعم ابو معيوف، لو نتكلم عن السفن بما انك كلمتنا عنها، السفن التجارية صحيح. اللي كانت تتيه ما شاء الله كانت تبحر لمختلف الأماكن ايه. وكانت توصل للهند وتوصل صحيح. لأماكن ثانية. السفن التجارية أول ما توصل الكويت وين كانت، وين مكانها اللي كان؟
1: لا شوف، إذا موج يوقفون صوب رأس عجوزة اللي هي الأبراج،
0: رأس عجوزة اللي هو الأبراج،
1: لأن ايه. إذا رايح الماية أساس أنه ما يقدرون يطبجون على سكلة.
0: هذا إذا الموج مرتفع،
1: الماية رايحة مقرحة.
0: لا إيه إذا الماية رايحة
1: يعني جزر.
0: إيه
1: أساس يعرفون المستمعين إن الجزر إيه رايح الماية، فيوقفون عند رأس عجوزة. رأس عجوزة اللي هي الأبراج الآن.
0: إيه
1: يمكن يتعجبون الجماعة شلون رأس عجوزة الأبراج.
0: إيه
1: رأس عجوزة الأبراج. إيه فيوقفون، تجي التشاشين الكويتية وتحمل وتنزل وين؟ على الفرضة. هذا أول سوق يستقبلون فيه البضايع.
0: اي
1: طبعا في سوق ثاني يمكن تفاجئ فيه اللي هو العماير، كانت منتشرة على البحر
0: العماير،
1: يعني بقعة.
0: اي
1: بعدين العمارة.
0: العمارة
1: مثل بيت عربي، في كل ما يعمر البيت يسوون البيت ويسوون السفن، في الأخشاب، في المسامير، في الشراع، في السكان، في الديرة، في مثل ما تقول يعني المسامير، في
0: هذه البضاعة اللي تكون موجودة بهالسوق بهالعمارة.
1: العمارة تكون إعدال يعني النقعة.
0: أي
1: والنقعة تكون على البحر، فهذه تكون وراء على البر، فيعمرون. إذا بيعمرون بيت يجون عن طريق هذه الصل، فيها الصل.
0: أي
1: اي الصل اللي يمسحون فيه السفينة من تحت،
0: اللي يمسحون فيه السفينة. اي نعم. بما ان كلمتنا على الاسواق ابو معيوف، ودنا لو تاخذنا هم بجولة تاريخية مع بعض الاسواق.
1: اي بس خلنا الحين نهتم بالعمارة.
0: بالعمارة نفسها.
1: العمارة هذه شكو تفاجأتوا،
0: احنا معلومة جديدة للأمانة.
1: هي الحبال. هي الحبال العمارة هذه.
0: اي نعم.
1: هي الحبال. هي الحبال وفيها بيت عربي، البيت العربي هذا مخزن بالحوش.
0: اي
1: ليش يحطون الخشب قبل يخلونه سنة كاملة؟
0: ليش؟
1: أساس يسوون، لأنه يأخذ التمدد والانكماش.
0: أيه.
1: لأن عندنا حرارة قوية.
0: صح.
1: يخلون الخشب هذا يأخذ راحته بالتمدد والانكماش اللي هو بالشتاء، تمدد بالصيف.
0: أيه.
1: والانكماش بالشتاء، أساس ما يصير تيجي تسوي لك سفينة بعدين تبطط عليك. فهمت الفكرة؟
0: أيه شلون؟ أيه نعم.
1: الحين قلنا الفرضة، ردينا الحين حق الأسواق. قلنا الفرضة هذا أول سوق.
0: أول سوق.
1: الفرضة. قدامها الأسكلة. الأسكلة في أسكلة حق الركاب اللي على اليمين، الإعدال قصر السيف، وفي اللي بالنص هذه الكبيرة حق السفن العودة، وفي حق البلم اللي هي على اليسار. البلم يجينا من شط العرب، يجينا من القصبة، يجينا من الفاو، يجينا من أماكن هذه أساس ينزل دواجن.
0: اي نعم. وايضا يعني كذلك بالنسبه لو نتكلم عن بقيه الاسواق الثانيه،
1: الحين السوق هذا اول سوق، بعد بهيته سوق التجار.
0: سوق التجار
1: تجار السفن، التجار نفسهم. شلون تلقى عنده الان بخار حلو بظهره؟ شنو بظهره؟ المخزن.
0: اي
1: هذا مثل سوق جمله، يمتد السوق هذا نقدر نقول من بهيته 23 متر كذي إلى المسجد الكبير.
0: المسجد
1: هذا المسجد اللي كانوا يصلون فيه صلاة العيد.
0: اي
1: المسجد الكبير هذا في 86 افتتحوه. لا في مسجد ثاني.
0: مسجد ثاني كان اسمه من المسجد الكبير، يسمونه المسجد الكبير وقتها،
1: يسمونه في ناس اللي هو المسجد اللي يصلون فيه العيد،
0: كان اللي صلاة العيد. اي
1: اي نعم. عرفته؟
0: اي لا احنا قاعد ناخذ المعلومه منك. أي يا معيوف انت اللي ما شاء الله باحث التراث، واحنا اليوم نكسب المعلومه منك.
1: انت الخير والبركه.
0: الله يسلمك طول عمرك.
1: المسجد هذا يعني هذا قديم من عهد الشيخ عبد الله الاول.
0: اي ما شاء الله.
1: هذا كان يصلي فيه الحاكم صلاه العيد.
0: اي
1: ويطلعون الى قصر السيف، وهناك يجون التجار، يجون الطواويش، يجون النواخذ يسلمون عليه بالعيد.
0: اي
1: شيخ العود
0: فلا مكانته يعني ما شاء الله.
1: اي هذا المسجد مهم جدا وللآن موجود ومحافظين عليه بفضل الله.
0: والله الحمد.
1: بعدين يجي سوق التجزئة.

0: سوق التجزئة.
1: سوق التجزئة.
0: أي.
1: اللي هو مثل ما تقول من هني إلى الصنقر. صنقر مثل مسقف. كان عليه اللي هو الجمارك الحين.

0: الأسواق بروحنا يبي لنا حلقات ويبي لنا برامج كافية كاملة، وما راح نقدر أيضا نسلط الضوء على ولو جزء بسيط من تاريخ الأسواق في دولة الكويت اللي أكيد لها مكانتها، لها تاريخها ولها تأثيرها في التراث. أبو معيوف أنا استأذنك، نبي ننتقل إلى موضوع ثاني.
1: اتفضل.
0: يمكن بديت حديثك عن السفن ونبي نرجع إلى السفن نتكلم عنها. أبرز أنواع السفن اللي كانت تدخل الكويت، وهل كل نوع يختلف عن الثاني على حسب طبيعته؟ هل البوم له اختصاصات غيره من انواع السفن لها اختصاصات؟ ودنا لو تكلمنا عن هذه النقطه.
1: شوف، اهم سفن كانت اهم السفن، يعني الكويتيين كانوا يصنعون السفن، وكان اهم صناعه اللي وراك هذا اللي هو البوم
0: اللي وراك. تقصد الصور اللي وراك حاطينها في
1: البوم؟ هذا
0: البوم اللي ورانا هني.
1: البوم
0: نموذج اللي في المركز العلمي بعد
1: جميل. فالبوم اربع انواع. في بوم حق يجيبون فيه يجلبون فيه الماء من شط العرب، وفي
0: السفار اعتقد بعد فيه،
1: وفي سفار، وفي نقدر نقول اللي مال الغوص، وكذلك مال صيد الاسماك.
0: صيد الاسماك ما شاء الله، يعني البوم نفسه كذلك متنوع في الاشياء اللي فيه.
1: متنوع لان البوم مثل ما تقول خفيف، دمته ما يجدخ حيل بالبحر. الدمة مالته تكون مثل ما تقول سهلة شوية.
0: سهل إيه ما شاء الله.
1: مايدم. وفي الشوعي هذا أفضل حق الغوص لأنه متر عن البحر.
0: حق الغوص الشوعي.
1: الشوعي سفن الشوعي.
0: هذا يعتبر من سفن الغوص.
1: إيه الشوعي.
0: الشوعي.
1: حتى البوم يروحون عليه غوص. البوم.
0: حتى البوم حق الغوص.
1: وفي عندك الكوتية، هذه السفينة عودة. عندك الجالبوت، وسفن عديدة، يعني ما كل سفينة لها ميزتها.
0: اي نعم لها ميزتها. اي ما شاء الله. وبالنسبة كذلك للسفن اللي كانت تعتبر تجارية اللي توصل للهند، التي محملة بالبضائع، التي محملة في بعض البهارات، محملة في بعض اليوم ما كان يستورد من الهند، ودنا لو تكلمنا أكثر عنها، خاصة دائما نسمعها وهي جزء أساسي من تاريخنا وتراثنا، وربطت الكويت يمكن في الدول الأخرى.
1: البغلة من السفن الكبيرة اللي كانت يعني توصل الهند بسهولة، وكان حتى البوم الكويتي كان يوصل. البوم هم يوصل، وكانت السفن الشراعية الكويتية عليها طلب شايد كبير، خاصة في الأزمات وفي الظروف الصعبة، لأن الكويتيين يعرفون تعاملهم مع الماية، يعرفون يطلعون مثلا من الشط العربي يتجهون الى شرق الخليج العربي على اساس انه على طول يكون سيرهم سهل.
0: نعم.
1: ويصلون الى اول نقطه اللي هي كراتش. وينزلون في كراتش التمور. بعدين ياخذون مثلا بضاعه من كراتش يودونها الى مثلا افريقيا، هناك ياخذون الشندل باستيل وهكذا. البواري ياخذونها من شط العرب، وكانوا يعني مثل ما تقول هم ياخذون القهوه ويحافظون عليها من اليمن، وهم يردونها.
0: صحيح. اي ما شاء الله، يعني من مختلف الدول، واحنا مستمرين في هذا الحديث باذن الله مع ضيفنا الكريم في هذا البرنامج الباحث في التراث والتاريخ الكويتي الاستاذ فهد معيوف الشمالي او النوخذه ابو معيوف، عضو فريق اكسبو 965 المعارض التراثيه والحرفيه والمبدعين الكويتيين. مستمعينا الكرام، فاصل ومستمرين معاكم مره اخرى في برنامج استراحه الظهيره.
2: منتصف النهار، لحظة يتقاطع فيها العمل مع الاستراحة والجد مع التأمل، نصغى إلى قصص الناس وتجاربهم، ونفتح نافذة على القضايا اللي تمس حياتنا اليومية، من الأسرة والتعليم إلى الاقتصاد والمبادرات المجتمعية، لأن المجتمع حكاية تستحق أن تحكى. استراحة الظهيرة.

منتصف النهار ما هو مجرد وقت عابر، بل فرصة نلتقي ونستمع ونتأمل قضايا المجتمع، مبادرات الخير، أفكار الشباب وتجارب الحياة اليومية. نافذة إذاعية تجمعنا في لحظة هادية من يوم مزدحم. استراحة الظهيرة.

0: مستمرين وياكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة وهذا النقل الخارجي والإذاعة الخارجية وبرنامج استراحة الظهيرة اليوم حلقتنا من المركز العلمي الكويتي ونستمر في هذا اللقاء والحوار عن التاريخ وعن التراث وعن هويتنا وعن بحرنا وبرنا وسواقنا ومسايدنا كل هذا وأكثر مع الباحث في التراث والتاريخ الكويتي الأستاذ فهد معيوف الشمالي ناخذ أبو معيوف حياك الله مرة أخرى وسعداء جدا في وجودك معنا في هذا البرنامج.
1: الله يحييكم ويا يا هلا ومسهلا فيكم ونتشرف فيكم واليوم حلو خلتونا نغير جو ونروح المركز العلمي من زمان ما رحنا له وتذكرونا يعني
0: العادة تشرفنا باستديوهاتنا
1: اي والله بس حلو تشوف البحر احنا يعني واخذ يعني شفت البحر هذه غاليه عندنا
0: الله يعزك
1: يعني شغله جميله انك تشوف البحر
0: اي نعم جميل جدا ان احنا نشوف البحر وجميل جدا نتكلم عن كل ما هو في الماضي ابو معيوف احنا شوي طماعين ويمكن خلال الفاصل ذكرت بعض المعلومات الاضافيه عن المسجد تكلمت اكثر عن المسجد انا ودي بس لو تذكر وين مكانه بالضبط المسجد الكبير اللي كنا نتكلم عنه
1: بين سوق التجار وبين سوق الداخلي
0: أي.
1: اللي هو بالضبط اسمه مسجد السوق الكبير
0: مسجد السوق الكبير
1: ايه.
0: ولمتى كان موجود
1: لا موجود للحين
0: موجود
1: الصلاة الرسمية صلاة العيد انتقلت في 86 في عهد الشيخ
0: انتقلت لمسجد الدولة الكبير
1: ايه في 86
0: في سنة 86
1: افتتح ايه المسجد الكبير اللي
0: المسجد الكبير
1: اللي وراء اللي
0: المسجد الكبير نعم
1: اللي قبال قصر السيف
0: قبال قصر السيف
1: هذا 86 افتحوه في عهد الشيخ جابر الأحمد الصباح
0: اي نعم وعلى طاري السوق الكبير ابو معيوف مره ثانيه ودنا ناخذ بجوله اضافيه لبعض الاسواق الثانيه اللي ودنا تكلمنا اكثر عنها
1: والله شوف في سوق المناخ اللي كانت تنوخ فيه الابل
0: اي
1: وفي صحة
0: هو اسمه مناخ لانه تنوخ فيه الابل
1: اللي الابل تنوخ فيه
0: اي
1: اللي يجون هنا من الباديه ينوخون هني أساس يتجول في أيه. في السوق يتجول ويأخذ بضاعة ويحمل على يعني في المناخ لأن تدري لازم ينوخ الإبل الحين هو بنفسه هو اللي يتجول هو يروح يشتري فيروح تدري الأسواق قبل السكيك صغيرة ضيقة فهو يدش يشتري أغراضه وهذا ويحملها على الإبل اللي تكون في المناخ فهني يسموه المناخ سوق المناخ
0: فاسمه مناخ من
1: مناخ لأن الإبل تنوخ فيه
0: وبقية الأسواق
1: واجد تقريبا يعني للخمسين تقريبا 48 سوق
0: ما شاء الله
1: سوق الماي سوق الجيت أسواق عديدة سوق الأبيض
0: أي
1: أي سوق واقف سوق الخضرة طبعا الشيخ مبارك طيب الله ثراه حط كشكين كشك نهاري كشك اللي هو المسائل
0: تقصد العصر. كشك مبارك اللي هو في المباركية
1: اي بس ما كان واحد
0: ما كان واحد كان اثنين
1: اثنين
0: ايه
1: واحد بالنهار واحد الصبح بعدين في واحد العصر
0: ايه
1: اللي هو المسائي كان في اثنين بس الان موجود واحد
0: الحين الموجود واحد اللي في المباركية
1: بس كان مثل ما تقول مراقبة الاسعار حل الخلافات اجتماعه ويا الوفود اللي تجي كان هني في هذه في الكشك هذا
0: اي نعم ابو معيوف اليوم يعني ما شاء الله يزورون الناس نشوف اهلنا من الخليج اللي يزورون المباركيه الناس اللي قاعد يزورون اسواقنا ويشوفون كشك مبارك ويشوفون هذا

0: المكان الامباركيه اللي لمكانه تاريخيه. هذا الصرح اللي احنا نفتخر فيه في دوله الكويت، وما زال الشعب الكويتي ما يستغنى عنه، خاصه وقت الاعياد الوطنيه برمضان لما الجو يكون براد، حتى خلال فتره الصيف، يمكن خلال فتره مسائيه، ولو يمكن خلال فتره ارتفاع درجات الحراره تقل شوي الروح له، لكن مع هذا الناس ما تستغني عنه ابد. في ناس يقول لك لازم اروح المباركيه، في ناس جزء من روتين اليوم يقول لك انا ما اعرف لازم اروح السوق، فودي تكلمنا اكثر عنه.
1: والله شوف البركية الحلو فيها يعني ان كل الاسواق فيها، كل البضائع فيها، وبعدين حتى الاكل موجود، يعني المطاعم موجودة، الاسواق، السوق السمك، يعني كل الاسواق موجودة، كل احتياجاتك في هالبقعة هذه يعني يتم التلبية لها. غير هذا كله الاسعار نوعا ما تعتبر رخيصة. الشغلة الثالثة إنه مثل ما تقول مثل ملتقى، خاصة ساحة الصرافين هذه تشوف فيها العرضات وفيها يعني الأشعار وفيها الفرنسي، وكانوا يعني مثل ما تقول يعني فيها يعني خاصة بالأعياد الوطنية تشوف يعني هالشيلات وهالأفراح اللي تكون موجودة فيها. كذلك لا تنسى أن يعني الحلو فيها كذلك أن كل سوق مخصص، يعني نقدر نقول محلات، هذه محلات السوق الأبيض، هذه محلات السلاح، يعني كل محلات السلاح ويا بعض موجودة. أيه. أنت تروح التنقى شلون نعرف إن هذا هو السوق السلاح؟ إيه شوف اللي فوق الشينكو تشوفه مقضض. أيه. أنت بكرامة. هني ندري هذا سوق كانوا يجربون فيه الطلقات.
0: إيه
1: في الماضي بس كان في ترخيص، ترى
0: كان في ترخيص حتى في الماضي كان في ترخيص.
1: إيه لازم ما تأخذ السلاح المرخص، حتى الطلقات ترخص.
0: إيه
1: كانوا يرخصونها من الأمن العام.
0: من الأمن العام.
1: إيه هذا من زمان.
0: نعم، خاصة يمكن الكويت لما انتقلت إلى هذه النهضة وبلد المؤسسات. إيه. نظمت الكثير. صحيح. من الأمور ومن ضمنها صحيح. هذه صحيح. العملية، فجميل جدا إن إحنا نتكلم أكثر عنها. أبو معيوف، الأسواق شلون كان شكل السوق؟ ودنا نتكلم أكثر عنها، عن الأسواق. يعني إحنا قاعد نشوف الإمباركية اليوم.
1: صحيح.
0: هل هي نفسها كما هو الإمباركية اليوم ولا الأسواق لها أشكال مختلفة وحسب السوق يختلف من واحد لثاني؟
1: كانت مثل ما تقول قريبة من بعض، كان فوق في البواري وهذا أساس الغبار، الشمس ما تأثر فيه، كان في مثل ما تقول يعني النقل، مثل ما تقول كان في حمالية، الحين ما تشوف في حمالية.
0: أي.
1: إيه في عزك الله الحمير كانوا يحطون عليها البضايع، يعني كانت أجواء حلوة. العربانة تشوفهم جايبين مثلا من الفرضة
0: أي.
1: إلى السوق العربانة اللي هي
0: أي. إيه.
1: فكانت أجواء حلوة، وكنا يعني أطفال نتعجب لما نشوف الحيوانات ونشوف يعني شلون كانوا ينقلوا البضاعة وشلون كانت الأمور سهلة يعني.
0: إيه نعم.
1: طبعًا هذا كله بدون سيارة، ها؟
0: بدون سيارة.
1: بدون سيارة.
0: إيه.
1: هذه كلها بس يمكن يطلع اللي اللي هي العربانة أم حصان اللي هو الشيخ مبارك الكبير.
0: إيه.
1: كان يطلع قدامه يقول لك بالك بالك بالك يا ولد، عشان يسوون درب، لأنه يطلع من قصر السيف يمر على سوق التجار بعدين سوق الداخلي. إلى الكشك اللي قلنا عنه.
0: أي.
1: فقدامه مثل ما تقول بالك بالك على أساس يفتحون درب حق الـ الـ الـ العربانة أم حصان اللي تودي الشيخ.
0: أي نعم.
1: فكانت في أجواء حلوة.
0: نعم. كان في أيام معينة يفتح فيها السوق ولا على ولا كل يوم شغال؟
1: لا في ساعات يقول لك بند خلاص.
0: شلون يعني؟
1: يعني سكر.
0: أي
1: لما يكون في شيء ولا شغلة ولا هذا، ولا يكون في مثلا أمطار ولا يعني غبار، لأن ذاك يعني مثل ما تقول حرصهم على الناس أنه خلاص يقول لك بند أو عطلة أو شيء خلاص بند. الأسواق كانت مو نفس الحين، تفتح من بعد صلاة الفجر. الحين كم الساعة يفتحون؟ تأخرون شوية. ضح العود ها؟ يسكرون
0: على حسب السوق بو معيوب. في أسواق تبطل مبكر، في أسواق من العشر، في أسواق من التسع.
1: أنا مريت ذاك اليوم ما شفت مبكر المطاعم.
0: اي
1: مطاعم بس ما شفت غير هالشيء. كان في شيء ثاني؟
0: لا في، على حسب الاسواق وعلى حسب طبعا منظمة العملية الان اداريا ان أيه. لازم تبطل وتسكر في اوقات معينة، بس احنا عموما قاعد نتكلم عن الماضي. أيه. هل كان في اوقات معينة كانت تنتعش أيه. فيها الاسواق اكثر؟
1: اي يعني شوف هو الصبح بعد صلاة الفجر تشوف السوق زحمة
0: من بعد الفجر.
1: إيه على طول نفس الأيام هذه على أساس بيلحقون قبل الحر. إيه بيحملون أغراضهم بيمشون، خاصة اللي جايين من القرى، اللي جاي من القرية هذا ماشي على الركايب وياه خضروات منزلها في براحة بن بحر وقول بايعها.
0: لكن بمعيوف شنو المواسم اللي كانت فيها الأسواق تنتعش أكثر؟
1: والله الربيع، لأنه يجون أهلنا من البادية أساس أنه يوفون، لأنه كابل فيه مثل ما تقول يعني المقايضة.
0: أي
1: كانت فيه مقايضة في البدايات طبعا. هذول ينطرون أساس أنه تصير سمين الخرفان والسمن والفقع وهكذا يعني. وكانوا يجون يبيعون هذه ويوفون الدين اللي عليهم.
0: نعم. شنو أكثر السلع اللي يمكن كانت تشهد نوع من حركة بيع وشراء كبيرة، كانت مطلوبة أكثر تنباع وتنشر يعني أكثر من غيرها؟
1: والله على حسب، بس يعني أهل البادية أغلبها قبل كانوا يدورون السلاح، لأن تدري السلاح خاصة البلجيكي هذا حلو ورخيص.
0: لكن بالنسبة للأسر يعني كمواد ممكن نحتاجها في كل بيوت،
1: يحتاجون الشاي، الشكر، يعني الأسماك، الخضروات، يحتاجون هالأمور.
0: صحيح أبو معيوف، ما شاء الله لاحظتك ذكرت يمكن السلاح أكثر من مرة. ودنا لو نتكلم أكثر عن الشرطة، عن المؤسسات الأمنية، حراسة الأسواق، منو كان مسؤول عنها وينظم هذه العملية؟
1: والله كانت دائرة الأمن العام، كانوا حاطين نواطير بالسوق. وبعدين بالليل ما يقبلون أحد يتمشى صوب السوق. أي واحد هذا يمسكونه يخلونه في المخزن، والمخزن فيه الصل وهذا، وتشوف الفيران ناقص عليه فما ينام بالليل. أي عساس يتوه ثاني مرة يحوس صوب الأسواق بالليل، لأنه ممنوع التجول.
0: ممنوع التجول. يعني كان في قوانين، كان في نوع من الأعراف اللي تنظم عمليات البيع والشراء حتى.
1: بالليل خلاص، لأن المحلات مسكرة، إيش عندك؟ شو اللي موديك صوب المحلات؟ وناس بضايعها وهذا، خاف تنسرق، من يتحمل مسؤولية؟ فما هي ما يصير التجول هناك.
0: اي ابو معيوف لا سمح الله صار نوع من الاختلاف في ما بين التجار، ما بين البائع والمشتري، يعني اختلاف في وجهة نظر او غيرها، شلون كانت تنحل هذه الخلافات خاصة اذا كانت ما بين التجار؟
1: والله صدق كانت الخلافات بسيطة ترى. كانت الخلافات بسيطة ويحلونها بينهم يعني في الديوانية نفسهم، يعني هم عندهم قاضي، يعني لهم قاضيهم مثل ما تقولوا. والاختلافات يعني لو بقول لك الاختلافات يمكن ما تصدق. اختلفوا مرة ان كانوا في واحد جايب بضاعة ووفى البضاعة، والثاني قال للي وفى البضاعة ايش عندك انت بضاعة؟ قال انا والله عندي كباريت. عندي كباريت وهذا وفيت. قال لا والله بس قاعد أطلع أساسها بعطي دين، لأنه ما أخذها دين عليه. فقال لا عطني إياها، خذها وحطها بالدهريز، صارت العظمة الثانية، فارتفعت الأسعار دبل دبل دبل دبل دبل. اختلف على هالسالفة، هذا يقول أبي حق اللي اتفقنا عليه الأول، وهذا يقول لا الأسعار الدبلة تبعطيك زيادة، فهذا مقابل صدق.
0: الله،
1: هذه الاختلافات اللي تكون موجوده. اختلافات ذاك الوقت.
0: صح، يمكن ابو معيوف ذكرت الدواوين. ودنا لو نتكلم عنها في السابق، خاصه ان احنا اليوم في الكويت ما زلنا محافظين على الدواوين لها مكانتها، ومعروف عنك ما شاء الله يا ابو معيوف يعني ومليون نعم راعي واجب، ولك مكانتك في الدواوين وزيارتك للدواوين لها مكانتها في التراث الكويتي والتاريخ الكويتي، سواء كانت مرتبطه في تلك الفتره او غيرها من الفترات الثانيه.
1: والله يا حلو الدواوين، خاصه دواوين ليش؟ لان فيها الحكمه والمجالس مدارس مثل ما قال الاولين، ما خلانا لشيء الاولين، وكنا تسمع حتى يعني مغامراتهم، شلون كانوا الكويتيين يغامرون، شلون كانوا الكويتيين يعني عندهم كفاح، شلون كان عندهم صبر في البحر، شلون قدروا انهم ينمون هالدولة الحلوة هذه ويبنونها. شوف يا حلو ديرتنا، والله يا حلو ديرتنا.
0: اي والله
1: والله شوف هالتكييف وهالمياه اللي كل مكان، وهالكهرباء وهالبحر الحلو النظيف هذا اللي قاعد تشوفه، هالشمس الساطعة وهالشوارع يا حلو الكويت.
0: اي والله ابو معيوف، يمكن احنا الحين واحنا قاعد نتكلم ما شاء الله اصوات اليهال حوالينا، اصوات الاطفال، قبل الأطفال أيضا يعني ما شاء الله لهم جوهم الخاص. احنا نشوف الربع قبل الربع القديم ونشوف صور اليهال عليه نقول حق الكبار سولفوا لنا عن قبل عن طفولتكم. ودنا لو نتكلم عن الطفولة قبل والصغار شلون كانوا يستانسون بالأسواق، شلون يستمتعون، شنو يبون اليهال من الأسواق.
1: يا حلو الأسواق قبل.

0: تشوفنا حفاية بهالأسواق.
1: اي
0: والله كنا نشوف أغلب شيء نروح الخياط نسوي ملابسنا عند الخياط، وكنا يعني نتجول بالسوق يعني نشوف.
1: لا كنت نامون فوق الدشاديش بو معيوف تكونها ولا تعقولها قدامكم. فصلت دشداشتك وخذيتها من الخياط.
0: ايه
1: دشداشة احنا سمعنا قبل يقول كذا عندك عيد ولا عندك شيء يا معلقها قبالك ناطر الصبح الله ولا فارشها تحت الفراش.
0: بس هذا الكوي هذا الكوي الطبيعي. هذا الكوي الطبيعي.
1: ايه
0: سبحان الله. يعني كان عندنا كذلك ما نقدر ننسى في السابق كأطفال نروح نشوف الحلو الزلابية الهردة وهذا وتشوف طير الصعو صوبهم وهذا، فكنا يعني نتلذذ تشوف الكشاف المحل اللي حاط كشاف المحل اللي حاط ليت اللي، فكانت يعني أيام جميلة وحلوة.
1: أيوة
0: ونشوف الله. الزلابية ونشتريها يعني مو كل مكان تلقى هل يعني هل الحلو هذا. الحين في كل مكان ما شاء الله في سوق، في كل مكان في مول تلقى فيها الأمور هذه، قبل ما تشوف إلا بالسوق يعني الأكلات الحلوة والحلو هذا والخلطات ما تشوف إلا بالسوق.
1: إيه.
0: الحين ما شاء الله كل مكان بالديرة كله فيه أسواق
1: ما شاء الله،
0: خاصة مع الجمعيات التعاونية اللي كل شيء فيها.
1: أي نعم أبو معيوف، العين اليهال حوالينا ما شاء الله قاعد يلعبون بهالألعاب، المستكشف الصغير نسمع أصواتهم، متحف الأطفال وعندهم الألعاب اللي ما شاء الله قاعدين يتعلمون من خلاله وبنفس الوقت قاعد يلعبون. بس أنتوا ألعابكم قبل شنو؟ ودنا نتكلم عن ألعابكم وأنتوا صغار.
0: بالليل عندنا عظيم ساري بالصيف، عظيم ساري هذه حلوة. عندنا حي الميد.
1: أيه.
0: وعندنا مثل ما تقول طبعا هذا لما كبرنا المحيبس.
1: أيه.
0: وعندنا صيدة مصيدة هذه
1: ما شاء الله
0: عرفتها؟
1: لا احنا بناخذها منك، احنا ما لعبناها ابو معيوف. انتوا
0: المقصي المقصي.
1: اي المقصي
0: الله.
1: احنا الحين سولفنا على المقصي وصلنا على الالعاب، والحين صار وقت اليهال حوالينا هم اللي بيلعبون، واحنا راح نقول لهم باذن الله راح نكون معاكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من برنامج استراحه الظهيره. في الختام اشكرك على وقتك على حديثك على سوالفك والذكريات الجميله يا ابو معيوف، الباحث في التراث الكويتي وعضو فريق اكسبو 965 للمعارض التراثيه والحرفيه والمبدعين الكويتيين الاستاذ فهد معيوف الشمال النوخذ ابو معيوف، شرفتنا وسعتنا. مستمعينا الكرام في الختام لكم اجمل التحايا من فريق العمل، كنا معاكم في هذا البرنامج، كان معاكم محدثكم سعود الفياض، لكم التحايا من اسره هذا البرنامج ومن النقل الخارجي ومن الوصلات الاذاعيه ومن فريق عمل برنامج استراحه الظهيره بقياده مخرج سعود الحربي، في امان الله.
2: خلكم على الموعد مع استراحه الظهيره يوميا من الاحد للخميس.
3: استراحه الظهيره.
4: استراحه الظهيره. في هذه الحلقة راح يكون عندنا رصد لنبض الشارع الكويتي، وراح نسلط الضوء على أبرز المستجدات.
5: مستمرين معاكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة على أثير إذاعة دولة الكويت.
4: وفي الكويت حلو لو نشجع السياحة الداخلية.
6: سياحة قلت كلمة وايد حلوة بأن أسأل أهل الاختصاص. إحنا نقول يوم أسأل أعضاء هيئة التدريس وتلقاهم موجودين في المعارض وما شاء الله على الرغم من انشغالاتهم الكبيرة، لكن مع هذا عطوا من وقتهم لأبنائهم الطلبة، لأن الطلبة بالنسبة لهم أولوية.
4: الحمد لله إحنا فخورين لأنهم عندهم هذه المعرفة الكافية وهذه الدراية الكاملة للتخصصات اللي موجودة في الجامعة.
2: من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثالثة على 89.5 FM.

0: أثير متنوع يجمع بين الماضي الأصيل
1: هنا الكويت
0: والحاضر المتجدد.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: ثقافة، فن، معرفة على تردد واحد. إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.
3: الثالثة عصرا بتوقيت إذاعة دولة الكويت. موجز الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد أن المفاوضات مع طهران تسير بشكل جيد، مهددا بشن هجوم إذا استدعت الضرورة. الخارجية الباكستانية تؤكد استمرار الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل شامل ومستدام لأزمة مضيق هرمز. حركة حماس تدعو مجلس السلام إلى ممارسة ضغوط حقيقية على حكومة الاحتلال لإلزامها بوقف التصعيد والالتزام ببنود الاتفاق. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده الميداني في جنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر. العراق يجدد رفض استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار ويؤكد حصر السلاح بيد الدولة. موسكو توسع عملياتها العسكرية وتستهدف سفينتي شحن قبالة سواحل مدينة أوديسا الأوكرانية. في المقابل كييف تقصف مصفاتين للنفط في عمق الأراضي الروسية. رئيسة الوزراء اليابانية تشدد على أهمية الحفاظ على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتعزيزها. نهاية الموجز، في أمان الله.
4: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
5: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء.

هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى. نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء، بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي نقرأ لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

أعزائي المستمعين، نلتقي اليوم بشاعر جمع بين رهافة الإحساس وصدق الانتماء لوطنه. حمل قلمه فسطر به وجدان البحرين وذكرياتها. إنه الشاعر الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة. الذي أبصر النور في قرية الجسرة عام 1929، ولم يمضي على مولده سوى سنوات ثلاث حتى انتقلت به العائلة إلى قرية الزلاق، فكانت أرضها ونخيلها الشاهد الأول على طفولته وصباه. حتى عام 1951 انتقل إلى المنامة والتحق بمدارسها الرسمية حتى المرحلة الثانوية، ثم تلقى دروسا خاصة في اللغة العربية. عمل في شبابه بعدة وظائف حكومية قبل أن يتفرغ كليا لما يحبه من شعر وأدب.

بدأ نشر شعره مبكرا في مجلة المستمع العربي البريطانية، ثم توالى نشره في مجلات خليجية وعربية عديدة، متأثرا بالشاعرين علي محمود طه وعمر أبو ريشة، حتى وصفه الناقد كامل سليمان الجبوري بأن في شعره رزانة واضحة تعكس مظاهر البيئة المحيطة به. ولم يبقى صوته حبيس حدود البحرين، بل شارك في مؤتمرات بالرياض وتونس، وحاضرا في المهرجان الأدبي الكبير بمصر قدم فيها صورة مشرقة عن الشعر البحريني. ومن أجمل ما ترك قصيدته الوادي المهجور من ديوان هجير وسراب، التي يرسم فيها صورة واد كان يوما خضرا نظرا، فتحول بفعل الزمن إلى أرض جرداء لم يبق منها سوى صخور صامدة تحكي حكاية الماضي. بالأمس قد كان مخضر الثرى، وعلى غديره ينشد الراعي أغانيه، وقفت فيه وأفكاري مشتتة كأنني عاشق ضاعت أمانيه. إذا نأى الغيث عن واديك مغتربا، فإنني من دموع العين أرويه. وتوجت مسيرته بعدة دواوين شعرية، جمع أولها في كتاب واحد سماه العناقيد الأربعة عام 1980، وتلته أعمال أخرى توزعت بين الوجدان والوطن، وحصد ثمار مسيرته بتكريمات عدة، من بينها وسام الشعر في مسقط، فيما وجدت قصائده طريقها إلى قراء جدد بعد ترجمتها إلى الإنجليزية والألمانية. وفي 29 من مارس عام 2004 طوى الشيخ أحمد الخليفة رحلة امتدت بين النخيل والقصيدة، لكن كلماته بقيت حية تحفظ ملامح البحرين وتردد حكاية شاعر جعل من الشعر وطنا آخر له.

هكذا تغدو كل قراءة انبعاثاً جديداً، وكل نص احتمالاً مفتوحاً، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في أعذب الكلام. الحمد لله الذي أمر بالأمانة وجعلها خلقا من أخلاق المؤمنين، ونهى عن الخيانة، وجعل الوفاء دليلا على صدق الإيمان. كان رجل من بني إسرائيل قد احتاج إلى مال، فذهب إلى رجل آخر وطلب منه أن يقرضه 1000 دينار. فقال له صاحب المال: ائتني بالشهداء أشهدهم. فقال الرجل: كفى بالله شهيدا. قال: تأتني بالكفيل؟ قال: كفى بالله كفيلا. فأعطاه المال واتفق على موعد للسداد. خرج الرجل في سفر، وحين جاء موعد الوفاء بحث عن وسيلة توصله إلى صاحب المال، فلم يجد سفينة تحمله ولا أحدا يستطيع أن يوصل المال إليه. انتظر حتى خشي أن يضيع الموعد، فأخذ خشبة ونقر فيها تجويفا ووضع فيه 1000 دينار، وكتب رسالة إلى صاحب المال، ثم أغلق الخشب وألقاها في البحر وقال: اللهم إنك تعلم أني استقرضت من فلان 1000 دينار، وسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا، وإني اجتهدت أن أجد مركبا أبعث إليه ماله فلم أقدر، وإني أستودعك إياه. ثم مضت الأيام، وكان الرجل الذي له المال ينتظر وصول صاحبه، فلما لم يأتي خرج إلى الشاطئ فإذا بخشبة تحملها الأمواج، فأخذها فوجد المال والرسالة. ثم جاء الرجل المقترض بعد ذلك ومعه 1000 دينار، وقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لأبعث إليك مالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيتك فيه. فقال له صاحبه: هل كنت بعثت إلي شيئا؟ قال:

0: أخبرتك أني لم أجد مركبا قبل هذا. فقال له: فإن الله قد أدى عنك، فارجع بألفك راشدا. ما أعجب الأمانة حين تسكن قلب الإنسان! لم يكن الرجل يخشى محكمة، ولا يهرب من عقوبة، ولا يبحث عن مخرج من حق في ذمته. كان يستطيع أن يقول: لقد حاولت ولم أستطع وانتهى الأمر. لكنه كان يعلم أن الدين أمانة، وأن الوعد مسؤولية، وأن الله سبحانه وتعالى يرى ما لا يراه الناس. الأمانة هي ليست مال يوضع عندك فقط ثم ترده إلى صاحبه. الأمانة أوسع من ذلك بكثير. الوظيفة أمانة، الكلمة أمانة، والسر أمانة، والوقت أمانة، والبيت أمانة، والأبناء أمانة. وكل مسؤولية تحملها صغيرة كانت أو كبيرة ستقف يوما بين يدي الله سبحانه وتعالى وتسأل عنها. قد يغيب المدير، لكن الله سبحانه وتعالى حاضر. وقد لا يعرف الناس أنك قصرت، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم. وقد تستطيع أن تخفي خطأك عن الجميع، لكنك لا تستطيع أن تخفيه عن من لا تخفى عليه خافية. وفي زمن أصبحت فيه بعض المعاملات سهلة، وأصبح الوصول إلى حقوق الآخرين ممكنا بطرق كثيرة، تظل الأمانة امتحانا حقيقيا. هل تأخذ ما ليس لك لأنك تستطيع، أم تتركه لأن الله سبحانه وتعالى يراك؟ مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة. نلتقيكم غدا بإذن الله تعالى. دمتم بحفظ الله ورعايته وفي أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم العمل الخيري في الكويت. بيض صنائعنا، سود وقائعنا، خضر مرابعنا، حمر مواضينا. العمل الخيري الكويتي لم يكن وليد اليوم وهذا الزمان، ولا مع النفط والرخاء، وإنما عرفت الكويت بأياديها البيضاء وإحسانها وعملها الخيري قبل 4 قرون، عندما تأسست في عام 1613 للميلاد. وشواهد التاريخ وأحداثه وقصص العطاء الإنساني الكويتي كثيرة ومتنوعة، نسطرها ونرويها لكم عبر هذا البرنامج الإذاعي اليومي العمل الخيري في الكويت. إعداد وتقديم الدكتور خالد الشطي. العمل الخيري في الكويت، إخراج جاسم الفرس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أخواني الكرام، أخواتي الكريمات، أرحب بكم أجمل ترحيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلت متواصل معكم في هذا الحديث الجميل والممتع والرائع عن أهل الكويت وعن أعمالهم الخيرية، حكاما ومحكومين. عرفت الكويت منذ تأسيسها قبل 4 قرون، وبالتحديد في عام 1613، منذ أن تجمعت تلك الأسر الكريمة في هذا الموقع الاستراتيجي المهم جدا في الخليج العربي، وكونوا نواة لمجتمع مزدهر، متعاطف، متكاتف، متعاون.

وأصبح مضرب الأمثال، وكانت لهم تجارة عريضة بحرا وبرا، بحرا وصلت إلى إفريقيا وسيلان ومنباسة ودار السلام وإلى سنغافورة وإلى إندونيسيا وإلى الهند وكراتشي وبومبي، برا البضائع التي كانوا ينقلونها من هناك، الباسجيل والبهارات والرز والسكر والأخشاب، يأتون بها إلى الكويت ليوزعوها على الجزيرة العربية والعراق ونجد والإحساء ومصر والشام، ثم تنطلق بحرا من لبنان ومن فلسطين إلى أوروبا. هذه الكويت الصغيرة جدا بتعداد سكانها الكبيرة جدا بأفعالها وعطائها، عمل تجاري تعب وضنك، لكن جد واجتهاد ومهارة وشجاعة وبسالة، وأيضا أيادي بيضاء امتدت لأهل الكويت داخلها وخارجها وامتدت إلى كل دول العالم. ولا نزال إلى اليوم الكويت عبر الأمم المتحدة هي مركز عالمي للعمل الإنساني. حديث اليوم عن الشيخ مبارك الصباح، حاكم الكويت الذي حكم الكويت من عام 1896، وحكم الكويت في أوضاع سياسية وأمنية صعبة في الجزيرة العربية، أطماع وأخطار واعتداءات وغزوات، حاول الشيخ مبارك قدر استطاعته يجنب الكويت هذه الأخطار وهذه الاعتداءات وهذه الأطماع، فعبر بالكويت إلى بر الأمان، ما كان ينام بالليل وكان ولا يهنأ بطعام ولا يهنأ براحة، قضى حياته للسعي في استتباب أمن الكويت وسعادتها واستقلالها. بذكائه وشجاعته وفروسيته استطاع أن يعمل مع بريطانيا معاهدة لحماية الكويت في عام 1899. أسس الشيخ مبارك الكثير من الأعمال في الكويت، بنى كشك مبارك في عام 1897، مقر الحكم يجتمع فيه مع أهل الكويت، صلي الفجر ويقعد معاهم يتشاورون، ولا يزال هذا الكشك موجود الآن سوق المباركية، تشوفونه موجود قبال الصرافين، تم ترميمه، نشكر من سعى لترميمه. اليوم نحرص على الأماكن التراثية لها تاريخ بدولة الكويت، حتى نخلي أولادنا وأحفادنا اليوم يزورون يذكرون هذا التاريخ الجميل جدا لأهل الكويت وفزعتهم لحمايتها وجهودهم لسعادتها وازدهارها ونمائها. لا يزال الكشك موجود إلى اليوم في سوق المباركية. وأيضا بنى الشيخ مبارك القصر الأحمر عام 1897 في الجهرة، وبنى قصر السيف العامر 1907، وضع أول منارة فنار لتهتدي السفن ليلا في عام 1904 اللي يضيء للناس وللسفن القادمة إلى البر طريق وتصل إلى بر الأمان، وهو الإشعاع والنور. ولذلك مركز الكويت توثيق العمل الإنساني فنار اللي أسسته في 2016 هو لتوثيق الأعمال الخيرية والإنسانية في دولة الكويت عبر تاريخها. افتتح الشيخ مبارك أول مكتب بريد في الكويت، وفتح أول خط تلغراف لاسلكي عام 1912، وشرى سفينة لنقل الماي العذب من شط العرب، وفتح مستوصف الإرسالية الأمريكية 1914، واشترى مكينة تحلية لمياه البحر في عام 1914، فهو مؤسس دولة الكويت الحديثة. وفر عربتين كبيرتين لتجميع القمامة أجلكم الله ونقلها خارج المدينة في الكويت، وافتتح أول مكتب بريد، وأمن خطوط النقل البري والبحري، شجع التجار ودعمهم ودافع عنهم وحماهم من الأخطار، وكان يقول لهم اشتروا التمر اللي عندي في مزارعي، مزارع الصباح في العراق في البصرة، وبيعوها بأسعار تربحون فيها، وكان يشاركهم بأمواله بتجارتهم التي كانت تصل إلى إفريقيا وإلى بومبي وإلى دول كثيرة، فهو حقا مؤسس دولة الكويت الحديثة. كانت للشيخ مبارك الصباح أيضا أعمال خيرية كثيرة، رمم مسجد الخليفة اللي بناه الشيخ خليفة آل خليفة في الكويت، عندما كانوا آل الخليفة الكرام حكام البحرين في الكويت، أسس في ما يقارب من عام 1737 أو 1747، ولا زال هذا المسجد موجود، ورمموه قبل أكثر من سنة الأمان العام للأوقاف، ولا يزال هذا المسجد قائم الآن، هو لاصق بمسجد الدولة الكبير عند دوار قصر السيف العامر. سماه الشيخ مبارك المسجد الخليفي أو المسجد الحميدي على اسم السلطان عبد الحميد الثاني في الدولة العثمانية، حتى يقيم بينهم علاقة وطيدة وتكون العلاقة سلسة بين الدولة العثمانية وبين دولة الكويت. أعاد الشيخ مبارك بناء مسجد البدر ووسعه عام 1910. أسس الشيخ مبارك مضيف
عيش بن عمير، وهذا ما أريد أن أتحدث عنه في الدقائق الباقية من هذه الحلقة اليوم. يقول لي الوالد الله يحفظه يوسف ربيع الشطي، احنا بيتنا كان في فريج الشيوخ وأيضا قريب من فريج الجناعات، الآن الموقع هو مسجد الدولة، بيننا وبين بيت الشيخ يوسف بن عيسى القناعي على اليسار 3 بيوت، وبيننا وبين بيت الشيخ مبارك الكبير والشيخ صباح الناصر تقريبا 3-4 بيوت، وقبالنا بيت عبد الرحمن الصانع رحمة الله على الجميع، والله يمتع الجميع ممن بقوا على الحياة ويعطيهم الصحة والعافية، ويعطي والدي الصحة والعافية ويشوي ويعافي. يقول لي الوالد، يقول أنا أذكر هو من مواليد 1940، يقول أنا كان عمري 6 سنوات 7 سنوات فطنت على الدنيا وأشوف يم بيتنا بيت صغير يوزعون فيه عيش كل يوم، يجون الناس بجذورهم ويأخذون العيش ويروحون، وأيضا يجون الناس يقعدون ويعطونهم أكل. فبديت أسأل، أنا كوني متخصص بتاريخ الكويت وعندي مركز فنار لتوثيق العمل الإنساني، بديت أسأل عن هذا المكان، فقالوا أن هذا اسمه عيش بن عمير، وهذا العيش بن عمير كان الشيخ مبارك الكبير وحكام الكويت يرعونه ويبون العيش يوميا ويطبخون ويبون الذبايح ويذبحون. وحاولت أسأل عنه معلومات كثيرة، في الحقيقة ما عرفت. وهناك من قال لي من آل الصباح الكرام أن هذا امتداد للشيخ جابر العيش حاكم الكويت الثالث، اللي كان عند بيته عريش ويطبخ الأرز ويحط عليه اللحم ويوزعه في الأسواق وفي العريش. إلى أن كنت في يوم من الأيام في ديوانية فالتقيت بالأخ العزيز علي العمير مبارك، وكنت أتكلم عن عيش بن عمير وتاريخ الكويت في العمل الخيري، فقال لي عيش بن عمير يده. قلت له شلون يدك؟ وضح لي الله يخليك، أنا قاعد أبحث معلومات وإلى الآن ما لقيت. قال لي يدي هو مبارك بن عمير، كلفه الشيخ مبارك الكبير متابعة هذا البيت، وهو بيت صغير تقريبا ملاصق أو بجانب بيت الشيخ مبارك الكبير. في عام 1896 أول ما حكم الشيخ مبارك طلب من مبارك بن عمير أنه يشرف على هذا البيت، وهذا البيت يتم طبخ العيش فيه يوميا، يبون الذبايح. فقلت له عطني معلومات، قال لي والله أيوب حسين الأيوب القناعي رحمة الله عليه قابل والدي مرة وكلمه عن عيش بن عمير، وعندي المقابلة إحدى المجلات الكويتية. قلت له الله يخليك ورني إياها، ففعلا جابها لي ونزلناها كلها في مجلة فنار اللي نصدرها في مركز الكويت توثيق العمل الإنساني فنار، ووثقناها وهي الآن منطلق للحديث عن عيش بن عمير. الشيخ مبارك الكبير كلف مبارك بن عمير بالإشراف على هذا البيت، وبعد وفاة مبارك بن عمير طلب الشيخ سالم المبارك من ناصر بن مبارك بن عمير أنه يواصل العمل في هذا المضيف وهو عيش بن عمير. يقول ناصر بن مبارك بن عمير، يقول كنا نطبخ يوميا 7 أشياس من العيش، الأرز و8 جذور، أكبرها جدر اسمه مرضي أو مرضي، يتسع لطبخ كيس ونصف من الأرز. ويقول هذا الجدر نقلناه إلى قصر دسمان بعد هدم المضيف بالخمسينات، وأنا كلمت بنات وأولاد شيخ جابر لحمد الجابر الصباح، التقيت معهم قلت لهم يبون الجدر، ضحكوا وقالوا الغزو ما خلى شيء، دشوا علينا بقصر دسمان أثناء الغزو وما تركوا شيء. كنت أتمنى أن هذا الجدر يكون موجود ونخليه الآن ونطبخ فيه ويصير امتداد لإطعام الطعام في الكويت اللي عرفت فيه الكويت عبر التاريخ. يقول ناصر بن مبارك بن عمير، نطبخ عيش تشاول عيش حاف وعلى الماي والملح، نوزع على الفقراء المحتاجين، والعيش الثاني مكبوس منحط عليه اللحم، وهذا للضيوف الذين يأتون إلى الكويت وإلى الشيخ مبارك، وعادة يقول نذبح بعير وعدد من الأغنام يوميا، وضفنا السمك في عهد الشيخ عبد الله السالم. يقول كان الطبخ يوميا مستمر ما ينقطع حتى في العطلات، نطبخ يوميا 7 أكياس عيش ونوزع عقب صلاة الظهر. التموين يجينا بصفة يومية، السيد جوهر أحد عمال الشيخ مبارك يجيب التموين، كان فيه ياخور خاص، وكان كل خادم يتسلم كيسين أرز وقلتي تمر و40 ربية كل 3 شهور، هذه رواتبهم وقتها، كيس الأرز ب7 ربيات. وهناك عمال يحملون التموين ويجيبونه إلى المكان عيش بن عمير، وما يطبخ. يقول ناصر بن مبارك بن عمير كان يتم نقله يوميا إلى عيش بن عمير من آبار أبو دوارة الواقع قرب المقوع الشرقي غربي دسمان، وكان أهمها بئر الجليب المطوي، يتم نقل المياه على ظهور الجمال.
هذه

قصة عيش بن عمير اللي كان يقوم فيه الشيخ مبارك الكبير، واستمر بعده الشيخ سالم المبارك، ثم استمر بعده الشيخ جابر المبارك أولاد الشيخ مبارك، ثم الشيخ أحمد الجابر، ثم الشيخ عبد الله السالم. كان يتراوح عدد اللي يترددون يوميا على المضيف من 150 ل 250 أو أكثر. كان الطبخ في مضيف بعيش بن عمير

0: وبقى المضيف يستقبل ضيوفه حتى عام 1958 بعد أن قل عدد المتابعين وتم هدمه في عام 1960. ورسم هذا المضيف أيوب حسين رحمة الله عليه، أيوب حسين الأيوب القناعي، برسمة فنية لأنه شافه وهو موجود الآن عندنا في مجلة فنار العدد الأول. هذه نبذة عن العمل الخيري، وإن شاء الله قاعدين نوثق تاريخ الكويت والعمل الإنساني عبر تاريخ الكويت في كل تفاصيله وكل دقائقه، ما نترك عمل إلا ونبحث عنه ونوثقه ونخلده ونروي للأبناء والأحفاد حتى يعرفون أجيال الكويت أن الكويت العمل الخيري فيها ليس اليوم بالجمعيات والمبارات الخيرية، وأنما الكويت قديمة في عملها الخيري وأثلاثها وتبرعاتها وأفطار الصائمين في رمضان والأضاحي في العيد وكسوة العيد وعيدية الأيتام وأخراج الزكاة والتبرع بالأوقاف والأثلاث الخيرية ومساعدة المحتاجين وطعام النقصة والنافلة والعشيات، كل هذه أعمال خيرية. لا يزال أهل الكويت في رمضان وفي غير رمضان يحبون يتبرعون اليوم للجمعيات والمبرات الخيرية ويقدمون المساعدات للمحتاجين سواء من خلالهم أو من خلال الوسطاء والوكلاء اللي هم الجمعيات الخيرية. في الغد إن شاء الله أتكلم عن بعض الأعمال الخيرية في عهد الشيخ مبارك الكبير اللي حكم من عام 1896 واستمر في حكمه إلى أن توفي وحكم بعده ابن الشيخ سالم المبارك. غدا إن شاء الله أكمل لكم مسيرة العمل الخيري، فأنتظركم في الغد إن شاء الله في نفس هذا الموعد. إلى ذلك الحين أستودعكم الله وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج العمل الخيري في الكويت. إن الأثر العميق لعمل الخير يمتد بين أبناء المجتمع الواحد فيجعلهم عصبة ويزيد من وحدتهم. العمل الخيري في الكويت، إعداد وتقديم الدكتور خالد الشطي. العمل الخيري في الكويت، إخراج جاسم الفرس.
2: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم صفحات من العربي.
2: المجلة التي تداوي الجراح ولا تنكأ الجراح، وأنها المجلة التي تحاول أن تربط بين أمة وأمة.
1: صفحات من العربي، مجلة نشرت المعرفة في العالم العربي والناطقين بلغة الضاد. صفحات من العربي، هنا صفحات من العربي. تمضي الأعوام وتتوالى الأزمنة، وتبقى صفحاتها شهيدة على الثقافة والأدب. إنها مجلة العربي، صفحات من العربي. أعده وجمع صفحاته محمد السبيعي، ويصحبكم بين دفتيه في التقديم صالح أكبر، زينب القلاف، من التنفيذ محمد ناصر. صفحات من العربي رسم ملامحه على الأثير، المخرج ناصر ملك.
3: أهلا بكم مستمعي برنامج صفحات من العربي، أهلا بكم في هذا البرنامج الذي ينهل في كل حلقة من حلقاته، ينهل من مجلة ارتوت منها الأقطار العربية، ارتوت من الثقافة والأدب ومن لغة الضاد فخر العرب. في كل عدد من مجلة العربي نجد أنفسنا أمام رحلة جديدة، رحلة لا تكتفي بنقل الخبر أو سرد المعلومة، بل تأخذ القارئ إلى آفاق الفكر والثقافة، وتفتح أمامه نوافذ على التاريخ والأدب والعلم والمجتمع. ولعل هذا ما جعل العربي منذ صدورها مشروعاً ثقافياً عربياً تجاوز حدود دولة الكويت، ليصبح مجلة يترقبها القراء في مختلف أنحاء الوطن العربي. ونقف اليوم مع العدد السادس من مجلة العربي الصادر في شوال عام 1378 هجرية، الموافق مايو عام 1959 ميلادية، وهو عدد يواصل النهج الذي رسمته المجلة منذ بدايتها، التنوع في الموضوعات والاهتمام بالإنسان العربي والانفتاح على ثقافات العالم، مع حضور واضح للقضايا الفكرية والأدبية والعلمية والاجتماعية. ويضم هذا العدد مجموعة من التحقيقات والاستطلاعات المصورة والمقالات الفكرية والأدبية، إلى جانب القصص والدراسات والموضوعات العلمية والطبية، فضلاً عن صفحات بريد القراء التي تكشف حجم التفاعل الكبير بين المجلة وجمهورها بعد مرور 6 أشهر فقط على صدورها. ومن يتأمل هذا العدد يلاحظ أنه يجمع بين التاريخ والحاضر، فمن القدس إلى مصر، ومن الكويت إلى لبنان وسوريا، ومن النقد الأدبي إلى علم النفس، ومن تربية الدجاج بوصفها صناعة اقتصادية إلى تاريخ السفن الكويتية، في لوحة ثقافية واسعة تعكس رسالة العربي في أن تكون مجلة لكل قارئ عربي مهما اختلفت اهتماماته. لحظات، ونبدأ هذه الرحلة بين دفتي العدد السادس من مجلة العربي، فكونوا معنا في صفحات من العربي.

0: من الكويت انطلقت مجلة العربي، ومنها امتدت صفحاتها إلى أرجاء العالم العربي. لم تكن مجرد صفحات تطبع، بل فكرة تبنى على الإيمان بأن الثقافة حق للجميع. حملت العربي رسالة واضحة منذ بدايتها، أن المعرفة جسر لا حاجز، وأن الكلمة حين تكتب بإخلاص تعبر الحدود وتسكن القلوب. ومنذ سنين طويلة ما زالت العربي تفتح أبوابها للقارئ، وتمنحه نافذة يرى منها العالم بعين أوسع وفكر أرحب.
1: يحمل غلاف العدد السادس صورة لطفلة صغيرة تحتضن كتكوتاً ذا لون أصفر فاتح، بينما يقف آخر على كتفها في مشهد بسيط. فقد اختارت هيئة تحرير المجلة هذه الصورة لتكون مدخلاً إلى واحد من أبرز استطلاعات العدد، وهو الاستطلاع المصور عن تربية الدجاج في الكويت، الذي لم يتناول الموضوع بوصفه نشاطاً زراعياً فحسب، بل باعتباره مشروعاً اقتصادياً واعداً. بدأت الكويت تخطو خطوات الأولى في نهاية خمسينيات القرن الماضي، وتوضح المجلة في صفحة خاصة بعنوان صورة الغلاف أن الكويت عرفت آنذاك مزارع حديثة للدواجن استطاعت أن تنتج ملايين البيض ومئات الآلاف من الدجاج سنوياً، وهو ما عكس بداية التحول نحو الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وهكذا لم يكن اختيار صورة الطفلة والكتاكيت اختياراً جمالياً فقط، بل كان يحمل رسالة تقول إن التنمية تبدأ من أبسط المشاريع، وإن المستقبل الاقتصادي لا يقوم على النفط وحده، بل على تنوع مصادر الإنتاج أيضاً. لحظات ونستكمل هذه الرحلة في صفحات من العربي.

0: أنتم تستمعون إلى صفحات من العربي والعدد السادس من مجلة العربي الصادر في مايو لعام 1959.
1: كتب رئيس التحرير الدكتور أحمد زكي افتتاحية هذا العدد بعنوان الحياة، وجاءت مختلفة في أسلوبها، إذ لم يتحدث عن حدث سياسي أو قضية ثقافية بعينها، بل خاطب الشباب العربي بلغة تمزج بين التأمل والتحفيز. ويبدأ حديثه باسترجاع ذكريات شبابه حين كان يسمع من الكبار قولهم إن زمنهم كان أفضل من الزمن الجديد، ثم يلفت النظر إلى أن هذه المقارنة تتكرر في كل جيل، وأن الإنسان كثيراً ما ينظر إلى الماضي بعين الحنين، بينما ينسى أن لكل عصر تحدياته وفرصه. ومن هنا ينتقل إلى مخاطبة الشباب مباشرة، مؤكداً أن شباب العرب اليوم ليسوا أقل قدرة من الأجيال السابقة، بل هم أكثر عدداً وأوسع علماً وأكثر استعداداً لبناء المستقبل إذا أحسنوا استثمار إمكاناتهم. ويقول الدكتور أحمد زكي إن العالم يعيش مرحلة جديدة، فلم تعد هناك مدينة بعيدة أو أمة معزولة، بل أصبح الناس جميعاً يعيشون في عالم واحد تتقارب فيه المسافات وتتبادل فيه الأمم العلوم والخبرات. ولذلك فإن الانعزال لم يعد ممكناً، ولا يجوز للشباب العربي أن يقف بعيداً عن حركة الحضارة. ومن أجمل الأفكار التي ركز عليها أن العالم الجديد لا ينتظر المترددين، بل يفسح المجال لأصحاب الإرادة والعمل. ولذلك يكرر عبارة ذات دلالة عميقة، إنها الدنيا إرادة، ليؤكد أن النجاح لا يصنع الحظ، وإنما تصنعه العزيمة والإصرار، كما يحذر من الاستسلام للتشاؤم أو الشعور بالعجز، ويرى أن الأمم لا تنهض إلا إذا امتلك أبناؤها الثقة.

0: بالنفس والإيمان بقدرتهم على التغيير، وأن العرب يمتلكون من الطاقات البشرية والثقافية ما يؤهلهم ليكونوا شركاء في صناعة الحضارة الحديثة لا مجرد متفرجين عليها. ثم يتوقف عند قضية الوعي، فيفرق بين الوعي السلبي الذي يكتفي برصد الأخطاء وانتقاد الواقع، وبين الوعي الإيجابي الذي يدفع صاحبه إلى العمل والإصلاح. فالمجتمعات لا تتغير بكثرة الشكوى، وإنما تتغير حين يتحول الوعي إلى مبادرة، والفكرة إلى مشروع، والكلمة إلى عمل. ويشير كذلك إلى أن الحضارة الحديثة تقوم على العلم، وأن العالم يشهد تغيرات متسارعة في الصناعة والاقتصاد والاتصالات، مما يفرض على الشباب العربي أن يطور معارفه باستمرار، وأن يتسلح بالعلم إلى جانب الأخلاق والإرادة. وتحمل الافتتاحية رسالة إنسانية واسعة، فهي لا تخاطب شباب الكويت وحدهم ولا شباب بلد عربي بعينه، وإنما تخاطب الشباب العربي كله، وتدعوه إلى أن يكون جزءاً من العالم الجديد، وأن يؤمن بأن المستقبل يصنع بالاجتهاد لا بالأماني. ورغم أن هذه الكلمات كتبت عام 1959، فإن كثيرا من معانيها ما زال حاضرا حتى اليوم. فالإيمان بالعمل والرهان على الشباب والدعوة إلى العلم والانفتاح على العالم قيم لا تتقادم مهما تغيرت الأزمنة. فاصل سريع ثم نمعن في فهرس العدد السادس من مجلة العربي.
1: تعد مجلة العربي من أبرز المجلات الثقافية في العالم العربي، إذ صدر عددها الأول في ديسمبر عام 1958 في دولة الكويت، بهدف نشر الثقافة والمعرفة وتعزيز التواصل الفكري بين الشعوب العربية. ومنذ انطلاقتها حملت المجلة رسالة ثقافية سامية تقوم على تقديم محتوى رصين يجمع بين الأصالة والمعاصرة. اهتمت مجلة العربي بتناول موضوعات متنوعة شملت الأدب والتاريخ والعلوم والفنون والبيئة والسفر، إلى جانب استطلاعات ميدانية مميزة عرفت القراء بثقافات الشعوب وحضاراتها، كما أسهم في تحريرها والكتابة فيها نخبة من كبار الأدباء والمفكرين العرب، الأمر الذي منحها مكانة مرموقة بين المجلات الثقافية.
0: يكشف فهرس العدد السادس عن ثراء واضح في المادة المنشورة، ويؤكد أن هيئة تحرير العربي كانت حريصة على مخاطبة مختلف شرائح القراء، بحيث يجد كل قارئ ما يناسب اهتماماته. في القسم العام نجد افتتاحية الحياة للدكتور أحمد زكي، ثم يبدأ العدد باستطلاع اعرف وطنك أيها العربي القدس، وهو استطلاع مصور يأخذ القارئ في رحلة داخل المدينة المقدسة، ويستعرض تاريخها وأبرز معالمها الدينية والحضارية. ويضم العدد أيضا استطلاعا عن تربية الدجاج في الكويت، وهو من الاستطلاعات التي تجمع بين الصورة والمعلومة الاقتصادية. ثم استطلاعا آخر بعنوان الكويت تسعى لاستعادة مجدها البحري القديم، يتناول تاريخ السفن الكويتية وتطور الملاحة البحرية وبناء ناقلات النفط الحديثة. كما يضم العدد رحلة مشوقة بعنوان هكذا كان الشرق قبل 100 عام، وهي رحلة في بلاد الشام ومصر كتبها رحالة بريطاني ونقلها إلى العربية الكاتب إليوت دابرتن، لتقدم للقارئ صورة عن المنطقة كما رأها الرحالة الأوروبيون في القرن 19. وفي باب الأدب يقرأ القارئ دراسة بعنوان الغموض في الشعر أهو موضة أم عيب، يناقش فيها قضية الغموض في الشعر الحديث وأسبابه وحدوده. كما يتضمن العدد دراسة نفسية بعنوان من أنت، وهي من

المقالات التي تبسط مفاهيم علم النفس للقارئ بأسلوب سهل، بالإضافة إلى دراسة نقدية بعنوان نقد الآثار الأدبية، عمل شاق بقلم الدكتور شوق ضيف، يتناول فيها مسؤولية الناقد وأهمية الموضوعية والإنصاف في الحكم على الأعمال الأدبية. ويضم العدد كذلك قصة تاريخية بعنوان شجرة الدر للأديب قدري قلعجي، إلى جانب القصص القصيرة والكتب والموضوعات العلمية وصفحات الأسرة والمتنوعات ورسوم الكاريكاتير وبريد القراء. ومن خلال هذا الفهرس ندرك أن العربي لم تكن مجلة متخصصة في مجال واحد، بل كانت مشروعاً ثقافياً متكاملاً يجمع الأدب والتاريخ والعلوم والاقتصاد والفنون، ويحرص على أن يقدم للقارئ العربي مادة متنوعة تثري المعرفة وتوسع الأفق.

0: كان الدكتور أحمد زكي أول رئيس تحرير لمجلة العربي منذ صدور عددها الأول عام 1958، وظل يقودها حتى عام 1975، واضعاً الأسس التي جعلت منها واحدة من أهم المجلات الثقافية في العالم العربي. وقد اختير لهذا المنصب لما امتلكه من علم غزير وثقافة واسعة وخبرة كبيرة في مجالي الفكر والإعلام. ولد الدكتور أحمد زكي في مصر عام 1894، وكان عالماً في الكيمياء، كما شغل مناصب علمية بارزة منها رئاسة جامعة القاهرة، واشتهر بجهوده في تبسيط العلوم ونشر الثقافة باللغة العربية. ولم يقتصر عطاؤه على المجال العلمي، بل كان أديباً ومفكراً أسهم في إثراء المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات والمقالات. وخلال رئاسته لمجلة العربي حرص على أن تكون منبراً يجمع نخبة الأدباء والمفكرين والعلماء من مختلف الدول العربية، وأن تقدم موضوعات متنوعة تجمع بين المعرفة والمتعة، مما أكسبها مكانة مرموقة وثقة القراء في أنحاء الوطن العربي. ويظل اسم الدكتور أحمد زكي مرتبطاً بتاريخ مجلة العربي بوصفه المؤسس الحقيقي لنهجها الثقافي وصاحب الرؤية التي جعلت منها منارة للفكر والمعرفة، ولا يزال أثره حاضراً في مسيرة المجلة حتى اليوم.
1: استهلت مجلة العربي هذا العدد باستطلاع مصور كبير بعنوان اعرف وطنك أيها العربي، القدس، كتبه الكاتب سليم زبال، وجاء ليعرف القارئ العربي بمدينة تعد من أقدس مدن العالم وأكثر حضورا في التاريخ الإنساني. ويبدأ الاستطلاع بالتأكيد أن القدس ليست مدينة عادية، بل مدينة عرفها الأنبياء وعاشت آلاف السنين وتعقبت عليها الحضارات والأمم حتى أصبحت سجلاً مفتوحاً لتاريخ البشرية. ويأخذ الاستطلاع القارئ في جولة داخل أسواق المدينة القديمة وأزقتها وأسوارها، ثم ينتقل إلى أبرز معالمها الدينية مثل الحرم القدسي الشريف وجبل الزيتون، موضحاً مكانة كل معلم في تاريخ العربي. ولا يقتصر الاستطلاع على وصف الأماكن، بل يقدم للقارئ خلفية تاريخية عن المدينة منذ العصور القديمة حتى العصر الحديث، مبيناً كيف بقيت القدس موطناً للديانات السماوية ورمزاً للتسامح والتعايش رغم ما مرت به من أحداث وصراعات. ويتميز هذا الاستطلاع بغزارة الصور، فقد اعتمدت العربي على الصورة بوصفها وسيلة توثيق، فجعلت القارئ يشعر وكأنه يتجول بنفسه في شوارع القدس وأسواقها وأحيائها القديمة. ومن أبرز استطلاعات العدد أيضاً التحقيق المصور تربية الدجاج

صناعة رابحة، الذي يرصد بدايات صناعة الدواجن في الكويت. ويشير التحقيق إلى أن الكويت بدأت آنذاك تدخل مجال الإنتاج المحلي للدواجن والبيض، وأن بعض المزارع الحديثة استطاعت أن تحقق نتائج مشجعة، سواء من حيث أعداد الدجاج أو إنتاج البيض، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد. ويشرح التحقيق مراحل التربية والعناية بالسلالات وطرق التغذية وأهمية النظافة والوقاية، كما يتحدث عن دور الثلاجات ووسائل الحفظ الحديثة في تسويق الإنتاج. وما يلفت الانتباه أن العربي لم تتناول الموضوع باعتباره خبراً اقتصادياً فقط، بل قدمته باعتباره أنموذجاً للتنمية والإنتاج، ورسالة تؤكد أن بناء الاقتصاد لا يعتمد على مورد واحد فقط، وإنما على تنمية مختلف القطاعات الزراعية والصناعية. وقد عززت المجلة هذا التحقيق بعشرات الصور التي وثقت المزارع وأماكن جمع البيض وأساليب التربية الحديثة، وهو ما جعل المادة أقرب إلى التقرير الوثائقي المصور. ومن الموضوعات التي تستحق الوقوف عندها الاستطلاع المصور. الكويت تسعى لاستعادة مجدها البحري القديم وبناء مجد جديد بناقلات النفط. يعرض هذا التحقيق جانباً مهماً من تاريخ الكويت البحري، فيذكر أن البحر كان على مدى عقود مصدر الرزق الأول للكويتين، وأن السفن الشراعية قد لعبت دور رئيساً في التجارة والغوص والسفر بين موانئ الخليج والهند وشرق إفريقيا. ثم ينتقل إلى مرحلة التحول الاقتصادي، مبيناً كيف بدأت الكويت تدخل عصر ناقلات النفط الحديثة وتعمل على تطوير موانئها وبناء السفن الكبيرة حتى تحافظ على مكانتها البحرية في العصر الحديث. ويتناول التحقيق كذلك إنشاء مرافق بحرية حديثة والاهتمام ببناء السفن وإصلاحها وإعداد الكوادر الوطنية للعمل في هذا القطاع، مؤكداً أن المحافظة على التراث البحري لا تعني الوقوف عند الماضي، وإنما الاستفادة من خبراته لبناء المستقبل. ويعد هذا الموضوع اليوم وثيقة تاريخية مهمة، لأنه يسجل مرحلة انتقال الكويت من عصر السفن الخشبية التقليدية إلى عصر الصناعة البحرية الحديثة. ويأخذنا العدد كذلك في رحلة ممتعة مع كتاب هكذا كان الشرق قبل 100 عام، الذي ألفه رحالة بريطاني وكتبه إليوت داربرتون. وتنتقل الرحلة بين بيروت ودمشق ويافا والقدس ونهر الأردن والبحر الميت، ثم القاهرة والإسكندرية. فيصف الكاتب المدن كما رآها في القرن 19، ويتحدث عن الأسواق والعمران والعادات والناس ووسائل السفر آنذاك. وتكمن قيمة هذا الموضوع في أنه يقدم شهادة تاريخية عن صورة المشرق العربي قبل أكثر من قرن، ويتيح للقارئ أن يقارن بين ما كانت عليه تلك المدن وما أصبحت عليه لاحقاً. وقد أرفقت العربي هذه الرحلة بعدد كبير من الرسوم والصور التاريخية لتمنح المادة بعداً بصرياً يزيدها تشويقاً. وفي باب الأدب نشر العدد دراسة مهمة بعنوان الغموض في الشعر، أهو موضة أم عيب؟ تناقش الدراسة ظاهرة الغموض في الشعر الحديث، وتحاول الإجابة عن سؤال ظل مطروحاً بين الأدباء والنقاد: هل ينبغي أن يكون الشعر واضحاً لكل قارئ، أم أن من حق الشاعر أن يستخدم الرموز والإيحاءات التي تحتاج إلى تأمل؟ وترى الدراسة أن الغموض المقبول هو ذلك الذي يدفع القارئ إلى التفكير واكتشاف المعنى، أما الغموض الذي يجعل النص مغلقاً تماماً فلا يخدم الشعر ولا القارئ. كما تعرض الدراسة آراء عدد من النقاد والأدباء الغربيين في هذه القضية، وتقارن بين الشعر العربي القديم وبعض اتجاهات الشعر الحديث في دراسة تجمع بين الثقافة العربية والاطلاع على النقد العالمي. فاصل ونعود لاستكمال أبرز موضوعات العدد السادس من مجلة العربي.

0: أسهمت مجلة العربي منذ صدورها عام 1958 في إثراء الثقافة العربية، حتى أصبحت واحدة من أبرز المنابر الفكرية في الوطن العربي، فقد نجحت في تقديم محتوى ثقافي يجمع بين الأصالة والتجديد ويخاطب مختلف فئات المجتمع بأسلوب واضح وشيق. وعبر صفحاتها تعرف القراء على أحدث الإنجازات العلمية وأهم القضايا الأدبية والفكرية، كما فتحت المجال أمام كبار الكتاب والشعراء والمفكرين العرب لنشر أعمالهم وأفكارهم، مما أسهم في تبادل الخبرات وتعزيز الحوار الثقافي بين أبناء الوطن العربي. وتميزت المجلة أيضاً باستطلاعاتها الميدانية التي نقلت للقارئ صوراً حية عن تاريخ البلدان العربية والعالم وعادات شعوبها وآثارها، فأصبحت نافذة يطل منها القارئ على ثقافات متنوعة دون أن يغادر مكانه. وبذلك تظل مجلة العربي شاهداً على الدور الريادي للكويت في دعم الثقافة العربية، ومنارة معرفية أسهمت في بناء الوعي ونشر الفكر المستنير في مختلف أنحاء العالم العربي.
1: من المقالة الفكرية اللافتة في العدد دراسة بعنوان من أنت؟ وتتناول الدراسة مفهوم الشخصية من منظور علم النفس، وتعرض تجربة تقوم على سؤال بسيط يوجه إلى أشخاص من مهن وأعمار مختلفة: من أنت؟ وتبين الدراسة من خلال الإجابات أن الإنسان يكشف عن شخصيته وقيمه ونظرته إلى نفسه من خلال الطريقة التي يعرف بها ذاته، فبعضهم يعرف نفسه بوظيفته، وآخر بثروته، وثالث.
2: الرابعة عصرا بتوقيت إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد أن المفاوضات مع طهران تسير بشكل جيد، مهددا بشن هجوم إذا استدعت الضرورة. الخارجية الباكستانية تؤكد استمرار الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل شامل ومستدام لأزمة مضيق هرمز. العراق يجدد رفض استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار ويؤكد حصر السلاح بيد الدولة. مصادر حكومية يمنية تعلن مقتل ما لا يقل عن 30 من القوات الحكومية في هجمات شنتها جماعة الحوثي على عدد من المعسكرات في محافظتي مأرب وحضرموت. دول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات الإسرائيلية في غزة وتطالب بحماية المدنيين. حركة حماس تدعو مجلس السلام إلى ممارسة ضغوط حقيقية على حكومة الاحتلال لإلزامها بوقف التصعيد والالتزام ببنود الاتفاق. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده الميداني في جنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين. وزير الخارجية السوري يؤكد مساعي بلاده لترسيخ الاستقرار في الجنوب السوري ووقف الاعتداءات الإسرائيلية. موسكو توسع عملياتها العسكرية وتستهدف سفينتي شحن قبالة سواحل مدينة أوديسا الأوكرانية، وكييف تقصف مصفاتين للنفط عمق الأراضي الروسية. بريطانيا تفرض عقوبات جديدة تستهدف بها سفنا وبنوكا وشركات صناعية روسية لعرقلة تدفق الأموال إلى موسكو التي قد تستخدمها في تمويل الحرب ضد أوكرانيا. رئيسة الوزراء اليابانية تشدد على أهمية الحفاظ على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتعزيزها. فرنسا تحذر من حملات تضليل روسية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: إذاعة دولة الكويت.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
1: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟ لطالما كانت تلف الأعضاء البشرية مشكلة يصعب على الطب تجاوزها. حين يتضرر القلب بعد جلطة، أو يتليف جزء من الكبد، أو يتآكل العصب بعد إصابة، فإن قدرة الجسم على التجدد تكون محدودة جدا. كانت العلاجات السابقة تحاول إبطاء التدهور أو تخفيف الألم أو تحسين الأداء بشكل نسبي، لكنها لم تكن قادرة على إعادة ما فقد فعليا. أما اليوم فالعلم يتقدم نحو فكرة مذهلة: لماذا لا نعيد بناء الجزء التالف باستخدام خلايا قادرة على التحول إلى أي نسيج نحتاجه؟ الخلايا الجذعية. الخلايا الجذعية اليوم المتخصصة تمنح الطب فرصة لم تكن موجودة سابقا. إنها خلايا شابة مرنة تشبه صفحة بيضاء، يمكن برمجتها لتصبح خلية قلبية أو عصبية أو كبدية. هذه القدرة تجعلنا نتساءل: هل يمكن أن يصبح إصلاح الأعضاء التالفة أمرا ممكنا لا حلما بعيدا؟ كيف تستطيع الخلايا الجذعية التحول إلى خلايا تناسب العضو المصاب يا جهينة؟
0: الخلايا الجذعية تمتلك ما نسميه القدرة التمايزية، أي القدرة على قراءة التعليمات الموجودة داخل البيئة المحيطة بها. عندما تحقن في منطقة معينة فإنها تستجيب للمواد الكيميائية والبروتينات الموجودة في ذلك النسيج، فتتحول تدريجيا إلى نوع الخلايا الموجود هنا. لكن العلم اليوم لم يعد يعتمد فقط على قدرة الخلايا نفسها، بل على إعادة برمجتها، أي إدخال تعليمات دقيقة تجعلها تتحول إلى نوع محدد من الخلايا قبل حقنها. بهذه الطريقة يمكن إنتاج خلايا قلبية نابضة أو خلايا كبد تقوم بعمليتها الحيوية، أو خلايا عصبية قادرة على نقل الإشارات. هذا الدمج بين القدرات الطبيعية للخلايا وبين التوجيه العلمي جعل إمكانية إصلاح الأنسجة التالفة أقرب من أي وقت مضى.
1: وماذا عن التطبيقات الحالية؟ هل نجح العلاج في إعادة بناء أعضاء بالفعل؟
0: نعم، والعالم الطبي يعيش لحظة انتقالية يا سيدتي.
1: على سبيل المثال،
0: في أمراض القلب استطاعت الخلايا الجذعية المتخصصة أن تعيد جزءاً من قوة العضلة بعد الجلطات، حيث تحقن الخلايا في منطقة التلف فتبدأ بالاندماج مع النسيج وتكوين خلايا جديدة. في الكبد نجحت التجارب في تحويل خلايا جذعية إلى خلايا كبدية كاملة الوظيفة، مما يساعد المرضى الذين يعانون التليف أو الفشل الجزئي في التشافي. أما في الأعصاب وهو المجال الأصعب، فقد أظهرت التجارب تحسنا في الإحساس والحركة لدى المصابين بإصابات في النخاع الشوكي من خلال حقن خلايا تتحول إلى خلايا داعمة تساعد على إصلاح المسار العصبي. هذه النجاحات ما زالت في مرحلة التطور، لكنها تثبت أن الفكرة قابلة للتحقق.
1: هل هناك مخاطر مرتبطة باستخدام الخلايا الجذعية المتخصصة؟
0: الحيطة مطلوبة يا سيدتي.
1: كيف ذلك؟
0: لأن الخلايا القادرة على التحول قد تنمو بشكل غير منضبط إذا لم تراقب.

0: ولذلك تجرى الاختبارات في بيئات محكمة بشكل جيد. هناك أيضا مخاطر تتعلق برفض الجسم أو عدم اندماج الخلايا بالطريقة المطلوبة، لكن البحث العلمي في هذا المجال يتطور بسرعة، وأصبح من الممكن التحكم في نمو الخلايا ومنع تحولها إلى أنسجة غير مرغوبة. الأهم هو أن هذه العلاجات لا تعطى بطريقة عشوائية، بل وفق بروتوكولات طبية صارمة.
1: وهل يمكن أن تصبح الخلايا الجذعية بديلاً عن عمليات زراعة الأعضاء في المستقبل؟
0: ربما، ليس في السنوات القريبة يا سيدتي، لكن الاتجاه يشير إلى ذلك. زراعة الأعضاء تعاني مشكلتين اثنتين: قلة المتبرعين ومخاطر الرفض المناعي. أما الخلايا الجذعية فمن الممكن إنتاج خلايا من نفس المريض نفسه، مما يلغي مشكلة الرفض المناعي تماما، كما يمكن استهداف المنطقة المصابة فقط دون الحاجة لاستبدال العضو كاملا، وهذا يجعل العلاج أكثر دقة وأقل خطورة.
1: هل تتوقع أن نصل إلى مرحلة يصبح فيها تلف الأعضاء حالة قابلة للعلاج بسهولة؟
0: العلم يتجه نحو هذا الهدف. ستأتي سنوات يصبح فيها فقدان جزء من القلب أو تضرر الكبد أو إصابة العصب حالة يمكن إصلاحها بشكل مباشر. الخلايا الجذعية تمثل تحولا كبيرا في مفهوم العلاج، لأنها تعتمد على مساعدة الجسم ليبني نفسه بنفسه، وحين يستطيع الطب أن يدعم هذه العملية بذكاء، فإن المستقبل سيحمل تغيرات جذرية في حياة الملايين.

0: في حياتنا اليومية قد يظن المرء أن الإرهاق يأتي من العمل أو من الجهد البدني أو من المسؤوليات، لكنه يكتشف مع الزمن أن أكثر ما يتعبه هو العلاقات. فالعلاقة قد تكون مصدر دفء وسند، وقد تتحول إلى مصدر استنزاف لا يشعر به الإنسان إلا بعد أن تتراكم الضغوط داخل قلبه. الإرهاق الاجتماعي هو ذلك الشعور الثقيل الذي يتسلل ببطء عندما يبذل المرء طاقة عاطفية أكبر مما يتلقاها، أو عندما يجد نفسه دائما في موقع المنقذ والمستمع والداعم دون أن يجد مكانا يستند إليه حين يتعب. هو إرهاق غير مرئي، لكنه يترك أثرا على المزاج، على صحة الجسد، وعلى صورة الإنسان لنفسه. كثيرون يعيشونه دون أن يعرفوا اسمه، ويظنون أنه ضعف منهم، بينما هو في الحقيقة نتيجة تراكمات طويلة من العطاء غير المتوازن. فما الذي يجعل بعض العلاقات مرهقة أكثر من غيرها يا جهينة؟
1: الإرهاق يبدأ حين يشعر الإنسان أن العلاقة لا تتحقق فيها العدالة العاطفية. قد يجد نفسه يستمع لساعات بينما لا يجد من يستمع إليه، وقد يعطي دعما متكررا بينما لا يجد كلمة بسيطة حين يحتاج إلى من يطمئنه. العلاقات التي تبنى على توقعات غير واقعية أيضا تسبب إرهاقا. حين ينتظر من شخص أن يكون متاحا بشكل دائم، حاضرا دائما، قادرا على حل كل شيء، تكمن هنا المشكلة. هناك العلاقات التي تقوم على التنافس الخفي، أو على المقارنة المستمرة، أو على الشعور بالمسؤولية المفرطة تجاه الآخر. كل هذه العوامل تجعل العلاقة عبئا بدل أن تكون مساحة راحة.
0: كيف يعرف الإنسان أنه يعاني فعلا من إرهاق اجتماعي؟
1: هناك علامات كثيرة.
0: أولها
1: الشعور بالثقل قبل لقاء معين أو مكالمة معينة، كأن الجسد يرفض دون أن يعرف السبب.
0: وثانيها
1: فقدان القدرة على الاستمتاع بالعلاقة، وكأنها أصبحت واجبا لا رغبة.
0: هل هناك ثالث؟
1: التعب غير المبرر بعد التفاعل الاجتماعي، حتى لو لم يكن هناك خلاف أو توتر ظاهر، كما يظهر الإرهاق في تدهور تقدير الذات، لأن الإنسان يبدأ بالشعور أنه لا يكفي أو أنه مسؤول عن رضا الجميع.
0: هل يمكن أن تكون التكنولوجيا أحد أسباب هذا الإرهاق؟
1: نعم، التكنولوجيا وسعت دائرة العلاقات بطريقة لم يكن الإنسان مستعدا لها. أصبح الواحد منا يتواصل مع عشرات الأشخاص يوميا، وكل علاقة تطلب منه جزءا من انتباهه ووقته. الرسائل المتواصلة اليومية، الردود المتوقعة فورا، والمتابعة الدائمة لحياة الآخرين، كلها تجعل الدماغ في حالة يقظة عاطفية مستمرة. لكن المشكلة ليست في التكنولوجيا ذاتها، بل في عدم القدرة على وضع حدود واضحة لها.
0: كيف يمكن للإنسان أن يستعيد توازنه في علاقاته؟
1: الخطوة الأولى هي الاعتراف بأن العلاقات تحتاج حدودا صحية. ليس مطلوبا من الإنسان أن يكون متاحا للجميع طوال الوقت. الخطوة الثانية هي تقييم العلاقة. هل تضيف إلى حياتي أم تستهلكني؟ هل أشعر بالراحة معها أم بالضغط؟ الخطوة الثالثة هي إعادة توزيع الوقت والطاقة. فالعلاقة الصحية تحتاج مساحة، لكنها لا تحتاج أن تكون فوق طاقة الإنسان. وأخيرا يجب أن يتعلم المرء أن العطاء جميل، لكن لا بد أن يقابله احتواء. الإنسان ليس خزانا بلا قاع.

0: كثيرا ما نسمع أن مفتاح السعادة هو تقدير الذات، لكن في واقع مليء بالمقارنات والمظاهر صار الإنسان يقيس قيمته بما يملكه لا بما هو عليه. فما معنى تقدير الذات فعلا يا جهينة؟ وكيف يمكن أن نستعيده وسط هذا الضجيج الذي نعيشه؟
1: تقدير الذات هو أن تعرف قيمتك من الداخل دون أن تنتظر تصفيق الآخرين، هو أن تؤمن بأن وجودك له معنى حتى إن لم يرك أحد. الإنسان الذي لا يقدر نفسه سيبحث عن قيمته في أعين الناس، وحين لا يجدها هناك يشعر بخيبة الأمل والضياع. أما من يفهم نفسه فإن رأي الآخرين لا يزيده ولا ينقصه.
0: لكن أحياناً تربينا الحياة على أن نرضي الجميع لنقبل، فكيف يمكن التحرر من هذا النمط؟
1: بالبدء من الذات، أن نسأل من الذي أريد أن أكونه أنا فعلاً، وليس من الذي يريدني أن أكونه. كل إنسان يعيش وفق توقعات الآخرين، يفقد ملامحه شيئا فشيئا حين يصبح نسخة باهتة من الجميع. تقدير الذات لا يعني الأنانية، بل الاحترام الداخلي الذي يجعلنا نعطي دون أن نذل أنفسنا. كل إنسان يعيش وفق توقعات الآخرين يفقد ملامحه شيئا فشيئا حتى يصبح نسخة باهتة من الجميع. تقدير الذات لا يعني الأنانية، بل الاحترام الداخلي الذي يجعلنا نعطي دون أن نذل أنفسنا. أن أقول لا حين يكون ذلك حماية لسلام النفسي هو فعل محبة للنفس لا قسوة.
0: وهل يرتبط تقدير الذات بالإنجاز؟
1: ليس دائما. الإنجاز الحقيقي هو أن تكون صادقا مع نفسك، أن تفعل ما تؤمن به لا ما يصفق له الناس. كثيرون يا سيدتي يملكون نجاحا خارجيا، لكنهم

0: يعيشون في فراغ داخلي لأنهم فقدوا اتصالهم بذواتهم. القيمة ليست في عدد الأوسمة، بل في نوعية الأثر الذي نتركه من حولنا. تقدير الذات يجعلنا نعمل بحب، لا خوفا من الفشل أو من نظرة الآخرين.
1: هل هناك ما يضعف تقدير الإنسان لذاته أكثر من غيره؟
0: نعم، المقارنة. حين نقارن أنفسنا بغيرنا نفقد الامتنان لما لدينا. لكل إنسان طريقة وظروفه وسرعته في النمو. من يقارن يجهد قلبه بلا فائدة، ومن يقبل نفسه كما هي يكتشف أنه يملك ما يبحث عنه طوال الوقت. تقدير الذات هو أن ترى النعمة لا النقص، وأن تصلح نفسك دون أن تحتقرها.
1: جميل جدا، لكن كيف نزرع هذا الإحساس في الأطفال منذ الصغر؟
0: بالتشجيع الصادق لا المبالغ فيه. أن نخبر الطفل بما فعله جيدا، لا بما نريده أن يفعله فقط. أن نعلمه أن الخطأ لا ينقص قيمته، بل هو جزء من تعلمه. وحين يرى منا احتراما لمشاعره وأفكاره سيكبر، وهو يعرف أن صوته مسموع وقيمته ثابتة.
1: إذن تقدير الذات لا يعطى بل يكتشف.
0: نعم، إنه رحلة داخلية لا تتوقف. كلما اقترب الإنسان من نفسه اقترب من السلام. تقدير الذات ليس أن تقول أنا الأفضل، بل أن تقول أنا كاف كما أنا، وأسعى لأكون أفضل بإخلاص.
1: حديثك هذا يعيدنا إلى جوهر الإنسان، إلى الفكرة البسيطة التي تنسينا إياها الحياة، أن قيمتنا لا تقاس بما نملك بل بما نحمل من صدق وكرامة.
0: وهذا هو جوهر العافية النفسية، أن نكون لأنفسنا سندا قبل أن نطلبه من غيرنا.
2: كنتم مع أخبار جهينة.

0: لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام العنزي.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم.

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها.

نافذة على التاريخ. تكتبها أبرار المفيدي، ويخرجها يوسف الحشاش.

0: رأينا بالأمس يا عزيزي المستمع كيف انتهت المعركة البحرية، لكنها لم تكن سوى بداية الخطر الحقيقي. فقد وصل الكابتن أدريان وطاقمه إلى الجزيرة التي بحث عنها القراصنة سنوات طويلة، الجزيرة التي يقال إنها تخفي كنزاً لا يقدر بثمن. لكنهم لم يكونوا وحدهم، فبين الأشجار كانت عيون تراقب كل خطوة، وكأن الجزيرة نفسها تستعد لاختبار كل من تطأ قدم أرضها.
1: لا أحد يتحرك وحده، هذه الجزيرة لا تشبه أي مكان وصلنا إليه من قبل، والهدوء الذي نراه قد يكون أخطر من صوت المدافع. سنجمع المؤن ونصلح السفينة قدر الإمكان، ثم نبحث عن سبب وجود القراصنة هنا.
2: سيدي، لاحظت شيئا غريبا. آثار الأقدام حول المخيم ليست آثار قراصنة فقط، هناك أشخاص آخرون يعيشون هنا منذ فترة طويلة. يبدو أنهم يعرفون الجزيرة أكثر منا، وربما يعرفون مكان الكنز أيضا.
3: الخريطة القديمة التي لدينا تشير إلى وجود معبد في وسط الجزيرة، لكن العلامات الموجودة عليها ناقصة. هناك جزء مفقود، ومن دون ذلك الجزء للأسف لن نستطيع الوصول إلى المكان الصحيح.
4: تبحثون عن الطريق؟ لقد قضيت سنوات أبحث عنه، ولن أسمح لقبطان صغير أن يصل قبلي إلى ما عجز عنه الجميع.
5: القراصنة يتحركون من الجهات الشرقية، يبدو أنهم يريدون أخذ الخريطة بالقوة.
6: كنت أعلم أن الهدوء لن يستمر طويلا.
1: استعدوا، لكن لا تطلقوا النار إلا إذا بدأوا بالهجوم.
7: أنت تعرف يا أدريان أن مقاومتك لن تغير النهاية. الجزيرة لنا، والخريطة ستكون في يد القبطان بلاك روك قبل غروب الشمس.
5: أنتم لا تملكون شيئا سوى الخوف الذي تنشرونه بين الناس، أما نحن فنملك شيئا لا تستطيعون أخذه، الثقة بين أفراد الطاقم.
8: الطريق خلفنا أصبح مغلقا، لكن أمامنا منحدر. إذا استمروا بملاحقتنا فسنضطر إلى النزول منه.
9: المنحدر خطير، وهناك مصابون من المعركة السابقة. علينا إيجاد مكان آمن قبل أن تتحول المضاردة إلى كارثة.
10: هناك فتحة بين الصخور، ربما نستطيع الاختباء فيها حتى يبتعدوا.
11: لكن انظروا إلى الأرض، هناك أثار أقدام كثيرة تدخل إلى الكهف، ربما لا يكون مكانا خاليا كما نظن.
6: ليس لدينا خيار آخر، سندخل، لكن سنبقى مستعدين لأي مفاجأة.

0: دخل الكابتن أدريان ورفاقه إلى الكهف. لم يكن مجرد كهف عادي، يخفي هذا الكهف أسرار الجزيرة. وجدوا رموزاً محفورة على الجدران تشير إلى مكان لم يكن موجوداً على أي خريطة.
1: انظر إلى هذه النقوش الموجودة على الكهف، إنها قديمة جداً لكنها تشبه الرموز الموجودة على خريطة الكنز. يبدو أن هذا الكهف هو الطريق الحقيقي إلى المعبد وليس الطريق الذي يبحث عنه القراصنة في الخارج.
2: إذن بلاك روك كان يبحث في المكان الخطأ طوال هذه السنوات، لكنه لن يتوقف إذا عرف أننا اكتشفنا الطريق. علينا أن نتحرك بسرعة قبل أن يصل إلينا.
3: اسمعوا، هناك أصوات في المدخل.
1: حقا؟
3: القراصنة دخلوا الكهف وهم يقتربون.
4: إذن لن يكون أمامنا وقت للبحث، سأبقى هنا مع فالتر. سأبقى مع الرجال الذين يحمون الطريق بينما يتقدم الباقون. إذا وصلوا إلينا فلن يمروا بسهولة.
5: هناك ممر جانبي خلف هذه الصخور، لكنه ضيق جدا وربما يؤدي إلى مكان مجهول.
2: في هذه الجزيرة كل طريق مجهول، قد يكون أخطر من الطريق.

0: ما هو لي.
1: لقد وجدنا أثرهم، لقد وجدنا أثرهم، لكن الممر ينقسم إلى 3 اتجاهات. إذا اخترنا الطريق الخطأ فقد نفقدهم.
0: إذن قسموا الرجال إلى مجموعات. أريد الخريطة، ولا يهمني كم شخصا سيبقى.

0: أسمع أصواتهم تقترب، إنهم ينتشرون في كل مكان.
1: لا تخافي، نحن لسنا في البحر الآن. هنا لا يملك القراصنة ميزة السفن والمدافع. المكان ضيق، ومن يعرفه أكثر هو من ينتصر.
2: أصيب أحد البحارة بسبب سقوط الصخور، لن يستطيع الجري بسرعة. علينا ألا نتركه خلفنا.
3: لن نترك أي شخص، هذا هو الفرق بيننا وبين القراصنة. هم يقاتلون من أجل الذهب، ونحن نقاتل من أجل بعضنا.

0: بعد ساعات من المطاردة وصل الفريق منطقة مخفية خلف الجبل. كان يخفي هذا المعبد سراً أخطر من الذهب نفسه، فقد وجدوا غرفة حجرية تحتوي على سجلات قديمة عن القراصنة الذين سيطروا على البحر لسنوات عديدة.
1: أيها القبطان، يا إلهي، هذه ليست مجوهرات فقط، إنها خرائط لكل الطرق البحرية السرية ومواقع سفن فقدت منذ عشرات السنين.
2: إذن هذا هو السبب الذي جعل بلاك روك يبحث عن الجزيرة. من يملك هذه الخرائط يستطع السيطرة على طرق التجارة كلها.
3: لدينا مشكلة.
2: ها؟
3: لقد وصلوا.
4: انتهت الرحلة يا أدريان، ضع الخريطة جانبا وستخرج حيا، أما إذا قاومت فستبقى هنا مع أسرار الجزيرة إلى الأبد.
2: أنت مخطئ يا بلاك روك، السر الحقيقي ليس في الخرائط ولا الذهب، بل في أن هناك رجالا يرفضون أن يحكمهم الخوف.
4: لن تمروا، لقد ظننتم أنكم الأقوى لأنكم تخيفون الناس، لكنكم لم تواجهوا من يقاتل من أجل هدف حقيقي.
5: أنت لا تعرف شيئا عن البحر، في البحر لا يعيش إلا الأقوى.
4: بل يعيش من يعرف متى يستخدم قوته ومتى يستخدم عقله.
6: توقفوا عن القتال هنا، السقف بدأ ينهار، وإذا استمر الاشتباك فسيدفن الجميع تحت الصخور.
7: يجب أن نخرج المصابين أولا.
6: هيا بسرعة،
7: فالمعبد لن يصمد طويلا.
5: غادر دون الخرائط.
2: إذن ستبقى وحدك مع طمعك.
0: خرج الكابتن أدريان وبقي بلاك روك، واكتشفوا أن الجزيرة تخفي أسراراً أكبر مما توقعوا، وأن القراصنة السود لن يتوقفوا بهذه السهولة. وهذا ما سنتابعه يا عزيزي المستمع في الحلقة القادمة إن شاء الله.
8: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ. مع تحيات أبرار علي المفيدي ويوسف الحشاش.

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذو الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان، من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجما في القمة.

0: العلم بحر لا ساحل له، وكلما ازددت علما ازددت معرفة بجهلي، فالتجربة هي الطريق الوحيد للوصول إلى الحقيقة في علم الطب. كلمات خالدة خرجت من فم عالم موسوعي مسلم جعل العلم حلمه وطموحه وغايته التي بررت كل وسيلة اتخذها. إنه العالم المسلم ابن النفيس علاء الدين أبو الحسن. عشق المعرفة يصنع نجما.
1: اليوم نفتح بابا من أبواب تاريخ الطب العربي لنتعرف كيف يصنع العقل مجده حين يرفض التقليد الأعمى.
2: يا أستاذة، وهل درسنا اليوم متعلق بشخصية علمية ملهمة جدا؟
1: نعم، شخصية أبو الحسن علاء الدين علي بن أبي الحزم القرشي المعروف بابن النفيس، أحد كبار أطباء الحضارة الإسلامية ومكتشف الدورة الدموية الصغرى.
3: وهل كان مجرد طبيب أم علامة فارقة في عالم الطب؟
1: لقد كان طبيبا وفقيها وفيلسوفا، ولذلك جاءت شخصيته العلمية مركبة واسعة لا تقف عند باب واحد.
2: وما الذي جعله مختلفا عن غيره؟
1: شجاعته في مراجعة المسلمات.
3: إذن فقصته ليست سيرة مهنة فقط،
1: بل هي سيرة عقل أراد أن يفهم الجسد كما هو لا كما روي عنه.
2: وهل بدأ رحلة العلم والمعرفة وهو في ريعان شبابه؟
1: نعم يا تلميذي العزيز، ومن دمشق تحديدا بدأ الضوء. تعود بنا الذاكرة إلى دمشق في القرن الثالث

0: ما بالك منشغلا بهذه الكتب إلى هذا الحد؟
1: يا أبي، الكتاب لا يعلمني المعلومات فقط، بل يعلمني كيف أسأل.
0: والسؤال إلى أين سيقودك يا بني؟
1: يقودني إلى أن أفهم الإنسان، وهذا أعظم ما يمكن أن يطلبه طبيب.
0: أترى في الطب رسالتك الكبرى؟
1: أراه علما يخدم الناس ويقربني من حقيقة الخلق.
0: إذن لقد جمعت بين الفقه والطب، أليس كذلك؟
1: لأن العقل إذا استضاء بالفقه ازداد اتزانا، وإذا استضاء بالطب ازداد معرفة بالجسد.
0: وما الذي تتمناه لنفسك؟
1: أن أكون نافعا صادقا، وأن لا أبيع العلم بالتقليد.
0: هذه روح العالم الحق، العلم الذي يشع نورا.
1: إنني أؤمن أن الحق أحق أن يتبع ولو خالف هوى الناس.
2: كان أول من زرع بذرة حب العلم بداخله معلمه الأول ابن الدخوار.
3: مجلس العلم لا يعطى لمن يقف بعيدا.
1: قد جئت أتعلم كيف يقرأ الطبيب الجسد قراءة صحيحة.
3: وما الذي تظن أنه يمنع الطبيب من الخطأ؟
1: أن يراجع ما يراه بعقله، وأن لا يكتفي بما ورثه من كتب السابقين.
3: هذا جواب يدل على طموح كبير،
1: بل يدل على خوف من الوقوع في التكرار.
3: أحسنت أحسنت، فالعلم لا يقوم على الطاعة العمياء.
1: إنني أريد أن أرى الدليل بعيني، وأن أزن القول بالبرهان.
3: وهذا هو عين الصواب.
1: إنما أصنف الكتب لا لأوافقها، بل لأبين ما فيها من أخطاء.

0: إنك كثير التأمل، قليل الرضا بالأجوبة الجاهزة.
1: نعم يا ابن أبي أصيبعة، لأن الجواب الجاهز قد يخفي الخطأ أكثر مما يكشفه.
0: ولكن الناس يطمئنون إلى ما اعتادوا عليه.
1: الراحة ليست معيار الصواب.
0: أراك تميل إلى بناء رأيك بنفسك،
1: لأن العقل إن لم يعمل صار تابعا لا قائدا.
0: وهل ترى أن هذا سيجر عليك الخلاف؟
1: الخلاف في الحق أهون من السكون على الوهم.
0: كلامك شديد لكنه منظم،
1: لأن الحقيقة لا تحتاج إلى تزيين بل إلى وضوح.
0: لا عجب أن يختلف الناس فيك ثم يتفقوا على ذكائك.
1: التجربة هي الطريق الوحيد للوصول إلى الحقيقة.

0: لقد حان الوقت، حان الوقت يا كامل.
1: هل هو وقت الرحيل إلى مصر؟
0: الرحيل ليس سهلا يا كامل، ليس سهلا،
1: لكنه طريق من طرق البناء، البناء الذي لا يهدم بسهولة.
0: أخشى أن أبتعد عن دمشق وأنا لم أستوفي حقها من صحبتي للعلماء.
1: من أخذ العلم بصدق حمله معه أينما ذهب،

0: أذهب طلبا للمكانة فقط؟
1: لا، اذهب طلبا للنفع، للمعرفة، للسؤال وللبحث، وازدد في كل لحظة علما.
0: إذن سأجعل غايتي خدمة المرضى.
1: إنها خدمة جليلة.
0: نعم، خدمة جليلة إنسانية. لا أسعى من وراء هذه الخدمة لطلب المدح. اللهم اجعل عملي خالصا، ولا تجعلني من أهل الرياء.

0: انتقال ابن النفيس إلى القاهرة كان نقطة تحول كبرى في حياته العلمية.
1: وماذا وجد في القاهرة؟ هل وجد ضالته فيها؟
0: وجد مناخاً يسمح للطبيب أن يختبر أفكاره عملياً.
2: وهل أصبح مشهوراً بوقت قصير؟
0: نعم، لأنه كان ذا علم دقيق ونظرة ناقدة، ثم تولى لاحقاً رئاسة أطباء مصر.
1: ياه، هذا منصب كبير جداً.
0: صحيح،
1: منصب علمي مرموق.
0: صحيح يا تلميذي العزيز، لكنه لم يأتي شكلاً فقط، بل بالثقة العلمية التي حصل عليها من الظاهر بيبرز.
2: وهل سنرى كيف قاده ذلك إلى اكتشافه؟
0: نعم يا تلميذتي المجيدة، فالاكتشاف لم يهبط فجأة، بل كان نتيجة بحث طويل.
1: يبدو أن القاهرة كانت امتحانا حقيقيا لابن النفيس.
0: وكانت أيضا بداية المجد الأكبر.

0: يا سيدي، نرى المرضى يشتكون من ضيق في النفس، فما هو السبب في وجهة نظرك العلمية؟
1: يا هاشم، ليس كل ضيق نفس واحدا يا ابني، فالأعراض قد تتشابه لكن الأسباب تختلف.
2: وكيف يميز الطبيب بينهما؟
1: بالإنصات وبالملاحظة وبالرجوع إلى وظيفة كل عضو.
0: أراك تتأمل جهة الرئتين بشكل دقيق جدا.
1: لأن الرئتين ليستا موضعا عابرا، بل جزء من سر الحياة.
2: وهل يمكن أن يكشف ذلك طريق الدم؟
1: نعم، فالدم لا يتحرك عبثا، بل يسلك طريقا ينسجم مع الخلق والحكمة.
0: كلامك يجعل الجسد كأنه كتاب مفتوح.
1: وهو كذلك، لكن كثيرين لا يحسنون قراءته. إنني كلما تأملت كلما أصبح لدي شغف في معرفة المزيد.
2: أتعني أن الفكرة الموروثة ليست دقيقة؟
1: أجل، إذا لم يثبتها الفحص.
0: وهل تسعى للمزيد؟
1: المهم أن أكبر في ميزان الحق، لا في أعين الناس فقط.
3: في الحلقة القادمة بمشيئة الله نواصل رحلتنا مع نجم هذه القصة والأحداث التي جعلته يتربع فوق القمة. الكاتب
4: محمد عبد العزيز الكندري،
3: والمخرج عبد الله سالم الجلاف.

0: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: الكلمة رسالة.
3: إذاعة دولة الكويت.
0: والصوت أمانة.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: صوت الكويت إلى العالم.
4: إذاعة الكويت تحييكم.
2: نافذة على التاريخ.
5: هنا الكويت.
6: إذاعة على الهواء.
2: بقاهي الليل.
7: استراحة الظهيرة.
8: صباح الخير.
9: إذاعة دولة الكويت.
0: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى كل بيت.
2: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي.
3: عندي 772 سفينة، بين كبيرة وصغيرة، وبين بتيل وبقارة وبانوش وشوعي وسنبوك وبو سنبوك.
4: أنا أبي شيء اسمه الإذاعة، أحب الإذاعة، فجابني الإذاعة. هذا كان الحكي في أواخر 59، فدخلت الإذاعة، كان يبون شباب، فدخلت الإذاعة ودربنا مع مجموعة من الشباب.
5: أول كتاب طبع في مطبعة كويتية لخالد الفرج في الهند سنة 1920، كتب نادرة.
2: شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم، بتجاربهم وعطاءاتهم نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. فلكل وطن رجال، وللكويت رجال وطن. شخصيات من بلادي.

في حضرة الشعر، حين ينطق الوجدان قبل اللسان ويخط الشعور حروفه على بساط الذائقة، يسطع نجم من نجوم القوافي. إنه حمد العزب، إعلامي وشاعر اختار للكلمة موطنا في القلب وللحرف سبيلا إلى الروح، فتجلت أعماله مرآة صافية لأحوال الناس وهمومهم، ومرايا تعكس نبض الأرض ونفس الصحراء. حمد العزب أحد أبرز أعلام الشعر النبطي والإعلام الشعبي في الكويت والخليج العربي. شكل اسمه علامة فارقة في توثيق التراث الشعبي الكويتي وتقديمه للأجيال بطريقة إعلامية مبدعة، من خلال برامجه التلفزيونية وأعماله الشعرية استطاع أن يخلد ذاكرة البادية ويكون صوتها في زمن التحول والتحديث، وقد ظل لأكثر من 4 عقود من الزمن مرجعاً مهماً في الثقافة الشعبية ومصدر إلهام للشعراء والإعلاميين على حد سواء. ولد حمد العزب في دولة الكويت، ونشأ في بيئة بدوية أصيلة أثرت بشكل مباشر على تكوينه الثقافي واللغوي. نهل من موروث الشعر النبطي والحكايات الشعبية منذ نعومة أظفاره. بدأت مسيرته الإعلامية عام 1972 من خلال برنامج لوحات شعبية الذي شارك فيه إلى جانب الشاعر الراحل سليمان الهويدي رحمة الله عليهم جميعا. سرعان ما أثبت حضوره اللافت وموهبته الفذة في الربط بين الموروث الشعبي والتقديم التلفزيوني بأسلوب مؤثر وسلس جعل الجمهور يلتف حوله. في عام 1977 أطلق حمد العزب برنامج ديوانية شعراء النبط على تلفزيون الكويت، الذي أصبح مع مرور السنوات منصة رسمية للشعراء الشعبيين في الكويت والخليج. تميز البرنامج بكونه منبراً حقيقياً لعرض القصائد وتوثيقها، إضافة إلى إبراز المواهب الشابة في الساحة الشعرية. وقد أدار العزب حلقاته بأسلوب يجمع بين الرصانة والبساطة، مما ساهم في انتشار البرنامج وشعبيته الواسعة داخل وخارج الكويت. حقق بذلك نقلة نوعية في الإعلام الثقافي الكويتي. لم يكن حمد العزب مجرد مقدم تلفزيوني، بل كان موسوعة شعبية متنقلة، حيث عمل على توثيق الموروث الشفهي من قصص وأمثال وقصائد بدوية نادرة. وقد أصدر عدة دواوين شعرية أبرزها تحفة الجزيرة عام 1980،

0: خيار الأشعار عام 1982، كما تميز في برنامجه لوحات شعبية بتقديم مشاهد تمثيلية وقصص حقيقية من بيئة البادية، ما جعل تراث الكويت يجد طريقه إلى بيوت الناس بشكل ممتع ومؤثر. وكان هذا الدور سبباً في اعتباره أحد أبرز حماة الذاكرة الشعبية. إذاعة دولة الكويت عبر الأثير روية الحكاية، وبقي الصوت شاهداً على الزمن، ولامست ألحانه المشاعر، وينبض الإبداع. هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت الأصيل.
1: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
2: الخامسة مساء بتوقيت إذاعة دولة الكويت. موجز الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد أن المفاوضات مع طهران تسير بشكل جيد، مهدداً بشن هجوم إذا استدعت الضرورة. الخارجية الباكستانية تؤكد استمرار الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل شامل ومستدام لأزمة مضيق هرمز. مصادر حكومية يمنية تعلن مقتل ما لا يقل عن 30 من القوات الحكومية في هجمات شنتها جماعة الحوثية على عدد من المعسكرات في محافظتي مأرب وحضرموت. رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش يبدأان زيارة للمملكة العربية السعودية لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. دول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات الإسرائيلية في غزة وتطالب بحماية المدنيين. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده الميداني في جنوب لبنان بعد مقتل 2 من جنوده وإصابة 7 آخرين في انفجار في الجنوب. وزير الخارجية السوري يؤكد مساعي بلاده لترسيخ الاستقرار في الجنوب السوري ووقف الاعتداءات الإسرائيلية. موسكو توسع عملياتها العسكرية وتستهدف سفينتي شحن قبالة سواحل مدينة أوديسا الأوكرانية، وكييف تقصف مصفاتين للنفط في عمق الأراضي الروسية. بريطانيا تفرض عقوبات جديدة تستهدف بها سفنا وبنوكا وشراكات صناعية روسية لعرقلة تدفق الأموال إلى موسكو قد تستخدمها في تمويل الحرب ضد أوكرانيا. اليابان وكوريا الجنوبية تعلنان إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى فوق بحر اليابان. فرنسا تحذر من حملات تضليل روسيا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: الليوان

0: الأدب مو زمن مضى، والثقافة مو ذكرى بعيدة. الليوان جسر يربط الحكاية بين الأمس واليوم، وعيد للكلمة حضورها الأول. كل زاوية بالكويت لها حكاية نرويها معاكم، ونرجع نعيش تفاصيلها. من هني نسمع أصوات الضيوف، أفكارهم، إبداعاتهم وحكاياتهم. نسلط الضوء على شخصيات وأحداث تركت أثر واضح ويبقى. نقرب من تجاربهم ونشوف شلون امتد أثرهم بين الناس. الجملة ما توقف عند كلماتها، وراها حكاية تثري وتلهم. الليوان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الليوان، الذي يأتيكم في كل خميس من الساعة 5 وحتى 6 مساء. بداية مساء الخير زميلتي مشاعل.
2: مساء النور وأحلى مساء لكم مستمعينا وما كنتوا تتابعونا. حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي برنامج الليوان من الساعة 5 لغاية الساعة 6 على إذاعة دولة الكويت، وعنوان حلقتنا اليوم: وما الذي تبحث عنه الكلمة قبل أن تصل إلى الورق؟

0: وهذه تحية من التقديم جابر عزام مشعل زنكوي.
1: وهذه تحيات المتابعة والتنسيق صالح العباسي.
0: ومن الهندسة الإذاعية بندر الشلاحي.
1: ومن التنفيذ على الهواء سعود سهلي.
0: برنامج الليوان بقيادة المخرج عبد العزيز البكر.

الليوان. الليوان مساحة للكلمة والذاكرة وللصوت اللي له حضور. في الليوان نفتح باب الثقافة ونروي الحكاية. الليوان.

0: مستمعينا، منذ أن عرف الإنسان نفسه وهو يخشى شيئا واحد، أن يضيع، أن تضيع لحظة أو ذكرى أو وجه أو شعور لا يتكرر، وربما لهذا كتب الإنسان،
1: كتب اسمه ورسائله وأحلامه وحتى الأشياء التي لم يجد لها مستمعا. كأن الكتابة كانت دائما محاولة هادئة ليقول الإنسان: لا أريد لهذا الشعور أن يمضي.
0: ليست كل الكلمات تبحث عن قارئ، بعضها كتب لينقذ صاحبه، وبعضها لم يغادر درجا قديما، وبعضها صار كتابا عاش أكثر من صاحبه.
1: وربما لهذا لم تكن الكتابة يوما حبرا على ورق فقط، بل كانت إحدى الطرق التي يحاول بها الإنسان أن يحفظ شيئا من نفسه.
0: لكن هل خطر ببالك يوما أن الإنسان تعلم أن يتحدث قبل أن يتعلم الكتابة بآلاف السنين، ومع ذلك ظل يبحث عن الورقة، كأن الكلام يكفي للحظة أما الكتابة فتكفي للعمر؟
1: وفي الليوان لن نسأل الليلة كيف نكتب ولا كيف يصبح الإنسان كاتبا، بل سنعود إلى السؤال الأول، السؤال الذي سبق الكتب وسبق المكتبات وقبل أن تدون حكاية الإنسان:
0: لماذا يكتب الإنسان؟ وما الذي تبحث عنه الكلمة قبل أن تصل إلى الورق؟
1: قد تختلف اللغات وتختلف الحروف، لكن كل كلمة كانت يوما شعورا يبحث عمن يمنحه صوتا،
0: ولكن كل كلمة رحلة، وربما تبدأ رحلتها قبل أن تكتب بوقت طويل.
1: وقبل أن نواصل رحلتنا الليلة، لا نستطيع أن نمر بهذه الأيام دون أن نتوقف عند وطننا الكويت، هذه الأرض التي ما زالت تحمل في ذاكرتها يوم 2 أغسطس ذكرى الغزو العراقي الغاشم، ذلك اليوم الذي علم أبنائها أن الأوطان لا تقاس بمساحتها، بل بمحبة أهلها ووحدتهم وإيمانهم بأنها تستحق أن تصان.
0: وتأتي هذه الذكرى فيما تمر منطقتنا بظروف دقيقة تزيد من قلق الناس وتفتح أبواب الأسئلة، لكن الكويت بفضل الله ثم بحكمة قيادتها ويقظة مؤسساتها وتماسك أهلها كانت وستبقى وطنا يواجه القلق بالثبات ويقابل الشائعات بالوعي ويزداد تلاحقا كلما اشتدت الظروف.
1: ولعل ما يحتاجه الإنسان في مثل هذه الأيام ليس كثرة الكلام، بل الكلمة الصادقة، الكلمة التي تطمئن وتجمع وتخفف وتزرع الأمل. فالكلمة قد تكون موقفا، وقد تكون مسؤولية، وقد تكون سببا في طمأنينة قلب.
0: ولعل هذا ما يمنح الكلمة قيمتها الحقيقية، فهي لا تحفظ الذكريات وحدها، بل تحفظ الأوطان أيضا. ومن هنا نبدأ رحلتنا اليوم لنستمع إلى جملة وسردها.
2: الليوان، الليوان. ليست كل الكلمات تولد على الورق، بعضها يولد في لحظة صمت، وبعضها يولد في طريق طويل يمشيه الإنسان وهو يحاول أن يفهم نفسه. أحياناً لا يكتب الإنسان لأن لديه ما يقوله، بل لأنه لم يعد يعرف كيف يحتفظ بكل ما يشعر به، فيكتب، يكتب خوفه قبل أن يكبر، ويكتب فرحه قبل أن ينساه، ويكتب أسماء الذين أحبهم كي لا يسرقها الزمن من ذاكرته. وربما لهذا السبب كتب الإنسان منذ آلاف السنين قبل أن يعرف الكتب، وقبل أن يعرف المطابع، وقبل أن يعرف أن ما يكتبه قد يصل يوما إلى أشخاص لا يعرفهم. كتب لأن هناك شيئا في داخله يريد أن يبقى. بعض الناس يكتبون كي لا ينسوا، وبعضهم كي يفهموا أنفسهم، وبعضهم لأن الصمت لم يعد يتسع لكل ما يحملونه. والأجمل أن الكلمات تولد داخل إنسان واحد، لكنها حين تكتب بصدق قد تجد طريقها إلى قلوب كثيرة، كأنها كانت تنتظر من يكتبها فقط. وربما لهذا لا تبدأ الكتابة من القلم ولا من الورق، بل من لحظة يشعر فيها الإنسان أن هناك كلمة لو لم يكتبها ليبقى شيء في داخله ينتظرها.
3: الليوان

0: أهلا بكم مرة أخرى في الليوان، وحين تكتب الكلمة تبدأ حكايتها، ولهذا لا نستطيع أن نفصل النص عن الإنسان الذي كتبه، فخلف كل كتاب عمر، وخلف كل نص رحلة.
1: وبعض الرحلات لا تروى بالتواريخ وحدها، بل بما تتركه من كلمات في قلوب الناس. الأستاذة أفراح الهندال، حياك الله معانا ويسعدنا وجودك معانا في رحلة لا نتحدث فيها عن الكتب وحدها ولا عن الكتاب وحده أو الكتاب وحدهم، بل عن تلك اللحظة الأولى حين يشعر الإنسان أن لديه كلمة تستحق أن تكتب.
0: يعطيك العافية.
2: يا هلا فيكم، شاكرة لكم استضافتكم في البرنامج.
0: سعداء بهذا اللقاء أستاذة أفراح، وجميل أن تكون هذه الحلقة عن الكتاب وحول الكتب وعن المؤلفات. لكن قبل أن نبدأ هذا الحوار، يسعدنا أن نستمع إلى هذا التقرير ونعود إن شاء الله لحوارنا. تفضل. الليوان. الليوان.
3: هناك من يقرأ الكلمات، وهناك من يعيش معها، يلاحقها ويمنحها جزء من عمره، حتى تصبح الكلمة ليست مهنة ولا هواية، بل أسلوب حياة. ضيفتنا الليلة الأستاذة أفراح فهد الهندال، كاتبة وقاصة كويتية، بدأت رحلتها مع اللغة في الصف الدراسي حين عملت معلمة للغة العربية، ثم أخذتها الكلمة إلى مساحة أخرى، إلى الصحافة الثقافية، حين اقتربت من الأدباء والكتب والحوار والأسئلة التي يصنعها الأدب قبل أن يصنع الإجابات. تنقلت بين التعليم والصحافة والعمل الثقافي، لكن الخيط الذي جمع كل هذه المحطات كان الإيمان بأن الكلمة ليست وسيلة للتعبير فقط، بل وسيلة لفهم الإنسان. عملت في الهيئة العامة للشباب والرياضة، مشرفة على مسابقات الشعر والقصة والكتابة المسرحية والورش الثقافية، إيماناً بأن الموهبة تحتاج من يكتشفها ويرعاها ويمنحها فرصتها الأولى. وفي الصحافة لم تكن تكتب الخبر الثقافي فحسب، بل عاشت يومياً قريبة من الكتاب والنصوص والحراك الأدبي، ثم واصلت هذه الرحلة سكرتيرة لتحرير مجلة البيان قبل أن تتولى اليوم رئاسة اللجنة الثقافية في رابطة الأدباء الكويتيين، وتكون عضواً في مجلس إدارتها، مشاركة في صناعة المشهد الثقافي لا في متابعته فقط. أما الكتابة فكانت رفيقة الطريق، شاركت في عدد من المجموعات القصصية، ثم أصدرت مجموعتها الشخصية سكين النحت، وتستعد لإصدار مجموعتها الشعرية الأولى في رحلة يبدو أن الكلمة فيها ما زالت تبحث عن آفاق جديدة. وربما لهذا حين نسأل الليلة لماذا نكتب، لن نبحث عن إجابة نظرية، بل عن تجربة إنسانة عاشت مع الكلمة وقرأت أثرها في الناس قبل أن تكتب أثرها على الورق.

0: أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، نرحب مجددا بضيفتنا الكريمة في برنامج الليوان الكاتبة الأستاذة أفراح الهندال. حياك الله مرة أخرى.
1: حياكم الله، تسلمون، شكرا على الاستضافة في برنامجكم.
0: حياك الله. بداية اليوم حلقتنا نتكلم فيها عن الكتابة وحاجة الإنسان إلى الكتابة. لو نرجع للزمن مثل ما ذكرنا في بداية الحلقة أن الإنسان بدأ بالكلام قبل أن يبدأ بالكتابة، وبدأ بالكتابة بعد آلاف السنوات من تعلمه الكلام، لكن أيضا حتى بداية الكتابة كانت من الآن قبل آلاف سنوات بعد أيضا. لكن حاجة الناس إلى التدوين وإلى الكتابة ودنا نتكلم عنها، ما هي الحاجة التي تدفع الشخص إلى أن يكتب؟
1: إذا كان المقصود في الكتابة الحروف واللغة وأنساقها فربما يكون ذلك صحيحا، لكن أنا بالنسبة إلي حاجة الإنسان للتدوين كانت بخطواته أصلا، بالعلامات والإشارات والمحنوتات التي يتركها حتى على أثار الكهوف سابقا. الإنسان دائما بحاجة لأن يترك أثر مرئي لمن يتبع، فأرى ذلك هو شكل من أشكال الكتابة. أما الكتابة بشكلها الحالي، ما يراه الإنسان وما يحمله في صدره أثقل من أن يترك في الذاكرة، والإنسان دائما يحاول أن يوصل صوته بأي شكل كان، فكان ابتكار الكتابة من أعظم ما يكون لينقل هذه الخبرات وهذه المشاعر التي والأفكار التي في عقله.
2: وانت تتحدثين عن هذه الحاجة تذكرت شيئا، ليس كل ما يكتبه الإنسان يريد أن ينشره، هناك رسائل لم ترسل ومذكرات لا يقرأها أحد، كلمات تبقى بين الإنسان ونفسه ومع ذلك يكتبها. هل نكتب لأن لدينا ما نقوله، أم لأن هناك مثلا شيئا داخلنا لا يستطيع الصمت؟
1: بالطبع هناك شعر بدر عبد المحسن، له بيت شعر جميل يقول: لصرخة وعجزت تلقى لها فم. فالصراخ الداخلي والأفكار التي تضج في رأس الإنسان دائما تحاول أن تجد لها مخرجا، وأرقى صورة لأن تعبر عن انفعال الإنسان وأفكاره هي الكتابة. فبالضرورة أن الكتابة هي تعبير عن أفكار الإنسان وما يشعر به.
0: نقدر نقول أن الكاتب شخص محظوظ لأنه لقى طريقة يعبر فيها عما في داخله أو يفرغ ما في نفسه، مثل الرسام، مثل الشاعر، مثل يعني هذه كلها طرق للإنسان أن يعبر ما في فكره وما في مخزونه وما في طاقته في صحيح. في هذه الكتابة.
1: صحيح، كل المبدعين وجدوا متنفسا أو منفذا لأفكارهم. ربما الكتاب هم أكثر من يعاني عبر كتاباتهم، لأن يجب يحاول أن يجد الكلمة التي تعبر تماما عما يفكر به. أما المبدعين الآخرين فكالفنانين، الرسامين، حتى المغنين ومؤدين والممثلين، كل في مكانه أيضا له صوته الخاص للتعبير.
0: نعم، يعني هذه الكتابات التي يعبر عنها الشخص يجب أن نرجع أيضا إلى أستاذة أفراح نفسها. متى بدت هذه الكتابة؟ متى بدت هذا الشعور بأنها بحاجة إلى أن تكون كاتبة؟
1: لا أبالغ إن قلت منذ الطفولة. اكتشاف أن الإنسان يستطيع أن يعبر بلا صوت وأن يكتب كان بالنسبة لي يعني مثار دهشة. منذ أن تعلمت الحروف وأنا أحب الكتابة، أعشق أن أكتب، وأحاول حتى لو أركب كلمات أذكر هذه الحالة إلى اليوم، إن عشان أركب حروف وأدعي أني كتبت نسق وأنا للحين ما أعرف أكتب أصلا، بس أشكل من الحروف شيء. بعد ذلك أعتقد أن اهتمامي بالجرس الموسيقي الشعري أيضا بدأ مبكرا، فكنت شذي هذه المحاولات الأولى لأي شاعر.
0: أي نوع من الشعر؟
1: النظم أيه. العادي التقليدي، لأن طفلة
0: الشعر الفصيح ولا النبطي
1: الفصيح
0: ولا
1: أيه؟
0: أو الشعبي أيه.
1: لا الفصيح. نعم. ربما إحنا جيلنا يعني حظي بفترة من أجمل فترات، إن كانت في فترتنا اهتمام باللغة العربية بشكل أكبر، والوسائل التكنولوجيا والترفيه كانت أقل. فكان توجه جميع الأجيال نحو اللغة العربية بشكلها الصريح.
2: كان في خواطر.
1: نعم،
2: كان في خواطر تكتب، يعني ممكن أيضا كان يتم التعبير عن عما بداخل الإنسان عن طريق يعني الخواطر. فيعني ربما لهذا السبب لا تولد الأفكار مكتملة، تبقى تكبر معنا وترافقنا حتى تأتي لحظة تقول فيها الآن. فكيف تعرف الكاتبة أن الفكرة أصبحت جاهزة للكتابة؟
1: قاسم حداد يقول: لا يحتاج الشاعر إلا لشوق لكي يتدفق. وفكرة التدفق حتى فلسفيا أنا تسحرني، يعني متى يكون الإنسان منسجم مع فكرته، منسجم مع مشاعره، منسجم مع اللحظة الآنية التي هو بها، هذه لحظة التدفق. متى أكتب؟ أنا أحب الكتابة أغلب الأوقات، وأحيانا أجد نفسي حتى في وأنا أسوق السيارة وأنا أكلم الناس، كل شيء عندي لحظة اقتناص لفكرة يجب أن تكتب. يعني يمكن هذه تصير برمجة مع العمر، مع الكتابة التمرس، لكن أنا بالنسبة لي عندي كل الأفكار مثار يعني تشوقني لكتابة جديدة. فلحظة الكتابة بالنسبة لي يجب أن اقتنصها في أحداثها. لكن الكتابة الاحترافية أو الكتابة التي أنوي أن أنتهي منها بمشروع، هذه تأتي بإلحاح، ربما أحيانا سؤال داخلي أو من باب المسؤولية أن تلح علي أني يجب أن أكتب.
0: نعم أستاذة فرح، مررت بمحطات عديدة في حياتك، من مرحلة التعليم إلى الصحافة إلى العمل الثقافي. لا شك أن كل هذه المحطات قد تغير من أفكار أفراح أو من طريقة كتابتها أو تدوينها. ما الذي تغير في كل هذه المراحل؟
1: ستحدث أولا عما لم يتغير، الطفلة التي في داخلي ما زالت موجودة. فأنا فترة التعليم كانت أجمل مرحلة في حياتي، وأشعر بالندم الشديد لتركي، لأن التعامل مع الأطفال أجمل ما يكون، خاصة تعليم اللغة العربية، تعليم الكتابة. هذا الشيء الذي أدهشني سابقا أراه في وجوه الأطفال. أما ما تغير، فأن التعليم علمني معنى المسؤولية، مسؤولية كل كلمة وكل تصرف أمام الأطفال. الصحافة علمتني الأمانة في الكلمة، وأن أنقل الصورة كما يجب، مو بس كما هي كيف تكون، بل كما يجب أن تنقل. أما العمل الثقافي بشكل عام من خلال رابطة الأدباء والأنشطة الثقافية والإشراف على الأنشطة، فهي علمتني حب مشاركة الناس ونقل المعرفة ورغبة إشراك الجميع في نشاطات وفعاليات قد تنقذ الإنسان أصلا مما يحيط به.
2: نعم، أحيانا يكفي كتاب واحد ليغير طريقة نظر الإنسان إلى نفسه وإلى العالم، وربما لهذا نسأل دائما: من يصنع الآخر؟ فبرأيك هل القراءة تصنع الكاتب، أم أن الكاتب يولد وفي داخله شيء مختلف؟
1: هناك ما يلوح في الداخل منذ الطفولة، الفكرة موجودة أولا، لكن الكتابة تنقل الصوت، تفسح مساحة في العالم، تفسح مساحة لأفكاره، والإنسان يعيد رؤيته للداخل ولمحيطه من خلال الكتابة. لأن الأحيان الكتابة باسترسالها تصدم الإنسان نفسه الذي يكتب، أنه أخرج أشياء من الماضي، من اللاوعي، من لحظة الابتكار نفسها، اللحظة الإبداعية. فالكتابة أيضا عودة إلى الإنسان نفسه، هو يكتشف المعنى كيف يتشكل، والكتابة تكتشف ما كان في الإنسان ولا يعلم به.
0: نعم، أنا عندي قناعة أن الشخص الكاتب هو أيضا قارئ جيد، ودي أعرف ما هي.
1: ليس دائما للأسف،
0: ليس دائما، قد يكون غالبا. أحيانا
1: بعض الكتاب يركزون على الكتابة نفسها ويبخل على نفسه بالدرجة الأولى.
0: لكن القراءة تصنع أفكار، تصنع مخيلات، تصنع مساحات جديدة في عقل الإنسان. هل هناك قراءات دائما تحرصين أو تحبين تقرينها لكتاب معينين أو في مجال معين؟

0: لا ينتهي.
1: هي تغذية القراءة.
0: طبعا نعم. وأنا تأخرت أصلا في إصدار كتابي الأول، رغم أني أكتب من أكثر من 22 سنة، لكن كنت أنشر في الصحف وما كان عندي أبدا هوس الإصدار الكتاب. القراءة أخذت كل وقتي، والقراءة يعني لا تنتهي. ولا وأتفهم كيف يرى بورخيس مثلا أن العالم المثالي هي مكتبة كبيرة تتسع لكل الأفكار.
2: هل هناك كتاب ترك أثر عميق في تجربتك؟
0: لا أستطيع أن أقول كتابا بحد ذاته، لكن مكتبة، المكتبة، وجود المكتبة في منزلنا، يعني من وأنا طفلة أمر على المكتبة، فهذه كان لها دور كبير وخلتني أخذ يعني على الأقل يصير عندي فضول أني أتصفح بالدرجة الأولى. كل كتاب صنع مني شكلا جديدا ومعنى جديدا.
1: ما زالت موجودة المكتبة؟
0: صارت مكتبتي الخاصة الحين عندي.
1: ما شاء الله. إذا موجودة قلنا يمكن تسمحون بالاستعارة يعني أحيانا.
2: ربما لا يفتح يعني الناس الكتب كلهم للسبب نفسه، فكل إنسان يبحث عن شيء يشبهه. برأيك شو اللي يبحث عنه الناس فعلا في الكتب؟ المعرفة أم الفهم أم المواساة؟
0: المعرفة بالدرجة الأولى، حتى لو كان الإنسان مدفوعا إلى القراءة أو الكتابة يريد أن يواسي نفسه، المعرفة بحد ذاتها هي ما تنتهي بالإنسان بأن تواسيه وتري أن العالم هذه طبيعته، هذه تشكلاته، ويجب أن يقبله ويتصالح معه كما هو.
2: وأيضا كتبتي القصة وتستعدين لإصدار مجموعة شعرية، ماذا تتيح لك القصة ولا يتيح لك يعني الشعر بالطريقة نفسها؟ وماذا يمنحك الشعر بطريقته الخاصة؟
0: بالنسبة لي في 3 إصدارات كانت مشتركة مع كتاب آخرين في مجال القصة. آخر إصدار مشترك كان مع الكاتبة استبرق أحمد والكاتبة سوزان خواتمي، ثم توجهت إلى الكتابة الخاصة بي عبر إصدار سكين النحت، هي مجموعتي الخاصة. وتوجه إلى الشعر أعتقد أن تجربة أقدم من القصة لكن نضجت بشكل ما. ثانيا كتابة الشعر هي حاجة الإنسان أحيانا أن يكتفي بالمجاز وأن يلمح إلى أفكاره دون أن يسردها قصة أو حكاية.
2: بالنسبة حق إصدار سكين النحت تأخر رغم حضورك نفس ما ذكرتي الأدب المبكر، هل كانت الكتابة تحتاج إلى زمن أم كانت الكاتبة هي التي تنضج؟
0: أنا كنت أشوف أن النشر ليس مقرونة ببدايات الكتابة، بل يجب أن يكون نتيجة لكتابة مستمرة وطويلة ودؤوبة، فأعتقد أن كان التأخر مستحق، ولأني كنت أريد أن تنضج التجربة حتى أخرجها في إصدارها الخاص.
1: نعم أستاذ أفراح، إحنا نستمر في هذا الحوار، لكن يمكن نأخذ فاصل قصير ونرجع إن شاء الله بعد هذا الفاصل حتى نكمل حوارنا في بودكاست الليوان، برنامج الليوان، حول الكتابة وحول أهمية الكتابة وحول كتاباتك اللي أصدرتيها، لكن إن شاء الله بعد فاصل قصير وراجعين
0: إن شاء الله.

الليوان. الليوان بودكاست ثقافي أدبي، نقرب الكلمة من معناها ونرجع للحكاية بهدوءها وبساطتها الأولى. الثقافة مو خبر عابر، والأدب مو نص مر. الليوان مساحة للكلمة اللي تستاهل تنسمع. الأدب حاضر والثقافة مستمرة. الليوان يوصل الحكاية بين الأمس واليوم. الليوان.

0: أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام في برنامج الليوان. نرحب مجددا بضيفتنا الكريمة في داخل الاستوديو، الأستاذة أفراح الهندال، الكاتبة والمؤلفة والشاعرة أيضا. حياك الله أستاذة أفراح.
1: الله يحييكم، تسلمون، وأنا سعيدة بهذا الحوار وأيضا بشغف مع الأسئلة القادمة.
0: احنا نعم. سعداء أيضا بهذا الحوار، وجميل أن يكون حوارنا حول الكتب وهذا الشغف الذي لا ينتهي طبعا مع الكتب. نرجع نسأل أيضا عن الحكاية. أحيانا الإنسان قد ينسى نصيحة لكن لا ينسى حكاية أو لا ينسى موقف. هل تؤثر الحكاية في الإنسان أكثر من النصيحة المباشرة؟
1: طبعا النصيحة مباشرة وقد تستفز الإنسان ويتخذ موقفا دفاعيا من دون أن ينتبه إلى فكرة النصيحة إذا كان عند هذا الموقف، وقد يتقبلها. لكن الحكاية تجعل الإنسان يعيش الموقف ويستثمر الدرس أو الفكرة من الحكاية بشكل ربما حتى أسرع من النصيحة المباشرة، لأنها تملكت وجدانه فكرته. فعشان كذي نشوف حتى الأمثال التي تلقى هي بشكل قصة، يضرب فيها المثل لتوصل للنصيحة.

0: يعني ساعات يعود الكاتب بعد سنوات إلى نص كتبه فيقرأه وكأن يقرأ نفسه من جديد. هل سبق أن عدتي إلى نص كتبتي قبل سنوات مثلا وشعرتي أن يقرأك اليوم بطريقة مختلفة؟
1: نعم، وهناك نص أصلا فاجأني لما رجعت قريته، وهو أول قصة حقي، أنها كانت كأنها تنبؤ لشيء حدث بعد 20 سنة، وأنا كنت كاتبتها ما أتخيل، لكن بعد 20 سنة صار بحذافيرة وبشكل صادم، وهو في أصلا في أحداث يعني كبرى، ما يعني ما أدري شلون أنا تخيلتها وشلون تصير. فأكيد الإنسان إذا رجع إلى كتاباته القديمة يكتشف ربما شيء مفاجئ، وربما يستعيد رؤيته لنفسه فيصحح مسار أو يعدل أو ينتبه إلى ما كان عليه. وأحيانا في نصوص لا أنتهي منها وأنساها تماما.
2: نعم، أيضا يعني في من خلال الاحتكاك في رابطة الأدباء مع الكتاب، أيضا قد تجدين هناك اختلاف في اهتمام الناس في الكتاب واهتمام الناس في القراءة. ما الذي تغير؟ ما الذي لمستيه من خلال تواجدك مع الكتاب؟
1: الكتاب الجميل فيهم أن حواراتهم ربما تكون منفرة للبعض، أو يتصور البعض أنهم متكلفين، وربما يسميهم آخرون أن معقدين يعني، وهذه تسمية أصلا وردت في بعض الثقافات المجاورة للكويت، أن صار في تسمية لأماكن معينة لأن فيها تجمع مثقفين ويسمونهم المعقدين.
2: يعني
1: لكن أنا
2: أصبح مجال العلم عرضة للتنمر، يعني كانهم قراء وكتاب وكذا،
1: لأنها تأثر في طبيعة الإنسان فيصبح إنسانا مختلف عمن حوله، حتى لبسه يختلف، كلماته مختلفة، انتقائية، طريقة ردة فعله مع المواقف مختلفة. وأنا لا أقصد فيها التنزيه والمثالية، بل ربما تكون بطريقة أصلا فيها شكل يعني مو شرط أنه يكون إيجابي، لكن دائما القارئ والممتلئ يكون مختلف مع الآخرين
2: في كل شيء.
1: في كل شيء
0: طبعا. عموما الحياة تتغير والناس يتغيرون، ولكن يبقى السؤال، هل تغير القارئ أم تغيرت الحياة فأصبح يقرأ بطريقة مختلفة؟
1: تغيرت الحياة بشكل كبير، وللتو احنا خلف الكواليس نتكلم عن سرعة الزمن، سرعة إيقاع الحياة، فصار الإنسان على وتيرة سريعة يتلقى بشكل أسرع وبكم أكبر وبصور مبهرة، فلم يعد يستطيع الموازنة والعودة إلى إيقاع القراءة الذي يحتاج تركيز وبطء. لكن القارئ الحقيقي أصبح أكثر انتقائية، أصبح ينتقي. لا أعتقد أن القارئ الحقيقي سيغيب وينتهي.
2: نعم، أيضا الكلمة إذا لم تؤثر لا يكون لها فائدة، والكتابات إذا لم تعبر إلى الإنسان لا نجد لها تأثير. هل ما زالت الكلمة قادرة على تغيير الإنسان في الوقت الحالي؟
1: نعم، كلمة قادرة على، ولذلك ما زلنا نتكلم، ولذلك ما زلنا نكتب، وما زلنا نقرأ. الكلمة تغير، وأحيانا حتى مرادفات كلمة بنفس المعنى تغير. وإذا كانت الكلمة صادقة ومن ناتجة عن تجربة حقيقية وأصيلة، فهي بالضرورة ستغير في القارئ.
0: نعم، مع مرور السنوات يتغير حلم الكاتب. في البداية يحلم أن ينشر، ثم يحلم أن يبقى. أفراح، ماذا تتمنين أن يبقى منك بعد سنوات؟ كتاب أم فكرة أم أثر في قارئ لا تعرفينه؟
1: لا، أنا يكفيني الأثر الذي يخرج منها القارئ. لما يصلني ردة فعل على نص أنشره أو كتابة معينة أو كتاب يكتب عنه قراءة، فأجد من فتحت في رأسه سؤالا أو مجموعة أسئلة، من وجد في الكتابة عزاء لنفسه، من وجد أثرا فقط يستدعي منه التأمل، هذا يكفيني. هو الأثر البسيط الذي أنا ارتأيت أن أوصله بشكل رسالة.
2: نعم، عندما نرجع للكاتب نفسه، ذكرنا يمكن في بداية اللقاء أن الكاتب يعبر عما في داخله، وهو قلنا مثل الرسام ومثل الشاعر يقدر يعبر عما في خاطره وفي داخله، لكن هل يجب أن ينشر هذا الأمر حتى يصبح كاتبا، أم ممكن يكتب مثلا للتعبير عن النفس أو للترويح مثلا؟
1: الكتابة يجب أن تكون للإنسان نفسه حتى يعني يصقلها بشكل جيد لتخرج للناس، يعني هذا اللي أرى. التعجل بالنشر أمر لا أستحسنه، لأن حتى إذا كانت على مستوى الشخصي أرضت، فالانطباع الأول عند الناس هو ما سيبقى حتى مهما تطورت تجربته، فلا يفترض أن يتأنى الكاتب حتى ينشر. أما عملية الكتابة لا، وحتى الكتاب كلهم يتفقون أن متى أتت الفكرة يجب أن تكتب، حتى لو بشكل سطر أو بمذكرة، لأنها ستنسى. فأغلب الكتاب أصلا لا يفارقهم القلم، أو حتى إذا كان يستخدم التقنيات الحديثة.
0: نعم، بعد كل هذه السنوات هل غيرت الكتابة نظرتك إلى الإنسان، أم غير الإنسان طريقتك في الكتابة؟
1: علمتني الكتابة أن أصغي، سواء أصغي إلى نفسي أو أصغي لما حولي أو أنظر بعمق لما يدور. هذا ما تعلمته من الكتابة. ومن الجميل أن من المفارقات أن أحد يعني لكل شيء صوت، ولكل صوت اسم. ما أدري إذا تعرفون شنو اسم صوت الكتابة، وهذه مفارقة وأعتقد أنها ما وردت. يعني
2: صوت أنا الكتابة،
1: صوت الكتابة نفسها
2: هذه بالنسبة لي جديدة.
0: وأنا أدري أنها أتوقع يعتمد على القلم نفسه، لأنه قلم الرصاص صوته يختلف عن القلم الجاف.
1: بس بشكل عام يعني أفاجئكم أن اسم صوت الكتابة النميمة.
2: نميمة،
1: هذا النمنمة في الكتابة، هذا صوت الكتابة وليس ما احنا يعني ما نعرف عنها، يعني المعنى الشائع
2: تسمى نميمة.
1: اي، فالمعنى الشائع أيه. للنميمة هي الغيبة، لكن صوت الكتابة نميمة، لان انت اخرجت شيء في داخلك الى مكان اخر، وربما هذا راح يكون يعني ارقى شكل للنميمة.
2: وانا ايضا انا معجب باصوات الاوراق، احب صوت الورق، صوت الكتب، صوت هذه من الأصوات المميزة.
0: في ناس
2: عندي
0: تحب ريحة بعد الكتاب.
1: صحيح.
2: بالضبط. الكتب لها رائحة ولها.
1: وحتى عذابات الورق مهما كان قديم مرات يسبب حساسية ولا يتشكل على شيء، لكن القارئ يستمتع
2: طبعاً.
1: ويعشق كل هالتغييرات.
2: نرجع للقارئ، دام ذكرنا القارئ، القراء اختلفوا اليوم عما في السابق. ما الذي غير القراء في وقتنا الحالي؟ يعني اليوم لما نشوف معرض الكتاب، لما ندش هناك صالات مثلا للكتب الأدبية القديمة مثلا، أو لمكتبات عربية ودولية، وهناك مكتبات مثلا للكتاب الكويتيين، وهناك من يرغب هذا المجال وهناك من يرغب هذا المجال، لكن اختلفوا عما في السابق. شنو الاختلاف اللي حاصل؟
1: اختلفوا من أي ناحية؟
2: توجه القراء.
1: توجه القراء. نعم. طبعا كل واحد ميوله، لكن احنا نحتفي صراحة ونحتفل بأن الإنسان ما زال متعلقا في الكتاب، بأن هذه الأجيال الجديدة لم تتعلق بالميديا والصورة والرفاهية، وتعود إلى الكتاب وتحب حتى لو كان من يعني كعتبة أولى أن تتجه لمعرض الكتاب. كما قلت لك، أثر المكتبة في صغري، يعني أنا أمر أشوف كتب، فوجود الكتب حول الأطفال والناشئة وأن يحضرها حتى لو من باب التباهي، هذا بحد ذاته لا أثر الإيجابي.
0: للأسف، لأنه أصبح الآن ترند يعني أن الذهاب إلى معرض الكتاب والتصوير والأمور هذه. الإصدار اللي حضرتك أصدرتي الكتاب
1: سكين النحت.
0: الاسم شدني. ليش؟
1: كان في البداية في مجموعة مشتركة اسمها المغزل. الكتاب الثاني شهود على الجائحة كتبته مع مجموعة من الكتاب العرب من كل الوطن العربي بعد الجائحة، كل واحد شارك في قصص. الكتاب الثالث مرصد المتاهة كان مع الكاتب استبرق وأحمد وسوزان خواتمي، مجموعة قصص. أما سكين النحت حسيت أن مو بس الكتابة واحتراف القلم، حسيتها معادل للسكينة التي تنهت التماثيل، وكان هي أصلا موضوع قصة أحد نصوص المجموعة، فسميت على اسم القصة سكين النحت، وهي الأقرب يعني إلي.
0: يعني شلون شفتي ردود الأفعال عليها؟
1: ربما كنت محظوظة أنها، لأنها تأخرت فترة طويلة وظهرت وأنا اسمي نوعا ما يعني مألوف بين محيطي، فصار في الحمد لله يعني تلقف للكتاب، تشجيع وفي انتشار لا بأس فيه، يعني جدا عجبني مجموعة

0: قراءات اعتنت بالمجموعة وكتبت عنها وراجعتها بشكل صادق يعني. فالحمد لله، وأنا الحين أشوف عيني على التجربة القادمة إن شاء الله تكون يعني تصل بشكل أو بآخر.
1: صار في عنوان للتجربة القادمة؟
0: في عنوان لكن ما راح أقوله لأني لأنه مخوفني، أحس إنه ما
2: ممكن يتغير يعني.
0: إيه ممكن يتغير.
2: هذا أنا أتمنى إن العنوان هذا اللي مخوفك إنه تصرين عليه.
1: صح.
2: دائما يعني الفكرة الأولى هي الأفضل.
0: إيه.
2: لكن الله أعلم شنو نوع هذا العنوان. ودي أسأل أيضا عن نوعية كتاباتك أو القصص اللي تكتبينها، أي نوع من القصص؟ هناك قصص مثلا اجتماعية، هناك قصص مثلا بوليسية، هناك قصص كتابات مختلفة مجالات في القصص، لكن النوع اللي تحب تكتب فيه أفراح؟
0: ربما لأن تأثير الشعر طاغم علي حتى في الكتابة السردية، فأنا أحب الجمل الموجزة التي ما تعبر بشكل موجز، فتأتي القصص التي أكتبها أعتقد أنها بشكل مجرد أكثر. ما أقدر أكتب كحكاية. نفسي مو طويل في إفساح تفاصيل،
2: قصص قصيرة.
0: إيه، فهي قصيرة جدا، موجزة، رمزية، تضرب ضرباتها وتصل
1: أفكار
0: بشكل
1: هذه القصص. أفكارها من وين تختارينها؟
0: مما أمر به.
1: يعني هي واقعية؟ قصص واقعية؟
0: لا، مو دائما واقعية، وحتى لو كان في لها علاقة بالواقع الخيال أكيد يشتغل فيها بشكل كبير. لذلك أصلا في كتب يعني فيها من نصوصي جوانب أبدا لا يمكن أن يكون فيها جانب فلسفي أو خيالي أو يعني متخيل بشكل أكبر.
1: نعم. أكبر تحدي واجهتي في مسيرتك الأدبية؟
0: أن أنتصر على الخجل والخوف، لأن أنا اللي أخرني أعتقد
2: تردد.
0: يعني أنا رغم كل التشجيع حولي من محيط الأسري، من محيط الأصدقاء، من محيط المجتمع، حتى في السوشيال ميديا لما أكتب، لكن أنا عندي في معول يضرب كل ما أفعله ويحطم، وكل ما كتبت نصوص وتركتها للنشر أرجع إليها وأقول شنو اللي كاتبته أنا، شنو هذا، وأشقق. فأعتقد أن أعظم انتصار أني تغلبت على هذا الخجل والخوف، أصدرت الإصدار الأول، وجدت أنه جميل أني أنا أتصالح مع هذا المولود، سواء في عيوب في تشوهات، لكن أن له حق أن يعيش وأن يحيا وأن يكون موجود. وهذا الخوف هو اللي يعني هذا التغلب هو اللي خلاني الحين أكمل كتابا بعد آخر إن شاء الله.
1: نعم. واقع الأدب العربي اليوم شلون تشوفينه؟
0: الحركة الأدبية والنقدية ومبادلات الكتب، يعني مبادلات الأفكار وما تقيمه التجمعات الثقافية في المشهد الثقافي.
1: تحرصين على التواجد؟
0: طبعا أنا أحب هذه التجمعات حتى وإن بدت مستهلكة أحيانا بعض الأحيان، لكن
2: حضورها مهم.
1: يعني من الشخصية اللي قاعدة معانا أستاذة أفراح، يعني أنا بالنسبة لي قرأتك إنزين، النقد شكله وايد يأثر عليك.
0: لا أبدا، أنا مو النقد اللي أثر علي، أنا حبي للكمال، أنا دائما أسعى إلى الشكل
1: مثالية.
0: الأمثل مثالية، ف أحتاج أني أقتنع تماما بتجربتي. يعني أنا أصلاً الصراع عندي داخلي مو من الخارج، رغم كل ما أسمعه من المديح ما يقنعني. عندي تأنيب.
1: شو تتعاملين معه؟
0: أنصت وأخذ الأفكار إذا كانت. ليش الابتسامة؟
1: يعني حسيتش تضايقين صراحة؟
0: نوعاً ما أتحسس طبعاً، لكن أنا بصدق والله انصفيني، يعني أن أنا أحب أسمع ردود الفعل وأسمع النقد وأشوف الجانب الإيجابي فيه والجانب اللي فيه صدقية وأتعامل معه.
2: نعم، في بداية الحلقة ذكرتي مثلا حبك لتعليم الأطفال شلون يتعلمون في بداية حياتهم وكذا، كيف نصنع جيل ناشئ من الصغار يحب القراءة أو يحب الكتابة مثلا، لكن القراءة أولا؟
0: أذكر في سنة 2005 كانت أول سنة للتدريس.
2: أنت كنت معلمة؟
0: كنت معلمة لغة عربية بالمرحلة الابتدائية، وبعدين انتقلت إلى الثانوي لأن تخصصي، وبعدين انتقلت إلى هيئة شباب. مرحلة الابتدائي كنت أدرس الصف الخامس، وابتكرت طريقة جديدة في التعليم أن نخصص حصة التعبير للكتابة بس بطريقة غير نمطية، فسوينا ورشة كتابة القصة، وكنا نمشي بالساحة على طريقة الفلاسفة المشاعر.

0: يعني ان انا امشي وكل واحدة تاخذ لها فكرة او منظر او مشهد في الساحة بالحديقة،
1: على الرواقيين يعني.
0: اي على طريقتهم المشائية، فكل واحدة تكتب الفكرة، او ان الاسبوع اللي وراء مثلا الفكرة تكون كل واحدة تتذكر حلم من احلامها وتقول لي اياه. وبعدين بلشت معاهم شلون نكتب نكتب هذه الفكرة ونحولها الى قصة، وانتهت السنة بكتاب اصدار بقصص لكل التلميذات، كل واحدة.
1: هذا هم ابتدائي يعني،
0: وهم ابتدائي
1: مو
0: ابتدائي، فشفت ان الاطفال سهل جدا ان توصل لهم الفكرة، تستنهض فيهم رغبة الكتابة ورغبة القراءة وتستثير فيهم هذا الاهتمام. من اسهل واجمل ما يكون التعامل مع الاطفال.
2: حلو. لو اختصرنا هذا الحوار كله في سؤال واحد، ماذا تبحث الكلمة قبل ان تصل الى الورق؟
0: تبحث عن صدقها، سواء من صدق التجربة التي كتبت عنها أو صدق مرورها في القلب بالفكر بالضمير. إذا اجتازت هذه المراحل فهي تستحق أن تكتب. يعني الكتابة يجب أن لا تكون فقط كتابة لحظة، لأنها ستبقى صامتة، بينما هي يجب أن تكتب، يعني تكتب لتعبر عن خلاصة.
2: نعم أكيد. ربما لا نتذكر كل ما قرأناه، كما لا نتذكر كل الأيام التي عشناها، لكن يبقى دائما كتاب أو جملة أو فكرة تغير طريقة نظرنا إلى الحياة دون أن نشعر.
1: وربما كلما خشي الإنسان أن يضيع منه شيء كتبه، ولهذا لا تبقى الكلمات على الورق وحده، بل تبقى في الذين غيرتهم. وقد تكتب الكلمات في لحظة، لكن أثرها قد يعيش عمرا كاملا.
2: وفي زمن تقال فيه الكلمات بسرعة، يبقى أجملها ذلك الذي كتب بصدق، والأجمل منه أن يجد قلبا يفتح له بابا.
1: شكرا ضيفتنا الكريمة الأستاذة أفراح الهندال، رئيس اللجنة الثقافية في رابطة الأدباء الكويتيين. شاكرة جدا على هذا الحوار الجميل.
0: وأنا شاكرة لكم هذا اللقاء الجميل الممتع. شكرا لكم.
1: شكرا لكم مستمعينا الكرام، نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة من برنامج الليوان، ولكم تحيات فريق العمل من الإعداد سعد الزايد ورشا الفهد،
2: وهذه تحية تأتيكم من التقديم جابر عزام مشعل زنكوي،
1: ومن المتابعة والتنسيق صالح العباسي،
2: هندسة الإذاعية بندر الشلاحي،
1: ومن التنفيذ على الهواء سعود السهلي.
2: برنامج الليوان بقيادة المخرج عبد العزيز البكر. مع السلامة.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد أن المفاوضات مع طهران تسير بشكل جيد، مهدداً بشن هجوم إذا استدعت الضرورة. الخارجية الباكستانية تؤكد استمرار الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل شامل ومستدام لأزمة مضيق هرمز. وزارة الدفاع اليمنية تعلن مقتل وجرح 45 من قواتها في هجمات شنتها جماعة الحوثي على عدد من المعسكرات في محافظتي مأرب وحضرموت. رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش يبدأان زيارة للمملكة العربية السعودية لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. دول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات الإسرائيلية في غزة وتطالب بحماية المدنيين. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده الميداني في جنوب لبنان بعد مقتل 2 من جنوده وإصابة 7 آخرين في انفجار في الجنوب. وزير الخارجية السوري يؤكد مساعي بلاده لترسيخ الاستقرار في الجنوب السوري ووقف الاعتداءات الإسرائيلية. موسكو توسع عملياتها العسكرية وتستهدف سفينتي شحن قبالة سواحل مدينة أوديسا الأوكرانية، وكييف تقصف مصفاتين للنفط في عمق الأراضي الروسية. بريطانيا تفرض عقوبات جديدة تستهدف بها سفنا وبنوكا وشركات صناعية روسية لعرقلة تدفق الأموال إلى موسكو التي قد تستخدمها في تمويل الحرب ضد أوكرانيا. اليابان وكوريا الجنوبية تعلنان إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى فوق بحر اليابان. وفرنسا تحذر من حملات تضليل روسية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية. انتهى الموجز، في أمان الله.
2: دقيقتان بعد 6:00 مساء في استوديو الأخبار.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الاقتصادية تقدمها دلال إبراهيم. ونستهل نشرتنا بأبرز عناوينها: الكويت وكازاخستان تبحثان تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، هيئة أسواق المال تمنح أول إذن لتسويق نظام استثمار أجنبي في الكويت، بورصة الكويت تغلق على تباين مؤشراتها الرئيسية، تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي في إسبانيا خلال يونيو الماضي، الذهب يواصل الصعود ويسجل أعلى مستوى في 7 أسابيع. أهلا بكم ونبدأ باقتصادنا المحلي.

0: بحث وزير التجارة والصناعة أسامة بودي مع سفير كازاخستان لدى الكويت يرجان إليكييف سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، لا سيما في المجالات التجارية والاقتصادية والأمن الغذائي. كما ناقش الجانبان آليات تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات الشراكة بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك. في خطوة تعكس توجه الكويت نحو تعزيز مكانتها كمركز مالي واستثماري إقليمي، منحت هيئة أسواق المال أول إذن لتسويق نظام استثمار جماعي مؤسس خارج البلاد لصالح إحدى أكبر المؤسسات المالية العالمية. نتابع هذا التقرير.
1: يشهد القطاع المالي في دولة الكويت خطوة جديدة في مسار تطوير بيئة الاستثمار بعدما منحت هيئة أسواق المال أول إذن للتسويق المؤسسي لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج الكويت لصالح شركة كولدمان ساكس انترناشونال، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو توسيع انفتاح السوق أمام المؤسسات المالية العالمية. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى تحديث منظومة سوق المال واستحداث أدوات استثمارية جديدة تلبي احتياجات المستثمرين المحليين والأجانب بما يعزز تنافسية السوق الكويتي ويرفع من جاذبيته كمركز مالي إقليمي قادر على استقطاب رؤوس الأموال العالمية. وبموجب القرار سيقتصر تسويق الصناديق الاستثمارية الأجنبية على فئة العملاء المحترفين بطبيعتهم مثل الجهات الحكومية والمؤسسات المالية المرخصة وصناديق الاستثمار والشركات ذات الملاءة المالية المرتفعة، وهي فئة تمتلك القدرة والخبرة الكافية لتقييم المخاطر واتخاذ القرارات الاستثمارية بصورة مستقلة. وترى هيئة أسواق المال أن منح هذا الإذن لمؤسسة مالية عالمية بحجم كولدمان ساكس يمثل رسالة ثقة في البيئة التنظيمية الكويتية، كما يعزز فرص تدفق الاستثمارات الأجنبية ويوفر خيارات استثمارية أوسع للمؤسسات المالية العاملة في البلاد مع الحفاظ على إطار رقابي يضمن سلامة السوق واستقراره. ويأتي القرار ثمرة تعاون بين هيئة أسواق المال وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في إطار دعم مستهدفات رؤية الكويت 2035 التي تركز على تنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسية الدولة وتهيئة بيئة أعمال أكثر جذبا للمؤسسات الاستثمارية العالمية بما يدعم النمو الاقتصادي ويرسخ مكانة الكويت على خارطة الاستثمار الإقليمية.
0: أكدت البلدية اليوم أهمية التزام أصحاب الأنشطة التجارية بلوائح التراخيص، محذرة من مخالفات قد تصل عقوباتها إلى الغرامات المالية وإغلاق النشاط. وأوضحت أنها أطلقت حملة توعوية بعنوان رخص نشاطك خطواتك صح لتعزيز الامتثال للأنظمة وحث أصحاب الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية والصناعية على استخراج وتجديد التراخيص بما يضمن استدامة أعمالهم وحماية استثماراتهم. وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اتفاقيتي منحة مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بقيمة إجمالية تبلغ 5 ملايين بواقع 2.5 مليون دولار لكل من صندوق سوريا الإنساني وصندوق أفغانستان الإنساني. ويهدف الدعم إلى تمويل برامج الاستجابة الإنسانية العاجلة وتعزيز إيصال المساعدات المنقذة للحياة بما يسهم في تخفيف معاناة المتضررين من النزاعات والكوارث. ويؤكد استمرار الدور الإنساني للكويت في دعم جهود الإغاثة والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي. تواصل دولة الكويت وجمهورية الصين الصديقة ترجمة شراكتهما الاستراتيجية إلى مشاريع تنموية ملموسة عبر خطوات متسارعة تشمل قطاعات حيوية من الطاقة والبنية التحتية إلى

0: البيئة والموانئ في مسار يستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية ودعم رؤية الكويت المستقبلية. نستمع إلى هذا التقرير.
1: تمضي الكويت والصين في تسريع تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين عبر تحويل مذكرات التفاهم الموقعة عام 2023 إلى مشاريع تنموية واقعية تمس قطاعات حيوية في مقدمتها الطاقة والبنية التحتية والبيئة والمناطق الحرة. وتأتي هذه التطورات استكمالاً لمسار تنموي بدأ ينعكس ميدانياً في قطاعات استراتيجية متعددة شملتها مذكرات التفاهم التي وقعها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه حين كان ولياً للعهد. خلال زيارة سموه إلى الصين في سبتمبر 2023 مع الرئيس شي جين بينغ وفي مقدمتها الطاقة والإسكان والبيئة والمناطق الحرة إلى جانب مشروع ميناء مبارك الكبير الاستراتيجية. ويأتي مشروع محطة تنقية كبد الشمالية في مقدمة هذه المشاريع التي دخلت مرحلة التنفيذ بعد توقيع عقد إنشائها وتشغيلها باعتباره خطوة تهدف إلى تطوير منظومة معالجة مياه الصرف الصحي ورفع كفاءة البنية التحتية بما يواكب النمو العمراني ويدعم أهداف التنمية المستدامة. كما يمثل مشروع ميناء مبارك الكبير أحد أبرز محاور التعاون الكويتي الصيني بعد توقيع عقود التنفيذ والتطوير، إذ ينظر إليه كمشروع استراتيجي لتعزيز قدرات النقل البحري ورفع الطاقة التشغيلية للموانئ الكويتية وربط البلاد بشبكات التجارة الإقليمية والدولية. وفي قطاع الطاقة تتواصل الخطوات التنفيذية للتعاون بين الجانبين في مشروعات الطاقة المتجددة من خلال وضع الترتيبات الفنية لمشروعات الشقاية والعبدلي بما يدعم توجه الكويت نحو تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستدامة. وتؤكد هذه المشاريع حرص الكويت والصين على توسيع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية وتسريع تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بما يعزز التنمية الاقتصادية ويجذب الاستثمارات ويدعم مستهدفات رؤية الكويت المستقبلية. تقرير الثاني.

0: أغلقت بورصة الكويت تعاملات اليوم على انخفاض متأثرة بتراجع مؤشر السوق الأول رغم الأداء الإيجابي للسوق الرئيسي، وتراجع المؤشر العام بنحو 11 نقطة ليغلق عند مستوى 8866 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 44 نقطة، في حين انخفض مؤشر السوق الأول بنحو 24 نقطة. وشهدت الجلسة تداولا نحو 242 مليون سهم عبر أكثر من 17 ألف صفقة بقيمة تقارب 68 مليون دينار. للمزيد من المتابعة حول ذلك ينضم إلينا هاتفيا المحلل المالي الأستاذ حسن بومجداد. أستاذ حسن، أهلا بك معنا.
1: أهلا فيك أختي دلال، أرحب فيك وبإخواني مستمعي إذاعة الكويت.
0: نعم، دعنا نبدأ معك من يعني القطاع السوق الأول وتراجعات القطاع المصرفي الواضحة جدا وذلك نتيجة جني الأرباح، ما هي قراءتكم؟
1: نعم، سؤالك منطقي وفي محله. طبعا السوق الأول أختي دلال في جلسة 19/7 كان تقريبا معطي أدنى قراءة لي مؤشر السوق الأول عند منطقة 8995. بعد هذه الجلسة أخذ تقريبا ثلاث جلسات نطاق أفقي، بدأت المؤشرات للسوق الأول بالارتفاع. طبعا دعم هذا الارتفاع إعلانات البنوك الجيدة، الوطني، بيتك، البنك الدولي، جاءت هذه الإعلانات متتالية وكانت بارتفاع. ارتفع السوق الأول تقريبا ثمان جلسات تخللها عمليات جني أرباح في بعض في جلسة أو جلستين، ولكن السوق الأول تقريبا حتى جلسة الأمس اختدلال حقق تقريبا 4% ارتفاع. البنك الوطني من مناطق 814 انطلق بقوة، كان يرتفع بنسب عالية ويصحح بشكل طفيف، اصطدم منطقة 872-871

0: كان في هذه المنطقة عملية جني أرباح مستحقة، لأن ما شفنا جني أرباح تقريبا خلال الأسبوعين الماضيين. كذلك سهم بيتك من مناطق 774 بدأ بالانطلاق والارتفاع على نفس الشاكلة، ولكن البنك الوطني كان يرتفع بوتيرة أسرع من بيتك. شفنا اليوم كذلك عملية جني أرباح على بيتك عند مناطق 886 مع أطفالات المزاد. طبعا قبل أطفالات المزاد كان بيتك متماسك عند 888، ولكن العروض في أطفالات المزاد أقفلت بيتك في المنطقة الحمراء.
1: نعم.
0: بشكل طبعا السيولة إذا سمحت لي أختي دلال،
1: نعم،
0: عليها عمليات تدوير أو انتقال. يعني بمعنى جني الأرباح اللي شفناه في السوق الأول تبع هذا جني الأرباح عمليات انتقال وتدوير السيولة في بعض الأسهم في السوق الرئيسي. فشفنا اليوم ارتفاعات لبعض الأسهم في السوق الرئيسي، شفنا سهم صفات مرتفع، المتحدة، مشاريع كان عليها فوليوم جيد اليوم تقريبا 2 مليون سهم، ساحل، البيت، مدينة الأعمال، اكتتاب، غيرها من الأسهم كانت تتحرك بشكل مضاربي في السوق الرئيسي.
1: نعم، وهذا هو سؤالنا التالي، ماذا حول السوق الرئيسي الذي ظهر عليه شراء وشراء إيجابي أصلا أيضا لمجموعة من الأسهم مثل المتحدة، الصالحية العقارية، كابلات، يعني لدينا أيضا بعض الأسهم الجيدة مثل الزين وترولي وصناعات وطنية وما إلى وثريا، وكيف نقرأ كل ذلك؟
0: نعم، طبعا السوق الرئيسي أكثر سهم كان عليه تداول اليوم في دلال سهم تجارة. هذا السهم انطلق بقوة الأشهر الماضية وكان يعاكس السوق، وصل تقريبا إلى مستويات 187 تقريبا قبل جلستين، جنى ربح عند هذه المنطقة، وهذه عملية مستحقة بسبب الارتفاع الكبير. شفنا عند منطقة تقريبا 155 في الجلسة السابقة، على ما يبدو هناك وصول إلى دعم معين. منطقة شراء ارتد اليوم مرة أخرى بارتفاع 9 فلوس عند منطقة 167، الفوليوم كان ممتاز، 3 ملايين دينار. سهم آخر، هذا السهم ينفرد بارتفاعاته في السوق، في السوق الرئيسي منذ تقريبا 3 أشهر أو أكثر بالرغم من ظروف الحرب وجني الأرباح في السوق. هذا السهم ينطلق بقوة، يصحح بشكل طفيف ويعطي قمم جديدة. سهم الأنظمة مرتفع اليوم 16 فلس على أعتاب منطقة الدينار 986 مليون و511 دينار، يعني مستوى قياسي لهذا السهم. سهم كفيك منذ أكثر من جلسة كذلك يتحرك بشكل معاكس للسوق، ارتفع 7 فلوس عند 172 مليون و480 ألف دينار. أسيكو بارتفاع 9 فلوس. راسيات هذا السهم اللي يعني بالتدريج يدخل في مجال التعليم، فعلى ما يبدو أن له تسعير جديد في دلال في السوق ويأخذ قمم جديدة. كذلك اليوم عند منطقة 644 سعر تاريخي، مليون و156 ألف دينار. ثريا كذلك هذا السهم تقريبا عند مناطق 208 210 كان عليه تداولات ضعيفة، ما شفنا عليه بيع قوي، ارتد من هذه المناطق، اليوم يتحرك ويرتفع ب 11 فلس عند منطقة 224.
1: نعم، ماذا تعني القراءة لدخول بعض الأسهم ويعني قدرتها على اختراق مستوى الدينار أو حتى الاقتراب منه؟
0: طبعا هذه الأسهم عادة تكون أسهم قليلة الدوران، لا توجد أسهم حرة كثيرة، فمن أراد أن يتملك حصة في هذه الشركات أو حتى المضاربين يضطر إلى الشراء من المعروض في السوق. فتشوفين هذه الأسهم ترتفع ارتفاع كبير. سهم ترولي بعد إعلان الأرباح تقريبا 5 ملايين دينار النصف الأول وتوزيعته 17 فلس نقدي، شفناه يخترق منطقة الدينار. لماذا يصعد بهذا الشكل؟ لأن السهم يعني ما في عليه عروض كبيرة، فمن أراد أن يقتني السهم أو يشتري يضطر يشتري من معروض على هذه الشاكلة. سهم ديجيت نشوفه عند على اعتاب مناطق الدينارين، سهم الأنظمة كذلك على اعتاب منطقة الدينار. فموضوع الأسهم الحرة لا توجد أسهم حرة كثيرة معروضة في السوق، فيرتفع بشكل سريع وبنسب عالية في وقت قصير.
1: شكرا جزيلا لكم المحلل المالي الأستاذ حسن بومجداد. وإلى الاقتصاد الخليجي والعربي. انخفض معدل البطالة في جمهورية مصر العربية خلال الربع الثاني من عام 2026 إلى 85% مقارنة ب 6% خلال الربع الأول، بدعم من ارتفاع أعداد المشتغلين وزيادة قوة العمل. وأظهرت بيانات مجلس الوزراء المصري ارتفاع قوة العمل إلى نحو 35,600,000 فرد، فيما زاد عدد المشتغلين إلى نحو 33,600,000، بينما تراجع عدد العاطلين إلى نحو 2,100,000 شخص. البورصات العالمية.

في البورصات الخليجية، أغلقت معظم بورصات الخليج أغلقت تعاملات اليوم على انخفاض في ظل استمرار حالة الترقب بشأن استئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وتراجع المؤشر السعودي بنحو 7 أعشار متأثرا بانخفاض أسهم قيادية، كما هبط مؤشر دبي بنسبة 1.5%، فيما تراجع المؤشر القطري بنحو 7 أعشار. في المقابل سجل مؤشر أبوظبي ارتفاعا طفيفا بنحو 0.5%. في البورصة الأمريكية استقر مؤشر ستاندرد أند بورز 500 نسبيا اليوم، بينما تراجع مؤشر ناسداك المركب مع ترقب المتداولين للأحداث في الشرق الأوسط في ظل المفاوضات الجارية لإعادة فتح مضيق هرمز الحيوي. كما تأثرت وول ستريت بسلسلة من إعلانات أرباح الشركات، وتداول مؤشر السوق العام فوق مستوى الاستقرار بقليل، بينما انخفض مؤشر ناسداك الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل رئيسي بنسبة 3 أعشار، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 100 نقطة. في بورصة أوروبا ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى مستوى غير مسبوق اليوم، مع تفاؤل المستثمرين بشأن فرص التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران والتقدم نحو إعادة فتح مضيق هرمز، إلى جانب تقييم نتائج أعمال الشركات. وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 4 أعشار ليصل إلى نحو 660 نقطة. بورصة طوكيو تراجع مؤشر نيكاي الياباني اليوم متأثرا بانخفاض أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى عقب خسائر نظيراتها في وول ستريت، رغم ارتفاع معظم الأسهم الأخرى بدعم من تراجع أسعار النفط وسط تنامي آمال التوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط. وأنهى نيكاي التعاملات منخفضا بنحو 1% ليغلق عند مستوى يقارب 65,700 نقطة، بعد أن تجاوزت خسائره خلال الجلسة 2% قبل تقليص التراجع. نفط ومعادن، انخفض سعر برميل النفط الكويتي في آخر تداولاته بمقدار 3.88 دولار ليبلغ 74.33 دولار وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول. وعالميا ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3 سنتات لتسجل 79.39 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 55 سنتا لتبلغ 55

0: 72 دولاراً و22 سنتاً للبرميل. وفي أسواق المعادن ارتفع الذهب للجلسة الرابعة على التوالي اليوم مدعوماً بتراجع الدولار وتقييم الأسواق لاحتمالات إعادة فتح مضيق هرمز، وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو 20 ليسجل نحو 4255 دولاراً للأوقية، مقترباً من أعلى مستوياته منذ 7 أسابيع، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب إلى نحو 4313 دولاراً. وفي أسواق المعادن النفيسة تراجعت الفضة إلى نحو 62 دولاراً للأوقية، بينما ارتفع البلاتين إلى قرابة 1755 دولاراً، وصعد البلاديوم إلى نحو 1748 دولار. اقتصاد عالمي. في ظل استمرار أزمة إغلاق مضيق هرمز تتزايد التوقعات في تركيا للأهمية الاستراتيجية لخط الغاز الروسي تورك ستريم الذي ينقل الغاز عبر البحر الأسود إلى تركيا وأوروبا الشرقية. نتابع هذا التقرير.
1: في ظل التوترات التي يشهدها العالم ولا سيما منطقة الشرق الأوسط واستمرار أزمة إغلاق مضيق هرمز، تتزايد في تركيا الرهانات على الأهمية الاستراتيجية لخط الغاز الروسي تورك ستريم الذي ينقل الغاز الطبيعي عبر البحر الأسود إلى تركيا ومنها إلى أوروبا. وبفضل هذا الخط الذي يربط روسيا بتركيا ومنها إلى الأسواق الأوروبية، ترى أنقرة نفسها صمام الأمان لأمن الطاقة الإقليمي والدولي. وتشير البيانات إلى أن متوسط إمدادات الغاز الطبيعي اليومية التي تصدرها شركة غازبروم إلى أوروبا عبر الأراضي التركية ارتفع بنسبة 22% ليصل إلى نحو 55 مليون متر مكعب يومياً، وجاء هذا الارتفاع متزامناً مع الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، الأمر الذي عزز من أهمية خط تورك ستريم بوصفه شرياناً استراتيجياً لنقل الطاقة، وأسهم في ترسيخ مكانة تركيا كمركز إقليمي وعالمي لتجارة الغاز ونقله إلى أوروبا وفق مراقبين. هذا وتنظر أنقرة إلى مقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإنشاء مركز دولي لتوزيع الغاز على الأراضي التركية باعتباره فرصة لتعزيز موقعها كمحور رئيسي لنقل وتوزيع الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي. رامي عبد العال، إذاعة الدولة الكويت، اسطنبول.

أظهرت بيانات صادرة عن المعهد الوطني الإسباني للإحصاء اليوم تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي في إسبانيا خلال يونيو الماضي نتيجة تراجع إنتاج السلع الاستهلاكية والسلع الرأسمالية، وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.1 على أساس سنوي خلال يونيو الماضي مقارنة بزيادة بلغت 3.1 في مايو الماضي. ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية اليوم مع تقييم المستثمرين لاحتمالات رفع أسعار الفائدة في ظل صعود أسعار النفط وترقب تطورات المحادثات بشأن مضيق هرمز، وصعد عائد السندات لأجل 10 سنوات بأكثر من نقطتين أساسيتين ليصل إلى 4.16%، فيما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاما إلى نحو 25%. وننتقل إلى الومضات الاقتصادية. كوريا الجنوبية تسجل فائضا قياسيا في الحساب الجاري. ارتفاع معدل البطالة في سويسرا خلال يوليو الماضي. بريطانيا تقر استحواذ باراماونت على وارنر بروس بقيمة 110 مليارات دولار.

ألمانيا تدرس إلغاء الإعفاء الضريبي على العملات المشفرة. نمو نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو بأعلى وتيرة منذ 8 أشهر.

0: قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري. صموئيل موريس واختراع التلغراف، حين سبقت الرسالة المسافة.
1: كانت المسافة قديما ثقيلة على الأخبار، تمشي الرسالة على ظهر حصان أو في سفينة تشق البحر، وربما يصل الخبر بعد أن يكون الفرح قد برد، أو الحزن قد كبر، أو القرار قد فات أوانه. ثم جاء اختراع جعل الكلمات تسبق الأقدام وتطير عبر الأسلاك كأنها نبض كهربائي يحمل المعنى من مدينة إلى مدينة.
0: وفي تاريخ هذا التحول يبرز اسم صموئيل موريس، الرسام والمخترع الأمريكي الذي ارتبط اسمه بالتلغراف وبشفرة موريس، تلك اللغة التي حولت الحروف إلى نبضات قصيرة وطويلة وجعلت الاتصال السريع بداية لعصر جديد.
2: يا إليزابيث، هل تصدقين أن كلمة واحدة قد تحتاج أياما لتصل، بينما القلب يحتاجها في لحظتها؟
0: أعرف ذلك يا صموئيل، كم من خبر وصل متأخرا فلم يعد قادرا على إنقاذ شيء.
2: هذا ما يؤلمني، أن يكون الإنسان بعيدا لا لأنه لا يحب، بل لأن الرسالة بطيئة.
0: ولهذا تعمل على هذا الجهاز؟
2: نعم نعم، أريد للكلمة أن تسافر أسرع من العربة وأسرع من السفينة وأسرع من انتظار الناس الطويل.
0: لكن كيف يمكن للكلمة أن تسافر في سلك؟ الكلمة صوت أو حبر أو نفس يخرج من الفم.
2: سأجعلها نبضة كهربائية، لا أرسل الصوت نفسه، بل أرسل رمزة، نقطة، خط، سكون قصير، ثم نقطة أخرى، ومن هذه الإشارات نعيد بناء الحروف.
0: كأنك لا تنقل الكلام بل تنقل أثره.
2: بل أنقل هيكله الخفي لكل حرف علامة ولكل علامة إيقاع، ومن الإيقاع تولد الرسالة.
0: هذا الصوت الصغير هل يمكن أن يحمل خبرا كبيرا؟
2: نعم، قد يحمل ميلاد طفل أو وصول سفينة أو أمرا تجاريا أو نداء نجدة أو كلمة انتظار.
0: وماذا عن الناس؟ هل سيفهمون هذه اللغة؟
2: سيتعلمها العاملون عليها، ليست لغة الغناء لكنها لغة للسرعة. أحيانا لا نحتاج الرسالة أن تكون جميلة، بل أن تصل في وقتها.
0: ولكن الطريق أمامك ليس سهل يا صموئيل.
2: أعرف أعرف، الأسلاك تحتاج إلى مد، والأجهزة تحتاج إلى تمويل، والناس يحتاجون إلى من يقنعهم أن المستقبل قد يمر في سلك رفيع.
0: وكثيرون، أنت تعرف، كثيرون يسخرون مما لا يفهمون.

0: يفعلون؟
1: آه، السخرية ضريبة الأحلام الأولى. كل فكرة جديدة تبدو غريبة قبل أن تصبح عادة.
0: وهل تخاف من الفشل؟
1: أخاف، نعم، لكنني أخاف أكثر من عالم تبقى فيه الأخبار أسيرة الطرق البطيئة.
0: إذن أنت لا تصنع آلة فقط.
1: لا لا لا لا، أحاول أن أصنع جسرا لا تمشي عليه الأقدام بل تمشي عليه المعاني.
0: إذن اكتب لي رسالة بهذه الشفرة.
1: ماذا تريدين أن أكتب؟
0: اكتب أنا هنا.
1: أبسط رسالة وأعمقها.
0: لأن الإنسان لا يحتاج دائما إلى خطاب طويل، أحيانا تكفيه كلمة تقول إن أحدا موجود في الطرف الآخر.
1: تقصدين ما قل ودل. حسنا، نقطة، خط، نقطة، ثم سكون. كأن السلك يتنفس.
0: الذي يستقبلها هناك ماذا يسمع؟
1: يسمع النبضات، ثم يترجمها إلى حروف، ثم إلى معنى.
0: ما أعجب ذلك، المعنى يفكك هنا ثم يعاد تركيبه هناك.
1: وهكذا تفعل كل وسائل الاتصال، حتى الرسالة الورقية تفكك القلب إلى كلمات ثم يعيدها القارئ شعورا.
0: لكن التلغراف أسرع.
1: أسرع، نعم أسرع، وهذا ما سيغير التجارة والصحافة والحكومات وسكك الحديدية وحياة الناس.
2: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: حين تنبض القلوب بحب الوطن،
2: ما كل نوطان العمر وطن،
1: ويعلو صوت الحقيقة.
3: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
4: إذاعة دولة الكويت تقدم تركوا أثر. في هذا العالم مرت أرواح لم تطلب الخلود، لكن الخلود طردها. أناس عاشوا وأحبوا وصنعوا وصمتوا ثم غادروا وهم لا يعلمون أنهم تركوا أثراً. تركوا أثر. إعداد الدكتور فيصل العنزي، تقديم سارة نجم. تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.

تخيل عالمة تتلقى رسالة من زميل عمل عملت معه 30 عاماً كاملة يصف فيها نتيجة تجربة غريبة لم يستطع تفسيرها، ثم تخيلها تجلس في قرية سويدية صغيرة مع ابن أخيها الفيزيائي تحسب على ورقة صغيرة كيف يمكن لنواة ذرة اليورانيوم أن تنشطر إلى جزئين مطلقة كمية هائلة من الطاقة في لحظة غيرت مسار القرن العشرين بأكمله. ورغم أنها من قدمت أول تفسير نظري كامل لهذه الظاهرة لم يحمل اسمها جائزة نوبل التي منحت لزميلها وحده عن هذا الاكتشاف، في قصة تعد اليوم أحد أبرز الأمثلة على إغفال العلم لإسهام المرأة، ومع ذلك ظل اسمها محفوراً في تاريخ الفيزياء النووية بوصفها العقل الذي فهم أولاً ماذا يحدث فعلاً داخل نواة الذرة. إنها ليز مايتنر الفيزيائية النمساوية التي قدمت التفسير النظري الأول للانشطار النووي، وواجهت في الوقت نفسه اضطهاداً سياسياً أجبرها على الفرار من ألمانيا في أحلك سنواتها المهنية دون أن يفقدها ذلك يوماً التزامها العلمي أو مبادئها الأخلاقية الراسخة. قبل أن نفصل في حياة مايتنر يستحق التساؤل وقفة، لماذا تحظى قصتها باهتمام متجدد بعد أكثر من نصف قرن على وفاتها؟ رغم أن الانشطار النووي نفسه أصبح اليوم من أساسيات الفيزياء التي تدرس في كل مكان تقريباً، والإجابة تكمن في أن قصة مايتنر تجمع بين ثلاثة خيوط نادراً ما تجتمع بهذا الوضوح: عمق علمي استثنائي في فهم ظاهرة غيرت وجه العالم، ومحنة إنسانية قاسية فرضتها ظروف سياسية خارجة كلياً عن إرادتها، وإغفال مؤسسي لإسهامها العلمي حين جاء وقت التكريم الرسمي. وهذا التقاطع بين العلم والمحنة الإنسانية والإنصاف المتأخر يمنح قصتها ثقلاً يتجاوز حدود أي إنجاز علمي فردي بمعزل عن سياقه الإنساني الكامل. ولدت ليز مايتنر في 7 من نوفمبر عام 1878

70 في فيينا، الثالثة بين 8 أشقاء في أسرة مثقفة، وأظهرت منذ طفولتها ذكاء لافتا واهتماما مبكرا بالعلوم دفعها لمتابعة دراسة الفيزياء والرياضيات في وقت كانت فيه النساء يواجهن صعوبات كبيرة في دخول هذه المجالات العلمية، إذ لم تكن الجامعات النمساوية قد فتحت أبوابها بعد للطالبات بصورة كاملة ومنتظمة. ورغم هذه العقبات أكملت مايتنر دراستها العليا في جامعة فيينا، ونالت درجة الدكتوراه في الفيزياء عام 1905، لتصبح بذلك أول امرأة تنال هذه الدرجة من جامعة فيينا، وثانية على مستوى العالم في هذا التخصص تحديداً. وهذا الإنجاز الأكاديمي المبكر يعكس إصراراً استثنائياً على تحقيق طموحها العلمي رغم كل العقبات المؤسسية التي واجهتها النساء الراغبات في دخول هذا المجال في تلك الحقبة التاريخية بالذات. انتقلت مايتنر إلى برلين عام 1907، حيث درست النشاط الإشعاعي، وكان عالم الفيزياء ماكس بلانك يرفض في البداية تدريس النساء، لكنه عاد وسمح لها بحضور محاضرته، ثم أصبحت مساعدة له لاحقاً. وبدأت مايتنر تعاوناً علمياً مع الكيميائي أوتو هان، استمر 30 عاماً متواصلة، اكتشفا خلاله معاً عدة نظائر مشعة جديدة لم تكن معروفة من قبل. وحين انتقل هان ومايتنر إلى معهد قيصر فيلهلم الجديد في برلين عام 1912، عملت مايتنر في البداية دون أي أجر مادي في قسم الكيمياء الإشعاعية التابع لهان، إذ لم يكن مسموحاً لها بالانضمام رسمياً بسبب كونها امرأة، ولم تبدأ في تلقي مقابل مادي لعملها إلا عام 1913، قبل أن تمنح قسماً خاصاً بها في الفيزياء عام 1917، تقديراً متأخراً لكفاءتها العلمية المتنامية. في عام 1917 اكتشفت مايتنر بالتعاون مع أوتو هان عنصراً كيميائياً مشعاً جديداً أطلق عليه اسم البروتكتينيوم، وهذا الاكتشاف رسخ مكانة مايتنر كعالمة بارزة في مجال الفيزياء الإشعاعية، وفتح الطريق أمامها لاحقاً لتحقيق إنجاز أكاديمي رفيع آخر، حين أصبحت عام 1926 أول امرأة تشغل منصب أستاذ كامل في الفيزياء في ألمانيا، وهو تقدير أكاديمي نادر لامرأة في ذلك العصر، يعكس حجم الاحترام العلمي الذي بلغته بجهدها الشخصي المتواصل. وبحلول أواخر عشرينيات القرن الماضي كانت مايتنر قد أصبحت واحدة من أبرز الفيزيائيات في أوروبا، تدير قسماً بحثياً خاصاً بها في أحد أهم المعاهد العلمية الألمانية، وبنت شبكة واسعة من العلاقات العلمية مع كبار فيزيائي عصرها، من بينهم نيلز بور الذي وصف لاحقاً بتقدير كبير. وهذا الموقع العلمي المرموق كان على وشك أن يتعرض لاضطراب جذري مع تغير المشهد السياسي في ألمانيا خلال السنوات التالية مباشرة. في عام 1933 تغير المشهد السياسي في ألمانيا تغيراً جذرياً، وهذا التحول جعل مايتنر تدريجياً تجد نفسها مضطرة للبحث عن طريق مختلف تماماً عن المسار الذي عرفته طوال سنوات عملها السابقة. ورغم أن جنسيتها النمساوية منحتها في البداية بعض الحماية النسبية، فإن هذا الوضع لم يدم طويلاً. وفي مارس عام 1938 ضمت ألمانيا النازية النمسا إليها فيما عرف بالأنشلوس، فزالت بذلك الحماية النسبية التي كانت جنسيتها النمساوية توفرها لها، وأصبحت في خطر مباشر ووشيك. وهذا التحول السياسي المفاجئ حول حياة مايتنر رأساً على عقب، مضطرة لاتخاذ قرار عاجل بمغادرة البلد الذي عملت فيه علمياً لأكثر من 30 عاماً متواصلة، وبنت فيه مسيرتها الأكاديمية بالكامل منذ شبابها. في
يوليو عام 1938 فرت مايتنر من ألمانيا سراً بمساعدة فيزيائيين هولنديين عابرة الحدود إلى هولندا، ثم استقرت لاحقاً في السويد حيث تولت منصباً في مختبر الفيزيائي كارل مان سيجباهن في ستوكهولم، رغم أن سيجباهن نفسه كان يحمل تحفظات مسبقة تجاه دخول المرأة إلى مجال العلوم. وهذا يعني أن مايتنر انتقلت من بيئة عمل ألمانية أصبحت معادية سياسياً لها إلى بيئة سويدية جديدة لا تزال تحمل تحيزات جندرية تجاه النساء العالمات، في مفارقة تعكس حجم العقبات المزدوجة التي واجهتها في مسيرتها المهنية بأكملها. ومن مسكنها الجديد في السويد وصلت مايتنر مراسلاتها مع أوتو هان وعلماء ألمان آخرين رغم بعد المسافة وصعوبة الظروف السياسية المحيطة، والتقت هان سيران في كوبنهاجن في نوفمبر من العام نفسه للتخطيط لجولة جديدة من التجارب المشتركة. وهذا الإصرار على مواصلة التعاون العلمي رغم كل العقبات السياسية والجغرافية يعكس التزاماً عميقاً بالبحث العلمي تجاوز حتى ظروف المنفى القسري التي فرضت عليها بسبب أصلها العرقي وحده لا بسبب أي تقصير مهني من جانبها. وواصل أوتو هان في برلين إجراء تجارب دقيقة قصف فيها نواة ذرة اليورانيوم بالنيوترونات، ولاحظ نتيجة غريبة ومحيرة، ظهور عنصر الباريوم وهو عنصر أخف بكثير من اليورانيوم ضمن نواتج هذا القصف النيوتروني، وهي نتيجة لم يستطع هان تفسيرها بالمفاهيم الفيزيائية والكيميائية السائدة آنذاك. فكتب إلى مايتنر في السويد رسالة يصف فيها هذه النتيجة المحيرة معبراً عن دهشته الكبيرة وطالباً رأيها العلمي في تفسير ما توصل إليه من نتائج غير متوقعة إطلاقاً. وهذا التبادل العلمي المستمر بين هان في برلين ومايتنر في منفاها السويدي رغم انفصالهما الجغرافي القسري يظهر أن الشراكة العلمية بينهما لم تنقطع فعلياً رغم الظروف السياسية القاسية التي فرقت بينهما. وهذا يعني أن الإسهام النظري الذي قدمته مايتنر لاحقاً لم يكن منفصل عن التجارب التي أجرها هان، بل استند مباشرة إلى نتائجه التجريبية الدقيقة في تكامل علمي حقيقي بين طرفين لا زالان يعملان معا رغم كل الصعوبات المحيطة بهما. خلال عطلة عيد الميلاد في نهاية عام 1938 زارت مايتنر ابن أخيها الفيزيائي أوتو فريش في قرية سويدية صغيرة وناقش معا النتيجة المحيرة التي وصل إليها هان. وباستخدام نموذج قطرة السائل الذي يصف بنية نواة الذرة أدركت مايتنر أن ما يحدث ليس امتصاصا بسيطا للنيوترون كما اعتقد سابقا، بل انشطارا فعليا لنواة اليورانيوم نفسها إلى نواتين أصغر الباريوم والكريبتون مصحوبا بانطلاق نيوترونات إضافية وكمية هائلة من الطاقة. وحسبت مايتنر مقدار هذه الطاقة المنطلقة باستخدام معادلة أينشتاين الشهيرة التي تربط الكتلة بالطاقة، ووجدت أن الرقم المتوقع يتطابق تماماً مع يمكن أن يفسر النتيجة التجريبية الغريبة التي توصل إليها هان. وهذه اللحظة التي جمعت بين عمة وابن أخيها يتحاوران أثناء نزهة في الثلج بقرية سويدية هادئة تعد واحدة من أكثر لحظات الاكتشاف العلمي شهرة في تاريخ الفيزياء الحديثة رغم بساطة ظروفها الخارجية البعيدة كل البعد عن أي مختبر متطور أو مؤسسة علمية رسمية. توفيت ليز مايتنر عام 1968 تركة وراءها فهماً نظرياً غير مسار الفيزياء النووية بأكملها، ومحنة إنسانية قاسية واجهتها بصلابة، وموقفاً أخلاقياً واضحاً تجاه تطبيقات العلم الذي أسهمت في فهمه، رغم أن التكريم الرسمي الأرفع تأخر عنها في حياتها. وصل إليها الاعتراف العلمي الحقيقي لاحقاً بصور متعددة بعد رحيلها، وكل محطة طاقة نووية تولد الكهرباء
الكهرباء اليوم، وكل نقاش حول استخدامات الطاقة الذرية السلمية والعسكرية يحمل في جذوره البعيدة صدى للحظة فهم توصلت إليها امرأة في منفاها القصري أثناء نزهة في الثلج مع ابن أخيها، حين أدركت أخيراً ماذا يحدث فعلياً حين تنشطر نواة الذرة. ليز مايتنر، فيينا وبرلين وستوكهولم، القرن العشرون الميلادي، قدمت التفسير النظري الأول

0: الأول للانشطار النووي وحافظت على مبادئها الأخلاقية في أحلك ظروف حياتها، تركت أثراً.
1: هكذا تنتهي حكايتنا اليوم، لكن أثرهم لا ينتهي. كل عظيم كان يوما إنسانا عاديا قرر ألا يمر في هذه الحياة مرور الكرام، فترك من بعده أثرا يذكر. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت برنامج تركوا أثر. تقبلوا تحيات فريق العمل، الإعداد الدكتور فيصل العنزي، تقديم سارة نجم، تركوا أثر للمخرج عبد الله.

0: شخصيات من بلادي. معكم ومعهم لنا وقفة، شخصيات من بلادي.
1: والدي رحمه الله أسس مدرسة اسمها مدرسة تربية الأطفال.
2: أمك حملتك فوضعتك فماتت، جدتك أرضعتك وربتك وماتت، فأنت مخير أيهما تبدأ، فجزاك الله خيرا.
3: تنهض فقط لا غير، تنهض تفكر تستخدم عقولها، لا تستخدم شيء آخر كان عقل. هذا أعظم شيء أعطانا الله هو هل صندوق الأسود.
4: وأنا سافرت البحر قبل عملت البحر 5 سنوات، دخلت بقوم الخرافي الناصري مدة 3 سنوات، ودشيت بعدين بقومنا وبالوالد 2 سنين.
5: أنا على يقين بأن إذا توفرت الإمكانيات يستطيع الناس أن ننقذ هؤلاء المنكوبين ونوفر لهم الطعام.
0: عبر تاريخ هذا الوطن أبناء سجلوا بأحرف من نور أسس حضارة. التاريخ وأبناء الوطن شهود حضارة على عطاء شخصيتنا لهذا اليوم، شخصيات من بلادي.
6: حسين مكي جمعة. ولد حسين مكي جمعة عام 1929 في حي الوسط فريج الشيوخ، وبدأ تعليمه على يد الملا بلال، ثم انتقل إلى مدرسة حمادة. بدأ حياته العملية عندما سافر بسفن الشراعية لمدة 5 سنوات إلى الهند وأفريقيا، وبعد هذه الرحلة بدأ بالعمل التجاري، حيث قام بفتح محل بالسوق الداخلي عام 1950، وقام بتأسيس مكتب للاستيراد والتصدير بالعمولة، حتى تحول في الستينيات إلى تأسيس الشركات المساهمة. ركز على القطاع المصرفي، حيث شغل عضو مجلس إدارة في البنك الأهلي الكويتي، وعضو في غرفة تجارة وصناعة الكويت عام 1965، وعضو مجلس إدارة كل من اتحاد المصارف العربية والفرنسية عام 1969، ورئيس مجلس إدارة بنك اليونان الدولي المحدود عام 1972، وعضو مجلس إدارة شركة البترول الوطنية الكويتية عام 1974، وعضو مجلس الأمة عام 1975. له العديد من الأعمال الخيرية، منها تبرعه في تأسيس وإنشاء مستشفى يحمل اسمه وهو

0: مركز حسين مكي جمعة للجراحة التخصصية.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.

0: مستمعي الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج مساء الخير يا كويت. دائما وأبدا نقول بسم الله، نبدأ معكم برنامجنا بتحية حب وتقدير واحترام لكم من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني.
1: من الكويت وعبر أثير إذاعتها نبدأ معكم مشوارنا لهذا المساء. الكويت هي الحكاية التي تبدأ منذ الطفولة والهوية التي نفتخر بها أينما ذهبنا. هذه تحيات التقديم من برنامج مساء الخير يا كويت، تأتيكم من إسراء العسكر وعبد الله العمار.
0: وهذه تحية التنسيق والمتابعة ريم المطيري.
1: من الهندسة الإذاعية ناصر العنزي.
0: يتمنى لكم وقتا ممتعا بصحبتنا. هذه تحيات سعد البوس من التنفيذ على الهواء.
1: على بركة الله نبدأ معكم مشوارنا لهذا المساء. المشوار فيه الكثير من اللقاءات والأخبار والتغطيات. نحن مع السادة المستمعين زميلة إسراء من الآن وحتى 8 مساء.
0: نعم.
1: دائما ما تسعدنا متابعتكم. هذه تحيات المخرج محمد مال الله.

0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: في بداية حلقة هذا المساء نكون مع جولة مع مجموعة من أخبارنا المحلية. منحت هيئة أسواق المال اليوم الخميس أول إذن تسويقي مؤسسي لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج الكويت لمصلحة شركة جولدمان ساكس انترناشنال الحاصلة على ترخيص من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت.
2: وقالت أسواق المال في بيان صحفي أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ أهداف الهيئة الاستراتيجية، لا سيما ما يتعلق منها بتطوير منظومة السوق، وفي نطاق جهود الهيئة الرامية إلى توفير البيئة التنظيمية الملائمة لاستحداث وتطوير الأدوات الاستثمارية المطلوبة لتلبية رغبات المستثمرين المحليين والأجانب بمختلف شرائحهم.
1: وأوضحت أن هذا القرار يعتبر ترجمة لرؤية الهيئة الهادفة إلى تعزيز جاذبية السوق الكويتي كوجهة جاذبة للمؤسسات المالية الدولية، وتهيئة مناخ مشجع لمزاولة الأنشطة المالية محليا.
2: وأكدت أن منح رخص التسويق المؤسسي لكيانات عالمية بحجم شركة جولدمان ساكس انترناشونال وفقا للإطار الرقابي الذي وضعته الهيئة يمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة الاستثمار الأجنبي وتأمين بيئة أعمال متكاملة وتوفير البيئة المناسبة والتسهيلات اللازمة للاستثمار الأجنبي والمحلي على حد سواء.
0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: وننتقل معكم إلى خبرنا التالي. أكدت بلدية الكويت اليوم الخميس أهمية

0: للالتزام بأنظمتها ولوائحها الخاصة بترخيص الأنشطة التجارية لضمان الاستدامة وحماية الاستثمارات من المخالفات والعقوبات التي قد تصل إلى الغرامات المالية وإغلاق النشاط التجاري.
1: وقال مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات في البلدية عبدالله العجمي لوكالة الأنباء الكويتية كونا إن البلدية أطلقت بهذا الشأن قبل أيام حملة توعوية بعنوان رخص نشاطك خطواتك صح، بهدف تعزيز الامتثال للوائح البلدية وترسيخ ثقافة الالتزام بالأنظمة والتعليمات.
0: وأضاف العجمي أن الحملة تهدف أيضا إلى حث أصحاب الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية والصناعية على استخراج وتجديد التراخيص اللازمة لممارسة أنشطتهم بشكل صحيح.
1: وأوضح أن الحملة تشمل جميع الأنشطة سواء التي تقام في المجمعات التجارية أو الاستثمارية أو الصناعية والتي تتطلب موافقة مسبقة من البلدية.
2: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
0: لم نزل معكم مستمعين الكرام ومع هذه الأخبار من كويتنا الحبيبة. وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اليوم الخميس اتفاقيتي منحة مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بقيمة إجمالية تبلغ 5 ملايين دولار أمريكي للإسهام في دعم كل من صندوق سوريا الإنساني وصندوق أفغانستان الإنساني.
1: وقال الصندوق في بيان لوكالة الأنباء الكويتية كونا إن الاتفاقيتين تأتيان في إطار التزام دولة الكويت بدعم الجهود الإنسانية الدولية ومساندة الفئات الأكثر احتياجا، مبينا أن قيمة كل منحة تبلغ 2.5 مليون دولار لكل صندوق.
0: وأضاف أن المنحتين تهدفان إلى دعم الاستجابة الإنسانية العاجلة في كل من الجمهورية العربية السورية وجمهورية أفغانستان الإسلامية من خلال تمويل البرامج والمشروعات الإنسانية التي تستجيب للاحتياجات الأكثر إلحاحا، بما يسهم في إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى الفئات المتضررة والأكثر ضعفا.
1: وأوضح أن الدعم سيمكن صندوقي سوريا وأفغانستان اللذين يديرهما مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من تعزيز سرعة ومرونة الاستجابة الإنسانية ودعم الشركاء المنفذين وتحسين تنسيق العمليات الإنسانية، بما يخفف من معاناة المتأثرين بالنزاعات والنزوح والكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية المختلفة.
2: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
0: وفي آخر خبر معنا هذه الجولة، دشن المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب أمس الأربعاء فعاليات الدورة 18 من مهرجان صيف ثقافي على مسرح الدراما في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي تحت رعاية وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة رئيس المجلس عمر العمر.
1: استهل الحفل حفل الافتتاح بعزف السلام الوطني لدولة الكويت، أعقبته كلمة ترحيبية ألقتها عريفة الحفل إيمان البزاز.
0: وألقى الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب الدكتور محمد الجسار كلمة عن ممثل راعي الحفل رحب فيها بالحضور، مؤكدا أن هذه الدورة تمثل أول مهرجان ثقافي وأول فعالية جماهيرية كبرى للمجلس الوطني بعد الأحداث الاستثنائية التي مرت بها دولة الكويت خلال الفترة الماضية.
1: وقال الجسار إن دولة الكويت أثبتت قيادة وحكومة وشعبا أن قوتها الحقيقية تكمن في وحدتها الوطنية وتماسك مجتمعها وصمود أهلها، مشيرا إلى أن الثقافة ليست نشاطا ترفيهيا فحسب، بل إحدى ركائز بناء الإنسان

0: صون الهوية وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن.
1: وأضاف أن شعار المهرجان بالثقافة نعود أقوى يؤكد أن الثقافة كانت وستظل رسالة أمل وجسرا للتواصل ومنصة لترسيخ الهوية الوطنية واستحضار قيم التضامن والتكاتف التي تميز بها المجتمع الكويتي في مختلف الظروف.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار طلّى واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
2: في زمن تتسارع فيه وسائل الاتصال وتتبدل فيه أنماط القراءة واكتساب المعرفة، تبرز الثقافة والأدب بوصفهما ركيزتين أساسيتين في بناء وعي المجتمع وصقل الأجيال. وبين تأثير وسائل التواصل الاجتماعي ومستقبل الكتاب الإلكتروني في ظل استمرار حضور الكتاب الورقي، تزداد أهمية استثمار العطلة في تنمية الميول الأدبية والثقافية لدى الأبناء. وللحديث أكثر نستضيف الأديب والشاعر الأستاذ علي المسعودي، مدير دار سعاد الصباح للثقافة والإبداع.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محدثكم علي المسعودي، مدير دار سعاد الصباح للثقافة والإبداع. أحدثكم عن وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الحركة الأدبية والثقافية في المجتمع، الكتاب الإلكتروني وتأثيره على الكتاب الورقي، العطلة الصيفية وكيفية استغلالها ثقافيا وأدبيا. الحقيقة أننا نعيش اليوم زمنا مختلفا تماما عن كل الأزمنة السابقة. قبل سنوات كان الكاتب ينتظر الصحيفة أو المجلة أو حتى دار النشر حتى يصل إلى القارئ، أما اليوم فقد أصبح قارئك بين يديه هاتف صغير تصل إليه مقالاتك في ذات اللحظة التي تنشرها. وهذه ميزة كبيرة وفرتها وسائل التواصل الاجتماعي، فقد قربت المسافات وأتاحت للمبدعين الشباب أن يقدموا تجاربهم وأن يجدوا من يقرأ لهم. لكن في الوقت نفسه هذه السرعة في النشر جعلت الجميع يكتب، وأصبحنا نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى الوعي وإلى الذائقة التي تميز بين النص الذي يبقى والنص الذي يولد ويموت في اللحظة نفسها. لذلك أقول دائما إن وسائل التواصل الاجتماعي ليست بديلة عن الثقافة، وإنما هي وسيلة لنشر الثقافة إذا أحسن الإنسان استخدامها، وخاصة في موجة استخدام الشات جي بي تي. أحيانا يتم استخدامها بطريقة جاهلة ويتم اكتشاف أنه هذا أسلوب إلكتروني واضح جدا، أسلوب AI. وأنا يعني آسف على كثير من الكتاب المعروفين اللي أصبحوا يستسهلون الاستخدام الشات جي بي تي. وأنا حقيقة أرسل لي أحد أساتذة الجامعات مقال له يطلب رأي منشور في جريدة من الجرائد، واضح أنه استخدم الشات جي بي تي بشكل مكشوف وللأسف يعني. أما الحديث عن الكتاب الإلكتروني أو الكتاب الورقي، فأعتقد أن القضية ليست قضية صراع بينهما. الكتاب الإلكتروني قدم خدمة عظيمة للقراء والباحثين، وأصبح الوصول إلى المعرفة أسهل من أي وقت مضى، وهذا أمر يستحق التقدير. لكن الكتاب الورقي سيبقى له مكانة، هناك علاقة لا يمكن أن يصنعها الهاتف أو الشاشة. أن تمسك الكتاب، تقلب صفحاته، تضع عليه بعض ملاحظاتك، تكتب فيها هوامش، ثم تعود إليه بعد فترة وبعد سنوات فيعيد إليك ذكرياتك في مرحلة من مراحل حياتك. لذلك أرى أن المستقبل يتسع للكتابين معي، فلكل واحد منهما جمهوره ووظيفته.

0: الإجازة الصيفية فأنا أراها فرصة لصناعة الإنسان، لصناعة ذاته، وليست مجرد وقت للراحة، يعني لا نقضيها كلها كاملة راحة، قد نرتاح أيام، لكن من الجميل أن يكون لكل واحد منا مشروع خلال الصيف، قراءة مجموعة من الكتب، تعلم مهارة جديدة، زيارة معارض، كتابة يوميات، أو حتى السفر، لأن السفر أيضا يعني مدرسة يتعلم من الإنسان أكثر مما يتصور. ويبقى الدور الأكبر للأسرة، للوالدين. كثير من المواهب لا تحتاج إلى يعني مجرد اكتشاف فقط، بقدر ما تحتاج إلى ملاحظة ومتابعة وتوجيه. الطفل قد يحب الرسم أو الكتابة أو القراءة أو التلاوة أو الأناشيد أو التفاسير أو ربما التصوير، كل هذه إشارات مبكرة إلى موهبة تحتاج إلى صقل وإلى من يلتفت لها قبل ذلك. فأنا أنصح الآباء والأمهات أن يعني لا يفرضوا على أبنائهم أحلامهم الشخصية، ولكن يساعدوهم على اكتشاف أحلامهم بأنفسهم. الطفل الموهوب إذا وجد التشجيع والكتاب المناسب والتوجيه اللطيف والبيئة التي تحترم فضوله وتحترم موهبته، قد يصبح بعد السنوات شيء مهم في الكتابة، في الشعر، في العلم، في شيء يفتخر فيه وطنه أو يعني يخدم دينه. وفي الختام أقول أن الاستثمار الحقيقي، يعني صحيح أننا نستثمر في المال، لكن الاستثمار الحقيقي في الإنسان. المال وسيلة، الإنسان غاية، وكل ساعة يقضيها الطفل أو الشاب في القراءة أو في تعلم مهارة أو في ممارسة هواية نافعة هي لبنة في بناء مستقبله ومستقبل مجتمعه ومستقبل وطنه. أشكركم وأشكر إذاعة الكويت على هذه المبادرة الجميلة، وأتمنى للجميع وقت مفعم بالمحبة والثقافة والأمل والتوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
2: مستمعين الكرام، قبل أي رحلة بحرية السلامة هي أول خطوة مهمة بالنسبة لنا، فالبحر مكان للاستمتاع لكنه يحتاج إلى الالتزام بالقوانين والتعليمات حتى نحافظ على الأرواح والممتلكات والبيئة البحرية. مؤخرا أكدت وزارة الداخلية أهمية قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة الجديد الذي ينظم إجراءات الترخيص والتشغيل ويحدد اشتراطات السلامة والأمن البحري. حول هذا الموضوع ينضم إلينا العقيد الركن البحري فيصل عبد الوهاب الفارسي، رئيس قسم تسجيل السفن الكبيرة. أهلا وسهلا فيك عقيد فيصل.
3: أهلا وسهلا فيكم، أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة، ويسعدني أنكم معاكم اليوم للحديث عن قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة الجديد، واللي يمثل خطوة مهمة لتطوير المنظومة البحرية في دولة الكويت.
2: حياك الله عقيد فيصل، وبداية ما الذي استدعى إصدار القانون الجديد اليوم بعد أكثر من 60 عام على قانون السفن الصغيرة القديمة؟
3: القانون السابق صدر سنة 1960، وخلال أكثر من 6 عقود تغيرت طبيعة استخدام البحر بشكل كبير وزادت أنواع القطع البحرية. عشان كذي كان من الضروري وجود تشريع حديث يعني يواكب هذه المتغيرات وينظم القطاع بصورة أكثر شمولية ووضوح.
2: نعم عقيد فيصل، هل زيادة أعداد القوارب واليخوت والأنشطة البحرية كانت بحاجة للتشريع الجديد؟
3: طبعا، يعني من أكثر الأمور اللي واجهتنا هو عدم شمول التشريع القديم للكثير من الوحدات والأنشطة البحرية المستحدثة. إضافة إلى ذلك كنا بحاجة لتحديث إجراءات التسجيل والتفتيش والسلامة وتنظيم المسؤوليات والالتزامات على الملاك ومرتادين البحر.
2: نعم، بالنسبة للمواطن البسيط الذي يملك طرات أو جيتسكي، ما أكثر شيء يجب معرفته عن هذا القانون؟
3: أهم شيء لازم الكل يعرف أن السلامة مسؤولية الجميع، وأن الوحدة البحرية لازم تكون مسجلة ومستوفية لمتطلبات السلامة، وأن قائدها يحمل الرخصة المطلوبة. إضافة إلى ذلك الالتزام بمعدات السلامة والإنقاذ وعدم تعريض حياة الآخرين للخطر.
2: نعم عقيد فيصل، أهم الإجراءات التي تلزم أو يلتزم بها المالك أو يلتزم عملها خلال الفترة والمهلة المسموح فيها بالنسبة للتسجيل؟
3: حالياً فترة المهلة مدتها 6 شهور من إصدار هذا القانون، وهو كان تاريخ 6/7، فإلى تاريخ 7/12/2026 القانون منح مهلة لتوفيق أوضاع المرتدين للبحر. وخلال الفترة هذه مطلوب من المالك مراجعة إدارة النقل البحري واستكمال إجراءات التسجيل أو تحديث البيانات أو غيرها من الاشتراطات المطلوبة.
2: نعم، مثلا شخص تجاهل هذه المهلة.

0: ما الإجراءات التي تتخذ بحقه؟
1: القانون حط إجراءات عقوبات واضحة للمخالفين، ومن بينها الغرامات المالية طبعا والمخالفات على المالك. لذلك ننصح الجميع باستغلال فترة المهلة وعدم الانتظار حتى انتهائها.
0: نعم طبعا، هي بالنسبة لي نقول تراخيص هذه القوارب، صح؟
1: صحيح صحيح،
0: نعم
1: تراخيص القوارب أو دفتر الطلاب يعني.
0: نعم القانون ركز على الحد من الحوادث البحرية، فما أكثر الأسباب التي تؤدي إلى الحوادث من واقع خبرتكم؟
1: من أكثر الأسباب اللي تم رصدها هي مخالفات الاقتراب من الشاطئ وعدم الامتثال لقانون منع التصادم البحري، وكذلك عندنا القيادة برعونة واستهتار اللي ممكن تؤدي بحياة الشخص نفسه وحياة الآخرين من الخطر يعني.
0: نعم، أهم معدات السلامة التي يجب أن تكون متوفرة بمن يريد أن يظهر برحلة بحرية.
1: كل معدات السلامة مهمة، بس يعني في مقدمة نقدر نقول أن سترة النجاة لجميع الموجودين على الوحدة البحرية، يكون في وسائل اتصال، طفايات الحريق لا سمح الله عند الحاجة، وكذلك الإسعافات الأولية.
0: نعم، القانون الجديد عقيد فيصل شدد على العقوبات على بعض المخالفات، بودنا نعرف من حضرتك أخطر المخالفات البحرية الموجودة حالياً.
1: من أخطر المخالفات التي تؤدي بحياة الآخرين من الخطر هي القيادة برعونة واستهتار والإبحار دون الالتزام بالاشتراطات المقررة، وكذلك طبعا قيادة القطع البحرية تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو المؤثرات العقلية، وهي من المخالفات اللي يرتب عليها القانون عقوبات مشددة نظرا لخطورتها على الأرواح.
0: نعم، كلمة أخيرة حاب تقولها عقيد فيصل بخصوص هذا القانون الجديد.
1: أحب أني أؤكد أن الهدف من هذا القانون مو تحرير المخالفات أو فرض العقوبات، إنما لحماية الأرواح والمحافظة على سلامة مرتدين البحر. ونتمنى من جميع ملاكين القطع البحرية ومرتدين البحر المبادرة إلى توفيق أوضاعهم والالتزام باشتراطات السلامة، وأنهم يتذكرون دائما يعني أن الرحلة البحرية الآمنة تبدأ بالالتزام والمسؤولية.
0: نعم، كل الشكر للعقيد الركن البحري فيصل عبد الوهاب الفارسي، رئيس قسم تسجيل السفن الكبيرة، شكرا لك.
1: عفوا عفوا.
2: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت.
4: إذاعة دولة الكويت.
2: الكلمة رسالة.
5: إذاعة دولة الكويت.
2: والصوت أمانة.
4: إذاعة دولة الكويت.
2: صوت الكويت إلى العالم.
6: إذاعة الكويت تحييكم.
7: نافذة على التاريخ.
8: هنا الكويت.
9: إذاعة على الهواء.
10: بقايا الليل.
11: استراحة الظهيرة.
12: صباح الخير.
13: إذاعة دولة الكويت.
2: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

0: إذاعة دولة الكويت،
1: صوت الكويت إلى كل بيت. مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
2: أحبتنا، نحن معكم على الهواء مباشرة، ونقول في بداية هذه الفقرة إن الجميع معني بالحفاظ على البيئة، البيئة اللي نعيش فيها والتي توفر لنا كل المقدرات. ولكن هناك أهمية بين الربط الإجرامي فيما حدث في الكويت عام 1990 وما تشهده المنطقة، منطقة الخليج اليوم، من اعتداءات على هذه المقدرات والموارد الطبيعية والمنشآت وما ينتج عنها من أضرار بيئية طويلة الأمد. تؤكد هذه الأهمية أن الحروب لا تنتهي بانتهاء المواجهات، بل تمتد آثارها إلى الإنسان والبيئة ولسنوات طويلة. والكويت خير شاهد على ذلك، بعدما تعرضت بيئتها في ذاك الزمان لدمار غير مسبوق خلال الغزو العراقي الغاشم، قبل أن تبدأ رحلة وطنية كبيرة لإعادة تأهيلها واستعادة توازنها. لماذا أتحدث عن كل هذا؟ لأننا سنتحدث

عن هذه التجربة وعن الدروس المستفادة منها وعن دور الجمعية الكويتية لحماية البيئة في تعزيز الوعي البيئي. لذلك يسعدنا أن تكون معنا عبر الهاتف

0: من برنامج مساء الخير يا كويت. ربما الربط بين ما يحدث اليوم دكتورة وجدان وبين ما حدث في سنة 1990 و1991 يعني تجعل الإنسان ربما يستغرب. وكانت هناك في تلك الآونة حرق للآبار من قبل الغزو العراقي الغاشم في تلك المرحلة، مما تسبب بكثير من الأضرار البيئية. اليوم نعم كانت هناك بعض المنشآت التي تعرضت للدمار في الكويت من قبل العدوان الآثم من إيران، ولكن لماذا يجب علينا وأنتم تؤكدون على أهمية الربط بين تلك الجرائم البيئية التي تعرضت لها الكويت خلال الغزو العراقي الغاشم وبين ما تشهده المنطقة اليوم من اعتداءات على البيئة وكذلك البنية التحتية؟
1: أكيد طبعا إحنا كلنا ندري أن أيام الغزو سنة 1990 و91
0: نعم
1: الأراضي الكويتية بحد ذاتها تحولت إلى مسرح عمليات عسكرية انتشرت، وعندنا المعدات العسكرية الثقيلة من دبابات وعربات كبيرة فوق تربة الصحراء الكويتية، وهذا طبعا كان له أثر كبير على البيئة البرية. لكن بنفس الوقت إن لما صار في عندنا تفجير وإشعال لآبار النفط نتج عندنا البحيرات النفطية اللي للأسف ابتلعت العديد من يعني الكائنات الحية،
0: نعم
1: لأن كانوا يعتقدون أنها هي ماي لأنها تلمع بس ينزلون يكونون ادخلوا في هذه المصيدة.
0: نعم
1: طبعا احنا ما نقول ان بعدها بس كان على الكائنات الحيه بذاك الوقت. تخيل ان انت عندك نتج عن ذيك الحرب اكثر من 240 بحيره نفطيه الوثت التربه اللي تحتها، قد تكون وصلت في بعض النقاط الى المياه الجوفيه بالتلوث. مثل هذا النوع من الاعتداءات اللي تطال البيئه للاسف هي عابرة للحدود، مثل ما احنا شفنا
0: نعم
1: في حراق الآبار الدخان الأسود وطبعا التلوث وصل إلى دول ثانية،
0: صحيح
1: بالإضافة إلى التلوث اللي صار في البيئة البحرية من النفط اللي تم سكبه في ما لا يقل عن 8 مليون برميل تقريبا في البيئة البحرية.
0: نعم
1: على فكرة لم يتم استرداد إلا يمكن 200 إلا 2 مليون، يعني 6 مليون راحت في البحر بكل الخراب اللي هي ممكن تؤثر فيه سلبا على
0: لا حول ولا قوة إلا
1: البيئة البحرية.
0: بالله.
1: احنا اليوم لما اني نشوف في لما صارت هذه يعني الجريمة البيئية على فكرة تعتبر الأعظم في التاريخ الحديث
0: نعم
1: اللي صار في سنة 1990، يعتبر واحدة من الجرائم البيئية الأعظم في
0: نعم
1: التاريخ
0: نعم
1: الحديث.
0: ربما البعض
1: إحنا
0: يقارن
1: اليوم
0: بينها وبين ما حدث في تشيرنوبل، ولكن تشيرنوبل كانت حادثة وليس اعتداء، لذلك تعتبر بالفعل هذه كانت الجريمة
1: صحيح
0: الأكبر. نعم
1: صحيح
0: نعم
1: صحيح
0: نعم
1: إحنا اليوم اللي ترتب على مثل هذه الأحداث، يعني على فكرة الكويت إيه نعم هي بمساحتها دولة صغيرة في العالم، لكن لله الحمد قادت مسيرة لفتت فيها نظر كل العالم إلى أهمية أن لا يتم استخدام البيئة والموارد الطبيعية في الحروب والنزاعات العسكرية، بسبب أن دائما مثل هذه الممارسات المجرمة يكون لها تأثير على دول ثانية غير الدولة المستهدفة
0: صحيح
1: فهي عابرة للحدود.
0: صحيح
1: إنزين مثل ما قلنا أن إحنا عندنا للأسف شو اسمها لما صار في سكب النفط، ترى مو بس الكويت اللي تضررت إذا كانت الحرب زايمة فيها، حتى السعودية، المملكة العربية السعودية، البحرين، قطر، ترى وصل النفط لبعض أجزاء من دولة الإمارات
0: نعم
1: العربية.
0: نعم خليج واحد يعني مياه جارية. نعم
1: بالضبط
0: نعم
1: بالضبط. الشيء الثاني بعد عندك اللي هو التأثير على الموارد الطبيعية اللي للأجيال القادمة، فهي ما بس أثرت يعني مكانيا، هي أثرت حتى في الزمن
0: نعم
1: بالتأثير على الموارد الخاصة بالأجيال القادمة. إحنا اليوم بعد هذه التجربة إنزين الكويت طالبت وقتها كانت الجمعية الكويتية

0: حماية البيئة طالبوا في أن يكون هناك التفات أممي إلى مثل هذه الأحداث، وبالفعل بدعم وبطبعاً جهود وزارة الخارجية آنذاك تم إقرار يوم 6 نوفمبر اللي احنا كلنا نعرفه يوم إطفاء آخر بير،
1: نعم،
0: يوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والنزاعات العسكرية. فإحنا عندنا يوم دولي،
1: نعم،
0: دولة الكويت هي اللي طالبت فيه
1: نعم، نظرا
0: وتمت
1: للضرر
0: الموافقة
1: الذي
0: عليه
1: حدث.
0: وإقراره.
1: نعم،
0: أي نعم. الحين شنو وجه الشبه بين الوضع اللي صار في التسعين والاعتداء الحين الإيراني اللي قاعد يصير على دول الخليج مو بس الكويت؟
1: نعم،
0: أولا في طالما في استهداف يعني واضح للمنشآت النفطية، المنشآت الصناعية، هذا اوريدي يتسبب بأضرار جسيمة على البيئة قد لا يمكننا تداركها في نفس الوقت، خاصة لما تكون عندك إصابة مثلا مباشرة. هني راح يكون الاهتمام الأكبر في شنو؟ في
1: للمصاب.
0: الأرواح
1: نعم صحيح،
0: طبعا،
1: نعم
0: راح يكون الاهتمام الأكبر في المصاب، في اللي تضرروا في القتلى، الله ايش اسمه عسى الله لا يقوله. مثل هذه الأشياء تصير البيئة آخر شيء. الحين مثل انتشار هذه المواد الكيميائية راح تأثر على البيئة البرية ولا لا؟
1: أكيد تأثر.
0: لها تأثير،
1: نعم
0: لها، والمشكلة أن لها تأثير كبير.
1: نعم
0: الحين الجانب الثاني، المخاوف اللي دائما احنا كنا يعني نحاول ان احنا نرصدها هي استهداف بعض الناقلات النفط وبعض السفن اللي موجودة بالقرب من مضيق هرمز.
1: صحيح،
0: تلوث أي نقطة في الخليج العربي تؤثر على كل دول مجلس التعاون وإيران.
1: نعم صحيح،
0: علشان كذي إحنا كنا لما نحاول إن إحنا نتكلم أو كمؤسسات مجتمع مدني دائما قاعدين نقول هذا المورد الرئيسي في هذه المنطقة في هذا الإقليم، الإضرار فيه يضر بالجانبين، فإحنا مستغربين أساسا.
1: نعم
0: لو سهل إن أنا أستهدف سفينة شو اسمه مثلا فيها
1: نفط ولا
0: محملة بمواد كيميائية أو
1: نعم.
0: ناقلة نفط
1: وأنا أعلم بأنها
0: وعادي
1: ستؤثر
0: إنها
1: عليك كما ستؤثر على غيري. نعم نعم،
0: صحيح للأسف
1: وهذا ما حدث أيضا مع العراق في 1991 دكتورة وجدان، يعني العراق قريبة أيضا من الكويت، وكذلك يعني لا شك بأنها تأثرت بيئيا مما حدث، ولكن المعتدي لا يفكر أبعد من يعني مما يراه في الآونة
0: صحيح
1: الحالية.
0: صحيح
1: لذلك
0: للأسف.
1: نحن نقول عسى الله يحفظ الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكل الدول الطيبة، إن شاء الله دائما تبقى بيئتها نظيفة سليمة آمنة بعيدة عن اعتداءات العدو. دكتورة وجدان، يعني الآن عرفنا ما هي أوجه المقارنة بما حدث في 1990 وما يحدث اليوم، ونحن لا نريد أن تتكرر هذه المأساة. يعني أنا لازلت حتى هذا اليوم أتذكر كان في صورة محطوطة في كتاب الاجتماعيات أيام الابتدائي، يعني مرحلة الطفولة في التسعينات، كنت أتذكر بأن صورة السلحفاة اللي كانت ميتة عند واحدة من البحيرات النفطية التي تحدثت عنها قبل قليل،
0: صحيح
1: ويعني شيء لا نريد أن نراه يتكرر في أي مكان في العالم. لذلك نحن نعلم تماما بأن الحروب تترك آثار بيئية تستمر لعقود حتى بعد انتهاء هذه العمليات
0: صحيح
1: العسكرية.
0: صحيح
1: ما هي الآثار غير يعني الحيوانات عزك الله التي تذهب ضحية لمثل هذه الاعتداءات؟
0: شوف، في البيئة البرية للأسف مثل هذه الممارسات، يعني مثلا انهم كانت الدبابات او السيارات الثقيلة تمشي على شو اسمه البيئة البرية مو على الطرق المعبدة، وجود الألغام. انزين، انا ما راح اتكلم مثلا عن الضرر اللي هو على الإنسان مباشرة اثناء الانفجار، عسى الله يحفظ الكل. احنا نتكلم عن ان كمية الألغام التي تم زراعتها، تم زراعة لغم ونص لكل مواطن كويتي.
1: نعم
0: اوكي، فلاحظ ان وجود هذا الكم من الألغام من المؤكد انه غير من الطبقة المنتجة اللي موجودة في البيئة البرية. الطبقة المنتجة

0: يعني ما حد يتخيل، الناس عبالهم يعني عمق متر، احنا هذه طبقة منتجة وزراعية، ترى هي اول خمس شو اسمه 5 سنتيمتر
1: هذا
0: بس
1: لا شيء يعتبر، يعني هذا قشرة مجرد،
0: بالضبط.
1: يعني قشور. نعم
0: شفت هذه القشرة
1: نعم
0: بسبب هذه الممارسات وهذه التحركات على البيئة البرية ووجود بعد انتكابات النفطية، ترى هذا يؤثر على انتاج البذور، انه راح يصير عندنا رقعه اكبر من التصحر لان خلاص تتفتت التربه. غير كذي المخاوف الثانيه من مثل هذا النوع من التلوث انه للاسف ممكن يوصل للمياه الجوفيه. يعني احنا دول مجلس التعاون كلنا، وحتى على فكره الساحل الشرقي شو اسمه للخليج العربي عند ايران ترى نفس الشيء. هني المنطقه يعني هشة شوية، وردي الماي فيها مو متوفر، يعني احنا ما عندنا انهار،
1: نعم
0: ما عندنا ينابيع
1: نعم نعم
0: لانتاج ماي الشرب.
1: هناك اعتماد كبير على تحلية مياه البحر. نعم
0: طبعا هذا الاعتماد الكبير، على فكرة احنا ترى جزء كبير من الماي اللي يتم تحليته في الكويت وفي دول مجلس التعاون يتم تحلية مياه البحر الى مياه مقطرة، بعدين يتم إضافة لها المياه البراكش ووتر اللي هي المياه قليلة الملوحة لتعديل نسبة الأملاح فيها عشان تكون بالضبط يعني وفق المعايير.
1: نعم
0: هذا النوع من التلوث يعني ما راح يكون تأثيره ولا يروح بسرعة، والدليل إن إحنا لا زالت الكويت بعد 34 36 سنة احنا لازلنا عندنا برامج لإعادة تأهيل التربة في الصحراء الكويتية.
1: يعني لا زال الضرر
0: شوف بعد
1: موجود من
0: الشبر
1: ذاك الزمن؟
0: طبعا،
1: نعم
0: ولا زالت برامج التأهيل تعمل
1: لا حول ولا قوة.
0: علشان تقدر ان هي تتخلص من كم الملوثات اللي صار في تربتها، ومو هذا مو هو عمل هين يعني.
1: أكيد أكيد،
0: ايه
1: يعني
0: فدائما
1: حينما
0: مثل
1: أطفأوا
0: هذه ايه
1: آبار النفط في تلك الفترة، يعني كان عمل بطولي الحقيقة، ولكن لم نكن نعتقد بأننا يعني ندفع ثمن هذا الضرر حتى اليوم. صراحة يعني شيء مصدم.
0: أكيد. والله شوف، هو بعد الغزو مباشرة يعني الكثير من المهتمين والباحثين انزين حتى الأكاديميين في الجامعة قاموا بعمل دراسات رهيبة. بدون هذه الدراسات ما كنا راح نقدر نثبت حجم وعمق الضرر اللي صار في البيئة الكويتية سواء بر أو بحر.
1: نعم نعم
0: لأن مثل هذه الممارسات قلت لك في البداية إن هي خطورتها بأنها ما لها حدود مكانية، هي عابرة للحدود وعابرة للزمن، هي
1: صحيح،
0: قاعد تضر منه ما قاعد تضر نفس الأشخاص اللي كنت
1: ضر
0: تتعاونهم
1: عيالنا وتضر عيال عيالنا.
0: تضر. أيوة
1: نعم
0: بالضبط
1: نعم
0: بالضبط، يعني تتأثر على الأجيال القادمة.
1: يعني شيء الحقيقة على قدر ما هو مؤلم أن نعرف بأن شيئا ما، يعني اعتداء حدث في 1990، لازلنا حتى اليوم ندفع ثمنه من بيئتنا، من تربتنا، من مقدراتنا، من ثرواتنا. هذا الشيء يعني يجعل الإنسان الحقيقة يعرف مدى حجم تأثير الحروب وتأثير الاعتداءات على الجميع وعلى كل الأجيال، حتى الذين لم يعاصروا تلك الفترة. لا يعني نحن ربما تحدثنا عن كثيرا تحدثنا عن الحروب والاعتداءات خلال هذا اللقاء، ولكن هذا لا يعفي المواطن من دوره. دكتور وجدان، لذلك نريد منك كلمة توجهينها للمواطن في حماية البيئة، خصوصا في هذه الفترة التي فيها أزمة. يعني ما هي السلوكيات البسيطة التي من الممكن أن يفعلها المواطن والمقيم أيضا، والتي من شأنها أن تحدث فرقا في البيئة؟
0: هذا صراحة سؤال وايد مهم. في شغلات يعني احنا اكدنا احنا الحين عايشين، خلينا نكون واقعيين، احنا عايشين في زمن الوفرة، كل شيء عندنا، الخير من الله، الماي موجود، الكهرباء موجودة، يعني احنا ما علينا ضرر مثل ما قاعد يصير في الدول الثانية.
1: الحمد
0: اوكي،
1: لله الحمد لله.
0: لكن بنفس الوقت احنا لازم نحمد الله ونشكره على وجود هذه النعمة، وان احنا نساعد بنفس الوقت. يعني مثلا في الوضع الطبيعي انزين اللي

0: والأيام العادية ما قبل الحرب، أوكي؟ في عندنا معدل استهلاك للكهرباء عالي جدا، مع أن برامج التوعية موجودة ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تتكلم، إحنا كجمعية كويتية لحماية البيئة كذلك نطالب بترشيد استهلاك الكهرباء والماء مثل هذه. يعني إحنا بس لو بنركز بس على هالنعمتين، إحنا لازم نساعد الحكومة والجهات التنفيذية اللي قاعدة يعني الخدمية اللي قاعدة تقدم لنا الماء والكهرباء، إن إحنا نقلل الضغط على البيئة. شلون؟
1: نعم.
0: الغرف اللي أنا ما أحتاجها لازم أسكر ليتاتها، أسكر تكييفها أو أخلي تكييفها 24، المهم إني أنا ما أخلي كل شيء full capacity.
1: نعم.
0: مو يعني
1: طاقة
0: يعني
1: كاملة.
0: نعم. أيوة، مو طاقة كاملة أنا قاعدة أستهلك.
1: نعم.
0: إنزين، هذا أكيد إنه هو راح يقلل الضغط. يعني أنتوا شفتوا يعني إنه كم مرة تم استهداف مثلا محطات توليد الكهرباء، تخيلوا لو إنه صار ضرر أكبر من كذي. الله
1: نعم.
0: لا يقوله،
1: عذرا
0: الله لا يقول
1: دكتورة
0: الله.
1: وجدان، يعني أنا أريد فقط أن ألفت انتباه المستمع الكريم، ستكملين هذه النصائح، ولكن أريد أن ألفت انتباه المستمع بأن معنا وهي تتحدث الآن الدكتورة وجدان العقاب، رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحماية البيئة. تفضلي، أكملي من فضلك دكتورة وجدان.
0: الله يسلمك. الوضع الحين ما عاد مثل الوضع العادي والطبيعي والآمن، إيه إن شاء الله إن إحنا الله أمن علينا، بس لازم يكون عندنا يعني حس بالمسؤولية إن أنا أرشد باستهلاك الماي، أرشد باستهلاك الكهرباء. يعني ما له داعي الحين هوز الماي موجود ومفتوح على الآخر أغسل 6 سيائر عند الباب، نقتصد أغسل يبا السيائر مرة واحدة بالأسبوع، ما له داعي كل يوم. ولاحظوا ان العماله المنزليه اذا ما كان اهل البيت هم يوقفون على راسهم ويأكدون عليهم لا تستعمل الماي وايد، لا تترك الهوز مفتوح يصب بالقاع.
1: نعم.
0: لا تمسح الحوش لاخر. يعني انا شفت مرات صراحه وكل ابونا شايفين
1: القار كله مليان
0: بعضهم
1: غرقان.
0: بالضبط.
1: نعم.
0: لاحظ ان انت يفتح الهوز قاعد يدز ورقة تشيرة يبيها تطيح برا الرصيف.
1: لا حول ولا قوة إلا
0: بالله.
1: عايز
0: يعني في عدة، فأصبح الموضوع هني مسؤولية راعي البيت.
1: نعم أكيد.
0: أهل البيت هم هذه مسؤوليتهم.
1: أكيد.
0: فالحين الجانب الثاني.
1: نعم.
0: استأمننا وصارت الأمور طيبة. الحين عيالنا كل أبوهم اضطراريدهم بسم الله عليهم ليه قارو كبر. يا جماعة لازم ندري ان احنا اخذتوا لكم فتره لا رحتوا ولا جيتوا، بس الحين لما تروحون انتوا اللي عينكم على بيئتكم دوا، انتوا اللي لازم تشوفون شنو اللي يصير وشنو اللي ما يصير. النفايات عزك الله ليش متروكه فوق الجزيره؟
1: شيء ضيق الخلق بصراحه، شيء ضيق الخلق. نعم.
0: كل واحد رايح بالزورق ماله بالطراد ماله، عنده لازم كيف يرد كل شيء فيه وقطوا في الحاويات اللي مخصصة لاستقبال النفايات عزكم الله.
1: نعم.
0: ليش أنا أتركها على الجزيرة؟ ترى الهواء ما رد راح يوصلها. خلينا نقول فرضا إذا معتبرين إنه والله بلدية بتيشيل، إنزين البلدية تروح ترى مرة بالأسبوع لو راحت، صح؟ إنزين بخلال هذا الأسبوع ماكو هواء، ماكو ما يحسهم هواء تعرف يقط كل هالوسخ هذا عزكم الله ليل ماي وصل كل هذه الملوثات وصلت الماي، شنو استفدنا؟
1: لا حول ولا قوة إلا
0: بالله. احنا الحين ما عندنا الا هالكم جزيرة هذيلا اللي فيهم مرجان.
1: نعم.
0: المرجان يعتبر جزء حيوي
1: رئة.
0: وبيولوجي رائع.
1: نعم.
0: يكون داخل اي بيئة لانه هو باكر ينتج لنا الاكسجين وينتج مرابي مناسبة لكائنات كثيرة.
1: نعم.
0: لازم احنا اللي نحافظ على بيئتنا.
1: لا شك، نحن نتمنى
0: في ضرر جاي من برا، لكن لما احنا نقلل بعد تاثيرنا احنا كانشطه بشريه.
1: صحيح.
0: اكيد لازم يكون في يعني تاثير ايجابي
1: 100%. نتمنى من الجميع أن يلتزم من منطلق حبنا لهذه الأرض الطيبة، يعني أبسط الأمور، ما نفتح دريشة السيارة ونرمي المخلفات، والذي يعمل هذا التصرف يعمل أكبر منا. شكرا لك دكتورة وجدان العقاب، رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحماية البيئة، كنت معنا في هذا اللقاء في برنامج مساء الخير يا كويت، والذي تعرف

0: فيه على الكثير من المعلومات، وختمناه بهذه النصائح الجميلة التي نتمنى أن تجد صداها في قلوب المستمعين. حياك الله دكتور وجدان.
1: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير، منبر يروي حكاية وطن.
2: وطني
1: هنا رسالة نتوارثها جيلا بعد جيل.
2: إنها ليست كويتا وكفى، إنها بيتا ومأوى ونسب.
1: هنا نطق الأثير برسالة وطن.

0: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
1: تشهد الأسرة في العصر الحديث تحولات متسارعة فرضتها التطورات التقنية وضغوط الحياة اليومية، ما أوجد تحديات جديدة تتطلب قدراً أكبر من الوعي والحكمة بين المحافظة على تماسك الأسرة ومواكبة متغيرات العصر. تبرز أهمية الإرشاد النفسي والتربوي وترسيخ القيم التي تحمي الأسرة من التفكك. وفي هذا الإطار نستضيف المرشد النفسي الأستاذ علي السلطان للحديث عن أبرز التحديات الأسرية.
2: يعطيكم العافية، معكم الأستاذ علي السلطان، مرشد نفسي وتربوي. في ظل الظروف اللي دايماً نعيشها كل الأسر، لازم أن احنا نعرف شنو الأمور اللي ممكن تأثر على الأسرة في تربيتها وتعاملها مع أبنائها. قد تكون هذه ظروف طبيعية، قد تكون ظروف غير طبيعية، مثل الظروف الطبيعية اللي هي طريقة الأم والأبو وتصرفهم وطريقة تعاملهم مع الأبناء. قد تكون ظروف غير طبيعية مثل الكوارث والأزمات والأحداث التي ممكن تحصل للأسرة. لكن ما يهمنا يمكن في الظروف الطبيعية بأن احنا نعرف شلون نقدر نتعامل في وفق قوانين وقواعد واضحة، وهذه القواعد ممكن أن الأبناء يستفيدون منها ويعرفون شلون يتعاملون معها ويتعاملون بالحياة بشكل أفضل. الأسر تعاني من بعض التحديات، وهذه التحديات تأثر على تعاملهم مع الأبناء والفكرة اللي ممكن توصل لهم شلون نقدر نوصل إلى أفضل طريقة وأفضل أسلوب في تعاملنا مع الأبناء. راح نذكر يمكن ثلاثة أشياء، وهذه أشياء وايد مهمة بدأت تدخل في التربية بشكل وايد كبير. في سنة 2012 في دراسة صارت في أستراليا، وهذه الدراسة كانت تعطي من هم الأكثر تأثير في سلوك الأبناء، وكانت هذه الدراسة يمكن شملت أكثر من 1500 أسرة، وشافت بالدراسة هذه بعد تطبيق هذه مدة زمنية أكثر من 8 سنوات، شافوا أن عملية التأثير في السابق اختلفت عن عملية التأثير في الوقت الحالي. شافوا أن الدراسة كانت بدأت في سنة 2012 وأعادوها كذلك في سنة 2022. الدراسة كانت تشير إلى أن في السابق كانوا الأشخاص المؤثرين في سلوك أبنائنا واللي يأثرون في سلوك أبنائنا وايد كانوا في المراتب الأولى هم الأسرة، ومن ثم الجيران، ومن ثم الأصدقاء. وبعد 10 سنوات أو أقل من 10 سنوات، 8 سنوات، تم تطبيق نفس الدراسة على نفس المجموعة، شافوا بأن التأثير هو في المقام الأول، جاء في السوشيال ميديا، ثم جاء من خلال الأصدقاء، والأسرة تراجعت في المرتبة الثالثة. طيب شنو معنى هالكلام هذا؟ معنى هالكلام أن هل الأسرة بدأت تتراجع في طريقة تعاملها مع ابنائها؟ يمكن ظروف كثيرة صارت، منها ظروف العمل وطبيعة الحياة وسيستم النظام العام أصلا في العالم أصبح لهذا الشيء، حتى توفير الناني صار يعني في أغلب الدول هذا هو شيء موجود، وهو ما سمح بشيء ما يسمى بالتربية البديلة. فالتحدي الأول الحالي اللي صاير في هذا المجال نقدر بأن نثبته ونقول بأن هذا هو التحدي اللي هو السوشيال ميديا. وسائل التواصل الاجتماعي بدأ يدخل عالم التأثير في السلوكيات، سواء

0: كان في الصغار أو الكبار. لذلك الطفل في الفترات السابقة وفي السنوات الماضية كان في أعمار معينة ممكن بأنه هو يؤثر على سلوك الأبناء. في عمر 15 16 يبدأ التعرف على هذه الأمور، ولكن الآن الطفل في عمر 3 سنوات و4 سنوات قد تكون عنده يعني معرفة في كيفية استخدام هذه الأجهزة. فالسوشيال ميديا تعتبر أحد الأضرار الأساسية والتحدي الكبير اللي ممكن يواجهه الأسرة. الشيء الثاني وهو الأصدقاء. بدأ هناك الأصدقاء يختلفون، هناك الأصدقاء الحقيقيون والأصدقاء الوهميون. الأصدقاء الحقيقيون اللي احنا نشوفهم في أماكن الدراسة وأماكن المعهد والنادي والمراكز، هذه أصدقاء حقيقيون نسميهم. والأصدقاء الوهميون بدأ الأصدقاء اللي يكونون خلف الشاشة، اللي هم أصدقاء اللي يعتبرون في ألعاب الجيمز أو غيرها من هالأمور هذه. هذول الأصدقاء بدأ يأثرون عليهم بشكل وايد كبير. لذلك هذا التحدي الثاني. والتحدي الثالث وهي الأفكار اللي بدأت تنطرح، اللي هي أفكار الابتعاد عن الأسرة وطريقة التعامل مع الأسرة، وهذه الأفكار بدأت تغزو بشكل كبير. دور الأسرة أن تواجه هذه الأمور وتفهم هذه الأمور وتحاول دائما أن تكون علاقتها إيجابية بينها وبين الأبناء، علشان كذي تكون أمورها بشكل وايد أفضل وتمشي السفينة بشكل وايد أسهل. أتمنى لكم السلامة والله يحفظها إياكم.
1: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
2: إلى هنا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مساء الخير يا كويت، ونتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة بإذن الله.
3: الكويت علمتنا أن قوة الأوطان لا تقاس بحجمها، بل بوحدة شعبها وصدق انتمائهم وإخلاصهم في خدمة وطنهم. اللهم احفظ الكويت قيادة وشعبا وأدم عليها كل النعم.
2: أمين يا رب.
3: هذه تحيات أسرة برنامج مساء الخير يا كويت من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني.
2: وكنا معكم من التقديم عبد الله العمار وإسراء العسكر.
3: ريم المطيري من التنسيق والمتابعة.
2: الهندسة الإذاعية ناصر العنزي.
3: سعد البوص من التنفيذي على الهواء.
2: دمتم في حفظ الله ورعايته مستمعينا الكرام، وهذه تحيات المخرج محمد مال الله.
4: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. النوافذ والأبواب الخارجية، تقليل المساحات الزجاجية إلى 10% خاصة في الواجهات الجنوبية والغربية. استخدام النوافذ والأبواب الميكانيكية لأنها محكمة الإغلاق، وذلك بفضل احتوائها على أكثر من طبقة عازلة مما يقلل من تسرب الهواء. تظليل النوافذ الداخلية للحد من دخول الحرارة وأشعة الشمس. استخدام الزجاج المزدوج أو الثلاثي يساعد على تحسين الراحة داخل المبنى وتقليل استهلاك الطاقة من خلال تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، تخفيف الضغط على أجهزة التكييف، تقليل الضوضاء الخارجية، رفع كفاءة الطاقة، تعزيز الراحة داخل المنزل، استخدام ستائر خارجية الشترات، حماية النوافذ من أشعة الشمس القوية، تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، زيادة كفاءة التكييف، توفير خصوصية إضافية للمنازل، استخدام الألمنيوم المعزول حراريا حول النوافذ. تستخدم مواد عازلة داخل قطاعات الألمنيوم لمنع انتقال الحرارة عبر الإطارات المعدنية، مما يساهم في رفع كفاءة العزل الحراري للنوافذ، تقليل تسرب الحرارة، خفض استهلاك الطاقة الخاصة بالتبريد والتكييف، منع تكون الرطوبة والتكثف. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر. بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. الإنارة، يمكن تقليل استهلاك الإضاءة الداخلية للمبنى عن طريق استخدام أنظمة التحكم بالإضاءة. مستشعر الحركة،

وجهاز يعمل على تشغيل الإضاءة تلقائيا عند استشعار الحركة وإطفائها عند عدم وجود نشاط. تعزيز ثقافة الترشيد والحفاظ على الموارد، تقليل الهدر الناتج عن نسيان إطفاء الإضاءة، توفير الراحة عبر التحكم التلقائي بالإضاءة، رفع كفاءة استخدام الكهرباء بطريقة ذكية ومستدامة. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.

مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العشاء وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية، تقدمها لحضراتكم اليوم أمير الحسن، وفي الإخراج سلام العنزي.

في جولتنا هذا المساء، حضرة صاحب السمو أمير البلاد يبعث ببرقيتي تهنئة إلى حاكم عام جامايكا ورئيس دولة بوليفيا متعددة القوميات الصديقتين. الرئيس الأمريكي يؤكد أن المفاوضات مع طهران تسير بشكل جيد، مهدداً بشن هجوم إذا استدعت الضرورة. الخارجية الباكستانية تؤكد استمرار الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل شامل ومستدام لأزمة مضيق هرمز. رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش يبدأان زيارة للمملكة العربية السعودية لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. وزارة الدفاع اليمنية تعلن خسائر بشرية ومادية بعد هجمات شنتها جماعة الحوثي على عدد من المعسكرات في محافظتي مأرب وحضرموت. دول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات الإسرائيلية في غزة وتطالب بحماية المدنيين. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده الميداني في جنوب لبنان بعد مقتل 2 من جنوده وإصابة 7 آخرين في انفجار في الجنوب. وزير الخارجية السوري يؤكد مساعي بلاده لترسيخ الاستقرار في الجنوب السوري ووقف الاعتداءات الإسرائيلية. موسكو توسع عملياتها العسكرية وتستهدف سفينتي شحن قبلة سواحل مدينة أوديسا الأوكرانية. اليابان وكوريا الجنوبية تعلنان إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً قصير المدى فوق بحر اليابان. وموجة حر جديدة تضرب أوروبا وعدد من الدول تعلن اتخاذ إجراءات طارئة. مستمعينا الكرام، إليكم تفاصيل الأنباء ونبدأها بالشأن المحلي. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة السير باتريك لينتون آلن حاكم عام جامايكا الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجامايكا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة السير باتريك لينتون آلن حاكم عام جامايكا الصديقة. ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة السير باتريك لينتون آلن حاكم عام جامايكا الصديقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رودريغو باز رئيس دولة بوليفيا متعددة القوميات الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولدولة بوليفيا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رودريغو باز رئيس دولة بوليفيا متعددة القوميات الصديقة. ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده ورجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رودريغو باز رئيس دولة بوليفيا متعددة القوميات الصديقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده. تسلم وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح نسخة من أوراق اعتماد سفيرة أستراليا لدى دولة الكويت أماندا جين ريث مولر، وذلك خلال اللقاء الذي تم اليوم في ديوان عام وزارة الخارجية. وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي إن الشيخ جراح الجابر أعرب عن تمنياته للسفيرة الجديدة التوفيق في مهام عملها وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين.

لدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار. وفي ملف التصعيد العسكري في المنطقة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة مستعدة لشن هجوم على إيران إذا استدعت الضرورة، مشيرا إلى أن المحادثات الجارية مع طهران تسير بشكل جيد حتى الآن مع إقراره بإمكانية نجاحها أو فشلها. وأوضح ترامب أن إيران هي من بادرت بطلب إجراء المفاوضات، مؤكدا أنه يفضل التوصل إلى اتفاق بدلا من اللجوء إلى الخيار العسكري، وإنه لا يسعى إلى القتل أو تدمير كل شيء. وفي إسلام أباد، قال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي إن بلاده لا تزال منخرطة مع مختلف الدول بشأن الأزمة في الشرق الأوسط، مؤكدا استمرار الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل شامل ومستدام لأزمة مضيق هرمز. وأشادت الخارجية الباكستانية بالدور الذي تقوم به سلطنة عمان في جهود الوساطة الرامية إلى معالجة قضية المضيق، مشددا على أهمية المسار الدبلوماسي في الوصول إلى تفاهمات تخدم أمن المنطقة واستقرارها. وفي الرياض، بدأ رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير زيارة للمملكة العربية السعودية لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ويرافق شريف وفد رفيع المستوى يضم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وعددا من الوزراء، حيث من المقرر أن يلتقي ولي العهد ورئيس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان. نبقى في الرياض، حيث أعلنت وزارة الدفاع السعودية تعيين اللواء البحري الركن عبد الله بن سالم الشهري قائدا للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، في خطوة تهدف إلى استكمال الهيكل القيادي ورفع الجاهزية التشغيلية للتحالف. وأوضحت الدفاع السعودية أن القائد الجديد سيتولى مهام القيادة البحرية الدفاعية المشتركة والإشراف على التخطيط والتنسيق بين الدول الأعضاء والتحالفات البحرية الأخرى وتنفيذ المهام المشتركة لدعم الأمن البحري وحماية حرية الملاحة وتأمين الممرات والمضائق البحرية. وننتقل إلى اليمن، حيث قالت وزارة الدفاع اليمنية اليوم إن قصفا مزدوجا شنته ميليشيا الحوثي بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة استهدف مواقع للقوات الحكومية في محافظتي مأرب وحضرموت شرقي اليمن، ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية. وأشار إلى أن الاستهداف جاء عقب مشاركة قوات الطوارئ في تأمين المناطق وحماية الطرق الدولية وملاحقة عصابات التقطع والتهريب وضبط المطلوبين والمتورطين في قضايا الحرب والاغتيالات والجرائم المنظمة وملاحقة الخلايا والعناصر الخارجة عن القانون. وفي ملف قطاع غزة، أدانت ثمان دول عربية وإسلامية الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، ولا سيما استهداف المنشآت الصحية والبنية التحتية المدنية وسقوط ضحايا من المدنيين، معتبرة ذلك خرقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأكد بيان مشترك لوزراء خارجية السعودية وقطر والإمارات ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا أن استمرار هذه الانتهاكات يعرقل الجهود الرامية إلى تنفيذ مراحل خطة إنهاء النزاع في غزة ويهدد بإعادة التصعيد وتعميق الأزمة الإنسانية، مشددا على ضرورة حماية المدنيين وضمان دخول المساعدات الإنسانية والطبية بشكل فوري وآمن ودون عوائق. وإلى الضفة الغربية، حيث دانت الرئاسة الفلسطينية اليوم عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مخيم قليندية وما يرتكبه من جرائم ضد الشعب الفلسطيني. وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن ما يتعرض له قليندية يأتي في إطار مخطط إسرائيلي ممنهج يستهدف مخيمات اللاجئين الفلسطينيين كافة، والتي بدأت في مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس
من خلال استمرار عمليات الاقتحام والتدمير والتهجير القسري وفرض الحصار العسكري ومنع عشرات الآلاف من

0: من المواطنين من العودة إلى منازلهم. وفي الشأن اللبناني، كثف طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على عدد من البلدات الجنوبية مخلفا قتلى وجرحى، وذلك غداة مقتل 2 من جنوده وإصابة 7 آخرين في انفجار بجنوب لبنان. سحر بشارة والمزيد من التفاصيل.
1: واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في الجنوب، حيث استهدفت غارتان بلدة المنصور في قضاء صور تزامنا مع عملية تفجير، وذلك بعد ليلة عنيفة تعرضت فيها البلدة لسلسلة غارات ولقصف مدفعي مركز أعقب إنذار سكانها بالإخلاء. كما شن الطيران المسير والحربي فجرا 4 غارات على بلدة البرج الشمالي، ما أدى إلى سقوط 8 جرحى بحسب ما أعلنت وزارة الصحة. إلى ذلك استهدفت مسيرة بلدة ميفدون في قضاء النبطي. التصعيد الإسرائيلي جاء إثر انفجار عبوة ناسفة بالأمس في مبنى في منطقة مجد الزون، حيث أعلن جيش الاحتلال مقتل 2 من عناصره وإصابة 4 آخرين. قوات حفظ السلام العاملة في الجنوب اليونيفيل أعلنت في بيان تسجيل إطلاق 113 مقذوفا من قبل الجيش الإسرائيلي يوم أمس، وهو أعلى معدل يتم تسجيله منذ 21 من شهر حزيران يونيو. وحذرت من أن الوضع العام لا يزال هشا على الرغم من أن حدة العنف لا تزال أقل بكثير مما كانت عليه خلال الأشهر الماضية. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: وفي روما اختتمت جولة المفاوضات 7 بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية ومشاركة وفدين من الجانبين لاستكمال بحث الملفات المرتبطة بتنفيذ اتفاق الإطار. ووصف مسؤول بالخارجية الأمريكية جولة المفاوضات 7 بين الجانبين التي استمرت 3 أيام في روما بالمثمرة. بدورها قالت مصادر لبنانية إن الجولة 7 شهدت توافقات أولية في عدد من المسارات الأمنية والعسكرية، فيما بقي الخلاف قائما بشأن ملف المناطق النموذجية، مرجحة انطلاق الجولة 8 مطلع سبتمبر المقبل. وإلى سوريا، حيث أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم أن بلاده تعمل على تعزيز الاستقرار في جنوب سوريا ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، مجددا الدعوة إلى العودة لاتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974 مع إسرائيل، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة. بدوره أكد فيدان أن هجمات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف سيادة سوريا ووحدة أراضيها تشكل أحد أكبر التهديدات التي تواجه استقرارها، مشيرا إلى أن الحفاظ على أمن سوريا واستقرارها مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع دول المنطقة. وفي جديد الحرب الأوكرانية الروسية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت سفينتي شحن تحملان إمدادات عسكرية قبالة سواحل مدينة أوديسا الأوكرانية، كما أعلنت إسقاط أكثر من 600 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل الماضية فوق مناطق روسية عدة. مراسلنا أشرف الصباغ وافانا بالتقرير التالي.
2: أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها استهدفت سفينتي شحن قبالة سواحل مدينة أوديسا الأوكرانية، وأوضحت الوزارة في بيانها أن مسيراتها الهجومية قصفت سفينتي شحن جاف في مياه البحر الأسود جنوب وشرق أوديسا. وفي وقت سابق أشار بيان آخر إلى إصابة 3 سفن في البحر الأسود جنوب أوديسا. وفي تقرير منفصل أفادت الوزارة بأن قواتها تصدت لهجمات شنها الجيش الأوكراني على عدد من المناطق الروسية وأسقطت 605 مسيرات و12 قنبلة موجهة خلال الليلة فوق 18 مقاطعة من بينها موسكو، إضافة إلى شبه جزيرة القرم والبحر الأسود وبحر آزوف. وأفاد حاكم مقاطعة ياروسلافل بأن الدفاعات الجوية الروسية صدت أكبر هجوم على المقاطعة وأسقطت 92 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية. وفي الوضع الميداني العام، أعلنت الوزارة أن قواتها عززت مواقعها التكتيكية وتواصل التقدم على كافة محاور القتال في شرق وجنوب شرق أوكرانيا، واستهدفت قوات وبلدات في دانيتسك وسومي وخاركوف وزاباروجيا وشن

0: ضربات جماعية باستخدام أسلحة بعيدة المدى على الموانئ والسفن الأوكرانية والمراكز اللوجستية ومرافق البنية التحتية للطاقة والوقود والنقل ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات وقوات ومعدات في 160 منطقة، وقضت على 1400 جندي أوكراني ودمرت زورقا أوكرانيا مسيرا في البحر الأسود، وأسقطت 1155 مسيرة و20 قنبلة موجهة وصاروخا واحدا من طراز هايمرس خلال الساعات 24 الأخيرة. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: وفي كييف قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن قوات بلاده استهدفت مصافي نفط في منطقتي باشكورتستان وياروسلافيل داخل الأراضي الروسية، كما أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 9 أشخاص وإصابة آخرين جراء قصف روسي استهدف مدينة بالاكليا في منطقة خاركيف، إضافة إلى مناطق في مقاطعة سومي شمال شرقي البلاد. وفي لندن قالت بريطانيا اليوم إنها فرضت عقوبات جديدة تستهدف بها سفنا وبنوكا وشركات صناعية روسية في مسعى لعرقلة تدفق الأموال إلى موسكو التي قد تستخدمها في تمويل الحرب ضد أوكرانيا. وذكرت الحكومة البريطانية أنها أضافت 13 كيانا جديدا بموجب قوانينها المتعلقة بالعقوبات على روسيا. وحول التوترات في شبه الجزيرة الكورية، أعلنت كوريا الجنوبية واليابان إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى فوق بحر اليابان، وذلك غدا تصاعد التوتر بين بيونغ يانغ وطوكيو. معا إلى هذا التقرير.
2: بعد يوم واحد من تحذير كوريا الشمالية أنها تدرس اتخاذ خيارات عسكرية إضافية رداً على ما وصفته بتسارع جهود اليابان لتعزيز قدراتها العسكرية وإعادة التسلح واتهام طوكيو بالتحول إلى دولة حرب، أكدت اليابان وكوريا الجنوبية إطلاق بيونغ يانغ صاروخ باليستي فوق بحر اليابان. وبعد أحدث تصعيد عسكري تشهده شبه الجزيرة الكورية، دعا خفر السواحل الياباني السفن التجارية في المنطقة إلى متابعة المعلومات الرسمية الصادرة عن السلطات وتجنب الاقتراب من أي أجسام قد تكون سقطت في المياه تحسبا لأي مخاطر محتملة. ومن جانبه ذكر الجيش الكوري الجنوبي أنه رفع مستوى التأهب تحسبا لإطلاق المزيد من الصواريخ، وأنه يتبادل المعلومات عن كثب مع الولايات المتحدة واليابان. وجاء هذا الإطلاق بعد مجموعة تجارب أجريت هذا العام لأسلحة من بينها صواريخ باليستية قصيرة المدى وقذائف مدفعية وأسلحة تكتيكية أخرى مصممة لتعزيز القدرات العسكرية لكوريا الشمالية. كما أن إطلاق الصاروخ الباليستي اليوم جاء أيضا قبل تدريبات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة من المتوقع إجراؤها قريبا. وجدير بالذكر أن إطلاق بيونغ يانغ للصاروخ الباليستي جاء بعد يوم واحد من تأكيد وزير الخارجية الكوري الجنوبي غو هيون أن استئناف المحادثات متعددة الأطراف مع كوريا الشمالية أمر صعب من الناحية الواقعية في ظل الظروف الحالية، مشيرا إلى استمرار الجمود الدبلوماسي مع بيونغ يانغ، وذلك بعد أن حاولت أندونيسيا التوسط لترتيب محادثات بين الكوريتين، إلا أن كوريا الشمالية رفضت المقترح الخاص بإجراء حوار مع سول.
1: وإلى موجة الحر في أوروبا، حيث شهدت أوروبا هذا الصيف موجات متتالية من ارتفاع درجات الحرارة لتسجل أرقاما قياسية مع انتشار حرائق الغابات التي التهمت مناطق شاسعة، واضطرت معها السلطات الأوروبية لاتخاذ تدابير استثنائية. معا إلى هذا التقرير.
3: مع ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا، اتخذت إيطاليا خطوة غير مسبوقة بوضع كل مدنها الكبرى في أعلى مستويات التأهب الصحي بسبب ارتفاع درجات الحرارة اليوم، بينما أطفأت المجر أنوار بعض أشهر مبانيها لتوفير الطاقة في الوقت الذي لا تزال فيه مناطق واسعة من أوروبا تعاني من موجة حر. وزارة الصحة الإيطالية أصدرت الإنذار الأحمر على عدد من المناطق امتدت من باليرمو في جزيرة صقلية جنوبا إلى بولزانو شمالا، مما يشير إلى حالة طوارئ صحية محتملة. قد تشكل خطرا صحيا جسيما على كل السكان، ومع انخفاض منسوب الأنهار إلى مستويات تاريخية في إيطاليا أعلنت

0: منطقة فيدمونت حالة الطوارئ هذا الأسبوع بسبب الجفاف وخطر اندلاع حرائق غابات. وفي المجر أعلنت السلطات إطفاء الأنوار غير الضرورية في كل المؤسسات الحكومية، ومن بينها البرلمان ومعظم قلعة بودا وجسر السلسلة خلال الليل لتوفير الطاقة، وذلك بعد أيام من إغلاق محطتها النووية الوحيدة إلى حد كبير بسبب انخفاض منسوب مياه نهر الدانوب التي تستخدمها في التبريد لمستوى غير مسبوق، مما أدى إلى وضع قدرات إمدادات الكهرباء تحت ضغط هائل بلغ أقصى حدوده. وفي النمسا سجلت الحرارة درجات غير مسبوقة متتالية هذا الأسبوع بلغت ذروتها 41 درجة وعشري الدرجة المئوية أمس الأربعاء، وتتعرض أوروبا القارة التي تشهد أسرع وتيرة لارتفاع درجات الحرارة في العالم تتعرض لموجة حر غير مسبوقة وحرائق غابات مدمرة هذا الصيف، وكانت فرنسا وإسبانيا الأكثر تضررا خلال الأسابيع القليلة الماضية.
1: مستمعينا الكرام، نصل إلى فقرة الحوار والتحليل السياسي، ونناقش فيها الليلة التصعيد في الشرق الأوسط. فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة مستعدة لشن هجوم على إيران إذا استدعت الضرورة، وأن المحادثات الجارية مع طهران تسير بشكل جيد حتى الآن، أكدت باكستان أنها لا تزال منخرطة مع مختلف الدول بشأن الأزمة في الشرق الأوسط، مؤكدة استمرار الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل شامل ومستدام لأزمة مضيق هرمز، ومشيدة بالدور الذي تقوم به سلطنة عمان في جهود الوساطة الرامية إلى معالجة قضية المضيق. مستمعينا الكرام، لمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا من بريطانيا الدكتور يونس الحويج، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية في جامعة ريدينغ. أهلا بك دكتور يونس.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله.
1: دكتور، بداية، كيف تفسرون تلويح الرئيس الأمريكي بشن هجوم على إيران إذا استدعت الضرورة، رغم أنه يؤكد على أن المحادثات تسير بشكل جيد؟
2: يبدو هذه طريقة الرئيس الأمريكي، يعني ليس بالجديد، دائما الرئيس الأمريكي سباق للأحداث ويحاول أن يضع يعني موقف بأنه الأمور تحت السيطرة، وأنه وفي كل الحال هو يحاول أن يصدر هذه الآراء وهذا يعني الموقف للرأي العام الداخلي الأمريكي بأنه هو الذي يسير الأمور وهو الذي لا زال يسيطر على يعني المحادثات الدبلوماسية، بالإضافة إلى اليد لا زالت موجودة أو يعني الفينجر على الزناد باعتبار المسألة يعني العسكرية لا زالت طرح مطروحة على الطاولة، وأنها يعني الولايات المتحدة فعلا تسيطر على كل الأمور، وهذه في واقع الأمر ليس هو الواقع الحقيقي، لأن يبدو لي يعني الرئيس الأمريكي في ورطة كبيرة، يعني لن يستطيع لحد الآن الخروج من هذه الأزمة. هناك مشاكل داخلية طبيعية، كما تعرفين أن هناك نوع من الرأي العام بالتأكيد وضد هذه الحرب، بعض الانقسامات في الإدارة نفسها، ولكن الكونغرس الأمريكي باعتباره الغالبية من الجمهوريين هو الذي يعني يساند الرئيس الأمريكي في استمرار الوضع أو استمرارية الحرب إذا تطلب الأمر. فإذا جميع هذه النقاط مجتمعة هي من شخصية الرئيس ترامب، والذي يحاول أن يسوق للعالم وللطبيعة الأسواق الدولية لها تأثير على سوق الأسهم وعلى يعني الأسعار النفط بشكل خاص، وهذه طبيعي مهمة في التصريحات الدبلوماسية والسياسية من أجل لعب دور في القضية الاقتصادية وهو أسعار النفط والوضع الدولي.
1: نعم، أيضا باكستان أكدت استمرار جهودها الدبلوماسية مع مختلف الدول للتوصل إلى حل شامل ومستدام لأزمة مضيق هرمز. برأيكم دكتور، كيف تبدو ملامح هذا الحل المستدام؟
2: نعم، هو يعني الوسطاء وخاصة باكستان وقطر والسعودية ودول المنطقة دول الخليج بالإضافة إلى عمان باعتبارها هي الدولة الوحيدة الآن التي تفاوض مباشرة مع الإيرانيين في موضوع فتح المضيق، ويبدو لي أن هناك تقدم كبير في الواقع في هذه المسودة الآن المطروحة للنقاش والتي يبدو أنها في يعني في نهايتها، وهو فتح مضيق آخر لا يعني لا يعتد بالمضيق الشمالي.

الشمالي الذي كانت تسيطر عليه إيران، ولا بالمضيق الجنوبي التي تسيطر عليه عمان بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. يبدو أن هناك نوع من يعني نوع من التوافق في عملية المضيق التي تسيطر عليه إيران، قد يكون مضيق لدخول السفن وكذلك المناصفة مع الإيران مع العمانيين بالخروج من المضيق الجنوبي، يعني مضيق حديد جنوبي تكون السيطرة عليه ما بين

0: يضع يعني نوع من الكنترول على عملية الدخول السفن، وخاصة السفن الأمريكية، يعني خوف من هناك سفن حربية تدخل أو يعني تشحن السلاح إلى داخل القواعد الأمريكية، فتريد أن تكون هناك مسيطرة، إيران أن تسيطر على مسألة الدخول، ولكن الخروج يكون سهل وسلس باعتباره يمثل النفط والأسمدة وبقية البضائع الأخرى.
1: نعم دكتور يونس، هناك حديث في الأوساط الإعلامية اليوم عن اتفاق وشيك بين إيران وسلطنة عمان لتحديد إحداثيات جغرافية لمسار عبور جديد في مضيق هرمز وإدارة حركة السفن. برأيك إلى أي مدى يمكن لهذه الخطوة أن تعيد العمل بمذكرات التفاهم السابقة؟
0: هي طبيعي يبدو أن هناك نوع من التوافق على عملية الآلية، وهذه الآلية طبيعي مهمة جدا في عملية فتح المضيق، ولكن لازال الجانب الإيراني يصر على أنه فتح المضيق لن يتم بالكامل إلا إذا كان هناك يعني نوع من يعني إيران تحصل على نوع من الانسنتيفز، أو باعتبارها تريد أن تكون هناك رفع عن الموانئ النفطية، يعني الحصار اللي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية تسمح ببيع النفط الكويتي، كذلك البعض من الأموال المجندة يتم الإفراج عنها حتى يستطيع الاقتصاد الإيراني أن ينهض. طبيعي هذه من الأشياء المهمة، ولكن يعني لازالت إيران تصر على أن الفتح لن يكون كامل إلا كان هناك هذه الشروط توافرت فيه، ولكن الاتفاق نعم الاتفاق، وهي لا تزال يعني كذلك تسوق بأن هذا الاتفاق ما بين إيران وعمان، ولكن في الواقع ليس هذا الصحيح، لأن هذا الاتفاق أو هذا التوافق الذي سيعلنه بالطبيعي الولايات المتحدة الأمريكية لها دور كبير، دول المنطقة لها دور كبير، طبعا الوسطاء وخاصة الباكستان وقطر نعم لها، والسعودية كذلك لها دور كبير. إذا هذا يعني نقطة تفاؤل، وكما ذكرنا سابقا أن هذا هو مفتاح الرجوع إلى طاولة المفاوضات وإلى إطار الاتفاق الذي تم الاتفاق عليه. فيبدو لي إذا حصل هناك نوع من التوافق طبيعي سيكون هناك الرجوع، ولكن الرجوع كذلك سيواجه بعض الصعوبات، لأن مضيق هرمز باعتباره الفقرة الخامسة في هذا التوافق، يعني رأينا أن هناك الكثير من الأخذ وعن الرد والتلكو في تطبيق هذه المادة، وبالتالي ساهمت في عملية الضربات الأمريكية التي استمرت لحوالي 13 يوم. فإذا النقاط الأخرى اللي هي أكثر تعقيدا مثل الجانب النووي و الصواريخ بعيدة المدى ويعني الأذرة الإيرانية الموجودة في المنطقة، فإذا هناك الكثير من الإشكاليات ستكون في المستقبل، ولكن هذه إذا كان نحل موضوع هرمز سيشكل يعني نقطة أساسية في فتح يعني أو الرجوع إلى طاولة المفاوضات لمناقشة المواد الأخرى المتعلقة أو التي في الاتفاق الإطار.
1: نعم، أشادت الخارجية الباكستانية بالدور الدبلوماسي الذي تلعبه سلطنة عمان في جهود الوساطة لمعالجة قضية مضيق هرمز. ما الذي تملكه مسقط برأيك من أدوات ومقبولية لدى الأطراف المتنازعة في صياغة التفاهمات الأمنية في المنطقة؟
0: اولا يعني عمان هي اصبحت شريك يعني في هذه في في في مضيق هرمز، ليس هي عباره عن دوله يعني محايده او دوله اخرى تقوم بعمليه التوافق ما بين الاطراف ما بين ايران والولايات المتحده. فاذا الجانب السيادي كذلك والجانب الاقتصادي لعمان مهم جدا، وكذلك هناك اتفاقيات سابقه في الستينيات والسبعينيات القرن الماضي حول عملية المضيق وكيفية تيسيره مع الجانب الإيراني. فإذا الجانب العماني هو مهم جدا في هذه المسألة باعتباره طرف أساسي في هذه القضية نتيجة يعني الموقع الجغرافي، ونتيجة يعني هي دولة مشاطية كذلك مثل إيران، طبيعي لا تملك يعني حوالي إذا كان وضعنا النسب حوالي 25% من السيطرة على هذا المضيق، و 75% قد يكون لإيران، ولكن في كل الأحوال هي دولة مهمة كانت في السابق لعبت دور كبير في عملية التفاوض السابق ما قبل 12 يوما حرب 12 يوما و 40 يوم، كانت هي الدولة الوحيدة التي قامت بموضوع الوساطة وكان لها دور كبير في التوافق، لأن لها علاقة مميزة مع إيران وكذلك لها علاقات مميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وبالإضافة لأنها دولة من دول يعني مجلس التعاون الخليجي، بالتالي تمثل الكثير من دول المنطقة والمطلة على هذا الخليج أو هذا البحر على بحر العرب يعني. نعم.
1: مستمعينا الكرام، كان معنا عبر الهاتف من بريطانيا الدكتور يونس الحويج، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية في جامعة ريدينغ. شكرا جزيلا لك دكتور على المشاركة معنا والحديث.

0: بالتفصيل عن التصعيد في الشرق الأوسط. شكرا لك.
1: شكرا لك.
0: وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، بحث وزير التجارة والصناعة أسامة بودي مع سفير كازاخستان لدى الكويت يارجان إليكييف سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، لا سيما في المجالات التجارية والاقتصادية والأمن الغذائي. كما ناقش الجانبان آليات تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات الشراكة بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك. أغلقت بورصة الكويت تعاملات اليوم على انخفاض، حيث تراجع المؤشر العام بنحو 11 نقطة ليغلق عند مستوى 8866 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 44 نقطة، فيما انخفض مؤشر السوق الأول بنحو 24 نقطة. وشهدت الجلسة تداول نحو 242 مليون سهم عبر أكثر من 17 ألف صفقة بقيمة تقارب 68 مليون دينار. مستمعينا الكرام، إليكم وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
2: مساء الخير. الطقس المتوقع لهذه الليلة ونهار الغد: طقس حار ليلا وشديد الحرارة نهارا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعة الرياح من 10 إلى 35 كيلومتر بالساعة. درجات الحرارة الصغرى متوقعة لفجر الغد: مدينة الكويت 35 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 35، الجهرة، مزارع العبدلي، مزارع الوفرة 31، ميناء الأحمدي وفيلتشة 37، جزرنا الشمالية ورب وبوبيان 36، وجزرنا الجنوبية قارو وكبر أم المرادم 38 درجة مئوية. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 3 قدم. أعلى مد في الساعة 25 دقيقة الفجر، أدنى جزر في الساعة 12:30 بعد الظهر. موعد أذان الفجر في الساعة 3:44. موعد شروق الشمس في الساعة 5:11. كان معكم جمال إبراهيم، شكرا لاستماعكم.

مستمعينا الكرام، في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد يبعث ببرقيتي تهنئة إلى حاكم عام جامايكا ورئيس دولة بوليفيا متعددة القوميات الصديقتين. الرئيس الأمريكي يؤكد أن المفاوضات مع طهران تسير بشكل جيد، مهددا بشن هجوم إذا استدعت الضرورة. الخارجية الباكستانية تؤكد استمرار الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل شامل ومستدام لأزمة مضيق هرمز. رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش يبدأان زيارة للمملكة العربية السعودية لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. وزارة الدفاع اليمنية تعلن خسائر بشرية ومادية بعد هجمات شنتها جماعة الحوثي على عدد من المعسكرات في محافظتي مأرب وحضرموت. دول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات الإسرائيلية في غزة وتطالب بحماية المدنيين. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده الميداني في جنوب لبنان بعد مقتل 2 من جنوده وإصابة 7 آخرين في انفجار في الجنوب. وزير الخارجية السوري يؤكد مساعي بلاده لترسيخ الاستقرار في الجنوب السوري ووقف الاعتداءات الإسرائيلية. موسكو توسع عملياتها العسكرية وتستهدف سفينتي شحن قبلة سواحل مدينة أوديسا الأوكرانية. اليابان وكوريا الجنوبية تعلنان إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى فوق بحر اليابان. وموجة حر جديدة تضرب أوروبا وعدد من الدول تعلن اتخاذ إجراءات طارئة. مستمعينا الكرام، إلى هنا نختم الجولة الإخبارية المسائية من إذاعة دولة الكويت. لكم أطيب التحيات من فريق الإعداد في الإدارة العامة للأخبار والبرامج السياسية ومن محدثتكم على الهواء مباشرة.

0: الساعة الآن 8:41 هنا الكويت.
1: لعشاق كرة القدم،
2: يا لعيب يوسف يلعب لك كرة متابعة الله.
1: والألعاب الفردية والجماعية، نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت
3: هنا الكويت.
1: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية إذاعة دولة الكويت معكم حيث الشغف لا ينتهي.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الرياضية. في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية والتقديم أحمد المطيري والإخراج سعود السهلي.

نبدأ جولتنا الرياضية معكم أعزائي المستمعين ونستهلها بأبرز وأهم العناوين. برغاني وجوس ليبخات واليرموك يصطدم بخيطان غدا في دور زين الممتاز للدرجة الأولى. العربي يغادر إلى كلتكا غدا لمواجهة إيست بنغال في أبطال آسيا 2. القادسية يتغلب على العروبة السعودي وديا. الأهلي السعودي يتعاقد مع المدرب بوسيتش حتى عام 2028. إيفرتون الإنجليزي يتعاقد مع كريستيان نورغارد. مايوركا الإسباني يهزم باريس سان جيرمان وديا بثلاثية.

0: تختتم غدا منافسات دوري زين الممتاز للدرجة الأولى لكرة القدم بإقامة مباراتين ضمن منافسات الجولة 17 في الساعة 8:45 دقيقة مساء، حيث يلتقي في المباراة الأولى فريقي برغان وصليبخات على استاد ناصر العصيمي بنادي خيطان. ولتسليط الضوء على استعدادات صليبخات للمباراة، أدلى عضو مجلس إدارة ورئيس جهاز الكرة حمود ماجد بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
1: بالنسبة حق مباراتنا باكر، مباراة مهمة، كل مباراة لها طابعها خاص، كل مباراة قاعد ناخذها على أنها هي نهائي، أربع فرق قاعد تتنافس على الصعود، كل المباريات حساسة. أعتقد اللي راح يحافظ على هدوءه واللي يحافظ على لاعبينه هو اللي راح يكون له النصيب يقدر يحصد بطاقة التأهل. فريقنا جاهز، عارفين أهمية هذه المباراة، ما في عندنا فريق صغير فريق كبير. أتمنى التوفيق لجميع الفرق، واللي الله يوفقه إن شاء الله ويتأهل راح نبارك له، واللي ما يحالف الحظ إن شاء الله يشتغل ويعمل ويجتهد للمرحلة القادمة إن شاء الله، وأتمنى التوفيق للجميع.
0: وفي المباراة الثانية يلاقي اليرموك نظيره خيطان على استاد جابر المبارك بنادي صليبخات. ولمعرفة استعدادات اليرموك للمباراة، أدلى مدير الاحتراف لنادي اليرموك علي البلوشي بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
2: بخصوص استعدادات نادي اليرموك في الجولة الثالثة من القسم الثالث من دوري زين الدرجة الأولى ضد نادي خيطان، طبعا أكيد مباراة صعبة، احنا باقي لنا خمس مباريات، كل مباراة نهائي، التشكيل أغلبها جديدة، المحترفين جديد، جهاز فني جديد، فلعبة عن لعبة قاعد يتطور الأداء، قاعد يتحسن المستوى. نادي خيطان فريق مو سهل، ولعبنا معه أكثر من مرة، مدعم بلاعبين محترفين ومحليين، فأكيد ما في شيء سهل، ما في مباراة سهلة، كل مباراة صعبة. فنتمنى إن شاء الله قاعد نعدل أخطائنا وقاعد نعدل مستوى، قاعد يصير أحسن، انسجام قاعد يصير أحسن، فنتمنى التوفيق حق

0: الفريقين ان شاء الله، وباذن الله نفرح بثلاث نقاط.
1: تتوجه ظهر غد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي من مدينة أردروم التركية إلى مدينة كلتك الهندية، وذلك لمواجهة فريق إيست بنغال الهندي يوم 12 من الشهر الجاري ضمن ملحق بطولة دوري آسيا أبطال 2. وكان الأخضر قد قام معسكرا في أردروم منذ 17 من الشهر الماضي، خاض خلاله 4 مباريات ودية. حقق القادسي انتصاره الأول في الثاني مباريات الودية بمعسكره بمدينة إزمت التركية على حساب العروبة السعودي بثلاث أهداف مقابل هدف، حيث سبق أن تعادل مع الزلف السعودي بهدف لكل فريق ضمن استعداداته لانطلاق دوري الدرجة الممتازة في 25 من الشهر الجاري. وينتظر الفريق مبارتين وديتين سيعلن عنهما لاحقا قبل العودة إلى البلاد في 18 من الشهر الجاري. وصل إلى البلاد وفد المنتخب الأردني للشباب تحت 20 سنة لكرة القدم، حيث يخوض مواجهتين تجريبيتين أمام منتخب الكويت لنفس الفئة العمرية يومي 18 من الشهر الجاري، وذلك في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإعداد قبل الدخول في منافسات المجموعة السابعة التي تستضيفها كمبوديا خلال الفترة من 31 الجاري حتى 6 من سبتمبر المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للشباب. ووضعت القرعة المنتخب الكويتي في مجموعة تضم إلى جانبها منتخبات كمبوديا البلد المضيف واليمن واليابان، وهو ما يدفع الجهاز الفني إلى تكثيف التحضيرات وتجهيز اللاعبين بالصورة المثالية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

غادر وفد منتخبي الكويت مواليد 2012 و2013 أكاديمية الأزرق إلى أذربيجان لإقامة معسكر تدريبي خلال الفترة من 26 حتى من أغسطس الحالي، على أن يخوض كل منتخب 4 مباريات ودية. ويترأس وفد منتخب الكويت مواليد 2013 نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم للشؤون الفنية أيمن الحسيني، كما ترأس وفد منتخب الكويت مواليد 2012 أكاديمية عادل يوسف.

ومن أخبارنا الخليجية، أعلن نادي الأهلي السعودي المنافس في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين تعاقده مع المدرب مارينو بوسيتش حتى عام 2028 ليحل محل ماتياس ياليسي الذي رحل لتدريب نيوكاسل يونايتد. وقال بطل آسيا في بيان يسر النادي الأهلي أن يعلن تعيين ماريو بوسيتش مدربا جديدا للفريق الأول، ووقع المدرب عقدا لمدة عامين حتى يونيو 2028. أعلن نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميا التعاقد مع السنغالي ديون لوبي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2029 قادما من ألميريا الإسباني. جاء الإعلان عبر الحساب الرسمي للنادي على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أكد الاتحاد انضمام لوبي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم لنفس الفترة. وإلى أخبارنا العالمية،

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم إتمام صفقة ضم كريستيان نورغارد من أرسنال دون الكشف عن قيمة التعاقد. ووقع لاعب الوسط الدفاعي الذي يتمتع بخبرة قيادية واسعة بما في ذلك 41 مباراة دولية مع منتخب الدنمارك وفوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع أرسنال عقدا لمدة عامين مع إيفرتون حتى نهاية يونيو 2028. وسبق لنورغارد اللعب في الدنمارك وألمانيا وإيطاليا قبل انتقاله إلى إنجلترا قبل 7 مواسم ليصبح رابع صفقات إيفرتون خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد ضم ميرلين روهيل وتيرين جورج وهايدن هانكي.

حقق فريق ريال مايوركا الإسباني فوزا كبيرا على باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاث أهداف دون رد في تجربة ودية تحضيرية للموسم الكروي الجديد. واعتمد لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان على تشكيلة غالبيتها من العناصر البديلة والشابة باستثناء الجورجي خفيشتاك فارستخيليا والحارس الروسي ماتفيس سانونوف. ويلعب باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا مباراة ودية أخرى ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم السبت المقبل قبل أن يخوض كأس السوبر الأوروبي أمام فريق إنجليزي آخر وهو أستون فيلا بطل الدوري الأوروبي في الموسم الماضي، وذلك في يوم 12 من أغسطس الحالي.

ومن جهة أخرى فاز نابولي الإيطالي على أوساسونا الإسباني بهدفين مقابل هدف في مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد. سجل لنابولي ماتيو بوليتانو ولورينزو لوكا، بينما سجل لأوساسونا أنتي بوديمير. يستعد نابولي لمباراة ودية أخرى ضد سيلتا فيغو، ثم يبدأ الدوري بمواجهة جنوة. أما أوساسونا الذي نجا من الهبوط الموسم الماضي فسيواجه العين الإماراتي وديا، ثم يلتقي بسيلتا فيغو بداية مشواره بالدوري.

عين نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي الألماني ماتياس يايسله مديرا فنيا لمدة 4 سنوات بعد رحيله عن الأهلي السعودي لكرة القدم. عبر يايسله عن ثقته في مشروع النادي وطموحاته. انضم يايسله لمعسكر نيوكاسل الإعدادي في إسبانيا بعد أن حقق نجاحات كبيرة مع ريد بول سالزبورغ بفوزه بلقبي الدوري النمساوي وقيادة الأهلي السعودي للفوز بأبطال آسيا للنخبة. ويأتي يايسله إلى نيوكاسل في ظروف صعبة بعد رحيل لاعبين بارزين مثل برونو غويماريش وإيزاك وتونالي وغوردن، مما يتطلب منه إعادة بناء الفريق. تثق إدارة نيوكاسل في قدرات يايسله كأحد أبرز المدربين الشباب، ودفعت 9.4 مليون جنيه استرليني للأهلي لإتمام التعاقد. وتهدف الإدارة لبناء فريق شاب ينافس مستقبلا مع تدعيم التشكيلة واستعادة الاستقرار والمنافسة على المراكز الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى الملاعب الصفراء عاد لاعب التنس البرازيلي جواو فونسيكا بقوة في بطولة مونتريال متاهلا للدور الثالث بعد فوزه على اليوناني ستيفانوس تيتسيباس بمجموعتين متتاليتين، وتعتبر هذه أول مباراة لفونسيكا على مستوى المحترفين بعد خسارته في ويمبلدون الشهر الماضي. وأصبح فونسيكا أول برازيلي يصل للدور الثالث في هذه البطولة منذ غوستافو كورتن، وأعرب فونسيكا عن نضجه وثقته المتزايدة مشيرا إلى تحكمه في توتره. هذا الفوز هو الثاني لفونسيكا على تيتسيباس دون أي خسارة. وسيلتقي فونسيكا في الدور الثالث مع المصنف التاسع كاسبر رود، كما تأهل للدور الثالث كل من الإيطالي لورينزو موسيتي والبرتغالي نونو بورغيتس والبلجيكي زيزو بيرغس والأرجنتيني ماريانو نافوني.

وفي خبرنا الأخير، شهدت بطولة كندا المفتوحة للتنس مفاجآت كبيرة بخروج ثلاثة من أبرز المرشحين للقب بعدما خسر الألماني ألكسندر زيفيريف أمام الهولندي تالون خريسكبور، والروسي دانييل ميدفيف أمام الهولندي بوتيك فان دي زانتخروب، والأمريكي تايلور فيرتز أمام الأرجنتيني تياغو تيرانتي. وبخروجهم تقلص عدد المصنفين العشرة الأوائل في البطولة إلى أربعة فقط في ظل غياب يانيك سينر ونوفاك جوكوفيتش وإصابة كارلوس الكاراز وانسحاب فيليكس أوجي إلياسيم.

مستمعنا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام نشرتنا وجولتنا الرياضية، نذكركم بأبرز وأهم العناوين. برغان يواجه سليبخات، واليرموك يصطدم بخيطان غدا في دوري زين للدرجة الأولى. العربي يغادر إلى كلتكا غدا لمواجهة إيست بنغال في أبطال آسيا 2. القادسية يتغلب على العروبة السعودي وديا. الأهلي السعودي يتعاقد مع المدرب بوسيتش حتى عام 2028. إيفرتون الإنجليزي يتعاقد مع كريستيان نورغارد. مايوركا الإسباني يهزم باريس سان جيرمان وديا بثلاثية.

مستمعينا الكرام، تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية والتقديم أحمد المطيري والإخراج سعود السهلي. نترككم في حفظ الله.

0: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير منبر يروي حكاية وطن.
1: وطني
0: هنا رسالة نتوارثها جيلا بعد جيل.
2: إنها ليست كويتا وكفى، إنها بيتا ومأوى ونسب.
0: هنا نطق الأثير برسالة وطن.

0: إذاعة دولة الكويت. ذاكرة وطن عبر السنين.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم نقطة نقاش. من هنا، من صميم الحرف ومن نبض الفكر نبدأ الحكاية. نقطة نقاش، حيث تنبض الكلمة وتستنير الفكرة وتتعانق الرؤى في فضاء لا يعرف الانغلاق. نفتح نوافذ الحديث على مصراعيها ونرسم خارطة للحوار تسير بنا نحو ضفاف الفهم وجسور الحلول. هنا لا صوت يعلو فوق

0: صوت العقل، ولا رأي يقصى، ولا فكرة تهمش. نسلط الضوء على قضايا تلامس القلب وتستفز الفكر وتدفعنا للغوص في عمق الواقع، لا لنتجادل بل لنفهم، لا لنختلف بل لنتلاقى. في نقطة نقاش كل فكرة تستحق أن تقال، وكل رأي هو لبنة في بناء مجتمع أوعى وأرقى. فمرحبا بكم في المساحة التي يصغي فيها الوجدان لصوت الإنسان، ومرحبا بكل من يرى في الكلمة بذرة تغيير وفي النقاش طريقا للضوء. نقطة نقاش يعده لكم محمد السبيعي، وعبر موجات الأثير يقدمه فاطمة الطباخ مساعد السوارج، من التنفيذ روان عبد السلام. برنامج نقطة نقاش يأتيكم أسبوعيا، من إخراج محمد طبقي.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وبهذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي نقطة نقاش. مستمعين، كما عودناكم في كل حلقة لدينا ضيف متميز في مجاله، وضيفتنا اليوم لها مواقف في هذه الحياة نريد أن نستفيد منها، لذلك تابعونا بعد هذا الفاصل.

في هذه الحلقة من برنامج نقطة نقاش نسلط الضوء على أحد الموضوعات التي تحظى باهتمام متزايد في المجتمع، وهو اضطراب طيف التوحد وأهمية الوعي به والاكتشاف المبكر ودور الأسرة والمجتمع في دعم الأشخاص ذوي التوحد وتمكينهم. ويسعدنا أن نستضيف الأستاذة شيخة السليم، أماً لطفل من ذوي اضطراب طيف التوحد وناشطة في نشر التوعية وداعمة للأسر من خلال نقل تجربتها وخبرتها في هذا المجال. وخلال هذه الحلقة سنتناول مفهوم اضطراب طيف التوحد.

0: التوحد وأبرز علاماته وأهميته في التشخيص والتدخل المبكر ودور الأسرة في تنمية مهارات الطفل إلى جانب البرامج التأهيلية وأهمية الدمج المجتمعي هو تصحيح أبرز المفاهيم الخاطئة وصولاً إلى رسائل تعزز ثقافة التقبل والاحتواء وتؤكد أن الوعي هو الخطوة الأولى نحو مجتمع أكثر شمولاً ودعماً للجميع فكونوا معنا.
1: قضايا الأسرة وهموم المجتمع في ساعة من النقاش نقطة نقاش.
2: أهلا بكم مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت وأنتم تستمعون إلى برنامجكم نقطة نقاش ونرحب باسمكم بضيفتنا لهذه الحلقة وهي الأستاذة شيخة سليم أم لطفل توحد وكذلك هي ناشطة في التوعية باضطراب طيف التوحد وداعم للأسر من ذوي التوحد. أهلا بك أستاذة شيخة وشكرا لك على قبول هذه الدعوة معنا في برنامج نقطة نقاش.
3: أهلا بك. أهلا والله
2: أستاذة شيخة. في البداية لما نتكلم عن التوحد في البداية ما نعرف شنو هو. ما هو اضطراب طيف التوحد؟
3: اضطراب طيف التوحد هو اضطراب نمائي يأثر على طريقة تواصل الشخص وتفاعله الاجتماعي سلوكي، في عنده حركات نمطية تصير معينة، فالناس مثلا حسبالها انه هو مثلا يكون معدي او شيء، بس هو اضطراب في المخ، بس هو مو مرض، هو اضطراب في المخ يأثر على تواصل الشخص.
2: لكن ذكرنا في المقدمة انك ام لطفل توحد. أبي أتكلم عن شيخ الأم في بدايتها عندما تعرفت على أن ابنها مصاب بهذا المرض. هو مرض أو
3: اضطراب
2: اللي عندما اكتشفتي هذا الاضطراب في طفلك كيف كانت ردود الفعل الأولية وكيف اكتشفتي ذلك؟
3: أنا كان أول شيء لاحظت أنا طبعاً كأم في عنده سلوكيات يعني مختلفة اللي هي الرفرفة، مشي على أطراف الأصابع، ما يرد على الاسم، ما يرد على ولا شيء، في أشياء عنده تزعجه إذا صوت عالي أو في صوت معين ما يحبه، يسكر أذونه، يصارخ، يوخر بعيد، تواصله مع الناس، تفاعله مع الأهالي اللي بعمره. فهني أنا وشي شكيت على طول، أنا شوي عندي خبرة من قبل فصار عندي يعني على طول يعني ردة فعل، فعلى طول ناقشت الأبو في الموضوع عشان نروح نفحصه.
2: بعد الفحص؟
3: بعد الفحص طبعاً صدمنا، في ردة فعل شوية زعل صدمة، بس مو نكران لا بالعكس، بس احنا كنا مو عارفين ايش نسوي ولا شيء. وقفنا وايد اشياء في حياتنا، اشياء وظيفتنا عشان يعني انا يعني اللي ضحيت اكثر انا كأم، الأبو هو غير يعني اللي غير
2: يمكن بسبب اختلاف الأدوار بهذه الحياة.
3: أيوة.
2: والأم دائما معطاء.
3: صحيح صحيح. وأنا يعني أنا سهلة مثلا لو بغير وظيفتي أسهل من الأب طبعا، الدعم بالأسرة أكبر. فصار فيني إن أنا خلنا أقعد أجابله، فقعد جابلتها عشان أشتغل عليه. فالأول شيء لازم يصير فيه وعي بالبيت، تقبل عشان تبلش معاه صح من أول شيء.
2: ذكرتي كان في ردة فعل أن حزن لكن ما في نكران. صحيح. هذا شيء جميل إن ما نكرتي هذا الاضطراب الذي حادث إلى الطفل الخاص بكم. لكن عندما اكتشفتي واخذتي قرار في تغيير وظيفتك حتى تسخري نفسك لهذا الطفل الذي هو أمانة من الله سبحانه. صحيح. وتعالى بين يديك، أيضا كنت داعمة له في البدايات، ما كنت مثقفة بهذه الزاوية، كذلك الأب بنفس الشيء ما كان عنده وعي كامل. صح. في هذا الموضوع. كيف طورتي نفسك حتى تكوني معطاءة ومساندة لهذا الطفل حتى يعيش في حياة يعني جميلة بهذه الحياة؟
3: أنا قبل لا أتزوج أصلاً اشتغلت في هذا المجال تقريباً 3-4 سنين، فصار في عندي خبرة وكنت أعرف اللي هي الأعراض اللي تصير. فسبحان الله يعني أحس إن الله حطني بهالمكان على أساس أكون جاهزة لولدي. بعدين يعني ثقفت نفسي، أي شيء أشوفه أسأل فيه، أسأل، أقرأ وايد وايد، قريت أي شيء عن التوحد، تفاعل، تواصل اجتماعي كنت أقرأ، أخصائيين على طول أقعد معاهم، أخصائي نفسي ترى حتى يعني حقي وحق ولدي. طورنا أشياء، غيرنا البيت كله على أساس حقه هو. الأبو يعني أنا كان إنجليزي حلو، الأبو علم نفسه إنجليزي عشانه لأنه هو كان

0: حسن، اكثر شيء يعني القطه الانجليزي، فكنا نتواصل معك الانجليزي، ولا ما زلنا يعني نحاول ندخل عربي، بس تعلمنا احنا ترى تكيفنا عشانه، مو خلينا هو يتكيف عشانه، فطورنا نفسنا وايد يعني. فحتى قمنا نصيد حركاته، ايش قاعد يسوي، شنو يبي، شنو يقصد. ساعات نقول الخطوه اللي بعدها انه الحين يبي يقول كذي، الحين يبي يوع الحين. فعلمنا نفسنا شلون نتواصل معه، احنا صرنا لسانه،
1: صرتم يعني حتى تفهمون شنو حاجياته.
0: بالضبط يعني انا ساعات حتى أشك إنه هو مريض قبل لا يقول لي إنه هو مريض، أو أشوف عليه شيء.
1: هذا إحساس الأم.
0: إحساس الأم على طول، على طول وشيء أقولهم بلاعيمة تعورة، أكيد بلاعيمة، ويطلع فعلا بلاعيمة تعورة، سبحان الله.
1: إحساس. أيضا الأم يعني دائما تدري بمشاعر أبنائها.
0: صحيح.
1: كنا عندها الحاسة السادسة.
0: أيوة.
1: لكن إذا ذهبنا إلى المسمى الخاص فيك، أم لطفل توحد وأيضا ناشطة في التوعية باضطراب طيف التوحد وداعم للأسر من ذوي التوحد. أبي توقف عند هذه البطاقة التعريفية. ذكرنا المسمى الأول وأنك أم لطفل توحد ناشطة في التوعية باضطراب طيف التوحد. متى بدأت هذا النشاط؟ ذكرتي أن قبل الإنجاب كان عندك فعاليات وكنت مشاركة، لكن متى أخذت الموضوع موضوع جدي وانطلقتي وأصبحت ناشطة في التوعية باضطراب طيف التوحد؟
0: أنا بداية كان عندي أكاونت بالإنستغرام، كنت أصور، أنا أحب أصور، فكنت أصور الأكل، لقطات كذي ورد، يعني أحب هذه الأشياء، منتجات. فبعدين بكورونا سبحان الله قعدنا مع بعض أنا ويا راس براس، فالأبو كان صفوف أمامية فيروح،
1: الله يوفقك،
0: يعني أكثر وقته كان برا، وايد قعد وقت طويل أكثر من 12 ساعة برا، فكنت أنا ويا راس براس بروحنا، فاشتغلت معاه وايد أشياء يعني. هني كان أقول خلنا شارك الناس حياتي مع حسن، فقمت أحط مثلاً طلعاتنا شو نسوي بالملل. أنا سويت له يعني في البيت حضانة صغيرونة، يعني حضانة صغيرة سويتها من يده وديد، كأنها المدرسة اللي اشتغلت فيها. فقمت أشتغل معاه الألعاب التعليمية، نخلص شلون نسوي كلينة برد كل شيء مكانه، شي يسوي بوقت فراغة، فشاركت الناس. فسبحان الله بلشت هني من كورونا، فكنت أحط خفيف، ما كنت يعني مو لي بصور، وما أعرف أصور يومياتي، ما أعرف أطلع حق الناس كنت. بعدين شوي شوي لما كنا نروح المركز قمت أنا أطلع وياه، مش شيء سبحان الله، صار صدفة يعني أركض وياه وإحنا طالعين وإحنا داشين المركز، أقول له مثلا يلا أضغط الأسانسير أي دور، أوري حق الناس مثلا تفاصيل صغيرة، أنه مثلا هو ما يحب يضغط الأشياء، ما يحب يلمس الأسانسير، فكان يأخذ جنطته يضغط الرقم، فكنت أقول لهم شوفوا شلون وسواس، ما يحبون يلبسون أي شيء، يدش شلون يستحي يسلم، أوريهم تفاصيل. وبعدين قسمت الأشياء، مثلا ما خليت مثلا فيديوهات وهو طالع من المركز وهو داش يسوي الخطوات، يطق الجرس قبل يدش، صارت كذي سبحان الله صدفة. بعدين الناس سبحان الله قامت تدش علي، أنا ما كان عندي وايد فولورز، بس كانت دايركت عندي متروس، كنت أقول له هذيلا يضايفيني الناس، كان ما شاء الله واصلة، بس أنا كانوا الناس خايف يخافون يضيفوني، ما يبون أحد يدري أنه عندهم حالة، أو مثلا واحد تسألني عن ولد أخوها أحد عندهم بالبيت، فكان في خوف الناس تضيفني. فسبحان الله يعني كنت أجاوب الناس، أجاوب الناس، وصار فيني ممكن أنا الله حطني في هذا الموقف، حطني رسالة حق ناس، ممكن ناس تشوفني قوية، أنا ضعيفة أبكي وأزعل وأخاف، بس قاعد أصير أحس قوية، يعني قاعد أصير فيهم أصير أقوى من اللي بعدي. يعني أنا صرت
1: أقوى من كنت عليه أيضا،
0: أي من كنت عليه، وهم من مثلا في ناس توها حشتها الصدمة، أنا خلاص يعني انصدمت وخفت وبكيت وسكت بروحي، انعزلت وصار فيني اكتئاب، خلصت هذا الشيء.
1: هذه مشاعر تمر على أي إنسان في بداية الصدمة،
0: أي حتى يعني التواصل الاجتماعي يصير عندك أنت بعد يخف، ما توجب حتى بالنسبة لك، هذا تفاهة أنه أروح قبل بساعتين أتجهز وأطلع أربع خمسة ساعات أتجهز وأرجع أهد هذا البيت كله، ليش أقعد وياه أحسن؟
1: تتغير الاهتمامات،
0: تتغير أي وايد، فصار كذي سبحان الله. فقلت يمكن الله حطني رسالة، وفعلا أنا للحين لليوم الناس تدش علي تقول لي يا حسنة أنتي مثلا طلعتي لي فجأة، شفتك فجأة، استفدت منك. في ناس مثلا انصدم ان انا خدمتهم في هذه الحياه وانا ما ادري. يشوفوني يسلمون علي اقول لها هلا والله، بس مثلا اقول لها وانا سلم اقول لها منو انت سوري بس ما عرفتك، فهي تقول لي انا ام فلان كلمتك مني، فاقول وناسه حاطه اثر في المكان
1: الحمد لله. فيعني سبحان الله الذي يسخر الناس للناس.
0: صحيح.
1: وهذا دورنا اليوم في برنامج نقطه نقاش، حتى نصل او نوصل الرساله هذه الى كل من يحتاج. صحيح. لها، او ممكن في اشخاص ما يعرفون الشيخ السليم، لكن اليوم من خلال هذا البرنامج وهذا اللقاء قد يستفيد الكثير. صحيح. وأيضا ينضم لك عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى يفيد ويستفيد. صحيح. من خلال النقاط التي ستطرح بهذا البرنامج، وأيضا الأمور التي ستطرح في الموقع الخاص بك ومواقع التواصل الاجتماعي. لكن بعد ما كنت يعني ناشطة بديتي من نفسك، بدأ النشاط من الأستاذة شيخة داخل البيت، ووعت نفسها بموضوع اضطراب طيف التوحد، وانطلقت في فترة الكورونا مع طفلها الجميل حسن. وأيضا عطيتي دوافع لكثير من الناس، وعطيتيهم أمل من خلال الطرح الذي تقومين به، وأيضا ذكرتي كلمة جميلة: كنت أجعل الناس يشوفونه شلون يتصرف. لأن جميل أن إحنا كأولياء أمور اليوم سواء أطفالنا فيهم طيف توحد أو ما عندهم هذا الاضطراب، إن هم يعتمدون على نفسهم مهما كان، إحنا مو دايمين لهم بهذه الحياة. راح يكون في يوم وهو بروحه قاعد يقاتل بهذه الحياة ويستمر، فما بالك الطفل اللي عنده اضطراب طيف توحد، واللي كثير من الأخصائيين المتخصصين بهذا الموضوع ذكروا أنهم أذكياء ولهم عالمهم الخاص. وأيضا جميل أن إحنا لما نفهم الشخص اللي قدامنا حتى نقدم له أجود وأجمل ما لدينا حتى نبنيه ويرتقي بهذه الحياة. لكن ذهبتي إلى دعم الأسر من ذوي التوحد. ذكرتي إحدى الشخصيات مرت عليك لكن أنت ما عرفتيها، قالت أنا كذا وكذا وبقى الأثر الطيب.
0: أيوة.
1: كيف فكرتي أيضا تدعمين الأسر من ذوي التوحد؟
0: قلت هني أنا قعدت بيني وبين نفسي ومع الأبو، قلت له بأطور أكاونتي يعني تنصحني ولا لا؟ فقال لي روحي يلا ساعدي الناس. اي والله قال لي روحي. فيعني هني بلشت هني اصور المراكز اللي انا اروح لها، اللي تعاملت معاها، ساعات اتكلم عن الاسعار، بس مو دائما اتطرق لها لان اهم يعني فيها مواضيع شوي حساسه. مثلا بديت اصور مثلا مثل الريلز بالانستغرام، اعرف عن نفسي، شاركت زميلي في المجال نفسه، اتكلم عن الاسئله الناس اللي وايد تسالني اياها، حطيتها بصيغه ريلز وقمت أجاوب، أخلي السؤال يكون موجود وأجاوب عليه، أريح الناس. مثلا شعور أول يوم مدرسة، شعور شلون اخترتي مدرسة، شلون اخترتي مركز، شنو صدمتك، شنو تحسين العوض. فكنت أجاوب على أسئلة الناس اللي تكون عندي بالدايركت بشكل واضح اللي هو بريلز، ويكون يعني سلس سريع، يعني أخليهم على بارتات، يعني ما يطول الريلز عن ساعة، عن دقيقة سوري، عن دقيقة، فأخلي دقيقة بعدين فيديو ثاني دقيقة، يعني أتعلم عرفت. وهم قمت أحط الكلمات اللي تأثر بالناس، يعني ناس لما أسوي مثلا بداية ريلز أخلي الناس تصدمهم، اللي هي مثلا شفي ولدك ما يسمع، أو عندك غيره صاحي ولا مو صاحي، يعني هذه أخلي الناس تسمع
1: نوع من الجذب.
0: أيوة، أساس إن الكلمات اللي تأثر فيها إنه يا أم يا أبو، مو أنت بروحك، ترى كلنا نسمع هذا الكلام ونرجع زعلانين نبكي منهارين، بس ردي صير قوية، إحنا بشر لازم نزعل.
1: نعم.
0: بس إحنا يعني نحاول، أنا قاعد أحاول إن أنت نفس ما أنت تحسين لا تحاتين، أنا ودشون علي بالدايركت وايد تكلمي عن كذي تكلمي عن كذي، فوالله أنا قاعد أحاول إن أنا أجمع المواضيع اللي هي يعني تهمهم وأطرحها. بنفس الوقت أنا استخدمت يعني توني بلش هذا الموضوع، صار لي يمكن أسبوعين أو ثلاث، جبت شخصية مؤثرة، أستاذ الفنان طارق العلي، هو يعني حسيته هو له شريحة كبيرة في الكويت، ومؤثر وفنان وموجود في كل بيت هو يعتبر، فهني أنا استعنت فيه وما قصر معنا، يعني على طول قلت له أبيك تقولي جملتين، وحرام قال لي أقول الجمل اللي تبين.
1: ما يقصر الدكتور طارق للأمانة، إحنا تعاملنا وياه وسوينا لقاءات وياه في عدة برامج، وكان سلس ومعطاء للأمانة. صحيح. وما يبخل. أنت ذكرت إنه فقط بالكويت، اليوم يلعب دور كبير في الخليج وأيضا بالوطن العربي.
0: أنا قلت أبي يكون في كل بيت يعني في الكويت وبرا، فقلت أبي أول شيء أجذب، يعني أبي إن شاء الله بإذن الله الخطة الجاية في يعني إن شاء الله خطة حلوة حق الاحتياجات الخاصة. فبلشت معه وما قصر معي، فخليته هو يعني يقول مثل هوك بداية أنه حلوة، يعني خليته يقول جملة تأثر الناس، يعني أنه ترى في كل بيت يعني، وهذه مسؤوليتنا احنا ننشر الوعي.
1: وهذه ايضا مسؤوليه الفنان انه يلعب دور كبير صحيح. في حياه الناس،
0: رسالة.
1: ويخدمهم
0: رسالة.
1: من خلال ما يقدمه وهذه الرسائل التي تقدم. ايضا استاذه شيخه، اذا تكلمنا عن موضوعك في الوعي، وايضا الموضوع الذي دعمتي فيه الاسر، هل كانت المعلومه

0: معلومات من خلال الأسئلة التي تطرح عند عليك من خلال الدايركت، أن أنت تجمعينهم وأيضا تطرحين الأجوبة لهم وتثقفتي وتعلمتي من خلال أسئلتهم، ويمكن ما مرت عليك هذه الأسئلة من قبل.
1: صحيح صحيح.
0: شلون الأشياء، شنو الأشياء اللي كانت لها أثر عليك وقلتي صح أنا ما كنت منتبه على هذه النقطة مثلا، أو منو الأشخاص اللي أثروا فيك حتى تطورين نفسك في هذه الأمور غير حسن عسى الله يحفظه، لأنه هو الدافع الأول والأخير.
1: عندي مثلا الأمهات، في ناس أحسهم مثلا مو عارفين وين يروحون، مو عارفين شنو يسوون. أنا كنت ضايعة، أنا يعتبر قبل انتشار التوحد في هذا الوقت فيه كان، بس ونفس يعني أنا مثلا المدرسة اللي كنت أنا أشتغل فيها كانت فيها 6 فصول، الحين 30 فصل. أحسب الوقت اللي طاف يعني من 12 سنة 13 سنة صار تقريبا 13 سنة. فكان كنت ضايعة، ما كان فيه المراكز واللي نسمع عنه ويطلع لنا بالإنستغرام والإعلانات، ما كان فيه كذي، كانت يعني معدودين. فكنت ضايعة، فكنت أحس بالأمهات اللي ضايعين، لما أقول لها أنت ضايعة أنا فاهمة أنت شو تروحين، روحي هني، أقول لها روحي أول نقطة هني، أسألها هي وين ساكنة، حتى يعني أفكر حتى بالتفاصيل. أنا كنت مثلا أروح طريق بعيد عن بيتي لأنه كان معدودين الأماكن، الحين ما شاء الله زادت. فكنت لما أعطيها المكان مو بس قرب، أعطيها مكان ثقة وقرب، أسألها سوري أنت وين بيتك، تقول لي بيتها هني، أقولها روحي هالمكان. وهم كنت لما يروحون كلها حط توصية، يعني أقولها روحي قولي مطرف شيخة أم حسن أساس أن تروح مرتاحة، أساس أن تكون رايحة حق الأخصائي إيه هي مرتاحة. فكنت كذي أقول نفس ما أنت ضايعة يعني أنا حاسة فيك فأخدمها. فشنو أسئلة يسألون، أحس لما تقولي ما عندي فلوس ما أقدر هالمبلغ أقطع، أقولها روحي هذا مبلغها الكثر، روحي هذا مبلغها كذي. فكنت أحاول يعني كل واحدة شنو ظروفها، شنو وضعها، شنو حياتها، وين ساكنة. فكنت كذي يعني شنو يعني كنت أنا عايشتها سويتها لهم يعني، وإن شاء الله خير يعني ما زلت يعني إن شاء الله يا رب.
0: الله يسخرك دائما للناس وللعباد، وأيضا حلو أنك أنت عشتي هذه المعاناة وأيضا شاعرة بمشاعر الآخرين وقاعد تقدمين لهم النصائح وحاسة في الأمور المادية التي ممكن تمر على أي شخص من عندنا، لكن بنفس الوقت تعطينا النصيحة الصح والمكان الصح. إذا مستمعينا لازال الحديث مستمر معكم في برنامج نقطة نقاش، فاصل ومن ثم نواصل.
2: تلعب الأسرة الدور المهم في حياة الطفل ذي اضطراب طيف التوحد، فهي البيئة الأولى التي تمنحه الأمان والدعم وفرص التعليم. وبعد التشخيص تبدأ رحلة جديدة تقوم على التعاون مع المختصين وفهم احتياجات الطفل وتعزيز نقاط قوته وتشجيعه على اكتساب المهارات المناسبة لعمره، كما أن الدعم النفسي للأسرة ينعكس إيجاباً على الطفل ويمنحه الثقة والاستقرار. ومع زيادة الوعي أصبحت كثير من الأسر تسهم في نشر المعرفة الصحيحة حول التوحد وتشجيع المجتمع على تقبل الاختلاف واحترام التنوع بين أفراده.
3: نفتح أبواب النقاش ونبحث عن الحلول. نقطة نقاش.
0: عودة مجددا معكم مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت، ونحن معكم في برنامج نقطة نقاش. وأذكر بضيفتي بهذه الحلقة وهي الأستاذة شيخة السليم، أم لطفل توحد وناشطة في التوعية باضطراب طيف التوحد وداعم للأسر من ذوي التوحد. حياك الله مجددا
1: استاذة شيخة.
0: ما شاء الله، يعني البارت الأول من هذه الحلقة سلطنا الضوء على نشاطك، شلون ثقفتي نفسك، شلون كنتي ناشطة في التوعية باضطراب طيف التوحد. لكن كثير من الناس يمكن ما مرت عليه الحالة للحين أو مرة بس هو ما يشعر. اليوم إذا تكلمنا عن أبرز العلامات المبكرة التي قد يلاحظها ولي الأمر على الطفل، شنو هي؟
1: شوف، في عندنا توحد أنواع، بس في أنواع تلاحظها من عمر 6-7 شهور 8 شهور، الأم تلاحظها تفاعلها مو طبيعي، خصوصا اللي يكون عندها عيال قبل. التوحد الثاني اللي هو مثلا اللي هو أنا شلون حسيت بولدي أول سنتين وشيء أمور تمام، بعدين تغير. ففي حالات تفرق من إلا فعندك كتلك اللي هي الرفرفة، يمشي أطراف أصابعة، في ونة يطلعونها صوت، يطلعونها التوحد فيها ونة معروفة. يضرس وايد، النوم في اضطرابات في النوم متعبة، تشوف الطفل مو طبيعي اللي قاعد ينام، هذا مو طبيعي، إيش دعوة ليش

0: ما تعب، ليش ما مو منهلك، طلعي طاقته طول اليوم، انا موديته سباحه موديته رياضه ومشيته، مو قاعد ينام الولد، مو قاعد ينام، يعني نومته فيها في شيء غلط، عرفت؟ تواصله مع الناس شلون يطنش، ما يشد الاهالي بعمره، مثلا الصبيان يحبوا الكره، هو مو جاذبة الكره ولا يدري عن الكره، يعني كذي. السيارات حتى لما تشوفه يحب سيارات، ما يحب السياره انه هي سياره وسباق كذي، لا هو يحب التواير شلون قاعد تدور، شلون هو يدورها بايده، يقعد فيها بالساعات، مثلا عندك ياخذ ريموت يدوره كذي، يدوره بالارض حيل صحن. هذه اشياء تشوف لعبه غير منفرد، غير لعبة تشوفها بحاله وغير. فهذه العلامات اللي لاحظها.
1: هل تختلف هذه الأعراض أعراض التوحد من طفل لآخر، وشنو درجات أو مستويات اضطراب التوحد تكون؟
0: يختلف توحد كل ياهل غير. إحنا بنقول طيف، في ناس إحنا عندنا معلومة غلط عندنا. ها ولدك في توحد ولا طيف توحد؟ تقول لها طيف، يقول لك أشوى يعني يروح. لا هو ما يروح، طيف يعني مختلف.
1: ملازم ممكن؟
0: لا هو طيف مختلف، يعني مختلف كل طيف، كل درجة يعني غير تصير. فطيف توحد يعني هذا غير عن هذا وهذا غير عن هذا، مو طيف بيروح، لا طيف كل واحد غير. ففي مختلفة يعني الدرجات، عندك ثلاث مستويات يعني، اللي هو أقولك هم الأول من الأحسن، بعدين متوسط، بعدين شديد. الأول يعني يعتبر تواصله من كان صغير، يعني كان يكون يعني مو وايد زين، بعدين يصير أحسن مع الأيام. متوسط تشتغل عليه، حالة المتوسطة تشتغل عليه وتطوره، وما زلت تطوره لين يكبر. الشديد اللي هو الثالث، الثالث هو شوي يعني عنده صعوبات في التواصل، صعوبات في حساسية زايدة من الأصوات، يحب يلمس مثلا الزولية إذا كانت خشنة، الثي اللي قعد بساعات يعني كذي يحك إيده راسه خدوده، ممكن إنه هو يحب يرتاح نفسيا، إنه هو مثلا يجرح نفسه، يعصب، ما يعرف يتواصل، ما يعرف، لأنه مو عارف يوصل، إحنا ما عارفين إنه هو إيش يبي. شوفه هو يبكي، يعصب، عصبي، ينهار بسرعة. تواصل عنده يعتبر يعني ما بيقول هالكلمة بس يعتبر معدوم. فهذا اللي هو الثالث اللي هو يعني يكون شديد. فيعني
1: أسأل الله يحفظهم. لكن اليوم إذا كان التشخيص، كيف يتم تشخيص التوحد ومن هم المختصون المسؤولين عن هذا التشخيص؟
0: المختصين للتوحد اللي هم أخصائيين، اللي هم حق الأطفال، تخصص أطفال سلوك، هو متخصص معتمد من الدولة، تروح عنده عشان تقيم ولدك. عندك أخصائي نفسي، وعندك أخصائي ساعات في أطفال تحتاج طبيب أعصاب، دكتور أعصاب، فهذا مخ وأعصاب، يعني هذيلا اللي يختصون في تشخيص الولد. فأنت إذا بتشخص ولدك أو بنتك لازم تروح حق يعني الأسامي المعتمدة في الدولة عندك، وين ديرتك معتمد فيها، فتكون هي تروح لها، فتروح ويقيمون الطفل، يقيمون على أساس اللي هو يقعدون معه، يقعدون مع الأم والأبو، ويشوفون تاريخ الأم والأبو وشلون الولادة والولد يقعدون معه، يمكن عشان يعني بس يقيمونه 3-4 ساعات، لأنه يقعدون معها يسوون معها من إلى. بعدين عقبها عاد أنت تستلم التقرير، تشوف شنو حالة ولدك.
1: ويكون فيه متابعة أيضاً؟
0: يكون فيه متابعة كل سنتين.
1: قبل المختص.
0: العمر يختلف. مثلاً الياهل من أول ما تلاحظ فيه، عندنا هني يعني بالكويت أول كان ما يقيمون إلا 3 سنين وفوق. تروح تودي لهم ولدك في شيء، لا روح لا تظلم الطفل، يمكن هو في أشياء تطورية اشتغل عليه، 3 سنين أعطيك. بس الحين من كثر الحالات اللي زادت والأعراض اللي زادت، قاموا يأخذون ساعات استثناءات اللي هو 2 و6 شهور، 2 و9 شهور، يستقبلونه يعطونك عليه تقييم وتشخيص، يعني يشخصون لك الولد. بعدين عندك يصير عمره 6 سنين، يعني يمر على الشهادة 3 سنين 2 سنين على التقييم، ينادونك مرة ثانية هم، لأن الأهل يكون بهالمرحلة لازم يكون متطور أو هو نفسه أو أسوأ وهكذا. بعدين يوصل عمر معين تختلف الشهادة، تأخذ وقت أطول أساس أن هذا الوقت اللي أنت قاعد تشتغل ويتطور الأهل فيه، وأنت مثل على قولتهم بر أمان، أنت تكون مشتغل عليه يعني على ما تجدد شهادة بينهم 5 سنين. أنت تكون عندك مشكلة، عندك اعتراض، حسيت ولدك أحسن أو أسوأ، أنت تروح تقول لهم أنا أحس ولدي أحسن، أنا أحس ولدي أسوأ، في يعني يطالبون أن هم يشوفونك مرة ثانية.
1: هل ممكن ينتهي طيف التوحد هذا خير شر ولا؟
0: التوحد ما له علاج، احنا ما نبي نكذب على الناس. التوحد يعني مو بس أنا سمعت أو شيء، أنا بحث عميق دكاترة، قعدت معاهم، قعدت مع أخصائيين، سمعت وقريت بحثي عميق مع التوحد. التوحد ما له علاج. التوحد
1: يعني الجميل أن نعرف كيف يتعايش الطفل معه،
0: إيه، نعلمه شون يتعايش، ونعلم الأم والأبو شون يعيشون ولدهم، وانتو شون يعيشون معه. نحسن الأعراض، نخفف الأعراض، نطور الأعراض. ممكن في طلبة يوصلون للجامعة يدرسون، ونحسنهم، نخليهم يعيشون في الحياة. يعني أنا دائما أقول، قلتها بحسابي وأقول، يا أم طفل توحد، لا تخلينا ينجح في الدراسة، خليه ينجح في الحياة.
1: السؤال، هل ممكن

0: جامعة، يدرسون برا، قاعد ياخذوا الليسن،
1: ما شاء
0: شالوا
1: الله.
0: منهم الإعاقة، بس هو في أعراض وفي كل شيء، بس لما تشيل الإعاقة يعطونا إعاقة تعليمية اللي هي يحتاج دراسة أكثر، الصف يكون مختلف، العدد أقل، أساس تركيز أكثر يكون.
1: نعم أيضا أستاذة شيخة، تكلمتي عن المختصون المسؤولون عن هذا الاضطراب، اضطراب طيف التوحد، وذكرتي دكتور الأعصاب، المخ والأعصاب، هل يصرف له علاج في بدايته أو أنه لا؟
0: مو كل الأطفال تحتاج علاج، في
1: فقط
0: أطفال
1: سلوك ومتابعة.
0: إيه، بس في أطفال تحتاج علاج. الأمهات والأبهات أنا ما ألومهم لما يكونون خايفين ويطولون بالقرار، ممكن يطوف من عمره سنتين ساعات أربع
1: وأكثر
0: سنين
1: بعد.
0: وأكثر، ما يبون يستسلمون يعطون دواء، بس ساعات الدواء يخدم الولد. أنا أدري إن الدواء يخرع، أنا ما رضيت أعطي ولدي دواء، طولت
1: حلو.
0: الحين اسم الله عليه عمره 12 سنة. في أوقات مضطرين لأنه قاعد يخرب عليه بالمدرسة، قاعد يخرب عليه بالبيت، قاعد يخرب على حياته، حياة أهله، يعني حتى الأهل ترى طاقة. فلما تشوف ولدها طول اليوم مو طبيعي، طول اليوم قاعد يأذي نفسه، قاعد يجرح نفسه، قاعد يصارخ، ما قاعد يقعد بالصف، ما قاعد يسمع أكتيفيتي، إحنا ما نبيه هو طول الوقت قاعد بالصف أو بالبيت بس يدور، إحنا نبيه يسمع.
1: ما عنده علاقات؟
0: لا، بعضهم فيه، بعضهم عندهم ديوانية يعني يتجمعون ويزورون وشي يهبلون،
1: حلو.
0: وبعضهم لا. يعني أنا حسن ولدي مثلا حالته تعتبر متوسطة، بس هو ما عنده، يعني عنده أصدقاء في المدرسة، عنده أصدقاء في المركز، بس مو الطلعات ويطلعون، لنا ماكو تواصل، سوالف ياخذ ويعطي.
1: في بيئة العائلة هل
0: إيه
1: عنده صداقات
0: إيه
1: يكون
0: عنده
1: يعني يشتاق لهم، يحب
0: وايد
1: يلعب
0: وايد،
1: وياهم
0: يعني أنا
1: بعد ما تحسن سلوكه إلى الأفضل؟
0: صحيح
1: لأن أنت في البداية ذكرت أن في بداية الأعراض كان منعزل قليلا، لكن
0: صحيح
1: مع تغيير السلوك والمتابعة هل أصبح لديه أصدقاء من الأسرة ويشتاق لهم
0: يحب،
1: ويسأل عنهم؟
0: صحيح هو يحب وايد يلعب متى أكثر شيء هم صبيان، كانوا من كان صغير هو عندهم، يلعب معهم، يلعبون معاه، في تواصل معهم، هم يعرفون شلون يسولفون معاه، هم يعني لما يدشون معاه في السوالف. فاسم الله عليهم الحين صار هو يعني كانوا صغار مع بعض، الحين اسم الله عليهم كبروا، فبالثانوية اللي بتخرج وشي اسم الله عليهم حسون متوسط، فيحبهم، يقعد عندهم، يقعد معهم بالديوانية ببيتهم، يلعب معهم بالجيم، يحب يسولف معهم لأنه هم يتحدثون إنجليزي وايد، فوايد داش وياهم وايد وايد،
1: في لغة حوار فيما
0: في
1: بينهم،
0: لغة، فيعرفون حتى يسألونه ايش تبي تاكل، تبي نروح المكان، تبي نروح الجمعية نشتري هالشيء، يعرفون يعني شلون يوصلون له، فيقعد وياهم.
1: إذا هذا الطفل حسن أو غيره كان في بيئة لكن في تنمر عليه، هل يأثر على سلوكه؟
0: يأثر
1: يضايقه ويزعله؟
0: ساعات ممكن ما يدري ايش السالفة، بس ممكن يأثر على سلوكه، إذا هو يحس، إذا هو مثلا نقول في أهالي يدزونه، يضحكون عليه، ياخذون منه الشيء على أبوه، ما راح يدافع بس بيبكي، هذا راح يضايق أكيد ويزعل، حتى الأم ممكن تنهار يعني في هذا الموضوع. فدائما أنا أقول البيئة لازم، عشان كذي أنا ليش فتح حسابي، أبي كل بيت ما في توحد يعرف شنو التوحد، ما أبي البيت اللي فيه توحد، يعني البيت اللي فيه توحد خلاص عارفينه، حتى الناني تعرف شلون تتعامل معاه وتدافع عنه برا، تتكلم عنه، نفس الشيء الأم والأبو. بس اللي ما فيه توحد احنا نبي نعلمه، نقول له لا، لأنه ممكن ياهل يكون في يوم من الأيام بدمج، لازم يتعلم شلون يتعامل مع الولد اللي بصف.
1: وهذه اليوم توجهاتنا في المجتمع الكويتي، الدمج فيما بين أخوانا من ذوي الإعاقة أو إذا كان شخص في طيف توحد، حتى يتعايش ويتكيف بالمجتمع ويكون فعال بالمستقبل كذلك. أيضا السادة الشيخة، أبي أرجع إلى نقطة مدى أهمية التشخيص والتدخل المبكر، وهل يؤثر عمر الطفل في نتائج العلاج؟
0: يعني التشخيص أهم شيء، أنا دائما أقول أول شيء روحي شخصي، لا تقعدين تخافين وتقعدين خايفة وساكتة بمكانك، روحي يعني شخصي على طول، عرفي شنو فيه عشان تشتغلين معاه، كل ما تشتغلتي معاه مبكر كل ما حسيتي بالفرق. بعدين لا توقفين الشغل، مو تحسين ان انت تمام وضعك توقفين، كملي، لان احنا عيالنا ترى يا ينزلون يا يصعدون يا نفس المستوى. فانت يعني على طول قاعد اقول لهم انا روحي شخصي على طول، اشتغلي معاه بالبيت، لا توقفين، احنا طول اليوم نشتغل مع الطفل. ليه الحين أنا طلعت من البيت لآخر شيء أنا قاعد أكلمه، أتكلم معه، أطرشه، أتواصل معه، أفهمه، أحطه في الصورة، أشاركه صور، أشاركه الكلام. حسن يحب يقرأ، يعني لما أوريه أنا وين بروح، ساعات مثلا يطنشني أقوله بروح الدوام، بروح الورك، هو شيخة go to work، يقول لي، أقول له الورك، يعني أكتبها له، لأنه هم عندهم
1: بصريين أكثر،
0: البصري أكثر، مثل عندهم، أنا دائما أقول كابتشر عندهم أقوى منا إحنا. فأوريه وين بروح أخته وين بتروح، حتى لما بخليه يحفظ سؤال يعني مثلا

0: هو معلق على كم عمرك؟ 11 سنة. 11 سنة. فأقول له لا، صرت بس اسم الله عليك 12. فأكتبها له، أخلي اللوحة قدامه ترى يومين ثلاث مكتوبة How old are you? I am 12 years old. يقراها بسم الله عليه يومين ثلاث حافظها. فخلاص الحين أي أحد يسأله حافظها. الحين احنا راح نشتغل على 13 ان شاء الله. فهم مرئيين، استخدم صور. في ناس ترى ما تعرف تقرا، يعني حسون وضع يقرا، في ناس ما تقرا. انت استخدمي صور اللي هو نلبس، نشرب، ناكل، صابونه، غسل وجهي، بروح اوتسايد برا، سياره، فرش. الصور مهمه. انا ترى استخدمت معها فتره صور، وصلت مرحله اللي هي القراءة. وهم لازم، أنا دايما أقول حطي قدامه جدول شنو بيصير طول اليوم. الياهل لازم يشوف شو قاعد يصير، ما يحب شيء فجأة. يعني أنا طول ما أنا طالعة معاه بقوله بروح المركز، خايف طول وقتي راغب الطريق، أخاف بروح طبيب، خايف أروح قزونة إبرة. في
1: كل الأطفال الصغار بالعمر يعني
0: يكون في مراقبة.
1: سنتين أحيانا الصور تلعب دور كبير إنه يفهم الرسالة اللي حابين
0: حتى يعني في عزك الله الحمام، في استخدام الحمام وري صور. أنت بتروح الحمام الحين، روح الحمام الحين، روح كذي قسل، بدل
1: بقى.
0: إيه، وطريقة معينة وسيستم معين. إحنا لازم يعني في كالندر، أنت اليوم شنو بتسوي طول اليوم؟ خلصنا نحط صح، حطي. لا تقولين أحط كالندر بالبيت، حطي والله راح تشوفي الفرق.
1: صح.
0: فأنا لازقتها في الباب شنو بنسوي طول اليوم، عشان في صورة. حتى اللي بنروح نقص شعره يتأزم، مو ما يصير أقول يلا بروح نقص شعرك، هو طول اليوم يدري نحن بنقص. فتشوفه طول اليوم وهو يهيئ نفسه، حتى يطالعني يقول لي باي كات هير، أقول له لا راح تسوي كات اليوم كات هير. فهو متهيئ أنا بنسوي كات هير، فيروح معك بسلاسة، مو فجأة أنت بالحلاق،
1: عشان حتى ما يأذيك هناك بالحلاق.
0: أيوة.
1: وكذلك يعني ذكرت نقطة جدا مهمة، أن العادات اللي قاعد يسويها حتى أجلك الله الدخول إلى الحمام. العادات مو بسهولة تغير عندنا. صحيح. احنا كبشر عاديين وطبيعيين تاخذ وقت، فما بالك الشخص اللي عنده اضطراب طيف التوحد. هل هناك مسببات؟ يعني هذا السؤال الذي يعني كثير من الناس اللي ما عندهم هذه الحالة في منازلهم، هل هناك مسببات لاضطراب طيف التوحد؟ وهل استخدام الأجهزة الذكية له علاقة بالتوحد أم لا؟
0: شوف، التوحد الحين كله يقولون من التطعيمات، من الايباد، من كذي، هذا كل دراسات واطباء مشتغلين عليها، هذا ما له شغل،
1: تعتبر اراء.
0: اي يعني الولد من بطنك انت، يعني انا الولد احسه من بطني هو في توحد، هو في توحد، بس احنا للحين مو مكتشفين، مو الدكاتره للحين مو عارفين يشوفون الطريقه من البطن، ولا راح يشوفونه بالسونار ولا بالتحليل ولا ولا ولا شيء، ولا اشعه ولا شيء. فهو من بطنك يعني انت حامل فيه، هو الله كتب ان هذا الولد فيه توحد، فانت مو مقصره معاه، مو انت السبب، مو انت السبب يا الابو، مو انت هديتيه فتره كنت بالدوام فهدته، في حسبالك الولد صار فيه توحد منك. في وايد ناس لوم نفسها، انا ترى ساعات لوم نفسي اقول يمكن خليته هني، يمكن هديته هالوقت، يمكن قعدته هالوقت، يمكن نومته، يمكن خرعته وانا مثلا عن غير قصد وهو صغير، ممكن هو بالمهاد او هذه بالاشهر اللي في الدراي، ممكن انا مثلا صار شيء فهو نز اخترع. هذا كله الناس تحطها سبب، بس هو مو سبب مو سبب التوحد اللي هو الايباد ولا شيء، بس ممكن الايباد يزيد الحالة، بس مو يسبب لك توحد، يزيد الانعزال،
1: يزيد أيضا تغيير سلوكه،
0: تغيير
1: للسلبي مو للإيجابي.
0: إيه، إحنا نبي نقطع من الآيباد أساس يحتك بالياهل، هو هني راح يصير أنا مرتاح كذي بالآيباد، ليش أروح هون؟ يعني ما يبي ناس، ما يبي يحتك، فليش أشجعه؟ فراح يحب. حتى الياهل الطبيعي شيل من التليفون راح يعصب، أنا بلعب، أنا ما قعدت، ما زفت.
1: صح.
0: بس هو
1: يكون أوفر شوي،
0: يعني هم أوفر، وهو يعني هو يأثر عليه زيادة. يعني حتى الياهل الطبيعي تيك الأبلة شو تقول بنتش مو قاعد تركز، شيلي منها الأجهزة، لأنه مو قاعد تركز بالمدرسة، فتخيل الأجهزة تزيد، بس مو سبب، فمو سبب التوحد.
1: إذن مستمعينا، لازال الحديث مستمر مع الأستاذ الشيخ السليم، لكن نتوقف مع هذا الفاصل في برنامج نقطة نقاش، ومن ثم نواصل.
2: لا يهدف التأهيل إلى تغيير شخصية الفرد باضطراب طيف التوحد، بل إلى تنمية قدراته ومهاراته بما يساعده على المشاركة في المجتمع بصورة أفضل. ويشمل ذلك برامج متنوعة مثل تنمية مهارات التواصل والعلاج الوظيفي والتدريب السلوكي وفق احتياجات كل حالة، كما يعد الدمج في المجتمع من أهم عوامل النجاح عندما يتم في بيئة داعمة ومهيئة. وقد أثبتت العديد من

0: تجارب أن الأشخاص ذوي التوحد قادرون على التعلم والإبداع والعمل وتحقيق الإنجازات إذا توفرت لهم الفرص المناسبة والدعم المستمر.
1: نقطة نقاش، نحلل الواقع ونفهم ما يحدث. نقطة نقاش.
2: عودة مجددا معكم مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون إلى برنامج نقطة نقاش. وأذكر بضيفتي بهذه الحلقة، وهي الأستاذة شيخة السليم، أم لطفل توحد وناشطة في التوعية باضطراب طيف التوحد وداعم للأسر من ذوي التوحد. حياك الله مجددا أستاذة شيخة. أستاذة شيخة، تذكرنا قبل شوي عن السلوكيات وأيضا العادات اللي ممكن تأخذ وقت، لكن سؤال قبل أن ندخل بالمحور القادم. هل الطفل التوحد المصاب باضطراب طيف التوحد، هل في كمية مشاعر كبيرة؟ وهل ممكن إذا أنا كنت معصب يأثر على سلوكه للسلب؟ وهل إذا كنت أنا سعيد وزدت سعادته إلى الأفضل، هل هذا ممكن يساعد على، ما راح نسميها علاجة، إلى تغيير سلوكه إلى الأفضل؟
3: شوف، في ناس حسب لها التوحد ما يحس، يعني ما قاعد يحس مثلاً، هو ما يدري عني أنا قاعد أبكي ولا لا، بس أكثر إنسان يحس فيك وهو، يعني أنا دائماً أقول أنا لما أبكي ولا أسوي روحي أبكي أول واحد يقوم لي هو بالبيت، الباقي يمكن لا أنت قاعد تشذبين أو شيء، أعرف، بس هو أول واحد يقوم وما يرضى، يعني حتى يتم يناديني باسمي بدون ماما، أنا شيخة شيخة
2: طيح الميان،
3: أي شيخة شيخة، أنا ليش قاعد تبكي، مثل قصده ليش تبكين، ساعات يعطيني كذنك، ساعات يحس فيني، حتى الأبو لما يسوي روحه مثلاً بنعطيه شيء يأكله ولا دواء ولا شيء ما يرضى يأخذه، لما الأبو يسوي روحه قاعد يبكي يقوم له إنه ينادي باسمه محمد إنه ليش قاعد تبكي، فيحس فيك إذا أنت معصب، صارخت، تخانقت مع أحد قدامه، على طول يحس فيك على طول، يعني
2: كتلة مشاعر،
3: يحس أكثر إنسان يحس. وحتى إذا أنت مريض مثلا، ساعات أي بيدي درب يتم زعلان ما يرتاح لما يشيل القطنة، يعني ويتم يطل عزك الله بالزبالة إنه يتأكد إنه شلتها، إنه أكيد شلتها. ساعات تصور بالمستشفى وأنا ماخذ درب، هو يتم طول اليوم عيد يشوف الصور،
2: يا حبيبي
3: ان شيخ سك فلان سك ما يحب يشوف، فاحنا يعني شوف ايش كثر هو يحس يعني.
2: لكن ابي ارجع الى موضوع الاسره، هل الدور الحقيقي للاسره بعد تشخيص الطفل بالتوحد، ما هو هذا الدور الحقيقي؟
3: دور مهم ترى، يعني
2: احنا ساعد على البناء،
3: ايه يعني احنا لازم نصير اقوياء عشانه، احنا لازم نكون فاهمين عشانه، احنا لازم نكون واعين عشانه. حتى اذا عندك شخص في البيت مثلا، بيت العائله ساكنين فيه، احنا على طول نفهمه هو يمكن قصده كذي. ساعات يعني مثلا عمتها تناديني تقولي شيخه شنو يبي، انا مو فاهمته، اعلمها هو ذا يات كذي، يعني قصده يبي كذي، يبي الكاكاو الفلاني. مثلا مره من المرات كان الا يبي يدش عند عمتها يبي شيء، طلع شنو يبي بطاقه مدنيه، بيشوف هو صاير يحب يشوف بطاقه مدنيه والكروت، فاقول لها يبي بطاقه مدنيه، طلعت له بس شافها ردها. فشوف شلون لازم احنا نكون واعين، بس احنا لو مو فاهمين ايش يبي كان تم احنا فتره قاعد يبكي وصارخ. فلازم في وعي، في تقبل، في بناء اساس هو يكبر معنا احنا. نص يعني هو يصعد، احنا ليش صعد هو؟ لان احنا صعدنا.
2: استاذه شيخه، كنت انت ناشطه ايضا في التوعيه باضطراب طيف التوحد وداعمه لبعض الاسر اللي يطرحون اسئله عليك اليوم، كيف او ما هي الأكثر الأخطاء التي تقع فيها بعض الأسر عند التعامل مع الطفل من هذه الفئة؟
3: في ناس بالنسبة لها أنه لا لا لا لا، مثلاً عاقبي، ما في شيء، قومي ليش قاعد يبكي؟ فيكون مثلاً الأبو أو الأم عندهم أكثر من طفل مثلاً بالبيت، فبالنسبة لهم هذا دلع، هذا قاعد يصارخ، فيخليه يقوم يصب حق الرياين. إنزين ما يعرف وهو غير، هو بيتشا ليش، شنو ترى ايش دعوة، شنو في مطولين تلفزيون ينرفزه، ساعات ترى هو يطول حده، ساعات يقلل. فإحنا لازم يعني ما يصير إحنا نعامله نفس الباجي، وبنفس الوقت إحنا ما نحسسه فرق، فلازم يكون في وعي بالبيت.
2: يعني أكثر الأخطاء التي يقع فيها أولياء الأمور اللي عندهم هذه الفئة من الأطفال أنهم غير مثقفين وغير واعين بهذا الموضوع.
3: صحيح.
2: لكن اليوم

0: أثر الدعم النفسي للأسرة على تطوير هذا الطفل؟
1: شوف، الدعم النفسي كثر ما كل ما كنت أنت مرتاح نفسياً، الأم والأبو والبيت الولد يكون مرتاح نفسياً. فلازم إحنا يكون في مثلاً إحنا نكون مرتاحين عشان هو يكون مرتاح. أنا شو الفائدة تعبانة أساس أنا كلهم جبلته وقعد تعبانة، شو الفائدة؟ فلازم إحنا نكون يعني أنا مرتاحة نفسياً عشان هو يكون مرتاح، الأبو لازم مرتاح عشان حسن يكون مرتاح، والأم تكون مرتاحة، يعني هو سيركل. فلازم إحنا كلنا يعني مرتاحين نفسياً أساس يعني أنا شو الفائدة قاعدة وياه وأنا مو نايمة تعبانة، لازم أروح أنام عشان أرجع أجابله، بس أنا وياه تعبانة فبقعد بنفسه معصبة. فلازم احنا نكون نفسيا مرتاحين اساس الولد مرتاح.
0: نعم، ايضا ذكرتي اثناء حديثك هدفك هو ان تصل الرسائل حق الاشخاص اللي ما عندهم طيف توحد، اضطراب طيف التوحد، وايضا ما يكونون متنمرين او غير مثقفين تجاه هذه الزاوية. كيف يمكن اشراك ايضا الاخوة والاقارب في دعم الطفل دون اشعاره بالاختلاف؟
1: نعلم عيالنا أول شيء اللي ما فيهم شيء، نعلمهم شلون يتعاملون معه، لا يعصبون إذا خذ منهم شيء، لا يعصبون إذا مثلا قاعد مثلا ساعات مو قصده مثلا قاعد بسيارة بدفع شحاشهم. فإحنا لا نعلمهم إنه ماما طايقني حاش، لا عادي قومي تعدلي، هو مو قصده خذ منك شيء، بيشوفه وبيرجع، بيشوف الصورة وبيقرأ الكلام بيرجع. هذا نعلمهم، نعلم أنا أعلم أخواني وخواتي هو قصده كذي، هو يبي كذي. ساعات تقول لي مثلا شيخة كلمني ناداني باسمي، فأقول لها إيه أنا حفظ وريت صوركم، أقول له هذه خالاتك، هذه الخالاتك، هذه عماتك، أعلمهم بالاسم. فنحسس أنا ماكو شيء. نفس الشيء لما يروحوا مثلا الشاليه يطب وياهم ويصبحوا خليه الصبيان يثورون معها دفشين يلعبون كيف هو مستانس، فعشان لازم هم يتواصلوا معه أساس هو ما يحس إن في شيء، حياة طبيعية.
0: ذكرتي الشاليه وإذا طب وياهم بالمسبح ويلعب وياهم، هل يعتمد على نفسه؟
1: أنا علمته حسن، علمته سباحة من عمر أربع سنين للحين، دخلت حتى بطولات سباحة، خليه يسبح في العميق. فساعات في بيتنا أنا لما يطب الحوض شيخ الحكي عليه، لا أنا يعني خاص أدري أنه هو بس في عين عليه موجودة، بس علمته يعتمد على نفسه، علمته لما يخلص من السباحة شو يسوي، لما يبدل شلون، يعني حق أحاول. يعني
0: إذا كانت هذه تجربتك الشخصية مع طفلك، لكن اليوم يكون هناك مدى كبير وأهمية كبيرة للدمج في المدارس أيضا والمجتمع، شنو بوجهة نظرك الشروط التي تضمن نجاح هذا الدمج؟
1: يعني إحنا نبي نهيئ الطفل. الطفل أول شيء ما مو على طول نحطه بالدمج، يعني في مهات تبي تحط ولدها بدمج وهو عمره 4 سنين أو 5 سنين، لا أنت عشان ولدك خليه فصول احتياجات عشان العين عليه تصير غير. عدد طلبة تبينهم 32 ولا تبينهم 6 ولا 8؟ 6 ولا 8 مجابه الغير. حتى عسكم الله الحمام يعلمونهم شلون يلبسون، يعلمونهم شلون يدرسون، شلون يقعدون بالصف فترة أطول. فأنتي هيئيه حساس يدش. وهم لما يدش في شروط اللي هي مثلا تكون مختفية منه أعراض وايد من التوحد، أعراض التوحد ما تختفي تقل، بس الأساسية والقوية نبيها تخف. فلما تخف يدمجونه. في ناس شخصيا بالنسبة لهم خلوا أحسن في الاحتياجات الخاصة أساس يكون مجابل أكثر، أحسن من الحياة اللي هي بيدش فيها في هذا العالم. في عندنا فصول دمج في الكويت وايد ممتازة، بس أحس نبي بعد زيادة نطورها ونهيئها زيادة. أنا دايما عندي أقول خلوا الأمهات والأبهات يستلمون هذا الموضوع، مو الأخصائيين طبعا نحتاجهم، بس خلوا الأم الدش تقول هالصف يبي لها كذي وكذي كذي أساس يتهيئ حق ولدها، لأن إحنا عندنا خبرة أكثر. يعني اسأل مجرب ولا تسأل طبيب
0: هذا.
1: فإحنا يعني إحنا نبي كذي، إحنا دخلونا إحنا في الموضوع. أنا دائما أقول حتى حق الجهات الحكومية شاركوا، يعني سألونا شنو تحتاجون، شنو تبون، إحنا نعلمكم، تعالوا عندنا البيت شوفوا إحنا شنو قاعد نحط، شنو نسوي، شنو نصرف، أساس أنتوا تطورون مكانكم وإحنا نطور مكاننا ونطور الطفل.
0: لكن من باب التذكير، هل يستطيع المصاب بالتوحد أن يحقق النجاح في الدراسة والعمل والحياة المستقلة والمستقبلية؟
1: في أشخاص ما شاء الله مشتغلة، يعني درست ونجحت واشتغلت في أماكن معينة تكون تصلح لهم، يشوفون شنو احتياجات، يشوفوا شنو يحب. يعني فيها اللي يحبون القراءة، فيها اللي

0: يحبون التصفيف والترتيب، في عيال يحبون الأرقام، في ناس تخرعك بالسيرتش بالنت. فكل واحد مثلا في ناس تضبط وياهم يعني شنو يعني اهتماماته ويطور هذا الشيء. ففي ناس ناجحة في الحياة، في ناس درست، في ناس تزوجت، في ناس قاعد تسوق، في ناس يعني عاشت حياتها ما شاء الله يعني حتى ما تدري انه في توحد ساعات. ففي وفي حالات لا يعني، فكل حالة تفرق قلت لك.
1: لكن للأسف أستاذ شيخ بعض الأسر وأولياء الأمور يرفضون صراحة أنهم يقولون إحنا عندنا طفل طيف توحد، لكن هو يعلم كل العلم أن هذا الطفل مصاب، لكن درجة خليني نقول بسيطة، لكن لما يذهب إلى المدرسة يرفض كلام المدرس أن طفله مصاب، أو يرفض الأقارب أو المجتمع أن يتكلم عن هذا الطفل. اليوم ما هي الأثار حتى نوضح لهذه الفئة من الناس المترتبة على تأخر التشخيص وأيضا إهمال العلاج والتأهيل لهذا الطفل؟
0: في ناس، وأنا أكثر شيء عندي بالدايركت وايد ناس تنكر تخش ولدها، تخش يعني حتى يتم فترة ما يروح يسجل ولده أو يحطه في الجهات الحكومية أو يصنفه هو شنو، ينكر حتى لما يسمع التشخيص ما يكمل باقي الأوراق يتم. في ناس ما تخلي ولدها يزور أو بنتها تزور، ما تبي حد يشوف شنو فيها، أو ما بي حد مثلا يتشمت فيني أو أحد يطالعني يقول لي مسكينة طع وضعها. في ناس وايد يعني أنا مرت علي دايركت عندي أكثر شيء نكران هالشيء، أو مثلا في ناس تقول أنا بنتي بس تخلص أكل أردها البيت، ما أقدر أقعد معها زيادة يعني أردها البيت ترجع وأنا أكمل زوارة. في أوقات عادي تسوي هذا الشيء، ليش؟ إذا أنت ولدك مو مرتاح كله شبع سلم قاعد مع العيال خلاص يبي يرجع البيت، هذه راحته، لا نضغطه هو يقعد في بيئة مو بيئته، هو نبي راحته. بس بنفس الوقت في ناس قاعد تودي عليها هي ناكرة هذا الشيء، ما بيها تشوف صارخت بكت عفست كسرت، ما يبون. فلا تنكر عيالك، أنا دائما أقول إذا أنت نكرت عيالك العيال شلون بيحس بالأمان، وشون أنت بتفهمه، وشون أنت بتوصل حقه هو شنو هو شي يقصد.
1: والجميل أنك أنت تعيش عشانه ما تعيش عشان الناس.
0: صحيح
1: يعني. أيضا اليوم هناك بعض المفاهيم الخاطئة والشائعات المنتشرة عن هذا الطيف، طيف التوحد، شنو الحقيقة العلمية بشأنها أستاذة الشيخة؟
0: اضطراب طيف التوحد هو اضطراب نمائي بالمخ، هو ما له علاج. احنا ما راح نقص على بعض نقول في علاج، ممكن يطلع علاج في المستقبل. احنا الحين قاعد نسمع وايد وايد موضوعهم قاعد ينذكر، وايد قاعد يقولون في لقاحات، في أدوية ممكن تخف الأعراض، بس ما في علاج 100%. هو ما يعادي، وهو مو شرط يكون وراثي، وهو ممكن إذا أنت جبتي في عندك فرصة تجيبين غيره، فرصتك تكون أكثر من الناس العادية. في ناس عندها 4-5 اسم اللي عليهم ما فيهم شيء، يكون السادس في شيء. فهذا يعني هو اضطراب. يعني في ناس تقول مثلا هو عادي، وهو مثلا شافت واحد وهي حامل، هي مخترعة، هي زعلانة، ما كانت تأكل أكل صحي، هذا ما له شغل. أنا كنت حسن قهوة ما شربت قهوة يعني الله. حتى مو مثلا بالأسبوع مرة أو كوب واحد في اليوم،
1: هي أقدر للأمانة ونصيب يعني.
0: قدر الله كاتب، أنا قلت الله كاتب لك من هو ببطنك. ففي يعني وايد يعني وايد يطلعوني إشاعات إنه هو مثلا وراثة، وهو مثلا عادي، وهو لأنه صار بسبة خرعة من تطعيم، هو اضطراب بالمخ، هو يأثر على تواصله مع الناس. إحنا لازم نخليه يعيش مع باقي الناس، إحنا نطوره.
1: للأسف أستاذ الشيخ الدقائق الجميلة مرت بسرعة، لكن كرسالة أخيرة تودين توجيهها للأسر وأيضا للمجتمع حول كيفية احتواء ودعم الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد، شو تقولي لهم أستاذ الشيخة؟
0: أنا دايما أقول لأهالي لا تشغلوا نفسكم في المستوى، مستوى التوحد لا تشغلين نفسك فيه، لا تقولين أعطوه شديدة، لا تقولين أعطوه متوسطة أو بسيطة، أنتي قيمين ولدك. أنا بداية كان عندي تشخيصها كان شديدة، كنت خايفة شلون أنا بكمل باقي مع باقي الحياة. بعدين صار فيني خلاص هذه ورقة محطوطة بالكبت ما حد يدري عنها، أول شيء كنت ناكرة، بعدين قلت هذه ما حد بيشوفها، ناس بتشوف حسن ما راح تشوف ورقته. فتميت أشتغل معه، طوروا عيالكم، عيشوا معاهم يومهم، عيشوا الحياة معاهم، طوروهم، نموا المهارات اللي فيهم. في كل طفل راح تكتشف فيه موهبة، طور حتى إذا ما في موهبة أنت خلي يعني يوصل بر الأمان. فلا تفكرون بالمستوى، فكروا في الحياة.

0: حياه، يعني انتم فكروا شلون تعيشون اليوم، شلون هو يكمل يومه، شلون يواجه الناس. طوروا هذا الشيء، وان شاء الله يعني انا دائما اقول ان لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الله عطاك يدري ان انت تقدر، حتى لو تضعف بس كمل في المستوى، فكمل كمل معاه لين توصل. انتوا قوه، انتوا قوه عيالكم، انتوا لسان عيالكم، انتوا اخصائيين عيالكم. فدايما اقول انت شنو تعيشين معه، حتى لما انت مثلا تحتاجين مساعده، مثلا شلون انا بخلي ولدي ياكل بروحه، اسالي اخصائيين يساعدونك، اخذي منهم افكار. ونفس الشيء انت شوفي شلون ولدك، انت طريقه ولدك، مو انا اقول لك انا مسكته بهالطريقه تروحي تمسكينه بهالطريقه، لا انت قولي ولدي راح يمسك بهالطريقه اذا حطيت له بهالطريقه. انت اخصائيه ولدك. فدايما اقول كملوا، الله معطيكم هديه ومفتاح الجنه، عندكم جنه في البيت.
1: اذا مستمعينا، كل الشكر لهذه الام العظيمه الاستاذه شيخ السليم، ام لطفل توحد وناشطه في التوعيه باضطراب طيف التوحد وداعم للاسر من ذوي التوحد، على تواجدها اليوم معنا في برنامج نقطة نقاش. وشكرا لك أستاذ الشيخ.
0: شكرا أستاذ مساعد، ما قصرت، يعطيك العافية.
1: هكذا مستمعينا وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي نقطة نقاش، يتجدد اللقاء بكم في الأسبوع القادم، كونوا على الموعد. إلى اللقاء ومع السلامة.
2: إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا، لكن النقاش لا ينتهي، فما زالت الأفكار تزهر والأسئلة تبحر والآراء تنسج خيوط الوعي على منوال الحوار. مضينا معكم بين دفتي الكلمة وارتحلنا في دروب القضية، بحثا عن رؤية وسعيا نحو البصيرة. فالشكر موصول لكل عقل أنصت، ولكل قلب تفاعل، ولكل ضمير أيقظته الفكرة. تذكروا دوما، الرأي لا يلغى بالاختلاف، بل يعزز أواصر الفهم ويضيء عتمات الطريق عبر النقاش. كنا معكم في نقطة نقاش، حيث للكلمة معنى والفكرة بداية التغيير. نقطة نقاش من إعداد محمد السباعي، تقديم فاطمة الطباخ، مساعد السوارج، تنفيذ روان عبد السلام، إخراج محمد مطبقي.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: العاشرة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد أن المفاوضات مع طهران تسير بشكل جيد، مهددا بشن هجوم إذا استدعت الضرورة. الخارجية الباكستانية تؤكد استمرار الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل شامل ومستدام لأزمة مضيق هرمز. وزارة الدفاع اليمنية تعلن خسائر بشرية ومادية بعد هجمات شنتها جماعة الحوثي على عدد من المعسكرات في محافظتي مأرب وحضرموت. دول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات الإسرائيلية في غزة وتطالب بحماية المدنيين. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده الميداني في جنوب لبنان بعد مقتل 2 من جنوده وإصابة 7 آخرين في انفجار في الجنوب. مقتل 2 وإصابة 13 آخرين بانفجار عبوة ناسفة بحافلة ركاب وسط العاصمة السورية دمشق. موسكو توسع عملياتها العسكرية وتستهدف سفينتي شحن قبالة سواحل مدينة أوديسا الأوكرانية. وموجة حر جديدة تضرب أوروبا وعدد من الدول تعلن اتخاذ إجراءات طارئة. والآن لنا وقفة مع الأحوال

0: الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس حار إلى مائل للحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتظهر بعض السحب العالية. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، أعلى مستوى للمد في الساعة 5 فجرا و22 دقيقة، أدنى مستوى للجزر في الساعة 12 ظهرا و27 دقيقة. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت 38، لنويصيب 32، جالليياح 34، جزيرة جارو وأم المرادم والوفرة 33 درجة. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت 51، أم المرادم 42، لنويصيب 48، جالليياح والوفرة 50 درجة، وجزيرة جارو 40 درجة. موعد شروق الشمس في الساعة 5:11 دقيقة. إلى هنا ينتهي الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت منذ عقود، ومنذ أن نطق المذياع باسم الكويت،
2: هنا الكويت
1: صوت يعبر عن وطن.
3: قديما جئت باليمان يا مان يا مان،
1: ويحمل هوية شعب.

0: مساكم الله بالخير مستمعينا، حياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم ليالي الإذاعة اللي طلع عليكم من الساعة 10 لغاية الساعة 11 المساء. ومثل ما عودناكم برنامجنا منوع، نستضيف فيه ضيوف من شتى المجالات، وأيضا عندنا فقرات متنوعة، عندنا أيضا موضوع ندردش فيه أنا وزميلي راشد. مساك الله بالخير.
1: مساء الخير شاها، مساء الخير مستمعينا، وحياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم برنامجكم ليالي الإذاعة من الأحد للخميس، نطلع عليكم من الساعة 10 لغاية الساعة 11 على الهواء مباشرة. حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم. مثل ما قالت زميلتي شاها، مواضيعنا مختلفة متنوعة مثل كل مرة، وأيضا فقرتنا الطبية المسجلة مع ضيوفنا، شكرا لهم لقبولهم هذه الدعوة. والفقرة الطبية اللي هو سموها فريق الإعداد، سموها شاها
0: فائدة طبية،
1: فائدة طبية، إيه فائدة طبية في هالمساء، وكل مساء معاكم من الأحد إلى الخميس، وأيضا أخبارنا، أخبار الديرة، وأمور كثيرة متنوعة في هذا المساء في ليالي الإذاعة.
0: راشد، طبعا اليوم ويكند، بداية ويكند سعيد علينا وعلى المستمعين إن شاء الله. الشوارع زحمة، مزدحمة، يعني وانا جاية رحت بمليون، لفيت مليون لفة علشان أوصل، يعني الشوارع مسكرة، وبعض الحارات فيها تسكيرة، وأكيد طبعا وزارة الداخلية مشكورة دائما تنبه حتى بمواقعها التواصل الاجتماعي، موقعها الرسمي، أن ترى الشارع الفلاني راح يتسكر من تاريخ كذا لغاية تاريخ كذا. فإحنا أيضا ننصح الكل عشان ما يصير ما يتأخرون على طبعا الأماكن اللي يزورونها أو يروحون لها حتى سياحة، أو يعني يتمشون فيها خصوصا في الويكند، عشان لا يصير زحمة زيادة عن اللزوم. ممكنكم أنتوا تتجهون في طرق أخرى بديلة أفضل من طبعا التجمعات اللي بالشارع ويصير زحمة أصلا.
1: بالضبط شاها، وأيضا الشكر كذلك موصول إلى وزارة الأشغال، يعني بارك الله فيهم وبجهودهم. بما أنك أنت تكلمتي عن الطرق وهذا الموضوع، نشوف ما شاء الله من تطور من أفضل إلى أفضل، يعملون ليل نهار، الطرق يعني تقفل، ما يقفل الطريق كامل، جزء من هذا الطريق يتم إقفاله لترتيبه واستعدادا أيضا لبداية العام الدراسي وغيره، وكذلك تكون الناس خلاص الحياة ترجع مثل ما كانت في السابق، مدارس الصبح الظهر، دوامات، الأمور هذه كلها. ولكن هذه الطرق قاعدة يعني تعبد من جديد، بشكل تتجدد بشكل أساسي ورئيسي. فشكرا لوزارة الأشغال، شكرا

0: مهندسينها، شكرا الفنيه، شكرا الاداريه، وهذه الكويت، وهذا الكويت بالفعل. نتعاون مع بعضنا البعض ونتكاتف مع بعضنا البعض حتى تكون بلدنا أفضل وأجمل في شتى المجالات. اليوم احنا تكلمنا عن الطرق لكن قيسيها في أماكن ومجالات أخرى، كذلك اليوم الزراعة وتوجيهات بلدية الكويت وأقل من متر ونص الارتفاع والسياج، البيوت طلعت والأمور هذه كلها والمخالفات اللي تم إزالتها، فبارك الله فيهم الجميع.
1: شوارع ترتبت للأمانة يعني راشد،
0: وشكرا للمواطنين كذلك اللي قاعد يتفاعلون أكيد معنا ومع الدولة في هذا الأمر، فكلنا يد واحدة لجل هذه الدولة، وتبقى الكويت دائما عصية وأبية ودرة الخليج.

0: في البداية مستمعينا تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحياتنا من التقديم راشد الهلفي وشاه اسكندر،
1: ومن الإعداد تحيات حنان بهبهاني وحنين الطرارو.
0: ويمسي عليكم بالخير مشعل القحطاني من الهندسة الإذاعية،
1: ومن التنسيق والمتابعة ومن التنفيذ على الهواء أيضا حنان صقر.
0: راح نكون معاكم على مدار ساعة من الآن، وهذه دعوة للمتابعة من مخرج هذا العمل مشعل العميرة.
2: ليالي الإذاعة،
3: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: طبعا مثل ما عودناكم مستمعينا في بداية كل حلقة نتكلم عن مواضيع حلقتنا لليوم. طبعا أول موضوع عندنا ندردش فيه أنا وزميلي راشد عن الصورة اللي ما تنسي، يعني موضوع رح ندردش فيه يعني نبحر فيه اليوم. أيضا عندنا فقرة أخبار الديرة، آخر الأخبار في ديرتنا الحبيبة الكويت، وأيضا عندنا أخبار فنية نتكلم فيها عن آخر المستجدات الفنية في طبعا الخليج والدول العربية وأيضا العالم. وأيضا راشد شنو عندنا؟
1: عندنا فقرتنا الطبية، فقرة فائدة طبية اللي راح نتكلم عنها في هذا المساء، وأيضا من خلال ضيفنا ودكتور متخصص مشكورا يعني بتسجيل هذه الفقرة اللي راح تكون معنا بشكل يومي إن شاء الله من الأحد إلى الخميس. علاوة على ذلك شاهد ضيف مميز في ختام اللقاء، نتكلم عن الصورة وأهمية الصورة واللي حاب هذا المجال بشكل موسع ومن قبل ومن خلال متخصصين في هذا المجال، فراح نتكلم في ختام حلقتنا إن شاء الله مع ضيفنا. لكن خلنا نتكلم شاهد مثل ما تكلمنا قبل شيء، سلطنا الضوء على الأمور اللي حضرتك يعني ذكرتيها، الطرق وأيضا تعاون الناس في هذا المجال وفي هذا الجانب، وبعض الطرق مغلقة يمكن الناس تضايق شوي زحمة، لكن يا جماعة التعاون مطلوب لشيء أفضل وشيء صح. أجمل. بعض الطرق اليوم تبطلت شاهد ما شاء الله تشوفين القار هذا اللي نبي عادل. يعني شغل يشكرون عليه وزارة الأشغال
0: أكيد. وراشد الحلو بالموضوع أنه حتى خلال عطلة الصيف يعني ما في مدارس الصبح، ما في مدرسين يدهمون الصبح، فحلو أنه يعني استغلوا هذه الفرصة الحين خلال فترة الصيف قبل طبعا بدء المدارس. لكن أيضا الحلو بالموضوع في بعض البنات مثلا تقول لك أنا ما أعرف مثلا الطرق البديلة، خصوصا البنات يعني ولا وإذا حتى اللي توهم سايقين، لكن في البرامج هذه اللي تصير مثلا اللي تدليك الطرق، على فكرة ساعات هم يدلونك عن الطرق البديلة لي طبعا الشارع اللي انت بتروح له، فهذا ايضا مسهل عليك يعني ما عندكم عذر، اتجهوا للطرق البديلة. واحنا ايضا نشكر وزارة الداخلية، نشكر وزارة الاشغال، نشغل جميع القائمين في طبعا مجالات الطرق وتعديل كويتنا الحبيبة،
1: نشكرهم على شغلهم
0: اكيد
1: نشكرهم على شغلهم اللي قاعد يقومون فيه، وعلى قولتش اليوم

0: جوجل ماب وغيره من البرامج. يا جماعه اذا انتهى الشحن عندك ولا شيء وضيعت الطريق، اي لافته طريق المطار روح المنطقه الرابعه، اللافته الثانيه وين؟
1: الحمدي روح تروح العاشره،
0: العاشره طريق الحمدي، العاشره
1: السالميه تروح سلوى ورميثيه ومشرف،
0: يعني نتعاون مع بعضنا، وهذه كويتنا وهذه جمالها، بتضافر جهودنا وتكاتفنا مع بعضنا البعض كويتنا اجمل بناسها، بتعاوننا بتعاضدنا بتكاتفنا، الكويت هي درة الخليج.

ليالي الإذاعة، مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

0: ردينا لكم من جديد مستمعينا في برنامج ليالي الإذاعة. طبعا وصلنا لمساحتنا الحوارية اللي راح ندردش فيها أنا وراشد. موضوعنا اليوم عن الصورة اللي ما تنسي. يقولون إن الصورة تساوي 1000 كلمة، لكن مرات في صور تساوي عمر كامل. مجرد لقطة واحدة تردنا لذكرى قديمة أو تخلينا حتى نعيش إحساس معين من جديد، سواء كان مثلا فرحة، سعادة، وناسة، حنين، أو حتى موقف ما ينسي. لكن راشد، في بعض الأحيان نلاقي لما نفتح الألبوم القديم، إحنا نتكلم عن الألبوم عرفته اللي تصفح فيه الصور، هذا الألبوم الحلو خصوصا إذا كان ألبوم الروضة أو صور الروضة أو صور الأيام هذه القديمة، يعني فعلا هذه الصور ما تنسي، ولا إيش رأيك؟
1: تلاحظين شاهة بعض الحسابات اليوم يعني يخرجون بصور قديمة، تلاقين واحد بالمنطقة متبني هذه الفكرة، يا جماعة عنده صور قديمة أيام الروضة، أيام الابتدائي، ارسلوا لي هذه الصور أنا أنزل بالحساب. فتلاقين الصورة الروضة والصف، لكن تدور أنت شكلك ناسي ما
0: لا بس أنا أقول لك شغلة، ترى يحطون السنة على فكرة، يحطون اسم الروضة أو المدرسة ويحطون السنة. هذا الحلو بالموضوع.
1: الأحلى بالموضوع أنت لما تشوف الصور موجودين، مثلا أنت الأولاد والبنات خصوصا برياض الأطفال، لكن الأولاد تتذكر منهم بعض الأشخاص يكون أصدقائك لليوم. الباجي تقول هذا منه هذا منه، والله شنو شكل فلان، شنو فلان. والصور القديمة ما شاء الله متطالع، يعني الله يعينكم انتم الحريم تشوفون الصور، ما تعجبكم الصور القديمة، في تغييرات كثيرة.
0: لا لا بس خليني أقول لك شغلة، مرحلة رياض الأطفال لا كلنا كنا حلوين.
1: لا يعني أنا ما أتكلم عن رياض الأطفال، لكن الصور حتى الألوان الصورة نفسها اليوم تطور اللون.
0: صح.
1: لون الصورة، شكل الصورة، البكسل قاعد يتغير، النقاوة قاعدة تتغير، كذلك دخول أيضا الصور على الفوتوشوب وغيره، يعني

0: ترتيبات مختلفة، لكن الصور اللي فيها ذكريات حلوة لما كانت جمعة الأهل في فترة من فترات الفترات القديمة تتصور
1: بالحوش يعني بالسطح،
0: يعني اللي تعبان الآن وسنة كبير، يعني الوالد في ذاك الوقت عسى الله يمدهم بالصحة والعافية، واللي توفاه الله سبحانه وتعالى
1: يرحمهم إن شاء الله.
0: فلما تشوفين هذه الصور تذكرين هذه الذكريات الحلوة والجميلة. البعض للأسف يحزن، أنت ليش تحزن؟ أنت بالعكس استمتع بهذه الصورة، الله سبحانه وتعالى حباك بأن يكون عندك صورة، عندك ذكرى، غيرك ما عنده هذه الذكرى ولا عنده هذه الصورة. هذه هي مساحتنا الحوارية شاهة اللي حابين نسلط عليها الضوء، وفي ختامها إن شاء الله راح نتكلم على موضوع الصور والفوتوغراف وغيره. حياكم الله معنا في برنامجكم ليالي الإذاعة.

0: ليالي الإذاعة.
1: برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر المواضيع المتنوعة مع ضيوفنا المميزين من الساعة 10 لغاية 11 مساءً.

0: حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم ونرحب بكل من انضم الينا بهذه اللحظه وبرنامجكم ليالي الاذاعه من العاشره وحتى الحادية عشر على الهواء مباشره من اذاعه دوله الكويت. ورحنا شاه الان الى فقرتنا وهي فقره اخبار الديره. اول خبر شاه؟
1: اكيد طبعا وصلنا معكم مستمعينا لفقرتنا الاولى وهي فقره اخبار الديره واخر المستجدات في ديرتنا الحبيبه الكويت. اول خبر عندنا عن وزاره التربيه تفتح باب الغاء طلبات النقل للهيئه الاداريه.
0: أعلنت وزارة التربية فتح خدمة إلغاء طلبات النقل للعاملين في الهيئة الإدارية بالمدارس للراغبين في التراجع عن طلبات النقل التي سبق أن تقدموا بها.
1: وأوضحت الوزارة أن الخدمة متاحة إلكترونيا عبر موقعها الرسمي ضمن الخدمات الإلكترونية وذلك لغاية يوم 7 أغسطس 2026.

0: وخبرنا الثاني عن بدء التسجيل لبرنامج ضباط الإطفاء للعام الدراسي الجديد.
1: أعلنت قوة الإطفاء العام بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فتح باب التسجيل للفصل التدريبي الأول من العام الدراسي 2026-2027 لبرنامج ضباط بكالوريوس تكنولوجيا هندسة الإطفاء، وذلك للمتقدمين الذين اجتازوا اختبار القبول الخاص بقوة الإطفاء.
0: وأوضحت أن التسجيل مستمر حتى نهاية شهر أغسطس، داعية المقبولين إلى استكمال إجراءات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو من خلال تطبيق سهل.
1: قواهم الله قوة الإطفاء العام والقائمين عليه، الله يعطيهم العافية وكل التوفيق لأبنائنا، أيضا الله يكتب لهم الخير إن شاء الله في القبول في هذا الجهاز الإنساني بالدرجة الأولى واللي يقوم على حماية الأرواح والممتلكات.
0: خبرنا الثالث عن جامعة الكويت استقبال طلبات الترشح لجائزة خليفة التربوية حتى نهاية ديسمبر.
1: فتح باب الترشح للدورة 20 من جائزة خليفة التربوية للعام الدراسي 2026-2027 على أن يستمر استقبال طلبات الترشح في مختلف مجالات الجائزة حتى 31 من ديسمبر المقبل.
0: وتضم الدورة الحالية 10 مجالات و18 فئة على المستويات المحلية والعربية والدولية، وتشهد استحداث فئة الابتكار والذكاء الاصطناعي في التعليم ضمن مجال المشروعات والبرامج التعليمية المبتكرة بهدف تكريم المبادرات التي توظف الابتكار والذكاء الاصطناعي في تطوير جودة التعليم وإحداث أثر تعليمي مستدام.
1: ودعت الجائزة الأفراد والمؤسسات التعليمية إلى المشاركة بإنجازاتهم ومبادراتهم بما يسهم في دعم التميز والابتكار وإبراز التجارب التعليمية الرائدة وتعزيز تبادل الخبرات وترسيخ ثقافة التميز في القطاع التعليمي.
0: خبرنا الرابع والأخير عن وزارة الصحة تفتح التسجيل في برنامج وطني للتدريب الميداني في علم الوبائيات.
1: أعلن مركز الكويت للوقاية من الأمراض ومكافحتها التابع لوزارة الصحة فتح باب التسجيل في البرنامج الوطني للتدريب الميداني في علم الوبائيات بالمستوى الأساسي، تمهيدا لانطلاقه خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر لعام 2026، ويعد الأول من نوعه في الكويت.
0: ويستهدف البرنامج في مرحلته الأولى المفتشين الصحيين العاملين في المجالات ذات العلاقة بوزارة الصحة بهدف تطوير مهاراتهم العملية في الترصد الوبائي وجمع البيانات وتحليلها والتقصي الميداني للحالات والتفشيات، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة الاستجابة للأحداث الصحية.
1: ويعتمد البرنامج عزيز المستمع على مزيج من ورش العمل والتطبيق الميداني بإشراف متخصصين، فيما دعت وزارة الصحة الموظفين المستوفين لشروط الالتحاق إلى التسجيل خلال الفترة المحددة واستكمال الإجراءات الإدارية المطلوبة للاستفادة من البرنامج الذي يهدف إلى إعداد كوادر وطنية مؤهلة وتعزيز الأمن الصحي في البلاد. قواهم الله الصحة ويعطيهم العافية على هذا البرنامج اللي يعد الأول من نوعه، وهذا يدل على اهتمام الدولة ورؤيتها المستقبلية لاحتياجاتها في الميدان.
2: ليالي الإذاعة، برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر الأخبار الشبابية والفنية.

0: حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم مستمعينا الكرام. انتهينا من اخبار الديره الان واخبار المؤسسات والوزارات والهيئات، وراح ننطلق معاكم شاهي الى اخبارنا الفنيه.
1: أكيد طبعا وصلنا معاكم لآخر الأخبار الفنية. خبرنا الأول عن إبراهيم الحساوي ينضم إلى مسلسل الحانوتي.
0: مسلسل الحانوتي، أعلن الفنان إبراهيم الحساوي مشاركته في هذا المسلسل اللي هو مسلسل الحانوتي من خلال الكشف عن انضمامه إلى أبطال العمل، ويتكون هذا المسلسل من 10 حلقات وهو من تأليف علي شمس ومن إخراج محمد مغاوري.
1: يأتي هذا العمل بعد مشاركة الحساوي في الفيلم السينمائي بعنوان ملك الأكتاف للمخرجة مرام الخالدي اللي افتتح الدورة 12 من مهرجان أفلام السعودية، وسلط الضوء على البشت السعودي بوصفه رمز للهوية والوقار، وهذا طبعا يرتبط من حرفة وصناعة وحضور في المناسبات الرسمية والاجتماعية.
0: موفق خير إن شاء الله وقواهم الله على هذه الأعمال قاعد يقومون فيها. خبرنا الثاني شاهد.
1: خبرنا الثاني عن سارة بركة تخوض أولى تجاربها في السينما المصرية.
0: سارة بركة، سارة تواصل فنانة السورية سارة بركة توسيع حضورها الفني في مصر بعد يعني ما لفتت الأنظار من خلال مشاركتها الدرامية، لتبدأ مرحلة جديدة في مشوارها باقتحام السينما المصرية عبر فيلمين جديدين.
1: وكانت أيضا لها مشاركات عديدة في مسلسلين بعنوان مملكة الحرير مع كريم محمود عبد العزيز، وعلي كلاي مع أحمد العواضي، طبعا حصلت على إشادة جميلة على أدائها.
0: وتخوض أولى تجاربها السينمائية من خلال فيلم مطلوب عائليا اللي انتهى فريق العمل من تصويره تمهيدا لطرحه في دور العرض قريبا كما ايضا تواصل حاليا تصوير فيلمها الثاني اللي هي فنانتنا سارة بركة، وهو الفيلم بعنوان حين يكتب الحب اللي يقترب صناعته من الانتهاء تقريبا، وهو من تأليف سجى محمد الخليفات واخراج محمد هاني.

0: وخبرنا الثالث عن شيرين عبد الوهاب تستعد للعودة إلى الحفلات بعد غياب.
1: شيرين دائما محبينها شاها كثر وينتظرونها بين فترة وفترة، ونتمنى لها السلامة بالتأكيد. يعني المتابع للأخبار الفنية يجد أنها تدخل في حالة يعني تتعب شوي ومن ثم تعود إلى جمهورها. تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب للعودة لإحياء الحفلات الغنائية بعد غياب استمر لأكثر من عام، حيث تلتقي جمهورها يوم الجمعة من 7 أغسطس في بورتو غولف العلمين ضمن موسم حفلات صيف 2026.
0: وأيضا يحظى الحفل باهتمام جماهير كبير، خاصة أن تم الإعلان عنه قبل تقريبا 3 أشهر، ويأتي طبعا بعد فترة ابتعدت خلالها شيرين عن الحفلات، وقبل أنها تعود مؤخرا بطرح 3 أغاني جديدة في خطوة تمثل بداية مرحلة فنية جديدة لها بنص طبعا جمهورها، وإيش راح يشوفونها إن شاء الله برؤيتها الجديدة والمتجددة على المسرح.
1: كل التوفيق للفنانة شيرين وأيضا باقي الفنانين، والآن جاء الموسم، موسم العطلات وأيضا موسم الحفلات المختلفة في مجتمع وجميع أغلب الدول العربية. لكن خبرنا الرابع والأخير شاها عن باسط العضلات اسمه
0: عادل، يدخل مرحلة ما بعد الإنتاج استعدادا لطرحها.
1: يقول لك انتهى صناع فيلم باسط للعضلات من تصوير جميع مشاهده، ويدخل هذا العمل رسميا مرحلة ما بعد الإنتاج استعدادا لعرضه في دور السينما خلال الفترة المقبلة ضمن منافسات موسم أفلام صيف 2026.
0: وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي بطابع عصري، يناقش قضايا الشباب في الوقت الحالي وتحديات العصر الرقمي من خلال مواقف ومفارقات غير تقليدية. وأيضا يشارك في بطولة الفيلم أحمد مالك وميشيل ميلاد وخالد الصاوي، وهم من تأليف محمد الحسيني وخالد منصور اللي طبعا راح يتولى أيضا إخراج هذا العمل.
1: هذه هي أخبارنا الفنية لهذا المساء وخلصناها، وأخبار الديرة خلصناها، مساحتنا الحوارية خلصناها، وافتتاحيتنا خلصناها، باقي عندنا الختام، وختامها مسك مع ضيفنا. بالتأكيد قبل الضيف شاهة أكيد نسيتي وأنا نسيت،
0: لا ما نسينا عندنا فقرة طبية،
1: إيه فقرتنا الطبية الناس تضطرها وإحنا ننتظرها معاكم بعد.

0: حياكم الله ويا اهلا ومرحبا فيكم ونرحب بكل من انضم الينا بهذه اللحظه برنامجكم ليالي الاذاعه. الان مع الفائده الطبيه اللي تاتيكم على لسان الدكتور المختص الدكتور احمد البصيري وهو اختصاصي طب الاسره، وراح نتكلم فيها عن موضوع بالتاكيد يهمنا كلنا، وراح نستفيد من هذه النصائح والارشادات اذا حبينا نطبقها في حياتنا، اكيد راح تفرق كثير بصحتنا وممارستنا لحياتنا اليوميه. خلينا نستمع لهذه الفقره مع بعض ونرجع ان شاء الله.
1: فائده طبيه.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم الدكتور أحمد البصيري، أنا مسجل في طب الأسرة. حاب أني أرحب بجميع مستمعي برنامج ليالي الإذاعة في فقرة فائدة طبية. اليوم حاب أتكلم معاكم عن تخصص يمكن الكل يعرف اسمه لكن مو الكل يعرف إش كثر وهو مهم في حياتنا اليومية، وهو طب الأسرة. كثير من الناس تعتقد أن طبيب الأسرة هو مجرد طبيب يكتب علاج للزكام أو يحول المريض إلى التخصصات الثانية، لكن دور الدكتور هو أكثر بكثير من هذا. طبيب الأسرة هو أول شخص تلجأ له إذا حسيت بأي مشكلة صحية، سواء كانت هذه المشكلة بسيطة أو معقدة، وهو الطبيب اللي راح يعرف تاريخك الصحي ويعرف الأمراض اللي عندك والأدوية اللي تستخدمها وحتى الظروف اللي ممكن تأثر على صحتك، وهذا الشيء يساعدنا نشوف الصورة كاملة مو مجرد عرض أو مرض واحد. احنا في طب الأسرة نهتم بالإنسان من جميع النواحي، نستقبل الأطفال والشباب والكبار وكذلك كبار السن، احنا نتابع الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والربو وأمراض الغدة الدرقية، ونهتم أيضا بالوقاية لأن دائما الوقاية هي خير من العلاج. فمثلا إذا شخص ما عنده أي أعراض فهذا ما يعني إنه ما يحتاج يراجع الطبيب، بالعكس كثير من الأمراض في بدايتها تكون صامتة مثل الضغط والسكري وارتفاع الكوليسترول، ولما نكتشفها مبكرا تكون عندنا فرصة إن احنا نسيطر عليها ونقلل من مضاعفاتها في المستقبل. من أهم أدوار طبيب الأسرة أيضا هو التثقيف الصحي، مو كل مشكلة تحتاج دواء، ومو كل تحليل احنا لازم نسويه، ومو كل مضاد حيوي راح يفيدك. احنا دورنا ان احنا راح نشرح للمريض ونساعده انه يتخذ القرار الصحيح المبني على الدليل العلمي ونحافظ على صحته بأفضل طريقة ممكنة. اليوم مع نمط الحياة السريع صارت كثير من الأمراض مرتبطة بعاداتنا اليومية كالتغذية والنشاط البدني والنوم والتدخين وحتى التوتر النفسي، كلها عوامل تأثر بشكل مباشر على صحتنا. لذلك احنا ما نعالج المرض فقط، ولكن احنا نحاول نساعد الشخص يعيش بحياة صحية أكثر. أحب أوصل رسالة جدا مهمة، لا تنتظر لين تتعب علشان تراجع طبيب الأسرة، خل إنه يكون لك مراجعات دورية خصوصا إذا كانت عندك عوامل خطورة أو تاريخ في العائلة كأمراض السكري وأمراض القلب أو السرطان. إحنا بالنسبة لنا نشوف إن الاكتشاف المبكر راح يصنع فرق وايد كبير في حياتك. في النهاية طب الأسرة هو التخصص اللي راح يرافق الإنسان في جميع مراحل حياته، من الطفل إلى الشاب إلى الأم والأب وحتى كبار السن. إحنا هدفنا مو بس نعالج المرض، لكن إن إحنا نحافظ على صحة الإنسان وجودة حياته، بناء علاقة طويلة المدى وتكون مبنية على الثقة والاهتمام.
0: كل الشكر لدكتورنا الفاضل دكتور أحمد البصيري اختصاصي طب الأسرة، واللي تكلم عن هذا الموضوع وأهمية طبيب الأسرة، إنه

0: هم يتابعون معك مو فقط كبار السن وليس الشباب ولا الأطفال، بل هم مع هذه المراحل كلها منذ الولادة وحتى كبار السن. مو هدفهم أن يعالجون المرض يا جماعة، هم يخلونك تعيش حياة جيدة، حياة سليمة قبل تتعرض لهذا المرض، والكشف المبكر المهم. إذن طبيب الأسرة جدا مهم شاهة، طبيب الأسرة مهم بتعاونك معه بالتزامك مع تعليماته، فقواهم الله.
1: أكيد.
0: ومقصرين بارك الله فيهم، دولتنا مقصرة، وزارة الصحة، طبيب الأسرة موجود، أنت عليك بس تأخذ هالسيارة وتروح حق طبيب الأسرة ومالك إلا العافية.

0: ليالي الإذاعة.
1: برنامج ليالي الإذاعة نستضيف فيه الطاقات الشبابية المتنوعة ونقدم أهم المواضيع الاجتماعية والقانونية والثقافية والفنية.

0: وصلنا معكم مستمعينا لفقرتنا الأخيرة وهي فقرة ضيف الليلة. طبعا مثل ما ذكرنا في بداية الحلقة أنا وراشد أن اليوم موضوعنا عن التصوير الفوتوغرافي تحديدا. اليوم طبعا راشد التصوير مو بس ضغطة زر، اليوم فن إبداع يعني تميز. قاعدين نلاحظ حتى مثلا تكون قاعد بمطعم ولا بكافيه، كيف طاولة من الطاولات لازم تلاقي واحد من رواد المطعم والكافيه تلاقيه قاعد يصور أو هو مصور فوتوغرافي، فما يصور عادي كذي نفسنا، لا تلاقيه ياخذ اللقطة من زاوية معينة أو مثلا من فوق أو يعني تشوفه يتفنن. فهذا طبعا التصوير اليوم صار يعني جزء من حياتنا اليومية، احنا قاعدين نشوفه وبكل الحزات والأوقات. تلاحظ أن الناس كلها قاعدة توثق تصويرها، لكن التصوير يختلف من مبدع إلى مميز.
1: والشيء زاد عن حد شاه انقلب ضده، يعني أنا والله مش مع كل التصاوير، يعني الناس أصبحت تتصور كل شيء، يعني تبي تتغدى وقف خلنا نصور في وقف يا ابن مو معقول يعني كل شيء يتم
0: لا ساعات الدقيقة لا ساعات الدقيقة تغريك إنك تصورها
1: لا والمشكلة ما يأكل يعني بس بيصور. فبعض التصوير أيضا مزعج الصراحة، خصوصا الناس اللي تصور هذه الرسالة من خلال هذا البرنامج وأيضا من خلال محتوانا وموضوعنا لهذا المساء.

0: أن التصوير يا جماعة في الأماكن العامة يعرضك للمسألة القانونية إذا تصور أحد آخر دون علمه. لذلك البعض أرجو أن يلتزم، ما يمشي تليفونه شغال لايف وماشي وقاعد يصور، فاتح بي أحد البرامج لايف وقاعد يتمشى في المجمع، ناس قاعد تطلع معاك، غير مقبول وغير الأمر غير منطقي، والأمر مرفوض تماما مجتمعيا في هذا الجانب. لذلك تبي تصور صور مع نفسك، وثق لحظتك مع نفسك. احنا اليوم مع هذا التوثيق، لكن هل كل توثيق توثيق يا شاهي؟ هل كل صورة صورة فعلا تعبر عن الشخص وعن مزاجه وعن تخصصه؟ كل هذه الأمور راح نتكلم عنها في هذا المساء مع ضيفنا المميز المنورنا باستديو إذاعة الكويت وبرنامج ليالي الإذاعة، المصور الفوتوغرافي وصانع المحتوى الأستاذ فواز عاشور. مساك الله بالخير أستاذ فواز، حياك الله.
1: مساكم الله بالنور، يا حياك الله أخوي راشد، وأحب أرحب باختشاها، وأنا سعيد أن أنا أكون وياكم هني ندردش شوي ونتعرف بجوانب جديدة عليكم من ناحية التصوير وكصناعة المحتوى.
2: حياك الله معانا. لكن أيضا أنا ودي أعرف من متى بديت بالتصوير؟ هل يعني حديثا ولا من أول أيام الكاميرا القديمة؟
1: شوفي، إذا أنت تبيني أتكلمك على الـ VHS القديمة وأيام السوني، أنا تقريبا من 97 أحب التصوير بشكل عام. كان الوالد الله يرحمه يجيب لنا الكاميرات اللي فيها كاترج، فهذه كانت البداية موضوع التصوير. لكن بعدها ندش الثانوية، أيام الجامعة وأيام الدراسة هذه، فشوي خذتنا عن التصوير، فردينا في 2011. فالحين نقدر نقول صار لنا 15 سنة بالتصوير اللي هو مور بروفيشنال. فالأمانة يعني هذه الرحلة ما أقدر أقول لكم المدة، يعني نقدر نقول 20-25 سنة بهالوقت هذا، والله الحمد ما زلنا موجودين بهالمجال هذا، وتعرفنا على جوانب وايد جديدة، كل واحد يختص في موضوع التصوير.
0: أستاذ فواز، يعني هذه الصور يعني ناخذك في البدايات، مثل ما تفضلت زميلتي شاهد، تحتفظ بهذه الفيديوهات وهذه الصور موجودة عندك الحين، ترجع لها بين فترة وفترة؟
1: لا يومك، أنا عندي الفيديو القديم. إنزين، أنا في يمكن
0: أربع
1: خمسة شرطة هذي الحين موجودين، حتى التاريخ تحت موجود. فالحين أنا لازم أشوف لي، لأن إحنا قاعد نطور وفي عصر السرعة
0: يقولون في تحويل، تتحول
1: تقدر تحول الحين حق أيام السيديات. أنا بقول لك أيام السيديات بلا، بس الحين كل شيء
0: راح يصير السيديات صارت قديمة،
2: صار فلاش،
1: قاعد يصير الحين كله الحين بفلاش، ولا مثلا لينك على الدروب بوكس أو أي ترانسفير.
0: يا أخوي والله حلوة هالفيديوهات هذه، ما حد يسألك يقول هذا شنو من الشباب
1: الصغار؟ لها معنى طبعا. إيوه. انا شفت بمره فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، انزين يقول لك اذا انت اليوم تبي تبين عمرك الصجي، انت مثلا من مواليد الثمانينات،
0: الطيبين،
1: اي من جيل الطيبين، قول لي شنو هذا او شلون انت بتبطل. يقول له انا ما اعرف، يقول انت مو من جيل الثمانينات ولا من جيل الطيبين.
0: ويه هذا المبطل كذي، نشوف
1: ايوه
0: ونرش عليه بعطر عشان يكون
1: تف عليه بعد، على اساس انه يطلع الاخبار
0: الصجي نظفه، ولا كانت معتقدات خاطئه؟
1: والله احنا كل شيء سوينا ايام قبل ما في شيء، ما عندنا لا مجمعات، ما في وفي هالاشياء هذه. فكل يوم احنا وين نروح؟ بعض المحلات الفيديو الدولي على ايام قبل، الوسام
0: هذين كانت اشتراكات
1: بالضبط،
0: تاخذ وترد.
1: فانت تاخذ يعني انت اذا تبي تكون متميز تاخذ لك لون الشريط اصفر ولا احمر.
0: اقصد انا استاذ فواز يعني كونك خبير في المجال فعلا، يعني قبل كنا نفتح ونشوف النيجاتيف اللي موجود على الفيديو، نرشه بعطر او ننفخ عليه، فعلا ينظفه ولا كان يجرح المواد اللي موجوده؟
1: هو يعطيك مثلا 10% من هالموضوع هذا، لكن التحميض ما التحميض هو النيجاتيف، خلاص اذا اخترب خلاص راحت الصوره تمام. فاذا انت تبي تيلي الحين على الايام الحين تساعدك بشغلات معينه، بس مو نفس قبل. قبل لها متعه،
0: وقبل نروح حق المصور نروح له وحمض له الصور بالضبط. لا الفيلم عندك محترق، انت مبطل ما ايش مسوي،
1: صح ولا مغطي نص الكاميرا خلاص. انا صورت الصوره زين، الحين تنظر تقعد لك يوم ولا يومين على ما يخلص التحميض.
0: والله تطورنا ها.
1: اي والله
0: صارت اريح الحين.
1: الحين قبل كان يمكن 26 صوره ايام قبل الكاميرات، الحين بالتليفون تصور مليون صورة ولا يقول لك خلص.
0: قبل في المربعة وفي المستطيلة وفي الفورية.
1: أي.
0: هالفورية هذه يا أخي.
1: الكودك.
0: موجودة ولا
1: موجود. فورية. لا الحين موجودة. شوف يعني هذيلي الفنتج موجودين، لهم طابع خاص. يعني أنا شريت لي واحدة إنزين، وهم قاعد أطبع، قاعد أخليهم عندي على أساس إن أي واحد يبي يصور تفضل هذه الصورة، أو مثلاً إذا هو كان شخصية معروفة أقول له وقع لي عليها وأخليها عندي أحتفظ فيها. فهذا شيء يعني وايد.
0: انا راشد بروح عند فواز عاشور المصور الفوتوغرافي وصانع المحتوى، اقول له استاذ فواز ابي صوره، لكن ابي هذه الصوره تعبر عن جيلي ذيك السنوات، ابيها بالتسعينات، ابيها بالثمانينات، باوائل التسعينات، أبيك تعطي

0: اعطيني هذه الروح وهذه الاجواء، شلون توصل لي هذه الفكره وتوصل حق اللي يشوف الصوره يقول والله هذه الصوره قديمه؟
1: انزين، اول شيء
0: واحنا مصورينها 2026
1: اني الحين، لان احنا بعصر السرعه، عصر الاي اي، تو ساعة قاعد اسمع ان وزاره التربيه قامت تروح في اللي هو الذكاء الاصطناعي، فكل شيء الحين صار بالذكاء الاصطناعي. وعلى ايام قبل يعني 5 سنين 6 سنين كانت في فلاتر، وما زالت الحين موجوده فلاتر ببعض التطبيقات، في تطبيقات جاهزه تكون موجوده بالتليفون، انا اقدر اصور لك وتطلع مع التعديل ان ستايل القديم. بس شو اللي يميز الستايل القديم؟ اللبس، الديكور نفسه.
0: اذا يعني انت تبي تعليمات عند حضرتك حتى نعيش هذه الاجواء، هي مو صوره وبرنامج وانتهى.
1: بالضبط،
0: في ادوات لازم نوظفها اللي هي
1: مثلا الكاميرا، انزين هذه باعدادات معينه، الديكور، اللبس. اليوم طريقه، اليوم تبي تميز نفسك ان انت تبي بستايل قديم، شنو الشيء القديم موجود تبي تسويه الحين جديد؟ مثلا الشنب، الدشداشة،
0: غطرة وعقال. شلون كان
1: ذاك الوقت؟ قبل كانت شوية تكون لونها شوية صايرة سكرية، زرقة شوية، فهذه الألوان تعبر عن الصورة القديمة. والدشاديش القلابي
2: وطريقة الغترة النسفة،
1: الشريمبة. اي فقبل ما كان فيه شماغ الأبيض، قبل كان كله غتر
0: اللي تكون فيها اخر شيء حبوب.
1: ايوه وكذي وتيلك، وهذا راح يعبر عن الصوره بشكل عام.
0: اذا الصوره تعبير اكثر منها لقطه.
1: بالضبط. وانا اليوم يعني اي واحد يقدر يصور اليوم، يمكن انت من الصبح انت قاعد كم صوره صورت؟ نعم. فوق ال 15 الى 20، هذا يعني شيء واحد ما له بمجال التصوير. زين، خصوصا اخواتنا يعني يمكن يصورون فوق العدد الطبيعي، اساس انهم يبون افضل صوره.
2: لا عاد تصدق، مو بس البنات، انا ذاك اليوم تفاجأت، كنت قاعده بكافيه صراحه، فعلا تفاجأت. الكافيه اللي انا قاعده فيه في مثل ممر، في منظره طويله، قاعده اشوف الناس كل شوي يدشون داخل هالممر، قاعده اقول يا ربي هالممر شنو فيه. طليت الطاوله يعني حتى كذي اطلع عادي يعني من غير لا اوقف يعني، طليت ولا في منظره وفي شاب واقف، هذا داش الشاب الممر هذا يمكن صار له بدون مبالغه نص ساعه. طليت انا اطالع الشاب واقف صار له ساعه ماسك ماسك التلفون مجاب المنظره قاعد يصور. زين، مره يمين مره يسار، والله العظيم انا قلت بدأ بشوف يعني، الكل يقولون البنات يصورون وايد، تميت مده طالعه مليون لقطه.
1: شوفي
2: انا استغربت يعني، عشان لا تظلم البنات.
1: لا لا لا، انا ما قاعد اظلم بنات، بالعكس يعني كل واحد
2: يبي،
0: اذا شافت شاب واحد وعممت على الكل. البنات ما شاء الله كلهم يصوروا.
1: الخير يخص والشر يعم.
0: زين،
1: فانا بالنسبه لي انا يمكن هالشخص هذا يبي الصوره تكون كامله مكمله. تمام، فيمكن هو واصل مرحله ان انا ما بي ولا غلطه. زين، هذه اشوفها يعني ما فيها اي عيب، بالعكس ان انت اليوم تبي تطلع باحسن صوره، تبي تطلع باحسن شكل، باحسن اضاءه، باحسن زاويه، فهذا كله راح يساعدك.
0: اكثر من شوت صوره،
2: بس طول بشكل ما تتخيلون.
1: الظاهر
2: يعني
1: انت كنت تبي تصورين نفس المكان.
2: لا لا، ما صورت ولا رحت الممر، لكن
0: اكيد كانت تصوري.
2: بس صدقوني انا بس هو طول يعني بطريقه مو طبيعيه، ما اقدر اوصف لكم يعني، وايد طول. يعني انا مليت، قاعد اقول يا رب شلون هذا رجل، شلون ما مل.
1: اي هو شوف سبحان الله، كل واحد عنده قدرات انه هو يبي يوصلها، لكن هذا يمكن تلقينا من 1 من 10. تمام، لكن اذا احنا بنحصرها على اخواتنا
0: صح، ثمانية من عشرة. طيب استاذ فواز، يعني ذكرت كلمه اثناء حديثك الان لفتت انتباهي صراحه، ان عمليه التصوير وانه ياخذ وقت طويل، ومثل ما قالت زميلتي شاهنة طول في الصوره، يمكن هو حاب للتصوير وغيره. انتم في عالم التصوير اليوم ايش كثر ياخذ منكم جهد؟
1: ابي اجي لك، انا قبل 15 سنه كانت تهمني ان اليوم ان انا استقبل الشخص انه يكون موجود، شنو هو يبي، شنو التفاصيل، على اساس ان انا افهم الموضوع. تمام، مع الممارسه خلاص انا قمت افهم الشخص شنو يبي. انزين، من خلال حديث بسيط ان انا قاعد اسولف وياه، او سواء من خواتنا اسولف وياهم، شنو انت حابين، شنو اللون، شويه يكون الاسترس عندهم. يعني بعض الناس يقولك استرس، يعني مثل ما اي احد هي عندكم الاذاعه
0: يكون شاد اعصابه،
1: يصير شويه انه لا انا بطلع وانا ما ادري شنو. لا هي حاتي. نفس الفكره. فهذه الممارسه، انزين، قبل كانت تاخذ يمكن ساعة ونص على ما احضر. الحين واحد يجي سلام عليكم، شلونك، شو اخبارك، ها خلاص اعرف هو شنو يبي، تعال يلا جهز نفسك، طول بالك، ما في اي خوف، ما في اي توتر. بعدها لما تسولف وياه شويه، انزين خلاص.

0: يكون هو مرتاح نفسيا، بعدها 5 دقائق 10 دقائق يلا خلصنا، وراح يشوف النتيجة أراويه بنفس الوقت، إنه وقت التصوير هذه صورتك. شوف
1: يعني أقصد إن حضرتك اليوم أنت كمصرف مصور محترف العملية مو سهلة لك، لازم تهيئ الشخص اللي حاب يلتقط هذه الصورة، تجلس معه تفهم سلوكياته، تفهم هو وين توجهه، هو وين رايح، تستوعب هذه الحياة كلها الخاصة بهذا الشخص اللي أنت يمكن أول مرة تقابله في حياتك. صحيح. وتستعد للتصوير. يعني العملية عندكم مو بسيطة مثل ما يتصورها البعض.
0: بالضبط بالضبط، بس مع الممارسة تكون عندك خبرة. عندك سهلة.
1: نعم.
0: الخبرة هذه راح تأهلك حق وايد أشياء، تفتح لك وايد بيبان.
1: لذلك أنت حضرتك معنا اليوم كنت كمحترف، هتكلم أنك أنت بسطت على ناس وسهلت
0: 100%. يعني قلت لك هي الفكرة جدا بسيطة، يمكن أول أيام راح تكون عليه الشخص المصور أو صانع المحتوى راح تكون عليه صعبة، لكن مع الممارسة كل شيء راح يكون سهل.
1: طيب عادل، التصوير أنت سؤال شاهب نفس الموضوع؟
2: عندي سؤال ودي أعرف إنه
1: حتى
2: يعني...
1: أنا شايفته بعد مصور.
0: أحس إن شاه هذا السؤال فيه من وراء وايد تبعت.
2: لا لا لا، أنا بعرف تصوير الأطفال وتصوير النساء وتصوير الرجال.
0: حلو.
2: أيوة أصحاب.
0: بالنسبة لي أنا تصوير الأطفال، لأن ما في كنترول، ما في كنترول. يعني تقعدين تمسكين الكاميرا يلا، بس تنطرين اللحظة أنه هو يقعد، ولا يكون هو قاعد يبكي في شيء مضايقه، اللقطة تكون وايد صعبة. تمام. لكن اليوم أحس أن الشباب نمبر ون بالسهولة. خلاص الشباب يلا اوكي حلوه اضاءته حلوه، خلاص انت ضبط الموضوع، سلام عليكم. اني حق خواتنا انزين، هم في بالهم انه يبي يطلعون بصوره معينه انزين، لان هم عندهم التصور النهائي راح يكون نفس اللي ببالي،
2: نفس سناب.
0: لا اي بالضبط. فهني في اختلافات، التليفون العدسه مالته غير وعدسه الكاميرا البروفيشنال غير. اللي الموجوده بالعدسه الطبيعيه مالت الكاميرا نفس العين، نفس مثل ما انا اشوفكم الحين قدامي، اي واحد اشوفه خلاص هذه هي العدسه.
2: بس في فلتره،
0: الفلتره هذه راح تصير بعد ما نخلص التصوير. يعني انا اي واحد يجي اقول له او احد من خواتنا اقول لهم يا جماعه ترى هذا مو الفاينل، في تعديلات بسيطه، في تعديلات الرتوش، شغلات معينه، نخفف من مثلا
1: الحده،
0: نخفف من سطوع الاضاءه. فهذا كل الامور جدا سهله، لكن الشباب ادري انهم شنو يبون، 1 2 3 خلاص تعديلات بسيطه. ويختلف طبعا يعني من الشباب للبنات، البنات لازم يكون شويه نعومه بالشكل على اساس انه يميزهم، والشباب لا تكون شويه حاده بس ما تكون نفس نعومه البشره حق البنات.
1: طيب استاذ فواز، اذا كانت الصوره تخالف قناعاتك، يعني انت مو مقتنع بالصوره والعميل يبي هذه الصوره بهذا الشكل، تمشي معاه للاخر ولا تحافظ تقول يبا هذا اسمي وانا ما اقدر اضيف عليك ملامح اخرى غير ملامحك الحقيقيه الموجوده؟ يعني الشكل الوجه مدور، لا يبي مثلث، يبي العيون صغار، لا يبيها وساع حيل، تتغير الصوره وهو نفسه لكن في اشياء غير غريبه.
0: صحيح. شوف هذه وايد
1: صارت معاك؟
0: وايد وايد بالنسبه لي.
1: قصه لا نبي قصه. شوف ما لنا بقصه.
0: انا عندي واحد من الشباب هذه تو صار لها تقريبا 5 أيام. حلو. قال لي فواز أنا أبي أصور صورة جديدة حق البروفايل مالي. وقلت له الساعة المباركة ما عندي أي مشكلة. وهو متوقع أن نفس المصور فواز اللي كنت أنا رايح له فواز راح يطلع لي إياها. فقلت له خلني أقول لك شيء، كل واحد أنا اليوم نيناتنا نكتب وخطنا حلو إنزين، لكن اليوم في شيء مميز عندك وفي شيء مميز عندي، لا تتوقع أن اليوم كلنا نفس الشيء. أخوان توم نفس الشيء ما تلقاهم، يمكن تلقاهم صفات لكن الأطباع المهارات كل واحد يختلف، فما بالك التصوير. قلت له خلاص أخذ هذه. شو يقول لي؟ لا أنا شوية أحس إن هني صوب عيني في هالة سودة. قلت له لا ما في شيء. سويت له وعدلت له، قلت له شوف بالنهاية هذه الصورة لك، أنا نصيحتي لك أنا عطيتك أفضل ما يكون من خلال التعديل، من خلال التصوير، من كل شيء. تبي تنزلها، تبي تحرقها، تبي تسوي فيها اللي تبي كيفك.
1: إذا قناعتك أنت اللي تقدمها على كل شيء، وإحنا سعدنا جدا بتواجدك معنا.
0: والله أنا سعيد
1: والله مشي بشكل سريع معك.
0: بالعكس والله أنا متشرف إن أنا أكون وياكم، ولا يعني يقول لك الوقت الحلو يمشي بسرعة.
1: وإحنا نبي كلمة حلوة لمستمعينا ورسالة من حضرتك كونك متخصص في هذا المجال في ختام هاللقاء.
0: أول شيء أنا أحب أشكركم على هذه الاستضافة الطيبة، وأحب أقول حق كل واحد يبي يدش مجال التصوير أو هو مهتم بهالموضوع، حاول أن أنت تتدرب، لا تطالع لحوالينك، أنت هذا الرحلة اللي أنت تبتمشي فيها راح تصير في عندك مشاكل، راح تتعلم.

0: أشياء جديدة، تخطئ ومو غلط إن الواحد يخطئ، لأن اليوم الإنسان يتعلم من أغلاطه. فهذه هي، وأحب أشكركم مرة ثانية ومشكورين على كل شيء.
1: شكرا لك أستاذ فواز عاشور، مصور فوتوغرافي وصانع محتوى، على قبولك هذه الدعوة وتواجدك معنا لهذا المساء. كل الشكر لك.

0: احنا بكذا وصلنا معكم مستمعينا للختام. تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحيات مخرج هذا العمل مشعل العميرة. نترككم بحفظ الله ورعايته وفي امان الله.
1: في امان الله.

0: 11 مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد أن المفاوضات مع طهران تسير بشكل جيد، مهددا بشن هجوم إذا استدعت الضرورة. الخارجية الباكستانية تؤكد استمرار الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل شامل ومستدام لأزمة مضيق هرمز. وزارة الدفاع اليمنية تعلن خسائر بشرية ومادية بعد هجمات شنتها جماعة الحوثي على عدد من المعسكرات في محافظتي مأرب وحضرموت. دول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات الإسرائيلية في غزة وتطالب بحماية المدنيين. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده الميداني في جنوب لبنان بعد مقتل 2 من جنوده وإصابة 7 آخرين في انفجار في الجنوب. مقتل شخصين وإصابة 13 آخرين بانفجار عبوة ناسفة بحافلة ركاب وسط العاصمة السورية دمشق. موسكو توسع عملياتها العسكرية وتستهدف سفينتي شحن قبالة سواحل مدينة أوديسا الأوكرانية. وموجة حر جديدة تضرب أوروبا وعدد من الدول تعلن اتخاذ إجراءات طارئة. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم ما وراء الحكاية.

ما كل الحكايات تروى كاملة، وما كل النهايات نهاية. هناك قصص أغلقت ملفاتها، لكنها لم تغلق أسئلتها. بين الحقيقة والخيال، وبين الوثائق والروايات، وبين ما أخفي وبين ما قيل، نأخذكم إلى الجانب الذي لم يروى أبداً، إلى التفاصيل المنسية والأسرار الغامضة والأسئلة التي ما زالت بلا إجابة، من خلال برنامج ما وراء الحكاية.

إعداد فاطمة الجاسم، تقديم أحمد سالم العتيبي وفاطمة الجاسم، تنفيذ مشاري المطيري. ما وراء الحكاية يخرجه لكم فيصل الظفيري.

الجزيرة التي لا يسكنها أحد. تخيل أنك تقف في منتصف البحر، لا مدينة حولك ولا بيوت ولا شوارع ولا أصوات بشر، فقط مياه لا نهاية لها وأمواج تضرب الصخور ورياح باردة تهب من كل اتجاه. وفي وسط هذا الفراغ الهائل تقف جزيرة صغيرة ومعزولة، جزيرة لا يسكنها أحد. إنها جزيرة إيلين مور، واحدة من جزر فلانان في المحيط الأطلسي قرب الساحل الغربي لسكوتلندا. وفي هذه الجزيرة النائية بنيت منارة، منارة عالية كانت ترسل ضوءها ليلاً فوق المياه المظلمة لتحذر السفن من الصخور الخطرة التي تحيط بالجزر. ولكي تبقى المنارة مضاءة كان لابد من وجود رجال يعيشون في ذلك المكان، 3 حراس يقضون أيامهم في العزلة، 3 رجال يعرفون أن حياتهم لن تكون سهلة، فهم يعيشون في مكان بعيد عن العالم، لا يمكنهم العودة إلى البر متى شاءوا. وإذا هبت العواصف أصبحت الجزيرة معزولة تماماً. ولكن هؤلاء الرجال كانوا يعرفون مهمتهم، يحرسون المنارة، يحافظون على ضوئها، ويتأكدون من أن السفن التي تمر في البحار المظلمة ترى النور. وكان من بين هؤلاء الحراس 3 رجل يدعى جيمس دوكات، وكان هو كبير الحراس، ومعه توماس مارشال وويليام ماكارثر. 3 رجال كانوا يعرفون أن البحر لا يرحم، وأن العاصفة قد تحول المكان في لحظات إلى عالم آخر. ومع ذلك كانت حياتهم تسير بشكل عادي، يأكلون وينامون ويؤدون عملهم، وينتظرون اليوم الذي تأتي فيه السفينة لتأخذ أحدهم وتجلب آخر مكانه. كانت هذه الحياة التي اعتادوا عليها حياة هادئة قاسية، ولكنها معروفة حتى جاء شهر ديسمبر من عام 1900. وفي ذلك الشهر حدث شيء سيجعل هذه المنارة تدخل التاريخ. في 26 من ديسمبر كان من المفترض أن تصل سفينة إلى الجزيرة. كانت السفينة تسمى هيسبيروس، وكانت مهمتها أن تحضر المؤن والطعام، وأن تفتش المنارة، وأن تطمئن على الحراس. ولكن عندما اقتربت السفينة من الجزيرة لاحظ الطاقم شيئا غريبا، لم يكن هناك أي ضوء. منارة فلانان التي كان من المفترض أن تكون مضيئة كانت مظلمة، ولم يرى

أحد أي حركة، ولم يظهر أي رجل على الشاطئ، ولم يكن هناك أي إشارة تخبرهم بأن الحراس الثلاثة موجودون. وهنا بدأ القلق، فهؤلاء الرجال كانوا يعرفون أن السفينة قادمة، وكان من المفترض أن يكونوا مستعدين لاستقبالها، فلماذا لم يظهر أحد؟ حاول طاقم السفينة لفت انتباه الحراس، أطلقوا أصواتا وحاولوا الاقتراب وانتظروا، ولكن لا إجابة، لا أحد يخرج، لا أحد يلوح، لا أحد يفتح باب المنارة. وفي نهاية الأمر قرر أحد الرجال أن يذهب إلى المنارة، وعندما وصل كانت المفاجأة، المنارة كانت خالية، لم يكن هناك أي شخص، لا جيمس دوكات، لا توماس مارشال، لا ويليام مكارثر. ثلاثة رجال كانوا موجودين في الجزيرة ثم اختفوا، ولم يكن هذا هو الأغرب. الأغرب أن المنارة نفسها لم تكن تظهر أي دليل واضح على حدوث شيء غير طبيعي. وهنا بدأ أكبر لغز في تاريخ منارة فولانان، أين ذهب الرجال الثلاثة؟ ولماذا لم يعد أي منهم؟

المنارة الصامتة. عندما دخل رجال البحرية إلى المنارة كانوا ينتظرون أن يجدوا مشهداً مرعباً، ربما وجدوا جثثاً، ربما وجدوا رجلاً مصاباً، ربما وجدوا أثر معركة، أو ربما وجدوا دليلاً على هجوم. لكن لم يكن هناك شيء من هذا. كانت المنارة هادئة وكأن أصحابها غادروا منذ قليل ثم قرروا ألا يعودوا. وفي داخل المنارة وجدت أشياء تثير الحيرة، كانت أحدث المؤن موجودة، وكانت أشياء الرجال الشخصية في مكانها، ولم يكن هناك ما يشير بوضوح إلى أنهم كانوا يخططون للرحيل. ولكن كان هناك شيء آخر، كانت بعض المعدات المستخدمة في المنارة في حالة غير معتادة، وكانت أحداث الجو قبل اختفائهم قاسية. وهنا بدأ المحققون يسألون، هل خرج الرجال الثلاثة من المنارة بإرادتهم أم أن شيئاً ما أجبرهم على الخروج؟ وإذا كانوا قد خرجوا فلماذا؟ كانت أصعب نقطة في القصة هي أن كان خطيراً جداً، والصخور كانت حادة، والموج كان قادراً على جر أي إنسان يقترب من حافة الجزيرة. وإذا كان أحد الحراس قد خرج لتفقد شيء فقد يكون قد تعرض لحادث، وربما خرج رجل آخر لمساعدته، ثم خرج الثالث، وفي لحظات ربما جرفتهم الأمواج جميعاً. هذا هو التفسير الذي يراه بعض الباحثين أقرب إلى المنطق. لكن إذا كان هذا ما حدث فلماذا لم يتركوا أي إشارة؟ لماذا لم يكن هناك شخص واحد على الأقل يبقى في المنارة؟ هنا تبدأ القصة في الانتقال من حادث بحري إلى لغز تاريخي. لم تكن هذه هي المفاجأة الوحيدة، فبعد فحص المنارة لم يجد الباحثون أي أثر لجثث الرجال، ولم يجدوا أي دليل يؤكد ما حدث لهم، وكأن البحر ابتلعهم. ومع كل يوم يمر كانت الحقيقة تبتعد أكثر. ثلاثة رجال، ثلاثة أسماء اختفت في مكان لا يرحم، ولم يبقى منهم إلا منارة صامتة وضوء انطفأ وسؤال لم يجد إجابة حتى اليوم.

كانت تعد من المناطق المعزولة جدا، وأن العيش فيها كان يتطلب من حراسها قدرا كبيرا من الصبر والقدرة على مواجهة العزلة. هل تعلم أن حراس المنارات في ذلك الزمن كانوا يقضون فترات طويلة بعيدا عن عائلاتهم، وكانت مهمتهم تتطلب السهر ومراقبة الضوء والمعدات باستمرار؟ هل تعلم أن اختفاء حراس فلانان أصبح من أشهر ألغاز المنارات في التاريخ، وأن القصة ألهمت كتابا وفنانين وأعمالا درامية وأدبية؟ هل تعلم أن المنارة نفسها لا تزال قائمة حتى اليوم، وأن الجزيرة التي شهدت هذا الحدث لا تزال تثير فضول من يهتمون بالألغاز التاريخية؟

الليلة التي تغير فيها كل شيء. لنفهم ما حدث علينا أن نعود إلى تلك الأيام الأخيرة. فقبل اختفاء الرجال كانت المناطق المحيطة بجزر فالانان تشهد طقسا قاسيا، رياح شديدة وأمواج عالية وبحر مضطرب. وفي مثل هذه الأجواء كان حراس المنارة يعرفون أن عليهم أن يكونوا أكثر حذراً، لكن هناك شيء لم يكن أحد يعرفه. ماذا كان يحدث في تلك الساعات؟ هل كان الرجال الثلاثة داخل المنارة؟ هل كانوا ينامون؟ هل كانوا يتحدثون؟ هل كانوا يراقبون العاصفة؟ أم أن شيئاً ما حدث في الخارج؟ هنا يبدأ الغموض. فقد كانت هناك آثار في منطقة قريبة من المنارة، وكانت تدل على أن قوة البحر والأمواج كانت شديدة جدا. وهنا ربما نتخيل سيناريو الحادثة. رجل من الحراس يخرج ليتفقد مكانا تضرر بسبب العاصفة، ويقترب من حافة الجزيرة، وفجأة تضرب موجة ضخمة الصخور فيسقط الرجل، ويرى زميلاه ما حدث فيخرجان لمساعدته. ولكن البحر لا ينتظر، موجة أخرى ثم أخرى، وفي لحظات يختفي الثلاثة. هذا هو السيناريو، قد يكون أقرب تفسير لما حدث، ولكن لا نملك دليلا قاطعا، لأن البحر لم يترك لنا أجسادهم، ولم يترك لنا شهادة، ولم يترك لنا إلا الفراغ. والفراغ هو ما يجعل الإنسان يبحث عن التفسير. فإذا لم نجد إجابة نبدأ في صنع إجابات، ومن هنا بدأت تظهر القصص. وقيل أن الرجال ربما تشاجروا، وقيل أن أحدهم أصيب بالجنون، وقيل أن هناك سراً لم يكتشفه أحد، وقيل أيضاً أن البحر كان أقوى من أن يتحمله أي إنسان. وبين الحقيقة والخيال بقيت المنارة الصامتة.

وربما كان أصعب شيء في هذه القصة هو أن الرجال الثلاثة كانوا يعرفون أن البحر خطر، وكانوا يعرفون أن أي خطأ صغير قد يكون كارثياً، ومع ذلك ربما خرجوا، ربما لأنهم كانوا يظنون أن الأمر بسيط، ربما لأن أحداً منهم كان يظن أنه سيعود بعد دقائق، ولكن الدقائق لم تنتهي كما توقعوا، وكانت تلك آخر مرة يشاهد فيها أحد الرجال الثلاثة. ثلاثة رجال وألف سؤال. بعد أن اختفى الرجال بدأ التحقيق، وكان السؤال الأول: هل كان هناك شيء غير طبيعي

المنارة؟ والجواب لا، لم يكن هناك أي دليل واضح على جريمة، لا دماء، لا آثار عنف، لا جثث ولا أشخاص آخرون في الجزيرة. فإذا كان هناك قاتل فأين ذهب؟ وإذا كان هناك هجوم فلماذا لم يبقى أي أثر؟ وإذا كان الرجال قد خرجوا بإرادتهم فما الذي دفعهم إلى ذلك؟ وفي وسط كل هذه الأسئلة بقيت حقيقة واحدة، هؤلاء الرجال لم يكونوا أناساً يخرجون من أماكنهم بسهولة، فهم حراس منارة ومهمتهم أن يبقوا في مكانهم وأن يحموا الضوء وأن يحرسوا المنارة، فإذا خرجوا فلا بد أن شيئاً ما دفعهم إلى ذلك. وهنا يعود السؤال، ماذا رأوا؟ هل رأوا أمواجاً ضخمة تهدد المكان؟ هل ظنوا أن شيئاً سينهار؟ هل حاولوا إنقاذ معدات؟ أم أن حادثاً مفاجئاً وقع؟ لا أحد يعرف، ولكن الأغرب أن القصة لم تنتهي باختفاء الرجال، بل بقيت المنارة نفسها شاهداً صامتاً تقف فوق الجزيرة وتنظر إلى البحر كل يوم وكل ليلة، وكأنها تعرف ما حدث ولكنها لا تستطيع أن تتكلم. وهنا ربما نفهم لماذا بقيت قصة فلانان حية، لأن القمود ليس في اختفاء ثلاثة رجال فقط، القمود في أننا نستطيع أن نضع عشرات التفسيرات، ولكن لا نستطيع أن نقول بثقة هذا ما حدث. وربما كانت آخر لحظاتهم أبسط مما نتخيل، ربما خرجوا لتفقد شيء، ربما جرفتهم الأمواج، ربما حاولوا مساعدة بعضهم، وربما لم يكن هناك أي سر كبير، فقط ثلاثة رجال وقفوا أمام قوة الطبيعة وخسروا المواجهة. ولكن إذا كان هذا هو الجواب، فلماذا نشعر أن هناك شيئاً آخر؟ ربما لأن الإنسان لا يحب النهايات المفتوحة، ونحن نريد دائماً أن نعرف، نريد أن نفهم، نريد أن نجد الحقيقة، ولكن البحر لا يجيب.

النظريات. منذ اختفاء الرجال الثلاثة ظهرت نظريات كثيرة، ومنها نظرية الأمواج العاتية. تقول هذه النظرية إن الرجال الثلاثة خرجوا لتفقد أحد الأماكن المعرضة للخطر، وربما ضربتهم موجة هائلة وفي لحظات انتهت حياتهم. وهذه النظرية هي الأقرب إلى التفسير العلمي والمنطقي. وهناك نظرية أخرى تقول ربما لم يخرج الرجال الثلاثة معا، ربما وقع أحدهم في الخطر فخرج الثاني لمساعدته، ثم خرج الثالث، وهكذا، وانتهى الأمر باختفائهم جميعاً.

مرت السنين وتغيرت الأجيال، ولكن منارة فلنان بقيت في مكانها كأنها تنتظر عودة ثلاثة رجال غادروا ذات يوم ولم يعودوا أبداً. وكلما مرت سفينة قرب الجزيرة كانت المنارة تذكر البحارة بقصة لم تنتهي، قصة ثلاثة رجال كانوا يعيشون في مكان منعزل. كانوا يعرفون أن البحر خطر، ولكنهم لم يعرفوا أن أسماءهم ستبقى مع البحر إلى الأبد. وربما لو أن أحداً منهم كان يعرف أن هذه هي آخر ليلة له، فماذا كان سيفعل؟ هل كان سيكتب رسالة؟ هل كان سيتحدث مع زميلي؟

هل كان سينظر إلى البحر لآخر مرة؟ لا نعرف ولن نعرف، ولكن هذا هو ما يجعل القصة إنسانية أكثر من كونها لغزاً.

فهؤلاء الرجال لم يكونوا أساطير، كانوا بشراً. كان لكل واحد منهم عائلة وأحلام وذكريات وأناس كانوا ينتظرون عودتهم. وربما كان أصعب جزء في القصة ليس أن الرجال ماتوا، بل أن عائلاتهم لم تحصل على إجابة، لم تعرف مكان دفنهم، لم تعرف آخر لحظاتهم، ولم تعرف بشكل يقيني كيف انتهت حياتهم. ولعل هذا هو أقسى أنواع الفقد، أن تفقد شخصاً ولا تعرف كيف فقدته.

وفي النهاية بقيت المنارة وبقي البحر وبقيت الأمواج تضرب الصخور كما كانت تفعل منذ مئات السنين، ولكن شيئاً واحداً لم يبقى، صوت الرجال الثلاثة. ولا أحد يعرف هل كان آخر شيء سمعوه هو صوت الموج أم صوت الرياح أم أصوات بعضهم وهم يطلبون المساعدة. وهكذا نقف في نهاية حكاية أخرى ونجد أننا لم نصل إلى الجواب الذي كنا نبحث عنه. ثلاثة رجال ذهبوا إلى جزيرة بعيدة ليحرسوا منارة. كانت مهمتهم أن يجعلوا الضوء يبقى مضيئاً لكي ترى السفن طريقها في الظلام، ولكن في ليلة ما انطفأ الضوء واختفى الرجال وبقيت المنارة وحدها. وربما لم تكن قصة حراس فلانان عن ثلاثة رجال اختفوا فقط، ربما كانت عن أسئلة كبيرة نحملها معنا في حياتنا، وهنا ربما تكمن العبرة، لأننا نحن أيضا لا نعرف متى تكون آخر مرة نجلس فيها مع من نحب، آخر مرة نسمع فيها صوت شخص عزيز، آخر مرة نضحك فيها مع أحد. ولذلك ربما لا يجب أن ننتظر لندرك قيمة الأشياء لنحب اليوم، ولنسمح لمن نحبهم أن يعرفوا مكانتهم في قلوبنا. فالحياة مثل البحر، لا نعرف متى تهب الرياح، ولا نعرف متى ترتفع الأمواج، ولا نعرف متى تنتهي الرحلة، لكننا نملك شيئاً واحداً، أن نجعل كل لحظة نعيشها تستحق أن نتذكرها. وربما ستبقى منارة فلانان واقفة فوق تلك الجزر تنظر إلى البحر وتحمل سر ثلاثة رجال. وربما هذا هو المعنى الأعمق لكل حكاية غامضة، أن الإنسان قد يغيب ولكن أثره يبقى، وأن الحقيقة قد تختبئ ولكن السؤال يبقى، وأن بعض الأبواب قد تغلق إلى الأبد ولكننا نستمر في البحث عما وراءها. وهنا نصل إلى نهاية حكاية حراس منارة فلانان.

ماذا تعلمنا من هذه الحكاية؟ إذا نظرنا أعمق فسنجد أن القصة تحمل درسا مهما تعلمنا أن الإنسان ضعيف أمام قوة الطبيعة

أن شيئا صغيرا قد يتحول في لحظة إلى شيء كبير، تعلمنا أيضا أننا لا نعرف قصص الأشخاص الذين نمر بهم، فقد نرى شخصا يذهب إلى عمله كل يوم ولا نعرف كم من المخاوف يحملها في قلبه، وقد نرى إنسانا يبدو قويا ولا نعرف كم من عاصفة مرت به، وربما هذا هو أهم ما تعلمنا إياه قصة حراس فلانان، أن الإنسان مهما كان قوياً فهو ليس أقوى من الحياة.

ما كل الحكايات تروى كاملة، وما كل النهايات نهاية. هناك قصص أغلقت ملفاتها، لكنها لم تغلق أسئلتها. بين الحقيقة والخيال، وبين الوثائق والروايات، وبين ما أخفي وبين ما قيل، نأخذكم إلى الجانب الذي لم يروى أبداً، إلى التفاصيل المنسية والأسرار الغامضة والأسئلة التي ما زالت بلا إجابة، من خلال برنامج ما وراء الحكاية.

إعداد فاطمة الجاسم، تقديم أحمد سالم العتيبي وفاطمة الجاسم، تنفيذ مشاري المطيري. ما وراء الحكاية يخرجه لكم فيصل الظفيري.

شخصية من بلادي. عبد الحسين عبد الرضا. ولد الفنان عبد الحسين عبد الرضا في دروازة عبد الرزاق. ترجع بداياته الفنية إلى ستينيات القرن الماضي، حيث شارك في أول عمل مسرحي باللغة العربية الفصحى تحت عنوان صقر قريش عام 1961. شارك في تأسيس فرقة المسرح العربي وفرقة المسرح الوطني، كما قام بتأسيس مسرح الفنون كفرقة خاصة، ولعب دور البطولة في نحو 33 مسرحية، أشهرها باي باي لندن، سيف العرب، وكتب أيضاً بعض الأعمال المسرحية التي قام بتمثيلها. وفي التلفزيون شارك في تمثيل نحو 30 مسلسلاً تلفزيونياً، من أبرزها درب الزلق، الأقدار، وشارك أيضاً في أداء عدد من الأوبريتات الغنائية. الفنان عبد الحسين عبد الرضا رمز من رموز الفن الكويتي.

إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج أبواب التقنية. في هذا البرنامج نسلط الضوء على أهم مجالات تقنية المعلومات، من الذكاء الاصطناعي إلى الأمن السبراني. نستعرض أحدث التطبيقات

الإنترنت والتحولات الرقمية التي تؤثر في حياتنا اليومية، ونبسط المفاهيم لنكون جسراً يقربكم من عالم التقنية. أبواب التقنية من إعداد محمد الشلال، تقديم محمد مزيد وغانم الوسمي.

0: أهلا بكم أيها الأصدقاء المستمعون، أهلا بكم في حلقة جديدة ومليئة بالتحولات الجذرية من برنامجكم أبواب التقنية. في هذه الحلقة رحلة استكشافية ممتعة، بل وربما تكون من أهم الرحلات التي سنخوضها معا هذا الموسم، لأنها تمس حياتنا اليومية وترتبط بكل معاملة نقدمها. دعونا قبل أن نبدأ أن نغمض أعيننا لثوان معدودة ونتخيل أننا نقف أمام مبنى حكومي ضخم، مبنى من الخرسانة والزجاج. نتخيل ذلك الممر الطويل والجمهور المنتظر بصبر وأكوام الأوراق المتراكمة وختم التاريخ والتوقيع الذي لا يغيب. والآن دعونا نفتح أعيننا ونستبدل هذه الصورة بهاتف ذكي في جيبك أو بحاسوب محمول على طاولتك. نعم أعزائي، هذا المبنى الخرساني بدأ يتقلص ليتسع داخل شاشة صغيرة ليتحول إلى حكومة إلكترونية لا تنام. في حلقة اليوم من أبواب التقنية سنفتح معا بابا بالغ الأهمية، ألا وهو باب الرقمنة في الدوائر والجهات الحكومية.
1: مصطلح التحول الرقمي أو الرقمنة الحكومية نسمعه يتردد كثيرا هذه الأيام في الأخبار والتصريحات الرسمية، لكن كم منا يدرك حقيقة التقنية؟ هل هي مجرد نقل أوراق إلى شاشات؟ وهل نحن حقا في مرحلة التمام لهذا التحول؟ أم أننا ما زلنا نعيش في وهم الرقمنة؟ خلال الساعة القادمة سنمضي في عدة محاور شاملة ومفصلة سنكشف فيها حقيقة الرقمنة الحكومية، أبعادها الاقتصادية، مخاطرها، والطرق الذكية للتعامل معها كمواطنين. تفضلوا معنا مستمعين الكرام وأعدوا كوب قهوتكم لنبدأ على بركة الله.

0: نبدأ أولى الفقرات تحت هذا السؤال: ما هي الرقمنة الحكومية؟ تعريف شامل ومفاهيم أساسية.
1: دعونا أيها الأصدقاء نبدأ من النقطة الصفر، من التعريف الدقيق والمجرد لهذه الظاهرة. الرقمنة في الدوائر الحكومية بالمعنى التقني والإداري البحت لا تعني مجرد تصوير المستندات الورقية وتخزينها كصور على أجهزة الحاسوب، هذا يسمى الأرشفة الإلكترونية. أما الرقمنة الحقيقية أو التحول الرقمي فهي إعادة هندسة وتصميم الإجراءات والخدمات الحكومية بالكامل لتتناسب مع التكنولوجيا، مما يغير طريقة عمل المؤسسة من الجذور. تتكون الرقمنة الحكومية من قسمين رئيسيين يجب أن نفرق بينهما بوضوح. أولاً الخدمات الإلكترونية المباشرة، وهي النسخة الرقمية للخدمة التقليدية، مثلا بدلا من الذهاب إلى دائرة المرور لتجديد رخصة القيادة تقوم بملء استمارة على البوابة الإلكترونية وتدفع الرسوم عبر شبكة الإنترنت، لكن الإجراء من الداخل لا يزال يقوم به موظف ينظر إلى شاشته كما كان ينظر إلى ورقته. ثانيا
0: التحول الرقمي المتكامل، وهي المرحلة المتقدمة حيث تتدخل الأنظمة الذكية لاتخاذ القرارات. تقدم بطلب ترخيص تجاري، فيقوم النظام الآلي بالتدقيق تلقائيا على سجلك التجاري والضريبي ويوافق على الطلب أو يرفضه في ثوان معدودة دون تدخل بشري مباشر. وإليك مستمع الكريم نصيحة عملية: قبل الحكم على جودة الخدمة الحكومية الإلكترونية، اسأل نفسك: هل هذه الخدمة وفرت علي الوقت فقط؟ أم غيرت قواعد اللعبة وألغت الحاجة للمراجعة الشخصية تماما؟ الفرق بينهما هو الفرق بين الترجمة والابتكار.
2: الإنترنت

0: شبكة عالمية تربط ملايين الأجهزة حول العالم وتتيح تبادل المعلومات والتواصل بسرعة وسهولة. يستخدم في التعليم والعمل والترفيه والبحث وأصبح جزءاً أساسياً من الحياة اليومية. برنامج أبواب التقنية يأتيكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
1: وهم الرقمنة، هل وضع المستند على الموقع يعني تحولاً رقمياً؟
2: انتقلنا الآن إلى هذا المحور الجديد، وهو محور يكسر أحد أكبر الأوهام الذي يقع فيه المسؤولون والمعد. سواء كم مرة دخلت إلى بوابة حكومية ووجدت نموذجاً إلكترونياً فملأته، ثم طلب منك النظام حفظه وطباعته والتوجه إلى المبنى الحكومي لتوقيعه وختمه. للأسف الشديد عزيزي المستمع، هذا لا يسمى تحولا رقميا، بل هو وهم رقمي. الرقمنة الحقيقية والمكتملة تعني أن تنتقل البيانات من طرف إلى آخر عبر شبكات الحاسوب والمنظومات الآلية دون أن تتحول إلى مادة ورقية في أي مرحلة من المراحل، تماما كما تتدفق المياه في الأنابيب دون أن تتسرب خارجها. غير أن الواقع في كثير من مؤسساتنا يروي قصة مختلفة، فالعديد من الدوائر ما زالت تعاني مما يعرف بالإزدواجية الرقمية الورقية. في هذا النظام المزدوج تبدأ المعاملة سيرتها الإلكترونية وبطريقة سلسة، ولكن بمجرد وصولها إلى الموظف المختص لاتخاذ القرار يطلب منه طباعتها على أوراق فعلية وإخراج ختم التوقيع من جيبه لختمها، ثم نقلها يدويا إلى رفوف الأرشيف الخزني لتحفظ في ملفات سميكة بحجة الاحتفاظ بالسجل الرسمي أو الخوف من ضياع الحقوق. هذا التناقض الصارخ لا يضاعف الجهد المبذول فحسب، بل يهدر ساعات عمل الموظف التي كان يمكن أن يستثمرها في الإبداع والتطوير، ويستنزف مساحات وميزانيات التخزين المادية. والأهم من ذلك كله أنه يقوض ثقة المواطن في التكنولوجيا ويقتل الغرض الأساسي والجوهر من وراء فكرة الرقمنة التي جاءت أصلاً لتحرير الإدارات من عبودية الورق والزمن.
1: مستمعينا الكرام، دعونا نطرح عليكم هذا السؤال: هل سبق لكم أن استخدمتم خدمة إلكترونية حكومية وبدأت معكم بمرحلة رائعة، وفي النهاية طلب منكم الحضور شخصيا أو إحضار أوراق مطبوعة؟ الثروة المخفية، كيف تترجم الرقمنة إلى مليارات في خزينة الدولة؟
2: ونصل إلى هذا المحور، وهو محور يخص كل مواطن لأنه يرتبط مباشرة باقتصاد بلده. بصمة التحول الرقمي ليست مجرد تسهيلات على الشاشات، بل هي نفط القرن 21 للإدارات العامة. هي ثروة مخفية تترجم يوميا إلى توفير مليارات من الأموال العامة. كيف يحدث ذلك؟ تخيل حجم الورق والطباعة والحبر الذي تستهلكه الدوائر الحكومية سنوياً. تخيل الإيجارات المبالغ فيها للمباني الحكومية الكبيرة التي تستوعب الجمهور، وتخيل استهلاك الطاقة وتكاليف الصيانة. مع الرقمنة الحقيقية يمكن تقليص حجم المباني الحكومية وتوجيه موظفي الاستقبال للعمل في مجالات أكثر إنتاجية. والأهم من ذلك، الرقمنة تقضي على الفساد المالي والإداري عندما تكون المدفوعات إلكترونية والمعاملات مسجلة برقم واضح. يختفي الوسيط وتتلاشى ظاهرة الموظف الشبح، وتحاصر الأنظمة الذكية أي محاولة لتلاعب بالضريبة أو الرسوم.
1: ووفقاً لتقارير عالمية، تقدر الدول التي تبنت الرقمنة المتقدمة توفيرها السنوي بما يعادل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي بفضل القضاء على الهدر الإداري.

الإلكترونية الحكومية هو المنصة الحكومية الرقمية الموحدة في دولة الكويت. أطلق هذا التطبيق ضمن جهود الدولة لتسريع التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية ليكون بمثابة النافذة الواحدة التي تمكن المواطنين والمقيمين في دولة الكويت من الوصول إلى الخدمات الحكومية المختلفة مباشرة من خلال الهواتف والأجهزة الذكية دون حاجة إلى مراجعة الجهات الحكومية في معظم المعاملات. التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل يهدف إلى توفير تجربة رقمية سهلة وآمنة وسريعة مع عملية ربط للجهات الحكومية ضمن منصة واحدة. من أبرز أهداف التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل أنه يسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية والتي تتضمن توحيد الخدمات الحكومية في منصة ونافذة إلكترونية واحدة، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات إنجاز المعاملات الحكومية وتقليل الحاجة إلى المراجعات الورقية أو الحضور الشخصي، علاوة على توفير الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين. كذلك يهتم تطبيق سهل برفع كفاءة الخدمات الحكومية وتسريع إنجازها وتعزيز الشفافية والحوكمة وكذلك محاربة الفساد من خلال تطبيق التحول الرقمي، إلى جانب أن التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل يدعم رؤية الكويت للتحول الرقمي والتوجه باتجاه الحكومة الذكية. من أبرز الخدمات التي يقدمها التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل أنه يوفر مئات الخدمات الإلكترونية المقدمة من عشرات الجهات الحكومية، والتي من أبرزها خدمات الهوية والبيانات الشخصية من خلال قائمة بيانات، ومن خلال هذه القائمة يتم عرض البيانات الأساسية للمستخدمين ويمكنهم من خلالها الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالجهات الحكومية، علاوة على إمكانية تحديث بعض البيانات لدى الجهات المختصة وكذلك إصدار بعض الشهادات الرسمية بشكل إلكتروني. ضمن قائمة خدمات تعرض الجهات الحكومية المختلفة العديد من الخدمات الحكومية مباشرة للمستخدمين. عدد الجهات الحكومية المنضوية ضمن قائمة خدمات اليوم تعدت أكثر من 42 جهة حكومية مثل وزارة الداخلية، والتي توفر كم كبير من الخدمات مثل إمكانية دفع المخالفات والرسوم وخدمات الإقامة للمقيمين، خدمات المرور ورخص القيادة والاستعلام عن المخالفات المرورية، إلى جانب الخدمات التي تتعلق بالإقامة وإصدار تأشيرات الزيارة للكويت، إلى جانب خدمات تتعلق بالجنسية الكويتية والجواز الكويتي. وزارة الصحة بدورها تقدم مجموعة من الخدمات الحكومية مباشرة من خلال تطبيق سهل مثل إمكانية إصدار الإجازات المرضية للموظفين في القطاع العام والخاص، وكذلك الحصول على بعض الشهادات الصحية ومتابعة العديد من الخدمات الصحية إلكترونياً. الهيئة العامة للمعلومات المدنية تقدم كذلك مجموعة من الخدمات سواء للأفراد أو للجهات من خلال إصدار مجموعة من الشهادات مباشرة من خلال التطبيق، وكذلك تحديث البيانات فيما يتعلق بالبطاقات المدنية وكذلك الأرقام المدنية، إلى جانب إمكانية تحديث صور المستخدمين الذين يتم إصدار لهم بطاقات مدنية أو عملية إصدار البطاقات المدنية للمرة الأولى خاصة للعمالة المقيمة. المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كذلك تقدم جملة من الخدمات مثل إصدار الشهادات والاستعلام على الاشتراكات ومتابعة المعاملات الخاصة بالمؤمن عليهم ضمن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ديوان الخدمة المدنية كذلك يقدم مجموعة من الخدمات التي تتضمن إصدار الشهادات الخاصة بالإجازات، بيانات الموظف، الرواتب أو شهادات أخرى يحتاجها الموظفين في القطاع العام من ضمن ديوان الخدمة المدنية. وزارة التجارة والصناعة تعنى كثيراً بعملية التحول الرقمي من خلال الخدمات التي تقدمها من خلال تطبيق سهل مثل خدمات حماية المستهلك وعرض الأسعار اليومية للخضار وكذلك الفواكه، علاوة على اللحوم والأسماك، وكذلك إمكانية تقديم البلاغات والشكاوى مباشرة من خلال تطبيق سهل. هناك العديد من الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها من خلال تطبيق سهل مثل بلدية الكويت من خلال الشهادات التي تصدرها للجهات المعنية.

وللأفراد، إلى جانب الهيئة العامة للقوى العاملة التي بإمكان المستخدمين خاصة من العاملين في الجهات الخاصة والقطاع الخاص من إصدار شهاداتهم الرسمية مباشرة من خلال خدمات الهيئة العامة للقوى العاملة داخل تطبيق سهل، إلى جانب بنك الائتمان الكويتي والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وكذلك وزارة العدل التي تتيح مجموعة كبيرة من الخدمات التي تتعلق بالخدمات القضائية والعدلية وإصدار الشهادات الرسمية والتوثيقات الشرعية. وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تتيح للمستخدمين عبر تطبيق سهل إمكانية الاطلاع على فواتير استخدام الطاقة الكهربائية والفواتير الخاصة بالوزارة، وإمكانية دفعها مباشرة من خلال تطبيق سهل بشكل سهل وسريع وآمن. إلى جانب الخدمات الحكومية، يوفر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل مجموعة من الخصائص المهمة مثل قائمة الإشعارات التي من خلالها يمكن للمستخدم أن يستقبل الإشعارات الرسمية مباشرة من الجهات الحكومية ومتابعة الحالة التنفيذية للطلبات والمعاملات، وكذلك الإشعارات المتعلقة بدفع الرسوم الإلكترونية والإطلاع على سجل الخدمات المنجزة. قائمة المواعيد داخل التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل تتيح للمستخدم مواطن أو مقيم إمكانية حجز مواعيد تخص حضوره وتواجده في الجهات الحكومية مباشرة من خلال تطبيق سهل، من خلال إمكانية الاطلاع على الأوقات المتاحة في التواريخ المحددة داخل التطبيق. التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل حقق العديد من المزايا للمستخدمين مثل اختصار الوقت وتقليل الزيارات للجهات الحكومية وتوفير الخدمات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، علاوة على سهولة الاستخدام من خلال واجهة موحدة وضمان سرعة إنجاز المعاملات ورفع مستوى جودة الخدمات الحكومية، وهذا الأمر يؤدي إلى تقليل استخدام المستندات الورقية وتقليل الاحتراق الوظيفي للعاملين في الجهات الحكومية نفسها، ناهيك عن عملية تعزيز أمن المعلومات وحماية بيانات المستخدمين وتحسين التواصل بين الجهات الحكومية والمستفيدين من خلال الإشعارات الفورية، إلى جانب إمكانية تقديم الشكاوى والمقترحات مباشرة للجهات الحكومية بشكل مفتوح وسهل وآمن من ضمن خدمات تواصل. التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل بات يمثل نموذج من أبرز مشاريع الحكومة الرقمية في دولة الكويت، من حيث زيادة الاعتماد على الخدمات الإلكترونية الحكومية وتحسين تجربة المستخدمين في تطبيق سهل، إلى جانب رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين الاستفادة من الخدمات العامة، إلى جانب تقليل الازدحام في مراكز الخدمة ودعم مبادئ الشفافية والحوكمة الرقمية، وكذلك تمكين الجهات الحكومية من تقديم خدماتها إلكترونياً وفق معايير موحدة. الجهات الحكومية في الكويت تتواصل في عملية إضافة خدمات جديدة في كل أسبوع، وهذا الأمر يعزز من تنامي دور تطبيق سهل في تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين ودعم توجه الدولة باتجاه التحول الرقمي. كان معاكم يوسف كاظم المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل.

0: برنامج أبواب التقنية يأتيكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
1: وننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى هذا المحور الجديد، كيف تكون الحكومة الإلكترونية قد نجحت فعلا في تطبيقاتها العملية؟
2: من الاقتصاد والمال ننتقل بكم إلى هذا المحور، إلى الساحة التي تلمسونها يوميا، ألا وهي تجربة المستفيد. في الماضي كانت الأوراق هي المسيطرة، والمواطن هو طالب الخدمة الذي ينتظر بالدور. اليوم قلبت الموازين تماما، الرقمنة الجيدة تحول المواطن إلى عميل، والدائرة الحكومية إلى مزود خدمة. مفهوم الحكومة المتنقلة يعني

0: أن تتمكن من تجديد هويتك أو دفع الفاتورة الكهربائية أو استخراج رخصة لمشروعك وأنت جالس في غرفة معيشتك في منتصف الليل. الحكومة التي ترق من خدماتها بفعالية هي حكومة تعمل على مدار الساعة بدون إجازات أسبوعية وبدون ساعات عمل رسمية. هذا التمكين يعيد بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات دولته. الوجه المظلم، الاختراقات السبرانية وخطر توقف المنظومة.
1: وفي هذا المحور الجديد لابد لنا أن نسلط الضوء على الجانب المظلم والمقلق من ربط حياتنا بالأنظمة الحكومية الرقمية. نحن نتحدث اليوم عن الاختراقات الإلكترونية للبنى التحتية الرقمية للدولة. عندما تكون كل سجلات الدولة من ملفات صحية إلى سجلات عقارية إلى شبكات الطاقة والبنوك مرتبطة بشبكة واحدة، فإننا نخلق هدفاً مغرياً للمجرمين في الفضاء السبراني ولفرق القرصنة المدعومة من دول. دعونا نعطيكم مثالاً واقعياً. تخيل أن نظام السجلات المدنية يتعرض للاختراق، أو نظام مستشفى حكومي كبير يشل بسبب فيروسات خبيثة ويطلب المهاجمون فدية لإعادتها للعمل. هنا لا نتحدث عن تأخير في معاملة، بل نتحدث عن شلل قد يهدد الأرواح والأمن القومي. مركزية البيانات دون حماية سبرانية جبارة هي بمثابة وضع كل البيض في سلة واحدة وهشة.
2: التواصل الاجتماعي الحديث يعتمد على الإنترنت والتطبيقات الرقمية، مما يجعل التواصل بين الناس أسرع وأسهل مهما كانت المسافات، وقد أسهم في تبادل المعرفة والأفكار وتعزيز العلاقات، مع أهمية استخدامه بوعي ومسؤولية.
3: برنامج أبواب التقنية يأتيكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
1: وإليك مستمع الكريم، التشريعات والقوانين، هل التوقيع الرقمي له نفس قوة الورقي؟
0: بعد أن استعرضنا هذا الوجه المظلم، قد يتبادر إلى أذهانكم سؤال منطقي ومهم: أين القانون من كل هذا؟ إذا تم إلغاء الورق، كيف نثبت ملكيتنا أو اتفاقياتنا؟ هذا ما سنجيب عنه في هذا المحور المتعلق بالتشريعات. الحقيقة أن الرقمنة الحكومية فرضت ثورة تشريعية غير مسبوقة، لم يعد القانون مكتوباً للورق فقط. اليوم هناك قوانين تعرف بقوانين المعاملات الإلكترونية. هذه القوانين تمنح التوقيع الإلكتروني الموثق والمشفر نفس القيمة القانونية تماماً كالتوقيع بالحبر الأزرق على الورق، بل إن بعض التشريعات المتقدمة تنص على أن الأصل هو المستند الإلكتروني، وما يطبع على الورق هو مجرد صورة مستنسخة لا قيمة قانونية مطلقة لها في حال التعارض. كما توجد قوانين صارمة لحماية البيانات الحكومية من التسريب، وتلزم الجهات بإبلاغ المواطنين فوراً في حال حدوث أي اختراق لبياناتهم.

0: وإليكم أعزائي المستمعين هذه الفائدة. معرفتك بهذه القوانين تمنحك قوة إذا قدمت مستنداً إلكترونياً موقعاً رقمياً لأي جهة ورفضت بحجة أنه ليس ورقياً، فأنت تعلم أنك تمتلك الحق القانوني في إلغاء هذا الرفض وتقديم شكوى رسمية. البشر ضد الآلات، مصير موظفي الحكومة في عصر الرقمنة.
1: ونصل مستمعينا الكرام إلى هذا المحور الذي يحمل الكثير من الحساسية ويخص فئة كبيرة من المستمعين. البشر ضد الآلات، مصير الموظفين

0: الحكوميين، هناك خوف حقيقي يتسلل إلى قلوب الكثيرين من موظفي الدوائر الحكومية مع كل إطلاق لمنظومة رقمية جديدة. هل سيفقدون وظائفهم؟ الحقيقة التقنية تقول شيئا مختلفا تماما. الرقمنة لا تلغي الحاجة للبشر، بل تغير طبيعة العمل. النظام الآلي يمكنه فرز 1000 طلب في دقيقة، لكنه لا يستطيع التعاطف مع مأساة مواطن فقد وثائقه في حريق، ولا يستطيع الإبداع في حل مشكلة استثنائية خارج الصناديق. الموظف كان يقضي يومه في ختم الأوراق، سيتحول إلى موجه خدمات أو محلل بيانات. المشكلة الحقيقية ليست في استبدال الإنسان بالآلة، بل في عدم تأهيل الإنسان للتعامل مع الآلة. إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا معكم إلى الختام. إلى أن نلتقيكم في أمان الله.
1: كنتم مع برنامج أبواب التقنية. تقبلوا تحيات فريق العمل: محمد الشلال، محمد مزيد، غانم الوسمي، أحمد سعود، والمخرج عبد الله حجي.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه النشرة الإخبارية، يقدمها لحضراتكم محمد الحزيم. وإلى موجز النشرة، الرئيس الأمريكي يؤكد أن المفاوضات مع طهران تسير بشكل جيد، مهددا بشن هجوم إذا استدعت الضرورة. الخارجية الباكستانية تؤكد استمرار الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل شامل ومستدام لأزمة مضيق هرمز. وزارة الدفاع اليمنية تعلن خسائر بشرية ومادية بعد هجمات شنتها جماعة الحوثي على عدد من المعسكرات في محافظتي مأرب وحضرموت. دول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات الإسرائيلية في غزة وتطالب بحماية المدنيين. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده الميداني في جنوب لبنان. مقتل شخصين وإصابة 13 آخرين بانفجار عبوة ناسفة بحافلة ركاب وسط العاصمة السورية دمشق. موسكو توسع عملياتها العسكرية وتستهدف سفينتي شحن قبالة سواحل مدينة أوديسا الأوكرانية. أيها السادة، أهلا بكم. من العناوين إلى التفاصيل، نبدأ نشرتنا مع تطورات التصعيد العسكري في المنطقة، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة مستعدة لشن هجوم على إيران إذا استدعت الضرورة، مشيرا إلى أن المحادثات الجارية مع طهران تسير بشكل جيد حتى الآن، مع إقراره بإمكانية نجاحها أو فشلها. وأوضح ترامب أن إيران هي من بادرت بطلب إجراء المفاوضات، مؤكدا أنه يفضل التوصل إلى اتفاق بدلا من اللجوء إلى الخيار العسكري، وأنه لا يسعى إلى القتل أو تدمير كل شيء. وفي إسلام أباد، قال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي إن بلاده لا تزال منخرطة مع مختلف الدول بشأن الأزمة في الشرق الأوسط، مؤكدا استمرار الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل.

شامل ومستدام لأزمة مضيق هرمز. وأشادت الخارجية الباكستانية بالدور الذي تقوم به سلطنة عمان في جهود الوساطة الرامية إلى معالجة قضية المضيق، مشددة على أهمية المسار الدبلوماسي في الوصول إلى تفاهمات تخدم أمن المنطقة واستقرارها. في ملف أمن الملاحة في مضيق هرمز، قالت القيادة المركزية الأمريكية سانت كوم إنه تم تغيير مسار 49 سفينة تجارية حتى الآن ضمن عمليات تنفيذ الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. وذكرت سانت كوم في بيان أن القوات الأمريكية قامت حتى اليوم بتغيير مسار 49 سفينة تجارية وتعطيل سفينتين واعتلاء سفينتين أخريين. في الرياض، بدأ رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير زيارة للمملكة العربية السعودية لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ويرافق شريف وفد رفيع المستوى يضم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وعدد من الوزراء، حيث من المقرر أن يلتقي ولي العهد ورئيس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان. نبقى في الرياض، حيث قال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي إن إعلان التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات يعكس إدراكا دوليا مشتركا لحجم التهديدات التي تواجه الأمن البحري وحرية الملاحة، ويجسد مسؤولية جماعية لحماية الممرات البحرية والمصالح الاقتصادية العالمية. وأضاف اللواء المالكي في تصريح لوسائل الإعلام أن المنطقة والعالم يواجهان تهديدات حقيقية وأخرى ناشئة، ولكل دولة الحق في اتخاذ ما تراه من إجراءات عسكرية أو سياسية لحماية مصالحها والتعامل مع تلك التهديدات. وفيما أكد التنسيق المستمر بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر لتعزيز أمن الممرات البحرية وحماية المصالح المشتركة، شدد على أن الحفاظ على الأمن البحري مسؤولية جماعية لا تقتصر على الدول المشاطئة، بل تشمل جميع الدول المستفيدة من أمن واستقرار الممرات البحرية. في اليمن، قالت وزارة الدفاع اليمنية إن قصفا مزدوجا شنته ميليشيا الحوثي بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة استهدف مواقع للقوات الحكومية في محافظتي مأرب وحضرموت شرق اليمن، ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية. وأشار إلى أن الاستهداف جاء عقب مشاركة قوات الطوارئ في تأمين المناطق وحماية الطرق الدولية وملاحقة عصابات التقطع والتهريب وضبط المطلوبين والمتورطين في قضايا الحرابة والاغتيالات والجرائم المنظمة وملاحقة الخلايا والعناصر الخارجة عن القانون. في تطورات قطاع غزة، أدانت ثمان دول عربية وإسلامية الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، ولا سيما استهداف المنشآت الصحية والبنية التحتية المدنية وسقوط ضحايا من المدنيين، معتبرة ذلك خرقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأكد بيان مشترك لوزراء خارجية السعودية وقطر والإمارات ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا أن استمرار هذه الانتهاكات يعرقل الجهود الرامية إلى تنفيذ مراحل خطة إنهاء النزاع في غزة، ويهدد بإعادة التصعيد وتعميق الأزمة الإنسانية، مشددا على ضرورة حماية المدنيين وضمان دخول المية بشكل فوري وآمن ودون عوائق. في الضفة الغربية، دانت الرئاسة الفلسطينية عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مخيم قلنديا وما يرتكبه من جرائم ضد الشعب الفلسطيني. وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن ما يتعرض له قلنديا يأتي في إطار مخطط أو في إطار مخطط إسرائيلي ممنهج يستهدف مخيمات اللاجئين الفلسطينيين كافة، والتي بدأت في مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس من خلال استمرار عمليات الاقتحام والتدمير والتهجير القسري وفرض الحصار العسكري ومنع عشرات آلاف المواطنين من العودة

منازلهم. في لبنان أعلنت وزارة الصحة إصابة 8 أشخاص بجروح جراء غارات شنها طيران قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة برج الشمالي جنوب لبنان. وذكر مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان أن غارات العدو الإسرائيلي على بلدة برج الشمالي أدت إلى إصابة 8 مواطنين بالجروح، موضحا أنه تم نقل الجرحى على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وفي سياق متصل أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن أجواء مدينة صور وبلدات القضاء تشهد تحليقا كثيفا للطيران المسير التابع لقوات الاحتلال الإسرائيلي تزامنا مع رصد تحليق مماثل فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. في روما اختتمت جولة المفاوضات 7 بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية ومشاركة وفدين من الجانبين لاستكمال بحث الملفات المرتبطة بتنفيذ اتفاق الإطار. ووصف مسؤول بالخارجية الأمريكية جولة المفاوضات 7 بين الجانبين التي استمرت 3 أيام في روما بالمثمرة. بدورها قالت مصادر لبنانية إن الجولة 7 شهدت توافقات أولية في عدد من المسارات الأمنية والعسكرية، فيما بقي الخلاف قائما بشأن ملف المناطق النموذجية، مرجحة انطلاق الجولة 8 مطلع سبتمبر المقبل. في سوريا أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن بلاده تعمل على تعزيز الاستقرار في جنوب سوريا ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، مجددا الدعوة إلى العودة لاتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974 مع إسرائيل، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة. بدوره أكد فيدان أن هجمات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف سيادة سوريا ووحدة أراضيها تشكل أحد أكبر التهديدات التي تواجه استقرارها، مشيرا إلى أن الحفاظ على أمن سوريا واستقرارها مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع دول المنطقة. من جانب آخر، قتل شخصان جراء انفجار عبوة ناسفة بحافلة نقل ركاب في مدينة جرمانة قرب دمشق وفق ما أعلنت وزارة الصحة السورية. وجاء في بيان للوزارة أن 13 آخرين أصيبوا جراء الانفجار، مضيفة أن جميع المصابين يتلقون العلاج حاليا في المستشفيات. في جديد الحرب الأوكرانية الروسية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت سفينتي شحن تحملان إمدادات عسكرية قبالة سواحل مدينة أوديسا الأوكرانية، كما أعلنت إسقاط أكثر من 600 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة. وفي كييف قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن قوات بلاده استهدفت مصافي نفط في منطقتي باشكو روتوستان وياروسلافل داخل الأراضي الروسية. كما أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 9 أشخاص وإصابة آخرين جراء قصف روسي استهدف مدينة بالاكليا في منطقة خاركيف، إضافة إلى مناطق في مقاطعة سومي شمال شرق البلاد. في لندن قالت بريطانيا إنها فرضت عقوبات جديدة تستهدف بها سفنا وبنوكا وشركات صناعية روسية في مسعى لعرقلة تدفق الأموال إلى موسكو التي قد تستخدمها في تمويل الحرب ضد أوكرانيا. وذكرت الحكومة البريطانية أنها أضافت 13 كيانا جديدا بموجب قوانينها المتعلقة بالعقوبات على روسيا. في خبرنا الأخير في هذه النشرة، تشهد أوروبا موجات متتالية من ارتفاع درجات الحرارة لتسجل أرقاما قياسية مع انتشار حرائق الغابات التي التهمت مناطق شاسعة، واضطرت معه السلطات الأوروبية لاتخاذ تدابير استثنائية. يأتي ذلك في وقت حذرت فيه حكومات أوروبية

مواطنيها من مخاطر التعرض للإجهاد الحراري الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق في القارة. أيها السادة، إليكم إعادة لموجز النشرة. الرئيس الأمريكي يؤكد أن المفاوضات مع طهران تسير بشكل جيد، مهددا بشن هجوم إذا استدعت الضرورة. الخارجية الباكستانية تؤكد استمرار الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل شامل ومستدام لأزمة مضيق هرمز. وزارة الدفاع اليمنية تعلن خسائر بشرية ومادية بعد هجمات شنتها جماعة الحوثي على عدد من المعسكرات في محافظتي مأرب وحضرموت. دول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات الإسرائيلية في غزة وتطالب بحماية المدنيين. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده الميداني في جنوب لبنان. مقتل شخصين وإصابة 13 آخرين بانفجار عبوة ناسفة بحافلة ركاب وسط العاصمة السورية دمشق. موسكو توسع عملياتها العسكرية وتستهدف سفينتي شحن قبالة سواحل مدينة أوديسا الأوكرانية. أيها السادة، بهذا نكون وصلنا لختام هذه النشرة. في الختام تقبلوا تحيات إدارة الأخبار والبرامج السياسية، وهذه تحية مني محدثكم محمد الحزيم، وتحية من المخرج علي صفر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة دولة الكويت. أخبار العالم بين يديك.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم الموجز.

في عالم تتصارع فيه السرعة مع شح الوقت، وتغمرنا المعلومات كالأمواج، لتبقى المعرفة مرشدنا نحو الأعماق. الموجز يقدم لكم جوهر الكتب التي صاغت عقلية العباقرة وغيرت مسارات التاريخ، في رحلة معرفية تختصر الفلسفة بلغة سهلة، وتكشف العلوم بلباقة، وتنسج خريطة الأدب العالمي من أرسطو إلى أينشتاين، ومن داستوفسكي إلى ابن خلدون. نفتح لكم نوافذ على عوالم فكرية تضيء دروب الوعي دون أن تسرق من وقتك الثمين. هنا تختزل القرون إلى دقائق، وتتحول الكلمات إلى شرارات فهم تثري رحلتك.

الموجز، إعداد فواز المطيري، تقديم محمد مزيد وفواز المطيري، تنفيذ غدير الكندري. الموجز إخراج هاني الصالح.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة أسبوعية جديدة مع برنامجكم الإذاعي الموجز، البرنامج الذي نفتح من خلاله نوافذ المعرفة ونقترب من أهم الكتب التي تسهم في بناء الإنسان وتقدم له الفهم والخبرة والطريق الأوضح للتعامل مع الحياة وتحدياتها.
1: وفي حلقتنا اليوم نقف عند موضوع يمس كل أسرة ويشغل كل أب وأم ويحتاج إليه المعلم والمربي والمختص، إنه موضوع سلوك الطفل وكيفية

0: فهمه وتوجيهه وتعديله وبناء العادات الإيجابية في شخصيته منذ سنواته الأولى. فالطفل لا يولد وهو يعرف ما السلوك المقبول وما السلوك المرفوض، ولا يمتلك منذ بداية حياته القدرة الكاملة على ضبط انفعالاته أو التعبير عن حاجاته أو التعامل مع الآخرين بطريقة سليمة. إنما يتعلم ذلك تدريجياً من خلال الأسرة والمدرسة والبيئة المحيطة به، ومن خلال ما يراه من نماذج وما يتلقاه من تعزيز وتوجيه ومتابعة. لهذا فإن تعديل سلوك الأطفال لا يعني معاقبتهم ولا يعني إخضاعهم بالقوة ولا يقوم على التهديد والتخويف وكثرة الأوامر، بل هو عملية تربوية وعلمية دقيقة تبدأ بفهم السلوك والبحث عن أسبابه ومعرفة الظروف التي تسهم في ظهوره، ثم اختيار الأسلوب المناسب لتعديله.
1: وكم من سلوك يظنه الوالدين عنادا وهو في حقيقة الأمر طريقة الطفل في التعبير عن حاجته إن لم يستطع أن يفصح عنها، وكم من تصرف يفسر على أنه عدوان أو سوء تربية بينما يكون وراءه شعور بالخوف أو الغيرة أو الإهمال أو البحث عن الاهتمام بلفت الأنظار. ومن هنا تبرز أهمية الكتاب الذي نتناوله في هذه الحلقة، وهو كتاب تعديل وبناء سلوك الأطفال من تأليف الدكتور مصطفى نور القمش والدكتور خليل عبد الرحمن المعايطة، وهو كتاب يقترب من عالم الطفل برؤية علمية وتربوية، ويحاول أن يضع بين يدي الأبناء والمربين والمعلمين أسسا واضحة لفهم السلوك وتوجيهاته.
0: ولعل من أهم ما يميز هذا الموضوع أنه لا يكتفي بالسؤال عن كيفية إيقاف السلوك غير المرغوب فيه، بل يتجاوز ذلك إلى سؤال أعمق: كيف نبني سلوكا بديلا إيجابيا؟ فلا يكفي أن نمنع الطفل من الصراخ، بل علينا أن نعلمه كيف يطلب بهدوء، ولا يكفي أن ننهاه عن العدوان، بل ينبغي أن ندربه على الحوار والتعاون وحل الخلافات، ولا يكفي أن نعاقبه على الفوضى، بل يجب أن نعلمه الترتيب وتحمل المسؤولية. إن بناء السلوك الحسن يحتاج إلى صبر واستمرار وإلى توافق بين الكلمة والقدوة، فالطفل لا يتعلم مما نقوله فقط، بل يتعلم أكثر مما يراه في سلوكنا اليومي.
1: ومن خلال هذه الحلقة مستمعينا الكرام سنقترب من مفهوم السلوك ونتعرف إلى الأسباب التي تقف خلف بعض السلوكيات المختلفة، وسوف نستعرض أهم الأساليب التي تسهم في تعديلها كالتعزيز والنمذجة والتشكيل التدريجي والتعاقد السلوكي وغيرها من الأساليب التي تقوم على الفهم والتخطيط لا على ردات الفعل المتعجلة. كما سوف نحاول أن نجيب على أسئلة تربوية مهمة: متى نعزز الطفل؟ وكيف نختار المكافأة المناسبة؟ وهل يمكن أن تتحول هذه المكافأة إلى رشوة نفسية؟ وما الفرق بين العقاب والتوجيه؟ وكيف نتعامل مع العناد والغضب والعدوان وفرط الحركة والفوضى؟
0: إن الطفل ليس مشروع مشكلة نحاول السيطرة عليها، بل هو مشروع إنسان يحتاج إلى من يفهمه ويحترم مرحلته العمرية ويساعده على تعلم الاختيار وضبط الذات وتحمل النتائج. وكلما كان التوجيه مبكرا وواضحا وثابتا كان بناء الشخصية أكثر توازنا واستقرارا. فأهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الرحلة المعرفية والتربوية التي نقرأ فيها كتاب تعديل وبناء سلوك الأطفال، ونستخلص من أفكاره ما يعيننا على بناء طفولة أكثر أماناً وسلوكاً أكثر اتزاناً وشخصية أقدر على التعامل مع الذات والآخرين. كونوا معنا في برنامج الموجز.

0: إن بناء السلوك الحسن يحتاج إلى صبر واستمرار وإلى توافق بين الكلمة والقدوة، فالطفل لا يتعلم مما نقوله فقط، بل يتعلم أكثر مما يراه في سلوكنا اليومي. تعديل وبناء سلوك الأطفال. وإليك مستمعي الكريم الكتاب ورسالته التربوية.
1: مستمعينا الكرام، نبدأ هذه الرحلة مع كتاب تعديل وبناء السلوك للأطفال للدكتور مصطفى نور القمش والدكتور خليل عبد الرحمن المعايطة، وهو كتاب ينطلق من حقيقة تربوية مهمة، وهي أن سلوك الطفل ليس حدثا عابرا ولا تصرفا منفصلا عن بيئته وخبراته، بل هو نتيجة تفاعل مستمر بين الطفل وأسرته ومدرسته والظروف المحيطة به. فالطفل يتعلم كيف يطلب ويتعلم كيف يرفض وكيف يغضب وكيف يتعاون وكيف يتحمل المسؤولية، وهذه السلوكيات لا تنشأ دفعة واحدة وإنما تبنى من خلال التجارب اليومية وما يتلقاه الطفل من تشجيع أو إهمال، ومن قبول أو رفض، ومن حدود واضحة أو قواعد متناقضة. ومن هنا يأتي الكتاب ليقدم للقارئ رؤية علمية تساعده على الإتقان من مجرد الشكوى من السلوك الخاص في الطفل إلى فهم هذا السلوك وتحليله، ثم وضع خطة منظمة لتعديله. فالهدف ليس إجبار الطفل على الطاعة المؤقتة، بل تعليمه سلوكا يستطيع مواصلته حتى في غياب الرقيب.
0: وهذا التمييز مهم جدا، لأن بعض الأسر تعتقد أن نجاح التربية يتحقق عندما يخاف الطفل أو يتوقف عن الخطأ أمام الكبار، ولكن الخوف لا يبني ضميرا، والتهديد لا ينشئ شخصية قادرة على ضبط ذاتها. قد يمتنع الطفل عن السلوك أمام من يعاقبه ثم يعود إليه عندما يغيب ذلك الشخص، لأنه لم يتعلم البديل المناسب ولم يفهم سبب المنع. إن عبارة تعديل السلوك قد تبدو للبعض مرتبطة بالعقاب، ولكنها في معناها العلمي أوسع من ذلك، فهي تشمل زيادة السلوك المرغوب فيه وتعليم سلوك جديد وتقليل السلوك غير المناسب ومساعدة الطفل على تعميم ما تعلمه في أكثر من مكان وموقف. أما بناء السلوك فيحمل معنى أعمق، إذ يعني ألا ننتظر حتى تظهر المشكلة، بل نعلم الطفل منذ البداية أدب الحوار واحترام النظام وضبط الغضب والاعتذار عن الخطأ والاعتماد على النفس والقدرة على الانتظار.
1: وبهذا يصبح الكتاب دليلا للتفكير قبل أن يكون مجموعة من الوصفات الجاهزة، فليس كل بكاء عناد، ولا كل حركة زائدة اضطرابا، ولا كل رفض دليلا على سوء التربية. إنما المربي الناجح هو الذي يتأمل السلوك ويسأل عن سببه ويراقب ما يحدث قبله وبعده، ثم يتخذ هذا القرار بهدوء ووعي. ومن هنا تتجلى رسالة هذا الكتاب: لا تنظروا إلى الطفل على أنه مشكلة، بل انظروا إلى سلوكه على أنه رسالة تحتاج إلى فهم، ومهارة تحتاج إلى تعليم، وعادة يمكن إعادة بنائها بالصبر والتدرج والثبات.

0: الموجز.
1: وننتقل بكم مستمعين الكرام إلى هذا السؤال: ما هو السلوك وكيف نفهمه؟
2: عندما نتحدث عن سلوك الطفل فإننا نتحدث عن كل فعل أو استجابة يمكن أن تصدر عنه، سواء كانت ظاهرة يمكن رؤيتها كالضرب والصراخ والكتابة واللعب والترتيب، أم كانت مرتبطة بمشاعره وطريقة تفكيره وتفاعله مع المواقف. ولكن الكتاب يدعونا إلى أن نكون دقيقين في وصف السلوك، فلا نقول هذا الطفل سيء أو هو عنيد دائما أو لا يحترم أحد، لأن هذه الأحكام عامة تصف شخصية الطفل ولا تحدد ما يفعله فعلا. وعندما نصف الطفل بصفة سلبية ثابتة فإننا نجعل المشكلة كأنها جزء لا ينفصل عنه، والأدق أن نقول يرفض الطفل تنفيذ الطلب عندما يطلب منه إغلاق جهازه، أو يدفع زميله عندما يأخذ منه اللعبة، أو يترك مقعده 5 مرات خلال الحصة. فهنا أصبح السلوك واضحا ومحددا، وأصبح من الممكن ملاحظته وقياسه ومتابعة تغييره. وهذه الدقة ليست ترفا علميا، بل هي بداية الحل، لأننا لا نستطيع تعديل سلوك غامض. فعندما تقول الأم ابني فوضوي، فإن السؤال هو ماذا يفعل تحديدا؟ هل يترك ملابسه على الأرض؟ أم لا يعيد ألعابه إلى مكانها؟ أم يقاطع الآخرين أثناء الحديث؟ فكل سلوك من هذه السلوكيات يحتاج إلى خطة مختلفة. ويوجهنا الكتاب كذلك إلى دراسة ما يسمى بالسياق السلوكي، أي معرفة ما الذي يحدث قبل السلوك وما الذي يحدث بعده. فقد يصرخ الطفل بعد أن يرفض طلبه، ثم يحصل على ما يريد بسبب صراخه، وفي هذه الحالة يتعلم أن الصراخ طريق ناجح للحصول على مطالبه. وقد يعبث الطفل بأدوات زملائه لأنه يريد جذب انتباه المعلم، فيحصل بعد السلوك على حديث طويل واهتمام كبير، وعلى الرغم من أن هذا الاهتمام يأتي في صورة توبيخ، فإنه قد يشجع السلوك من حيث لا يقصد المعلم.
1: إذن للسلوك وظيفة أو غرض في كثير من الأحيان، فقد يكون هدفه الحصول على شيء، أو الهرب من مهمة صعبة، أو جذب الانتباه، أو التعبير عن توتر وعجز عن التواصل. وإذا لم نفهم هذه الوظيفة فقد نستخدم أسلوبا يزيد المشكلة بدلا من أن يحلها. فالطفل الذي يرفض الواجب لأنه لا يفهمه لا يحتاج إلى مزيد من التهديد، بل إلى تبسيط المهمة وتعليمه خطواتها. والطفل الذي يضرب لأنه لا يملك لغة تعبير عن غضبه يحتاج إلى أن نعلمه كلمات وبدائل سلوكية، وهكذا يصبح الفهم العلمي للسلوك بابا للرحمة وطريقا إلى تربية أكثر عدلا وفعالية.
2: ونأتي إلى هذا السؤال: لماذا تظهر السلوكيات غير المرغوب فيها؟
1: تتعدد الأسباب التي تقف خلف السلوكيات غير المرغوب فيها عند الأطفال، ومن الخطأ أن نبحث عن سبب واحد لكل سلوك. فالطفل كائن ينمو جسديا وعقليا وانفعاليا واجتماعيا، وكل جانب من هذه الجوانب قد يؤثر على طريقة تصرفاته. فقد يكون بعض السلوك طبيعيا في مرحلة عمرية معينة، فالطفل الصغير لا يملك القدرة نفسها التي يملكها الطفل الأكبر سنا على الانتظار وضبط الانفعال.

حال وفهم مشاعر الآخرين، ولذلك فإن توقعات الكبار يجب أن تكون مناسبة لعمر الطفل وقدراته. وقد ينشأ السلوك بسبب تعلم سابق، فعندما يبكي الطفل في المتجر ثم يحصل على اللعبة التي طلبها فإنه يتعلم أن البكاء والصراخ أداتان فعالتان عندما يرفض أداء الواجب فيعفى منه بعد غضب.

0: الطفل، فإذا منع أحدهما سلوكا ثم سمح به الآخر، أو إذا عاقبه عليه يوما وتجاهله يوما آخر، فإن الطفل لا يعود قادرا على فهم الحدود. وكذلك فإن الحماية الزائدة قد تمنع الطفل من تعلم الاستقلال، كما أن القسوة الزائدة قد تنمي فيه الخوف أو العدوان أو الكذب لتجنب العقاب. أما الإهمال فقد يدفعه إلى ارتكاب سلوكيات مزعجة لجذب الانتباه، فالطفل قد يفضل الاهتمام السلبي على ألا يحصل على أي اهتمام. ولا يمكن أن نغفل أثر القدوة، فالطفل يراقب أكثر مما يسمع ويقلد ما يراه في من حوله، فإذا رأى الكبير يصرخ عند الغضب ثم طلب منه أن يتحدث بهدوء، فإن الرسالة العملية ستكون أقوى من التوجيه اللفظي. وإذا رأى من يطلب منه الصدق يستخدم الكذب للخروج من المواقف، فإنه سيتعلم ما يراه لا ما يقال له.
1: وقد يظهر السلوك غير المناسب بسبب صعوبات في التواصل أو مشكلات دراسية أو خوف أو غيره، أو تغيرات حدثت في حياة الأسرة، وقد يكون مجيء مولود جديد أو الانتقال إلى مدرسة جديدة أو غياب أحد الوالدين سببا في ظهور سلوك لم يكن موجودا من قبل. ولهذا لا ينبغي أن نكتفي بالسؤال كيف نوقف هذا السلوك، بل نسأل أيضا لماذا ظهر وماذا يريد الطفل أن يحقق من خلاله. ففهم السبب لا يعني تبرير السلوك الخاطئ، ولكنه يساعدنا على اختيار العلاج المناسب. وما أحوج الطفل إلى مرب يضع الحدود بحزم، ولكنه يبحث في الوقت نفسه عن الحاجة الإنسانية الكامنة وراء هذا السلوك.

تعديل وبناء السلوك للأطفال للدكتور مصطفى نور القمش والدكتور خليل عبد الرحمن المعايطة.

0: وإليك مستمعي الكريم قياس السلوك وتحديد الهدف.
1: إن من أهم المبادئ التي يركز عليها منهج تعديل السلوك أن التغيير الناجح لا يقوم على الانطباعات بل على الملاحظة والقياس. فقد يقول الوالدان أن الطفل يصرخ طوال اليوم، ولكن الملاحظة الدقيقة قد تظهر أنه يصرخ 3 مرات فقط، وأن كل مرة تحدث عندما يطلب منه إنهاء اللعب. إن الانفعال يجعل المبرمج مما هي عليه، ولذلك نحتاج إلى أن نسأل كم مرة حدث هذا السلوك، وما مدته، وما شدته، وفي أي مكان يظهر، ومع من يحدث، وما الأحداث التي تسبقه وتليه. ويسمى القياس الذي يجرى قبل تطبيق خطة التعديل بالقياس القبلي أو خط الأساس، وتكمن أهميته في أنه يعطينا صورة واضحة عن مستوى السلوك قبل التدخل، ثم يمكننا بعد ذلك من مقارنة النتائج ومعرفة ما إذا كانت الخطة قد نجحت أم لا.
0: وبعد قياس السلوك تأتي خطوة تحديد الهدف، والهدف الجيد يجب أن يكون واضحا وواقعيا وقابلا للقياس. فلا نقول نريد أن يصبح الطفل مؤدبا، لأن الأدب مفهوم واسع، ولكن يمكن أن نقول نريد أن ينتظر الطفل دوره في الحديث في 4 محاولات من 5، ولا نقول نريده أن يكون منظما، بل نحدد السلوك المطلوب، فنقول يضع ألعابه في الصندوق بعد الانتهاء من اللعب. وعندما يكون الهدف واضحا يعرف الطفل ما المطلوب منه، ويعرف الوالدان متى يقدمان التشجيع، ويمكنهما متابعة التقدم دون مبالغة أو ظلم. ومن الأخطاء الشائعة أن نضع أهدافا كثيرة في وقت واحد.

فنريد من الطفل أن ينظم غرفته وينهي واجباته ويتوقف عن الصراخ ويحافظ على أدواته ويستيقظ مبكرا، كل ذلك في أسبوع واحد، وهذا يربك الطفل والمربي معا ويجعل الفشل أقرب من النجاح. إن الأفضل هو اختيار سلوك واحد ذو أولوية ثم تقسيمه إلى خطوات صغيرة ومكافأة التقدم فيه. فالطفل لا يجلس للدراسة أكثر من دقيقتين، لا نطلب منه فجأة أن يجلس ساعة كاملة، بل نبدأ بخمس دقائق ثم نزيد المدة تدريجيا. والقياس لا يعني تحويل المنزل إلى مختبر جامد، بل يعني أن نكون أكثر عدلا ووعيا. فبدلا من أن نقول أنت لا تتحسن أبدا، نستطيع أن نرى أن السلوك انخفض من 10 مرات إلى 4 مرات، وهذا التقدم يستحق الاعتراف والتشجيع حتى وإن لم يصل الطفل بعد إلى الهدف النهائي.

0: الموجز.
1: وإليك مستمعي الكريم التعزيز وبناء السلوك الإيجابي.
2: يعد التعزيز من أهم الأساليب في تعديل وبناء

0: سلوك الطفل، والمقصود به تقديم نتيجة محببة للطفل بعد قيامه بسلوك مرغوب فيه بهدف زيادة احتمال تكرار هذا السلوك في المستقبل. فعندما يرتب الطفل ألعابه فيسمع من والديه عبارة صادقة مثل: أحسنت، لقد أعدت الألعاب إلى مكانها بنظام. فإن هذا الثناء قد يشجعه على إعادة السلوك، وعندما ينهي واجبه فيسمح له بممارسة نشاط يحبه، فإنه يتعلم أن الالتزام يقود إلى نتائج إيجابية. والتعزيز لا يقتصر على الهدايا والمال والحلوى، بل قد يكون كلمة مدح أو ابتسامة أو احتضان أو نشاطا مشتركا أو وقتا إضافيا للعب أو اختيار قصة ما قبل النوم. وقد يكون التعزيز الاجتماعي أكثر تأثيرا من المكافأة المادية، خصوصا عندما يشعر الطفل بأن جهده قد لوحظ وقدر.
1: ولكن التعزيز لا ينجح بمجرد تقديم المكافأة، بل له شروط وضوابط. فمن المهم أن يقدم بعد السلوك المطلوب مباشرة، خصوصا في بداية التعلم، حتى يربط الطفل بين سلوكه والنتيجة التي حصل عليها. ومن المهم أيضا أن يكون الثناء محددا، فبدلا من قول أنت طفل رائع فقط، نقول أعجبني أنك انتظرت دورك، أو أحسنت عندما طلبت اللعبة بهدوء. فهذا يعرف الطفل بالسلوك الذي نال التقدير ويساعده على تكراره. ولا بد أن نعرف أن ما يعد معززا لطفل قد لا يكون كذلك لطفل آخر. فبعض الأطفال يحبون الثناء أمام الآخرين، وبعضهم يخجلون منه، وبعضهم يفضل نشاطا حركيا، وآخرون يفضلون الرسم أو القراءة. لذلك ينبغي أن نختار ما يحبه الطفل فعلا، لا ما نفترض أنه يحبه. وهنا يظهر سؤال مهم: هل التعزيز رشوة؟ والجواب أن هناك فرقا بينهما. فالرشوة تقدم غالبا بعد ظهور السلوك المزعج لإسكات الطفل، كأن يقال له وهو يصرخ: توقف وسأشتري لك ما تريد. أما التعزيز فيكون مخططا ويقدم بعد السلوك الإيجابي، كأن يقال: عندما تطلب بهدوء سأستمع إليك. والهدف النهائي ليس أن يظل الطفل معتمدا على المكافآت، بل أن ننتقل به تدريجيا من التعزيز المستمر إلى التعزيز المتباعد، ومن المكافآت المادية إلى الثناء والشعور بالإنجاز وتحمل المسؤولية. فالتعزيز جسر نساعد به الطفل على تعلم السلوك، وليس غاية دائمة في ذاته. وعندما يستخدم بحكمة واتزان، فإنه يبني في الطفل الثقة والدافعية، ويجعله يربط بين الجهد والنتيجة، وبين السلوك الحسن وأثره الإيجابي في نفسه ومن حوله.

سلوك الطفل ليس حدثا عابرا ولا تصرفا منفصلا عن بيئته وخبراته، بل هو نتيجة تفاعل مستمر بين الطفل وأسرته ومدرسته والظروف المحيطة به.

0: الموجز.
1: وإليك مستمعي الكريم التعلم بالنمذجة والقدوة.
2: مستمعينا الكرام، إن من المبادئ المهمة التي يقوم عليها بناء سلوك الطفل أنه لا يتعلم من الأوامر والتوجيهات اللفظية فقط، بل يتعلم أيضا من خلال الملاحظة والتقليد ومراقبة سلوك الآخرين، وهذا ما يعرف بأسلوب النمذجة، حيث يرى الطفل سلوكا ما أمامه ثم يحاول أن يحاكيه ويعيده في مواقف متشابهة. فالطفل يرصد تصرفات الكبار بدقة، وإن لم يظهر ذلك عليه فإنه يراقب كيف يتحدث الأطفال.

0: الأب مع الأم، وكيف يتعامل المعلم مع الطالب، وكيف يعبر الكبار عن الغضب، وكيف يعتذرون عند الخطأ. ومن هنا فإن سلوك الكبير قد يكون أقوى تأثيرا من كلماته، فلا يصح أن نطلب من الطفل أن يتحدث بهدوء بينما نحن نخاطبه بالصراخ، ولا يمكن أن نعلمه الصدق ثم يرانا نستخدم الكذب لتجنب بعض المواقف، ولا يصح أن نطلب منه الالتزام بالنظام وهو يرى الفوضى وعدم الانضباط في سلوك من حوله.
1: والنمذجة لا تقتصر على القدوة العفوية، بل يمكن أن تستخدم بطريقة منظمة لتعليم الطفل سلوكا جديدا. فإذا أردنا أن نعلمه كيف يطلب الاستئذان، يمكن أن نمثل أمامه الموقف الصحيح ثم نطلب منه أن يعيده. وإذا أردنا أن نعلمه كيف يتصرف عند الغضب، فيمكن أن نريه خطوات بسيطة كالتوقف لبرهة وأخذ نفس هادئ والتعبير عن الشعور بكلمات واضحة. ويمكن أن تستخدم القصص والمشاهد التمثيلية واللعب التربوية في عرض السلوك المرغوب فيه، فالطفل يستوعب الصورة الحية أكثر من النصيحة المجردة، ويتأثر بالشخصيات التي يحبها ويتعلم من نتائج أفعالها. وتزداد فاعلية النمذجة عندما يكون النموذج قريبا من الطفل ومحبوبا لديه، وعندما يرى أن السلوك الإيجابي يؤدي إلى نتيجة طيبة. فإذا رأى أخاه يطلب بهدوء فيستجاب له، أو شاهد زميله يرتب أدواته فيحظى بالثناء، فإنه يتعلم أن السلوك الحسن له أثر مباشر ونتيجة مرغوبة. ومع ذلك فلا ينبغي أن ننتظر من الطفل أن يتقن السلوك من المرة الأولى، لأن التعلم بالنمذجة يحتاج إلى تكرار وتدريب وتعزيز، وقد ينجح الطفل مرة ثم يخطئ مرة أخرى، وهذا أمر طبيعي في مسار التعلم. إن القدوة ليست شعارا تربويا، بل هي ممارسة يومية تتجلى في ألفاظنا وأسلوب حوارنا وطريقة حلنا للمشكلات. وكلما توافق قول المربي مع فعله كان أثره في الطفل أعمق، وكان بناء السلوك أكثر ثباتا واستمرارا.
2: هنا العقول بماء العلم قد رويت، فأورق القلب ألوانا من السكن. هنا الجنان فخذ ما شئت من نعم، هنا الغياث وماء العلم بالمزن. هنا الكتاب، هنا الكتاب، وماذا غيره سبب جر الزمان بلا من ولا ثمن. أحيا القبور ومن في اللحد قد رقدوا، لولا الكتاب لضاع الكل في الزمن. حوى المعارف والأخبار إذ طويت، فانظر أتاك حديث الجرذ والجبن. إن القراءة تسقي النفس لو صديت، تشفي الجنان إذا ما لف بالحزن. فاقرأ كتابك إن آثرت أن ترقى، إن الكتاب يقود المجد بالرسن. إن الكتاب يقود
1: المجد بالرسن. الموجز. وإليك مستمعي الكريم العقاب والحدود والبدائل التربوية.
0: العقاب والحدود والبدائل التربوية. عند الحديث عن تعديل سلوك الأطفال، يطرح كثيرون من الآباء والمربين سؤالا مهما: ما موقع العقاب من العملية التربوية؟ وهل يمكن الاستغناء عنه كليا؟ والإجابة تحتاج إلى تمييز دقيق بين العقاب المؤذي وبين النتيجة التربوية المنظمة. فالعقاب القائم على الضرب والإهانة والتخويف والطرد والتحقير قد يوقف السلوك مؤقتا، ولكنه لا يعلم الطفل ما يفعله بدلا منه، وقد يتوقف الطفل عن الخطأ أمام من يعاقبه ثم يعود إليه في غيابه، لأنه لم يتعلم ضبط ذاته بل تعلم فقط كيف يتجنب العقاب. وقد يترتب على العقاب القاسي أيضا نتائج سلبية مثل الخوف والكذب والعدوان وفقد الثقة بالنفس أو الابتعاد العاطفي عن الوالدين. وقد يتعلم الطفل أن القوة هي طريقه لحل الخلافات، فيعيد ما تعرض له في تعاملاته مع من هم أضعف.

0: منه.
1: وهذا لا يعني غياب الحدود أو ترك الطفل يفعل ما يشاء، بل يعني أن تكون الحدود واضحة وثابتة ومناسبة لعمره. فالطفل يحتاج إلى من يخبره بما هو مسموح وما هو مرفوض وما النتيجة التي ستترتب على كل سلوك. ومن البدائل التربوية استخدام النتائج الطبيعية والمنطقية. فإذا أهمل الطفل ألعابه وتركها في مكان غير آمن، فقد يحرم من استخدامها مدة قصيرة حتى يتعلم المحافظة عليها. وإذا أفسد شيئا بسلوكه فيطلب منه المساهمة في إصلاحه أو ترتيبه، وهكذا يتعلم أن لكل سلوك نتيجة، وأن المسؤولية لا تعني الخوف بل تعني إصلاح الخطأ. ويمكن أيضا استخدام تجاهل بعض السلوكيات البسيطة التي تهدف إلى جذب الانتباه بشرط أن لا تكون خاطرة أو مؤذية. فعندما يتوقف السلوك يقدم الاهتمام للسلوك الهادئ والمناسب، وبذلك يتعلم الطفل أن الطريق الصحيح هو الذي يجلب الاهتمام والاستجابة.
2: إننا وبالقراءة نسافر على بساط المعرفة لنلتقي بعلوم الشرق والغرب دون مشقة الترحال حول أصقاع الأرض، وبها أيضا نصادق عقولا رحلت عن قيد الحياة، كما نعيش بأزمنة سحيقة مضت منذ قرون. بهذا يكون الكتاب مرآة تعكس مضامين فكر الكاتب من جهة وطموح القارئ من جهة أخرى. حينها يستحيل الكتاب وطنا يلوذ إليه الكاتب والقارئ معا عندما تنعدم أو تتوارى الأوطان عن الأنظار.

0: الموجز.
1: وبهذه المعاني مستمعينا الكرام نكون قد بلغنا ختام هذه الحلقة. نرجو أن نكون قد قدمنا لكم قراءة مفيدة في هذا الكتاب، وفتحنا نافذة نطل منها على عالم الطفل بمزيد من الفهم والرحمة والوعي.
2: كان معكم برنامج الموجز، وإلى لقاء جديد مع كتاب آخر وفكرة جديدة ومعرفة تضيء لنا دروب الحياة. دمتم بخير وفي أمان الله.
0: في ختام رحلتنا مع الموجز، حيث أبحرنا بين سطور كتاب استثنائي، نستلهم أفكار مؤلفه التي تركت بصمتها على مسيرة الفكر البشري. ما قدمناه ليس سوى نافذة لعوالم أوسع تنتظر اكتشافك عبر القراءة الواعية. نلتقي قريبا بكتاب جديد وأفكار تضيء دروب البحث، فالبحث عن المعرفة رحلة لا تنتهي. حافظ على شغف التساؤل، ابحث عن الحكمة في تفاصيل الكتب، واصنع من كل فكرة جسرا نحو فهم أعمق. لكم تحيات فريق العمل: فواز لمطيري، محمد مزيد، غدير الكندري، والمخرج هاني الصالح.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم مسارات، لكل شيء مسار، ولكل مسار حكاية، من فكرة صغيرة إلى أثر يرافق حياة البشر. أشياء نراها كل يوم ونستخدمها كل يوم، لكننا لا نتوقف كثيراً عند بداياتها ولا عند الرحلة الطويلة التي قطعتها حتى وصلت إلينا. برنامج مسارات، إعداد سعد الزايد، تقديم خالد بندر، إيمان البزاز، تنفيذ حسين الخالدي. مسارات، يخرجه لكم ناصر الجناع. مسارات، لكل شيء مسار، ولكل مسار حكاية. مسارات.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعنا الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم مسارات. هذا البرنامج اللي نطلع عليكم فيه بشكل أسبوعي لنتحدث معكم في كل حلقة عن محطة وعن مسار جديد.
2: أهلا وسهلا مستمعينا، وفي حلقة جديدة من برنامج مسارات، وحلقة اليوم ستتحدث عن مسار الماء. فخالد، كم مرة شربنا الماء اليوم؟ ربما لا نعرف، لأنه حاضر كل يوم في حياتنا، حتى أننا لا ننتبه إليه إلا إذا غاب.
1: لكن لو اختفى يا إيمان سنتذكره فورا. الماء ليس مجرد شيء نشربه، بل رفيق قديم في رحلة الإنسان على هذه الأرض.
2: رحلة بدأت منذ آلاف السنين، حين كان الإنسان يبحث عن مكان يبقى فيه
1: ويبني فيه بيتا ويزرع فيه أرضا ويبدأ فيه حياة جديدة.
2: وحيثما وجد الماء وجد سببا ليبقى.
1: في هذه الحلقة من مسارات نرافق الماء في رحلته مع الإنسان، من الصحاري والأنهار إلى الآبار والسفن، ومن الانتظار إلى الطمأنينة.
2: المحطة الأولى، حين بحث الإنسان عن الماء.
1: تخيلي إنساناً قبل آلاف السنين يقف في أرض لا يعرفها، لا طريق أمامه، ولا مدينة تدله، ولا خريطة يحملها.
2: كيف كان يعرف أين يتجه يا خالد؟
1: غالباً كان يبحث عن شيء واحد، الماء.
2: فحيث يوجد الماء يمكن أن توجد الحياة.
1: قبل أن يبني بيتا، وقبل أن يزرع أرضا، وقبل أن يؤسس مدينة،
2: كان يبحث عن مكان يجد فيه الماء، لأن جماعات بشرية كثيرة عبر التاريخ لم تهاجر بحثا عن أرض أجمل ولا عن مناخ أفضل، بل بحثا عن مورود ماء تستطيع أن تعيش بقربه.
1: فحيث يوجد الماء يمكن أن تستقر الأسرة وتزرع الأرض وتبدأ الحياة من جديد.
2: وربما لا توجد في الذاكرة الإسلامية قصة تجسد قيمة الماء أكثر من قصة هاجر عليها السلام،
1: حين سعت بين الصفا والمروة تبحث عن الماء لطفلها إسماعيل عليه السلام. كانت تبحث عن الحياة، فأكرمها الله بماء زمزم ليبدأ عند تلك البقعة، واحدة من أشهر حكايات الماء في التاريخ.
2: وبقيت القصة حاضرة في الوجدان الإسلامي حتى اليوم. بدأت بأم تبحث عن قطرة ماء لطفلها،
1: ولم تكن هاجر وحدها، فالبشر عبر العصور كلها كانوا يبحثون عن الماء بالطريقة نفسها.
2: وحيثما وجدوه بدأت الحكاية، وكأن الماء لم يكن مجرد مورود يحتاجه الإنسان،
1: بل كان البوصلة التي دلته على المكان الذي تبدأ فيه الحياة.
2: فاصل ونعود لكم مستمعينا في برنامج مسارات.

0: مسارات بين البداية والنهاية، محاولات واكتشافات، وأحلام صنعت ما حولنا. مسارات
1: وعودة مجددة في برنامج مسارات، والمحطة الثانية الماء الذي صنع الحضارات.
2: لو وجد الإنسان الماء أخيرا، ماذا يفعل بعد ذلك؟
1: يبقى.
2: وهذا ما حدث فعلا، فكثير من أعظم حضارات العالم بدأت من قرار بسيط جدا،
1: البقاء قرب الماء.
2: لم تبدأ المدن الكبرى من القصور ولا من الأسواق ولا من الأسوار،
1: بل بدأت غالبا من ضفة نهر، حيث وجد الناس الماء فزرعوا الأرض وربوا الماشية وبنوا بيوتا، ثم تحولت البيوت إلى قرى والقرى إلى مدن.
2: ولذلك ليس غريبا أن نجد حضارات كبرى نشأت قرب الماء، حضارة وادي النيل وحضارات الدجلة والفرات ووادي السند والنهر الأصفر في الصين.
1: وكأن الماء لم يكن يروي الأرض فقط، بل كان يروي فكرة الحضارة نفسها.
2: والغريب أن الأنهار لم تكن مصدراً للشرب فقط، بل كانت طرقاً للسفر وللتجارة وللتواصل بين الناس.
1: ولهذا يمكن أن نقول لم تكن الأنهار تمر بجوار الحضارات، بل كانت الحضارات تنمو على ضفاف الأنهار.
2: وربما لهذا السبب ارتبط الماء في وجدان البشر بالاستقرار، فحين يجد الإنسان الماء يتوقف عن الترحال ويبدأ في بناء حياته.
1: لكن الحياة لم تكن دائما بهذه السهولة، فليس كل طريق يقود إلى نهر، وليس كل إنسان يستطيع أن يعيش قرب الماء.
2: ولهذا بدأت مرحلة جديدة في رحلة البشر، مرحلة حمل الماء معهم أينما ذهبوا.
1: المحطة الثالثة عندما حمل الإنسان الماء معه.
2: لكن يا إيمان، هل كان الإنسان محظوظا دائما ليعيش قرب الماء؟
1: بالتأكيد لا، فكثير من الطرق لم تكن تمر قرب نهر، وكثير من الرحلات لم تنتهي عند بئر.
2: وهنا واجه الإنسان سؤالا جديدا، كيف يأخذ الماء معه؟
1: فالماء يختلف عن أشياء كثيرة، يمكن أن تحمل طعامك ويمكن أن تحمل أدواتك، لكن الماء أيضا يجب أن يرافقك.
2: وربما كان الإنسان قديما يحسب المسافات بطريقة مختلفة.
1: كيف يا خالد؟
2: ليس بعدد الأيام فقط، بل بكمية الماء التي يستطيع حملها.
1: ولهذا ظهرت القرب والجرار والأوعية المختلفة، وظهرت معها حكاية طويلة من التعب والسفر والانتظار.
2: فالمسافر يحمل الماء، والقوافل أيضا تحمل الماء، وكأن الإنسان كلما ابتعد عن مصادره ازداد حرصا عليه.
1: وفي مدن كثيرة ظهر أشخاص ارتبطت حياتهم بالماء.
2: السقاء، الرجل الذي كانت مهمته أن يحمل الماء إلى الناس، كان يقطع الطرقات يوميا حاملا ما يحتاجه الآخرون للحياة.
1: وكأن بعض الناس كانوا يبحثون عن الماء لأنفسهم، بينما كان السقاء يبحث عنه للجميع.
2: واليوم قد تبدو هذه المهمة بسيطة، لكن أجيالا كاملة عاشت وهي تعرف أن قطرة الماء تسبقها رحلة،
1: رحلة حمل ورحلة انتظار ورحلة وصول.
2: عاش الإنسان طويلا يبحث عن الماء، ثم قضى جزءا كبيرا من تاريخه يبحث عن طريقة ليحمله معه.
1: لكن حتى حين تعلم كيف يحمل الماء، ظل أمامه لغز كبير،
2: لغز اسمه البحر.
1: نستكمل حلقتنا لليوم من برنامج مسارات، ولكن من بعد هذا الفاصل.
0: مسارات، لا نتوقف عند الأشياء كما نراها اليوم، بل نتتبع رحلتها وما تركته في حياة الإنسان. مسارات.
2: عدنا لكم مرة أخرى مستمعين الكرام في برنامج مسارات، المحطة الرابعة، البحر، ماء لا يشرب.
1: البحر؟
2: نعم، تخيلي يا إيمان أن تقفي أمام بحر لا ترى نهايته، وكل هذا الماء أمامك، ومع ذلك لا تستطيعين أن تشربي منه.
1: نعم يا خالد، والمفارقة أن الأرض تبدو كأنها كوكب الماء، لكن أكثر من 97

0: بالماء من مياه الأرض مالحة لا تصلح للشرب.
1: أما المياه العذبة فلا تمثل سوى نسبة صغيرة جدا من ماء الكوكب، ومع ذلك فكل الحضارات قامت على ذلك الجزء القليل من الماء العذب.
0: وكأن الإنسان عاش طويلا محاطا بالماء وظل يبحث عن قطرة عذبة.
1: فقد عاش الناس قرونا طويلة على السواحل ينظرون إلى البحر كل يوم ويركبون سفنه ويعبرون به إلى أماكن بعيدة،
0: لكنهم كانوا يعرفون أن الماء الذي يمنحهم الحياة ليس هذا الذي أمامهم.
1: وربما لهذا لم يكن البحر بالنسبة للإنسان مجرد ماء، بل كان مجرد سؤال:
0: كيف أعيش بجوار هذا الامتداد الهائل من الماء وأظل أبحث عن قطرة ماء عذبة؟
1: ومن هنا بدأت محاولات كثيرة، البحث عن الآبار والبحث عن العيون ونقل الماء من أماكن بعيدة،
0: لأن البحر منح الإنسان أشياء كثيرة، منحه السفر والرزق والتجارة، لكنه لم يمنحه الماء العذب.
1: ولعل هذه المفارقة ظهرت بوضوح في أماكن كثيرة من العالم، ومن بينها الكويت، مدينة بحرية عاشت على الساحل وأبحرت سفنها في الخليج.
0: لكن الماء العذب الذي ننتظره كان يأتي من مكان آخر،
1: وهنا تبدأ واحدة من أجمل حكايات الماء في الكويت، حكاية الانتظار. انتظار سفينة لا تحمل تجارة ولا تحمل لؤلؤا بل تحمل الماء.
0: المحطة الخامسة، رحلة الماء إلى الكويت.
1: إذا كان الإنسان قد بنى حضارات قرب الأنهار، فكيف عاش في مكان لا أنهار فيه؟
0: وكيف عاش في مدينة يحيط بها البحر من كل جانب ولا يستطيع أن يشرب منه؟
1: هنا تبدأ حكاية الماء في الكويت، حكاية مختلفة قليلا عن كثير من المدن. فالكويت عاشت على البحر وأبحرت فيه وتاجرت عبره،
0: لكن الماء العذب الذي تحتاجه للحياة لم يكن دائما قريبا منها.
1: اعتمد الناس على الآبار وما توفر من مصادر محدودة للمياه،
0: وكأن الماء جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية، ليس أمراً يؤخذ على أنه موجود دائماً.
1: ثم جاءت سفن العذوب،
0: سفن لا تحمل البضائع ولا تحمل اللؤلؤ،
1: بل تحمل شيئاً أبسط من ذلك كله، إنه الماء.
0: وربما لهذا كان انتظارها مختلفاً.
1: وتخيلي أن الرياح تشتد فتقل سفن الماء القادمة من شط العرب،
0: عندما لا يصبح تأخر السفينة خبراً عابراً بل يصبح قلقاً في البيوت.
1: فقد كان من المألوف أن يقف رجال ونساء على الساحل يحملون أوعيتهم وينتظرون وصول بوم الماء،
0: لا ينتظرون تجارة ولا لؤلؤاً، بل ما أن يكفي البيوت للشرب والطهي وأيام قليلة من الحياة.
1: وهنا نفهم أن الماء لم يكن يصل إلى البيت وحده، بل كان تسبقه رحلة وانتظار.
0: وبعد وصول الماء تبدأ رحلة أخرى، رحلة السقاة الذين كانوا ينقلون الماء إلى البيوت،
1: بيتا بعد بيت وحارة بعد حارة، وكأن مدينة كاملة كانت تتحرك مع حركة الماء.
0: واليوم نفتح الصنبور فنجد الماء حاضرا، لكن أجيالا كاملة عاشت وهي تعرف أن أصول الماء رحلة طويلة،
1: رحلة تبدأ من مصدر بعيد وتعبر البحر حتى تستقر في بيت ينتظرها.
0: ثم جاء تحول كبير حين بدأت الكويت تحلية مياه البحر.
1: ولعل اللافت أن الكويت كانت من أوائل دول العالم في الاعتماد على تحلية مياه البحر لإنتاج مياه الشرب على نطاق واسع.
0: ففي عام 1951 بدأت مرحلة جديدة غيرت علاقة الناس بالماء إلى الأبد.
1: فالماء الذي عبر البحر طويلاً على ظهر السفن أصبح يصل إلى البيوت مباشرة.
0: ولم تكن التحلية مجرد مشروع جديد، بل كانت نهاية رحلة طويلة من الانتظار،
1: رحلة بدأت عند البئر ومرت بالعذوب وعبرت مع السقاة حتى وصلت إلى صنبور الماء في البيت.
0: رحلة طويلة لم يرها كثير من الناس، لكنها كانت وراء كل قطرة ماء تصل إليهم.
1: فاصل قصير ثم نستكمل معكم في برنامج مسارات.

0: مسارات وراء أبسط الأشياء قصص أكبر مما نتخيل وقصص بدأت بسؤال أو فكرة أو حاجة إنسان. مسارات
1: عودة مجددة في برنامج مسارات ومحطتنا السادسة الماء في الشعر والوجدان.
2: في الشعر العربي لم يكن المطر مجرد منظر في السماء، بل كان وعدا بانتهاء الجد.
1: كان يعني أن الأرض ستخضر وأن الماشية ستجد ما ترعاه وأن الناس سيطمئنون إلى موسم جديد.
2: لهذا امتلأ الشعر العربي بصور القيف والسقيا والمزن والندى، وكأن العربي لم يكن يصف الماء فقط بل يصف الفرح الذي يأتي معه.
1: والغريب أن العربي إذا أراد أن يدعو لمكان بالخير دعا له بالمطر، لأن الماء في الوجدان العربي لم يكن مجرد نعمة بل كان اسما آخرا للحياة.
2: تدري يا إيمان، كلما أحب الإنسان شيئا أكثر من تسميته،
1: ولهذا كثرت أسماء الماء عند العرب
2: لأنهم عاشوا معه في كل تفاصيل حياتهم، فكان قيثا إذا أحيا الأرض وعينا إذا تفجر من الصخور وندى إذا لامس النبات ويما إذا اتسع حتى قاب أفقه.
1: وكأن الاسم لم يكن يتغير بل كانت تتغير الحكاية التي يرويها الماء،
2: لأن الإنسان ارتبط بالماء منذ أقدم مراحل حياته. لم يبقى هذا الفرح في الشعر وحده بل انتقل إلى ذاكرة الناس اليومية.
1: فحين انتظر المطر كتب عنه، وحين رأى النهر غنى له، وحين اشتاق إلى أرضه تذكر ماءها.
2: وفي ثقافتنا العربية ارتبطت السقيا بالخير وارتبط الماء بالكرم،
1: وكأن تقديم الماء للضيف من صور الكرم المعروفة، وكانت سقيا العطشان من أعمال البر التي يعتز بها الناس.
2: ولعل الأمر لا يقتصر على الشعر وحده.
1: صحيح يا خالد، فلكل إنسان تقريبا ذاكرة خاصة مع الماء،
2: قد تكون مع أول مطر أو مع البحر أو مع بئر قديم أو مع رحلة لا ينساها.
1: وربما لهذا السبب لا يترك الماء أثره في الأرض فقط بل يترك أثره في ذاكرة الإنسان أيضا،
2: ولهذا بقي حاضرا في القصائد وفي الأمثال وفي الذاكرة كما بقي حاضرا في حياة الناس نفسها.
1: وربما لهذا السبب أيضا ما زلنا حتى اليوم نحب شيئا مرتبطا بالماء،
2: صوت الماء.
1: المحطة السابعة، لماذا نحب صوت الماء؟
2: دعيني أسألك يا إيمان، لماذا يجلس الناس أمام البحر لساعات؟
1: وربما السؤال الأغرب، لماذا نستمتع بصوت المطر؟
2: ولماذا نشعر بالراحة عندما نسمع خرير الماء؟
1: الغريب أن الماء لا يتحدث، ومع ذلك فإن صوته يرافق البشر منذ آلاف السنين.
2: وربما لأن الإنسان ارتبط بالماء قبل أن يعرف المدن، وقبل أن يعرف الطرق، وقبل أن يعرف كثيراً من الأشياء.
1: فحين كان يسمع الماء، كان يعرف أن الحياة قريبة، وأنه لن يظل وحيداً في مواجهة العطش.
2: صوت الأمواج وصوت المطر وصوت الجداول كلها أصوات مختلفة لكنها تحمل الإحساس نفسه، إحساس الطمأنينة.
1: وربما لهذا لا نمل النظر إلى البحر ولا نمل سماع المطر.
2: فالماء لا يروي الجسد فقط بل يمنح النفس شيئاً من السكينة أيضاً.
1: وربما أحب الإنسان صوت الماء لأنه كان يسمعه دائماً بوصفه وعداً بالحياة،
2: ولذلك يرتبط الماء عند كثير من الناس بذكريات جميلة بمطر الشتاء وبحر الصيف وبرحلات الطفولة.
1: وكأن الماء لا يمر في الطبيعة فقط بل يمر في الذاكرة أيضاً.
2: لكن الماء الذي يمنحنا الطمأنينة يكشف لنا شيئاً آخر عندما يغيب،
1: قيمته.
2: المحطة الثامنة، عندما يغيب الماء.
1: خالد، هل فكرت يوماً في عدد المرات التي نستخدم فيها الماء كل يوم؟
2: ربما لا، لأن الأشياء التي نحصل عليها بسهولة لا نفكر فيها كثيراً.
1: الماء حاضر في يومنا من بدايته إلى نهايته،
2: في الشرب وفي الطعام وفي الزراعة وفي تفاصيل كثيرة لا ننتبه إليها.
1: والغريب أن الإنسان غالباً لا يكتشف قيمة الشيء عندما يجده بل عندما يفتقده.
2: ولهذا لم يكن الماء مجرد مورد في حياة البشر بل كان أحد الأشياء الذي ذكرهم دائما بمعنى النعمة.
1: وأحيانا لا يحتاج الإنسان إلى سنوات طويلة ليدرك قيمة شيء ما، يكفي أن يغيب قليلا ليدرك مقدار حضوره.
2: ولهذا يمكن أن نقول لا نعرف قيمة الماء عندما نجده، لكن عندما نفتقده بكل تأكيد سوف نعرف هذه القيمة.
1: لكن رحلة الإنسان مع الماء لم تعلمه قيمة النعمة فقط، بل علمته أشياء أخرى كثيرة: الصبر والانتظار والتكيف والامتنان.
2: وهنا نصل إلى السؤال الأخير: ماذا علم الماء الإنسان؟
1: فاصل مستمعين الكرام، ونعود مرة أخرى في برنامج مسارات.
0: مسارات، أهلا بكم من جديد، وما زلتم برفقتنا في برنامج مسارات، حيث نتتبع الحكايات التي صنعت الأشياء وصنعت معها جانبا من حياتنا. مسارات.
1: عودة مجددة في برنامج مسارات، ومحطتنا التاسعة: ماذا علم الماء الإنسان؟
2: بعد كل هذه الرحلة يا إيمان، هل تعتقدين أن الإنسان تعلم من الماء شيئاً؟
1: ربما أكثر مما تتخيل.
2: منذ بداية الحلقة والإنسان يبحث عن الماء،
1: مرة في صحراء، ومرة عند نهر، ومرة في بئر، ومرة في بحر لا يستطيع أن يشرب منه.
2: لعل أول ما تعلمه الإنسان من الماء هو الصبر.
1: فالمطر ينتظر، والبئر يحفر، والرحلات تحتاج وقتا.
2: وتعلم أيضا التكيف.
1: فالماء يأخذ شكل الإناء الذي يحتويه، لكنه لا يفقد حقيقته، وتعلم المشاركة.
2: فالماء من النعم يا إيمان التي لا تقوم الحياة بدونها، ولهذا ارتبط بالسقيا والعطاء والكرم، وتعلم الامتنان،
1: لأن الأشياء التي لا يمكن الاستغناء عنها تكشف للإنسان قيمتها كل يوم.
2: وربما لهذا نفهم اليوم بشكل أفضل رحلة أجيال كاملة عاشت تبحث عن الماء، من البئر إلى العذوب إلى السقاط إلى التحلية، رحلة طويلة جعلت لكل قطرة حكاية.
1: الغريب أن الإنسان عبر آلاف السنين لم يتوقف عن البحث عن الماء، لأنه في الحقيقة لم يكن يبحث عن الماء وحده، بل كان يبحث عن الحياة التي تأتي معه.
2: تغيرت المدن وتبدلت الطرق وتطورت الأدوات، لكن شيئا واحدا بقي كما هو،
1: أن الماء ظل رفيق الإنسان في رحلته.

0: على هذه الأرض، مرة يبحث عنه، ومرة يحمله معه، ومرة ينتظره، ومرة يتأمل صوته.
1: وفي كل مرة كان يتعلم شيئا جديدا عن الحياة.
0: نعم يا خالد، ووصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم، وهكذا تنتهي رحلتنا في مسار الماء، ذلك الرفيق القديم الذي عبر مع الإنسان الصحاري والأنهار والبحار،
1: وشهد قيام الحضارات، وسمع قصائد الشعراء، ورافق تفاصيل الحياة اليومية، لكنه ظل أكثر من مجرد مورد.
0: بقي قصة إنسان بحث وانتظر وتعلم وامتن، إلى أن أدرك إن الماء لا يصنع الحياة فقط، بل يصنع المكان الذي تختار الحياة أن تبدأ منه.
1: وربما لهذا السبب، كلما شرب الإنسان كوبا من الماء لا يتذكر الرحلة الطويلة التي قطعها هذا الماء إليه، ولا يتذكر آلاف السنين التي قضاها البشر وهم يبحثون عنه.
0: وربما لهذا لم يكن الماء أعظم ما شربه الإنسان، بل أعظم ما تعلم منه.
1: إلى هنا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام حلقتنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقة جديدة الأسبوع القادم ومسار جديد.
0: في أمان الله.
2: مسارات. وصلنا إلى نهاية مسار الليلة، لكن الحكايات لا تنتهي، ففي كل شيء حولنا رحلة طويلة لا نراها، وأثر كبير قد لا ننتبه إليه. في الحلقة القادمة نفتح مسارا جديدا، ونكتشف حكاية أخرى من الحكايات التي رافقت الإنسان عبر الزمن، لأن لكل شيء حكاية، ولكل حكاية أثر يبقى. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: سعد الزايد، حسين الخالدي، خالد بندر، إيمان البزاز. مسارات، أخرجه لكم ناصر الجناح.

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت،
2: نجوم القمة
1: نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهداً على أحداث كبرى ورفيقاً في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتاً يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free.

على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة

0: جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج إضافة، الذي يحمل في طياته الكثير من المعرفة والإضافة. إضافة، حيث تبدأ المعرفة ويكتمل الوعي. إضافة، لأن لكل معلومة أثر. إضافة، نمنحك ما يضيف إلى حياتك، من المعلومة الجديدة إلى الفكرة المؤثرة. يأتيكم برنامج إضافة لنقدم محتوى يثري الفكر ويكشف غير المألوف ويضع بين أيديكم ما يستحق أن يعرف. إضافة، تقديم غانم الوسمي، محمد مزيد، إعداد محمد مزيد، تنفيذ محمد ملك، إخراج سالم الراشد.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء جديد من برنامجكم إضافة، البرنامج الذي يأخذنا في كل حلقة إلى رحلة معرفية نستكشف فيها قصصا صنعت الحضارة، وتاريخا كتبته الأيادي قبل الكتب، واختراعات بدأت بفكرة بسيطة ثم أصبحت جزءا لا ينفصل عن حياة الإنسان.
3: ما أكثر الأشياء التي نستخدمها اليوم دون أن نتوقف لنسأل كيف ولدت، ومن كان أول من فكر فيها، وكيف انتقلت من حاجة بدائية إلى صناعة عالمية تقدر بمليارات الدولارات. في هذه الحلقة نفتح صفحة من أقدم صفحات التاريخ الإنساني، ونعود إلى زمن لم تكن فيه مصانع ولا ألوان صناعية، زمن كان الإنسان يبحث فيه عما يقيه البرد والحر ويواري به جسده ويوفر له الحماية في بيئة لم تعرف الرحمة.
2: سنتعرف على كيفية استخدام جلود الحيوانات، وكيف اكتشف الإنسان أن الصوف والوبر والشعر ليست مجرد غطاء للحيوان بل ثروة يمكن تحويلها إلى خيوط ومناسج وملابس تغير نمط الحياة. وسنرصد معا رحلة الخيط الأول والمغزل البدائي والأنوال اليدوية، ثم ننتقل إلى الثورة الصناعية وظهور الألياف الطبيعية والصناعية، وكيف أصبح القماش اليوم مجالا يجمع بين العلم والهندسة والتقنية والفن.
3: إنها ليست حكاية ثوب فقط، بل حكاية حضارة وإبداع وصبر وعقول أحسنت استثمار ما منحتها الطبيعة لهم. فكيف خيط نراه اليوم يحمل وراءه آلاف السنين من التجارب والاكتشافات والتطور المتواصل؟ فأهلا بكم في رحلة جديدة من برنامج إضافة، نغوص فيها في تاريخ صناعة القماش من جلود الحيوانات والصوف والوبر حتى أحدث الأقمشة التي ينتجها العلم في عصرنا الحديث. فكونوا معنا.

0: حينما كان اللباس ضرورة للبقاء في الطبيعة القاسية.
1: لو عدنا بالزمن عشرات آلاف السنين إلى العصر الذي كان الإنسان فيه يعيش بين الجبال والغابات والسهول المفتوحة، لم نجد ما نعرفه اليوم من ملابس أو أقمشة أو مصانع. كانت الطبيعة هي المعلم الأول.

0: فكرة اللباس لا بوصفه زينة بل درعا يقي الجسد من قسوة البرد ولفح الحر ووخز النباتات وخطورة الحشرات وإصابات الصيد.
1: ولعل أول ما استخدمه الإنسان كان جلود الحيوانات التي يصطادها، فبعد أن يستفيد من لحمها غذاء ومن عظامها أدوات لم يكن ليهمل جلودها، فبدأ يجرب كيف يغطي بها جسده، ثم اكتشف أن بعض الجلود أدفأ من غيرها، وأن الفرو يحافظ على حرارة الجسم، وأن الجلد إذا جفف وعولج أصبح أكثر متانة وأطول عمرا. ومن هنا بدأت أولى خطوات ما نسميه صناعة الملابس.
0: لم يكن استخدام الجلود بالأمر الهين، فالجلد الطازج يفسد سريعا وتنبعث منه الروائح ويتصلب إذا جف، ولذلك بدأ الإنسان يجرب وسائل مختلفة لحفظه، فاستخدم الدهون الطبيعية ودبغه ببعض النباتات وقشر الأشجار التي تحتوي على مواد تساعد على حفظ الجلد وتليينه، وبذلك ولدت أولى حرف الدباغة، وهي حرفة ستصبح فيما بعد من أهم الحرف في الحضارات القديمة.
1: ومع استقرار الإنسان وبدء تربية الأغنام والماعز والإبل، لاحظ أن الحيوان لا يلزم أن يذبح حتى يستفاد منه، فالصوف يجز كل عام والوبر يجمع وشعر الماعز يؤخذ دون أن يفقد الحيوان حياته. وكان هذا الاكتشاف نقلة كبيرة في تاريخ الإنسان، لأنه حول الحيوان من مصدر للغذاء فقط إلى مصدر دائم للمواد الخام التي تستخدم في صناعة الملابس.
0: ومن هنا بدأ الإنسان ينظر إلى الصوف والوبر بعين مختلفة، لم يعد يراه شعرا يغطي الحيوان بل مادة يمكن تشكيلها والانتفاع بها. وقد كانت البداية بسيطة، فكانوا يضعون الصوف على أجسادهم مباشرة أو يربطونه بالسيور الجلدية، ثم تطور الأمر تدريجيا حتى بدأوا يفكرون هل يمكن تحويل هذه الألياف القصيرة إلى خيط طويل ومتماسك. كان هذا السؤال هو الشرارة الأولى لولادة صناعة الخيط، وهي الصناعة التي ستغير تاريخ البشرية كلها. فمن خيط واحد سيولد النسيج، ومن النسيج سيولد الثوب، ومن الثوب ستنشأ حرف وتجارات ومدن وحضارات. وما نرتديه اليوم ليس إلا ثمرة رحلة بدأت بإنسان تأمل صوف شاه وتساءل كيف أجعل من هذه الألياف ثوبا يقيني البرد وييسر لي الحياة.

0: النوم حين تحول الخيط إلى قماش.
1: بعد أن تعلم الإنسان كيف ينتج الخيط، بقي تحديا آخر لا يقل أهمية، فالخيط وحده لا يصنع ثوبا ولا يشكل قطاعا ولا يصلح لصناعة ما يحتاجه الإنسان في حياته اليومية. ومن هنا ولد سؤال جديد: كيف يمكن جمع مئات الخيوط في قطعة واحدة متماسكة؟ وكان الجواب هو اختراع النول، الذي يعد من أعظم الأدوات التي ابتكرها الإنسان في تاريخ الصناعة اليدوية.
0: لم يكن النول في بدايته آلة معقدة، بل كان بسيطا جدا. عدة أعواد خشبية تثبت عليها خيوط طولية تعرف بالسدى، ثم يمرر بينها خيط آخر يعرف باللحمة، مرة من فوقها ومرة من تحتها، حتى يتشابك الخيطان وتتكون قطعة نسيج متماسكة. وعلى الرغم من بساطة هذه الفكرة، فقد غيرت وجه الحضارة، لأنها مكنت الإنسان من إنتاج الأقمشة بأحجام وأشكال مختلفة.
1: ويعتقد علماء الآثار أن أوائل الأنوال ظهرت قبل آلاف السنين في الحضارات الزراعية القديمة، ثم تطورت تدريجيا في بلاد الرافدين ومصر القديمة ووادي السند

0: والصين وغيرها من الحضارات التي أدركت أن النسيج ليس مجرد صناعة بل أساس للاستقرار والتجارة والازدهار. ومع مرور الزمن أضاف الإنسان إلى النول تحسينات متعددة، فأصبح أسرع وأدق وأقدر على إنتاج أقمشة متنوعة. وكانت عملية النسج تحتاج إلى مهارة كبيرة، فالخطأ في موضع خيط واحد قد يفسد قطعة كاملة، ولذلك أصبح النساجون من أهل الخبرة والمكانة في مجتمعاتهم، وتناقلوا مهنتهم جيلا بعد جيل، وأضحت لكل منطقة طريقتها الخاصة في النسج وأنواعها المميزة من الأقمشة والزخارف.
1: ومع تطور الأنوال لم يعد الإنسان يفكر في اللباس بوصفه وسيلة للحماية فقط، بل أصبح ينظر إليه على أنه تعبير عن الهوية والمكانة الاجتماعية والجمال، فبدأ يدخل الألوان الطبيعية المستخرجة من النباتات والمعادن وبعض الحشرات، وينسج الزخارف والرموز التي تدل على قبيلة أو مهنة أو منزلة اجتماعية.
0: أما في الجزيرة العربية استفاد العرب من وبر الإبل وصوف الأغنام وشعر الماعز، فنسجوا منها بيوت الشعر التي صارت رمزا للحياة البدوية، وصنعوا العباءات والأكسية والفرش والحبال، وامتازت هذه المنتجات بقوتها وقدرتها على مواجهة ظروف الصحراء، فكانت توفر الدفء في الليالي الباردة وتساعد على تخفيف وطأة الحر في النهار، وهو ما يدل على عمق خبرة الإنسان في التعامل مع موارد البيئة الخاصة التي يعيش بها.
1: وما يلفت الانتباه عزيزي المستمع أن صناعة النسيج لم تكن حرفة معزولة، بل ارتبطت بحرف أخرى، فظهر من يجز الصوف، ومن ينظفه، ومن يغزله، ومن ينسجه، ومن يصبغه، ومن يخيطه، فتشكلت سلسلة متكاملة من المهن أسهمت في ازدهار المجتمعات ونمو المدن، وأصبح القماش من أهم السلع التي تنتقل عبر طرق التجارة بين الشعوب.

وفي الفقرة المقبلة مستمعينا الكرام، سنرحل إلى الحضارات الكبرى لنتعرف كيف أتقن المصريون القدماء صناعة الكتان، وكيف أبهرت الصين العالم بالحرير، وكيف أصبح القماش جزءاً من ثراء الأمم وقوتها الاقتصادية.

0: لما استقر الإنسان على ضفاف الأنهار وأسس المدن وبدأ يعرف الزراعة والتجارة، لم تعد الأقمشة مجرد وسيلة لللباس، بل أصبحت عنصراً من عناصر الحضارة والازدهار. فالأمم التي أتقنت صناعة النسيج لم تكسو أجساد أبنائها فحسب، بل كسبت مكانة اقتصادية وتجارية بين الشعوب، وأصبح القماش من أثمن السلع التي تنتقل مع القوافل والسفن ويتم تداولها في الأسواق الكبرى.
1: وإذا ذكرت الحضارات القديمة فلا يمكن أن نغفل عن مصر القديمة، حيث أبدع المصريون في زراعة الكتان وصناعة أقمشته، وقد وجدوا في نبات الكتان مادة خفيفة وناعمة تلائم المناخ الحار الذي تمتاز به هذه البلاد، وكانوا يحرصون على جني النبات في وقت محدد ثم ينقعونه في الماء ويجففونه ويفصلون أليافه بعناية، ليبدأ بعد ذلك مرحلة الغزل والنسج. وكانت بعض أغمشة الكتان رقيقة إلى درجة تظهر مهارة تفوق التصور بمقاييس ذلك الزمن.

0: لم يكن الكتان في مصر مجرد مادة لللباس، بل دخل في الحياة الدينية والاجتماعية، فكان الكهنة يرتدون ملابس كتانية نقية، وكان يستخدم في لف المومياوات لاعتقادهم أنه يدل على النقاء والطهارة. ومن هنا أصبح الكتان جزءا من هوية الحضارة المصرية، وانتقلت صناعته إلى شعوب أخرى عبر التجارة والتبادل الحضاري.
1: وعلى بعد آلاف الكيلومترات كانت الصين تخوض رحلة أخرى لا تقل إبهارا، فهناك اكتشف الإنسان أن دودة القز تنسج حول نفسها شرنقة من خيط فائق الدقة والنعومة. ومن هذه الملاحظة ولدت صناعة الحرير التي ستصبح واحدة من أعظم الصناعات في تاريخ الأقمشة.
0: وقد أحاط الصينيون صناعة الحرير بسرية شديدة لقرون طويلة، حتى أصبح الحرير من أغلى السلع في العالم، وكان الملوك والأباطرة يتنافسون على اقتنائه، وأقيمت طرق تجارية شهيرة لنقله، عرفت فيما بعد بطريق الحرير الذي ربط شرق آسيا بآسيا الوسطى ثم بالعالم العربي وأوروبا. فلم يكن طريقا للتجارة فقط، بل كان جسرا لتبادل العلوم والفنون والثقافات.

0: أما في بلاد الرافدين ووادي السند وغيرهما من الحضارات، فقد تنوعت صناعة الأقمشة وفقا للبيئة والموارد المتاحة، فبعض الأقوام اعتمدوا على الصوف، وآخرون اعتمدوا على الكتان، وغيرهم على القطن، وأضاف كل شعب لمسته الخاصة في طرق الغزل والنسج والصبغ والزخرفة، حتى أصبحت الأقمشة لغة تعبر عن الهوية والثقافة والذوق الفني الرفيع.
1: ومن المثير للاهتمام أن قيمة القماش في بعض العصور كانت تضاهي قيمة الذهب والفضة، فقد كان يقدم هدية للملوك ويدفع جزء من الضرائب على شكل أقمشة، وتحفظ بعض المناسج النادرة في القصور والمعابد لما تمثله من ثروة ومكانة.
0: ولكن التطور لم يتوقف عند هذا الحد، فبعد قرون من العمل اليدوي سيشهد العالم ثورة غيرت كل شيء. ستدخل الآلات ميادين الغزل والنسج، وستنتقل الصناعة من الورش الصغيرة إلى المصانع الكبرى، وهناك ستبدأ فصلا جديدا من رحلة القماش، وهو ما سوف نتناوله اليوم في الفقرة القادمة من برنامج إضافة.

0: على امتداد آلاف السنين بقي الغزل والنسد حرفة يدوية تعتمد على المهارة والصبر. كان النساج يقضي أياما وربما أسابيع لينجز قطعة قماش واحدة، وكلما ازداد عدد السكان واتسعت المدن ونمت التجارة ارتفع الطلب على الأقمشة، حتى أصبح العمل اليدوي وحده غير قادر على تلبية احتياجات المجتمعات. وهنا كان لابد من ولادة مرحلة جديدة، مرحلة تسخر الآلة لخدمة الإنسان وتغير مفهوم الصناعة إلى الأبد.
1: في القرن الثامن عشر وخاصة في بريطانيا بدأت معالم الثورة الصناعية تظهر بوضوح، وكانت صناعة المناسج من أوائل الصناعات التي شهدت هذا التحول الهائل. فبعد أن كانت عملية غزل الخيط تتم بيد واحدة، ظهرت آلات قادرة على غزل عدة خيوط في الوقت نفسه، فارتفع الإنتاج أضعافا مضاعفة، وانخفض الوقت والجهد الذي كان يستغرقه نفس هذا العمل.
0: ثم توالت الابتكارات، فظهر النول الميكانيكي الذي يعمل بقوة المياه أولا، ثم بالمحركات البخارية، ثم بالطاقة الكهربائية فيما بعد. وما كان يحتاج إلى أيام أصبح ينجز في ساعات، وما كان ينتج في ورشة صغيرة أصبح ينتج في مصنع يضم عشرات الأنوال يعمل ليلا ونهارا.
1: ولم يكن هذا التغيير مجرد تطور في الآلات، بل كان تحولا اجتماعيا واقتصاديا كبيرا، فقد انتقل كثير من العمال من القرى إلى المدن للعمل في المصانع الكبرى، وظهرت مدن صناعية اشتهرت بإنتاج المناسج، وازداد حجم التجارة بين القارات، وأصبح القماش متاحا لشرائح أوسع من الناس، بعد أن كان في بعض العصور مقصور على الأثرياء وأصحاب النفوذ.
0: وفي هذه المرحلة أيضا عزيزي المستمع ازداد الاعتماد على القطن لما يتميز به من نعومة وقدرة على امتصاص الرطوبة وسهولة في الغزل والنسج. أصبح القطن العمود الفقري لصناعة الملابس في كثير من دول العالم، في حين استمر الصوف والوبر والحرير في الاحتفاظ بمكانتها في المنتجات التي تحتاج إلى صفات خاصة من الدفء أو الفخامة أو المتانة.
1: وأدى تطور المكائن إلى تنوع كبير في أنواع الأقمشة، فلم يعد الإنسان يكتفي بالنسيج البسيط، بل ظهرت أقمشة سميكة وأخرى رقيقة، وأنواع مرنة وأخرى فاخرة تزين بالتطريز والزخارف. وكان كل ذلك يمهد لمرحلة أخرى لن يعتمد فيها الإنسان على ما تنتجه الطبيعة فقط، بل سيبدأ في صناعة ألياف جديدة من خلال العلم والكيمياء. وربما لم يكن يخطر ببال أول راع جز صوف شاة أو أول امرأة فتلت خيطا بيدها أن هذه الفكرة البسيطة ستقود بعد قرون إلى مصانع عملاقة تنتج ملايين الأمتار من الأقمشة كل يوم، وتشغل ملايين العاملين، وتسهم في اقتصاد دول بأكملها.

منذ فجر التاريخ اعتمد الإنسان على ما تقدمه له الطبيعة من مواد خام، فالصوف يأتي من الأغنام، والوبر من الإبل، والحرير من دود القز، والكتان والقطن من النباتات. وعلى الرغم من جودة هذه المواد وأهميتها، فإنها كانت خاضعة لظروف الطقس والمحاصيل وأعداد الحيوانات والطلب المتزايد من السكان. ومع دخول القرن العشرين بدأ العلماء يتساءلون، هل يمكن صناعة ألياف جديدة دون الاعتماد الكامل على الطبيعة؟

أما بهذه الأثناء مستمعينا الكرام، ننتقل بكم إلى الفقرة الأخيرة من برنامج إضافة، وهي فقرة عبرة.

في قلب بغداد وعلى ضفاف نهر دجلة قامت واحدة من أعظم المؤسسات العلمية في تاريخ الإنسانية، عرفت باسم بيت الحكمة. لم يكن مجرد مكتبة تحفظ الكتب ولا مبنى يجتمع فيه العلماء،

0: كان مصنعا للأفكار ومنارة للعلم ومكانا اجتمع فيه علماء من مختلف الأديان والأعراق واللغات، يجمعهم هدف واحد، البحث عن المعرفة. أسسه الخلفاء العباسيون وبلغ أوجه في عهد الخليفة المأمون الذي آمن بأن قوة الدولة لا تقوم بالسيف وحده بل بالعلم أيضا، فأرسل البعثات إلى أنحاء العالم لجمع الكتب وترجمة علوم اليونان والفرس والهند، حتى أصبحت بغداد أعظم مركز علمي في زمانها. داخل أروقة بيت الحكمة لم يكن العلماء يكتفون بترجمة الكتب، بل كانوا يناقشونها ويضيفون إليها ويصححونها، فازدهرت الرياضيات والطب والفلك والهندسة والكيمياء والجغرافيا، وأصبحت مؤلفات العلماء المسلمين مراجع تدرس لقرون طويلة في جامعات العالم. وكان من أشهر علماء تلك الحقبة محمد ابن موسى الخوارزمي الذي وضع أسس علم الجبر، وغيره من العلماء الذين تركوا بصمات لا تزال آثارها حاضرة في العلوم الحديثة. لقد كانت بغداد في ذلك الزمن قبلة للعلماء، يقصدها الطالب من أقصى الشرق وأبعد الغرب، لأنها آمنت بأن الاستثمار الحقيقي هو في العقل، لكن دوام الحال من المحال. ففي عام 1258 للميلاد اجتاح هولاكو خان والمغول مدينة بغداد، فسقطت المدينة بعد حصار عنيف، وتعرضت مكتباتها للدمار، وقتل عدد كبير من علمائها وأهلها. وتذكر كتب التاريخ أن أعدادا هائلة من الكتب ألقيت في نهر دجلة، حتى قيل إن لون مياهه اسود من حبر المخطوطات. ورغم اختلاف الروايات في بعض التفاصيل، فإن الحقيقة الثابتة أن العالم فقد في تلك الأيام ثروة علمية لا تقدر بثمن. ومع ذلك لم تمت المعرفة، فقد بقيت الكتب التي وصلت إلى بلدان أخرى، وانتقلت العلوم إلى أجيال جديدة، واستفادت منها حضارات لاحقة لتؤكد أن العلم قد يتعرض للضياع، لكنه يترك أثرا لا يزول إذا وجد من يحفظه وينشره. وتبقى العبرة أن الأمم تبنى بالعلم قبل المال وبالعقول قبل القلاع، وأن الكتاب قد يصنع حضارة كاملة، بينما إهمال العلم قد يكون بداية لأفولها. فكل أمة تحفظ علمها تحفظ مستقبلها، وكل أمة تفرط في المعرفة تفرط في أحد أهم أسباب بقائها.
1: إن تاريخ المناسج يعلمنا أن أبسط الأشياء التي نعيش معها كل يوم تخفي وراءها عالما واسعا من العلم والجهود الإنسانية. وحينما نتأمل هذه الرحلة ندرك أن الحضارات لا تبنى بالمعارك والقصور فقط، بل تبنى أيضا بالحرف والمهن والعقول التي أحسنت الاستفادة مما وهبها الله من نعم الأرض.
0: إلى هنا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة، على أن نلتقي بكم في حلقات قادمة من برنامجكم إضافة. دمتم بخير.

قدمنا لكم برنامج إضافة. تقبلوا أجمل التحايا من أسرة البرنامج: غانم الوسمي، محمد مزيد، محمد ملك، والمخرج سالم الراشد. إذاعة دولة الكويت منذ عقود ومنذ أن

0: حلقة المذياع باسم الكويت.
1: هنا الكويت.
0: صوت يعبر عن وطن.
2: قديما جئت باليمان يا مان يا مان.
0: ويحمل هوية شعب.
3: أوه يا مان.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: الأثير بروح كويتية.
2: تمام الثانية فجرا في الكويت. موجز بأهم وآخر الأنباء. أيها السادة، أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم معنا في موجز الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد أن المفاوضات مع طهران تسير بشكل جيد، مهددا بشن هجوم إذا استدعت الضرورة. الخارجية الباكستانية تؤكد استمرار الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل شامل ومستدام لأزمة مضيق هرمز. وزارة الدفاع اليمنية تعلن خسائر بشرية ومادية بعد هجمات شنتها جماعة الحوثي على عدد من المعسكرات في محافظتي مأرب وحضرموت. دول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات الإسرائيلية في غزة وتطالب بحماية المدنيين. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده الميداني في جنوب لبنان. مقتل شخصين وإصابة 13 آخرين بانفجار عبوة ناسفة بحافلة ركاب وسط العاصمة السورية دمشق. موسكو توسع عملياتها العسكرية وتستهدف سفينتي شحن قبالة سواحل مدينة أوديسا الأوكرانية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم.

برنامج مساحة للحوار. في برنامج مساحة للحوار نلتقي لنتحاور ونستضيف نخبة من المختصين لمناقشة قضية الساعة، ونركز أيضا على التحديات التي تواجه الفرد في المجتمع، ونستعرض معا أبرز هذه التحديات وصولا إلى تأثير الفرد في المجتمع. وسوف نركز على دور الفرد في المجتمع في الدعم، كيف يمكنه توفير بيئة آمنة ومشجعة له في هذه الحياة.

0: مساحة للحوار، إعداد أحمد علوش. تقديم حصة اللغاني وأحمد علوش. تنفيذ مهدي بيراتي. مساحة للحوار إخراج صالح.
1: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في محطة إذاعة دولة الكويت، ويتجدد اللقاء معكم في برنامجكم مساحة للحوار.
2: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في برنامج مساحة للحوار. موضوع مختلف في هذا اللقاء، راح نتكلم على موسم السفر، خصوصا احنا في فترة الصيف تنشط يعني الرحلات بين وقت ووقت في هذا الموسم، ممكن تكون سفرة واحدة، أكثر من سفرة لنفس العائلة لنفس الشخص، ونحتاج أن تكون عندنا نصائح في التعامل في المطارات والدول الحارة والبحر.

0: اللي احنا حابين نروح لها. راح نتعرف على مثل هذه النصائح المهمة مع الاستشاري في الأمراض الباطنية الدكتور غانم السالم. حياك الله معنا في مساحة للحوار.
1: جزاكم الله خير على الاستضافة. بسم الله الرحمن الرحيم، وأشكرك أستاذنا الفاضل على هذه الاستضافة ولطاقم البرنامج على كرم الضيافة كذلك. وأتمنى أن يكون صيف جميل للجميع وأن يكون بارد، وتدري أنت أغلب الناس في هذه المرحلة خصوصا في الكويت الترديشن أو ما نقول من ثقافتنا هو السفر.
0: صحيح.
1: والخروج من الجو الحار إلى أماكن باردة، وهذا من الأشياء اللي ننصح فيها أنك تغير جو، تأخذ العائلة وتغير جو في أماكن باردة للهروب من درجات الحرارة المرتفعة. اليوم درجات الحرارة مرتفعة بشكل قياسي في العالم كله، وفي الكويت نتصدر دول العالم في درجات الحرارة القياسية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون صيف بارد على الجميع.
0: صحيح دكتور، وخصوصا في فترة الصيف في البعض يحب يعني يبحث له عن أماكن شوي تكون أبرد، وفي ناس تحب الرحلات البحرية يعني. صحيح. يروح إلى أماكن استوائية، أماكن حارة على الشواطئ. نبي نتعرف على يعني النصائح اللي تقدمها للأشخاص اللي حابين يسافرون في فصل الصيف. نبي نتعرف على أبرز يعني مثل ما نقول النصائح الصحية.
1: تمام، سؤال مهم جدا. هذه نصائح باختصار لكل الناس اللي يبون يسافرون أو يروحون أماكن فيها خلنا نقول شمس شوية، فيها بحر، حتى الطلعات البحرية بالكويت أيضا كذلك يتعرضون إلى الشمس. أولا وأهم شيء لازم تعرف شنو علامات الإجهاد الحراري عشان لا تتعرض له، لازم تعرف شنو علامات ضربة الشمس عشان ما تتعرض لها، لازم كذلك تعرف كمية الماء اللي تأخذها معك واللي تشربها خلال اليوم هذا، لازم تعرف شنو أضرار التعرض للشمس مباشرة بالنسبة للجلد، وكذلك لازم تعرف شنو الإسعافات الأولية اللي تحتاج أنك تدركها عند التعرض إلى ضربات الشمس. إذا قلناهم يعني خلينا نقول إسهام شوية بموضوع الإجهاد الحراري، فالإجهاد الحراري هو التعرض إلى حرارة بشكل كبير، ممكن تؤدي إلى أعراض مختلفة منها نبضات قلب سريعة، ممكن يكون عندك تعرق شديد، يكون عندك تحس بلوعة، تحس بغثيان، تحس بصداع، وهذه من الأعراض المهمة. وأنوه على أنت لما تكون طالعين بحر أو قاعد تسوي شغل وتحس بهذه الأعراض، لا تعتقد والله أنا تعبان من طلعة البحر أو أنا تعبان لأن قاعد اشتغل، هذه علامات الجهاد الحراري، لازم تاخذ اكشن، لازم تتغير، لان الموضوع ترى دقائق فقط ممكن تدخل في ضربه الشمس، وضربه الشمس هنا هي المشكله، لان ممكن تكون هنا تدخل في مشاكل في الوعي، ممكن تفقد الوعي، ممكن يصير عندك عدم ادراك، وممكن بالتالي تؤدي الى الوفاه لا سمح الله. وبالتالي ادراك هذه المشكله وهذه الاعراض يساعدك في انك تتجنبها. الامر الثاني اللي لازم ننوه عليه ان انت لازم يكون دائما معك كميه كافيه من السوائل، لازم يكون معك الايس بوكس، لازم يكون معك ماي، لازم يكون معك سوائل بارده، يكون معك سوائل بصوره عامه دائما تكون معك. الشيء المهم لا تتعرض للشمس بشكل مباشر، دائما تحاول تغطي نفسك، تحط كاب، تحط تلبس ملابس طويله فضفاضه تكون فاتحه، هذا مهم جدا علشان ما تتعرض للشمس. في ناس تقول والله تعرض للشمس عشان اخذ فيتامين د، الحين مو وقت فيتامين د تعرض للشمس بشكل مباشر بالصيف، خلى في اوقات ثانيه، الحين الفيتامين د ممكن تاخذه عن طريق العلاج. وبالتالي مهم جدا انك ما تتعرض للشمس بشكل مباشر. تعرض للشمس خصوصا عند اخواننا وخواتنا اللي انصحهم دائما بموضوع التان، ان انت لازم تحرص على ان انت يعني التان مو من الاشياء اللي ننصح فيها طبيا، لان تغير من لون الجلد ممكن تؤدي الى تغير تبوق عمل تصبغات في الجلد، وممكن تؤدي الى سرطان في الجلد، وهذا شيء امر مهم جدا ان ننتبه له. يكفي الشر. مهم جدا تستخدم الواقي الشمسي اللي هو الواقي الحراري، تحط الصن بلوك نسميه، والصن بلوك يجيب ارقام يسمونها البي اف اس او السن بي SPF اللي هو Sun Protection Factor. احنا عندنا ارقام 15 و30 و50، اخذ ال30 وال50 بالكويت، ودائما خل جلد مغطي جلدك في هذا الصن بلوك، سبحت طلعت ايضا حط صن بلوك مره ثانيه. صن بلوك مهم جدا جدا جدا.
0: ممتاز.
1: اخر نقطه ابي اقولها ان انت لازم تعرف شلون تسوي الاسعافات الاوليه لشخص مصاب بالجهاد الحراري، وهني لازم انت تتصل بالاسعاف، تعطي المصاب تغير جو ماله من تعرض الشمس إلى مكان فيه ظل وفيه هواء وفيه تيار هوائي بارد، تعطيه تحط له أماكن فيها ماي بالرقبة بالرأس تحت الإبط أو أعلى الفخذين، وأيضا تعطيه تبدأ يشرب ماي إذا كان هو بوعية بوعية كامل، إذا كان وعية مكامل تحطه على جنبه بحيث تتجنب أنه يشرق. مهم جدا أن أنت تتصل بالإسعاف إذا شعر أي أحد من اللي معك أو شعرت بنفسك بوجود إجهاد حراري، وأتمنى إن شاء الله ما حد يتعرض.
0: اللهم آمين. مستمعين الكرام ودكتورنا العزيز، سنذهب إلى فاصل قصير.

0: عدنا لكم مستمعينا الكرام من بعد هذا الفاصل القصير، وضيفنا الاستشاري في الأمراض الباطنية دكتور غانم السالم. قاعد نتعرف ونتكلم في هذا اللقاء على أبرز النصائح اللي يحتاجها المسافر في فصل الصيف وفي فترة الصيف، خصوصا اللي يحبون يروحون إلى الشواطئ البحرية والرحلات البحرية. دكتور، تكلمت كلام ممتاز قبل هذا الفاصل، لكن عندنا من بعض هذه النصائح ممكن تنصح الناس، وفي ناس يروحون للدولة أول شيء يسويه يتعرف وين مكان مثل المستوصف القريب، المستشفى القريب. صحيح. يأخذ أرقام الطوارئ اللي موجودة هناك عشان تكون عنده احتياط، ما راح يتوهق في لا سمح الله ولا قدر الله أصبحت هناك مشكلة من ضربات الشمس أو ما شابه ذلك.
1: صحيح، هذا الأمر مهم جدا. احنا دائما ننصح الناس انه يكون عنده تواصل مع مراكز الاسعاف في المنطقه اللي هو فيها، سواء بالفندق اللي ساكن فيه، سواء في موضوع ارقام الدوله او المنطقه اللي هو ساكن فيها. مهم جدا انه يكون عنده كميه كافيه من علاجات اذا كان من اصحاب الامراض المزمنه، ما يعتمد على انه يروح مكان هناك ويلقى علاج، ممكن ما يلقى العلاج اللي موجود هناك، وبالتالي لازم يحرص على انه يكون معه كميه كافيه من العلاجات، وايضا لازم يحرص على ان تكون هذه الادويه مخزنه بشكل صحيح، مو تكون معرضه للشمس، مو معرضه الى الحراره، وبالتالي لا يحطها في جنطه خاصه بالادويه. مهم جدا كذلك ان انت تكون عندك خلينا نقول ادراك بان انت تكون معك بعض الادويه اللي تسميها الاسعافات الاوليه، يعني مو بالضروره تاخذ معك كل شيء، ما يكون معك صيدليه متنقله، لكن تكون معك على الاقل مخفضات الحراره مثل الباراسيتامول، مثل الايبروفين مسكنات الالم، ممكن يكون معك بعض الكريمات مالت الحروق، ممكن يكون معك بعض الأشياء اللي خاصة في موضوع الغثيان واللوعة أو الأشياء اللي توقف الإسهال إذا لا سمح الله تعرضت إلى مسألة التسمم الغذائي أو الإسهال. مهم جدا كذلك أنك أنت تحرص على أن يكون عندك أقرب يعني مكان فيه ماي أو ماي بارد أو سوائل باردة. طبعا أنت تأخذ معك كمية كافية، لكن لا سمح الله تتلف تضيع منك تطيح، لازم تلقى مكان إذا رحت في مكان في رحلة بحرية أو رحت في مكان بعيد أو رحلة خلينا نقول برية سفاري أو غيره، لازم تعرف وين مصادر الماء اللي تقدر تحصل عليها. هذا مهم جدا أن تكون عندك المعلومات هذه، وبإذن الله إن شاء الله تكون عندك الوقاية التامة والإدراك الكامل من ما تتعرض للشمس بشكل مباشر، ما تعرض للجهد الحراري، إذا صار عندك أعراض الجهد الحراري أن أنت تأخذ الأكشن أو الإجراءات المعينة بحيث أنك تبتعد عن الجهد الحراري.
0: ممتاز دكتور. يعني غانم، إذا نبي نعرف شلون الواحد يتعامل خصوصا ونحن نتكلم على المسافر مع الجفاف أثناء التنقل الطويل في المطارات.
1: طبعا هذا سؤال مهم، شلون نحمي الأطفال وكبار السن؟ شوف، احنا عندنا فئات معينة معرضة للجهد الحراري بشكل كبير، عندنا الأطفال مهم، عندنا كبار

0: كبار السن مهم، عندنا أصحاب الأمراض المزمنة مهم، مثل أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، أمراض السكري، عندنا أيضا كذلك الحوامل. هذه الفئات مهم جدا أن أنت تحافظ على أنهم ما يتعرضون إلى إجهاد حراري أو إلى ضربة شمس، أو أن يكون عندهم أعراض الإجهاد الحراري. فلازم تعرف الإجهاد الحراري، ودائما تكون عندك فكرة ترى قدرتهم على تحمل الإجهاد الحراري مو مثل قدرة الإنسان الطبيعي. فمتى ما شفت علامات الإجهاد الحراري، نبضات قلب سريعة أو غثيان، لوعة كبد، صداع، صعوبة في التنفس، تعرق، هني لازم تنتبه أن هذه علامات إجهاد حراري وتنقذهم بأقرب وقت، لأن الموضوع ترى كله دقائق ممكن يؤدي إلى كوارث عليهم. مهم جدا أن تخليهم يشربون ماء حتى لو ما كان عطشان، يعني مو شرط يقولك أنا عطشان ماء وتشرب، لا، شرب الماء على بتكرر بكميات مناسبة على فترات زمنية متقاربة. دائما تحرص على أنهم يشربون ماء كافي. مهم كذلك أن يكون عندهم وسائل لتحميهم من ضربات الشمس أو من الإجهاد الحراري، ملابس فضفاضة، كاب أو شيء يغطي الرأس، يكون عندهم صن بلوك، حاطين صن بلوك على أجسادهم. أيضا مهم جدا ودائما نلاحظ هذا الشيء وننصح فيه، ان انت لا تقول والله انا منزل لي مشوار شويه واخليهم بالسياره وارجع، لانه ممكن يحدث اي شيء يخليك ما ترجع انت السياره او تتاخر في الرجوع للسياره، او يحدث شيء يصير على الطفل او على كبير السن او على الحامل او على اصحاب المزمنه امراض مزمنه وهو في السياره ما يستطيع ان يحمي نفسه او ينقذ نفسه. فبالتالي لا تتركهم من غير رقابه، دائما خل بينك وبينهم رقابه متواجده. الفئات الكبيرة بالسن وأمراض المزمنة والحوامل والأطفال، قدرتهم على التحمل والتعامل مع الإجهاد الحراري والحرارة والتعرض لضربة الشمس ضعيفة جدا، وتؤدي إلى كوارث إذا لم تأخذ الأمر بجدية. لا تقول والله تحمل شوي خلاص وصلنا، لا يعني لا تصير دلوع، ترى هذا كلام غير صحيح. متى ما بدأت تظهر الأعراض على طول يجب أن تأخذ الأكشن المناسب لحمايتهم.
1: هل اختلاف درجات الحرارة بين الخارج والمكيف يسبب مشاكل صحية؟ يعني خصوصا أنك تطلع برا حر وبعدين ترجع مكيف برد، بتعليقك دكتور.
0: شوف، خلنا أقول لك شيء، موضوع التعرض للتكييف ودرجات الحرارة الباردة من حارة إلى باردة هل تؤدي إلى مثلا انفلونزا أو إلى التهابات؟ شوف، سؤال مهم جدا ومعلومة خاطئة بين الناس. الانتقال إلى درجة حرارة باردة من حارة أو التعرض للتكييف مباشرة إلى الوي ما يؤدي إلى انتقال فيروسات، لكن يؤدي بصورة غير مباشرة إلى فرصة التعرض للفيروسات. شلون؟ هذا الانتقال يؤدي إلى جفاف في المنطقة، الجهاز التنفسي، الفم، البلعوم، الخشم، وبالتالي تكون هذه المنطقة جافة. إذا ياها فيروس خلال هذه الفترة أو لحظية أو بعدها فترة زمنية بسيطة، يكون سهل على الفيروس أنه يدخل إلى الجهاز التنفسي ويسبب الأعراض. الانتقال أو التعرض إلى درجة حرارة يسبب أعراض، يسبب مثلا صداع، يصير في خلل في الشعرات الدمويه من تمدد وانقباض، يصير في جفاف فيسبب صعوبه في التنفس، او خلينا نقول يعني حكه، او مثلا عدم راحه، لكن ما يسبب فيروس، ما يسبب حاله مرضيه انتقال عدوى، لكن يسبب اعراض مختلفه، اعراض فيزيولوجيه. هذه الاعراض الفيزيولوجيه تخلي جسم الانسان معرض لانه يصاب بالفيروس او يصاب ببكتيريا بسهوله، وبالتالي يتعرض لها ويصير عنده الانفلونزا او يصير عنده التهاب الرشح او التهاب يعني يكح او يصير عنده مشكله. الناس اللي عندهم ربو واللي عندهم جيوب انفيه، الناس اللي عندهم حساسيه، هذول اكثر الناس عرضه ان يتعرضون لهذه الاعراض بشكل مباشر. لكن بمعلومه ان والله اتعرض الى المكيف او اتعرض الى البرد ويسبب لي فيروس، لا. ونفس الشيء اكل الايس كريم او البرد، أكل الآيس كريم والبرد ما يسبب انتقال فيروس أو بكتيريا مثل ما الناس معتقدة، إذا كان طبعا مو ملوث، لكن إذا كان ملوث موضوع ثاني، لكن إذا نتكلم إحنا البرد بصورة عامة ما يسبب، لكن أيضا يؤدي إلى تغير في منطقة البلعوم، منطقة البلع، وهذه تخليها تكون معرضة إلى سهولة التعرض إلى انتقال الفيروسات. لكن البرد نفسه أو الآيس كريم لا ينقل الفيروس مثل ما الناس معتقده، أو يسبب الإنفلونزا أو يسبب الرش مثل ما الناس معتقده.
1: ممتاز دكتور. كيف يمكن الوقاية من التسمم الغذائي أثناء السفر في الصيف؟
0: التعرض إلى التسمم الغذائي.

0: أمر شائع في فترة الصيف، فترة الصيف، والتسمم الغذائي بسبب سوء تخزين الغذاء أو سوء تخزين الأكل، وهذا يؤدي إلى انتشار بكتيريا في الأكل والطعام، وهذه تؤدي إلى مشاكل صحية شديدة وخطيرة. تحرص دائما على أن أنت تأخذ الأكل أو تأكل من مكان تدري فيه أنه هو مكان آمن ويخزن الأكل بشكل مناسب. طبعا بعض انواع الاكل والاطعمه ما ننصحك فيها، خصوصا السلطات، الاشياء اللي فيها ماء او حوسه كذي، عرفت، هذه الاشياء اللي يكون يكثر فيها البكتيريا او التلوث الغذائي، فبالتالي ننصحك ما تاكل منها. دائما اخذ من الاشياء المعلبه او الاشياء المطبوخه، تكون اكثر امانا بموضوع التسمم الغذائي. دائما احرص على ان انت تسوي غذائك بيدك، يعني احسن اذا قدرت، لان ممكن تكون التلوث جاي من مصدر الايد المحضر الاكل او اللي يحضر الطعام أو اللي يسوي لك الأكل. التسمم الغذائي من الأشياء اللي سيئة جدا، خصوصا عند الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، الناس مثلا عندهم لا سمح الله سرطان أو يأخذون أدوية كيميائية كيموثيرابي، أو الناس اللي حوامل أو الأطفال أو كبار السن بصورة عامة، أو الناس اللي عندهم مشاكل بالكلى والقلب والسكري، هذول ممكن يكون عندهم نزل معوية حادة وشديدة قد تتطلب دخول المستشفى. أنت إذا مسافر وطالع مكان وناسة، ما ودنا أنك أنت تخرب يومك أو تخرب سفرتك بأنك تدخل المستشفى وتتطلب تأخذ علاج. وبالتالي تجنب أكل الأطعمة المكشوفة، خصوصا أكل الشوارع، ستريت فود، ها ستريت فود يكون طعمه حلو، عفوا رائحته حلوة، ريحته حلوة وجذابة وطريقة تحضيره، فممكن يغريك أنك تأكل. ننصحك بشدة الابتعاد عن الستريت فود. أغلب الستريت فود أو الأكل الشوارع يكون أكل غير نظيف، فبالتالي نبتعد عنه أفضل. مهم جدا أن أنت تحرص على أنك تشرب الماء من علب مسكرة، يعني قنينة أو الزجاجة أو البلاستيك اللي هو يكون مخزن بشكل صحيح ومسكر، لأن لا تشرب الماء المكشوف، ممكن يكون الماء المكشوف أيضا في تلوث أو في أشياء مزينة. ضروري جدا انك اذا يعني حسيت بالاكل اكلته وحسيت فيه طعم مو زين، او حسيت انه طعمه غريب، او في نكهه مو حلوه، لا تكمل الاكله، لا تكمل الوجبه الغذائيه، وقفها. ما منها فايده، لان بالنهايه ما تبي تاخذ الريسك او الخطوره بانها تكون ملوثه وبتؤدي الى تسمم غذائي. هذا باختصار شلون طريقه التجنب من التسمم الغذائي بصوره عامه في فتره الصيف، او حتى بصوره عامه باي وقت من طول السنه.
1: ممتاز. ما هي أهمية حقيبة الإسعافات الأولية للمسافر؟ هل يجب على جميع المسافرين أخذ مثل هذه الحقيبة دكتور؟
0: أكثر الأمراض اللي ننصح بتجنبها أو ما نبيك تصير عندك في أثناء السفر في فترة الصيف، لازم تعرف أن جلطات القدم من أكثر الأشياء شيوعاً في موضوع في فترة الصيف. إذا الرحلة طيارة سواء أو سيارة فيها من 3 ساعات 4 ساعات وأكثر، مهم جدا أن أنت تحرص على أن يكون عندك ماء كميات كافية، هايدريشن، يكون جسمك رطب بالماء. تمشي كل نص ساعة، كل ساعة الأربع يكون في مشي، أو إذا ما تقدر تمشي تحرك القدم فوق وتحت علشان تحرك عضلات الريل، بطات الريل، لازم تتحرك، لأن الدم إذا ما مشى يتخثر ويؤدي إلى جلطة سميها Deep Vein Thrombosis DVT، وهذه من الأشياء الخطرة. مهم جدا أنك تتحرك أثناء السفر، وما تخلي وقت الطيارة أو وقت السفر بالسيارة مدة طويلة من غير حركة، وإذا بالسيارة أحسن توقف وتأخذ راحة وتتمشى. بالطيارة أيضا لازم تتمشى، كل طيارات اليوم عندك فرصة أنك أنت تقدر تمشي. مشي مهم يقلل من الإصابة بموضوع الجلطات، ويقلل أيضا من تراكم الماء تحت بالريل، وتصير ما تورم ريلك. بعض الناس وكثير من الناس تورم ريله بعد فترة طويلة من القعدة. تكثر هذه المسائل في فترة الصيف. مهم جدا أن أنت سؤال دائما يسألني دكتور، أخذ يعني مسيل دم لما أنا سافر عشان ما تيني جلطات القدم؟ لا، مو بضرورة تأخذ مسيل. اللي يأخذون مسيل هم لهم وضع خاص، وهذه مرضى خاصين، طبيبهم المعالج هو اللي يحدد لهم إذا يأخذون مسيل أو لا. في بعض الحالات ممكن يأخذون مسيل، في بعضهم أغلب الناس ما تأخذ مسيل إلا إذا كان هناك استدعاء لذلك أو أمر قديم، مثل ناس مصابين بجلطة قديمة أو شيء من هذا النوع، هذه يحددها الطبيب المعالج. لكن بصورة عامة ما ننصح أنك تأخذ مسيل أثناء السفر إلا إذا تحت إشراف طبي. مهم من الأشياء الثانية أيضا للخطرة، أو نقول الأمراض اللي ما نحب أن يتعرض لها الإنسان أثناء السفر، هو موضوع الجفاف، وأن دائما لازم تشرب ماء حتى لو ما كنت عطشان. اشرب ماء، كثير من الناس ما يحب يشرب ماء بكثرة عشان ما يبي يروح الحمام وانت بكرامة، لكن لحنا نقول

0: المقياس مالك بان انت جسمك ما يبي ماي او رطب بما يمر كفايه هو التبول وانت بكرامه، وبالتالي كل ما كان تشوف لون البول اذا كان شفاف او اذا كان حاد الصفار او اصفر حيل معناها ان انت عندك بدايه الجفاف، وبالتالي لازم تشرب ماي. ضروري ضروري ضروري تشرب ماي بكميات كافيه، تشرب حتى لو مو عطشان ماي، اشرب ماي. واحرص دائما على اللي حواليك اذا انت مسافر مع ناس سواء كبار السن، اطفال، حوامل، الناس عندهم امراض مزمنه، لازم يشربون الماي حتى لو ما كان عطشان، حتى لو ما طلب الماي، تعطيه الماي بين فتره وفتره بكميات كافيه. والسوائل زين، ما ننصحك تاخذ السوائل العاليه السكر مثل العصير او كذا، لا لا، الافضل تاخذ الماي هو افضل شيء، وايضا تتجنب المشروبات الغازيه، الماي هو افضل شيء. مهم ايضا كذلك عشان تتجنب بعض الامراض الخطره اثناء السفر اللي هي امراض التنفسيه. يعني احنا ننصح اليوم الافضل انك تلبس كمامات في الاماكن المزدحمه والاماكن المغلقه، في المطارات تدري الناس زحمه، مرات داخل الاماكن رايح بتركب مثلا قطار او بتركب في مكان بابليك ترانسبورتيشن او المواصلات العامه يكون في زحمه المكان، فالاحسن انك تلبس كمام للحفاظ على انه ما يحوشك امراض الجهاز التنفسي. مهم جدا، واليوم احنا ندري ان عندنا مشكلة في بعض الدول فيها أوبئة، فإذا بتروح مكان لازم تطلع على لستة وزارة الصحة إذا كان هذا المكان ينصح السفر فيه أو ان المفروض ما تسافر له. الأمر الثاني أيضا، في عندنا خدمات في وزارة الصحة، صحة المسافرين أو عيادات صحة المسافرين، تقدر تلجأ لها عشان تعرف الدول أو المناطق اللي تحتاج تاخذ لها تطعيم، فأنت لازم تاخذ تطعيم أو تاخذ وقاية دوائية بروفلاكسس قبل ما تروح لهذه الدول، وهذه تقدر تطلع عليها، موجود وزارة الصحة مشكورة حاطتها في وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا عيادات الصحة المسافرين موجودة ويساعدونك ويرشدونك بالطريق الصحيح لهذه الدول، شنو التطعيم اللازم، شنو الأدوية اللي لازم تأخذها معك، أو شنو الأدوية اللي لازم تأخذها قبل ما تسافر. وأيضا ننصحك أنك تروح لهذه العيادات قبل السفر بأقل شيء شهر أو أسبوعين، لأن بعض الأطعمة والتطعيمات عفوا تأخذ لها وقت على ما تشتغل قبل ما تسافر. من أي أشياء أيضا اللي ننصحها ونبيك تبتعد عنها أو ما تحوشك أثناء السفر اللي هو التسمم الغذائي، مثل ما قلنا أن أنت لازم تحرص على أنك أنت تأكل من أكل مو مكشوف، مو ستريت فود، مو أكل شوارع، لازم تأكل أكل نظيف، تبتعد عن أنواع من أنواع السلطات اللي تحس فيها مكشوفة، أيضا أنك تحضر الطعام بإيدك على إشرافك أفضل، تأخذ من المعلبات أفضل، تشرب الماء مسكر، تدري أن هذا الماء داخل قنينة مثلا أفضل من انك تشرب الماء المكشوف. مهم جدا انك ما تعرض الشمس بشكل مباشر، تعرض الشمس بشكل مباشر على الجلد قد يؤدي الى امراض جلدية كثيرة من التبقعات في الجلد او التصبغات في الجلد، وكذلك سرطان الجلد، والله يبعد الشر عن الجميع. حط الصن بلوك، دائما حط الصن كريم صن بلوك علشان يحميك من تعرض المباشر للشمس على الجلد. واذا كنت في مكان فيه سباحه، بحر او حوض سباحه او كذا وسبحت، تطلع ايضا تحط الصن بلوك مره ثانيه، لان افضل لك ان دائما يكون عندك الصن بلوك مغطي جلدك ليحميك من تعرض لضربات الشمس او الاشعه الشمس الخطره على الجلد. مهم جدا انك انت تحاول قدر الامكان تاخذ نوم كافي، كميه نوم كافيه بالليل، لان ادري السفر وناسه وفي سهر ممكن يسبب ارهاق جسدي شديد، احنا نبيك تستمتع بحياتك، ما نبي يحوشك هبوط او يحوشك ارهاق جسدي، وبالتالي حرص على انك انت تنام عدد ساعات كافيه من النوم الليلي. وهذا يؤدي الى امر ثاني، انك انت تقلل من شرب المنبهات الكافيين، لذلك عشان ما يصير في مدر كافيين من المدرات البول وانت بكرامه، فيخليك تفقد سوائل، وايضا من المنبهات اللي يخليك ما تنام بالليل، فتحرص على انك انت تشربها بكميات متناسبه معك وكميات كافيه. هذه يمكن قد تكون باختصار بعض النصائح اللي نحب ننصحها حق الناس لتجنب الامراض المصاحبه للسفر، واتمنى ان شاء الله يكون سفر سعيد وسليم للجميع، ويكون كذلك يعني متعه الصيف حلوه في الدول اللي يروحوا لها.
1: شكرا جزيلا لك دكتور غانم على مثل هذه الإضاءات الجميلة والمهمة اللي تفيد المستمعين في هذا البرنامج. شكرا جزيلا لك على هذه الإضاحات في الحلقة الثانية اللي قدمتها لنا، شاكرين ومقدرين حضورك معنا في استديو إذاعة دولة الكويت في برنامج مساحة للحوار. الدكتور غانم السالم، كل الشكر والتقدير لك.
0: والله شكر موصول لك استاذ، وكذلك لطاقم البرنامج لهذه الاستضافة، ما قصرتوا صراحة في كرم الضيافة والاستضافة ونشر الثقافة الطبية في المجتمع، وأتمنى إن شاء الله يكون صيف بارد للجميع، والحمد لله ردت المطارات واشتغلت فالناس تقدر تسافر.

0: وتستمتع بهذا الصيف، وأتمنى السلامة للجميع. شكرا.
1: إلى هنا وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا في برنامج مساحة للحوار، إلى أن نلتقي معكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله ومع السلامة.
2: كنتم مع برنامج مساحة للحوار. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج. أحمد علوش، حصة اللغاني، مهدي بيراتي، إخراج بيبي الصالح.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم قال.

عندما يكون الكلام جزل المعاني، وافر التعبير، عميق المفردات، يصل إلى المتلقي محدثاً الأثر المطلوب، عندها ندرك أن هذا القول من الأقوال التي لا تنسى والقادرة على التغيير، فنقول إن فلان قال. قال برنامج يقدم الكلام الجامع للخبرة والحكمة والموعظة. قال إعداد وتقديم مشعل الزمنان، تنفيذ سعد البوص، قال إخراج لول ونوري.

أهلا بك صديقنا المستمع، وكل التحايا دون مقامك. يطيب لنا أن يتجدد اللقاء معك من خلال هذه الفرصة المناسبة وبرنامج قال، حيث يحملنا الحديث إلى عالم الكلمة والترحال في تفاصيل الحروف التي تتطور مع تطور البشرية وتتغير وفق الدلالات المطلوبة.

من الصعوبة أن يتقدم ويتطور مجتمع لا يملك القناعة الكافية بضرورة الأخذ بوسائل الحضارة المتقدمة من تكنولوجيا وصناعة وزراعة وتقنية اقتصادية ومهنية وغيرها. ومن هنا نلمح ضرورة الإقناع ونشعر بأهميته في أمور الحياة المتعددة، كما أن الإقناع في أمر ما ليس من الضروري أن يكون بصورة مباشرة وموجهة لكل شخص بعينه، لأن ذلك قد يصعب تحقيقه دائماً، ولأن التأثر والتأثير الجماعي يشكل نوعاً من الإقناع ويؤدي إلى التقليد.

حول الإقناع وأهميته، فأشارت إلى حقيقة اجتماعية، وهي الناس يعتمدون على بعضهم ويتصرفون بالكيفية التي تحقق التوافق بينهم، فكل منهم عليه أن يجد الأساليب التي تجعل لأهدافه مقبولاً من الآخرين. ذلك لأن أنماط الحياة تؤكد على أن الناس كائنات اجتماعية.

سلوكهم متعارضاً مع أهداف الآخرين، ويأتي الإقناع كأسلوب يحاول به الناس أن يغيروا سلوك الآخرين. فلكي تقنع مزارع بسيط باستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، لابد أن يشاهد الإنتاج أولاً، ولذلك يجب أن يستخدم هذه التكنولوجيا الميسورون، وبعد ذلك يقتنع بها الأفراد. ويمكن أن تتكرر العملية ذاتها بالنسبة للحاسب الآلي لتطوير الإدارة في المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، فالكثير من أصحابها وممن يقومون عليها ليست لديهم القناعة الكافية بالدور الكبير الذي يقوم به الحاسب الآلي، ومهما شرح لهم وجرت معهم محاولات الإقناع بجدوى ذلك، فمن غير الممكن التسليم بنجاح هذا الأمر. ولكن تطبيق ذلك في المؤسسات وما تشابه ذلك من مشاهد النجاح الباهرة والأداء الكبير لهذا الحاسوب، عندئذ ستكون تلك عملية إقناعية جيدة، وهي بالطبع ليست مباشرة، فكل صاحب مؤسسة سيحاول الحصول على هذا الحاسوب واستخدامه في إدارة أعماله. الأمر نفسه سوف يتكرر مع باقي المؤسسات بسبب عامل التأثير والتأثر.

صديقنا المستمع، إن أهمية الإقناع لا تقف عند هذا الحد، بل إن الأمر يتعدى ذلك مجال التعليم والتربية. فالتعليم بعضه يقوم على التجارب والأرقام والأفكار والملاحظة، ولكل منها نتائج يجب أن تكون صحيحة، وإلا أصبحت الرسالة التعليمية المقدمة غير مقنعة. فالعلوم الرياضية كالهندسة والجبر ونحوهما تقوم أساساً على مبدأ الإقناع والبرهان، وكل ذلك يدل على أهميته في مجال التعليم وكذلك التربية. فالطفل لا يمكن أن يقتنع بخطر النار والمياه الساخنة إلا إذا شعر بها بنفسه، ولا يمكن أن يقتنع بأن الكذب غير محبوب وخلق سيء إلا إذا شعر بنتائجه الوخيمة. والمراهق أيضا لا يمكنه أن يدرك أضرار التدخين إلا بالمشاهدة، والأمر ينجر على سائر المجالات الأخرى التي يدخل فيها الإقناع مثل الإدارة والعلاج النفسي. وأصبحت عمليات التطبيق في جميع المجالات تأخذ دورا أكبر من أجل الإقناع، حتى أن الأبحاث العلمية تتناول مشكلات يتفق الجميع على أهميتها ويقتنعون في ضرورتها. فمثلا عندما يتقدم شاب لخطبة فتاة ما، فمن الضروري وجود الاقتناع بين الطرفين، وإلا انتهى الزواج بالفشل في غالب الأحيان.

إذن نحن نخلص مما سبق أيها الأحبة إلى أن توفر عنصر الإقناع والاقتناع من الأهمية بمكان في جميع أمور الحياة المختلفة، سواء المتعلقة بالفرد أو بالمجتمع. وهنا ندرك صديقنا المستمع أن مسألة الإقناع تبدأ في الكلام والحديث والتجربة، والكلام هو العنصر الفاعل في الوصول بالمستمع إلى حالة التفاعل المطلوبة والمترتب عليها الفهم والاقتناع. لذلك يحتاج الأمر إلى لغة وتجارب تختصر الكثير من المقالات التي يمكن أن تسرد للوصول للنقطة المطلوبة. فظهرت الأشعار والأمثلة والحكمة التي يترتب عليها القول، ويحدث الكلام بعدها فرقا واضح التأثير. صديقنا المستمع، لذلك نحن نجمع الأقوال والأفكار وخلاصة التجارب وحياة الناجحين والفلاسفة والعلماء، ويمكن أن نتأملها ونستثمر ما يناسب حياتنا منها.

ومن الأقوال المشهورة: الأسرار الأكثر عمقاً تسكن الأشياء الطبيعية الأكثر بساطة. وهذا القول لفيورباخ. يقول بيرس: إن تصورنا لموضوع ما ما هو إلا تصورنا لما ينتج عن هذا الموضوع من آثار علمية لا أكثر. إن الإنسان هو معيار كل شيء. جون ستيوارت يقول: يولد العقل كصفحة بيضاء تأتي التجربة لتنقش عليها ما تشاء. أما فينيس جيل يقول: عندما نفكر في الفشل فإنه يصبح صديقنا، وإذا أجلنا اتخاذ القرار بصورة دائمة فلن يتغير شيء، وكل ما نحتاج إليه هو أن نرغب في تحقيق شيء عظيم ثم نتقدم ببساطة لفعله. لا تفكر في الفشل، لأن ما تفكر في تحقيقه أهم، والنجاح مؤقت دائما. فبعد أن يقال كل شيء ويفعل كل شيء، لا تبقى لك إلا شخصيتك.

أما كريستوفر مورلي يقول: ليس هناك سوى نجاح واحد، وهو أن تستطيع أن تحيا حياتك على طريقتك الخاصة. واين داير يقول: الناجحون يكسبون المال، وليس معنى ذلك أن من يكسبون المال ناجحون، بل معناه أن الناجحين من البشر يحبذون المال إليهم، وهم وأي شيء يفعلونه يصبحوا ناجحا. يقول الناس: إنما نبحث عنه هو أن نعطي للحياة معنى، وأن نعتقد أن ما نبحث عنه هو أن نشعر بأننا أحياء حتى نسمع صدى خبرات حياتنا على المستوى المادي الظاهري، على كياناتنا الداخلية العميقة، حتى نستشعر فعلا المتعة التي نحيا لأجلها.

نابليون هيل يقول: ليس هناك أي قيود على عقولنا إلا تلك التي نعترف بوجودها. إننا نصبح في أفضل حالاتنا وفي قمة سعادتنا عندما ننهمك بالكامل في فعل ما نستمتع به أثناء رحلتنا باتجاه الهدف الذي نريد تحقيقه لأنفسنا، وهذا يمنح لحياتنا معنى ويجعلنا نستمتع بنومنا، ويجعل كل شيء آخر في الحياة أمراً في غاية الروعة والقيمة. من الأقوال أيضاً: عيش حياتك كل يوم كما لو كنت تتسلق جبلاً، إن نظرة من حين لآخر باتجاه القمة ستحافظ على بقاء هدفك في عقلك، إلا أنه سيظل أمامك الكثير من المناظر الجميلة لتتأملها من على كل نقطة وصول أثناء صعودك. تسلق ببطء وبثبات، مستمتعاً بكل لحظة تمر عليك ومنظر جميل تحت قدميك. عندما تعتلي القمة سيكون ذروة الإثارة في تلك الرحلة.

يقول كارل ياسبريس إن الأهم في المعرفة هو السؤال، ويجب أن يتحول كل جواب إلى سؤال جديد. أيضا من الأقوال التي يمكن أن نهتم بها ونتعرف عليها عندما قال جيمس ألين: كلما زاد الرجل سكينة عظم نجاحه وأثره على غيره وقدرته على الصواب. إن راحة البال واحدة من أجمل جواهر الحكمة. لا أحد يدفع ثمن النجاح، بل إن الناجحين يستمتعون بهذا الثمن. وإن أفضل صور احترام الذات لم تتطلب أبدا العناء، بل تنبع من الاهتمام بها كما لو كانت مثل لعبة تهتم بها. وفي أغلب الأحيان لا يكون الفرق بين الناجح والفاشل فرقا من حيث القدرات أو الأفكار الأفضل، بل يكون في الشجاعة التي يتحلى بها المرء في الرهان على أفكاره وتحمل المخاطر المحسوبة وفي الفعل الذي يريد القيام به. إن لم تستطع التحرر من مخاوفك وشكوكك فلن تستكشف أبدا مدى روعة الحياة بدونها. من بين كل الانفعالات، الخوف أكثر لعنة تؤثر في الإنسان. يقول مايكل فورتين إن الالتزام ما يحول الوعد إلى حقيقة واقعية.

إن الكلمات التي نقولها بجرأة عن نوايانا، إنه الأفعال التي تتحدث بصوت أعلى من صوت الكلمات، إنه إيجاد الوقت عندما لا يكون هناك وقت، وهو يأتي ساعة بعد ساعة ويوما بعد يوم. إن الالتزام هو المادة التي تصنع منا الشخصية الإنسانية، وهو القوة التي تغير وجه الأشياء، وهو الانتصار اليومي للاستقامة والثقة على الانحراف والشك. افعل ما تخاف أن تفعله واضمن موت ذلك الخوف لديك. الأقوياء من البشر تحفزهم أهداف متحركة. إن الهدف النهائي للحياة هو الموت، وخبرة الحياة هي المكان التي تكون فيه القيمة وليست النتائج التي تستطيع تحقيقها. حاول أن تكون رجلا ناجحا، بل رجلا ذا قيمة، وهذا القول لألبرت أينشتاين. أما روي ديزني فيقول: عندما تكون قيمتك واضحة لك، يصبح اتخاذ القرار أمرا أكثر سهولة. وإن القوة الدفع التي تخلق المزيد من القوة كذلك التحفيز، فإنه يغذي نفسه بنفسه. وعلاوة على الوعي والخيال والضمير، فإن هناك موهبة إنسانية رابعة تجعل إدارة الذات أمرا ممكنا ومحققا، ألا وهي الإدارة الحرة. إنها تملك القدرة على اتخاذ القرار والاختبار ثم التصرف بالتوافق معهما. إنها القدرة على الفعل وليس التعرض للفعل، وهذا القول لستيفن كوفي.

أيضاً أن الرغبة تفقد قيمتها ما لم يصحبها الشعور بأنها تحتاج لإشباع عاجل. فريدريك نيتشه يقول: لا يكفي لطالب الحقيقة أن يكون مخلصاً في قصده، بل عليه أن يترصد إخلاصه ويقف موقع المشكك فيه، لأن عاشق الحقيقة إنما يحبها لا لنفسه مجاراة لأهوائه، بل يهيم بها لذاتها ولو كان ذلك مخالفا لأفكاره. إن المشكلة مع الكثيرين منا أننا لا نقدر البساطة حق قدرها، ويغلب علينا المبالغة في تعقيد حياتنا، وأننا ننسى ما هو مهم وما هو غير مهم، ويغلب علينا الخلط بين الحركة والإنجاز، ونركز كثيرا على الأنشطة أيا كانت وليس بمدى قبولنا لنتائجها وما تسارع خطوات حياتنا في العالم الخارجي. ننسى أن لدينا القدرة على السيطرة على حياتنا أيا كان ما يحدث في العالم الخارجي. يقول هيدغر: الحقيقة هي الحرية، إنها نوع من العلاقات بين الإنسان والعالم. أولا، كل علاقتك هي مع نفسك وأحيانا ما تشمل الآخرين. ثانيا، أهم العلاقات في حياتك وهي حتى مماتك شئت أم أبيت هي علاقتك بنفسك. إن البشر هم الأوصياء على ثروات العالم، وإذا أردت أن تكون ثريا فعليك أن تكون لطيفا مع هؤلاء الأوصياء. ويقول ريتشارد باخ: إن الالتزام الوحيد اللازم في حياتك هو التزامك بأن تكون صادقا مع ذاتك. إن صدقك مع أي شخص أو أي شيء آخر ما لم تكن صادقا مع ذاتك هو علامة على خلل داخلي. إن الطبيعة تضع في تصرفاتنا وقائع ومتلابسة ومعقدة ومتناقضة ومتغيرة، ولكنها متصلة بأهوائنا وبتعامينا وتجاهلاتنا، فعلى الإنسان العالم أن يضع لها نظاما بطريقة مبنية على عزل الواقع المختصر المحدود، وتجري بموجبها الاختبارات المؤدية إلى تدابير موضوعية.

قبل كل شيء لابد أن تكون صادقاً مع ذاتك، لأنك إذا كنت كذلك فيستبعد أن تكون صادقاً مع أي إنسان آخر، وهذا طبيعي مثلما يتبع الليل النهار. هذا القول لويليام شكسبير. يقول هنري ديفيد ثورو: إذا بنيت قصوراً في الهواء فلا تقلق من أن تنهدم، لأن ذلك هو مصيرها الطبيعي، أما إن شئت الحفاظ عليها اجعل تحتها أساساً. عندما لا تعرف وجهتك فإن طريقك سيوصلك إلى شيء آخر. إنك إن لم تحيا متوافقاً مع قيمتك الداخلية فربما حققت شيء

شيئا أو بعض الأشياء إلا أنك ستظل تفتقر إلى الشعور بالإنجاز الكامل الذي تستحقه بالفعل. وهذا القول لأنتونيو روبينز. إن السر في النجاح والسعادة هو أن تترجم قيمتك إلى مواقف الحياة اليومية. عندما تعرف الوجهة التي تريد الذهاب إليها، بوسعك أن تختصر الطريق أو على الأقل أن تظل على الطريق الصحيح بدون أن تتشتت في الأنشطة غير المنتجة. من أعراض قرب الإصابة بانهيار عصبي اعتقاد الشخص بأن عمله في منتهى الأهمية. كثير ما يحاول الناس أن يعيشوا حياتهم بالعكس، بمعنى أن يحاول امتلاك المزيد من الأشياء أو المزيد من المال حتى يستطيع فعل المزيد مما يريدون فعله، ويعتقدون أن ذلك سيجعلهم أكثر سعادة. والحقيقة أن هذا الأسلوب أسلوب عكسي، بمعنى أن عليك أولا أن تكون بوعي على طبيعتك الحقيقية، ثم تفعل ما تحب أن تفعله حتى تحصل على ما تريد امتلاكه. وهذا القول لمارغريت يانغ.

لم يعد بوسعنا إلا إهدار الكثير من الوقت لفعل الأشياء البسيطة، بل أصبح علينا أن نقضي القليل من الوقت لفعل الأشياء العظيمة. وكان هذا القول جيم رون.

تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: مشعل الزمنان، سعد البوص، قال من إخراج لهو الونوري.

برنامج محطات نحاول أن نقدم لكم المعلومات العامة والمهمة لتصلكم بأسلوب مشوق وجديد، ونجمع لكم من المعلومات ما يثري ثقافتكم. كونوا معنا أينما كنتم عبر أثير إذاعة دولة الكويت في برنامج محطات.

محطات، إعداد سالم العواش، تقديم بدر العنزي، سالم العواش، تنفيذ فهد العيسى. محطات للمخرج معاذ سريع.